جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

0: الآن أيام هي أحب الأيام إلي، أيام تفتح فيها أبواب السماء، ترفع فيها الأعمال، تقترب فيها القلوب من الله كما لا تقترب في غيرها. ها هي عشر ذي الحجة قد أقبلت، الأيام التي أقسم الله بها ليست أياما تمر ثم تنسى، بل مواسم كان الصالحون ينتظرونها بشوق ويخافون أن تمر عليهم دون أن يتغير في قلوبهم شيء. ولذلك ذكر بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. تفكر، ليس هنالك أيام أطعت فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فيها التكبير، التهليل، الصيام، الصدق، القرآن، الدعاء، الذكر، قيام الليل، فيه يوم عرفة، اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب وتغفر فيه الذنوب. كم قلب تغير في الأيام، كم عبد عاد إلى الله فيها صادقا، فبدل الله حياته كلها. لا تقل ما زال هنالك وقت، فهكذا تمر الأعمار موسم بعد موسم وفريضة بعد فريضة، حتى يقف الإنسان يوما ويتمنى لحظة طاعة. ابدأ من الآن، استغفر كثيرا أكثر من التكبير، صالح قلبك، اقترب من القرآن، أصلح ما بينك وبين الله، وربما ركعتان في هذه الليالي أو دمعة صادقة في السحر تكون سببا في مغفرة لا تعلمها ليوم تلقى الله. أحبائي في كل مكان، نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية. ألو، مرحبا. ألو،
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك سيدة منوبي. الحمد لله، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك، تحية لعملي معك بالإذاعة والمستمعين.
0: شكرا لك،
1: ويعطيك الصحة. والله قلبي بالحق تشوق لين حسيت روحي مركفاش.
0: نعم، الحمد لله.
1: قداش قداش هي نحج غير للأسف. نعم. لا حول ولا قوة.
0: النية وإنوي وربي إن شاء الله يسر لك.
1: والله إن شاء الله، والله صدقني ربي نويته. موسم الحج ونشوفك الحجاج.
0: نعم.
1: ونشوفك الكعبة من أجل شد روح يسك.
0: نعم.
1: دبعة دي طابت وحدها.
0: نعم.
1: والله إن شاء الله الواحد.
0: إن شاء ربي يكتبها لك.
1: ربي وليعلم.
0: نعم، إن شاء الله ربي يسر لك حاجة إن شاء الله في قادم الأعوام إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي وليعلم، وراو ربي وسبحان القرآن راو غذاء للروح.
0: نعم نعم.
1: راو تصدقني. نعم. إذا كان الإنسان والف بذكر ربي ديما.
0: نعم.
1: ديما ربي وسبحانه نجيم وكل بلوى قضاء إن شاء الله.
0: نعم. نعم.
1: خاطر ما تسمش محلى منه، تسمش محلى من ذكر ربي. نعم. في كل لقاء، في كل. نعم. كما قلت أنت، كل ليلة مثلا الواحد ما ولف معناه سوى يصلي قيام الليل ويصلي الضحى، وإن يلقى فرصة ديما يعبد ربي ويذكر ربي ويعشر الناس بالقدايا.
0: نعم.
1: ويقول كلامها حلوة.
0: نعم.
1: هذيك الحاجة اللي تهزها معاه.
0: نعم.
1: شنو تحط فك سنديك تحطها تتلقاه.
0: نعم.
1: تتحطها فم تتلقاه في الميزان، في الميزان نتاعك معناها.
0: نعم.
1: الواحد كيما قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل إنسان يحط روحه عابر سبيل.
0: نعم.
1: كنا ماشيين ترى عوض عابد كراي معناها.
0: نعم.
1: جنهاره ماشي مش وقاعد فاهم يخمم فذي برك. أنا تصدقني كل ليلة كي نركض نستغفر ونشاهد ونصلي ونذكر ربي لأن ننعس، وكثور الصباح نقول يا ربي ولك الحمد والشكر.
0: نعم.
1: صباحنا حيين ولباس.
0: الحمد لله الذي أحيانا.
1: نعم، ربي.
0: نعم، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشور. هنالك دعاء، يعني لابد من كل
1: إنسان. نعم. العبد التقي والباي وراه العمد على قلبه نظيف.
0: نعم.
1: لا قداش حجيت، لا قداش صمت، لا قداش صليت.
0: نعم. نعم.
1: مهمك القلب الطيب هذاك،
0: قلب السليم، يعني
1: لك المضغة ذيك الصغيرة. نعم. ذيك
0: قلب
1: تكون صافية.
0: نعم.
1: ونظيفة وباية وصادقة. الصدق الصدق.
0: نعم.
1: الصدق هو الكل. الصدق على كون صادق في نفسك وفي الناس وفي ربي سبحانه.
0: نعم.
1: قدرة. نعم. ربي ربي يدلك سنين الكل. والله تصدقني يعني ما ثمش حاجة تمنيتها والدعاء ولقيتها.
0: نعم.
1: مرض مرضى وصلت الموت أصل.
0: نعم.
1: صلت لنعاشة ولا وبطلي الدم سد في بيت لنعاش، نقول له يا ربي حني خف علي شوي ونجيني الوليدات، فهمت؟ يعني انت نذكر في ربي لاخر لحظه.
0: انت ذكرتني عن جارنا هو يعني حاج وكان من عمار مسجد الله يعني عمار الجامع يعني حريص على صلوات الخمسة وخاصة في رمضان حريص على أنه ديما يبكر للصلاة وفجأة بعد العيد الفطر شنو صار ودخل في غيبوبة سبحان الله يعني سنوات وصل يعني جار نعرفه جيدا يعني في دخل في غيبوبة يعني المدة طويلة لحد الآن يعني مازال وهم قالوا لي توا ولا لباس شوية يعني ولكن شوف أنت الإنسان حتى كان أنك أنت انقطعت عن العمل الصالح أو صلاة أو تلاوة القرآن أو حفظ القرآن أو يعني إنسان العلم الشرعي يتعلم ثم حاجات يزم فما خاصة في الفقه مش يعرف أشياء اللي هي بش ينجم يعيش في حياته وحتى كان انقطع بمرض أو بموت سبحان الله سيبقى ذلك العمل يعني مستمر لأنه هو كان لو كان حي أو لو كان هو في وعيه رو بتبيع مفلتش حتى صلاة ورو يواظب على تلاوة القرآن وختمة بعد ختمة يعني رجل ذي أنا أعرفه جيدا يعني شوف أنت كيفاش يعني يستغل الوقت أنت ذكرتني بالمرض نتاعك يعني
1: إنسان وصل وقلت لبنتي لقيت فلان عاشة وقلت لبنتي جيبي لي الحجرة والزربية السجادة وسهلت حتى الشيخ قلت له بربي تو انا رده في السر مش يزرع يجيب له وين قال لي ربي هو يعلم عليك وقت يجي وقت لذان نحس روحي نقصتني حاجه ما نجمش ما نعرفش روحي معناها كيف ما نرتاحش ما نرتاحش الا ما صلي قلت له قال لي يا ربي يقبل عليك قلت له مش يزرع فوق السرير مريضه نحب نصلي قال لي حتى بالراكده حتى بعينيك معناها عادي
0: نعم باي وضعيه نجم الانسان يصلي بها
1: يعطيك الصحه هذا قلت يا زمان الانسان
0: صلاه لانه وصلاه
1: وباهي ويذكر ربي ديما
0: لانه برشا ناس
1: يذكر ربي سبحانه استجاب الدعاء
0: الحمد لله
1: والله طبيب وقت اللي عملت لي هرام بعد كملت الدويات الكل والله يقول لي بسم الله ما شاء الله قال بنتي قال لها يا اخي عدت في الخارج هي دوتوها البرة قالت لا ما دوناهاش برا من المستير ما خرجناش يقول بسم الله ما شاء الله ارض وتمسحت قال لها صفحه بيض امك ما عادش عندها حتى شيء
0: هذا فضل من الله لان الله
1: قادر
0: ومقتدر
1: يعني والله نطلب في ربي تجيبهاش يا ربي حن ان شاء الله نمشي ما نلقيهاش بعد كملت الدواء ان شاء الله نمشي ما نلقاش حتى شيء حتى ما لقيتش حتى شيء
0: الحمد لله
1: يا ربي ولك الحمد الشكر توليا مر رمضان عام الاول لسنا الحمد لله وشكر لله
0: الحمد لله
1: وربي ان شاء الله يهدي الناس الكل
0: امين
1: ان شاء الله
0: امين شكرا
1: وان شاء الله عامكم مبروك
0: وعاش بارك الله فيك شكرا من ويا شكرا لك صح بارك الله فيك قلت نتحطوا على أحب الأيام إلى الله أو أحب الأيام الدنيا إلى الله لأنه كما قلت نحن في العشر من ذي الحجة اليوم الرابع من ذي الحجة والإنسان حتى كان نساء ولا خفل الحمد لله طبعا على صفحات التواصل الاجتماعي وفي كل مكان نجم يلقى كل شيء لأنه يذكر الله كما يعني بدينا في بداية الحصة يعني البقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله الله ولا هو أكبر الحوقلة لا حول ولا قوة بالله صلاة على رسول اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده 100 مرة كلمتين خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني كل هذه الأشياء يعني ديما تقولها لا إله إلا الله لا إله إلا الله قولها لأنه هذا يروى الإنسان ساعات يضعف وسبحان الله الدنيا دي فيها برشا ملهيات يعني في بالس أنه في هذه الأيام علشان ربما مثلا مغنية فروا إلى الله إنسان يفر إلى الله في هذه الأيام ويترك الدنيا قليلا هو رغم أنه حتى كان يترك دي وراها الدنيا دي مشغلها وبرشا التزامات عائلية وغيرها نمشي للتليفون من بعد ألو مرحبا
2: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: تحياتي سيدي الكريم
0: أهلا وسهلا بك شكون معنا
2: أيمن من تونس
0: مرحبا بك هنا أيمن أهلا وسهلا بك
2: بارك الله فيك يا سيدي محلاه برنامجك ومحلى الطرح نتاعك بارك الله فيك
0: عفوا مرحبا بك مرحبا بك
2: يعيشك يا سيدي نبدأ بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونزيدك يا سيدي من الشعر بيت ماذا بينا أن نحافظ على التلبية في الأيام هذه كما الحجيج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسيدي نحب نزيد على كلامك اللي نحب نحس روحي وخياني التوانس الكل أنه نستعدوا اليوم عرفة نحضروا الدعاء متاعنا. نحضروا الدعاء لأنه الصالحين قبل كانوا يستعدوا يحضروا الدعاء متاعهم. قديش من واحد شفاه ربي وقديش من حلم تحقق وقديش من واحد ما جابش الصغار بفضل دعاء يوم عرفة جاب الصغار إلى آخره. معناها وصيام يوم عرفة ما شاء الله وبربي كلمة بكل محبة ما نفروش بعضنا بربي. ما يجيش الإنسان يقول صاحب ولا الخو ولا كذا أنت ما نعرفش أنا جدينا بورتكوا أنت ما تصليش وإلا أنت كذا ما تصومش يوم عرفة. لا الصلاة راهي عماد الدين وراهو أول ما يسأل عليه العبد في قبره ويوم القيامة. لكن والله حتى الصيام هو ربي سبحانه هو اللي يقبل وما يقبلش. يعني ما نجيش للعبادة كلهم
0: لا تتقل على الله يعطيك صح لا تتقل على الله يعني ما تكونش تاخذ دور ربي في الدنيا هذه. هو ربي يهدي من يشاء هداية كلها. وذلك علاش احنا في الدعاء نتاعنا ديما ندعو بالهداية لينا وصغارنا واهلينا وجيراننا. صحيح ربما تعطيه موعظة تقول له كذا اما الهداية من عند الله هو ربي يهدي من يشاء.
2: اي نعم سيدي اي ما نقول لصاحبي والخويا والنفسي صلي اي صلي لكن ما نقولوش ما تصومش لانك انت ما تصليش والا كذا. يعني هذايا حاجه تنفر ودينا يعني نتاع
0: دين يسر دين
2: محبه. فعلا يسر وبشرى وكي نقول ربي يتقبل منا اجمعين وما نعرفوش شكون ربي يتقبل منا وشكون ما يتقبلش منا. يعني هذيك مساله متروكه للخالق.
0: وربما نذكرك بالقصه نتاع ذلك الرجل اللي قتل 99
2: أي نعم
0: كان تعرفها وبحث على أنه حب يتوب ومشى العالم. قال له أنت قاتل 99 أنت كما قلت هنطول في النار تحكم عليه.
2: أي فعلا مدوخ
0: وقتله يعني وصل المئة وقالوا لا امشي الانسان فقيه في الدين يعني مش عالم يعني فقيه. مشى الشخص قالوا كي يعني ربي يغفر ذنوبه جميعا ما دام لم تشرك بالله
2: وهو كذلك
0: فتوفي سبحان الله. يعني ولكن ربي الملائكة الرحمة ملائكة العذاب يتنافسوا شكون شي يهزوا. نعم يتنافسوا ولكن ربي قال لهم شوفوا البقعة اللي باش يمشي له هو كان باش يمشي قلت الفقيه يعني
2: شخص
0: خاطر هو في ثنية ماشي له وباش يخو المعلومة يعني باش هل ترى انه ربي باش يغفر له ولا خاطر قتل 99 يعني هنا باش تفهم عندي 100 شخص يعني
2: اي ونزيدك يا سيدي في الاثر يقولوا ربي سبحانه امر الارض ان
0: تقترب
2: يعني تقفار
0: مك المدينة اللي باش تبتعد. نعم
2: اي نعم
0: رحمة ربي كبيرة الإنسان لا لا يقنط من رحمة الله ولا يأس
2: من روح الله. أي نعم يعني روح الله محلاها الكلمة روح الله.
0: نعم أي
2: شوف روح الله وثم الناس تقول لك لا وكذا وكذا. يا سيدي الأمر متروك للخالق احنا نجتهدوا وماذا بينا شوي صدقة هكا العباد ولا حتى حيوان شرب ماء حتى بأبسط الحاجات. وبربي آخر حاجة نقولها بربي بكل محبة زاد اللي متقاطع هو أخوه ولا هو صاحب ولا هو زميله في العمل ولا كذا بربي ميجي نهار عرفة كان هكا على الأقل لي يتسامحوا كلمة السماح ما يسالش وبعد يصير خير يعني يتسامحوا وبعد ربي إن شاء الله يعمل لنا دليل إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يبارك لك. شكرا
2: لك ربي يبارك لك ألف شكر
0: شكرا بارك الله فيك
2: يعيشك إن شاء الله ربي معاكم يا سيدي
0: عايشكم بارك الله فيك شكرا. نمشي المكالمة مرحبا ألو نمشيو لنغم ثم بعد ناخذو

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر للحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أحبائي في كل مكان، أصدقائي المستمعين الأعزاء، نحن في أفضل أيام الدنيا وفي أحب الأيام إلى الله، العشر من ذي الحجة، واليوم هو الرابع من ذي الحجة. مازالت الأيام، اليوم الخميس، يوم جديد في حياتنا. إن شاء الله ربي يفتح لنا كل أبواب الخير والتيسير ويسد عنا كل شر وتعسير، وإن شاء الله يتقبلنا بالقبول الحسن ويغفر لنا ذنوبنا ويفتح لنا كل أبواب الخير، كل أبواب الخير، ويدفع عنا كل الشر والضرر، لأنه هناك أناس سبحان الله مهمتهم أن يؤذوا الناس ويحكمهم الأذى ويظلمون الناس، ونحن في الثلث الأخير من الليل، يعني الإنسان يدعو بأن الله يغفر له ذنوبه وأن يعتق رقبته من النار وأن يسأله جنة الفردوس وأن يشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا، يعني وين الحوض هناك. والإنسان لو ديما يستودع الله كل شيء، ماله وأبناءه ونفسه وعمله والعمل الصالح، اللهم إني أستودعك يعني نفسي ومالي وأهلي وأحبابي وكل من يحبني وكل من دعا لي وكل من يستمع إلي الآن، أن تحفظه وتغفر له ذنبه وتدخله جناتك بلا حساب ولا سابقة عذاب. شوف أنت كي تدعي للناس شخصا وتدعي تدعو بالخير للغير وهو لا يعلم، يعني شوف الخير الكثير، لأن هنالك ملك وكلا لكل دعوة تدعيها لشخص، خاصة إذا إنسان مريض شرب يشفيه، إذا إنسان ربما أموره يعني معقدة برشا إن شاء الله ربي يفرج عليه، وإذا إنسان في وضعية يعني سيئة واللي يحب يعني دعوة خير ما في بأس، هو تدعو لأخيك، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ونحن في أحب الأيام إلى الله، والفترة هذه فترة الدعاء الإنسان يدعو الله، وفترة أيضا الاستغفار. يا فوز المستغفرين، بشرى لكل مستغفر سنستغفر الله، استغفروا ربكم، يعني إنسان يستغفر ربي، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، وإلا أسهل طريقة هي استغفر الله، استغفر الله وتستغفر ما شئت، والاستغفار هذه خاصة في الثلث الأخير وفي السحر، يعني قبل الأذان بساعة بنصف ساعة أعظم من حتى تلاوة القرآن، لأن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار، يعني في السحر الإنسان يستغفر الله، لأنه ربي يمددكم بأموال وبنين ويرزقكم من حيث لا تحتسبون بالاستغفار. وشفر بالخير يعطونا، هذه موسم الطاعات وفيها نفحات فليتعرض إليه الإنسان في كل لحظة وحين. باش ناخذوا دفعة من المكالمات الهاتفية. ألو مرحبا.
1: مرحبا أخي أنيس.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا السيدة نجاتي من القيروان، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك سيدة.
1: ربي خليك، ربي خليك، شكرا وربي يحفظك وربي يبارك
0: فيك.
1: أمين أمين. أنت قلت معناها اللي ما يحبش كلام، شكون ما يحبش كلام هكا كما هكا، كلام مع سلم حقيقة. ربي يحفظك والله، ربي يحفظك وربي يبقى عليك الستر، ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول في الأيامات هذه.
0: يعيشك
1: السيد. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شخير من الكلام هذا، معناها إلا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني تفتح فيه أبواب الأمان، يستجب فيه الدعاء.
0: نعم.
1: يعني العشر الأيام دوما معناها بالحق، يعني عشر أيام يعني قراءة القرآن غذاء للروح، حتى كي تبدأ ديما تقول هكا، حتى وانت هكا ديما الحمد لله الحمد لله استغفر الله، يعني إنسان من هذيك تصدق تكسر، حتى تحاول تصدق حتى بالكلمة الطيبة إذا ما عندها تعاون إنسان بالكلمة الطيبة.
0: نعم.
1: تلقى إنسان معاقك تستعديه من الكياس.
0: نعم.
1: تلقى حيوانك تعطيه شريبة ماء. هذاك
0: نعم.
1: تكتب لك حقيقة جنة، معناها مش ما حتى أنك باش تصدق ماديا، خاطر النجم إنسان ما نجم.
0: نعم.
1: والصوم ربي محليه الصوم في 9 أيام مدومة.
0: نعم.
1: بالحق يعني محليهم. أنا فلول قلت يا ربي إن شاء الله يعاوني ربي، أني الحقيقة بالحق ما حسيت بحتى شيء.
0: نعم.
1: وبقي والله العظيم النار يتعدى ما حسيت حتى شيء. محلاه محلاه.
0: نعم.
1: نقول ملوك قال لباس تعدى، قلت له لا والله لباس تعدى ما حسيت حتى شيء. الحمد لله.
0: الحمد لله
1: الحمد لله يا ربي. وتكتم الصدقة وتكتم الكلام المزيان الحلو.
0: نعم.
1: القرآن غذاء للروح، وديما الحمد لله. وبربي ماذا بينا المستمع الكل، يعني كنا هكا تقرأ سورة الفاتحة في كاس بتاع ماء.
0: نعم.
1: كاس ماء أو الدبوسة ماء اللي باش تشربوها أو.
0: نعم.
1: كاس الماء تقرأ الحمد لله 7 مرات.
0: نعم.
1: ثم تشرب شربة الماء الكاس هذاك وتخلي فيه شوية من الماء هذاك وتغسل به وجهك.
0: نعم.
1: يعني حقيقة حاجة حلوة.
0: نعم.
1: حاجة
0: نعم بس. هذه الرقية الشرعية يعني ذي وصينا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تقرأ الفاتحة على الماء وتشرب منها ما شئت، ثم اللي يتبقى تقصحها السيدة. نعم، لأنه هذا من وصلنا به الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. نعم، لأنه يعني الإنسان عالجت برشا مرض وبعدت عليه الوسواس وبرشا حاجات عن طريق
1: تحميك من المرض.
0: نعم.
1: تحميك من العين.
0: نعم.
1: يشفيك ربي ديما أكثر من الدعاء، خاصة في الأيامات هذه.
0: نعم.
1: وقبل المغرب اللي يكون صايم.
0: نعم.
1: يكون صايم قبل ما
0: يدعو دعوته مستجابة. نعم.
1: يكثر.
0: نعم.
1: من الدعاء ربي.
0: نعم.
1: بإذنه تعالى يستجيب.
0: إذا نعم.
1: لابد باش يستجيب لك في.
0: نعم.
1: حاجة انت دعيت برشا حاجات، ربي يستجيب لك في حاجة توا، ربي يدخرها لك يخليها لك المرة أخرى.
0: صحيح.
1: يعني انت في غصرة، انت في حاجة، لابد ربي باش يستجيب دعاكم. وكلكم كل ثلاثة يعني حمزة انت رامي، ربي ربي يحفظكم وربي يبقى لكم ستر.
0: انت
1: محليك مش نسكر الراديو في الراديو.
0: بارك الله فيك السيدة حبيت. انت ذكرت معلومة هامة جدا، قلت يعني اوقات استجابة الدعاء. حكيت انت على انسان الصائم قبل المغرب. نعم يعطيك صحة، هام جدا هذه، وخاصة الناس توا ثم برشا عباد قاعدة تتنافس من أجل دخول باب الريان، هو باب الناس اللي صايمين فيه، اللي هو كما قلت جزاء عظيم. نعم نعم. وهناك أوقات أخرى للاستجابة مثل الآن توا، لأنه الآن وقت الثلث الأخير
1: في صلاة الصبح.
0: نعم نعم. وقبل يعني بين الأذان والإقامة، يعني وقت الأذان الأذان وهو في الإقامة يقضوا مثلا، قلوا احنا صلاة الصبح يقضوا 20 دقيقة ولا 25 دقيقة، ليت الوقت ذاك تنجم تدعي فيه، لأنه ليت الوقت الأول ما يأذن أنا ذان صلاة الصبح يعني تنجم تقعد تدعي حتى يعني 25 دقيقة. شوف انت ذاك الكل تحطك القرآن تدعي فهو مستجاب. أيضا بعد الصلاة عقب كل صلاة، يعني كل ما تكمل دبر كل صلاة ثم أيضا المعقبات، تقرأ آية الكرسي وتسبح وتهلل، وأيضا تقرأ يعني المعوذتين وسورة الإخلاص وتدعو.
1: هو
0: نعم.
1: يا أخوي يعني ثم أذكر ذيك أبو خليفة ذيك في كل بعد كل صلاة تقرأ آية الكرسي وتعمل.
0: نعم.
1: دعاء. لكن في الصبح بعد صلاة الصبح لابد تعمل أذكار الصباح.
0: نعم.
1: أذكار الصباح في.
0: نعم.
1: الصبح ثم أذكار
0: المساء
1: في العصر.
0: نعم نعم يعطيك صحة. وفعلا لأنه هذو مرة مطلوبين كنت يعني لابد أن تعملهم. علاش؟ لأنه باش يحميك ويحفظك. وهنالك ثم توا ما شاء الله اللي عنده توا الهاتف الجوال نجم، ثم بعض التطبيقات نجم تعاونك و يعني تنجم حتى تقراها ديما في الصباح وفي العشية صحة من العصر وانت حتى قبل المغرب. أوقات لاستجابة الدعاء قلت الآن السحر توا في الوقت هذايا، أيضا بين الأذان والإقامة عند نزول الأمطار، يعني وقت تنزل الأمطار لأنه هذيك رحمات من الله. ثم أوقات عديدة الإنسان ربي يستجيب للدعاء وهو ساجد، ليت في السجود وقت تدعو الله فهو بإذن الله، لأنك أنت قريب من الله. لأنه وقت الإنسان يكون ساجد يعني يكون يعني قريب بشكل كبير، أقرب من حبل الوريد إلى الله، فلذلك فليكثر من الدعاء. إن شاء الله ربي يرحمنا ويغفر لنا ويتوب علينا، وإن شاء الله يجعلنا من أهل الجنة ويحببنا في بعضنا ويبعد علينا كل شر وكل أذى، وإن شاء الله يا ربي يفتح لنا كل أبواب الخير، علشان نقول ديما كل أبواب الخير، ويسد عنا كل أبواب الشر، ويرفع عنا كل الهم والغم وكل الأذى. سيدة يعطيك صحة، بارك الله فيك سيدة، شكرا لك لتكزينا. نمشيو للمكالمة المودية. ألو مرحبا.
2: السلام. السلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
2: أهلا سي أنيس، نسجل برنامجك وأنت وسي حمزة ومروان، ويعطيكم الصحة على البرنامج سي أنيس، أول مرة معاك.
0: مرحبا بك. مرحبا بك حياة، أهلا وسهلا بك. مرحبا ومرحبا
2: بهالي قفص مرديف، وراي برنامجك يا سي أنيس راني ديما نسمع فيه، راي والله برنامجك إن شاء الله عن النبي علي.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك.
2: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله
0: والله أكبر،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم، كنز من كنوز الجنة.
2: اللهم يا ربي اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني يا رب العالمين. أمين. ويحفظك ويحفظ المستمعين.
0: امين يا رب العالمين. امين. شو محلاها الكلمات الطيبات.
2: والله بعد ما نقول سبحان الله والحمد لله والله والله والله, والله اكبر، لا اله الا الله، نقول الدعاء ذا بعد، وربي يحمينا ويحفظنا.
0: نعم.
2: وسبحان الله ربي رو ديما معانا وديما. نعم. راه سبحان الله في كل لحظه في كل حين، كنصبح الصباح نتنفسوا يا سي أنيس الغالي، الله يحفظك انت والمستمعين، كنصبح الصباح نتنفسوا نقول الحمد لله الذي احيانا بعد ان ماتنا اليه النشور.
0: نعم، هذه دعاء
2: دوما. ونقول الحمد لله الذي عرفني بنفسه ولم يتركني عميان القلب، الحمد لله. نعم. الذي جعلني من امه محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. الحمد لله الذي جعل رزقي في يدي ولا يجعل في رزقي في يد الناس. نعم. الحمد لله الذي ستر عيوبي ام لم يفضح بها الخلائق.
0: الحمد لله.
2: كل صباح نقولها هذه.
0: ما شاء الله عليك. فعلا الانسان يحمد الله على كل شيء، يعطيك الصحه، لانه الله الرزق هو بيده هو مش بيد الناس، وايضا الصحه والحي اي شيء تصوره، حتى الانسان محكوم فيهم، ربي قد يسلط عليك اشخاص يكشف لك أشياء، لأن يعني ربما أنت متفقش بهم متفق بهم بعض، لأن الله طيب ويحب كان الطيب ويحب كان العمل الخير.
2: الله سبحانه وتعالى سخرنا عباد طيبين ويحلنا.
0: نعم.
2: البيبان.
0: نعم.
2: من نعلموش عليها كان الله.
0: نعم.
2: يعرفنا عن الطيبين ويرحمنا برحمته أرحم الراحمين، ما تمش ما أرحم من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: ونقوله يا ربي حسننا بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ويدفع عنا السوء بألف ألف لحول قوة بالله، وعوضنا الله بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة. نعم. وكل عن الله.
0: نعم.
2: كل شيء ما عند ربي محسن مضمن يا سيد.
0: نعم.
2: يعني ما هو برنامج كنت نحبه برشا يا سيدي.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وأنا سعيد كثيرا الليل، علاش؟ لأنه الكلمات الطيبة المباركة اللي قاعدة تخرج من عندك سيد الحياة، لأنه فيها ونحن ما أحوجنا لمثل هذا الكلام الطيب، ما أحوجنا، لأنه الإنسان يذكر خوه ويذكرني أنا، لأنه قد أغفل وأنسى وقد أتوه في هذه الدنيا، ولكن في بيس كل واحد يرجع ما فيه بيس. رأوا شوف ديما الإنسان قد يخطئ ونحن بشر، وقد نرتكب أشياء وأخطاء وذنوب، ويعني يؤثم يعني عن برشا أشياء، ولكن عندما يعود إلى الله فإن الله يفرح بالعودة نتاعه، بالأوبة نتاعه، يعود إلى الله وهو منكسر، يعود إلى الله وهو يطلب المغفرة، لأن الله هو الوحيد اللي يغفرنا، وهو الغفور الرحيم، وهو القريب المجيب.
2: نحسب أرواحنا ونحسب أرواحنا قبل ما نحسب الناس.
0: نعم.
2: قبل ما ندخل في عيوب الناس وقبل.
0: نعم.
2: ما نعتبوا على الناس نحسب أرواحنا.
0: نعم. نحسب
2: إحنا.
0: نعم.
2: ناقصين ولا مش ناقصين.
0: نعم.
2: نحسب أرواحنا، خطر الله سبحانه وتعالى عجلنا مسامحين حتى ولو أخطوا في حقنا ولا ما سمحوناش.
0: نعم.
2: نسامحوا بعضنا.
0: نعم.
2: ونزور الأقارب.
0: نعم، سيلة الأرحام، لأنه ذيك هامة جدا سيلة الأرحام، وإنسان يسأل على أقارب وفرصة هاو بشي يجي العيد الإنسان يطلع عليهم كما نجم شي بتبيعة،
2: حتى كما حتى كبعد علينا بالتليفون ولا بعضنا.
0: نعم، لأنه قربت المسافات ونجم يراه حتى عن طريق التطبيقات اللي نجم يراه كأنه بحذاء، لأنه قد قربت المسافات، ولذلك الإنسان لا ينسى الأهل نتاعه ولا الأقارب ولا حتى أصحابه ولا أمه إذا كان هم متوفين، يعني اللي يقعد معاه.
2: أمي أنت اللي خليها لي، ميتي
0: خليهم
2: لي، أمي أنت ديما مريض، ديما مريض
0: ويشفي
2: كل مريض، خلي كل أمي ما ديما معاه، أمي أنت عليك عندي خير من الدنيا، خلي من الدنيا الدنيا الكل يا سي أنيس.
0: هذاك هذاك باب من أبواب الجنة، فالتزمي ذلك الباب حياة، لأنه الباب هذاك
2: صدقني والله صدقني وأقسم بالله العظيم أمي أنت الحنانة هذيك بعد ربي هي، بعد الله سبحانه وتعالى هي.
0: نعم ربي فضل هي لك كل شيء ربي يشفيها.
2: خليك انت سي انيس وصدق سي انيس انت ربي يوفقك وان شاء الله يحفظك ان شاء الله يا ربي في العواشية. وانت ديما برنامج سبحان الله يفتح معناها الصدر ويشرح القلب برنامج.
0: بارك لك عايشك حياة. شكرا لك شكرا للرديف الناس اللي يسمعوا فينا العباد الطيبين اللي دائما بيننا ومعنا. واسال الله ان يبشرك بفرحة لم تحسب لها حساب وأن ينيرك لدربك ويسهل لك كل صعيب ويحقق لك كل أمنياتك ويحفظك من كل شر ومن كل تعب ومن كل هم ويجعل أيامك القادمة تفيض سعادة وفرحا ويسعدك ويوفقك ويرضيك ثم يرضيك ثم يرضيك لك أنت حياة لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل دون استثناء اللي تابعوا فينا لأنه العباد تابع فينا في أي مكان هو في الخدمة هو في السيارة وهو في الدار وهو في المعمل وهو مع الشنفين كل الأشخاص. إن شاء الله الدعاء ذي كل لكم أنتم إن شاء الله كما قلت ربي يرزقكم من حيث لا تحتسبون وإن شاء الله ينير دربكم ويحفظكم من كل سوء ويحقق لكم كل أمانيكم ويفيض عليكم يعني سعادة وفرحا ويوفقكم ويرضيكم ثم يرضيكم ثم يرضيكم.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة

جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، كل الأحباب اللي تابعوا فينا في جسور المحبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. قلنا أنه الدعاء من المستحبات الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو أن يتوجه عن القلب والعقل والروح والضمير بصدق وخضوع إلى البارئ عز وجل بالرجاء والتوسل وطلب وسؤال. ويعني ينبغي أن يدوم هذا التوجه العمر كله في كل الأحوال، يعني في الليل والنهار، في الشدة والرخاء، لأنه صلى الله عليه وسلم نبهنا لبرش أشياء. من سره أن يستجيب الله عز وجل هو عند الشدائد والكرب فليكثر دعاء في الرخاء، يعني وقت هو لباس، يعني مش وقت يمرض، لا حتى هو لباس، لأنه هو يعرف ربي في كل الأوقات، في الشدة وأيضا في الرخاء، يعني هو في راحة وقت يكون في يعني طمأنينة، وفي كما قلت الرخاء. ونعرف أنه الدعاء هو مخ العبادة وجوهرها الحقيقي، ومزيد من الاقتراب من الله السميع المجيب تبارك وتعالى. شوف أنت شكور ربي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هالأيام فرصة سانحة لصلة الرحم ذوي القربة، في عنوان الأخوة والتماسك في المجتمع، والصلة تقتضي الإحسان إليهم ابتداء والعفو عن إساءتهم، وتتحقق طبعا بالزيارة، المواساة، المعاونة، المؤازرة، قضاء حوائج، حتى بسلام تتعدى بدل المال إذا كنت مقتدرا. ونذكر الحديث على رسول صلى الله عليه وسلم، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذو الرحم اثنتان، صدقة وسلعة. هناك أعمال خير كثيرة لا تعد ولا تحصى يمكن أن نملأ بها هذه الأيام، حرصا يعني على رضا الله، وعلى يعني نفعل الأمة هذه والمجتمع والأهل ذوي القربة. نعرف أنه قضاء حوائج الفقراء، رعاية المساكين، السعي على الأرامل، غيرها من ينابيع الخير لا تجف ومعين لا ينضب. العشرة ذي من ذي الحجة أيام وليل مباركات، الأعمال فيها أعظم أجر من غيرها، لذلك لابد الإنسان أن يستثمر هذه الأيام في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حبيت نحيي كل أصدقائنا وصديقاتنا، كل أحبابنا، كل اللي تابعوا فينا، فلنتنافس في فعل الخيرات، نتنافس في موسم الطاعات. ونذكر نفسي وأحبابي والناس اللي تابعوا فيها كلها أن هذه الأيام يعني ربي أكرمنا بأن نعيشها وبلغنا هذه الأيام، فعلينا أن نكون من الذاكرين الشاكرين، لأن شكرتم لا أزيدنكم، يعني تشكر ربي على كل نعمة أنعم عليك، ثم نعم ظاهرة أخرى باطنة، ثم نعم ما نعرفوهاش أصلا، يعني علاش؟ لأنه ديما العقل البشري محدود، وثم نعم قد نعيشها ونألفها، وتلك المشكلة، خاصة الإنسان يبدأ في صحة جيدة تصور أنه خاطر ربي ما كلت وشرب وبرشا حاجات، هو ربي أنعم عليك بتلك الصحة لتعبده، لأنه ثم برشا ناس صالحين يعني بيننا، وحتى كانوا قبل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هما تجار النيات، اش معناها؟ يشرب شرب ما ينوي بها بأنه يعني ولا أكلة ولا أي شيء يعني بشي يدخل لجسمه، أنه هو باش تقويه على طاعة الله وتأجر عليها. شوف أنت يعني النية الأولى اللي عملتها هذيك اللي هي أنت يا ربي يعني باش ناكل باش نتيعك، يعني باش لأنه الأكل هو باش يخليك في صحة جيدة. كذلك النوم، قد ترقد يعني أنت تنوي أن بالنوم نتاعك باش تقوم لطاعة الله في صلوات، يعني باش تقوم الفجر ولا باش تقوم تصلي. شوف أنت أي عمل تنجم تعمل، تلبس تحمد الله أنه هو كساك. ثم ناس وشوف في بعض بلدان، ويعني أنت توا في الحمد لله يعني في بحبوحة من العيش نقوله، لأنه إنسان مدام في صحة جيدة ومع عيلته ولباس ويسكر على روحه الباب يحمد الله، كأنه حيزت له الدنيا وما فيها، يعني بات آمن ماكل شارب والحمد لله.
حتى وإن كان نعيش وإحنا غلاء المعيشة وغيره، لا يهمنا أنا في علاقتنا الآن مع الله، لأن الله هو رزقنا وهو أكرمنا، أنه أكرم الإنسان ويعني كل البشر تقريبا، حتى الملحد وحتى الشخص اللي بعد هو وبينه وبين مولاه. أنت الآن خليفة الله في الأرض، فعليك أن تستثمر هذه الأوقات، لأنه هو رب يطلب منا أن نذكره في هذه الأيام، في هذه الأيام المعدودات المعلومات، هذه الأيام اللي هي الأيام العشر من ذي الحجة. أحبابي نبقى دائما مع جسور المحبة ونمضي إلى هذا النخمة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. خلال لقائها الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور للتجارة العربية الإفريقية أديب يوسف، وزيرة المالية مشكات سليم الخالدي تعلن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 26 و2000 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور المرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، وتبين أن الدولة ماضية قدما في تعزيز السياسات الاجتماعية من خلال مواصلة سياسة الترفيع في الأجور. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارة العمومية، وتحدد 3 أوت آخر أجل لقبول الترشحات. مشروع صناعي جديد في تونس بطاقة تشغيلية تناهز 400 موطن شغل مباشر في مرحلة الأولى لمستثمر من الكوت ديفوار، تم تداول حوله في إطار لقائه المديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد منال الرئيس. اليوم استكمل مباريات الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وفي البرنامج بعث بوحجلة الترجي الرياضي التونسي وتقدم ساقية الداير شبيبة العمران. في العالم، مصادر إعلامية تنقل عن الفريق الإيراني المفاوض أن واشنطن قدمت نصا جديدا عبر الوسيط الباكستاني ردا على النص الذي قدمته طهران قبل 3 أيام. ومصادر رسمية إيرانية تؤكد أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران حاليا يجري اتصالات مكثفة لتقليص الفجوات بين النصين الإيراني والأمريكي بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: جسور المحبة مع أنيس الحرزي.
1: قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ قلبي يحدثني بأنك متلفي.

سيفي. لم أخلو من حسد عليك، لم أخلو من حسد.

كفني واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي وحياتكم وحياتكم قسما وفي وحياتكم قسما وفي

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: جد تحية لكل الأحباب وكل الأصدقاء والصديقات، نذكر بالبقية الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، هذه تكررها لأنه هي أحب الكلام إلى الله، ونحن في أحب الأيام إلى الله اللي هي العشر من ذي الحجة. حبيت نحيي كل الأصدقاء والصديقات، كل الأوفياء، يعني هناك غياب لكوثر ذاكر، لزين أبو عزيزي، لسنة النفطي اللي كان المفروض يكونوا بيننا، لأنه في صفحة جسور المحبة هما كانوا يعني يزينوا الصفحة بإسهاماتهم. ملكة شمام حاب نشكرها على وفاء، قالت هلت علينا نفحات العشر أوائل من ذي الحجة، أيام مباركة أقسم الله بها وجعل فيها الأجر مضاعفا وفتح فيها أبواب الرحمة والقبول. اللهم أعدنا علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، واجعلنا فيها دعوة لا ترد ورزقا لا ينقطع وقلبا مطمئنا بذكرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. اللهم لك الحمد على بلوغ هذه الأيام المباركة، ولك الحمد على نعمة التي لا تعد ولا تحصى وفقنا فيها لصالح الأعمال، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكتب لنا فيها راحة القلوب وسعة الرزق وقبول الدعاء. اللهم بلغنا يوم عرفة وعيد الأضحى ونحن وأهلنا وأحبتنا في أحسن حال، آمنين مطمئنين مسرورين معافين، واجعل أيامنا كلها خيرا وبركة ورحمة. هناك أصدقاء يكتبون يعني عندهم أيام نسمات الجنوب والفجر ولين العشر، لماذا أقسم الله بهذه الأيام بالذات. هناك كما قلت مقتطفات من مداخلات لبعض الشيوخ. حبيت نشكر كل الأصدقاء والصديقات اللي سجلوا حضورهم بامتياز، وخاصة كل من ساهم معنا في إثراء هذا اللقاء، ونحن في هذه الأيام المباركة اللي هي أحب الأيام إلى الله وأفضل الأيام إلى الله في السنة. إن شاء الله نكون من الذكرين الشاكرين في كل وقت وحين. سمعنا أو استمعنا إلى علي البراق، وما زالت رحلتنا متواصلة معكم وبكم. ونذكر بالكلمتين خفتين على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

0: أنا أحنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشاء.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. ربع كلمات حبهم ربي هذيك علاش لسان ديما يذكرهم ويذكر بهم زادة. حوق له بنية سداد ديون سعة الرزق الشفاء نجاح التوفيق، خاصة أننا توا في آخر السنة الدراسية بعد الامتحانات، لأنه ثم امتحانات توا بكالوريا، خاصة بعد بكالوريا رياضة ثم الإعلامية، وثم ايضا الامتحانات او الاسبوع المغلق بالنسبه للتلاميذ. ربي يوفقهم ربي ينجحهم، الى جانب امتحانات التعليم الاساسي الابتدائي ثم البكالوريا اللي ان شاء الله باش تكون في بدايه الجوان. اذا الانسان ديما كل حاجه يعملها بالنيه، يعني نيه النجاح والتوفيق ورفع البلاء وفك الكروبات وتحقيق الامنيات وهدوء البال لنا ولكم لجميع المسلمين يا رب العالمين، فإنها رافعة نافعة دافعة كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئاسة الحكومة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. وتفتح هذه المناظرة برئاسة الحكومة يوم 15 من جويلية والأيام الموالية، وتختتم قائمة الترشحات يوم 15 من جوان. تحصلت الباحثة التونسية فاتن المولدي درواز على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات، أثر تطويرها محركا هجينا مبتكرا قادرا على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل. وأورد موقع مركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة كريديف بصفحته على فيسبوك أن هذا الابتكار يجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيئة، ويعتبر هذا التدبيج العلمي الأول من نوعه لمرأة تونسية وعربية في مجال هندسة السيارات يتم تسجيلها رسميا في الولايات المتحدة. ويشار إلى أن الباحثة الفاتن المودي درواز هي خريجة الجامعة العمومية التونسية وأستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وسبق لها الحصول على براءة اختراع وتكريم في مجال البيئة والزراعة خلال سنة 23 و 2000. اليوم تحت قبة باردو تواصل لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان النظر في مقترح تنقيح قانون الاستثمار، وذلك خلال جلسة تناقش عددا من التعديلات والأحكام المقترحة في المشروع. وتعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة استماع إلى خبراء في القانون الرياضي في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. يشارك وزير الخارجية محمد علي النفط اليوم بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، وذلك بدعوة من ناظره المصري بدر عبد العاطي وبمشاركة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. ويتناول الاجتماع سبل دعم جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. في لبنان نحو 30 قتيلا وعشرة الجرحى جراء غارات جوية صهيونية طالت عدة بلدات جنوب البلاد. في المقابل أعلن الجيش الصهيوني إصابة 7 من جنوده بينهم قائد لواء وصفت جراحه بالخطيرة إثر انفجار طائرات مفخخة أطلقتها المقاومة اللبنانية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: أسألك الله.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ لطفي جويني آيات بينات من سورتي الملك والقلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ.

قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

كلا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون

وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين

نعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون

يحكمون. سألهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشع

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم

0: وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ لطفي الجويني آيات بينات من سورتي الملك والقلم، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

الوردة سيدة الزهور في كل الأزمان والأمصار، وستبقى كذلك إلى ما شاء الله، رغم أن عدداً من الشعراء وكثيراً من الفنانين استوحوا أعمالهم من زهور أخرى. ولكن لو أننا قمنا بعملية إحصائية لوجدنا للوردة حظها الأكبر والتألق الأكثر، فهي دائماً زينة المحافل والمآتم في نفس الوقت دون أن نغمط حق الزهور الأخرى. وبالوردة يترجم الناس عن خلجات قلوبهم وعن كل أحاسيسهم مهما كان نوعها ولونها، ذلك لأن الوردة هي أفصح لغة من العبارات المنطوقة وأبلغ من أي جملة نجهد أنفسنا في تركيبها وتنسيقها لنفصح عما في أعماقنا من عواطف. لذلك ليس غريباً أن يخصص الأديب الكبير محمد مستجاب فصلاً طريفاً ومفيداً عن الورد بأسلوبه البياني الذي يجنح إلى الأسلوب العلمي في دقة عباراته وبديع تصويره. وسنستمتع ونحن نستمع إلى هذا الفصل الطريف لنعرف قيمة الوردة وما أحاطها الله تعالى بها من أسرار.

ظللت أتجول خلال السنوات الماضية بين مختلف الممالك، الإنس والجن والحيوان والأخلاق والزرع، فكيف فاتني أمر الورد، ذلك الذي ظل على استحياء يرنو إلى قلمي من خدره الشائك، مع أنه الوحيد المخلص الذي سيكون في مقدمة المودعين دون أن يرث مني شيئاً، هذا إذا كانت نهايتي ستتم في سلام يسمح للورد بأن ينتظم حزناً أو شعراً أو أغنية يؤرقها الندى أو النوى أو المنون أو النسيم. والورد زهر نشط مشع، وليس أخطر ما فيه جاذبية اللون فقط، بل ملمس أوراقه المماثل لنعومة بشرة الأنثى، ولذا فقد ظل زهراً جليلاً يطوق الأعناق ومساند مقاعد الفرسان ورسائل العشاق وهامات الصبايا وجراح المصلوبين ونعوش أجداث الراحلين ونصب الخالدين والشهداء معروفين أو مجهولين، وقرون أبقار النذور الحية في الصعيد المصري والأبقار الجليلة في الهند، وأول ما يقدم للمنتصر والفائز والقادم ضيفا عزيزا والمستكين في فراشه معتلا، ويحتل مساحة واسعة من عناوين الروايات والأفلام والإخلاص والمحبة والبوح الهامس الساحر. وللورد طاقة من الجمال تصنع حوله هالة تألق، لو أمعنت فيها الدقائق الأولى من الصباح لانسابت إلى جوانحك وحالت دونك والشراسة أو العنف أو الشر حتى آخر النهار، وأثارت فيك إحساسا دافقا بالفأل الطيب قد تحيلك إلى شاعر أو ملاك أو فراشة أو تحيلك إنسانا خالصا. وكلما تفككت حقول وبساتين الورد أفرزت معنى جديدا، ففي تحريكها كمحصول فإنما هي تسعى لمصانع الروائح وباقات الزهور، والوردة هي التي تحمل رسالة واضحة في العشق والغرام. والورد بأنواعه يظل طوال الليل يتلمس وسائل الوصول إلى النهار، وبألوانه يتألق فرحا بمجرد تسلل وانسياب الفجر، ويعشق الأصوات الجميلة الخفيفة. وقد نشرت مجلة الرايدرز ديجست الأمريكية الشهيرة أن وردا كان يذبل قبل استكمال دورة نموه لوجوده قريبا من نافذة جماعة من الطبالين الذين يحدثون أصواتا يومية ضاجة. وفي المقابل يحكي أن حديقة فيفالدي الإيطالي من أشهر عازفي وواضعي ألحان الكمان كانت تنتج أكبر زهور وأطولها عمرا، ولذا فمن الميسور عليك أن تراقب نحلة تسعى نحو وردة، إنها تكاد تغلق أجنحتها قبل الهبوط على أوراقها وتكاد تنحني عشقا أثناء سعيها لمركز الوردة. وعندما تحط النحلة على وريقات الوردة فإنما هي تحتويها وتصافحها وتقبلها. النحلة تمتص الرحيق الآن، ثم تحمل حبوب اللقاح لوردة وحيدة أخرى، وخلال كل ذلك تحاول النحلة ألا تحرك أجنحتها.

إن من الشعر لحكمة. الشاعرة شريفة فتحي ترقص بشعرها رقصة النار. يمكن أن نقول بأن كل علماء الاجتماع أكدوا بأن الإنسان تعلم الرقص قبل أن يتعلم النطق بالحرف، ولعلنا لاحظنا الطفل كيف يترنح ويتمايل ويهتز لمجرد أهزوجة تترنم بها له أمه وهو بين أحضانها، كما يتأمل وينتبه للإيقاعات الموسيقية التي تنطلق حوله مهما كان مصدرها ومنبعها. وعندما يكبر الإنسان يصبح يفرق بين مختلف الرقصات، بل ويصنفها تصنيفا ويطلق عليها شتى الأسماء التي تتناسب مع إيقاعاتها المتنوعة، مثل السامبا والرومبا والتويست وغيرها من الرقصات. وشاعرتنا المصرية المبدعة شريفة فتحي لها رقصتها الخاصة، وقد أطلقت عليها اسم رقصة النار، وضمنتها قصيدتها الرائعة التي نحس من خلال كلماتها بلهيب الحب الناري الذي يلامس الراقصة مع مراقصها. إنها قصيدة رائعة تشبه إلى حد كبير قصيدة الشاعرة الكويتية يراقصني التي تغنيها الفنانة المتميزة ماجدة الرومي.

دعاني للهوى لحن فهز شوق أوتاري، وضم الخصر في رفق على أنغام قيثاري، ونقلنا الخطى همسا لإقبال وإدبار، فأقبلنا كأنسام وأدبرنا كإعصار، وذاب الليل في لحن سرى من رقصة النار. قلوب للهوى تهفو على أحلامها تغفو، وثغر الحب ظمآن لكأس شاقها الرشف، وباحت بالهوى كف فصانت سرها كف، ودار الهمس في صمت بطرف شده طرف، وصرنا إذا تضاممنا ربيعا ضمه صيف. وضج اللحن جذلانا ودار ومال نشوانا، وزمجر صاخبا حينا ورق ولان أحيانا، وجمعنا وفرقنا وأدنانا وأقصانا، وراح يسيل في رفق كموج البحر سكرانا، وفي أحضان نشوته أرانا الحب ألوانا. وعاد اللحن يشتعل كأن لهيبه قبل، وأغرى الحب قلبينا فأشرق بيننا أمل، وأبدينا وأخفينا ونار الشوق تبتهل، وكدنا ثم أغضينا ودمع الحب ينهمل، وودعنا على مهل وقلبي بالهوى ثمل. ومرت نسمة حرة تداعب خصلة سكرة، فهامت وهي صادية يعانق شوقها الثغرة، ومالت وهي راقصة تضم الجيد والنحرة، وعادت وهي بادية لتنشر حولنا العطرة، ونامت بين حدينا وفي أحلامها ذكرى. وسألت الهوى يوما وأمر احتار في الأمر، أعشت الحب أحداثا روتها ليلة العمر، أكان الطيف إنسانا شدا من وحيه شعري، ترى أم كان ذا حلما طواه مطلع الفجر. كذا سألته يوما فقال الحب من يدري.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي ذكار.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: هل كل شيء جاهز؟
3: جاهز يا مولاي.
2: الصندوق
3: صنع من الخشب المتين الخفيف الوزن.
2: والحبال
3: من القنب الذي لا تقطعه السيوف.
2: والنسور
3: ملأت بصياحها الجو تطلب طعاما.
2: وهل وضعت الأقواس والسهام؟
3: هيأت أمتن الأقواس وأمضى السهام.
2: واللحم والعصا
3: كل شيء جاهز.
2: هل اكتمل عقد الناس؟
3: كل أهل مملكتك ينتظرون إشارة منك حتى إبراهيم.
2: إبراهيم هنا؟
3: أجل يا مولاي.
2: ألا يخشى غضب الناس؟
3: يبدو أنه لا يخشى أحد.
2: لن يطول به الأمر حتى يلاقي مصيره.
3: الناس يحيطون به كالسوار.
2: هل قدمتم الضحايا للآلهة؟
3: 8 شبان من أشراف المملكة قدموا ضحايا في الهيكل الكبير لكل نسر ضحية.
2: أخبر الناس عن مهمتنا.
3: حاضر يا مولاي.
4: أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، إن مولانا وإلهنا النمرود العظيم قد بنى هذا البرج ليطارد منه إله إبراهيم ابن آزر الذي حاول إخراجكم عن دين آبائكم وأجدادكم وإفساد عبادتكم وإهانة آلهتكم. وسيبدأ مولانا النمرود عمله الآن، وعليكم أن تنتظروا وتترقبوا، وعندما نعود منتصرين سنقضي على كل من يحاول إفساد عبادتكم، ولا يبقى في حكم الأرض والسماء إلا إلهنا النمرود.
2: إنه صندوق ممتاز.
3: هل نصعد يا مولاي؟
2: هل أعددت كل شيء كما يجب؟
3: تماما يا مولاي.
2: لن أفحص شيئا، فوجودك معي يضمن لي أنك أتقنت عملك.
3: ليطمئن مولاي.
2: هيا بنا.

0: علق قطعة اللحم في العصا.
1: ها أنا أعلقها يا مولاي.
0: احفظ توازنك جيدا وانتبه معي إلى كل شبح يمر في الجو.
1: سأنتبه جيدا يا مولاي. كيف تريد أن نتوجه؟
0: نرتفع أولا صعودا ثم نوجه سيرنا نحو الجنوب.
1: هل أرفع العصا أمام أعين النسور؟
0: هيا ارفعها.

0: ماذا ترى يا ماهر؟
1: أرى الصندوق يرتفع في الفضاء.
0: هل لاحظت كيف خيم الصمت على هذه الألوف؟
1: إنها رهبة الموقف والانتظار يا آزر.
0: كل الأنظار شاخصة نحو السماء
1: إلا نظر ابنك إبراهيم.
0: ابني إبراهيم يعتقد أن النمرود سيفشل في هذه الرحلة.
1: بدأ الصندوق يختفي وراء الغيوم.
0: إني بين نارين يا ماهر.
1: أي نارين يا أبا إبراهيم؟
0: أخاف أن ينتصر النمرود فيقضي على ابني، وأخاف أن يفشل فيقضي على آلهتنا وعبادتنا.
1: وأيهما تفضل؟
0: كلاهما صعب يا ماهر.
1: وإبراهيم أليس خائفا؟
0: سألته هذا السؤال منذ لحظات.
1: وماذا كان جوابه؟
0: قال لي إبراهيم: يا أبتي، كنت أخاف أحيانا عندما كانت المعركة بيني وبين النمرود، ولكن ما دام النمرود قد نقل المعركة إلى السماء فقد اطمأن قلبي.
1: اختفى الصندوق كليا فوق الغيوم.
2: افتح القوة السفلى يا كاهن الهيكل.
3: ها أنا أفتحها يا مولاي.
2: ماذا ترى تحتك؟
3: غمام أبيض، غمام أبيض فقط.
2: أقفلها.
3: ها أنا أقفلها يا مولاي.
2: افتح القوة العليا.
3: حاضر يا مولاي.
2: ماذا ترى فوقنا؟
3: السماء كما نراها من الأرض.
2: ألا ترى شيئا في السماء؟
3: أبدا، لا شيء أبدا.
2: حول العصا نحو الجنوب.
3: حاضر يا مولاي.
2: راقب معي جيدا، إن سهمي في القوس.
3: هل نصعد أيضا؟
2: طبعا طبعا.
3: بدأت أخاف يا مولاي.
2: تخاف؟ وماذا ينفعك الخوف الآن؟
3: لا نرى شيئا سوى السماء والغيوم، ولا نعلم أين نحن عن بابل وعن البرج.
2: عندما نقرر النزول سنرى كل شيء ونعود إلى بابل كما جئنا منها. اصعد باتجاه الجنوب.
3: أربع ساعات من الطيران دون جدوى.
2: لابد من بلوغ الهدف.
3: أخشى أن تعجز النسور عن الصعود وتخونها قواها فتسقط بنا.
2: كفاك تشاؤما أيها الرجل.
3: أحس غمامة كثيفة أمامي تحجب الشمس عني، لعلي أصبت بدوار.
2: ماذا ترى؟
3: أحس أن الشمس قد حجبتها غمامة.
2: ويحك، إنه هو إله إبراهيم.
3: إنها غمامة يا مولاي.
2: أنت رجل خارف، الغيوم تحتنا يا مجنون. أين هي الغمامة؟
3: هناك، انظر نحو الجنوب.
2: لا أرى شيئا.
3: ها هي فوق رأسينا تماما.
2: صحيح، إنه ظل كبير يمر على وجهي. أعطني أعطني القوس والسهم. هات السهم لأرى.
3: هاكه يا مولاي.
2: إنه عاد كما ذهب. لم نوفق هذه المرة.
3: أعتقد أن المدى كان بعيدا.
2: لنرتفع أكثر إذن. ارفع العصا عالياً.

0: تشتد ولم يعد باستطاعة النسور أن ترتفع.
1: حسنا اتجه جنوبا.
0: هل سمعت يا مولاي؟
1: سمعت أيها الكاهن. افتح القوة العليا.
0: فتحته.
1: لابد أن يكون أمامنا أو وراءنا أو فوقنا.
0: لا أرى أحدا ولا أرى شيئا. سماء.
1: افتح القوة السفلى لعله تحتنا، ولكن لا تفلت العليا.
0: لا يوجد أحد ولا شيء. غيوم.
1: كان الصوت قريبا وكأنه فوق رأسي تماما.
2: إلى أين أيها الظالم الباغي؟ إلى أين؟
1: هات السهم. فوقي تماما. خذ!
0: دم! أرى على السهم دما.
1: دم صحيح. انتهينا. أنا النمرود. أنا سيد الأرض والسماء.
0: وهل تعتقد أننا انتهينا فعلا يا مولاي؟
1: طبعا انتهينا. صوب العصا نحو الأرض.
0: ولكننا لا نعرف أين البرج وأين بابل.
1: انزل الآن، وعندما نصبح تحت الغيوم ونرى الأرض نتجه نحو بابل.
0: حاضر يا مولاي.

0: إننا الآن فوق البحر الكبير، نتجه شمالا فنعود إلى بابل. حول العصا نحو الشمال.
1: أمتأكد أنت أننا انتصرنا يا مولاي؟
0: كل التأكيد. وهل هناك برهان أفضل من هذا السهم؟

0: أخشى أن تصيبنا إحدى الصواعق.
1: أنا الآن إله الأرض والسماء وإله الصواعق والرعد، ولن يصيبنا منها شيء.

0: فوق البرج تماما. أنزل العصا بشكل عمودي.
1: حاضر.

0: ها هي الجماهير تهلل وتصيح إنها تتلهف لاستقبال إلهها العائد المنتصر.
1: لن نصل إلى الأرض حتى يكون الناس قد مزقوا إبراهيم إربا.
0: مولاي،
1: ما هذا الصوت الهائل؟
0: البرج، برج بابل يا مولاي، انظر إنه ينهار، ينهار على الناس.
1: انهار البرج العظيم؟ وإذا انهار نحن لم نعد بحاجة إليه.
0: والناس الذين حوله يا مولاي
1: كانوا سيموتون عاجلا أو آجلة.
0: انظر يا مولاي إنهم يتفرخون، إن الأحياء يهربون، جميع الأحياء، ولن يستقبلنا في بابل إلا الأموات.
1: سأجيء بهم رغما عنهم ليحتفلوا بانتصاري.
0: أين سننزل الآن يا مولاي؟
1: ننزل على سطح قصري.
0: إني أرى بضعة رجال لم يهربوا، ثلاثة أو أربعة هناك يساعدون الجرحى ويتجولون بين أنقاض البرج.
1: إنه إبراهيم، إبراهيم بن آزر وأبوه آزر
0: ولوط بن أخيه.
1: سأصل إلى القصر وأصفي حسابي مع إبراهيم بعد أن صفيت حسابي مع إلهي.
2: آزر، آزر، أين ابنك إبراهيم يا آزر؟
3: ذهب لمقابلة النمرود.
2: ألا يخافه؟
3: ذهب ليدعوه إلى التوبة، ليدعوه إلى عبادة إلهه.
2: بعد كل الذي حدث؟
3: يعتقد إبراهيم أن كل ما حدث دليل على قوة إلهه.
2: والسهم الملوث بالدم؟
3: ضحك إبراهيم طويلا لقصة السهم.
2: ألم يصدق؟
3: بل يعتقد أنه دم طائر أو آية يريها إلهه للنمرود عله يرتدع.
2: تبلبلت ألسنة الناس وتهدم البرج، وكنا حول إبراهيم أقرب الناس إلى البرج فلم نصب بأذى.
3: لاحظت ذلك، ألا تنصرف يا ماهر؟
2: سأنتظر إبراهيم.
3: ولماذا تنتظره؟
2: أنتظره ليعلمني عبادة إلهه.
3: ها؟
2: آمنت يا آزر، آمنت بإله إبراهيم، آمنت بإله إبراهيم.
4: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. اليوم في مدينة الثقافة اختتام المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي، وفي افتتاح الأشغال أمس قال كاتب دولة المكلف بالطاقة وائل شوشان: التحكم في الطاقة أصبح قضية سيادية وطنية وصمود اقتصادي في ظل التحولات الجيوسياسية والأزمات العالمية. ويؤكد أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في تونس ستتجاوز مع مواف السنة عتبة 10%. صندوق الضمان الاجتماعي يشرع في صرف جريات التقاعد، وبإمكان حاملي بطاقة جراية سحب جراياتهم من الموزعات الآلية. خلال لقاء وزير التشغيل رياض شود الوزيرة الكونغولية المفوضة بالأشخاص ذوي الإعاقة إيسين بودياتا، تونس والكونغ الديمقراطية تتفقان على تعزيز التعاون في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل وتقريب خدمات التكوين والتشغيل، إلى جانب عقد لقاءات انتداب مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية في إطار مقاربة تقوم على مبدأي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النوى الموسم الحالي نحو 263 ألف طن، أي بزيادة 4.6% مقارنة بالموسم الفارط حسب توقعات المجمع المهني المشترك للغلال. الباحثة التونسية فاتن المولي درواز تتحصل على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، تتويج علمي هو الأول لمرأة تونسية عربية في مجال هندسة السيارات يتم تسجيله في الولايات المتحدة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ينظم المستشفى المحلي بفرنانة من ولاية جندوب اليوم بشراكة مع مدرسة علوم التمريض بالجهة يوما تكوينيا وحملة تحسيسية حول مرض الكيس المائي. اليوم استأنف رحلة الجوية المباشرة بين تونس والعراق. وزير الخارجية محمد علي النفطي يشارك اليوم بالقاهرة في الاجتماع آلية التشاور الثلاثي التونسي الجزائري المصري حول ليبيا. في العالم، إيران تدرس مقترحا أمريكيا جديدا لإنهاء الحرب، وتعلن اعتزامها إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. ترامب يبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا ستوقعه طهران وواشنطن لإنهاء القتال، وعن فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. ويؤكد أن رئيس وزراء إسرائيل سيتماشى مع رغبة بشأن التعامل مع الملف الإيراني. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ بلال الجديد. مرحبا بك سي بلال.
5: وبيك سي عادل، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
4: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول موضوع الجيش النظامي الجديد في تونس في القرن 19 من خلال عسكر الساحل، المدة في الحقيقة من 1830 إلى 1881، مستندين في ذلك

0: ما أحيانا أيضا عن المراجع. ولكن أعتقد أن هذا الموضوع وخاصة أن من أصدقاء برنامجنا الأستاذ حمادي ديلي، وتعرف أن لديه عديد الأعمال المتعلقة بما يتصل بموضوعنا اليوم، متعلق بالجيش النظامي والمشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم وعديد الأعمال وتقارير الجنرال شيد. أذكر أننا خصصنا لها حصة مع الأستاذ حمادي ديلي الذي أيضا نتوجه له بالتحية. من الباحثين التونسيين والمؤرخين التونسيين الذين سبقوك إلى تناول هذه المسألة المتعلقة بالجيش النظامي التونسي وبالتحديد عسكر الساحل في القرن 19 بتونس؟ من يمكن أن نذكر؟ وأكيد أنك عدت إليهم قبل أن تعود إلى مصادرك التي طبعا سنعود لسؤالي عنها.
1: اعتمدت عديد المراجع بالنسبة للعمل العلمي اللي قمت به. لطفي بوعيد التحديث العسكري في خطاب حمودة باشا، محاولة في فهم عدم مسيرة النظام الجديد العثماني، وهو مقال منشور في المجلة التونسية للتاريخ العسكري.
0: كتب أعطينا الكتب.
1: بالنسبة لكتب اعتمدت عديد الكتب، ما بينها توفيق البشور جمهورية الدايات في تونس، مقال الأستاذ منصف طيب نخب والحرب دراسة في التراتب الاجتماعي.
0: بالضبط وقتش كامل اعطيني عنوان كامل.
1: النخب والحرب دراسة في التراتب الاجتماعي والاحتجاج السياسي في الساحل التونسي أثناء أزمة 1864، كتاب الأستاذ محجوب السميران الجيش التونسي 1830-1881، كتاب حمادي ديلي تقارير الجنرال رشيد حول المشاركة التونسية
0: التي أشرت إليها منذ قليل وخصصنا لها
1: حرب القرم، وله كتاب أيضا وهو صادر على دار المسير للنشر حول المشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم.
0: إذن هناك عديد الأعمال السابقة حول هذه المسألة.
1: نعم.
0: وبالنسبة للمصادر الأرشيفية، أهم المصادر التي اعتمدتها في هذا البحث المتعلق بعسكر الساحل وبالجيش النظامي الجديد في تونس؟
1: اعتمدت على سلاسل تاريخية وثلاثة ملفات أساسا نظرا لضيق الوقت.
0: في الأرشيف الوطني التونسي.
1: في الأرشيف الوطني التونسي
0: نذكرها بالتدقيق، هذه الصناديق أو هذه الملفات التي اعتمدتها
1: تحديدا بالنسبة للصناديق، صندوق 183 ملف 1026 وملف 1016 وثلاثة وثائق تاريخية إضافة إلى الحافظة رقم 7 ملف 1 الفرعي ملف 4. بالنسبة
0: للوثائق الوثائق التي اعتمدتها أو عدت إليها بالنسبة للسلسلة التاريخية في أرشيف الوطني التونسي، فيما تمثل هذه المراسلات هذه الوثائق؟
1: الوثائق تتمثل تحديدا في المراسلات التي بين السلطة المركزية وأعوانها في مجال الساحل التونسي.
0: مراسلات بين السلطة المركزية والمحلية والسلطات المحلية أو القيادات العسكرية المحلية أو الجهوية. هل هناك مصادر إخبارية إلى جانب مصادر الأرشيف؟
1: أنا في الحقيقة اعتمدت مصدرين مصدرين إخباريين وهما أحمد بن أبي ضياف تحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ومحمد بيرم الخامس صفوة الاعتبار في مستودع الأمصار والأقطاء.
0: طبعا أنت في بحثك بدأت بتقديم جهة الساحل التونسي، مجاله، حدوده، تحولاته بين 1830 و 1880 من ناحية الاقتصادية والاجتماعية، ربما لمحاولة فهم لماذا التركيز على الساحل في انتداب بين ظفرين بلغتنا اليوم، انتداب ربما الجنود أو المجندين أو التجنيد في عملية التجنيد، لكي نفهم لماذا التركيز على جهة الساحل، وهذا مهم لكي لابد منه يعني هذا التقديم. كيف تبدو جهة الساحل في الثلث الأول لنقل من القرن 19، يعني على المستوى الإداري، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، بإيجاز كيف يمكن تقديم جهة الساحل؟ أهم مدنها، أهم المراكز، فيما يتمثل أهمية الساحل ربما في القرن 19 من هذا الجانب.
1: لابد أن نشير أولا أن جهة الساحل مثلت الخزان الاستراتيجي للبيات الحسينيين على المستوى البشري وعلى المستوى الاقتصادي، خاصة من خلال اعتمادهم السياسة الجبائية عن طريق فرض ضرائب على الزيتين ومحصولات الحبوب، هذا من جهة. من جهة ثانية عن طريق التجنيد وإفراغ القرى من العنصر البشري. أما أهم المدن والقرى،
0: إذن كان يمثل وزنا ديموغرافيا هاما
1: واقتصاديا بالأساس. وزن ديموغرافي واقتصادي، ما ننسوش أنه تم اعتماد سياسة جبائية مزحفة تجاه قرى ومدن الساحل في تلك الفترة.
0: ولكن أيضا تشير إلى التحصينات والمنشآت الدفاعية في الساحل.

0: خاصة ركزوا اليوم على التحسينات. هو سمع عهد العثماني في الحقيقة في مدن وقرى الساحل، أعتقد في الصفحة 24 من عملك قدمت بعض هذه المنشآت العسكرية أو الدفاعية، طبعا تحدث عن عهد العثماني هنا بالنسبة لمدن وقرى الساحل. ماذا يمكن القول وخاصة في عهد حمودة باشا؟ طبعا أنت تبدأ بعد حمودة باشا، البحث يبدأ في 1830 عهد حسين بي، هكذا عهد حسين بي
1: في عهد حسين بي.
0: ولكن ما هي أهم ربما المنشآت أو التحصينات الدفاعية الموجودة في جهة الساحل في الثلث الأول من القرن 19؟
1: بالنسبة لأهم المنشآت والتحصينات الدفاعية في منطقة الساحل التونسي وإن ركزت عليها بإيجاز فهي حوالي 25 برج، تتوزع منها 13 برج في سوسة، 10 أبراج في المنستير، وبرجين في المهدية.
0: أبراج عسكرية.
1: أبراج عسكرية.
0: إذن هل تطورت هذه المنشآت ربما بعد ذلك؟ أنت طبعا تغطي بحثك يغطي نصف قرن تقريبا من 1830 إلى 1880 دخول الاستعمار الفرنسي، أنت تتوقف مع دخول الاستعمار الفرنسي، ولكن هل تطورت هذه المنشآت وهذه التحسينات في عهد الصدق بيه أو عهد أحمد بيه؟ نعرف أنه عهد أحمد بيه تطور الجيش النظامي.
1: بالنسبة للمنشآت والتحسينات العسكرية خاصة في تلك الفترة بدء بعد المشاركة التونسية العسكرية في حرب القرم، ونتيجة لتراجع الميزانية والتمويل التي التمويل العسكري أو التمويل الدفاعي التي قامت بها الإدارة التونسية في تلك الفترة، تراجع دورها وبدأ الجيش بدأت التحسينات بالتراجع، أو يعني بدأت تراجع تدريجي بالاهتمام بها وصولا إلى الانهيار للمؤسسة العسكرية في 1881 مع دخول الجيش الاحتلال الفرنسي للبلاد التونسية.
0: أنت بالنسبة للجيش النظام الحديث ونشأة عسكر الساحل بدأت مع حسين باي أعتقد في الصفحة تقريبا 36-37 تقول محاولات المؤسسة الأولى، يعني المؤسسة العسكرية التونسية محاولات المؤسسة الأولى. كيف بدأت هذه وضع العناصر الأولى ربما لهذا الجيش النظامي الجديد؟ أنا كنت أظن أنا دائما مرتبطة في ذهني بالمدرسة الحربية ببارد 1840، في 1830 يعني عهد حسين باي، ماذا حدث ماذا فعل حسين باي يعني لتغيير ربما المشهد أو التكوين؟ كان لدينا جيش طبعا، ولكن ما الذي يميز هذا الجيش الجديد أو النظام الجديد عما سبقه في عهود سابقة؟
1: هو لابد أن نشير أنه في بدأت المحاولات الأولى لبلورة الجيش النظامي بشكله الحديث مع عهد حمودة باشا بعد ثورة البولكباشية، بدأت المحاولات الأولى لبلورة المؤسسة العسكرية خاصة مع التحولات الدولية في عهد حسين بي في تلك الفترة، وشعور
0: استعمار الجزائر تقصد؟
1: مع استعمار الجزائر
0: 1830 هذا حرك
1: شعورهم بالخطر الخارجي، حركهم إلى بلورة وتحديث الجيش النظامي،
0: محاولة تحديث الجيش يعني لتفادي مصير الجزائر يعني هكذا؟
1: نعم هذا هو الهدف الأساسي.
0: ويقال حتى أنه العلم التونسي في عهده بدأ بالنسبة لحسين باي، يعني العلم الذي نعرفه اليوم يعني علمنا بدأ في عهد حسين باي، هكذا صحيح
1: طيب
0: هذا؟ هل هناك أرقام، هل هناك بعض المؤشرات عن تلك الفترة الأولى لمؤسسة الجيش النظامي الجديد في تونس وبروز أيضا عسكر ما يعرف بعسكر الساحل؟
1: خنعت إشارة مصدرية في سنة 1246
0: هجرية،
1: 1246 هجرية، وعند شروع حسين باي في ترتيب العسكر النظامي ثبت قيادات الجيش النظامي تحديدا من القيروان وجعل المقر المركزي لهم في سوسة. بالنسبة للأرقام بداية فهناك فوجين، الفوج الأول والفوج الثاني. الفوج الأول
0: المشيت
1: الفوج الأول الفوج الثاني من المشيت والمدفعية. بالنسبة للفوز الأول
0: تحكيوش المسي... لا على بحرية لا على طبعا فمي الجوة وقتها فمي السلاجة أما لا يتم الحديث عن البحرية هنا
1: برية.
0: أي المشات نقصد هنا تحت على المشات والمدفعية ما فميش مثلا معناها بحرية هنا الحديث عن البحرية أي
1: لا
0: لا, لا. أي الفوجي قلت شنية الأعداد ربما الأعداد
1: لا هذا هنا سوف أتحدث عنه العدد بالنسبة للفوز الأول بدأت 900 جندي نظامي سنة 1830 بالنسبة للفوز الأول بالنسبة للفوز الثاني 600 جندي نظامي بالنسبة للمشاة وقد تطور العدد إلى 1800 جندي بالنسبة للفوز للمشاة 1837
0: يعني في 7 سنوات تطور هنا دخلنا العهد ربما أحمد بي بداية عهد عم بي 1837
1: نعم
0: هكذا بعد مصطفى بي وكذا ايه 1837
1: وبالنسبة للجيش الفوز الثاني 600 جندي سنة 1831
0: المدفعية هذه المدفعية
1: المشاة
0: ما زلنا في المشاة
1: وقد تطور العدد إلى 3000 سنة 1837 بينما جند المدفعية الفوز الأول لا توجد إحصائية بالنسبة للفوز الثاني
0: عسكر الساحل كيف تبلورت بنيته التنظيمية وتركيبته الاجتماعية يعني ما يعرف بعسكر الساحل
1: بالنسبة لبنيته التنظيمية متكون من الآلي الثاني الذي هو مركزه سوسة والآلي الخامس الذي هو مركزه المنستير كون من عديد القيادات العسكرية البين باشية
0: بين باشية هذوما رتب عسكرية رتب عسكرية عثمانية لتقريب الصورة فقط مثلا الرتب هذه ما كناش نكونوا عقيد وكذا ومقدم وكانوا قبل بالترتيب العثماني وتسميات مثلا في مصر قعدت حتى منتصف القرن العشرين مثلا جمال عبد الناصر في ألف كانوا يعرف مثلا بالبكباشي مثال هذه الرتبة اليوزباشي والبكباشي دي رتبة عثمانية كان مستعملة في الجيش التونسي أيضا في القرن 19
1: وقد تواصل إلى حد ما استعملها حتى في الفترة الاستعمارية
0: ونجد إشارة إليها حتى في بعض القشلات حتى في تونس العاصمة مثلا ندخل في قشلة العطارين ولا قشلة الموجودة تو في مستشفى عزيز عثمان التولي وكان قشلة طبعا في عهد حمودة باشا كان نلقاو هالرتب هذية اليوز باشي والبوم باشي والبك باشي والضباط هذي والقائم مقام
1: بالنسبة للتركيبة الاجتماعية مختلف المكونات الجيش النظامي الحديث متكون من أصحاب الصناعة والحرف والرتب الاجتماعية الصغرى أو الشرائح الاجتماعية الضعيفة
0: ولكن هل هل التجنيد من جهة الساحل لم يكن هذا يمثل لنقول معناها كيف كان رد فعل الأهالي سواء في الساحل أو غيره يعني بالنسبة لهي المسألة التجنيد هذه أعتقد أنها كان هناك حالة استياء كانوا نوع من التجنيد القصري أو
1: هو
0: التركيز على جهة الساحل سيفرغ ربما من قوى العاملة الفلاحية وغير نعرف أنها منطقة ثارية منطقة فيها قرى ومدن يعني تجنيد ربما قد يفرغ هذه المدن والقرى من قوى العاملة أليس كذلك
1: حالة الاستياء بدأت منذ محاولات التجنيد الأولى منذ عهد شاكر صاحب الطابع ولكنها تواصلت فيما بعد في عهد حسين بي ثم حتى في عهد أحمد بي الذي يتمتع بالكاريزما إذا أفرغت القرى من القوى العاملة فيها والقوى الشبابية فيها سيؤدي إلى الانهيار خلينا نقول الاقتصادي والاجتماعي في تلك الفترة
0: أنت تشير إلى دور لشاكير صاحب الطابع في عهد حسين بي كيف كان لشاكير صاحب الطابع دور ربما في هذه المحاولات الأولى للتنظيم هنا؟
1: يجب أن نشير في البداية أن نستقر في جهة سوسة وقام بالإشراف على تجنيد قرابة 600 من العناصر الجديدة تحديدا من جهة سوسة والقيروان باعتبار أنه منطقة الساحل في تلك الفترة كانت تسمى ساحل القيروان وليس بتلك بهذه التسمية الحديثة التي نعرفها اليوم الساحل التي تشير تحديدا إلى مناطق سوسة والمنسير والمهدية بل إضافة إلى منطقة القيروان وتم توجيه الفوج الأول في عهد شاكير صاحب الطابع إلى المحمدية وقام شاكير صاحب الطابع بتطويره إلى كتيبة مشاة ثانية اللي هي الركيزة الأساسية من الفوج الثاني ومكونة من قرابة 900 جندي و
0: 5
1: سرايا مدفعية
0: سراي وش دخلهم في الساحل؟ خاطر هما يملكوا الملكين معناها للأراضي في الساحل.
1: نعم.
0: هكذا إذا الملاكين اللي في تونس العاصمة اللي عندهم أراضي في الساحل تقلقوا لأنهم باش يخسروا اليد العامة، يعني كيقع تجنيد أبناء شباب الساحل اللي نقول فإنهم باش يخسروا الفلاحين واليد العامة للفلاحية هكذا.
1: نظرا اللي
0: هيك الكل في صميم الموضوع هذاك
1: به، ولهنا نعطوا اكستريم من موضوعنا. وقالوا الخاضرة لا يأخذ منهم العسكر
0: وأنا ابن أبي الضيافة، تعود إلى ابن أبي الضيافة،
1: ابن أبي الضيافة
0: مصدرك
1: لتحاف في الجزء الثالث. وقالوا أهل الحضرة لا يأخذ منهم العسكر وأبناء الطرق، وهم العسكر لثبوتهم في ديوان الضراب، وأي حاجة لكسرة العسكر الذي يزداد بهم مصرفنا ويقل بهم دخلنا، لأن من يثبت في العسكر تتعطل عن البلاد منفعته.
0: ولكن هناك حدث التحول في عهد أحمد، أعتقد في عهد أحمد باي في صفحة 39 تشير إلى تحول في عهد أحمد باي كأنه أحدث شيئا جديدا. أحمد باي في صفحة 39
1: من مميزاته، من مميزات التحول الذي حدث في عهد أحمد باي أنه يعني حاول تطبيق أفكاره الإصلاحية ومن خلال تأثيره التأثيرات الوافدة التي جاءت سواء من الإمبراطورية العثمانية أو حتى التأثيرات الفرنسية، وقيام باستقبال بعثة عسكرية فرنسية في حوالي 1843 وقام بالإشراف على تسييرها، ومن خلال البعث للمدرسة العسكرية بباردو
0: 1842
1: في 1840
0: مكتب الحرب يعني.
1: ولكن الذين أشرفوا على تسييرها تحديدا الأجانب الأوروبيين وخاصة الإيطاليين، والذين أشرفوا على تكوين الدفعات الأولى من مكونات المدرسة الحربية بباردو. الجيش النظامي،
0: إذن فما تحول في عهد أحمد باي متعلق بالجيش النظامي التونسي بالمقارنة مع كان عليه العهد في حسين باي، فما تطور؟
1: نعم، من خلال أحداث وفوز ثالث بالمنستير، وهو يتكون من 210 رجل، وكانت فرقة المشاة موزعة على كل من المنستير والقروان وغار الملح. وكل فرقة مكونة من 3000 جندي.
0: لو قلت 210 نقلنا
1: 210 في منطقة المنستير باعتبار الركيزة للس الجيش النظام.
0: ولكن هناك تحول سيظهر أهمية، وأذكر الحصة التي خصصناها لتقارير جنرال شيد في حرب القرم في عهد أواخر عهد أحمد باي وبداية عهد محمد باي في الخمسينات، يعني 54 حتى 57 تقريبا حرب القرم. ولكن المشاركة التونسية طبعا مع الجيش العثماني باعتبار تونس هي العثمانية، ولو أن هناك نزعة استقلالية طبعا منذ عهد حسين بن علي في القرن 18، ولكن في بعض الملمات هكذا والأمور الكبرى ترسل تونس يعني مساهمتها مع الباب العالي ومع الدولة العثمانية. سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفنا اليوم الأستاذ بلال جديد، وموضوعنا حول الجيش النظامي التونسي الجديد في القرن 19 من خلال عسكر الساحل، وتحديدا من 1830 عهد حسين باي إلى 1880 تاريخ دخول الاستعمار الفرنسي. فهمنا أن هناك تطور لنقل حدث في عهد حسين باي تأثرا أو احتسابا لما وقع الجزائر من استعمار في 1830، بدأت تتحرك بعض الإيرادات لتفادي ما يمكن تفاديه وتحسين أو تحديث. طبعا هناك تأثر بالإصلاحات العثمانية، ما يعرف بالتنظيمات، واستقدام بعض الخبراء الأجانب الإيطاليين والفرنسيين من المهندسين وفي التعليم وبعض وطبعا معروفة أشهر حدث ربما هو تأسيس المدرسة الحربية، المكتب الحربي، المدرسة العسكرية يعني في عهد أحمد بي. ولكن هناك تركيز على جهة الساحل باعتبار وزنه الديمغرافي والاقتصادي، ولكن هناك استياء أيضا من هذا التجنيد للشباب من الساحل، سوسة والمستير والقرى. طبعا لن نتطرق إلى أسماء عديدة من القرى، وسيظهر الاختلاف بين هذه القرى والمدن حتى في ما يعرف بحملة زروق، ما يعرف على أثر الثورة، ثورة 1864، واصطفاف بعض القرى مع التمرد وعكس مدن أخرى. هذا ما سنطرق إليه. ولكن قبل ذلك هناك حدث هام، وهو حرب القرم، غير دو كريمي، هذه بين تركيا بين الدولة العثمانية وروسيا، وأسهمت تونس، شاركت تونس إلى جانب الجيش العثماني، ويعني آلاف، أذكر الأستاذ حمادي الديلي يعني تابع تلك التقارير، جنرال رشيد، ولو أنه سيعرف نهاية مأساوية في 1867 وربما سيقع عدامه بعد 10 سنوات من ذلك، ولكن كان هو الذي يترأس بين ظفرين بلغتنا اليوم البعثة العسكرية التونسية، ولو هي لم تشارك مباشرة ربما في أعمال قتالية كثيرة، ولكن على التخوم جورجيا الشيء من هذا القبيل، الحدود الشرقية ربما الدولة العثمانية الشرقية الشمالية، ولكن كانت هناك صعوبات مناخية وغيرها وفي المؤونة، ولو أن بعض التجار التونسيين أسهموا أيضا حتى في تمويل تلك الحملة، تلك البعثة العسكرية. ولكن ما أذكره أن أغلب الجنود في تلك ونسبة هامة كانوا من الساحل، من جهة الساحل،
1: وتحديدا من منطقة القلعة الكبرى.
0: ماذا يمكن القول عن مشاركة الساحل أو جند الساحل أو عسكر الساحل في تلك الحرب أو تلك البعثة العسكرية التونسية المشاركة في حرب القرم؟
1: بالنسبة للمشاركة العسكرية في تلك الحرب، عندي الإحصائية، قرابة 90 جندي من المشاة، 60 جندي من الخيالة، و 26 جندي
0: أنا في بالي آلاف
1: المدفعية. أنا لهنا راهو قرابة 500 جندي من الطبجية،
0: طبجية يعني مدفعية،
1: الطبجية. بالنسبة للخامس 3086 جندي، وعسكر المشاة الآلي الثاني
0: الجملة اليوم
1: منطقة سوسة قرابة 3102 جندي،
0: يعني بالآلاف.
1: خزان استراتيجي تحديدا في طاقة،
0: ولكن حتى في الخسائر، في الخسائر البشرية طبعا تحمل الساحل أغلب الخسائر، طبعا لأنه أذكر من التقارير جنرال رشيد حتى الوفيات والأمراض وكذا التي استشرت، وتعرف تقصد البارد وغير ذلك، ويعني هناك خسائر جسيمة أيضا، أعتقد هناك 3000 ربما، أي، ولكن هذا أثار استياء أيضا، وربما حرك بعض الجهات الساحل ضد البي وضد القرارات البي،
1: وهذا عنده انعكاسات في حاجتين اللي هم انتفاضة 1864 من خلال تأثر قرى ومدن الساحل بانتفاضة علي بن غزاه، هذا الحدث الأول. الحدث الثاني الاستياس وقت صار الانعكاسات متاعه ووقت الاحتلال الفرنسي في 1881.
0: أنت تشير بالعودة إلى، أشرنا منذ قليل وزير شاكر صاحب الطابع في عهد حسين باي، عودة إليه، ولكن قلت عهد خلفه سيشهد تغييرات جذرية، وستكون بلد الساحل، بلد هنا بمعنى كما نقولوا جهة الساحل أو ولاية الساحل، القاعدة الرئيسية لتركيزه. إذن تقول أنه الجيش النظامي قوامه 25,000 جندي، هذا في عهد أحمد باي، وهو رقم كبير بالنسبة لعدد سكان تونس حين الذي يتجاوز 1,000,000 ساكن، البلاد التونسية المقصود، معاوضا الانكشارية والفرق غير النظامية فرقة نظامية شكون مثلا؟
1: نذكر عسكر زواوة والذين تطرق إليهم الأستاذ عبد الواحد المكني في مقال له، كذلك عسكر الحنفية.
0: زوز هذوما يتسموا غير شبه نظامية غير نظامية، لكن هو سمحت له الظروف تقول في تولي قيادة الجيش في آخر عهد أبيه أي 1837. طبعا تتحدث هنا عن أحمد بيه هكذا. وعند توليه الحكم أنقل عنك أستاذ بلال جيد تقول شرع بنفسه
2: نقلا عن
0: حتى الأستاذ يبدلي
2: عن ابن الضيافي
0: وأيضا
2: أضواء تاريخ العسكري
0: يشير إلى
2: رحمه الله الأستاذ
0: شبلغي
2: أيضا عن تاريخ العسكري
0: توسف تسعة عشر. تقول عند توليه الحكم شرع بنفسه في ترتيب أحوال العسكر وباشرهم بنفسه لا يغيب عن القشلة، وأمر مماليكه وأهل مراتبه بتعلم الحركات النظامية. وهذا التطور تقول مر عدد هذا الجيش من 5900 في 1837، يعني في بداية تولي عهد أحمد بيه كان العدد تقريبا حوالي 6000 جندي، إلى 16981 في 1852. ولكن أنت هناك إشارة مهمة تقول كان انتداب الجنود يتم دون قانون أو إطار تشريعي يضبط مدة العمل العسكري، إذن هل كانت غير
1: كان الانتداب يتم عبر نظام القرعة؟ ما
0: لا لا غير محددة بزمن، معناه مثلا ما قلوش أنه أبايا يجاجي يقول انجاجمو يعني الالتزام لمدة 10 سنوات أو كذا، أنه مثلا تعرف معناه مثلا نظام 10 سنوات مثلا، إذا كان هذا نحكيه على الجيش محترفة كيوش على كما تقول الالتزام مع الواجب
1: سياسة التجنيد
0: لا أو الواجب يعني قيام بالواجب الوطني مدة سنة أو سنتين. بالنسبة خاصة القرى ومدن الساحل ماذا تم بالنسبة في تلك الفترة؟
1: في تلك الفترة كان الانتداب يتم دون قانون أو إطار تشريعي واضح يضبط مدة العمل العسكري، وقد كان يقوم بإرسال الضباط إلى المناطق الحضرية وخاصة المدن وقرى الساحل الذين يختارون ما يرونه صالح للجندية حتى الاكتفاء. وقد كلف في ذلك الأمير آلي محمد،
0: أمير آلي رتبة هذه كبيرة،
1: أمير عسكر الساحل بانتداب الجنود من عملي سوسة والمنستير، وقد قام بتجميع حوالي 1200 جندي دون قاعدة مضبوط قانون وغير واضحة المعالم.
0: أما أكيد على حسب معايير معينة على الأقل القدرات البدنية فما أكيد يعني هو في الظاهر، ولكن نفهم أن الساحل كان يتحمل قسط الأوفر من عدد الجنود، ولكن يبدو أنها تثبت في بعض العمليات الهروبة لأنه كانوا نوع من التجنيد القسري يعني هكذا.
1: نعم هي سياسة التجنيد منذ جذورها الأولى تسببت في عملية الهروب، وقد تواصلت عملية الهروب حتى في
0: عهد
1: الخلافة العسكرية، رغم تلك المميزات في تلك الفترة
0: ما عندهمش امتيازات هؤلاء الجنود أو ضباط، يعني ما كانش فما امتيازات، فماش كان يعني للإقبال على التجنيد، لأنه في فترات معينة في بعض البلدان يقع الإقبال يعني على السلك الجندية أو الجيش، ولكن في تلك الفترة كانوا معناها إلزامي أكثر منه تجنيد قسري كاين.
1: ما فماش امتيازات واضحة في المعارض.
0: إذن أنت تشير أنه أحمد بيه كان مولع بنابليون بونابارت، يعني عنده مثال، وأيضا بمحمد علي باشا لا ننسى أنه في مصر سبقتنا أيضا،
1: هو أحمد بيه نفسه تكوينه عسكري.
0: ولكن أنت تشير إلى بعثة عسكرية فرنسية في تونس في أربعينات القرن التاسع عشر، أي بعثة هذه؟
1: البعثة العسكرية هي أصلا مكونة من عسكريين فرنسيين.
0: في أي سنة؟
1: في 1843، وقد أشرف عليها المقدم لافلين دوموبو وأنتوان لويس جوزيف فولي،
0: هذه فرنساوي،
1: والمقدم بورغاد، وهم فرنسيين بالأساس.
0: وشنو دورهم؟ التكوين عسكري؟ تدريب يعني.
1: التكوين والتدريب، التكوين خاصة من خلال إشرافهم على حركة الترجمة والتعريب
0: في المدرسة الحربية،
1: المدرسة الحربية برد، والتدريب العسكري للدفعة الأولى لجيش النظام تلك الفترة.
0: أنت تناولت أيضا أستاذ بلال جديد الحياة اليومية داخل المؤسسة العسكرية طبعا خلال نموذج عسكر الساحل. أهم ربما النقاط المتعلقة بهذا المحور من البحث المتعلق بعسكر الساحل أو الجيش النظامي من خلال مكون أساسي مكوناته هو عسكر الساحل.
1: بالنسبة لأهم نقاط عندنا المؤن واللباس والغذاء اللي يمثلوا ركز الأساسي الحياة اليومية. بالنسبة للمؤن واللباس هناك أقسام تدفع منها عينا للعسكر مثل القمح الزيت الشعير العلف. بالنسبة
0: العلف للدواب الخيل أو أي الخيال أو أي
1: والقسم الآخر يدفع نقدا حسب سعر الوجبة مثل اللحوم القذر الصابون وغيرها. بالنسبة للرواتب يتحصل جندي على خروبتين في اليوم أو ما بما نسميه بالعملة 3 ريالات 12 خروبة في الشهر يضم ريال تونسي في تلك الفترة 16 خروبة.
0: العملة التونسية كانت الريال
1: بالنسبة لعملة الرقيب وهو اللمباشي قرابة 4 خروبات في اليوم أو حوالي 7 ريالات بالنسبة للسولد
0: السول هذه السول في مصر قد يستعملوها في على حتى في رتب ربما حتى الشرطة السول نسموها في بعض الأفلام المصرية السول هي رتبة من الرتب العسكري
1: ملازم أول وملازم ثاني يتحصل راتبه في الشهر قرابة 20 ريال اليوزباشي وهو النقيب 30 ريال في الشهر.
0: يعني هنا قاعدين نطلعوا حسب الرتبة العسكرية
1: وأعلى رتبة أعلى راتب بالنسبة للفريق 1060 ريال في الشهر.
0: الفريق جنرال يعني
1: جنرال اليوم
0: والقائم مقام كما نقولوا كل الكولونيل هذي
1: 100 ريال في الشهر.
0: أمير علي قد ايه
1: 75 ريال في الشهر.
0: أمير لواء
1: وعندنا الرائد 60 ريال في الشهر. لكن
0: معنى منظمة الأمور حتى في طبعا جيش احترافي هناك أجور مضبوطة حسب الرتب العسكرية وفما فرق ما بين الجنود العاديين والضباط الصف والضباط السامين لنقل هكذا. طبعا هذا هو مميز أيضا التراتبية العسكرية. وبالنسبة للنقاط الأخرى التي اهتممت بها في هذا البحث أستاذ بلال جديد هل من إشارات أخرى المتعلقة بهذا المحور؟
1: لابد أن نشير أنه تدهور أوضاع الجنود في بعد المشاركة العسكرية في حرب القرم وخاصة مساهمة عناصر الأساسية في انتفاضة 1864
0: ساهموا يعني الغاضبين من الذين رجعوا يعني ساهموا في التمرد
1: الركيزة الأساسية من المشاركين في التمرد في انتفاضة 1864 هم أساسا من الجنود المنتمين إلى منطقة الساحل. لابد هنا أن نشير إلى أسماء بعينها. هنا أحمد المجرون، أحمد الماستا البقلوتي والدهمني البوجي
0: هذو ما كانوا قيادات يعني
1: من القيادات الأساسية
0: في
1: انتفاضة الساحل
0: والتي تم قمعها من طرف شهرة
1: الجنرال أحمد زروق
0: انتقام بانتهاكات بلغتنا اليوم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
1: خلينا نسموها انتهاكات فظيعة
0: جرائم حرب يعني هكذا
1: هي الذاكرة التونسية في كل الحالات
0: طبعا لم نتوقف
1: تحمل تشوهات تاريخية مع الأسف
0: لأننا خصصنا لها أكثر من حصة في الحقيقة خاصة ما أذكر مع أستاذ حمد الديلي حرب القرم مشاركة التونسية خصصنا لها حصة لن توقف عندها كثيرا ولكن أنت تشير بالعودة طبعا إلى كتاب مرجعي حتى المجلة التونسية التاريخ العسكري للأستاذ حمد الديلي حول وثائق تموين العسكر في هذه الحرب تكليف كل محمد خزندار أميل لواء خيالة الساحل وعملها تم إبرام عقود مع التجار التونسيين المقيمين في اسطنبول بغي توفير حاجيات هذه العساكر يعني التونسيين كانوا يوفرون بأنفسهم لم يكونوا ينتظرون الجيش العثماني الدولة العثمانية يعني.
1: تمويل ذاتي
0: وحتى أحمد باي يعني رأوا أسهم وساهمة مباشرة ولكن تتوقف عند التموين يعني هذه البعثة في حرب القرم ولكن أشرت التجار محمد الواتي، يحيى الراوي، الحاج أحمد بربوش، قاسم بن مجوش،
1: من الأعيان
0: هذوما قاموا بتمويل العساكر بما يلزمهم من مؤونة. ولكن طبعا في آخر عهد أشرت أنت أيضا تدهور أوضاع الجيش في آخر عهد الصادق باي، تعرف هناك حالة من الفساد أيضا وحالة من الإفلاس للدولة والعجز عن أداء يعني وفم القروض تلك القروض الفاسدة
1: خاصة مع نشر الكوميسيون المالي،
0: ما عادش تأخر دفع الرواتب الجيش، تأخر دفع الرواتب، ما فيها مصاريف الكساء واللباس، يعني فما صعوبات. ولكن أنت أيضا كنا بصدد الحديث عن التمرد والعصيان أبرزها انتفاضة طريق بن غبيان، ولكن قلة المحاصيل وغيرها. وفي نقطة أخرى بالنسبة للجيش أشرت حتى نوعية الأسلحة التي بدأت تتطور، نوعية الأسلحة أشرت إلى البنادق الفرنسية، هناك يعني تحديث للتجهيزات العسكرية طبعا،
1: وخاصة من أهم الأسلحة نذكر سلاح فرنسي وهو فوزيل انفونتري موديل 1767 فوزيل
0: أصلي. هذا فوزيل هذا معنى بنادق، اي بنادق فرنسي،
1: وجود عدة مدافع وفرنسية كذلك البنادق ذات المكبس.
0: قديش معناها هنا في المدافع مثلا فما عدد عنا
1: أكيد هو بنادق متنوعة، لكن لا يوجد عدد احصائي. بنادق فرنسية، إيطالية، روسية، إسبانية،
0: بالنسبة للمدافع تضم 10 سبطانات، هذه أهدته الولايات المتحدة في آخر عهد صدق باي هنا 1875، ولكن عدد مش كبير. إذا لكن فما اهتمام البيت الحسينيين بتسليح الجيش التونسي، فما اهتمام يعني. وطبعا أنت توقفت عند حملة أحمد زروق، وهي مسألة هامة جدا لأنها ركزت على الساحل. ماذا يمكن أن نقول حول هذه المحلة أو ما يعرف محلة زروق وما تسببت فيه في الساحل، وخلفت يعني حتى أحقاد تجاه عائلة البيات، وأشار حتى الزعيم والرئيس بورقيبة وهو ينتمي طبعا جهة الساحل، أشار في بعض يعني حتى خطبه ومحاضراته في معهد الصحافة وعلوم الأخبار يعني في بداية السبعينات القرن الفارط إلى تلك الأحقاد التي خلفتها حملة زروق على الساحل، الحملة الشنيعة يعني.
1: هو هي خلينا نسميها حملة فظيعة ساهمت بسياسة جبائية وردعية مزحفة، هذا من جهة، من خلال الترفيع في الضرائب خاصة على محاصيل الزيتون في تلك الفترة، وقيام بعدمات
0: اعدامات ميدانيه يعني.
1: اعدامات ميدانيه،
0: ولكن السؤال
1: سؤال الجنود حتى القابل،
0: السؤال الذي يفرض نفسه اذا كان السؤال الذي يفرض نفسه استاذ بالجديد، اذا كان الجيش التونسي نظامي سواء في عهد حمد بي، ولكن نحن الان في عهد الصادق بي، طبعا فما تراجع في عهد الصادق بي لان نتيجه الازمات الماليه التي وقعت فيها الدوله التونسيه لفساد مصطفى خزندار اساسا ومن حوله لمده فوق 30 سنه، بدا مع أحمد باي ولكن أكملها مع صدق باي بالنسبة لمصطفى خزندار، ولكن هذا كل ساهم حتى في تراجع المدرسة الحربية تقريبا أغلقت يعني مع نهاية الستينات تقريبا بداية السبعينات، يعني لم يعد الحديث عن مدرسة حربية بعد بداية الاهتمام بها وفي الثلاثينات في الأربعينات والخمسينات. ولكن إذا كان الجيش قوامه الأساسي من جهة الساحل، كيف أمكن لهذه الحملة أن تكون حملة أحمد زروق الشهيرة؟ يعني يفترض أنه إذا كان أبناء الساحل هم يمثلوا قوام الجيش التونسي في تلك الفترة وما قبلها، لا أعرف كيف أمكن تجرأ بين ظفرين أن ترسل الحملة، لم يكن هل كان فيها من أبناء الساحل يعني ضد قراهم، هل كانوا يعني هل أسهم جنود من الساحل في هذه الحملة أم كيف، يعني كيف يفسر ذلك؟ ألم تكن هناك خشية من أن يرفض الأوامر، مثلا أن تعطي أوامر لجنود ينتمون لجهة الساحل للقيام بحملة ضد قرى، ليس كل قرى، فما قرى كانت مع كما نقولوا موالية وقرى بين ظفرين معارضة متمردة، ولكن ولا نسمي هذه القرى هاي بقل ماشي معروفة المدن والقرى اللي كانت معاه وكانت ضد، ولكن تم التركيز على بعض المدن دون غيرها أو قرى دون غيرها لأنها كانت ضد يعني رفع الماء، يعني كانت مع الانتفاضة مع في 1964.
1: ويا أهم القرى التي شاركت في الانتفاضة في منطقة الساحل القلعة الكبرى ومنطقة مساكن، خاصة ونحن نعرف أنه أشراف مساكن مساهمين في تلك الانتفاضة خاصة.
0: والقمع تركز على الزوز هذوما قلعة الكبرى ومساكن،
1: تركز على عديد القرى ولكن أساسا القلعة الكبرى ومساكن المساهمين لابرس.
0: أيوة لكنك لم تجبني عن سؤالي، يعني هذه الحملة تو أحمد زروق مش ماشي وحده، هو هذا الجنرال أحمد زروق هكذا عنده رتبة وعسكرية، أحمد زروق عسكري أنت قدمته، هو أحمد زروق
1: هو يعتبر من المماليك الذين تولى. بالنسبة لشخصية أحمد زروق لابد أن نشير إليها، هو يعتبر من المماليك الذي تولوا مناصب رسمية في تلك الفترة، ولكن هناك غموض حول أصول هذه الشخصية.
0: مش مهمناش في أصوله، أعطينا توا هو لم يذهب وحده إلى الساحل، كمن كان معه قد معناها قوة، القوة اللي مشيت باش تقمع انتفاضة الساحل لنقول
1: الركيزة الأساسية لمحلاتي هناك العسكر النظامي أساسا وعسكر زواو وعسكر المخزنية.
0: لم يكن فيهم من أبناء الساحل؟ هذا سؤالي. حسب القرى انتماءاتهم قرى مختلفة، فما قرى كانت موالية كانت ضد الانتفاضة هكذا، وربما ينتمي أبناؤها إلى هذا الجيش. طبعا تشير إلى محطة هرقلة من المسارات التي اتخذتها المحلة النظامية في وجهتها لقمع المنتفضين، وصلت للمحلة القلعة الكبرى، مثلت قاعدة رئيسية للقبائل والعروش موالية للسلطة. إذن هنا القلعة الكبرى كانت موالية حسب ما فهمت، ولكن كانت وجهته ساحة الماركة والمحلة النظامية القلعة الصغرى. إذن القلعة تلقت الضربة القاسمة، إذن فما القلعة الكبرى والقلعة الصغرى مش كيف كيف، بعكس يعني بعضهم لنقل. ولكن يوم 7 أكتوبر 1864 أتى أهل مساكن وأهل القلعة الصغرى لأهبة حرب هاجمين على المحلة، وهنا تعود ابنه بالضياف فأخرج لهم جندا من العسكر النظامي والطبجية يعني مدفعية بالمدافع وعسكر زواء وفرسان القلعة الكبرى ومن معه من العربين. بالعكس يعني هنا القلعة الصغيرة هي اللي تلقت الضربة، هي المنتفضة، والقلعة الكبيرة موالية حسب ما فهمت، ورمى القلعة الصغرى بالمدافع حتى كادت أن تصير دكة، يعني فما تركيز على القلعة الصغيرة لهنا. إلى جانب هذه الحملة لنقل حملة زروق، أنت تشير إلى الخطايا بعد ذلك التي تلت تلك الحملة على انتفاض الساحل. هنا شكون هذوما رتبة قام مقام؟ هذوما علي بن عمر من مساكن، أحمد بن عياش مستير، محمد الشتيوي من القلعة الكبرى. هذوما ما قصتهم هؤلاء بالنسبة الذين ينتمون إلى جهة الساحل من أهل من ذوي الرتب؟ أعتقد
1: هم من القيادات العليا للجيش.
0: نسميهم مثلا بعضهم
1: هو علي بن عمر المساكني، أحمد بن عياش من المنستير، ومحمد الشتيوي من القلعة الكبرى. أما بالنسبة للضباط الذين برتبة آلي والذين تم أعفائهم من الخدمة العسكرية والمشاركين في انتفاضة عسكر الساحل، نذكر والناس العجيمي
0: طردوهم هذوما يعني،
1: وضابطين برتبة ألي أميني وهم علي لاز وصالح مزالي من المنستير، نحن نذكر لقب معروف اليوم لقب مزالي، إضافة إلى أنفار آخرين لا يعني هم بلغتنا اليوم سواقط لا يستطيعون العمل في
0: المعاقين يعني عندهم إعاقة
1: في العمل العسكري. وتم إعفائهم آليا.
0: إعفاء صحي. هذوما الإعفاءات
1: من جهتين مساكن ولمطة،
0: معناها هذوما الإعفاءات معناها هكذا. طبعا أنت أشرت في عناصر أخرى في هذا البحث أستاذ بلال جديد إلى دور عناصر الساحل في التعليم والتدريب العسكري، وحتى أشرت إلى الكتب التي خصصت والتي ترجمت سواء بالنسبة لأمير الأمراء رشيد، كتاب أصل خدمة النظام العسكري سنة 1857، كتاب الشروط المخصوصة للدخول في السلك العسكري. هذه كتب يعني كانت تدرس أو كانت تدرس في المكتبة المدرسة الحربية، يعني المدرسة العسكرية،
1: أو الكتب التي وقعت ترجمتها
0: ولكن تم غلق لنقل في 1869 تم غلق المدرسة الحربية ببارت
1: نتيجة تدهور الأوضاع العامة أساسا في البلاد التونسية من جهة، وحتى تدهور أوضاع الجنود.
0: أنت تشير المشاكل الأخرى تعرضت إليها المدرسة العسكرية والمدرسة الحربية: الدخول غير المنتظم للتلاميذ، عدم حضور الضباط المكلفين بمباشرة العمل التطبيقي. صعوبات حقيقية أدت في النهاية إلى إغلاق هذه المدرسة وانتهاء هذه التجربة. طبعا تشير الأستاذ لطفي بوعلي، الباحث لطفي بوعلي، يشير أن رجال الإصلاح لم تكن لهم استراتيجية واضحة في مجال التحديث العسكري ولا القدرة على إدارة مؤسسة عسكرية بحجم مدرسة حربية باردو، إلى جانب طبعا وجود قوى محافظة تعارض النزوع نحو التغيير والتجديد، هذا في كل عصر، والتحديث مما يمكن أن يزعزع ويؤثر على مصالحهم وامتيازاتهم. أنت هنا تعود إلى الأستاذ لطفي بوعلي، له إسهامات عديدة وبحوث عديدة في هذا المجال، ولكن طبعا تشير إلى إسهامات وطن الساحل، برز منهم كل من جنرال محمد الحاج عمر، أسهموا في حركة التعريب في الميدان العسكري، اللغات الأجنبية وإلى اللغة العربية بعض الأعمال، وطبعا خصصت يعني أسماء ضباط مشاركين وخصصت لهم جداول في بعثة العسكرية حرب القرم حسب الرتب الذين ينتمون إلى جهة الساحل، حسب الرتب البشاوشي زبيشي صاغ خام مقام، هذه قلنا رتب عثمانية تغيرت الآن طبعا. ويمكن طبعا تعهد هذا البحث ربما بمزيد التعمق. أستاذ إلى جديد، أعرف أنك الآن بصدد إعداد وتروح دكتوراه في مسألة أخرى تعلق أعتقد بالرعاة.
1: نعم،
0: غيرت الموضوع تماما،
1: هو في نفس المجال التاريخ الاجتماعي ولكن
0: في زمن معاصر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ بلا جديد، وأتمنى لك التوفيق في بحوثك القادمة، ما هي إلا مساهمة هنا طبعا في مستوى ماستير وليس في مستوى تروح الدكتوراه. أردنا أن نسلط عليه الضوء، نوجه تحية أيضا الأستاذ مصطيب الذي أشرف على هذا البحث، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. مؤسسة فداء تتكفل ب 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة لأداء الحج هذه السنة. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يؤكد أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية. المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم يدعو مربي الماشية إلى الالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالميزان التي توفرها الدولة للإسهام في الضغط على أسعار الأضاحي. لجنة الفلاحة بالبرلمان تستمع اليوم إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لعرض تصوراتهم بشأن منظومة اللحوم والألبان وزراعة الكوبرا وإعادة هيكلة القطيع وإصلاح قطاع زيت الزيتون ودعم استهلاكه محلياً. وزير الشؤون الخارجية يشارك اليوم في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا والذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة. في منطقة الشرق الأوسط، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 عسكريين في جنوب لبنان، فيما أكد حزب الله التصدي لتوغل إسرائيلي ضمن 24 عملية. الولايات المتحدة تهدد بإلغاء تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا لم يتراجع السفير الفلسطيني لدى منظمة الدولية رياض منصور عن ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. إيران تقول إنها تدرس رداً أمريكياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب. واستقرار أسعار الذهب بعد تفاؤل بالتوصل لاتفاق أمريكي إيراني. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

بأحلى الكلام وأحلى الأنغام نستقبل معكم هذا اليوم الجديد من الإذاعة الوطنية التونسية.

لينجح الإنسان فإن الشرط الأول الواجب توفره هو احترام الذات وتحديد الغاية التي يريد الوصول إليها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: كيف يعرف الإنسان ما يريد؟ الإجابة عن السؤال هي أن الإنسان يعرف ما يريد حين يشعر بالسعادة بعد إنجاز عمل ما، ويحس بأن نجاحه كان نتيجة لحماس تلقائي واحترام للذات.

أسئلة أجاب عنها جبران خليل جبران سنة 1996. ماذا تحب من الألوان؟ أحب كل الألوان إذا كانت بثقل واحد وماهية واحدة، لأني رسام يحنو على ألوانه حنو الوالد على أولاده. ما هي أزهارك المفضلة؟ بخور مريم لأنها زهرة لبنانية. وما هي أشجارك المفضلة؟ السنديانة لأنها رمز الصلابة والتحدي. ماذا تحب من الروائح؟ رائحة العود العتيق في النار. أي نوع من الجمال تهوى؟ الجمال لا يتنوع، وكل نوع إذا تم فيه التآلف بين الخطوط والألوان والأحجام أصبح كاملاً وبالتالي جميلاً. في أي عصر كنت تود أن تولد؟ في العصر الحاضر، لأن فيه كل ما أبقته العصور الغابرة. وما هي ألطف الكلمات بالنسبة إليك؟ الحب، الطبيعة، الله.

الأمور الخمسة التي دعا إليها أحد الحكماء الصينيين هي كما يلي: الأمر الأول هو قانون الإرادة، وينص على أن نفعل فقط ما يملأ قلوبنا بالسعادة. أما إذا تجاهلنا ذلك ووضعنا أحلامنا جانباً، فإننا نفقد الطاقة التي هي مصدر أي تغيير حقيقي في حياتنا. ولقد صدق من قال: أنا لا أعرف قانون النجاح، لكنني أعرف قانون الفشل. الأمر الثاني هو قانون الفصول، فكما أن الحرب التي يقع شنها في الشتاء تختلف عن الحرب التي في الصيف، فإن البشر عليهم معرفة شروط فصول عمرهم، فلا يتحركون حيث يجب الانتظار، ولا ينتظرون حيث يجب التحرك باتجاه الفعل. ثالث الأمور هو قانون الجغرافيا، فالمعركة التي تكون على الجبل تختلف عن التي تجري على السفح، لذا يجب الالتفات دائما إلى السياق المناسب والموقع الذي يحتله الشخص، ومن أين يمكن الهجوم، وما هو مكمن الخطر، ومن أين يمكن التراجع أو الهروب إذا لزم الأمر. الأمر الرابع هو قانون الحلفاء، لا يوجد من يخوض بنجاح معركة بمفرده، فنحن دائما في حاجة إلى الأصدقاء لمساندتنا ولنصحنا بإخلاص. أما الأمر الخامس والأخير فهو قانون الإبداع، فهنالك طريقة واحدة لفهم الأمور بعمق من خلال محاولة تغييرها، وقد لا ننجح، ولكننا نتعلم من خلال السير على السبيل الذي لم يطرقه غيرنا. وهذه الأمور الخمسة قد أدرجها الحكيم الصيني في كتاب عن الحرب، لكن النصائح الواردة في الكتاب والمتعلقة بالحرب تصلح لأي نجاح في الحياة.

نصبر على الأيام، علمتني نعشق فصول العام، علمتني نصبر على الأيام.

احترام الكائن الإنساني يرتقي بمعنى الحياة إلى درجة السمو، هكذا قال الرسام الفرنسي الذي أقام معرضاً فنياً بصفاقس. ومما قاله هذا الرسام الفرنسي ما يلي: عندما زرت تونس شعرت بالأمان، ولم يطلب مني أحد من الذين استضافوني أن أبدل معتقدات الشخصية بمعتقداتهم، وفي جبال الأندلس أو على ضفاف النيل أو في أثيوبيا ثمة سكينة، وهم لا ينظرون إلى الإنسان على أنه كتلة من اللحم، بل ينظرون إليه على أنه كائن يملك روحاً. ويضيف هذا الرسام الفرنسي فيقول: عندما أقوم بفعل ما لا أنظر إليه على أساس أنه خير أو شر، بل أنظر إليه على أساس أنه فعل جميل أو غير جميل. الفعل في ذاته ليست له أهمية، بل إن نتائجه هي المهمة.

من أين نحن قادمون؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ وهل نحن وحدنا في هذا الكون؟ هذه الأسئلة يحاول علم الفلك الإجابة عنها بشكل علمي، وذلك بالوسائل المتاحة لنفهم كيف نشأ الكون، وكيف نشأت المجرات والنجوم والكواكب، وما إذا كانت هناك كواكب أخرى في مكان ما بعيد، وما إذا كانت تلك الكواكب شبيهة بكوكب الأرض. نجحت وكالة الفضاء الأمريكية نازا في إطلاق مهمة فضائية جديدة مصممة للبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية شبيهة بكوكب الأرض، أي كواكب صخرية تدور حول نجوم كشمسنا في منطقة دافئة تسمح بالاحتفاظ بالمياه تجري على سطحها على أساس أنها عنصر حاسم لتكون الحياة. وقد أطلق تلسكوب كيبلر من قاعدة كاب كانافيرال على متن صاروخ من طراز دلتا في 7 مارس الماضي، وفي نهاية مهمته المقدرة ب3.5 سنوات، سيقدم لنا كيبلر أول صورة عامة عن تواتر وجود الكواكب الشبيهة بالأرض في مجرتنا درب التبانة، وكذلك تواتر وجود الكواكب الشبيهة بالأرض التي يمكن أن تكون نظرياً مأهولة. أما مجرتنا درب التبانة فهي مجرة لولبية الشكل تحوي ما بين 200 إلى 400 بليون نجم من ضمنها الشمس، ويبلغ عرضها نحو 100,000 سنة ضوئية وسمكها نحو 10,000 سنة ضوئية، ونحن نعيش على حافة تلك المجرة ضمن مجموعتنا الشمسية التي تبعد نحو 1/3 المسافة عن مركز المجرة.

إن أجمل شيء هو أن يستيقظ كل واحد منا في مطلع النهار بفكر صاف وقلب مفعم بالآمال واستعداد للنشاط بحيوية وإصرار على النجاح في جعل عمل اليوم أفضل مما كان عليه في ماضي الأيام. أربعة أشياء لن تعود: الكلمة المنطوقة، السهم السريع، الوقت الذي مضى، والفرصة المهملة. إن أفضل ما يمكن أن يكون عليه المرء بعد أن يستيقظ من النوم وبعد أن يتناول فطور الصباح هو أن يتجه إلى عمله اليومي بروح الفنان الذي يريد أن يبدع ويضيف، لا بنفسية العامل أو الموظف الذي ينصرف إلى المعمل أو المؤسسة أو الحقل ولسان حاله يقول له: أنت يا هذا مكره لا بطل. في الواقع هناك فقط طريقة واحدة في هذا العالم لإنجاز سعادة حقيقية، وهي أن يعبر الإنسان عن ذاته بكل تألق وإشراق، أن يشعر بأنه يقوم بمساهمة في حركية مجتمعه نحو الرقي والامتياز.

0: اتهنى.
1: كنتم مع عذب الكلام. معنا احنا بدات الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نتناول اليوم اسم الرزاق سبحانه، خالق الأرزاق وموصلها إلى الخلق بخلق أسباب الحصول عليها، ظاهرة كانت أو باطنة، مأكلا أو مشربا أو مسكنا وغير ذلك، فهي أرزاق يسوقها الله تعالى بأسباب وبغير أسباب باعتباره خارق الأسباب. إذن لا تقف الأرزاق على ما ذكرنا من العينيات، ولكن الفكرة الطيبة والفكرة النافعة هي رزق كذلك. لذلك الإنسان عندما يقوم بفعل صالح وجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن هداه إلى هذا الفعل. لا يقول أنا، ولا تقول المجموعة نحن، ما قال أنا تخلى الله عنه أن ينسب هذا العطاء لنفسه. كذلك ما قالوا نحن، كما جاء في القرآن الكريم نحن أولو بأس شديد وقوة ونفعل ما نريد، فهؤلاء يتخلى الله عنهم. ومن قال الله اعترافا بالفضل والمن منه تولاه، أي كان الله تعالى معه. فالرزاق هو الذي يرزقك، ومن قال الله تولاه، ومن قال الله كان الله معه. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ سبحانه وتعالى على رزقه وعطائه ومنه. سبحانه عنده خزائن الرزق، ورزقه يكفي كل الخلق مؤمنين وغير مؤمنين، فخزائن الرزق عنده وبيده. لذلك يعطي الله سبحانه وتعالى ويرزق خلقه كما يشاء ودون حساب. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق مكتوب في السماء بما قضاه المولى سبحانه قبل أن يوجد في الأرض وعليها. وكذلك قال تعالى عن تحقق ما قسمه من رزق لكل مخلوق بسابق قضاه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. وحظ المؤمن من هذا الاسم العظيم أن يتقرب إليه وأن يتقيه حق تقاته. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحانه وتعالى. خزائن السماوات والأرض بيده، أيها المؤمن لا تخشى من قلة الرزق، خذ بالأسباب وتوكل على الله، لأن المؤمن في فعله يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يخاف نقصا ولا يخاف قلة رزق سبحانه وتعالى. فهذا الرزق مكتوب ولا تموت نفس إلا باستكمال رزقها، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية حسب كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. تونس والكونغو الديمقراطية تتفقان على تعزيز التعاون في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل. صندوق الضمان الاجتماعي يشرع في صرف جرايات التقاعد وبإمكان حاملي بطاقة جراية سحب جرايتهم من الموزعات الآلية. مؤسسة فيداء تتكفل ب 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة لأداء الحج هذه السنة. حجز أكثر من 7 أطنان من الشاعر العلفي المدعم بالبطان من النوبة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم. في منطقة الشرق الأوسط مشاهد تظهر دمارا واسعا وركاما في بلدة محزونة جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية استهدفتها. حزب الله يستهدف مرابط مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في جنوب لبنان. إيران تقول إنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تنشر خريطة توضح نطاق العبور الذي يحتاجه تنسيقا للحصول على ترخيص إيراني. والأمم المتحدة تعتمد قرارا لدعم إجراءات قوية لمواجهة تغير المناخ رغم معارضة دول كبرى. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: هكا بدينا
6: يوم جديد، يوم
5: سعيد، وعام ورا عام كبرنا معاكم.
7: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
2: اليوم
5: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
8: الساعة الآن في تونس 6:00 صباحا و3 دقائق.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء مع برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس، يتوصل إلى الساعة 9 اليوم الخميس 4 ذو الحجة 1447، 21 ماي 2026. أرجو لكم كل الخير والمحبة، وأرجو لكم أن تكون أبواب الرزق والفلاح والنجاح أمامكم مفتوحة. الفجر كان هذا الصباح في 3:22، الظهر في منتصف النهار و23 دقيقة بإذن الله، العصر 4:06، المغرب 7:27، والعشاء بإذن الله في 9:11.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

يا رب العالمين، أهلا بكم أعزائي المستمعين، إن شاء الله نهاركم سعيد مبروك. لقاؤنا يتواصل إلى الساعة 9. شاركت أخيرا تونس أمس 24 مايو وأول أمس الثلاثاء في هولندا في أمستردام من خلال حضور مركز النهوض بالصادرات من خلال 8 مؤسسات تونسية في الدورة 37 لمعرض عالم العلامات التجارية الخاصة. عرضت هذه المؤسسات التونسية مجموعة من المنتجات الغذائية التي تمثل العرض التصديري التونسي، من بينها زيت الزيتون، التمور ومشتقاتها، والمعلبات الغذائية والتوابل ومنتجات الوجبات الخفيفة. شارك أكثر من 3800 عارض من أكثر من 80 دولة، استقطبت نحو 33 ألف زائر مهني ومشتري، مما أتاح للمهنيين التونسيين فرصة تعزيز حضور المنتجات وتنويع الأسواق التصديرية وتطوير العلاقات التجارية مع المشترين الأجانب. هذا المعرض دائما يجمع من عالم العلامات التجارية الخاصة منتجين وموزعين ومراكز شراء، وكذلك فاعلين في قطاع التوزيع التجاري الكبير، كما يوفر منصة هامة للقاءات والتبادل التجاري.

فين تمشي تلقاني، كما قال ناصر صمود في هذا النغم. السادسة صباحا وأربع وعشرين دقيقة. أمس في برنامج يوم سعيد كان من ضيوفي المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل شواري، الذي أفاد أنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية القادم، أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. ودعا في البرنامج إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة خاصة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة.

كان هذا الفنان محمد أحمد كيف تنوي تهدي لي هدية. نواصل مستمعين العزاء هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد. عدد الحجاج التوانسة المبرمجين لهذا الموسم 10982 حاج، منهم 1000 حاج انطلقوا من بلدان أخرى، بمعنى أن عدد الحجاج التوانسة الكل في البقاع المقدسة 10982 حاج. نتمنى أنهم يقضيوا فترة حج ممتعة بطبيعة الحال، ويؤديوا المناسك في ظروف طيبة. الرحلات الكل انطلقت من 5 مطارات تونسية، وبطبيعة الحال هناك عناية ولهوة بهم في البقاع المقدسة في المدينة وفي مكة.

يقاصد سيد النبي كانت هذه المجموعة الصوتية التابعة لفرقة الإذاعة الموسيقية. وزارة التربية حددت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركز موزع على مختلف ولايات الجمهورية. نشير أن المدارس الإعدادية النموذجية موجودة في ضفاف البحيرة، وهي مدرسة ضفاف البحيرة هي التي تصدرت القائمة بعدد المراكز، وهناك كذلك المدرسة النموذجية بمقرين، والمدرسة الإعدادية النموذجية بالقيروان، كذلك المدرسة النموذجية بسوسة، وأيضا بصفاقس واحد والمنستير. نشير أيضا إلى المدارس النموذجية الأخرى في خزندار والمنزل الخامس وبنزرت وقفصة وجابس وكذلك نابل، وأيضا توزر وقبلي وتطاوين وسليانة. أشير في الأخير إلى أن أجرى مناظرة الدخول إلى هذه المدارس الإعدادية النموذجية يكون أيام 23 و24 جوان 2026، ويتم التصريح بالنتائج يوم الجمعة 10 جويلية 2026.

قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب وقدفة في بنزرت سيكون جاهز قريبا، يعني مطلع الأسبوع القادم بإذن الله. هناك تجديد تهيئة أفضل وأحسن لهذا القسم، هذا المشروع يعزز بطبيعة الحال من وظيفية الوحدة الاستشفائية وأيضا المنصة اللوجستية والخدماتية الطبية بجهة بنزرت. طبعا هذا المشروع والتوسعة والتهيئة والتجديد لهذا القسم، قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي كما قلت لحبيب وقدفة، تبلغ تكلفته تقريبا أكثر من 4 مليون دينار، وتشمل الأشغال توسعة وتهيئة جميع فضاءات هذا القسم، مما يمكن من إعادة تنظيم سير خدمات القسم وتحسين مسار المريض، وبالتالي ضمان حسن التكفل بالمرضى وتحسين جودة الخدمات، مع تأمين ظروف أفضل للعمل بالنسبة للإطار الطبي وشبه الطبي وكذلك العملاء، وذلك من خلال بناء جناح إداري يحتوي على مركز محاكاة لتدريب الأطباء في مجال التكوين، وأيضا وحدة أشعة خاصة بقسم الاستعجالي، علاوة على وحدة المراقبة المستمرة. الصدقة ثريا، زوز حمامات.

العشيه اللي ياسمين في وسط جنين اربعيه يوم هو فين ملوح وفين هي فين هي عينيه بكات حتى

غنى الصدق ثريا زوز حمامات. في تمام السابعة تأتيكم مستمعين العزاء نشرة الأخبار. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الإخراج الفني أنيس لوريمي، في الإخراج الرقمي سمية سواوي، في التنسيق فاطمة عبار، في التحرير رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيمة الماجري، مع فيروز من أشهر فناني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في الوطن العربي.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة، واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهنى عليها وينساها، وهوني الغلطة. على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطيبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابع صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة سيتجاوز 10% مع موفى السنة الجارية. صندوق الضمان الاجتماعي يشرع في صرف جرايات التقاعد، وبإمكان حاملي بطاقة جرايات سحب جراياتهم من الموزعات الآلية. حصول الباحثة التونسية فاتن المولدي درواز على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي العالم، إيران تدرس مقترحات أمريكية جديدة بشأن إنهاء الحرب، وترامب يتحدث عن فترة مفاوضات لـ30 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تختتم اليوم بمدينة الثقافة بتونس فعالية المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وفي افتتاح المؤتمر أمس قال كاتب الدولة للطاقة وائل شوشان في تصريح لنفيسة حسني، قال إن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موفى 2026 عتبة 10%.
5: تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي التطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة. الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية تكريس برامج النجاعة الطاقية. وأنا على يقين أن تونس تمتلك الكفاءات والخبرات والمؤسسات الوطنية التي تمكنها من إنجاح هذا الانتقال الطاقي. اليوم كما تعرفون بالأرقام الرسمية، مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي بلغت 6%، ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال تمر هذه النسبة إلى نسبة 9%، ومن هنا إلى آخر العام سنتجاوز بقدرة الله 10% في المزيج الكهربائي من الطاقات المتجددة.
4: ومن جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع بكاري أن من أبرز المؤشرات التي تعكس حجم العمل المنجز تحقيق اقتصاد في الطاقة يفوق 14,000 جيجاوات ساعة، بما يعادل أكثر من 14 مليار دينار من المكاسب الاقتصادية، وهو ما ساهم في التخفيف من حدة العجز الطاقي في تونس الذي تجاوز اليوم 65%.
6: حققنا العديد من الأرقام، لولاها لكانت الأرقام خاصة في الميزان الطاقي والميزان التجاري يكونوا أكبر شوية. بين الحاجات اللي نجموا نأكدوا عليهم برشا هو أول حاجة معتها إيكونومي في الإنرجي، أكثر من 14 مليار دينار إيكونومي عملتهم الوكالة وشركاء باش خفضت شوية العجز الطاقي. العجز الطاقي اليوم نعرفوه نوصل أكثر من 65%، لكن كان نجم يكون أكثر في 80-90%.
4: انطلقت مساء أمس من مطار الحجيج بالعاصمة رحلة باتجاه البقاع المقدسة، وعلى متنها الوفد الرسمي للحجيج التونسيين يترأسه وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي. كما تضم الرحلة 21 حاجا من أولي الحق من شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية لأداء مناسك الحج، وذلك بإحاطة من مؤسسة فداء. وقال رئيس المؤسسة أحمد جعفر في تصريح لخول سليتي، قال إن هذه المبادرة تعكس الوفاء للشهداء وتضحيتهم.
7: هذه السنة تكفلنا ب 21 حاج موزعا ما بين 8 من شهداء الثورة و 13 من شهداء الاعتداءات الإرهابية، موزعين بين سلك الجيش الوطني، الحرس الوطني، الأمن الوطني، الأمن الرئاسي والسجون والإصلاح. تكفلت بهم مؤسسة بجميع المراحل بخلاف معنى التكلفة متاع الحج. هناك قيمة مالية أيضا تدفعها للناس هذوما عندما الذهاب لبقاع المقدسة. كذلك قامت المؤسسة بتنزيل جرايات أولي الحق من الشهداء بصفة مسبقة قبل الفترة المعتادة حتى تتمكن العائلات من الحصول على مبلغ مالي يسمح لها بالذهاب في ظروف طيبة. الدولة وكل هياكلها اليوم تحب توصل رسالة وأنه الناس هذوما مشاوش قدموا رواحهم في دار الوطن والدولة قاعدة وفية للشهداء متاعها.
4: ونستمع الآن إلى عدد من أولي الحق من شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية من حجيج هذه الرحلة.
8: هذا هو أعظم تكريم إن شاء الله تكمل.
9: فرحانة برشا برشا خاطرش باش نكمل الركن الخامس من أركان الإسلام. هذه حاجة يتمناها أي بشر في الدنيا باش يمشي بيت ربي سبحانه.
10: طلبة ربي يا ربي عطاني إن شاء الله نوصل على خير وهني، وإن شاء الله نروح لولاداتي على خير وهني ونلقاهم مجمولين.
11: زيارة بيت الله الحرام هذه مانيش واحد ما يحبهاش، هذه هي الأمنية نتاعي والحمد لله.
12: فرحانة برشا على خاطر أنا ماشي الحج إحساس ما يتوصفش. راهي حاجة الإنسان في تو وقتنا هذا ما يقدرش باش يحج.
4: دعا المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس الزعيم أمس على موجات الإذاعة الوطنية، دعا مربي الماشية إلى الالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالميزان التي توفرها الدولة للمساهمة في الضغط على أسعار الأضاحي.
13: تعدينا من 9 سنوات جفاف منهم 6 متتالية، 70% من كلفة الإنتاج جاي من التغذية الحيوانية. صحيح العامين الأخرين الحمد لله ربي ينعم علينا بالأمطار والكلفة الأعلاف نقصت، لكن التأثير متاع السنوات هذيك باش نحسوه اليوم. الديوان عنده زوج ضياعات، واحدة تربية الماشية مع الزراعة الكبرى في مطر، والأخرى فيها تربية الماشية والنظام الرعوي في زغوان. انخرطنا منذ السنة الفارطة في توفير الأضاحي بالميزان في نقاط البيع المنظمة في السعيدة وفي نقطة رادس. حسب الموجود اللي عندنا زوج ضياعات فقط، ديوان والمؤسسات تابعة وزارة الفلاحة كما ديوان الأراضي الدولية كما الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ساهموا في

0: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. تحصلت الباحثة التونسية فاتن المولدي درواز على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو التتويج العلمي الأول لامرأة تونسية وعربية في مجال هندسة السيارات يتم تسجيله رسمياً بالولايات المتحدة. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آليات التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه القاهرة اليوم بدعوة من نظيره المصري بدر عبد العاطي وبمشاركة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. ويتناول الاجتماع سبل دعم جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: أهلا بكم من جديد. نقل موقع نور نيوز الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وهي بصدد دراستها. وجدد بقائي شروط إيران التي تشمل وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء نشاطات القرصنة ضد سفن التجارية الإيرانية، في إشارة إلى الحصار الأمريكي على موانئ إيران. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر أن ترامب أبلغ نتنياهو عن فترة مفاوضات لثلاثين يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، الأمر الذي أثار غضب رئيس وزراء الاحتلال. على الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله استهدافه بالمسيرات مواقع وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء عدة بجنوب لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة مجندة بجروح خطيرة إثر سقوط مسيرة مفخخة جنوب لبنان. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا أنيس لوريمي ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة سيتجاوز 10% مع موفى السنة الجارية. صندوق الضمان الاجتماعي يشرع في صرف جرايات التقاعد، وبإمكان حاملي بطاقة جرايات سحب جراياتهم من الموزعات الآلية. حصول الباحثة التونسية فاتن المولدي درواز على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي العالم، إيران تدرس مقترحات أمريكية جديدة بشأن إنهاء الحرب، وترامب يتحدث عن فترة مفاوضات لثلاثين يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn.

0: دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: 71-844-404 موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة فرحة، نجاح نجاح، تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. هكا بدينا
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: وعامر عام كبرنا معاكم.
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
5: اليوم
2: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: تابعتم إذن مستمعين الأعزاء نشرة أخبار السابعة، وفي الثامنة يأتيكم موجز لأهم الأنباء، لقاؤنا هذا نواصله إلى التاسعة.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 7:16. أحمد حمزة يتغنى بيت برقع.

0: يتبرقى يعز بلادي، غناها الفنان أحمد حمزة. مستمعينا الأعزاء، وسائل التواصل الاجتماعي، الوسائط الإلكترونية المتنوعة المتعددة، وهذه الثورة التكنولوجية فتحت كذلك المجال للتحيل على الناس، يعني برشا أوجه نتاع تحيل. في فقرة السلامة المعلوماتية اليوم في برنامج يوم سعيد نتحدث عن بطبيعة الحال نشاط الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وسي محمد علي بن مبروك المدير المكلف بإدارة الاستجابة للطوارئ والمعلوماتية بالوكالة. سي محمد علي بن مبروك، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الورد والياسمين في الحبيب ليك وللسادة المستمعين.
0: نعم، كما أشرت أنا أصبح المجال معناها فسيح لبرشا أشكال التحيل.
1: أكيد جدا، كما نشوفه طويك مع الثورة التكنولوجية ودخول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية باش تكثر مصادر الهجمات الإلكترونية.
0: نعم،
1: ولنا بالمقابل احنا دورنا أنه نحاول ننبه المواطنين باش ما يكونوش ضحية التحيل، كانوا يكونوا فايقين ويتأكدوا من مصدر المعلومة قبل ما يتم التفاعل مع أي بريد.
0: صحيح، نعم،
1: معناتها بالتواصل الاجتماعي أو حتى بالسماس، واللي باش يكون معناتها موضوعنا لهذا اليوم أنه نحب ننبه المواطنين الأعزاء.
0: نعم،
1: أنه فما تصاعد وتيرة حملات تصيد احتيالي النهار هذه بالسماس.
0: بالأسماس، نعم،
1: بالأسماس تستدرجهم لإعطاء معطياتهم البنكية. الحجة شنية؟ فأنا باش تجيك باش تربح مسابقة، معناتها باش تربح في مسابقة تعطي معطياتك البنكية، ولا باش تربح جائزة.
0: صحيح،
1: ولا باش تجيك تغطية اجتماعية، ولا باش تدفع خطية مالية زادة لهنا، فهمتني؟ والطريقة اللي يجي فيها الاس ام اس معناتها الطريقة انه يحاول يستعجلوا القيام بعملية الدفع، وهذا بالطبيعة اللي ما يثبتش باش يستعجل ويعطي معطياته البنكية.
0: نعم، وبطبيعة الحال التحيل ينجم يجي من أي مكان، يعني
1: أكيد بعد تحليل الرسائل القصيرة هذه اللي تستهدف المواطنين.
0: نعم،
1: نلقاها تجي من مختلف الدول الأجنبية. هنا أول حاجة نعملوها لازمنا نثبتوا من رقم النداء منين جانا الاس ام اس.
0: أي، ولكن كذلك ممكن يجي من داخل تونس.
1: من داخل تونس صعيب شوية.
0: صعيب شوية.
1: صعيب شوية. مع خاطر ديما عم تصيد نجم نثقوا بها كبالي جاي النمر جاي من تونس.
0: صحيح.
1: أما كي يجيك ما نقولوا احنا من دولة أجنبية باش تصعب العملية شوية. نعرف باش
0: نعرف. صحيح. ولكن تعرف الدولة تنجم تجيك من السنغال أو من فرنسا أو من أمريكا أو من أي مكان.
1: من أي مكان.
0: نعم،
1: يعني احنا لازم نكونوا فايقين ديما نثبتوا في البريفيكس تاع رقم النداء اللي يجيك من الاول. يجي معناتها نثبتوا فيه بالكدا بالكدا.
0: نعم،
1: نعطوا البريفيكس تاع تونس اللي هو 216. اذا جاتك حاجه من اخر من 216 لازم نروح نردوا بان مليح.
0: نعم، يعني الاحتيالات هذه سي محمد علي بن مبروك في صيغ متعدده وبيق قيمة مالية متنوعة.
1: أكيد أكيد جدا، والحاجة القوية فيها أنها تأثر نفسيا وبصفة فعالة على المواطنين. مثلا يجيك يقول لك أعطينا معطياتك ويهزك الموقع ويب، موقع الويب هذا اللي يهزك ليه يكون إيواء في بلد أجنبي زادة، هو في معاملاتنا المالية والحمد لله أنه المواقع الكل راهي إيواء في البلاد التونسية. أي مؤسسة سواء كانت الأغلب تكون عمومية واحدة يجب تقوم وتتعامل معاملات مالية على الخط، يجب الإيواء متاع المواقع هذه في الحبيب يكون في البلاد التونسي ما يكونش في بلد أجنب.
0: نعم نعم،
1: باش تلقى رابط في الاسماس يهزك الموقع يشبه للموقع الرسمي، معناتها استنساخ تام بالفصل أنك ما تنجمش تعرف الفارق بين الموقع الأصلي والموقع اللي تم استنساخه.
0: صحيح، نعم. إذا فما عملية إغراء كذلك عندهم، طرق انت تحيل تخلي الإنسان يحصل من خلال استغلال عفويته أو في بعض الأحيان سذاجته.
1: أكيد جدا، العامل النفسي ولا داخل في عملية التسيطر.
0: نعم.
1: الطريقة دي نسميها سي الحبيب بالهندسة الاجتماعية.
0: الهندسة الاجتماعية.
1: الانجنييري سوسيال بالفرنسية.
0: نعم.
1: إذا نحن نحاول معناتها نستغلوا هذا المنبر باش ننبهوا معناتها على المواطنين الأعزاء أنه ما يكونوش ضحية. يثبتوا من قدوحنا من الأرقام من الجاك الاسماس، ما يحاولوش ينقروا مباشرة على الروابط اللي تجيهم بالاسماس. إذا تحب تمشي الموقع ولا حاجة، نمشي لمحرك البحث، حط اسم المؤسسة.
0: أيوة.
1: وتمشي لها من محرك البحث كما جوجل ولا ولا نقول احنا موقع أخرى، ومن محرك البحث ذي اللي تتعامل معه تمشي للموقع الرسمي.
0: نعم.
1: إذا ما كلكدنا هذيك ال HTTPS بالطبيعة.
0: نعم.
1: إذا موجودة، إذا مش موجودة هذيك وثبت زاد النجم ثبته من موقع البلد الإيواء.
0: نعم.
1: أما بعض الإضافات نجم نزيدوهم في متصفح الويب كما نتكرافت مثلا، يعطيك البلد اللي انت اللي يأوي الموقع الويب ذي.
0: نعم.
1: إذا تلقى بلد أجنبي وتلقى معناتها موقع معناتها الاسماس يحكي على موقع تونسي، لهنا يدخل فيك الشك وما تتعاملش مع الموقع الأجنبي.
0: نعم. سي محمد علي بن مبروك، انتوما في الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية عينتوا برشا حالات متاع تحيل هذه؟
1: أكيد جيونا إشعارات، سواء معناتها يتم رصدها عن طريق الوسائل اللي تعتمدهم الوكالة، وتجي إشعارات من عند المواطنين أو حتى المتفاعلين في مجال السلامة السيبرنية يقوموا بالاتصال بالوكالة.
0: نعم.
1: وإحنا نقوموا باللازم لتنبيه المواطنين أو المؤسسات.
0: صحيح.
1: الوطنية للحد من خطورة هذه الهجمات.
0: إذن هذه دعوة منكم لليقظة باش الواحد يكون يقظ وعارف وما يحصلش معنا.
1: أكيد جدا اليقظة لازمة، وكما يقول مثلا الوقاية خير من
0: خير من العلاج. صحيح.
1: يكون منتبه من يحصل ولي ضحية، وبعد خطر عملية الاسترجاع باش تكون صعيبة.
0: صعيبة. صحيح. نعم. شكرا. إذن سي محمد علي بن مبروك المدير المكلف بإدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة.
1: شكرا.
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة.
4: أصوات حسنة. إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
2: أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية وأنيس الساتوري. أنيس صباح الخير، يومك سعيد.
5: صباح الفل والياسمين سي الحبيب، تحية ليك والأوفياء للإذاعة الوطنية.
0: نعم تفضل أنيس.
5: وهو كذلك نجم نقول نبدأ بدرجة الحرارة. حاليا درجة حرارة معتدلة تقريبا على كامل مناطق البلاد.
0: نعم.
5: 19 درجة في تونس العاصمة، 20 درجة في بنزرة جهة الوطن القبلي والساحل، 19 درجة أيضا في صفاقس، 23 درجة في جربة، 24 درجة في توزر، في المرتفعات الغربية 16 درجة في كل من كيف سليانة القصرين وتالا. كما قلنا يعني درجات حرارة معتدلة. في معدى ذلك اليوم باش تكون سماء صافية إلى قليل السحب على كامل مناطق البلاد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق، تتقوى آخر النهار بالجنوب وين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة في أقصى الجنوب الغربي. البحر اليوم عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج في السواحل الشرقية. وبالنسبة لدرجة الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و 29 درجة بالشمال، والجهات الساحلية والمرتفعات تكون بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. وفي الحقيقة هذه سي الحبيب هي المعادلات العادية لدرجة الحرارة القصوى في العشر أيامات الأخرى من شهر ماي. كان ناخذ بعض الأمثلة، تونس العاصمة المعدل الحرارة القصوى هو 28 درجة.
0: نعم.
5: سليانة 29 درجة، القيروان 31 درجة، تالا والمهدية 25 درجة، القصرين 28 درجة، المنستير 26، قفصة 32 درجة، سيدي بوزيد 30، نابل 25 درجة، زغوين 29 درجة، الكيف 29 درجة، كيف كيف مطماطة. بالنسبة لتوزر وقليبيا وقبلي عفوا 33 درجة. حتى في الليل الليلة درجة الحرارة باش تكون عموما معتدلة، يعني درجة الحرارة الدنيا تكون بين 17 و 22 درجة، تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. يعني تقريبا نجم نقول كل العناصر الجوية في استقرار، تتوصل هيمنة المرتفع الأسوري ذي اللي يخلي لنا الأجواء في استقرار إلى غاية، ونجم نقول حتى بعد أيام العيد. وممكن الملاحظة الأبرز هو استقرار إلى غاية يوم الأحد، ثم باش يكون فما ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة بداية من الأسبوع المقبل. يعني أيام العيد ممكن نعيش درجة حرارة صيفية باش تكون على أغلب الظن أعلى من 30 درجة في تونس العاصمة.
0: نعم.
5: هذا هو طقس سي الحبيب اليوم والأيام القادمة. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا أنيس سطوري، إلى اللقاء.

0: سنة أنا عايزة لحظة تضمنا أنت وأنا.
1: غنت الفنانة أنغام أنت وأنا. أرجوك أنا مش عايزة من وقتك سنة، أنا عايزة لحظة تضمنا. كلام الشاعر بليغ، وأداء أنغام أداء فيه برشا صدق. هذه الدورة الرابعة لأيام كرسي الأليكسو للتحكيم التجاري الدولي، المرافعة السورية في التحكيم باللغة الإنجليزية. معنا الأستاذة نجاة براهمي تقدم لنا فكرة عن هذه الدورة الرابعة. أستاذة نجاة، صباح الخير ويومك سعيد.
2: يومك سعيد، نهارك طيب سعيد يا حبيب، وبارك الله فيك على الاستضافة، يعطيك الصحة.
1: شكرا شكرا على تلبية الدعوة. لحظة واحدة أستاذة نجوى ونرجع لك.
3: إشهار،
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفيغي متاعك بمايونيز جديدة، وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: إشهار.
1: إذن أستاذة نجاة البراهمي، مرحبا بك مجددا. شنية الدورة الرابعة هذه لأيام كرسي الأليكسو للتحكيم التجاري الدولي؟
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك سي الحبيب. الدورة الرابعة لأيام كرسي الأليكسو للتحكيم التجاري الدولي،
1: نعم،
2: هي محطة رابعة وفارقة في تاريخ هذا الكرسي الفتي.
1: نعم.
2: نتحدث عن دورة الرابعة، معناه أنه قد سبق ونظمنا عدد 3 دورات.
1: نعم.
2: وكانت هذه الدورات السابقة أرسى أقاليم تتمثل في أن هذا الكرسي الفتي الذي يشتغل في اختصاص معين وهو التحكيم التجاري الدولي بين معقفين التحكيم التجاري الدولي، هو قضاء بديل عن قضاء الدولة يأمه المستثمرون والتجار حتى يتجاوزوا ربما ما لا يرومون الوقوع فيه من خاصيات قضاء الدولة المتمثلة في علانية الإجراءات وفي بطء الإجراءات. إذن
1: نعم.
2: هذا التحكيم التجاري الدولي بالنسبة لهذه الأيام تشتغل وتركز على المستجدات القانونية في هذا المجال، يعني نحن في كل عام نرصد المستجدات القانونية على مستوى مناهج تدريس مادة التحكيم التجاري الدولي، وكذلك على مستوى الخطاب القانوني في هذا المجال، وكذلك على مستوى التأهيل للطلبة الذين يتلقون التدريس في هذه المادة. هذه الدورة الرابعة تلتزم بشعار التجديد وتلتزم بشعار الإبداع، ومن ثم جاءت هذه الدورة السورية أو المرافعة السورية التي يترشح إليها مجموعة من الطلبة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
1: نعم.
2: ليكونون عنوانا للتجديد وللإبداع.
1: نعم.
2: هذه هي المرافعة السورية في إطار هذه الأيام الثلاثة، والأيام الثلاثة في يومها الثاني تحتضن اليوم هذه المرافعة السورية، وبعد حين من هذا اللقاء سنكون كلنا في مقر المنظمة العربية والثقافة والعلوم حيث تنعقد هذه الأيام الثلاثة في لحبي.
1: نعم. المرافعة السورية في التحكيم باللغة الإنجليزية.
2: باللغة الإنجليزية
1: بمعنى
2: هذا الشكل الثاني للتجديد. أنا قلت نحن كنا مجددين على مستوى المناهج ومجددين على مستوى الخطاب. على مستوى المناهج بكل اختزال، تقليديا كان تدريس القانون بصفة عامة.
1: نعم.
2: وتدريس مادة التحكيم بصفة خاصة تقوم على ثنائية العلاقة، بما معناه أن الأستاذ كان يقدم مادة قانونية والطالب كان يتلقى هذه المادة القانونية ثم يغادر كليهما إلى محطة اللاحقة في الأسبوع القادم.
1: نعم.
2: التجديد على مستوى المناهج أصبح الطالب عنصرا فاعلا، وخرجنا عن هذه الثنائية إلى التشاركية، بما معناه أن التلقي والعطاء أصبح متبادلين، بأن الطالب في حد ذاته أصبح يقوم بدوره كأستاذ يترافع أمام هيئة تحكيمية، وانت تعرف في الحديث وسيد العارفين أن معايير التقييم الدولي اليوم للتعليم وللتربية بصفة عامة أرست مقوم التجديد البيداغوجي الذي يقوم على التشاركين على مستوى المناهج.
1: أي نحب السادة المستمعين يفهموا علاش باللغة الإنجليزية.
2: الخطاب القانوني اللغة الإنجليزية بصفة عامة وفي مجال التحكيم بصفة خاصة هي لغة العمل. علاش؟ منذ حين في مستهى المداخلة قلت لسيادتك
1: إيه شنو اللغة العربية مثلا ولا الفرنسية مش لغة عمل؟
2: لا احنا في دورات سابقة اشتغلنا على العربية واشتغلنا على الفرنسية. بقي انه اليوم باعتبار ان فض النزاعات في هذا المجال هو فض يتعلق بمستثمرين دوليين ويتعلق بهياكل اقتصادية كبرى.
1: واضح.
2: لغتها هي اللغة العالمية.
1: نعم.
2: واللغة الانجليزية. واليوم في مجال تحكيم سي الحبيب من لا يفقه اللغة الإنجليزية يعتبر أميا ولا يمكن له أن يلج هذا المجال.
1: صحيح.
2: كل معناها وضوح. لذلك نحن نربي طلبتنا على امتلاك هذه المهارة لأن هذه المهارة هي المهارة الأولى التي تسمح لهم بخوض تجربتهم إن شاء الله كمحامين متخصصين في هذا المجال.
1: واضح. وحتى يكونوا بارزين وناجحين في العمل متاعهم بطبيعة الحال. صحيح. نعم.
2: يكون هنالك إشعار لطلبة البلاد التونسية.
1: نعم.
2: في المحافل الدولية إن شاء الله.
1: نعم. إذن اللقاء اليوم الخميس 21 ماي بالأليكسو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هذا بالتعاون مع جامعة تونس المنار، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وكرسي الأليكسو للتحكيم التجاري الدولي. هكا أستاذة نجاة.
2: وهو
1: نعم.
2: المبادرة لكرسي الأليكسو للتحكيم التجاري الدولي الذي يشتغل تحت سلطة الإشراف جامعة تونس المنار، لأن الكرسي موطن في الجامعة وبرعاية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي اعتمدت هذا الكرسي سنة 2022 في شخص مخاطبتكم المتواضعة.
1: شكرا أستاذة نجاة الإبراهيمي، تحية لك وبالتوفيق والنجاح لهذا النشاط اللي تنظموه في إطار هذه الدورة الرابعة لأيام كرسي الأليكسو. نغم ثم فقرة الرياضة ثم موجز الثامنة، أعود إليكم إذن بعد الموجز لمواصلة اللقاء. في يوم سعيد.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نصف نهائي كاس تونس، نادي رادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي هما اطراف المسابقه في النصف النهائي الاول. نادي رادي صفاقسي كان فاز على ملعب الجبسي بهدفين مقابل هدف، مقابله كانت حافظت على اسرارها حتى بعد تمديد الوقت. الترجي الرياضي الجرجيسي ازاح نادي رادي البنزرتي بعد الفوز عليه بهدفين لصفر، هذاك علاش قلنا انه طرفي النصف النهائي الاول، نادي رادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي مقابله لحد الجاي في ملعب طيب المهيري. لتغيير في المواعيد القادمه الخاصه بالادوار النصف النهائيه، لانه كان معني فريق الملعب الجبسي ممكن بالصعود للدور هذا، لكن مادام تم اقصاء وبطبيعه باش تواصل نفس المواعيد 25 و 29 ماي. اليوم زوز مقابلات من الدور الربع نهائي، ما 3:30 بعث بوحجلة ضد الترجي الرياضي التونسي بتحكيم نضال الطيف، ويتقدم ساقية الدير ضد شبيبة العمران الحكم سيف الورتاني. زوز مقابلات تبعوهم كالعادة في رياضة وهداف مع شهير الكافي. كرة القدم دائما، هيئة الحكماء في الترجي الرياضي التونسي كانت اجتمعت ودعت جماهير لمؤازرة النادي ورئيس حمدي المدب في الوقت هذا بالذات. في الرابطة الثانية تم تعيين مقابلات براج الرابطة الأولى نهار الاثنين 25 ماي في حمام الأنف الأربعة متاع العشية، نادي رادي لحمام الأنف ضد مستقبل قصرين، والملعب الجبسي ضد اتحاد تطاوين. اتحاد تطاوين يعاني في الموعد هذايا وفي الفترة اللي تسبق اللقاءات هذايا من ظروف مادية صعبة، تململ كبير في النادي بعد عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم، وفما وعود بطبيعة لتسوية الأمور المالية. ذكرت المقابلات وذكرت نادي رادي لحمام الأنف والملعب الجبسي أولا، لأنه يستقبلوا المنافسين متاعهم بعد استفادتهم من المراتب الثانية اللي تحصلوا عليها مع نهاية مقابلات الرابطة الثانية. تعادلات في المقابلات، يعني في الوقت القانوني هزنا مباشرة إلى ضربات الجزاء. فايز من كل مقابلة يلعب يكون موجود في دور النهائي، والمقابلة تتلعب في ملعب محايد للالتحاق بأمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. كرة اليد، الحدث غدوة ديربي العاصمة من جديد بين نادي الافريقي وترجي رادي تونسي، مقابلة في إطار الدور النصف النهائي، والتحكيم سيكون أجنبي من البوسنة. مقابلة غدوة تلعب في قاعة رادس الأربعة ونص تاع العشية، النصف النهائي الثاني باش يكون نهار سبت ما 3 بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات. التذاكر الخاصة بجماهير الديربي خاصة بجماهير النادي الافريقي فقط على موقع تذكرتي بوانتين. ديربي آخر تلعب مخلاش كالعادة من إثارة، ديربي الأواسط بين الترجي ونادي الإفريقي وتشويق، ونتيجته كانت للنادي الإفريقي في الدور النصف النهائي للكأس بنتيجة الحقيقة تأكد أن المقابلة كانت كبيرة، فارق نقطة فقط للنادي الإفريقي 29 مقابل 28، كما الأكاب الأواسط أيضا هما اللي تنافسوا في الزوز ألقاب البطولة والكأس، والبطولة كان ذكروا أنه مشيت للترجي الرياضي التونسي. إداريا، كريم الهليلي رئيس الحالي للجامعة التونسية يستعد لتقديم الترشح نتاعو لمدة نيابية جديدة. في المقابل فما أيضا ملف لكمال سنوسي اللي ممكن يقدم الترشح نتاعو لرئاسة الجامعة، وننتظر القائمة الانتخابية. باسكيت البال، غدوة تنطلق رسميا في كيغالي برواندا، وممثلنا هو النادي الإفريقي، هي المقابلة تنطلق غدوة، لكن بالنسبة للنادي الإفريقي تنطلق نهار سبت ضد منافس قوي هو أهلي بنغازي، مقابلة باش تلعب نهار سبت ماضي ساعتين. أما ما عادش علاش عملوا زوز مقابلات، يعني ربع نهائي في شكل ذهاب وإياب في كيغالي، بطبيعة المنافس صعب جدا بحكم التعزيزات الكبيرة اللي موجودة فيه. إن شاء الله كل الحظ بطبيعة للنادي الإفريقي. الجولة الأخيرة من الدوري المصري، الزمالك هو بطل مصر للمرة 15 في تاريخه، والاستفاقة كانت متأخرة جدا لفريق الأهلي المصري في الدوري، بطبيعة كان يحاول وأنه يكون على الأقل حتى كان ما يهزش لقب البطولة يكون على الأقل من زوز أندية اللي باش يمشيوا لدوري أبطال إفريقيا، لكن الأهلي المصري يغيب رسميا عن مسابقة رابطة أبطال إفريقيا للمرة الأولى تقريبا من 23 سنة. احنا نهنيو بطبيعة الزمالك، لكن تهنينا أكثر لاعبنا سيف الجزيري اللي تحصل على الدرع. زمالك البطل فاز على سيراميكا، بيراميدز فاز على سموحه لانه زود باش يمشيو يلعبوا دوري الابطال، والاهلي المصري باش يلعب الكونفدراليه الافريقيه. اجواء التتويج الحقيقه اجواء رائعه جدا، عالميه انجليزيه بالاساس. تنينا الطايره الهليكوبتر بالطبيعه اللي كانت تحمل الدرع المصري باش تتجه لانا ملعب. هما ثلاثه ملاعب موجودين في القاهره وانتظرت بالطبيعه حتى اللحظات الاخيره مع توجه بالطبيعه للملعب اللي فيه فريق الزمالك وحصوله على الدرع. الفيفا ترفض تمكين عديد اللاعبين في المنتخبات الوطنيه من اكمال المسابقات المحليه مع نواديهم في الفتره هذه، من بينهم لاعبنا التونسي علي العابدي اللي معني بي او معني فريق نيس بالبرج. اليوم الحدث في الدوري السعودي، النصر او الهلال البطل. النصر بطبيعه باسبقيه زوز نقاط 83 نقطه، الهلال 81 معها الاهلي، لكن الاهلي كمل مقابلاته. اليوم نستناو كما ايضا البطوله التونسيه كما المصريه كما ايضا السعوديه حتى الجوله الاخرانيه باش نعرفوا شكون البطل. النصر بافضليه كما قلت عنده فارق زوز نقاط، بطبيعه كريستيانو رونالدو يجري على لقب من سنوات مع فريق النصر، خرج من كاس اسيا وهو كان قريب من الحصول على لقب هذا، خسر لقب قاري مقعد له كان بطبيعة لقب المحلي. النصر يلعب اليوم ضد فريق ضمك والهلال يلعب ضد الفيحة. اخر خبر نكمل به، البارح في اللورو ليغ نهائي في اسطنبول، واستون فيلا للمره الاولى بطل المسابقه هذه بعد فوز على فرايبور بثلاثه اهداف لصفر بقياده اوناي امري. المدرب هذا الحقيقه عنده اختصاص في الاوروبا ليغ لانه هذا اللقب الخامس بعد ثلاثه مرات مع فريق سيفي ولقب مع فياريال. وصلت معكم لختام موعد هذا اليوم لعشية رياضة وهداف، تابع معكم بتبع بقية مباريات الدور ربع نهائي من كأس تونس، ونتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
2: يحدث في تونس،
3: يحدث في تونس،
4: يحدث في تونس، 120 دقيقة من الاثنين للخميس
2: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
4: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر. إشهار،
5: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: إشهار،
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة سيتجاوز 20% مع موفى السنة الحالية. تونس ترفع طموحها لخفض كثافة الكربون إلى 62% بحلول سنة 35 و2000. صندوق الضمان الاجتماعي يشرع في صرف جرايات التقاعد، وبإمكان حاملي بطاقة جرايتي سحب جرايتهم من الموزعات الآلية. المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم يدعو مربي الماشية إلى الالتحاق بنقاط بيع الأضاحي بالميزان التي توفرها الدولة، وذلك للإسهام في الضغط على أسعار الأضاحي. الوكالة العقارية الصناعية تطلق منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتعزيز حوكمة التصرف بالمناطق الصناعية. وزير الشؤون الخارجية يشارك اليوم في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، ويتناول الاجتماع سبل دعم جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. في منطقة الشرق الأوسط، حزب الله يعلن التصدي لتوغل إسرائيلي ضمن 24 عملية وسط ارتفاع في عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية. إسبانيا تتوقع ترحيل 44 من نشطاء أسطول الصمود من إسرائيل اليوم. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف يقول إن تحركات واضحة وخفية من جانب العدو تشير إلى سعيه لجولة جديدة من الحرب. وقائد الجيش الباكستاني يزور طهران في إطار الوساطة بين طهران وواشنطن. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفتنا وصلت إلى الأستوديو سيدة سلمى دمق، المديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي. سيدة سلمى، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير، صباح الأنوار على جميع مستمعي الإذاعة الوطنية، وشكرا على الدعوة.
1: مرحبا بك. الوكالة متاعكم تشتغل من أجل ضمان الجودة والتقييم الأكاديمي وتطوير المعايير. به أعطينا فكرة أولا عن هذه الوكالة، متى أحدثت وشنو الهدف الأساسي من إحداثها؟
2: الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد لاتيا أجنس تونسيان ديفاليوسيون ودكريديتاسيون، هي تم أحداثها في 2022، والتنظيم الإداري والمالي يصدر في 2024، وهي وكالة جديدة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعنى بمهام عديدة. معناها كي باش نعدوهم هما 13 ميسيون، معناها كان نجمعوهم فما زوز مهام كبرى. مهام تخص التعليم العالي بما فيه تقييم المؤسسات، تقييم الجامعات، وتقييم حتى برامج التكوين في هذوما المؤسسات العمومية والخاصة.
1: أي سيدة سلمى، هل معنى ذلك أنه قبل لأنه أحدثت أخيرا ما كانش فما خدمة في هذا الاتجاه اللي تقول عليه تقييم واعتماد وما إلى ذلك؟
2: هاني باش نقول لك، تاريخيا هي وجدوا زوز هياكل سابقة كانوا منفصلين، واحدة تعنى بالبحث العلمي واحدة تعنى بالتعليم العالي. في التعليم العالي كانت لايكا تم إحداثها في 2012، وفي البحث العلمي كان عندنا هيئة وطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، وهي أقدم من 1997. تم التفكير في الوزارة من 2015 نحو إنشاء هيئة واحدة وتكون مستقلة في الإدارة وفي في القرار العلمي، وتكون معناها هيكلتها والعمل متاعها والإجراءات حسب المعايير الدولية. وعلى هذاك تم إنشاء الوكالة. كما قلت، فما مهام في التعليم العالي، ذكرت التقييم المؤسسات والبرامج. فما الاعتماد ايضا، نحكي توا دو بلوز اون بلوس على لاكريديتاسيون، هذايا الاعتماد اللي سهل من بعد الاعتراف بالشهادات العلميه على النطاق الدولي ويحسن من تشغيليه الطلبه. وما كانتش عندنا منظومه اعتماد، هذه مهمه جديده في حتى دونك في تونس. وفما الجانب الاخر وهو تقييم البحث العلمي، وهذاك كان موضوع الندوه اللي صارت نهار اثنين، تقييم انشطه البحث العلمي بجميع مكوناته واختلافاته.
1: من يقوم بهذه الانشطه العلميه
2: الانشطه العلميه في تونس والهياكل في تونس هي عديده. يقوم بها المخابر البحث، كي نقولوا في تونس هياكل بحث معناتها أساسا مخابر البحث اللي تجاوز عددهم توا حاليا حسب لي ديرنيغ ستاتيستيك 521 مخبر بحث موزعين على 13 جامعة تونسية.
1: نعم.
2: فما وحدات البحث اللي هما ديستريكتور أصغر، وفما مجمعات البحث، مجمعات لي كونسورسيوم دو ريشيرش، وهما أقل عندنا 4 حاليا. بالنسبة زادة التقييم يشمل مراكز البحث، مراكز البحث عندهم استقلالية، ما هماش تابعين الجامعات والمؤسسات، هذايا هيكل قائم الذات سو فورم دو با ولا او بي اس تي. مراكز البحث عندنا حوالي في تونس 40.

0: مركز بحث 14 منهم تابعين
1: 40 مركز بحث يعملون تحت لواء شكون منضوين تحت لواء شكون.
0: فما في الأربعين فما 14 تابعين وزارة التعليم العالي والبقية موزعين على الوزارات الأخرى كيما الفلاحة، عندنا تابعين الصحة وحتى وزارة الدفاع
1: أو الصناعة ربما.
0: الصناعة هذوك كلهم بعد الأعمال متاعهم بصفة دورية يتم تقييمهم توا عن طريق الوكالة. وفما أيضا تقييم المدارس الدكتوراه اللي هما تابعين، فما 42 حاليا مدرسة دكتوراه تابعين 13 جامعة عمومية. وأيضا فما جانب مهم زادة ما ننساوهش، هذوما دي ستركتور ستابل معناها تصير التقييم متاعهم بصفة دورية، لكن كل سنة تطرح وزارة التعليم العالي مشاريع تنافسية لتمويل إضافي يا أما للباحثين ولا للهياكل. هذوما نسميهم مشاريع البحث وبرامج البحث، ويتم زادة تقييمهم والكلاسمو متاعهم عن طريق الوكالة. منذ السنة الفارطة مثلا قيمنا حوالي 370 مشروع بحث.
1: نعم.
0: وبعد الوزارة على أساس ذاك التقييم والكلاسمو يتم تمويلهم باش على مدة سنة
1: يقع إنجاز
0: بطبيعة مشاريع، وتبدأ قائمة وتبدأ موجهة حول نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة كما مجال الطاقة مجال التكنولوجيا. دونك هذوما الأولويات الوزارة هي اللي تحددهم.
1: من يقوم بهذا؟ لجان بالتأكيد
0: بطبيعة بيانسور باش يتم هذا عن طريق لجان خبراء. لجان خبراء توا الوكالة عملت دوران لي دو ديرنيير زاني في السنتين الأخيرة بليزيور أبل، تم انتداب حوالي 400 خبير ما بين
1: في تخصصات عديدة،
0: في تخصصات هما 10 مجالات تخصصات الكل، لكن البارتيكولاريتي والخصوصية زادة متاع الوكالة. قبل نحكيو على ليفالياسيون بار لي بير معناها اكاديميين يقيموا في اكاديميين، جديد توا اللي برمي ال 400 خبير فما خبراء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
1: نعم.
0: يعني مهنيين، وهذايا مهم جدا ان نراو معناها توجههم هما ونظرتهم للبحث العلمي في تونس. وفما حتى خبراء من الطلبه، طلبه ماجستير ودكتوراه، هذايا توجه جديد حسب المعايير الدوليه انه ما يكونش التقييم فقط نظره الاكاديمي للاكاديمي، نحبوا نقربوا الجانب يعني التطبيقي
1: للتقييم يكون من أوجه مختلفة.
0: أوجه مختلفة
1: واضح. نعم سيدة سلمى، ضمان الجودة هذا مهم جدا، يعني أنتم تشتغلوا بالأساس باش تضمنوا جودة هذه المشاريع والبحوث اللي معناها
0: هو أيضا من مهام الموكولة للوكالة هو نشر ثقافة ضمان الجودة في جميع المؤسسات وبين الباحثين، وهذا يراه يتطلب عمل زاد وجهد كبير، لأنك حتى تكون عندك أحسن الخبراء وأحسن الإجراءات إذا كان المؤسسة ماهيش متهيئة، إذا كان المسؤولين على الهيكل البحث ولا المؤسسات ما فماش ثقافة الجودة والتقييم، إذا كان ما فماش احنا نسميهم لي كوميتي دو كاليتي في وسط المؤسسات، هذوما خليات الجودة ما تعملش طول السنة على برامج وعلى تقييم، هي لوتو ايفالياسيون التقييم الذاتي، وتخدم مشاريع وتحضر وتعمل ايفالياسيون دي زونسينيومون وتعمل برامج يكون فيها توافق مع الجانب الاقتصادي وتشرك الخبراء في وسط الدروس، معناتها يكونوا فاعلين وليستار ولا كاليتي دي ستاج، هذا عمل متواصل. اذا كان مش متوفر راه الوكاله وحدها ولا الوزاره وحدها ما تنجمش معناها تنهض بالمنظومه ونوصلوا للجوده المرجوه، معناها يلزم تكون فما تكامل. ونزيد البيليه الثالث، النقطه الثالثه هو ابار عمل المؤسسه عمل الوكاله فما تمويل، يعني جانب التمويل زاد مهم جدا، يلزم الدعم المؤسسات والدعم من الدولة للمؤسسات هذوما باش ينجموا يخدموا باش ينجموا يكون معناها عندهم فعالية وما يقعدش كلام على ورق.
1: نعم اشتغلوا شوية كذلك اقتراح مني على ضمان جودة البرامج في التلفزيات والإذاعات كذلك.
0: فكرة علاش لا احنا تو مجالنا حدد لكن في اطار الخدمات والله تلقينا معناها من حتى المؤسسات اللي ما تنضويش تحت وزارة التعليم العالي يحبوا يدخلوا هذه ثقافة الجودة، وحتى وزارة نعرف وزارة التشغيل تعمل على الفورماسيون كونتينيو على الكاليتي، زاد عندهم ديريكسيون تخدم على ضمان الجودة
1: تكوين المستمر.
0: تكوين المستمر يعني هذا مجال يمس جميع الخدمات واللي فيهم صبغة معرفية وثقافية.
1: أي ضمان الجودة والتي يجب أن تستجيب للمعايير الدولية. هل معنى ذلك سيدة سلمى دمق أنه فما أبحاث وما إلى ذلك ما يقبلوهاش البرة، لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة؟
0: والله هو بالنسبة باش نحاولوا معناها اون بوزيسيون تونس تموقعها بالنسبة للبحث العلمي مهم. راهو الأول أنا توا عطيت فكرة على أرقام ومؤشرات قداش عندنا هياكل اتسيتيرا، مي المهم زاد أن نعرفوا تونس افيك توسا تو سو سيستيم لا و اس كيل سو بوزيسيون. هوني فما دي زانديكاتور نتاع الوايبو، هذايا الكلاسمون جلوبال دو لينوفاسيون اللي كل عام يعمل كلاسمون نتاع حوالي 139 دولة في العالم.
1: نعم. نعم.
0: ويعطي مؤشرات مهمة على البحث والابتكار
1: في البلدان. نعم.
0: ألوغ في البلدان
1: تونس أين الموقع
0: نتاع؟ وين تتموقع؟ مثلا كي نشوفوا الترتيب تونس من ناحية التجديد، تونس موجودة في المرتبة 76 على 139، ساشون كو هي مرتبة مشرفة لكن كانت خير. مثلا في 2020 كنا الكلاسمون تاعنا 65،
1: المرتبة قلت لي
0: 76 على 139، هذا بالنسبة للتجديد. بالنسبة للإيكونومي إمرجنت الاقتصاد الناشئ هما 18، احنا الكلاسمون تاعنا 14، وفي الجانب الإفريقي أوني كلاسي 5. به تقول لي شنو ما هما المؤشرات المعتمدة؟ المؤشرات في الانديكاتور ويبو هذا معروف على ويقعدوا ينتظروا فيه الدول، الاستثمار في البحث، استعمال التكنولوجيا، والأثر الاقتصادي والاجتماعي للبحوث. وهذه النقطة الأهم، يمكن خاطر تنجم تكون بروديكتيف، عندك ديزارتيكل، عندك منشورات علمية قيمة، لكن ما عندهم حتى أثر على الواقع. وتو نقول لك علاش مهم زادة في تونس. فما نقاط القوة في تونس حسب نفس المؤشرات هذوما، عنا نقاط قوة هذه لا جدال فيها بالنسبة للنشريات في البحوث العلمية. تونس الكلاسمون تاعها 17 على 139، يعني احنا في الدول العشرين الأوائل في العالم من حيث البروديكسيون سيونتيفيك. يعني تقول ديغيير عنا معناها دي شيرشور، عنا باحثين وعنا بحوث دو كاليتي اكسلون معناها متميزة. كي نشوفوا زادا التموقع متاع تونس في البحث في العلوم الهندسية، اوني كلاسي دوزيام مونديال، يعني في المرتبة الثانية في علوم الهندسة.
1: قبلنا شكون؟
0: قبلنا والله توا
1: شكون في المرتبة الأولى؟
0: في المرتبة الأولى ما عنديش الحق المعلومة، أما
1: الصين، أمريكا، اليابان.
0: يمكن والله ما نجمش نقول لك معلومة غلطة. أنا بالنسبة لي اهتمامي كان الأكثرية على
1: تموقع تونس.
0: تموقع تونس
1: متقدم جدا،
0: متقدم جدا في الجانب هذايا. بالنسبة للاستثمار والتصدير مثلا في مجال الهايتك اللي هو نعم التكنولوجيا معروف، وهذايا بمعناتها في معناها ترابط مع جوستومون طبيعة الدراسات الهندسية اللي متميزة في تونس. اوني كلاسي 38. باش تقول لي شنو المشاكل؟ مال علاش
1: 38 في قائمة فيها
0: القائمة هذه نتاع 139 دولة؟ وين المشاكل؟ المشاكل وقت اللي تشوف مثلا عدد النشريات بالتعاون مع النسيج الاقتصادي، معناتها التكامل ما بين البحوث هذه القائمة اللي جوجي والأثر متاحة على الجانب الاقتصادي. أوني كلاسي 136، 136 معناها بلاسك برمي لي ديرني. هذه فجوة، فجوة كبيرة. علاش؟ على خاطر المشكل هذا شنو يبين؟ يبين اللي المشكل في التثمين. التثمين هو الترانسفير بتاع التكنولوجي، معناتها عندك بحوث مكش قاعد تستغلهم، المواطن العادي ما واش قاعد يحس في تأثيرهم الإيجابي على الحياة، على الاقتصاد.
1: يعني
0: على
1: هنا ما تتوفرش الإمكانيات اللازمة،
0: فما دي كونيكسيون مالوريزمون. هذه تعمل عليه الوزارة منذ سنوات والهياكل ويشجعوا حتى المشاريع التمويل اللي حكيت عليها، رأي كلها أوريونتي باش تسهل هذه عملية معناها تثمين نتائج البحث اللي هي قيمة. لكن التشبيك مع الشركات، خلق فرص عمل جديدة عن طريق هذوما الاختراعات وبراءات الاختراع، هذه ناقص في تونس.
1: سيدة سلمى بخبرتك ومعرفتك بمجالك في الإدارة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد، ممكن الخروج من هذا المأزق؟
0: والله ممكن جدا انه خاطر اصعب الاصعب هو كي ما تبداش عندك والتصنيف نتاعك في البحوث وفي قيمه البحوث يكون ماهوش متميز معناتها يلزمك سنوات باش تكون اتسيتيرا. احنا في الحلقه الاخيره اللي هي فينالمون التثمين واستغلال نتائج البحث يكون هذايا ممكن عن طريق التشبيك مع الشركات مع النسيج الاقتصادي. وهوني حتى الثقافة في الشركات التونسية مثلا فما مؤشر آخر يقول لك استثمار القطاع الخاص في البحث والتجديد نلقاه وإحنا الكلاسمون متاعنا متأخر شوية. معناتها شركاتنا حتى الشركات متاعنا نكخوا بلو ونكخوا با أنكور معناها ما تؤمنش بأهمية البحث العلمي في تطوير العمل متاعها. معناها أعطيني قديش من شركة في تونس عندها ديبارتمون ريشيرش ديفلوبمون؟ قليل قليل جدا. قديش من شركة قاعدة تنتدب في دكاترة؟ بالعكس تخاف منهم تقول لك هذايا عنده سيغ كاليفي للبوست. فما دي فورمول مثلا في الاليترونجي كيما لي كونتراسيف معناها يكون الباحث يعمل في الشركة ويعمل في بحث. عملنا فورمول احنا في تونس ما يسمى بالموبيدوك قريبة معناها يكون انه الباحث كما نقولوا على ذمة المؤسسة لأنه يدرس مثلا موضوع ولا مشكلة عايشتها المؤسسة ويطورها هو ويحاول عن طريق البحث متاعه العلمي يلقى حل إيميديا معناتها يكون الانعكاس دونك إيميديا على العمل متاع الشركة. هذوما الكل هم بيانسور زاد التمويلات والتشجيعات اللي تعطي فيها وزارة التعليم العالي وديريكسيون سورتو فما عندنا توتين ديريكسيون معناها إدارة عامة الفالوريزاسيون دو لا روشيرش تثمين البحث العلمي. هذوما المجهودات الكلهم جو بونس اني معناها على طويل ينجموا يحسنوا من تصنيف تونس في الناحية هذه وسيرتو اللي أهم التصنيف خاطر احنا ما نعملوش على التصنيفات احنا نحبو امباكت وتأثير على الاقتصاد اقتصاد المعرفة توا ونحبو نحسو اللي فما مؤسساتنا والمنشآت العمومية قاعدة تستفيد من البحوث العلمية وهذا هو الأهم.
1: نعم تشتغلون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؟
0: بطبيعة الاتحاد الأوروبي هو شريك استراتيجي لتونس وشريك استراتيجي لوزارة التعليم العالي. دايوغ نذكر اللي مشروع الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد تم إنشاءه بتمويل بدعم تمويل مالي من الاتحاد الأوروبي البروجي إيموري. وتوا حاليا حتى بعد خلق الوكالة يتابع الاتحاد الأوروبي عن قرب التجربة هذه عن طريق زادة تشجيع وتمويل مشروع ثاني اسمه باز اللي هو ان بروجي يخص وزارة التعليم العالي وزارة التشغيل ووزارة التربية وفيه ان كومبوزونت فيه متابعة لأعمال ودعم لأعمال الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد.
1: اي فالاتحاد الأوروبي اكيد تشتغلون مع دول دون اخرى باكثر تعاون كما مع ألمانيا او فرنسا؟
0: احنا شراكات منذ بداية الوكالة عملنا ان ندخلوا في اهم التجمعات وشبكات هيئات ضمان الجودة باش نتابعوا معناها الممارسات الدولية في المجال هذايا. وعقدنا حتى شراكات دي كونفنسيون بيلاتيرال مع العديد من الدول. دونك لي ريزو دخلنا مثلا في الشبكة الإفريقية واحنا حتى ممثلين دونك في المكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لهيئة ضمان الجودة منذ 2024. دخلنا في الشبكة العالمية تتسمى إنكا شو متاع هيئة ضمان الجودة والشبكة العربية زادة متاع هيئة ضمان الجودة اللي ضم أغلبية الدول العربية. بالنسبة للشراكات اللي تخص بعض الدول احنا معناها عنا اتفاقية مع لي زانستانس إكيفالونت في فرنسا مثلا الهاش سي ار اس والسي تي اي الكوميسيون دي تيتر دانجينيور اللي تعمل الاعتماد في المجال الهندسي ودول أوروبية أخرى حتى بريطانيا عندنا شراكة مع بريطانيا. ودايوغ فرصة باش نقول اللي عندنا مشروع مثلا خبراء دوليين مش يجيو بينتو لتونس ونعملوا دونك عمليات تقييم ميدانية بالشراكة مع الخبراء الدوليين هذوما. وكنا احنا في السابق شاركنا دونك فما بعثات مشيت للهيئات هذه الأجنبية وشاركت كأوبسيرفاتور بصفة ملاحظ باش نشوفوا أجود الممارسات وناخذوهم احنا ونعتمدوهم في عمليات التقييم متاعنا في الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد.
1: نعم كل ذلك من أجل معناها أنه تونس تكون في الطريق الصحيح ومتجهة لإبراز موقعها الإقليمي في مجال الابتكار.
0: هو مثلا في مجال أعمالنا الهدف من الندوة الأخيرة اللي تمت نهار اثنين هي مشروع كامل ومتكامل. نحكي توا على التمويل الأوروبي، لكن عندنا مشروع آخر مع السفارة الفرنسية اللي تدعم فينا. مشروع أول كان في 2024، وتوا مشروع ثاني لدعم وتطوير منظومة تقييم البحث العلمي في تونس. قلت كانت فما هيئات، لكن الهيئات هذه اشتغلت منذ سنوات بنفس المعايير، واحنا حبينا مع الوكالة نراجعوها بكل هذه المنظومة ونقربوها زادة ونعملوا بنشمارك يتسمى التشخيص المقارب مع الدول الأوروبية والدول بصفة عامة معناها على النطاق الدولي، ونحاولوا نراجعوا منظومة التقييم في البحث العلمي. هذا باش ياخذ منا أشهر من حتى سنة 2026 بكلها، باش نحاولوا من بعد نخرجوا بمقاربات تكون أقرب لواقع التونسي وتكون زادة حسب الستاندار حسب المعايير الدولية. هذا عن طريق أمبيغو، مكتب معناها دراسات فيه خبراء دوليين وفيه خبراء تونسيين، مش يرافقونا طيلة هذه السنة باش نطرحوا منظومة تقييم أكثر نجاعة، وبعدها باش تجي الفكرة الرقمنة، خاطر مهمة جدا. احنا عملية التقييم راهي ثقيلة بينيبل، على خاطر فيها توا حاليا تم على أساس ملفات ورقية وسيدي ديكلاغاتيف من مؤسسات يقعدوا سنة معناها أشهر يلموا في المعطيات اتسترا، وبعد احنا العملية تكون ثقيلة على الخبراء وعلى الإدارة اتسترا، وما يتمش استغلال البيان من بعد. دونك احنا ماشيين من بعد في تطوير نحو الرقم وتسهيل واكثر نجاعة في عملية التقييم.
1: اذا مع الاتحاد الاوروبي مع فرنسا مع المانيا كما كنت تحكي، هل سيدة سلمى دمق انه بعض البلدان المتقدمة قولوا بصفة خاصة تشتغل معاكم بمنطقة الاستغلال والسيطرة وافتكاك ربما بعض البارزين في مجالات البحث العلمي؟
0: أنا نقول لا، بالنسبة لمجال البحث العلمي حتى تونس والتموقع متاعها والكاليتي متاع لي شيرشور تونيزيان وبرمت تسمح لنا أن نكونوا شريك استراتيجي.
1: صحيح، مو عندهم هما مجالات الإغراء.
0: أنا نقول لك اللي مثلا تونس هي كانت لمدة أشهر فقط الشريك الوحيد في مشروع الأوروبي أوريزون أوروب، معناها لمدة سنوات تونس الوحيدة المتميزة. هذا موقع الشريك يعطيها ويسمح لها للباحثين أنها تنافس أكبر الهياكل البحث العلمي. توا خلطت ديرنيرمون مصر منذ أشهر، لكن إذا كان تونس تموقعت بالصفة هذه ومنذ سنوات، هذا دليل على أن شريك استراتيجي، وإن عنا كاليتي متاع شيرشور وديستركتور وتوجه معناها في البحوث ما يكون إلا متميز. أبقى
1: فينا اللي نعرف سيدة سلمى هم يمولوا فيكم شي يحبوا
0: التمويل هوني للدعم، خاطر مثلا بالنسبة للوكالة دعم الشراكات بالطبيعة، وراها هي توا مثلا الدعم اللي قيناه من السفارة الفرنسية عزز شراكتنا مع الهيكل اللي ذكرتها اللي هما الهيكل المماثلة الموجودة غادي لتبادل الخبرات. وبالطبيعة هما يحبوا متابعة، حتى هما يعملوا لافي استراتيجيك متابعة على تطورات في الدول دونك الكل، باش حتى تكون علاش لا معناها التجربة التونسية ملهمة لعديد الدول. انا نقول لك توا في الجانب الافريقي خاصة، ومنذ دخولنا احنا في الشبكة الافريقية ولينا مصدر الهام لبعض الدول اللي ما عندهاش هيكل كيما الوكالة، اللي مثلا أشقائنا في موريتانيا جاءوا لعدة مرات زارونا وشافوا طريقة العمل الجديدة اللي نخدموا بها. يعني نحب تونس تكون منارة في جميع المجالات، علاش لا في مجال هذا التقييم والاعتماد
1: تكون تونس منارة. نعم، وهي قادرة على ذلك.
0: قادرة على ذلك.
1: الملخص التموقع تونس توا معناها انت ذكرت بعض الحالات انت انه تونس متقدمة بالقداء معناها ومتأخرة ايضا.
0: هو كما قلت لك بالنسبه للنحكي وكان نحكيوا على البحث العلمي دونك هو في اطار التثمين والتأطير البحوث هذه خاطر سي بلوس دي بيرفورمانس انديفيديوال كو انستيتيوشنال. بالنسبه للتعليم العالي بصفه عامه عندنا نوتر شونتي بحث معناها نخدموا عليه هو الاعتماد للاعتراف بالشهادات العلميه. الناس كل تعرف اللي لي انجينير ولي ميدسان تاعنا الاطباء وفي مجال الصحه الكل يشغلوا فيهم، لكن تشغيل نجم نقوله هش. علاش؟ على خاطر في الخارج ما يتمش الاعتراف بالشهادات متاع الجامعات التونسية، لأنه علاش يقول لك هذية ما هوش معتمد حسب معايير دولية.
1: لكن فما مؤسسات
0: لحد الآن المؤسسات المعتمدة في تونس معتمدة من قبل هيئات خارجية، ما كانش عندنا في تونس قبل الوكالة حتى هيئة وطنية. يقول لك أنت ما عندكش حتى هيئة وطنية، مثلا مدارس الهندسة معروفين في تونس أغلبيتهم معتمدين، لكن هذا مجهود من مؤسسات وجابوا هيئات أجنبية ينجموا حتى المعايير اللي اعتمدوها ما تتلائمش مع واقع التعليم العالي في تونس ومع الريغلومونتاسيون تاعنا، اضطروا انهم يجيبوا هيكل اجنبيه. توا الفجوه هذه تحاول الوكاله التونسيه للتقييم والاعتماد انها معناها تكملها وتكون عندنا منظومة اعتماد حسب المعايير الدولية باش تولي تاخذ الاعتماد من عند الوكالة وبعد تاخذ الاعتماد الدولي مع هيئات أخرين كانت تحب مثلا في اختصاص معين، ولا كيف مدارس الطب كلها معتمدة الأربعة لكن معتمدة من هيئة خارجية. احنا ظهر لي حكاية هذه زادة فيها شوية سيادة وطنية، يلزمنا احنا زادة تكون عندنا منظومتنا الاعتماد تكون هي لباس هي الأساس، وبعد المؤسسات اللي عندها القادرية أنها تخرج الانترناسيونال وتعمل الاعتماد من هيئات خارجية تكون عندها المجال، لكن منظومة الاعتماد الوطنية زادة مهمة جدا.
1: نعم، إذن من خلال حديثك نطمئن الباحثين أنه عندهم يعني المجال فسيح والطريق مهيئة باش يكونوا بارزين بالكفاءات المتوفرة.
0: إن شاء الله ربي قدرنا، وانتوكا احنا مازلنا في بداية الطريق والخدمة نعم. مازالت متواصلة. انا نحب نزيد نطمنهم، لكن زادة ندعوهم انهم يشاركوا بفاعلية، خاطر كي تعمل ابيلا كونديداتور يلزم الخبراء يجيوا، يلزم الخبراء يخدموا يقبلوا مبدأ
1: انتوما ايضا تمشيوا لهم،
0: احنا نمشيوا لهم وفما زيارات ميدانية، هذا الكل عمل متكامل. يعني احنا نحب زادة الخبراء الباحثين ما يقعدوش يتفرجوا، كيف يحب هو تقييم زادة دو كاليتي يكون متطوع ويشارك ويكون فاعل زادة.
1: شو معناها متطوع؟ يخدم بلاش
0: جيستما. احنا توا حاليا للأسف لحد الآن ونقولها قاعدين سيدي فولونتير، مي فما القانون قاعدين عنا مشروع قرار مش يصدر يكون العمل التقييم هذايا فيه منحة للأساتذة اللي باش يشاركوا الكل. مازال ما خرج كما قلت لك، انا سلسله من القوانين مازلنا في البدايه، لكن باذن الله باش تكون فما منحه تخص عمليه التقييم باش تعطيها انت لو كاركتير بروفيسيونيل نتاعها وقيمتها وقيمه العمل، خاطر راه مجهد التقييم، ملف تلقاه ساعات مئات الصفحات ويقعد يقرا ويثبت اتسيتيرا، يلزم نثمنوا زاده الجانب هذايا ونعطيوا الناس حقها.
1: شكرا سيدة سلمى دمق المديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.
0: نشكرك.
1: وأنا أيضا نشكرك ويومك سعيد.
0: الله يخليك.
1: إلى اللقاء.

0: تونس تحتضن النسخة الإفريقية الثانية لبرنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض. معنا سي رفيق المنصوري، مدير التظاهرات التجارية بالإدارة المركزية للترويج. سي رفيق، صباح الخير، يومك سعيد.
1: صباح الخير، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. إذن النسخة الإفريقية هذه.
1: نعم. هذه النسخة هي النسخة الثانية اللي ينظمها المكتب الدولي للمعارض.
0: نعم.
1: النسخة الأولى كانت في الجابون في سنة 2024.
0: نعم.
1: وهذه النسخة الثانية تحتضنها تونس تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز نهوض بالصادرات يوم 20 و21.
0: نعم. يعني أمس الأربعاء واليوم الخميس.
1: أمس واليوم.
0: نعم.
1: أمس أشرف السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد على افتتاح هذه الورشة.
0: نعم.
1: بحضور الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض البيو.
0: نعم.
1: وحضور يعني 10 ممثلي 10 دول أعضاء من أفريقيا.
0: أي.
1: ممثل إكسبو بلغراد سربيا 2027 وممثلي إكسبو الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 2030.
0: نعم. أيوة.
1: المواضيع اللي تدور حول هذه الورشة هي تعزيز يعني قدرات ممثلي الدول الأفريقية فيما يخص عملية تهيئة الأجنحة الوطنية.
0: نعم.
1: تطوير كذلك وتنمية قدراتهم في التواصل والاتصال قبل وأثناء وبعد التظاهرة، كذلك تطوير قدرتهم على استغلال التظاهرة للتعريف بالإمكانيات الدول المشاركة، الإمكانيات الاقتصادية والسياحية والثقافية.
0: نعم.
1: هذه المحاور وكذلك تبادل خبرات مع معناها بين الدول المشاركة. هذه أهم المحاور.
0: اللي يهمنا احنا اكثر بطبيعه الحال هو التعريف بامكانياتنا التونسيه.
1: بطبيعه الحال نحن تونس هي من الدول الاكثر اللي دائما تشارك في هذه التظاهرات الكبرى.
0: نعم.
1: حاب نعطي بسطه شويه على دور هذا المكتب الدولي للمعارض باش نفهموا الدوره نتاعو. هو المكتب هذا الدولي للمعارض معناه يشرف على تنظيم التظاهرات الكبرى الكونيه اللي تدوم كل 5 سنين، تتنظم في دولة من دول الأعضاء.
0: نعم.
1: وتدوم 6 أشهر وتكون فيها معناها موضوع عام يمس الإنسانية جمعاء. وكذلك نوع آخر يعني نوع ثاني هو التظاهرات الدولية اللي تتنظم مرة بين كل 2 مرات متاع الدورات الكونية وتهم موضوع خاص وتدوم 3 أشهر. وكذلك ثم نوع ثالث هو نوع يعني يهم يعني التظاهرات الخاصة يسموها تظاهرات البستنة اللي خاصة بالبيئة والتنمية المستديمة.
0: صحيح.
1: دائما تشارك، المشاركة بتاعنا هي مشاركات قديمة من عام 1851 أول مشاركة.
0: 1800
1: هي 151 أي في لندن.
0: نعم.
1: مشاركة بتاعنا وتمت يعني استمرت المشاركات إلى بعد الاستقلال، ونذكر منها يعني هانوفر عام
0: ألمانيا.
1: نعم. ألمانيا، ثم آي تشي باليابان 2005، ثم يعني شانغهاي بالصين 2010، ثم ميلانو بالإيطاليا 2015، ثم 2020 بدبي وتأجلت نظرا لانتشار الوباء الكوفيد بعد ولت 21-22.
0: نعم.
1: وآخرها مشاركتنا كانت في إكسبو أوزاكا باليابان عام 1925. وحاليا نحن نعد للمشاركه متاعنا في اكسبو بلغراد 2027.
0: نعم.
1: وكذلك اكدنا مشاركتنا في اكسبو الرياض 2030.
0: اذن سي رفيق المنصوري، تونس دائما حاضره بقوه في التظاهرات الكبرى.
1: نعم، دائما حاضرين، يعني عندنا تاريخ كبير في المشاركه هذه وعندنا خبره.
0: نعم.
1: وذلك علاش نحن نحتضن هذه يعني الدورة، لأنه عندنا خبرة في المشاركة وتنظيم هذه التظاهرات الكبرى الهامة.
0: نعم، بالرغم اللي فما برشا دول أخرى عندها إمكانيات كبيرة ودول معناها عظيمة.
1: نعم.
0: أي.
1: هي فرصة، يعني فرصة، هي التظاهرات الكبرى هذه فرصة لكل دولة باش تقدم يعني وتعرف معنى امكانياتها الاقتصاديه والثقافيه ويعني والسياحيه وتاريخها.
0: صحيح.
1: يعني امام يعني كما تعرف هي 184 دوله يعني اعضاء كلهم يشاركوا، كل دوله تحب تبين يعني امكانياتها.
0: واضح. شكرا اذا سي رفيق المنصوري مدير التظاهرات التجاريه بالاداره المركزيه التابعة للمكتب الدولي للمعارض، شكرا ويومك سعيد. الساعة الآن 8:45 دقيقة، عيبك عدنان.

0: عيبك عيبك عدنان الشواشي. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تعلن أنه عملا بمقتضيات القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، أنه تتجه النية انتزاع قطعتي أرض A و B من مثال المشروع موضوع الرسم العقاري عدد 6640 بمنوبة كائنة ببجاوة معتمدية ودليل من ولاية منوبة، لازمة لإنجاز مشروع تأمين وتدعيم حاجيات تونس الكبرى وتزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشرب بولاية منوبة. لذا فعلى كل من يهمه الأمر أولا الاطلاع بمقر ولاية منوبة أو معتمدية ودليل أو بلدية ودليل أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية بمنوبة وبمقر إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنوبة على القائمة البيانية للقطاع المذكورة والمثال المتعلق بها، وذلك بداية من يوم 5 ماي 2026. 2. على كل من يدعي اكتساب حقوق على العقارات المذكورة بالقائمة البيانية المصاحبة تسجيل اعتراضه لحفظ حقوقه كتابيا سواء مباشرة لدى كتابة اللجنة بمقرها الكائن بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة وشؤون العقارية بمنوبة في أجل أقصى 60 يوما من تاريخ انطلاق إشهار نية الانتزاع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول، وعلى المعترض بيان هويته ومقره وأن يوجه اعتراضه وموضوع والوثائق المؤيدة لذلك. يمكن لكل مالك أو مالك محتمل ممن يعترض على قيمة الغرامة الوقتية المعروضة من طرف المنتزع أن يقدم اعتراضه بكتابة لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية منوبة في أجل أقصى 60 يوما من تاريخ انطلاق إشهار نية الانتزاع، وله خلال 15 يوما نعم من تاريخ اعتراضه على الغرامة الوقتية أن يستصدر إذنا قضائيا في تكليف خبير يتولى تشخيص عقارب وما يحتويه من غراسات وبناءات وإحداثات وتقدير قيمته للاحتجاج بها عند المطالبة بالترفيع في الغرامة الوقتية عند الاقتضاء.
1: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في إذاعتنا فقط
3: أصوات حسنة،
2: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
3: فيصفو له الدم
2: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
3: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
2: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة. إذاعتنا
2: الإذاعة الأفضل في تونس.
0: نتحدث عن المسابقة الدولية لكبار الطباخين من الشباب في روسيا، نعم في روسيا، المتوجة التونسية مرام رزقي. مرحبا بك مرام.
4: صباح الخير كل، مرحبا عايشكم على
0: الاستضافة. تحية لك على هذا التتويج.
4: عايشك.
0: نعم، أعطيني فكرة على المسابقة هذه.
4: هي مسابقة دولية نظمت أكثر من 13 دولة، أما شاركنا 13 دولة فيها.
0: نعم.
4: دي شيف بروفيسيونيل.
0: نعم.
4: هي شيفين ما شاء الله، أنا قاعدة نقرأ في وسطهم، يعني مازلت حتى ما تخرجتش.
0: وين تقرأ؟ وين تدرس؟
4: أنا نقرأ في مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور.
0: واضح، نعم.
4: باعتباري متحصل على المركز الأول في جوان 2025 في كونكور انترناسيونال شيفت كاب.
0: نعم.
4: اللي صار في معرض الكرم.
0: نعم.
4: نجمت أن يمشي الكونكور هذه متاع روسيا وتحصلت على المرتبة الثانية.
0: شكون في المرتبة الأولى؟
4: المرتبة الأولى شيف مصري.
0: مصري، معناها هو متفوق على الكل. ولكن أنت ترتيبك الثاني مهم جدا أيضا، يعني أنت برزت تبارك الله عليك. أنت طباخة ماهرة مرام؟
4: نجم نقوله.
0: وتخصص متاعك وين أكثر؟
4: ولا مسمارك،
0: يعني قلت لك التخصص متاعك في الطبخ في أي فن طبخ أكثر من غيره؟
4: أنا تخصص متاعي جاسترونوميك. مش قاعده نخدم لتونسي ل لشعبي.
0: نعم.
4: نخدم جاسترونوميك.
0: والمسابقه هذه لمت كل الاختصاصات.
4: المسابقه هذه تتمثل في بلا جاسترونوميك اما دخل فيه توش تونسية، توش كل واحد توش نتاع بلاده، دخل انغريديون تونسي، حاجه تونسيه، يعني ماهوش بلا تونسي باش نمشي تخدمه.
0: فهمتك.
4: وانا هزيت معايا ربة تمر.
0: يعني اللمسه التونسيه نتاعك تمثلت في
4: ربة تمر.
0: ربة تمر، نعم. وش هي خصوصيته هذا؟ يعني الناس اللي ما يعرفوش في الدول الاخرى يحبوها.
4: والله كل واحد والمذاق نتاعو، برشا عباد تحبذو وعباد ما تحبذوش. انا لقيته يمشي برشا مع البولي، يا اخي وظفته معها، هذيك هو التوش التونسيه نتاعي اللي ميزتني انا هذيك.
0: نعم نعم. مرام قدش عمرك انت؟
4: 22 سنه.
0: 22، شابه.
4: شابه.
0: نعم، المجال امامك فسيح باش تزيد تطور من قدراتك في المجال هذا، في مجال الطبخ.
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا مرام رزقي، شكرا وتهنئة بمناسبة تتويجك في المرتبة الثانية في هذه المسابقة الدولية لكبار الطباخين من الشباب. شكرا زملائي بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الإخراج الفني أنيس لوريمي، في الإخراج الرقمي سمية زواوي، في التنسيق فاطمة عبار، في التحرير رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى أجلاصي، نجوى العربي، نسيم الماجري. حبيب جغام يرجو لكم أوقات طيبة، وألتقي وإياكم غدا بإذن الله في السادسة صباحاً.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. لجنة الفلاحة بالبرلمان تستمع اليوم إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة وكونفدراليات المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لعرض تصوراتهم بشأن منظومات اللحوم والألبان والزراعات الكبرى وإعادة هيكلة القطيع وإصلاح قطاع زيت الزيتون ودعم استهلاكه محلياً. في ردها على سؤالين كتابيين لنائبين بالبرلمان حول موعد تطبيق ما ورد بقانون المالية لسنة 26 و2000 بخصوص انتداب المساعدين الصحيين المرسمين بقائمات الانتظار، وزارة الصحة تؤكد أن انتداب الممرضين والفنيين السامين ومساعدي الصحة يتم بالاعتماد على قائمات الانتظار المعتمدة على مستوى كل ولاية دون اشتراط تحيين مطالب التسجيل بالنسبة للمترشحين المدرجين سابقاً. تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لكل صغيرك، تواصل حملة وطنية تحسيسية شاملة بمختلف جهات البلاد أطلقتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية بداية من يوم أمس لتتواصل إلى غاية 31 من مايو الجارية. وزير الخارجية محمد علي النفطي يشارك اليوم بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، وذلك بدعوة من نظيره المصري بدر عبد العاطي وبمشاركة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. ويتناول الاجتماع سبل دعم جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد اليوم أن بلاده تلقت وجهة النظر الأمريكية وتعكف على دراستها، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق على اتفاق سلام. المجلس البحري الدولي ومجلس بحر البلطيق يؤكدان أن عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز ستستغرق أسابيع، ويحذران من أن عودة الشحن عبر الممر المائي بحاجة إلى ضمانات. وختاما، وعلى الجبهة اللبنانية، حزب الله يؤكد مهاجمة آليات وجنود إسرائيليين في بلدات جنوبية لبنان بالتزامن مع إقرار جيش الاحتلال بإصابة 7 من جنوده في انفجار طائرة مسيرة مفخخة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوالي.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: أحلى نكهة الحقيقة هي النكهة التونسية، الناس العيشة، الناس المحبة، القلوب الباهية، القلوب الصافية، الناس اللي فيها الحركة وترعى في ديها البركة، الحنين. نحبكم برشا الحقيقة، نبدأ فرحانة كل ما نكون معاكم في صباح تونسة ولا حتى في العيدة الطبيعية. كل لقاء معاكم بالنسبة لي أنا هو نعمة أخرى من نعم الله، وإن شاء الله يا ربي يكون لقاء فيه الفايدة وفيه المنفعة ليكم ولي أنا زيدة. بعد شوية مفتاح جديد ناخذوه من الدنيا هذه، هو كيفاش نختار شريك حياتي. احنا كنا قدمنا حلقة قبل ولقات تفاعل كبير منكم، ثم قلنا فما ديما جديد فيها وما كملناش كل شيء بطبيعة الحال، فما رون بوهاج اختار انه يرجع للموضوع هذايا، كيفاش نختار شريك حياتي وبي من زاوية اخرى يا سيدي، باش كي احنا قادمين على العرس نبدأ قادمين احنا ساقينا في القاعة وبخطى ثابتة وجماعة البرة ما انت يتبسموا وعجبكم الموضوع هذايا اليوم. نمشي ونقضيهم السوق المركزية اليوم، نشوفوا شنو الأسوأ متاع الحوت، الخضرة والغلة خاصة، نطيبوا المشلوت والزغديدة كان أنا صحيحة طبعا بعد الشيف يزيد يفسر لنا مليح الأكلة، والأكيد جدا أنه تراثنا ومكلتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ما جبنا حتى شيء من برا. باش نكونوا لباس اليوم وتكونوا انتم يا ربي شلال لباس مع البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد، ونحكيوا هنا على السكري وقت الحمل، إذا كان طلع السكر ولا إذا كان طلع الدم ساعات المرأة تدخل بعضها وتخاف والعائلة الكل تخاف. احنا باش نقولوا بالضبط شنو تعمل وقاية زادة شنو تعمل، وإذا كان نطلع وشنو بالضبط بالوقت شنو لازمني نعمل، وفي الاخر بكل ما تخافش خاطر الحلول الكل موجودة. هاني سبقت الخبر هذا، ما تخافش خاطر الحلول الكل موجودة، يكفي أنك تكون رادد بالك على الحمل كسوة المرأة وألا الراجل على مرته كيف كيف. اليوم احنا نتابعوا في رحلة البكالوريا، نرجعوا على مادة الإعلامية، نحكيوا على نصائح خاصة بالخوارزميات والبرمجة واللي هو باش يكون موضوع الامتحان القادم للبكالوريا. نستقبلوا جمعية تونسي وباحثة في المجال البيئي باش تكون حاضرة معنا اليوم، باش نحكيه على إغلاق موسم صيد القرنيت، شنو أهميته باش نجم نحافظوا على الثروة السمكية. نمشيو في نقطتنا الخارجية اليوم، باش نغطيو فيها اليوم تحسيسي للتبرع بالأعضاء، وكي نقولوا تبرع بالأعضاء نقولوا تنظيم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، باش نجيو على تفاصيل الكل بالنسبة للسنة. ونختموا مع أنيسة شعبيني خبيرة في التجميل باش نعطيو نصائح بهي برشا مزيانة برشا لليدين وللوجه زادة قبل العيد. أنا نقول لكم نهاركم أسعد ليا ومرحبا بكم، وهذا صباح توينسا لليوم الخميس 21 مايو.

0: مفاتح الدنيا.
1: تسعة واربعتاش دقيقة، نهاركم أسعد لي منس كل، مرحبا بكم معنا. كيفاش نختار شريك حياتي؟ مروان بوهج، نهارك أسعد لي.
2: صباح الأنوار ريم.
1: بحذينا ضيفنا اللي هو خبير في البرمجة اللغوية العصبية لينيا غرام، تطوير الذات. وكي نحكيو على الشريك الحياة، في العادة طبعا نمشيو للزوج أو للزوجة،
2: هذا هو.
1: ولو أنوين نظرتي أخرى فيها الحكاية، خاطر حتى اللي تشارك معاهم الدار ولادك ما همش شركاء في حياتك، شركاء لو بينوم تاع مثلا في فويي اوبليجي، ماك تعرف لي فويي ما يعطيكش بيت وحدك، انت ماكش في اوتيل 5 اتوال، ما ديكاش باش يكون ذا كيف كيف الطفله، ولا اذا كان طفله وطفل اذا كان هو طفل،
2: حتى شركاء في العمل كيف كيف، كل ما هو شركاء.
1: احنا شو نختار اليوم؟
2: نحن اليوم باش نركزوا على شريك الحياه في مؤسسه الزوجيه سبيسيفيكمون،
1: شريك العمر.
2: اللي التمرين اللي باش نعملوه واللي باش نفهموه مع بعضنا ينجم تهز تطبقه في مجال اخر، اما هو طريقه الصياغه نتاعو باش نشوفوها مع بعضنا، صيغه بذمه شريك الحياه في الزوجيه.
1: يلا انا الحقيقه نستنى فيه برشا الموضوع هذايا، على خاطر على قد ما نفهموا بعضنا قبل كالتصحيح هذيك، على قد ما نستوعب بعضنا مليح ونكونوا صادقين، واحنا نقرب لبعضنا بصدق. اش معناها بصدق؟ معناها راهو اذا كان بالحق ما تركبش على بعضها، لازم نكون صادق ونقول الحقيقه، يمكن حبيته بالحق صدقا ما تركبش على بعضها. تو برشا طلاق نتجنبوه، تو برشا صغيرات يكبروا ساعات معناها موجوعين منها النقطه هذية، تو ما نراوهمش، ولو انه ان شاء الله يا ربي يكون طليق التوازن وطليق اللي يضمن للصغيرات التوازن. يلا مروان معاك.
2: انا اللي رافيه تو من العبيد اللي نقابل فيهم ونحكيوا في الموضوع هذا برشا، خاطر تطرح برشا عنا. اللي راهو فيه انه برشا صنف كبير من الناس عايشين اليوم حياه ما تشبههمش مع شريك حياتهم. علاش؟ مش غلطته هو، مش غلطتهم هما، ماهمش هما خايبين، ماهوش هو خايب الشريك هذايا، وانما في مرحله معينه وقع الاختيار الخطا، ولا وقع الاختيار بطريقه خاطئه. دونك لازمنا نتحملوا بعضنا على جال الصغار، على جال العيشه، على جال كذا، والا تعلمنا كيش نحبوا بعضنا. هذه الطوميو اللي تعلموا يحبوا بعضهم صح عليهم نقول انا. دونك انا نرجع قبل ما نوصلوا للزواج، وقتي نحن قبل ما نصحوا كالعقد ذاك المادي او المعنوي، حكينا قبل على العقد المعنوي، قلنا حاجه ما تعجبنيش في شريك حياتي نقول له، نحكي معاه، نحطها على الطاوله باش نتفاهموا، خاطر هذيك راهي باش تقعد، ذاك اللي ما عجبتكش اليوم راهي باش تقعد طول العمر اذا كان ما تحكيش فيها اليوم.
1: كان انا متذكره مليح مروان، اعطيني عدد على 10، قلت تحط صفاته من 1 حتى 20 اللي تراهم الكل، فما 5 مستحيل تقبلهم خرجهم، فما 5 نجمو نتفاوضوا فيهم هكا.
2: هذا هو التمرين باش نعملوه توا، باش نعاودوه يضل. دونك هو الحاجتين اللي شفناهم قبل وباش نلخصوهم غابيدمون، الحاجة الأولانية هي وضع الحدود. أنت شريك حياتك، فما في اختيار شريك حياتك، نحن حكينا ما يفات على طريقة على الورق، كيش تختاروا على الورق.
1: صحيح.
2: أما أنا فو اخترته على الورق، ماهوش بالضروري معناها العبد ذا كان قرر إذا كان ما عجبونيش الأوصاف اللي حطيتهم قول ليه ما نخوهوش، وإلا كان عجبوني قول ذا هو شريك العمر. لا، فو اخترت على الورق وتنذكروا بها كيش نختار على الورق، تمرين هام ياسر. فو اخترت على الورق يجي الاختيار الحقيقي. الاختيار الحقيقي انا نتذكر، مش نحكي مساج قصه ولو هي ترفه، صديق جاني قال لي راني تفهمت على بنود على نقاط انا وخطيبتي، قلت له الحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه والحاجه الفلانيه راني انا نتقلق منها، راهو كاين مازلت نعملهم، ولا انا انت مش متقلقه، فهموا حطوا بنود. قال لي انا نتقلق من كذا وكذا وكذا، هي قالت له انا نتقلق من كذا وكذا، وعدوا بعضهم انه يكون الشخص المثالي ونسخه مثاليه من اللي حاجته به الطرف الاخر. بعد فتره شريك تحياته ذي عملت سلوك غير ما يقابلش اللي تحكيه فيه، وبالعكس ضد اللي حكيه فيه. جيني قال لي راني سايل علي قريب باش نقطعها
1: على بند،
2: على بند وقع غير قابل للتنازل بالنسبة لي هو، وتكررت مرتين وثلاثة على حاجة تتكرر بالنسبة لي هو، دونك هي لتنوي التغيير. أنا الحقيقة نذكر توا بالضبط شو قلت له، مش في إطار صديقة معنا، قلت له يا فلان نحب نسألك سؤال، أنت هي قديش من عام وهي الحاجة ذي السلوك هذا والطريقة هذه بالتعامل اللي تعمل فيها، قديش من عام تعمل فيها في حياتها؟ قال لي يمكن 30 سنة. بيه 30 سنة جي اليوم تحب تبدل، تتصورها تنام تغير في شهر تغير في جمعة. قال لي ليه ونحن تفهمنا وحكينا وكذا. قلت له نسألك سؤال، فرضا أنت تتكيف ويجي عبد يقول لك نحي الدخان وعلى جيلة هي أخويا أزمتيك مرتك ما تحملش الدخان، الجهاز تنحي الدخان. قولي بتبيع مرتي أزمتك جهاز، هل إنك باش تنحيه في نهار وليلة؟ هل إنك باش تنحيه في جمعة؟ ساعات أنت طبيب يقول لك راك الدخان كما تنحيوش يصير لك وتقى روحك ماكش قادر باش تنحيه في نهار وليلة. به أنا قلت له جملة نذكرها لتوا، قلت له وقت اللي تحب تاخو زوجة تكون في أخلاق وطهر وعفة وجمال واللي تحب أنت السيدة عائشة، لازمك أنت تكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
2: إيش معناها؟ معناها نحن نكيلو بمكيالين، نجيو العبد الآخر نكيلو بمكيال، نحطو كالأوصاف اللي حطيناهم، نحطو أوصاف إيديال، هذيك حاجة به، هذيك التمرين من اللي باش نعملو. من بعد ما نحط الأوصاف الإيديال اللي نحب عليهم، لازمني في مرحلة ثانية نتعدى للتنازل. شنو هو التنازل؟ التنازل الواقعي. معنى أنا نقول نحب مثلا، نقول امرأة تقول نحب راجلي يصرف ويده محلولة وكي نقول له خرجني خرجني، أوكي أنت حبيت هذا وحطيته على ورقة وستيلو. من بعد جيت شريك لحياتك اللي فيه المواصفات اللي حاشك باكل، الوصفة ذيك مش موجود فيه، لأنه بدأ التنازل الواقعي. أنا هل أنه قابل للتنازل الشيء هذا؟ هل أنه فيه درجات؟ هل أنه أنا يصرف معناه يده محلولة وإلا يصرف معناها مرة في الشهر؟ كيفاش يصرف دوك لهنا وين تجي الصياغة الحقيقية؟ عقلنت اللي حطيناها ما في التمرين باش نذكروا به، تصير العقلنة نتاعو، وهي أهم خطوة في الفيديو كوبل، وهي الخطوة اللي تمنعنا من الطلاق لسببين. هو فما حكينا ما يفات، حكينا على الطلاق بعد الزواج اللي هو البنود اتحطت بالغلط رجلها، سامحني كما اخذت الراجل ديما خاطر بالصدفة في الامثلة، رجلها تعرف قبل العرس قرنات، عرست به قالت لك راجلي قرنات، اوكي انت تعرف قبل العرس، قلنا كي تحط انت كالشروط الليستة باش تلقى راجل
1: نجيوه التمرين
2: المصروف ما يحبش يصرف، وقال هي لك من اللي قالك يا مدام راه باش نعرس راني انا مع المصروف ما عنديش لو كنت عارفه شنو قادم به. قال لك مرتي ما تستكفيش باللي يجي، تصرف برشا وإذاها محلول. أوكي أنت تعرفها مرتك من قبل العرس، ليه في بالي وقت ندلل فيها؟ ليه ما فهمش في بالي؟ حكيتوا فيه الموضوع ما حكيتوش؟ والله ما
1: يعني كون واضح وكون واضح مع شريك حياتك اللي أنت معناها قصد ربي باش يكون هو شريك حياتك، كون واضح معاه، شوفوا بالعين الصحيحة، ما تشوفوش بعين المحب فقط، شوفوا بعين الواقع. لكن أنا مروان جلبني في حديثك حاجتي وكلمتي الكيل بمكيالين، انا ياسر الكلمه ذيك مستني، كان عند المراه ولا كان عند الراجل راه كيف كيف، انه انا نعمل مراش روحي كي نعمل نكش، مراش روحي كي نكش، ما كيكش عليه هو الدنيا تاكل بعضها. مثلا انا ما نعطيش من عندي، اما هو كان ما يعطينيش من عنده تاكل الدنيا بعضها، كسوا المراه ولا الراجل. انا مثلا عشان ما نقبلش اصحابه ولا ضيوفه ولا، اما كان هو ما يقبلش يولي هو تاكل بعضها. دونك هذيا انه انا ما نحاسبش روحي، ونرجعوا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى في العلاقة الزوجية لو تحب تغير وتحسن وتوصل لبر الأمان، زيد ركز شوية على رويحتك، شنو اللي مش ماشي عندك. والثانية واللي نحبك تزيد تحكي لي فيها شوية مروان، هي الحدود ورسم الحدود، خاطر حتى كان غلطت في النقطة الأولى، وحتى كان ما كيلتش بالمكيالين، فما واحد فينا يلزمه يتعلم يحمي حدوده ولا زوز نحمي حدود.
2: كان لخصوها في الدقيقة من الأول للآخر، هو التمرين بسيط من أوله لأخره باش نعم تختار شريك حياتك. الأول حاجة أنت اليوم في علاقة مع شخص، الشخص هذا كما قلنا تاخو ستيلو ورقة تكتب 20 وصف أنت تعتبرهم لازمهم يكونوا في شريك حياتك، من بعد تبدأ تقلص فيهم بشوية بشوية لأن خطو يقضوا كان 5 أوصاف. نحن نقول الأوصاف هذه لا يمكن ولا تقبل التنازل عليها، وديما وأنت تكتب في الأوصاف ما تحطش روحك أنت اليوم لربما جون دو فان إيكالك وقاعدة تخمم في نعمل جو نتفرهد يضحكني يفدليك يصرف، ما تخممش هكا، خمم في شريك حياتك اون طون كو لا بيرسون، الزوج او الزوجه اللي باش تكون نهار اخر ام صغارك والا ابو صغارك اللي باش تكمل معاها عمرك. دونك حط الفيرسيون هذه.
1: ال 20 وصف كيفاش نبداهم احنا مروان هذول
2: وقت الدنيا بالخمسه بالخمسه؟ كيما تحب انت، حط 20 كاملين وبعدها تنحي 10 منهم، تخلي كان 10.
1: العشره انا هما
2: العشره قابلين اللي تستغنى عليهم حتى كان مش موجودين ما يقلقوكش. من بعد العشره الاخرين باش تلقى روحك ما عادش تستغنى عليهم، باش تقول في العشره اللي ما نجمش نستغنى عليهم انهم نجم نتفاوض فيهم نزيد نحي 5. اللي قابلين للتفاوض، يقعدوا كان خمسة أخيرين اللي هما غير قابلين للتفاوض، باش نعطي النوت لشريك حياتي حسب الخمسة ذوك. ب نيم يكون 20% يمثل شريك الحياة الإيديال، نيم يكون 70%، جينيرال مو كان باش تعطي لتحت الخمسين جينيرال مو تولي واحد يعمل حسابه يراجع روحه. ب الحاجة الثانية نحطوا 20 وصف اللي هو
1: والله تو بالجيل هذا تحت 80 و
2: الله يربي يهديك. والمرحلة الثانية نحطوا 20 وصف اللي أنا مستحيل نقبلهم يكونوا موجودين في شريك حياتي. جيك امرأة تقول لك أنا ما نقبلش شريك حياتي يكون يشرب، وتقول لك غير قابل للتفاوض، ومن بعد تعرس به يشرب، تقعد به تقول عليه، تقول لك هذا التمرين اللي قلت عليه يا مروان ما عملتوش قبل العرس. كان عملته قبل العرس أنا قعدت أنا وياه ونقول له يا تلقى حل في حكاية الشرب يا إما ما نجموش
1: نقبل. يعني فما 20 وصف يولانيين
2: لازمهم يكونوا موجودين،
1: لازم موجود.
2: خمسة اللي هما غير قابلين للتنازل، 20 سلبيين تخرج منهم في الاخر خمسة كيف كيف غير قابلين للتنازل. كملت المرحلة هذه لازم تفهم نصيحة اخرى في الزواج وفي الحياة، الفيديو كوبل بصفة عامة، حياة الزوجية بصفة عامة، كيش تبدأ الحكاية؟ تبدأ من الاول بحب. الحب ذا اعمى اعمى اعمى، اش معنى اعمى؟ يقول لك الشخصين ما يراوش عيوب بعضهم جملة، يبداش يحدبه فوق ظهره وما تراهش وما يراهش ما يراوهش. في مرحلة ثانية واحد فيهم مش الزوز واحد فيهم يوصل حالة متاع وعي، يتعدى المرحلة تسمى مرحلة الشك، يولي العكس بالضبط، يولي يشك في كل شيء، يولي حتى شيء ما يعجبه ويولي يتشرط ويولي يحط حدود. وقتها وين تعديه مرحلة حط الحدود، المرحلة هذه ديليكات شوية زاد، هذه علاش أنا قاعد ننبه عليها الحلقة هذه ماذا بين ننبه عليها. أنت كتعدى مرحلة الشك إيش معناها؟ مع طوى أنت جاهز مرحلة حط الحدود، بتجي تقول هذه نقبلها هذه ما نقبلهاش،
1: هذا هو الحدود.
2: مرحلة حطان الحدود فيها حاجة هامة ياسر، إذا كان ما تصيرش تفسد الحكاية كل. الحاجة هذه هي المرونة، لازم وضع الحدود يكون بمرونة كما قلنا قبليك، ما تكلش بمكيالين وحط الحدود بمرونة.
1: شكرا لك مانوين بوهاج، يعطيك صحة، لخصت لنا الدنيا الكل. إن شاء الله مبروك للي قادمين على زواجهم إن شاء الله في صيف السنة. حطوا هالوريقة ذي راي تنفع برشا برشا، وحتى اللي هما معارسين ميسيرش عاودوا نظموا أوراقكم،
2: يعاودوا يعملوا قاعده نجموا يفهموا امور شنو هي القلق اللي عندهم اليوم.
1: بالنسبه لي انا ما نفهم المرونه كل شيء ممكن انه يتصلح، وقتاش ما نصلحوش كي كل واحد شد صحيح حد ما هو مرن مع الاخر. فان شاء الله يا ربي تكون تمرين هذايا يرجع لكم بالمنفعه، يرجع لنا الناس الكل بالمنفعه عائليا. شكرا لك مروان بوهاشر.

0: قديه اليوم؟
1: نهاركم أسعد الأيام. ندخلوا للمرشي سنترال نعملوا دورة مع سيد أحمد أبو بكري ونشوفوا شنو الأسوام اليوم. نهاركم مبروك سيد أحمد.
2: صباح النور
1: وصباح الأنوار يا سيدي.
2: المستمعين،
1: دورتنا اليوم
2: بالنسبة للخضر البطاطا بين 2250 و2500، البصل 2100، الفلفل بين 2300 و3500، طماطم 3700، خضر الورقية السلق والمعدنوس بين 500 و700، القارف 2700، الخيار 2500، الخس الكعبة بين دينار و800 و2000، الفول الأخضر بين دينار و500 و2000. بالنسبة للغلال، الفراول والرطل بين 2500 و3000، المشماش بين دينار 86 و4980، الخوخ بين 3500 و4980، التفاح بين 4000 و8500، البطيخ بين 3980 و4500، الدلاع 2500.
1: باهي.
2: بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاجة كاملة بالكيلوغرام 8490، نفخات الدجاج 10990، ذرة دجاج 13 دينار و490، بسكالوب 17 دينار و490، نفخات داند 11 دينار و990. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش 68 دينار و70، 68 و70.
1: العلوش؟
2: 68 و70.
1: باهي.
2: الهبره بقري 44 دينار و900، صدره بقري 30 دينار، الكتلات 42 دينار. بالنسبه للاسماك، الورقه بين 20 دينار و900 و80 و21 دينار و500، القاروس بين 24 دينار و800 و28 دينار و600، سردينه بين 4600 و8600، تريليا الحمراء بين 7000 و64 و800
1: 64
2: كعبة تون 15 دينار، السوبيا 22 دينار، الغزال بين 16 و800 و19 و800، والشوفرات بين 15 دينار و68 دينار تقريبا. هذا مؤشر.
1: شكرا لك سيد احمد. هاكا معناتها اللي معناتها البيدجي نتاعو الفلوس ومصروفه شويه، هاكا فما 13 و15 و7 و4000 سردينه فما موجود، واللي الحمد لله مقتدر ينجم يوسع شويه في غلته وخضرته في زهومته، خاصه في زهومته. شكرا لك سيد احمد، يعطيك صحه. ان شاء الله العلوش حد غادي ما يزيدش يقدم بينا القدام، والحوت كيف كيف ان شاء الله، واحنا مقدمين العيد ما يزيدش يقدم القدام، على خاطر نعرف كجمع الاخرانيه ذيك يقول لك العباد باش تخزن، بما انه الدنيا تسكر دونك العباد باش تخزن شويه حوت شويه دجاج شويه، فساعات مش ساعات كل عام يطلعوا الاسوام. ان شاء الله سنه كنصوم العلوشه كهو وربي يقدر الخير، بعد شويه نكونوا في بنه ومنفعه.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجعولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة، واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهن عليها وينساها، وهوني الغلطة. على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و 6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطيبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
0: الدكتور حكيم.
2: بنا ومنفعة.
3: 9:37 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم معنا، مرحبا بشايفنا فؤاد فريني. دبارتنا تويتي العيد.
4: بالضبط بالضبط. صباح الخير كريمة.
3: أنوار ريم ونسلموا عليها كريمة، إن شاء الله تكون موجودة جمعة
4: ريم
3: جاي.
4: باردون
3: ميسيرش فرصة باش نسلموا عليها كريمة، باش نسلموا عليها إن شاء الله جمعة جاي تكون بحذينا.
4: وصفة نتاع عيد، وصفة نتاع عيد اسمها المشلوت. وانا عودتكم توا البيريود الاخرانيه نختار معناها وصفات من قاع الخابيه، وهذه وصفه من قاع الخابيه. معاش ريم سمعت بها قبل ولا انت؟
3: انا راني لسم كيني سمعت به، اما الحقيقه نتاع ربي كانت تقول لي هذا شنو
4: ما تعرفش
3: ممكن وانت قولي ممكن قل. فلفل الباز نتاعها
4: اي
3: فلفل اخضر وطماطم ولا أي.
4: لا لا ما تعرف مخك مشيت توا للفلفل والطماطم. على خاطر انا قلت لك جيت نابل
3: والله لا والله لا لا لا خاطر فما ماكله شكيت فيها
4: أي.
3: انا هي تيب معناها كان فلفل وطماطم كهاوشة يسميها المفشخه شيء يسميها المطرشقه شيء يسميها
4: درشقه صحيح صحيح
3: دونك مشي مخي قلت بتتخ هذيك فهمت مع شويه مشلوت معناها حاره
4: أي.
3: دونك مشي مخي الغادي
4: بو.
3: طلعت الإجابة غلطة.
4: لا ما تعرف برشا ما يعرفوهاش قليل برشا اللي يعرفوها. شكون يعرفوها؟ يعرفوها النوبلية معناها جهة نابل.
3: إي
4: أونكور جهة نابل معناها ثم فوارق. وريت ريم ثم حاجة معناها اللي هي خارق العادة في الطبخ التونسي أكل فوارق هذيك. على خاطر هذيك راهو ماهيش خايبة لأني هذاك ثراء يثري. ويوريك معناها الفرق في الأصول نتاعنا في تونس
3: صحيح.
4: وها باش نفسر لك حاجة. دونك قلت لي بسلو وطماطم لا احنا لهنا عيد كبير
3: أيه.
4: متفاهمين شنية الحاجة اللي نطيبوها واللي تقعد بكبك نهار كامل براتيكمون صباح كامل من صباح العيد من اللي ذبح العلوش حتى ساعات حتى العشية
3: القلاية
4: هي قلاية نابل داكور وعليش اسمه مشلوت على خاطر يتعمل بالمعناها بالأحراف
3: باه
4: ويتعمل شوف فيه حكمة يتعمل ايه؟ باللحم اللي هو يا مثلا لحم الجوف اللي هو زيت داكوغ معنى لحم الجوف باش تحط
3: فيه لصق فيه لابيض ساعتي
4: بالضبط
3: ساعتي عديه قديدة
4: خارق العادة نجم تعدي شطره قديد وشطره وقبل كانوا تبارك الله يذبحوا القديد يعملوا له يذبحوا له وحده معناها فهمت
3: يا حسر
4: باه توا صعبت الامور مي احنا نعطيه الوصفه الاصليه باه دونك المشلوت هو اللحم معناها المقصوص هكا معناها جراير اللي هو يا قريب للعظام يا فيه معناها قريب للشحم فهمت باش علاش على خاطر هذاك باش يتيب سله سله فريمون سله سله قلت لك يقعد يتيب على الكانون داكوغ وهي قلايه في الاصل معناها هي هو كيفاش علاش قلت لك ثم فوارق ثم فرق بين نابل وبين مثلا منزل تميم قليبيا قربه فهمت فرق كبير كيفاش الفرق في نابل الا باش نلقاو يعملوه بالزهر وبالزعفران اي شنو رايك
3: عندهم كسكسي يعملوه بالزهر زيد
4: اي على خاطر النوبليه ما نساوش راهو الاندلس معناها الموريسكيين معناها جاوا النابل فهمت دونك جابوا معاهم الزعفران والزهر من نابل وكل الزعفران هذاك يتنفخ ليله كامله ليله العيد يقعد منفخ زعفران
3: ينفخوا في الزهر
4: في الزهر تصور في بالك
3: فهمت مع زعفران اصلي عاد
4: بالفعل فهمت وقت اللي دونك نحطوا اللحم يترمي في الزيت معناها فهمت يتقلى من غير ما يتحرق يتقلى وقتها باش تزيدوا شويه الزهر هذا اللي بالزعفران مش برشا راهو ما يلزمش تغموا ما تغموش معناها تعمل نجم نقول لك الثلث معناها تقريبا باش تصب له ثلث المقدار نتاعو يعني فهمت الكميه نتاعو علاش على خاطر كل صفه راهو اللحم كيبدا مفوح وخاصه مفوح بالملح يخرج الماء هو باش يخرج الماء والحكمه لهنا نتاع القلايه هذه نتاع المشلوط انه يتيب في الماء نتاعو يتيب في ماء ويتيب بالسياسه الور ثم صفه يا ريم صفه بنا وصفه التراوة والله العزيز عندك عليها فكره
3: نتصور عاد وين
4: انا نقول لك جربها
3: في ماء ودنيا
4: جربها وتشوف فهمت دونك لهنا نحكيو على نابل دونك ينجموا يفوحوا ثم عائلات تفوح بالقرفه ثم عائلات تفوح بشوش الورد كما قلت لك الزهر دونك باش تجي حاجه
3: فيوحه
4: امبوكي معناها فيوح فيوح فيوح على الاخر وملح فلكحل لهنا ما ثمش هريسه بالكل
3: عاد كيفاش زهر
4: ايوه لهنا ما عندناش الفيلير نتاع
3: الورد ودنيا
4: ما يجيش دونك نمشيو طول منزل تمي منزل تمي ما تعرف بلاد راهو بلاد البقري والعجل وتبارك الله عندهم لحم خارق العاده معناها
3: صحيح
4: وقليبه وحتى قربه زين فهمت لهنا باش نلقاو حاجه اخرى المشلوط باش نلقاو لا بالطماطم باش نلقاو بالهريسه باش نلقاو بالكروي
3: اي ما بالعلوش ولا بالبقري
4: علوش لا
3: ما خاطر هما معروفين على البقري هذيك على سالتك
4: اي هما معروفين على القليات وعلى البقري
3: اما بما انه عيد باش نعملوه بالعلوش
4: علوش وثم راه شكون يضحي تعرف
3: عجل فهم
4: عجل
3: من عش على التوا
4: موجود موجود موجود, موجود.
3: معناها عائله كبيره ولا
4: عائلة
3: حاجه
4: كبيره يضحي وعجل فهمت دونك معروفين باللحم معناها يعرفوا يطيبوا اللحم هذا اش حبيت نقول فهمت مش سبيسيال
3: باش نلقاوهم يفوحوا الشلوت ويفوحوا
4: يفوحوا ويحطوا له الهريسه ويحطوا له معناها كريمون ثوم وكرويه معناها فهمت كيفاش وطماطم حمراء
3: قليتنا
4: اما شوف اما باللحم كيما قلت لك هذا الجناب والحراف والدير وكذا وينجموا يحطوا له كبده وقلب زاده وكلاوي ما يمنعش معناها فهمت كيفاش يزيدوا
3: في نابل ما يحطوش
4: يحطوا يحطوا زاده لا لا يحطوا يحطوا ثم شكون يحط ثم يقول لك انا نحب اللحم تعرف العائلات يفرق ما بين وساعات في العائله بنفسها ثم شكون يحب هكا وشكون يحب هكا وكلهم تلقى تحب تاخذ بخاطرهم الناس كل فهمت ماك تعرف انت ام وتعرف
3: صحيح والله صحيح
4: بالضبط فهمتني دونك هذا هو المشلوط يا ليلى مشلوط تشوف راهو فيه صفه بنا انا نبقى حاير علاش معناها الوصفات هذوما نتاع قاع الخابيه ماهمش موجودين في تونس ماهمش معروفين ماهمش موثقين ماهمش موجودين في
3: خاصه ماهمش
4: في في في, في, في النزل معناها الكبار معناها في لي ريستورون الكبار بون باش نزرب شويه باش نحكي لك توا على الصغار نتفكروا صغيراتنا ولا
3: مالك
4: الصغيرات يا ليلى زاده يطيبوا القلايه نتاعهم يطيبوها زو جديده تعرف الزو جديده ولا
3: يا حسره يا حسره
4: خلطش عليها ريم
3: اي عملتها وعملتها
4: عملتها
3: احنا عشناها الساعه
4: اي
3: وعشناها حتى واحنا ماشيين ونكبروا راه معناتها مش صغار 4 سنين وخمسة سنين لا حتى
4: اي عاد انت ماكش كبيره برشا ماشيين ونكبروا
3: معناها نقصد واحنا صغار مش صغار صغار يعني حتى التسعة وثمانية وعشرة نعملوا في جديدة وبنات وبناتي عاشوها كيف ونشرك من كل شيء شوية شوية وهاو عملوها قلية وعملوها كسكسي وكل واحد كيفاش
4: حاب افكتيمون افكتيمون دونك الزو جديدة هذه الفرحة نتاع صغار نهار العيد كل شيء قدهم معناها كل شيء موجود على كبر همومهم شويه شويه فهمت فريمون معناها فهمت
3: قداش كانوا على حكمه كبيره ناس بكري
4: ريت ريت
3: والله معناتها ربي يفضلهم ربي يفضلهم يطول في اعمارهم اللي مازالوا حيين
4: بالحق
3: وان شاء الله يا ربي رحمه كامله شامله للي فقدناهم هاو جاتهم رحمه في نهار فضيل على خاطر علمونا كيفاش نعطي الزو جديده شنية تعلمك تعطي تعلمك تبرتاجي تشارك انت والعائله تعلمك المسؤوليه تقف على حاجتك للاخر
4: برشا حاجات
3: انجاز تعملها وتجيب بنينه وتفرح بها فريمون
4: شوف نقول لك حاجه انا واحد من الناس تعلمت النظام في حياتي من الوالده الله يرحمها بالحق لانه ريت في المناسبات الكبار زعما الكل ديما نحضروهم من قبل وديما هي كانت تشاركنا كانت صغار ديما صغارها معاها وتشاركنا سواء عيد كبير ولا عيد صغير في مثلا في تزيين الطبيق نتاع الحلو اتسيتيرا احنا موجودين
3: ربي يفضل
4: وديما الخدمه من قبل عرفت والتحذير من قبل فهمت بالمرحله بالمرحله
3: يا حسره على القدا
4: دونك كلامك صحيح الصغار يعلمهم برشا حاجات هذي
3: وان شاء الله تو في مناسبه اخرى قبل العيد ان شاء الله نجيو على كيفاش يحضروها هما زاد نعطيهم هكا ديزاستيوس للولادين زاد شكرا ليك شيف فؤاد الفريني المشلوط ارجعوا اسمعوا حاجه ياسر بنينه وحاجه مانيش احنا في تونس مش ياسر نستعملوها يا خويا خلينا نجربوها السنه
4: نجربوها
3: هكا ولا
4: علاش لا
3: والفيديو فيه تفاصيل الكل شكرا ليك شايفنا يعطيك صحه

0: لاباس.
1: نهاركم مسعد الايام 59 دقيقة. كون لاباس اليوم مع نرجس، وحنا قعدنا في نرجس بن عمار منسقة لبرنامج الوطني لصحة الأم والوليد، وحنا في الأوف قعدنا نحكيو على النوابلية وسر ماكلتهم وكداهم. عاد قالت لي لو انت باهتة معناتها في الزهر والزعفران راهم يرشوه حتى في الدوارة.
2: اي انا حميتي الله يرحمها، الله يرحمك مي فاطمة، معناها كانت ماكلتها ياسر بنينة، وبالحق يعملوا زعفران في
1: قبل بليلة
2: ينفخوا كيف ما كان
1: شافنا،
2: ينفخوا زعفران في المزهر ويستعملوا معناها، والماكلة ياسر بنينة.
1: اي توا حتى نعمل دوارة ساعة. باهي موضوعنا اليوم السكري عند المرأة الحامل. باهي هو راهو إذا كان يطلع طرف السكر ولا يطلع طرف الدم، كعرفت الفجعة هذيك الأولانية، وساعات نحسوها كأنها الصغير باش يتأذى، وساعات نقولوا كان الأم تصير لها حاجة. هو احنا عنا حاجات نعملهم وقائيا الساعة، ثم عنا حاجات نعملهم كدرجة كمراحل الأولى، يعني بقدرة ربي الحلول ديما موجود.
2: أي. انا حبيت ساعة نهني اليوم كل امرأة وكل ام تونسية وكل ام عايشة على التراب التونسي باليوم الوطني لصحة الام اللي كان امس اعلنت عليه وزارة الصحة البارح، وكان انطلاق اليوم الاول لصحة الام، وهذا مكسب. ومن امس انطلقت الحملة الوطنية للتحسيس باهمية عيادات ما قبل الولادة. علاش؟ خاطر في العيادات هذه باش نتقصاو الدور نتاع العيادات هذه، هي دور وقائي قبل ما يكون علاج.
1: نتقصاو من شهر نبداو نتقصاو،
2: احنا اول عياده باش تكون اول ما يبدا، فما تاخير في العاده معناها في العاده عند المراه
1: اول، لكن السكر ما يجيش اول الحمل.
2: علاش احنا نتقصاو؟ نتقصاو ينجم يكون عندها سكر ما تعرفش عليه. على خاطر راهو مش كل حامل لمرض السكر يعرف روحه مريض. علاش هي فما حملات تقصي؟ دونك احنا المراه اول ما جينا وما زالت في اول الحباله نتاعها، كي تعمل البيلون هذيك نعرفوا رواحنا احنا وي فما سكر ما فماش سكر الساعه قبل ما نبداو الحباله. نعرفوا اليوم باش نحكيوا على سكر الحمل. سكر الحمل هو ما يظهرش من اول الحباله، باش يظهر لنا كي ندخلوا الرابع الخامس، نبدو هكيكا نتكلموا على سكر ونبدو بالحق نتقصوا في السكر. لكن احنا من الاول على خاطر فما ناس ما تعرفش على روحها عندها مرض السكر. وعليش نتقصوا؟ وعليش العيادات هذه مهمة؟ احنا ما نتقصوش مرض السكر برك، خاطر القابلة باش تطلب عليها التحليلة اللي في الدم، لكن باش تعمل لك التحليلة اللي في الصباع هذيك اللي نشوفوا درجة السكري ولا القيمة نتاع السكري اللي عندها في الدم.
1: باهي
2: تقول لي انت شنو ما الناس اللي ممكن يجيهم مرض السكري، وهو هل هو حكر على ناس وناس لا، وشكون المرأة اللي تنجم تتعرض لمرض السكري؟ أول حاجة الناس اللي عندهم إفراط في الميزان. الإفراط في الميزان ينجم يكون من الأسباب اللي تخلي السكري يجي في الحمل. ينجم يكون عندها في العائلة نتاعها وراثي مرض السكر الوراثي، اللي هو النوع الثاني. ينجم المرأة كيف المرأة اللي تعاني من تكيس في المبايض، ينجم يكون عامل من العوامل اللي تنجم تخلي المرأة يجيها السكري في الحبال. المرأة اللي سيدونتير ما تتحركش، ما عندهاش نشاط ديما، يما تلقاها من الكرهبه للدار ولا من البيرو للدار ما عندهاش الحركه، ما فماش ال 20 دقيقه نهار بعد نهار على قليله ماشي كيف الامهات اللي عمرهم تعدى ال 35 سنه وحبلت، يلزمنا نردوا بالنا عليها اكثر، خاطر فما ريسك نتاع ان يطلع لنا السكر. النساء اللي جابت حبالات قبل تبارك الله صغار سمين معناه فاتوا الاربع كيلو، تقولك ما شاء الله انا جبت صغيري ولا ولدي جبتوا اربع كيلو فخره، لكن هذاك ينجم يكون مخبينا سكر الحمل. السكري خلال الحمل هو سكري ينجم يتنحى بعد
1: الحمل مباشرة حتى من غير ما تاخذ الدواء،
2: هذاك علاش يلزمنا ان نتقصاوه في الحمل ونتبعوه بعد الحمل، لان فما حالات يبقى معها وهذاك كان السكر الثاني النوع الثاني.
1: احنا في دقيقتين يقعدوا لنا نصائح، اش تنصحهم في دقيقتين يقعدوا لنا باش يحميوا رواحهم؟
2: اول حاجه العيادات، وتمشي تعدي عند القابله نتاعك باش تعملك التحليل باهي. الحاجه الثانيه ما ناكلوش الزوز، ما ناكلوش ما يلحب لي يقولوا لها كول بزيد.
1: ما ناكلوش بزيد،
2: ما ناكلوش الزوز من الناس.
1: انت وصغيرك اي تاكل عادي، تاكل
2: اي. ثم معدل نتاع وزن يلزم تزيدوا المرأة ما تفوتوش، وهي والقامة نتاعها هي والجسم نتاعها، خاطر مش كيف ما الضعيف ما مش كيف ما سمين. مثلا الضعيفة نطلبوا منها ما تزيد أكثر، السمينة نطلبوا منها ما تفوتش 9 كيلو في الحبال الكل.
1: معناها كلمة هذيك قبل خليها تاكل، تاكل ليها والوالدة الصغيرة مش صحيح.
2: هذاك علاش قلت ما ناكلوش الزو، ما احناش ناكلوا الزو. ثم القابله والطبيب نتاعك باش يوزنوك اول الحباله، وكل فيزيت باش يوزنوك باش يقول لك اسكو اللي زدتو ياسر ولا لا، خاطر مش كل اللي تاكل فيه ماشي لصغيرك، ثم اللي تاكل فيه ماشي شحم زايد ما عنده حتى فايده. التمارين يلزم كل يوم المشي، المشي راه مفيد برشا للمراه الحبله. الماكله نقصوا من السكريات، حتى لو كان ما عنديش سكر الحمل نقصوا من السكريات، على خاطر ما هيش حتى في حياتنا العاديه ما يلزمنيش معناها نكثر، ولا ماذا بينا نحو السكر تماما، شرطو السكر الابيض من الغذاء نتاعنا اليومي. كيف كيف زاد المراه، علاش نقولوا له هذا الكل؟ على خاطر السكري عنده برشا مخاطر، وكيما في قشبيه نجم يعطينا برشا مخلفات، منها تنجم المراه تولد قبل وقتها، تنجم الصغير معناها يكبر برشا ويفوت الاربع كيلو، وفي الولاده معناها تتعسر الولاده نتاعها، ونعرفوا احنا تعسر الولاده ومخلفات تعسر الولاده. ينجم يضطرنا باش نعملوا القيصريه، تولد بالقيصريه، خاطر الصغير تبارك الله ما شاء الله في كرشها فات الاربع كيلو، نولوا نتعداو للقيصريه. ينجم الصغير يعاني بعد تليك من ارتفاع السكري في دم المراه، الصغير ينجم بعد تليك يعمل لنا مشكل انخفاض السكري، خاطر هو مازال ما عندوش الامكانيه نتاع تعديل السكر نتاعو، وتولينا تعكرات في صحه الصغير. هذاك علاش مهم جدا ان كل امراه تراقب الحمل نتاعها وتقوم بالتحاليل اللي يطلبوها منها، خاصه تحليل السكري وتحليل فقر الدم ومتابعه ضغط الدم، خاطر نخافوا من ارتفاع ضغط الدم. هذوما ثلاثة حاجات اللي نخافوا منهم في الحبال.
1: ومع هذا كما كانت تحكي توي كان نرجس بن عمار المنسقة لبرنامج الوطني لصحة الأم والوليد، المارش هذيك ما فيهش كلام، ترد بالك على ماكلتك هذيك ما فيهش كلام، ترد بالك على ميزانك هذيك ما فيهش كلام فيه. واليوم راه المتابعة في العيادات هذيا موجود في سبيتاراتنا، موجود في مستوصفاتنا،
2: مجانية
1: ومجاني، يعني أنت حتى ما عندكش ميسيرش، المستوصفات موجودين، السبيتارات موجودين، وكل شيء موجود باش انت تتبع الحمل نتاعك كما يجب، تكون انت لاباس ويكون صغيرك لاباس، وربي يوصلكم سالمين ان شاء الله. شكرا لك نرجس بن عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الام والوليد، شكرا لك.
0: ما عاد احباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني،

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. وزارة الصحة تؤكد متابعتها باهتمام تطورات الوضع الوبائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على إثر المعطيات الصادرة عن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية بخصوص تسجيل بؤرة لمرض فيروس إيبولا، وتؤكد عدم وجود أي تهديدات مباشرة على تونس حاليا، وتواصل متابعة الوضع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وتدعو الوزارة في بلاغ لها التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي اليقظة، وخاصة في المناطق التي تم الإعلان عن تسجيل حالات بها. بداية من الأول من جويليا المقبل، إلزام جميع الشركات الناشطة في قطاع خدمة الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات. ويندرج هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة، تواصل أشغال دورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. ويهدف هذا الحدث العلمي إلى فتح فضاءات للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب حول إنتاج المعارف والبحوث في مجالي الاقتصاد والتصرف من خلال سلسلة من الورشات والجلسات العلمية التي تتناول محاور متعددة، من بينها المالية والتسويق والتنمية المستدامة وإدارة القطاع الصحي وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. في العالم، باكستان تكثف الجهود الدبلوماسية لدفع الولايات المتحدة وإيران للعودة للتفاوض، في وقت قالت فيه إيران اليوم إنها تدرس أحدث رد من واشنطن، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للانتظار بضعة أيام للحصول على رد من طهران. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وختاما، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يؤكد نزوح أكثر من 1,000,000 شخص في لبنان داخليا خلال الشهرين الماضيين فقط جراء العدوان الصهيوني المتواصل على البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة.

0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.
1: العشرة تسعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل في سبيحة توينسا، مرحبا بولادنا، مرحبا بوليداتنا في البكالوريا. إن شاء الله بنجيح ليكم يا ربي، إن شاء الله كل حاجة تكون صعيبة في التحضير ولا هكا تضيقكم شوية ولا تقلقكم شوية، ربي إن شاء الله يفتحها في وجوهكم فيها وتلقوا فيها مش حل برك برشا حلول. تاكي أكاديمي اللي على الوطنية، خموا فيكم غدوة يظهر لي باك براتيك بالنسبة للخوارزميات. فدكتورة نيسا بالبرقاوي هي أستاذة مادة إعلامية بكالوريا وفي الاس جي زيدا، و باش تسهل عليكم شويه الامور ان شاء الله يا ربي. النصايح باش نعطيهم اليوم كيما نقول كل يوم، كيما نقدم الفقره هذه كل يوم، احنا من الجايين مش نفسروا لكم ماده ولا باش نعطيكم معناها مشكله وحلها، احنا جايين باش نحطوا اكل التوش الاخرانيه هذيك اكل الكريم على
2: اللمسه
1: الاخيره باش تنوشوا بها اللي قعد هكا يلكلك شويه في مخاخكم. مرحبا بك مدام نيسا بالبرقاوي.
2: عايشك.
1: الخوارزميات والبرمجه،
2: الالغوريتميك لا بروغراماسيون توت افي، الخوارزميات والبرمجه وهي لا ماتيير برينسيبال في الفيليير سيونس انفورماتيك و كوفيسيون 3 واللي باش يعدي هو غدوه هو كوفيسيون 1، معناتها مازلنا التيوري كوفيسيون 2 بكلها هي ديجا الماتيري دي كوفيسيون 3. دونك عباره الاولاد نقول لهم باش تعديوا عباره دوفار دو كونترول هذايا بتاعنا والسنتيز اللي مازال في تيوري.
1: اي محلاها الجمله،
2: اي هاكا معناتها نسهل لكم.
1: صحيح محلاها الجمله.
2: وهي معناتها هيني توا كما قلت التوصيات الاخيره مش نرجع نقري ودرس، مش نقول لهم توا خاصه لازم يخلطوا لي اون فورم. احنا باش نعديو احنا اكسبسيونيلمون العام هذا باش نعملو دو سوجي، في العاده نعديو سوجي برك للناس الكل، مي بما انه ليفيكتيف كثر ومرحبا ونشجع باش يتوجهوا للسيكسيون سيونس انفورماتيك، دونك باش يعديو دو سوجي الجماعه الاولاني والجماعه اللي من بعد باش نخلطو اون فورم. والليل يعني باش نعطيكم نصايح الليله شنو باش تعملوا، ساعه السهر لا ممنوع السهر نشبع بالنوم، معناتها لازم تخلي لي عقلك في كامل نشاطه فيك دوما ما تدخل، دوما ما تدخل انت بيان سور كيما عدينا ديجا لستي نهار السبت تقف وتحضر الكونفوكاسيون بتاع التعريف بتاعك في يدك، تعرف لورديناتور باش تقعد عليه، تقرا لينونسي دو ليكزام اتونتيفمون وشنو باش تراجعوا لي الليله. دونك الليلة الأولاد ماذا بيا ما تكوديوش، ما نخدموش كود، ما نشوفو احنا شو نقول لهم، احنا عنا دو غروند بارتي في الخدمة بتاعنا، عنا الكونسيبسيون وعنا باش نكتبو الكود بتاعنا داكور باش نحلو التوني ونفا يكريغ نوتر كود. بيه كي تراجعو الليلة في الكونسيبسيون استحضروا غمض عينيك تقول هاي قداش عندي اني منقطعة، خليف اللي تعلمنا مجهود الليست ويدجت تيبل ويدجت البوش باتن اللاين ايديت الراديو باتن الكومبو بوكس كل قطعه توا تراجعوا لي شنو هي الميثود اللي باش نخدموا بها في الكود بتاعنا، جوست تنظيم افكار فقط. من بعد كيف شنو المرحله الثانيه باش تراجعوا، احنا نقول لهم راهو كل شيء وارد خاطر احنا نقراو عنا les algorithmes arithmétiques وعنا les algorithmes récurrents وعنا les algorithmes d'approximation et d'optimisation اللي باش يجي كوم غدوه راهو ينجم يكون خليط من هذا الكل، كما ينجم يكون فيه بارتي مثلا من الاريتميتيك وشويه ريكورون. الاريتميتيك الاولاد الليله تعاودوا وتمدوا لي فونكسيون لي ديف اللي نعرفوهم كيما البي جي سي دي بي بي سي ام البروميير البارفي،
1: شوفهم برك ارمي عينك،
2: صحيح ترمي عينك فقط. لي الجوريثم ريكورون مثلا سويت ونشوفوا لي سويت كونو فيبوناتشي مورس، شوفوا سويت دو شين مثلا سويت دو دراغون، نشوفوا اللي خدمناهم الماتريس تبع الريكورون كيفاش تعبي ماتريس، كيفاش باش نافيشيو ماتريس مثلا في تيبل ويدجت عندنا تري تاع ماتريس، نشوفوا لي دو ميثود مثلا تري بار لين تري بار كولون ولا كيما لي جي عمناو في الدوفار تاع الريزيرف كيف كيف تري باش تهز بلوك كامل. دونك نفهموا المعنى ويقعد لكم لي الجوريثم دابروكسيماسيون ودوبتيميزاسيون كيف كيف، راجعوا لي فورمول بتاعنا الكالكول دير شنو هما لي ميثود ا سويفر في لابروكسيماسيون كيف كيف، كان باش تجينا مثلا كالكول دو بي اعملوا طلع على مثلا واليس على اولير على زيتا دو ريمان اكل لي فورمول اللي نعرفوهم، ما تخليش روحك غدوه تكتشف فيها الفورمول كي مش تجيك، جوست نعملوا طلع من نعاود الاولاد الكونسيبسيون تعملي طلع على لي زوبجي لي ميثود اللي باش تابليكيوهم في لي

0: تخرجي. بعد بالنسبة للكود بتاعنا معناتها اللي باش تكتبوا انت باش يجي سواء الجوريثم ريكورون اريتميتيك ابروكسيماسيون اوبتيمايزاسيون تعملوا طلة وفوالا تنظموا افكاركم فقط ونرقدوا بكري. بالنسبة لخليتها في الاخر النصائح وقت اللي باش تبدا تخدم الوغ نعرف احنا استنسنا ساعات نبداو نخدمو كل ما يعمل بوتون يمشي يحب يجرب ليكزيكوسيون. انت تنجم تصادف غدوة تلقى 5 بوتون مثلا كل احنا كل بوتون عندك ديف باش تعملها معناتها سبيسيالمون سو بوتون لا البوش باتن سورتو نحكي. دونك ايفيتي اكل ليكزيكوسيون بالبوتون علاش الله لا يقدر مثلا البوتون الاول ما مشاش دونك انت باش تولي تدخل في ستريس تقول لي تبدا حتى البقيه بتاع الاكزامان باش تولي داخل بعضك. دونك اني جو بريفير تخدموا الكود بتاعك تك تك تك تك تك تنظم افكارك ومن بعد تعدى ليكزيكسيون في الاخر بالكل خاطر ساعه ونص لازمتكم تعرفوا تعملوا بون جيستيون دو طون زيد معناتها مش تضيع الوقت ولا تخدم والوقت قدامك ورقه الاكزامان تحت الكلافيي. اكل نصائح ديما نقولوا فيهم في المنصه وغير المنصه اللي بدنا تاع الجمهوريه كامله نقول لهم اكل لوبجيكت نيم تحطوهم هكا في فوق الانترفاس باش تجيك بيان سور في الورقه باش كي تقعد مركز اونيكمون تحل التوني في الكوداج تبدا عارف كل اوبجي هذاك شنو سميته باش ما تدخلش بعضك معناتها وتبدا ستريسي. فوالا كونسنتراسيون توتال قولهم ما تحكي مع حتى حد نقولهم اني تحكي مع ماكينتك ديما كلمتي نقولهم خاطر الماكينه كي تحكي معاها النقاش الوحيد في العالم اللي كي تحكي معاها كوريكتومون باش تجاوبك كوريكتومون لا تغشك ولا بالعكس. دونك انا نقولك تركز في ماكينتك اللي كان جاتنا ايغور ما تدخلش في ستريس خلف ميسالش ايغور كمل الساعه تهنى على اللي داف بتاعك راهو عندك باغيم ديتاي راهو مش ما مشاش صفر مش صحيح مش اي مرتلاتك الانترفاس لا عندنا باغيم ديتاي وراهو نحطوه في الورقه تاع الاكزامان تلقى معناتها كل شيء ديتاي. فوالا ربي يوفقهم ان شاء الله متفائله خير متفائله معناتها ما نحبكمش تخافوا خاطر برشا خايفين خاطر سنة اول عام باش نجي نهبطوا دو سوجي يا مدام زعما كيف يمشيوش الاولانيه اصعب مستحيل. انت العقل في العقل الباطني بتاعك لازم تدخل اول حاجه ثقه في النفس عاليه تقوليني باش نخدموا بالصحيح
1: سون جوجمون زيد
0: فوالا
1: ومن غير انتظارات
0: اي من غير سايبهم
1: اعطيهم خليهم يعطيوش يحبوهما انا حاضر كلكو سوا انا حاضر بالضبط. ولا انتظر شيئا من سيدي حط الامتحان
0: بالضبط
1: يحطش يحب هو ما هو حقه
0: اللي يجي مبروك
1: نقول دونك انا اعطيني نمشي على القواعد هذيا اعطيني ندخل هادئ اعطيني ندخل راكز اعطيني ندخل بالنصايح اللي قدمتهم انت توصيتك اعطيني ندخل وانا لا انتظر حد شيء لها باش يجي سهل باش يجي صعيب لا باش يعطيني الحاجه الفلانيه للحاجه الفلتانيه نركز على اللي عندي ما نخافش خاطر كل خطوه راهي نوتي ما فهمش يا 10 يا 0 ان شاء الله موفقين وليداتي ان شاء الله موفقين يا ربي
0: حاجه برك ايه. سامحني على لونغوجيسترومون بربي الله لا يقدر قصه وديما نحطوا حكايه
1: ايه.
0: دوما تدخل اي ايه. حاجه اي موديفيكاسيون نعملوا انغوجيسترومون بتاعنا تفكروا كان نجمه صغرونا هيك في الانترفاس كان قعدت لك فما نجمه راهي خدمتك ماهيش مسجله دونك ديما سجل او فيغ يا ميزور اي موديفيكاسيون تسجلها وتاكدوا سورتو من نيميرو دو كونفوكاسيون بتاعكم عندكم انتم من الفوق البارتي الفوقانيه الريسورس تعرفوا وين تسجلوا اتسيتيرا باش معناتها تبدا مطمئن خدمتك موجوده وفوالا دونك تعملوا الجيستيون تاع الوقت بتاعكم بالكدا وبحاول عليه
1: ناجحين ان شاء الله
0: تخموا لي في التيوريك راهو مازال التيوريك 3 سوايع كاملين معناتها هذا الجزء الاول براتيك بحاول ليه نوتكم نوتيتكم الكلها ان شاء الله فوق ال15 مازلنا البارتي تيوري كيف زاد تقسم وقتك وتركز وخاصه نقول لهم تخلطوا لي اون فور نحبكمش غدوه تجيونا تعبين ساهرين مصبحين لا اركضوا بكري بحاول ليه لاباس ان شاء الله يا ربي.
1: شكرا لك دكتوره نساء البرقاوي استاذه في ماده الاعلاميه وايضا استاذه جامعيه في الجي. انا حبيت نقول للناس اللي تبع فينا تو تاجي 3 من اصحابك باش يسمعوا الحوار هذايا والنصايح هذيا ان شاء الله تفيدهم يا ربي وتفيد ديك انت زيدا وتاجي تكي اكاديميه تدخل معنا في القرعه باش تاخذ معنا دي بوين يربحوك عام جاي ان شاء الله او يعاونوك على الباك اللي انت تحب تاخذه مع تكي اكاديمي. نعاود نقول تسمع الفيديو هذه تاجي 3 من صحابك تاجي تكي اكاديمي تدخل معنا في القرعه ان شاء الله فايزين في الامتحان وفايزين في تكي اكاديمي ويا سيدي مش لازم تفوز مع تكي وفوز في الامتحان
0: ان شاء الله تفوز في كل شيء.
1: شكرا لك
0: ان شاء الله عايشك.
2: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.

0: انتي اشكم اشكم.
1: العشرة و23 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. نمشيو لليوم التحسيسي للتبرع بالأعضاء لينظموا المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. مون المجري موجودة على عين المكان وتعطينا فكرة على فعاليات اليوم هذي. نهارك مبروك مونة.
2: صباح النور.
1: صباح الأنوار.
2: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، أنا معكم مباشرة من أحد نزل العاصمة، وين ينتظم اليوم يوم تحسيسي مهم برشا يتمحور حول ثقافة التبرع بالأعضاء. اليوم هذا هو من تنظيم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية التابعة لوزارة الداخلية، وشعاره هو بتقتريف متبرع. هوني أجواء توعوية تحسيسية تجمع فما أطباء، فما مختصين، فما ممثلين على المهايك الرسمية، وكيف كيف مجتمع مدني، وأكيد الهدف واحد هو ننشر ثقافة التبرع بالأعضاء ونعرف بأهمية المبادرة هذه اللي تنجم أكيد تنقذ حياة برشا عباد يستنيوا في الأمل من خلال عملية زرع عضو. أنا معايا توا مباشرة مدير عام المركز الوطني للتبرع بالأعضاء دكتور جليل الدين زيدي، اللي باش يعطينا فكرة على اليوم التحسيسي هذا شو الأهداف نتاعو. صباح النور. مرحبا.
3: مرحبا بكم. مرحبا بجميع مستمعين الإذاعة الوطنية. اليوم يعني يوم تحسيسي للعوين الشرطة يعني والحرس اللي هما يساهموا معنا في عملية زرع الأعضاء وتبرع الأعضاء. المساهمة بتاع الشرطة والأمن والحرس مساهمة قيمة لنا احنا، يعني من ناحية هذه تأمن لنا تنقل الأعضاء، يساهموا معنا شي حلول الطريق، شي أمنوا وصول العضو في كامل يعني امان وكل شيء. ومن نعملوه تحسيس يعني بتاع التعريف الوطني، كما تعرفوا نحن القانون التونسي قانون 99 يسمح للمواطن التونسي باش يعطي صفة متبرع في بطاقة التعريف الوطني بتاعه. الصفة هذه تسهل لنا برشا المهمة، يعني وقت اللي حالة تبرع يعني باش نكونوا مع العائلة نفسروا الوضعية أسهل وتبقى الأمور سلسة. هوني الشرطة الفنية يعني بطاقة التعريف الشرطة إدارة بطاقة التعريف الوطني تساهم معنا في جميع الحملات نتاعنا التحسيسية، واليوم رد جميل يوم هما يعني اللي كل نهار قايمين معنا واقفين معنا باش نقوموا بأكثر عمليات تحسيس ونقربوا للمواطن الحكاية هذيا. سورتو اللي بالتبديل بطاقة التعريف في خطوة متبرع هو تبديل مجاني، والأنموذج الزجاج اللي لازمنا نعمروها موجودة في كامل المراكز بطاقة التعريف الوطني في تونس كاملة، وما تطلب حتى شيء، يعني جوز تمشي للمركز وتقوم تعريف الأمضة بتاعها في المركز بيدو، يعني ما حاجتكش تمشي للبلدية لحد شيء، يعني سهلنا الأمور بطريقة كبيرة.
2: إيه يا دكتور، حبيت أسأل ثقافة التبرع بالأعضاء في تونس مقارنة بالسنوات اللي فاتت تطورت شو تلاحظ أنت بالضبط؟
3: الحاجة الباهية في المجتمع التونسي قاعدين نلاحظوا اللي الثقافة موجودة، يعني موضوع تبرع الأعضاء ما عادش موضوع شائك ولا موضوع ما حبوش نحكيو فيه في تونس، ولا موضوع موجود وكل عبد عنده فكرته على الموضوع هذا. نحن بروغريسيمون قاعدين نحاولوا باش نعرفوا ونسهلوا الإجراءات ونفسروا للعباد شنو هي الوضعية اكزاكتومون في تونس. ونحن يعني الوعي المجتمعي تبرع الأعضاء قاعدين نلاحظوا فيه دو جو جو قاعد يقدم، سورتو افيك لا جونيس الجديدة وكل شيء، وسورتو كيف يشوفوا العباد عائلات تبرعوا لها وشفافية البروسيس كامل، يعني عملية زرع الأعضاء تقوم بطريقة شفافة وطريقة مجانية، دونك العباد تبدأ عندها ثقة أكثر في البلاد، وإن شاء الله يعني نكونوا في المستوى المواطنين اللي يستنين في العضو. وما نزلناش ننسيو شكون الإنسان اللي شكون ماشي العضو ذي، عباد هما في حالة يعني حرجة، في حالة عباد صفي ثلاثة أيام في الجامعة، عباد اللي عندها قصور قلبي ولا قصور كبدي اللي المدى الحياة نتاعهم مهوش طويل برشا. هوني باش نحاولوا نرجعوا لهم الحياة العادية الاجتماعية المهنية العائلة نتاعهم ويعاودوا يعيشوا، وإن شاء الله ربي يعني يحفظ الجميع.
2: يعطيك صحة دكتور جليل الدين زيدي، هو مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. ريم أنا زيدا بقية اليوم زيدا سيد عبد الكريم سعود محافظ شرطة عام باش يحكينا على بطاقة تعريف وطني، كيفاش نجمو نتحصل عليه، شو الوثائق اللي نتحققها باش نجمو نتحصل على بطاقة تعريف فيها تيتف متبرع.
1: شكرا.
4: أهلا وسهلا. صباح النور. صباح النور إذاعة الإذاعة الوطنية، كافة المستمعات ومستمعين الإذاعة الوطنية. نقدم روحي عبد الكريم سعود محافظ شرطة عام رئيس إدارة فعالية التعريف الوطني بإدارة شرطة فنية والعلمية، دونك تحت إشراف وزارة الداخلية وزارة الصحة وبشراكة مع المركز الوطني للهوت والتبرع بالأعضاء قمنا ب اليوم تحسيس التبرع بالأعضاء. الهدف نتاعنا كونه نحن استدعينا كافة إطارات وأعواننا المسؤولين على قبول ملفات بطاقة طريف وطنية بكافة وحدات الأمنية متاعنا شرطة وحرس. أيضا قمنا بدعوة لزملائنا في إدارة شرطة المرور وإدارة حرس المرور، كذلك الوحدة الجوية للحرس المرور اللي هم يأمنوا فريمون عملية نقل الأعضاء من ولاية إلى ولاية. دونك اليوم التحسيس هذاك هو الهدف نتاعنا كونه نحسوا اعواننا بضروره باهميه التبرع بالاعضاء. دونك عمليه التبرع هي عمليه سهله وسلسه، المواطن اي مواطن تونسي يتقدم وحده امنيه دونك يقوم بتقديم 3 صور شمسيه بطاقه التعريف نتاعو الاصليه ثم مطبوعه متوفره على مستوى وحدة الامنيه الكل. دونك يقع تعميرها معناها تكون سهله، يقع تعميرها طريقة سريعة، ويقع امضاها من طرف الرغب في التبرع بالاعضاء ومن طرف رئيس الوحدة الامنية سواء شرطة سواء حرس. دونك يتحصل على بطاقة تعريف وطنية فيها عبارة متبرع ببطاقة تعريف وطنية. دونك نعملوا احنا كإدارة شرطة فنية وعلمية اللي هي إدارة اختصاص كونوا الرفع من العدد بالنسبة بتاع المواطنين بتاعنا اللي هما عندهم يحملون بطاقة تعريف متبرع بالاعضاء بالمقارنة مع الدول الصديقة والشقيقة يعتبر معناها العدد يعتبر ضئيل. دونك نحن نأملوا بالايام التحسيسية مع المركز بالشراكة مع المركز الوطني للتبرع بالاعضاء كون العدد يضعف، خاصة معناها في المشاركة بتاعنا نشاركوا في عديد الملتقيات عديد المؤتمرات سواء الوطنية او العالمية من اجل دفع ب تبرع بالأعضاء وإدراج عبارة متبرع ببطاقة تعريف وطنية.
2: صح سي عبد الكريم سعود محافظ شرطة عام ورئيس الإدارة الفرعية بطاقة تعريف وطنية، شكرا ليك على التدخل هذايا. حبيت نقول ريت
1: أيوة.
2: هوني فضاء زاد الناس الحاضرين هوني فما فضاء خاص بالشرطة الفنية ينجموا يبدلوا بطاقة تعريف تعريف متبرع على عين المكان وبلاش ومن غير ما حتى وثائق معناها يطلبوها منك. بالنسبة للحاضرين هوني فما برشا واقفين معناها على الفضاء هذية يحبوا يبدلوا بطاقة تعريف. وبالنسبة للناس اللي يسمعوا فينا هاوك عطانا الجنرال عبد الكريم سعود كيفاش شنو الوثائق اللي تحقوها باش نبدلوا بطاقة تعريف متاعنا تعريف متبرع.
1: شكرا لك يعطيك صحة من المجري. كنا معاك أنت في يوم تحسيسي للتبرع بالأعضاء، كنا نسمع فيه جنرال قال راو مازلنا بعاد مقارنة بالبلدان اللي بحذنا والبلدان الأخرى مازلنا بعاد حيث العدد، فإن شاء الله يا ربي يكون القلوب كبيرة. وهذا أفتوا فيها الأمة في تونس وتحكيت فيه بارش الموضوع هذا التبرع بالأعضاء على أهميته على الأجر اللي فيه على كل الزوايا خذيناه من كل الزوايا في أكثر من مناسبة إعلامية. إن شاء الله يا ربي تكون القلوب الحنينة تسمع فينا وتلتحق وتزيدها في بطاقة تعريف أنها متبرعة بأعضائها لحياة أخرى لإنسان يبدأ يستنى في النفس الأخراني متاعه. شكرا لك مرة أخرى من المجري.

0: لازم تحميها.
1: شكرا لك انيس لوريمي. 10:35 دقيقة على موجاتنا نستقبلوا ضيفتنا زهرة سلامي عن جمعية تونسي، باحثة في المجال البيئي. ونحكيوا اليوم بيئة فلاحة مناش ومكثر مكثر بيئة، حتى احنا باش نحكيوا على القرنيت واغلاق موسم القرنيت اللي احنا ما نعرفش هتو تحكي لنا ضيفتنا الى اي مدى احنا توانسة نأمنوا ونطبقوا القانون فيه، سواء كان صيادة وألا زادة حتى المستهلك. بالنسبة لي كنت خطة في الأفق قعدنا نحكي قتلي حتى المستهلك زادة، بالنسبة لي أنا مطالبة أنه ينخرط في المنظومة. نهارك سعد ليم مدام زهرة سلامي.
2: صباح الخير عسلامة. دونك اليوم باش نحكي على القرنيت، القرنيت اللي هو يسمى سبيس سبيسيال، شوي سبيسيال خاطرو يعيش ما بين 2 و3 سنين ماكس، ويتكاثر مرة بركة في حياته، والأنثى بعد تتكاثر تموت. دونك وقتاش
1: يتكاثر مره برك،
2: تكاثر مره بركه في حياتها وتحرم روحها من الماكله وتقعد في عش تعس على
1: سبحان الله
2: سبحان الله تعس على البيضات نتاعها، بعد لا يفقسوا تموت.
1: قداش تحط القرنيطه؟
2: تحط ما بين 250-300 بيضه، معناتها هي اون ديري تعس على جيل كامل، معناتها تحضر في جيل كامل
1: 200 و250
2: يوصلوا ل1000 ساعات.
1: وبعد ما تحط ولادها تموت،
2: بعد ما تحط ولادها
1: ما فيش كلام ذي، مش مثلا
2: هي
1: ناس
2: هي هي هي هي ديجا تدريجيا تبدا تموت. 6 أشهر ما بين 6 أشهر و5 أشهر تحرم روحها من الماكلة، ما عادش تاكل، توصل تاكل اطرافها. هو ستان فينومين فيزيولوجيك والكل، فهمت؟ يصير الداخل في بدنها، تحرم روحها من الماكلة، ما عادش تاكل، توصل تاكل الاطراف نتاعها، تاكل بدنها، وبشوي بشوي تموت
1: وتحط جيل كامل،
2: تحط جيل كامل وتمشي على روحها.
1: وهذه قاعدة بيئية،
2: وهذه قاعدة بيئية اللي احنا نحاولوا نحترموها، نحاولوا بريود ما بين 15 مايو و 15 أكتوبر نحاولوا ما نصطادوش القرنيت. كي صيد يصطاد قرنيطة يلقاها أقل من كيلو يرجعها. نحاولوا ما نشريوش القرنيت، نجموا في بلاصة ما نشريو القرنيت نشريو البومسك اللي هو ما يبدش برشا على القرنيت.
1: يعني احنا علاش نقولوا نحاولوا؟ هو في قانون يمنع،
2: هو قانون ديجا وزارة الفلاحة تهبط لنا انه ثم راحة بيولوجية ما بين 15 مايو و 15 أكتوبر. لازمنا نحترموا الراحة، ما لازمناش نصطادوا في البريود هذية، لازمنا نحترموا القانون، نحترموا معناتها الحجم اللي حطته وزارة الفلاحة، اللي هو ما لازمكش تصطاد قرنيطة اقل من كيلو. شنو اخر ما لازمناش نصطادوا؟
1: ربي سامحني
2: اسمح بيان سور،
1: هنا مهم ياسر تقول فيه، هل وزارة الفلاحة منعت من 15 ماي ل 15 اكتوبر صيد القرنيط كامل، ولا صيد القرنيط تحت الكيلو؟
2: تحت صيد القرنيط اللي هو تحت الكيلو، اللي هو
1: الباقي اذا كان قرنيطه فوق الكيلو اصطادها سيدي، ما فيش مشكله.
2: اي
1: مهمه ياسر الحكايه هذه. دونك انا ما منعتش صيد القرنيط هي، الشكر ذولي عنده معلومة أكثر منك أنت توهك. بالنسبة لي لا القرنيط ما يستعدوش، لا لا نستعدوه إذا كانوا فوق الكيلو.
2: أما احنا ماذا بينا نرجعوها، خاطر عملناو باغ اكزومبل في قارقنا شهدة ياسر، شهد تدهور كبير في المخزون، في المخزون البحري والكل، في المخزون بتاع القرنيط اللي البحار حكاوا عليه واللي الجمعيات هذيك حكاوا عليه ديجا عملناو. دونك احنا ميسالش نحاولوا نحترموا، نحاولوا نعملوا حاجة هكا اكسيون باش انه نرجعوا توازن، التوازن البحري وتوازن البيئي.
1: هنا جايين الأهمية ان خليوها في البحر، لكن إذا كان القرنيطة تفوت الكيلو عندي الحق نصطادها على خاطر لا تخل بالتوازن البيئي.
2: هذا القانون اللي هبطت وزارة الفلاحة.
1: واضح واضح واضح.
2: سينو ثم زادة منعت أنه تصطاد بالدرينا البلاستيك، بلاستيك هذيك ممنوع أنك تصطاد بها القرنيط
1: عليه،
2: على خاطرها ديجا هذيك كارثة بيئية، على خاطر كي تحطها باش تهز ديزا سبيس أخرين معها والكل. شنو
1: القرنيط باش يصطادوه في العادة؟
2: القرنيط معروف في قرقنا يصطادوه، سينو هو باش يجي معناتها باش يجي مع في الشبكة الكبيرة كي يصطاد، وإلا في قرقنا بالوحدة هذيك القلة سبيسيال.
1: إيه إيه إيه هذيك هما اللي صادوا بها القرن في العاده. هذيك هي قرقنا برك احنا عندنا فيها القرنيه.
2: لا احنا قرنيه موجود في الكود تونسيان الكل ديجا معناتها وكل، اما قرقنا بلو سبيسيال على خاطر هي تعرفت غاديك وديجا يسمى موروث. انا نقول اللي هو موروث ثقافي، خاطر قرقنا معروفه بالقرنيه ومعروفه بالصيد التقليدي نتاع القرنيه.
1: عم ناول كانه صار خلل والكميات ما كانتش برشا، قرنيه غالي وكيما هكا كمان نصطادوا في وقته في غير وقته ما عندناش مشكله. سنة كيفاش الامور؟
2: الحقيقه ما عنديش فكره معناتها كوتي انه ثم تحسن ولا ما نعرفش الحقيقه. اما اللي نقوله انه اللي انا نقوله واللي ننصح بيه انه بالحق لازمنا نحترمه ونحاولوا حتى كان تحسن الخلل نحاولوا نزيد نحسنه. وما ننساوش اللي القرنيت راهو عنصر بيئي ياسر مهم.
1: شو الاهميه نتاعو؟
2: الاهميه نتاعو باغ اكزومبل القرنيت هو اللي ياكل الكراب بلو، الكراب اللي جانا لذيك برشا الكراب القرنيت ياكل الكراب، دونك يتسمى عنصر بيئي مهم. شنو اخر
1: من اهميته معني؟ شنو اخر؟
2: هو عنصر فعال في السلسله الغذائيه الكل في الايكو سيستيم.
1: واضح.
2: حتى كان انت حاجه اخرى، حتى كان انت مشيت باش تشري قرنيت وقال لك راه مكنجل، معناتها راه زعما ما تاخذوش ما تشريوش قرنيت، ما يسالش حاولوا بدلوا القرنيت بالبومسك اللي هو ما يبعدش سبيس. كيف القرنيت ما تبعدش برشا على القرنيت،
1: صغير وبرا
2: صغير وبرا، جوست نفس المنفعه ونفس البنه ونفس الجو.
1: ويظهر لي توا متربخ مليح في البومسك.
2: البومسك نجم ناخذوه على عام كامل ما عندناش فيه مشكله، جوست القرنيت بالحق راه عندنا فيه مشكله كبيره.
1: والبومسك معناها من عام ناول السنه ما كانش عندنا فقد فيه ولا خاطر ما نيناش برشا في اللي مخشي في وسط العام.
2: ما
1: سوبيا زيت
2: سوبيا اي موجوده
1: ما عندناش فيها مشكله زيت.
2: لا لا لا
1: مشكلتنا الوحيده في القرنيت.
2: القرنيت قرنيت على خاطر ستان سبيس سبيسيال وسنسيبل على الاخر، عرفت عنده بريود معينه يتزوج فيها وبريود معينه باش يجيب الصغار نتاعو الكل، دونك انت كي تجي تصطاد وما تحترمش البريود هذيك اوتوماتيكمون النمبر نتاعو باش ينقص الايكو سيستيم.
1: واذا كنت تفقد يولي يفوت سم العلوش. خلنا عنيو العلوش برك يزي في البرك. حتى احنا حتى في العلوش زرعوا عندنا راه قانون يقول النعجه ما تذبحش. اما هي تعطيني شكون يطبق القانون. شكرا لك اللي كنت معنا مدام زهره سلامي باحثه في المجال البيئي، وحديثنا اليوم كان على راو موسم القرنيت اتسكر انتهى. ان شاء الله نرجعوا له في اكتوبر بقدره ربي
2: ان شاء الله.

0: بودكاست أحلى. نهاركم أسعد لي من إس كل خبيرة في التجميل تحضر معنا فيها كأحلى اليوم. مش تكونوا أنتم أحلى وتكونوا مرتاحين خير ومحليها المرأة التونسية كتبتها هكا ليه بروحتها. احنا نقضي وقت القضية نحرك وقت الحركين ووقت زادة باش نعطيه وقت لرويحنا باش نتفرهدوا فيه باش نعملوا أنسبا على ينيسة مثلا بعد الدوارة ديما أم برومو ميزون أخسيس
1: أسبا مجرين أم برومو وفي عيد زاد انا خدمه
0: فوالا
1: دونك مرحبا
0: هذا هو. فتنجم انت بعد العيد تربح معنا مع ميزون نارسيس سيدر زيغ تربح معنا ان سبا ومع سوان لليدين باش هكاك كمل دوارتك وكمل قضيتك وكمل الدنيا
1: الكل
0: وامشي بحذا انيسا بحذا ميزون نارسيس تعمل ان سبا مزيان فيها كالمساج غلاكسون وكل شيء وتعمل زاد ان سوان لليدين مزيان برشا اللي هو زاد نقطه قوه بالنسبه لكم. اما انا انيسا نحب نحكي شويه على الناس اللي في الدار زيدا كيفاش ينجموا يعتنيوا بدايتهم ونحب زاد الوجه خاطر اخزر احنا نتقابلوا في العيد رانا نمشيو لبعضنا نعيدوا على بعضنا انه زاد نعملوا ان سوان حاجه مهمه ياسر
1: لليدين نبداو باليدين خاطر دواره وتطيب وضيف رطولي بالكركم كيف تحط كركم صح لليدين تنجم تعمل فما غسيت هذي بها برشا تعمل بيكربونات
0: أيوة.
1: مغرفه بيكربونات مغرفه دونت فريز مغرفة الويل يا الويل دارغان يا زيت اللوز يا اللي زيت اللي موجود خاطر يعمل هيدراتاسيون زيت ومغرفة عصير يعني عصير واحد عصير جو نتاع القرص
0: دونك بيكربونات ودونتيفريس وزيت لوز
1: ومغرفة جو قرص
0: وجو قرص
1: فوالا الأربعة مع بعضهم تعملهم ميلونج وتعملهم ماسك ليديها ولساقيها
0: حتى لساقتك واش نقول لك بيكربونات
1: وساقيها تعملهم أو موا دو أ تروا فوا باغ سومي ديما يديها يقعدوا بيض وساقيها بيض
0: دو فوا باغ سومي
1: دو فوا
0: مرتين في الجمعة
1: اي في الليل تعمل كريم وتلبس شوسيت
0: كسيليكون اي باهي الوجه انيسا انتم تعملوا الفابور يظهر لي
1: اي بيان سور
0: اي سينو مي سي شحكيو شوية على الصوان نتاعكم
1: فوالا الوجه كي تجي يعني للسونتر يعني تجي تشوف تعمل تشوف شنو هو البو نتاعها خاطر اول حاجه البو نتاعها اسكو سنسيبل ولا هيدراتاسيون تبدا ما عندهاش ولا تبدا غيت كل واحده والبو نتاعها تعمل دياغنوستيك نتاعها وبعد نشوفوا شنو هي لازمها نعمل لها سوا وننصحوها تنجم تعمل من سيونس لدو لتروا تحضر للصيف
0: باهي باش تحضر الصيف راني قلت لك ان هو لوكو ديكلا هذاك محليه انه واحد يبدا يظهر بنمين يقول لك والله محليك اليوم تظهر بنمين
1: نعديوها قبل المكياج احنا تبدا عندها مناسبه نعديو الكو ديكلا قبل المكياج
0: يعني بالوقت
1: لا فوالا تبدا عندها بالوقت ما شاء الله وجهها
0: ما شاء الله
1: فما دي ماسك زاد عندنا دي ماسك بالجولد عندنا ماسك جولد اللي نعملوه قبل المكياج وجهك يبدا ما شاء الله في لقه باش نورمال
0: باهي سينو في الدار شنو نجم نعمل؟
1: في الدار تنجم تعمل شوش ورد
0: شوش ورد او شوش الورد راهو فيه منافع كبيره برشا هو كتيزان واكتشفوا مؤخرا انه باهي برشا للتجميل
1: فوالا وتحط معاه السكر وتحط معاه زيت اللوز
0: زيت اللوز
1: وتعملهم ميلونج مع بعضهم
0: هي اليسر
1: فوالا وتعملهم جوماج للوجه
0: او
1: وكان تحب تزيد معهم شويه هورت ناتوريل
0: للي دغاتاسيون معقوله لو انه انت حاطه في زيت اللوز ديجا
1: ديجا زيت اللوز
0: في دغاتاسيون
1: تعمل الجوماج نتاعك وبعد تحب تعمل ماسك ناتوريل تحب عندك كريم تحطها فوقها
0: كل واحد سكين اللي يعملوا في فيها
1: وديما توا يعني بيريود العيد العباد كل تخرج لبرا للشمس يا دي بريفيرونس يعملوا ايكرون
0: ايوا لازم
1: خاطر ضربه شمس الوقت هذه
0: لازم
1: بدايه الصيف شمس عرفت
0: هو الطب يقول لك اكران شابو مش اكران
1: تبداش يعني ليه بالعلوش والكل وتنسى وجهها قوم الصباح تعمل اكران
0: من بعد شويه نرجع نشوفكم شكون ربح معنا لوفر اليوم الكادو مع ميزون نارسيس ميغرين سيدر زيغ انيسا الشعباني عطتنا دو غوسيت مزيانين كان اللي يدينوا الساقين بيكربونات دونتيفريس زيت لوز وعصير قرص وكان الوجه شوش ورد ترحيه تزيدوا السكر تزيدوا زيت اللوز وكان تحب تزيدوا ياغورت ناتوريل زادا باش تبذر ولا باش يمشي لك بسهوله في وجهك زادا علاش لا هذوما لي دوغوسيت نتاعنا اليوم ان شاء الله ديما مزيانين وحلوين وهذه هكا احلى لليوم معك انت انيسه شعباني شكرا
1: اي شكرا

شكرا لكم تابعتونا من سامتا صباح في صباح وين سعاد الميري بحو مربح معنا الباك من عند ميزون ارسيس فيه سبا وفيه السوان لليدين فصحة المرت ولا الأم ولا الأخت ولا اللي هو يحب يهدي لها السوان هذية صحة لي صحة ليك سعاد الميري تتكلمنا تحلي رقمك عنا نتصلوا بيك ونتواصلوا معاك إن شاء الله شكرا لكم توما تابعتونا في صباح وين شكر بالقسم وعود في شبي في الأعداد أنيس لوريمي في الأخرى سمية زوابي في الإخراج الرقمي فاطمة عبار في التنسيق وريم بن شعلية في الميكرو وإحنا كفريق برنامج نتمنى لكم برشا خير برشا صحة وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة أنا نتقابل معكم غدوة إن شاء الله في العيادة الطبيعية باش يكون عنا برشا وصفات طبيعية غدوة الحي كان عشنا باش نجيو على برشا وصفات تهم العيد والهضم في العيد والكوليسترول الناس اللي عندهم الكوليسترول زايدة باش نحكيو زاد على كاليزابا كل ما هو عصبين وكلاوي وقلب وكل شيء اللي نحطوهم في العصبين الكل باش نحكيو عليه مع هدى بن عثمان باش تكون عنا وصفات خاصة لولادنا في البكالوريا زيادة التركيز والستريس أنه نقصوا عليهم الضغط والخوف باش يكون موضوعنا غدوة إن شاء الله كيف كيف باش نحكيو في كل ما يهم ولادنا ويكون ما يهم عيدنا ان شاء الله في العياده الطبيعيه استنى من غدوه من 9 ل 11 شكرا لكم.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بداية من الأول من جويليا المقبل، يلزم جميع الشركات النشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. تونس ترفع طموحها لخفض كثافة الكربون إلى 62% بحلول سنة 35 و2000. المستشفى المحلي بسبيبة التابع للإدارة الجهوية للصحة بالقصرين يتسلم شهادة الاعتراف الدولي والوطني في الجودة من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، ليصبح بذلك أول مستشفى محلي في قطاع الصحة العمومية في تونس يتحصل على هذا الاعتماد. المرصد الوطني للرياضة يدعو مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في القطاع إلى المشاركة في إعداد دراسة وطنية حول الاقتصاد الرياضي في تونس، وتهدف هذه الدراسة إلى تعزيز المفاهيم حول واقع القطاع واحتياجاته وتقييم دوره في التنمية وتحديد فرص الاستثمار والتشغيل وقياس تأثيرته على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد اليوم أن بلاده بصدد دراسة رد أمريكي جديد، وذلك غدا إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات. موقع إكسيوس ينقل عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وبدء فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. الاحتلال الصهيوني يستهدف بغاراته اليوم قضائي صور وبنت جبيل، إضافة إلى عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان، ويقر بإصابة 7 من جنوده في انفجار طائرة مسيرة مفخخة في الجنوب اللبناني. وختاما، وزارات خارجية 9 دول تستدعي سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بمعتقل أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى قطاع غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: أحلى وأرق تحية من الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من نادي المستمعين. كالعادة مدة تسويعة من زمان نرافقكم ونقدم لكم كل ما يهمكم ويفيدكم ومجموعة من الفقرات، وكالعادة البداية مع فقرة وصل صوتك ثم البلاغات ونختم بالإهداءات والاقتراحات الغنائية، والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ويقدموا الإهداءات متاعهم لحبابهم وللعزيز عليهم ينجموا يطلبونا على 71 844 404، وكامل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الهندسة الصوتية أنيس لوريمي، في التنسيق العام للحصة فاطمة عبار، في الإخراج الرقمي سمية الزواوية، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، وفي الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولية. نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وكونوا في الموعد وتابعونا وإن شاء الله تستفيدوا من الحاجات اللي قاعدين نقدموا فيها، وتحديدا في فقرة وصل صوتك. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لكل من يسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية من الشمال للجنوب. نحييو اللي يسمع فينا في الطريق في كرابته، نقول له طريق السلامة. نحييو المرأة اللي في كوجينتها تسمع فينا، كيف اللي تابع فينا على الفيسبوك. إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم في سويعة من زمان هذه، واللي باش نبداها بفقرة وصل صوتك.
1: كالعادة نذكروا الناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا كيفاش ينجموا يوصلوا صوتهم.
2: زوز طرق ينجموا يتواصلوا فيها بها معنا في فقرة وصل صوتك لإثراء الفقرة هذه، إما يبعثون تسجيل صوتي على رقم 94-294-839 على الواتساب، تسجيل صوتي عفوا أو يبعثون تسجيل أيضا صوتي على صفحة الفيسبوك صفحة وصل صوتك. وفقرة وصل صوتك عموما هي معنية بالمشاكل ومشاغل المواطن اليومية في حياته اليومية.
1: هذا هو. بالنسبة لليوم مشينا باش نحكيو على حاجة اللي اقترحوها المستمعين اللي قاعدين يشاركوا معنا في فقرة وصل صوتك، حاجة اللي مقلقة برشا ناس اللي قاطنا بمنطقة العوينة وحي الواحات. شنو المشكل دي؟
2: اوكي، ده طلب جاي من عند من متساكني ومستمعي الإذاعة الوطنية ومتساكني حي الواحات والعوينة. قالوا لنا بربي طلوا على حي الواحات وعلى العوينة، شوفوا الكياسات، شوفوا معناتها طرقات، ثم كثافة سكانية عالية. اللي ما يعرفش حي الواحات والعوينة هو تقريبا حي راقي فيه معناتها عدد من الأجانب، خاصة العائلات اللي تجي داوية في تونس، معناتها إقامات سكنية معناتها مضخمة كيف ما نقوله. لكن إذا كان تغزر فوق تشوف العمارات الشاقة، كان تغزر اللوتة باش تشوف الكياسات وتشوف الكلاب السايبة وتشوف عدد من المشاكل خاصة في البنية التحتية. مشيت نقلت أنا شخصيا للعوينة البارح، وكيف خذيت بعض التسجيلات اللي بعثوا هنا عدد من المواطنين في الواتساب، سجلنا اللي ميكرو تروتوار هذوما وحضرنا الماتير هذه، إجا نسمعها ونرجعوا نعلقوا.
1: نسمع مع بعضنا وهنا راجعين.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: نعرف منطقة عوينة وذات منطقة ذات ثقافة سكانية عالية بالنظر قربها من منطقة البحيرة، وين يشتغل عدد كبير من السكنين متاع أحياء المختلفة متاع العوينة. العوينة اللي فيها احتلال الرصيف، اللي فيها يعني استغلال المناطق العمومية بصفة غير قانونية، إضافة إلى ذلك نشهد عدد كبير من الكلاب السايبة. أنا كأحد من السكنين صارت لي حادثة مع ابني اللي خرج من المدرسة وكان يجري بحض سور المدرسة، وكاد أن تهجم عليه أحد الكلاب الرابضة غديك، الكلب تفجع من ولدي تفجع، يعني وضعية هشة. إضافة لذلك ثم البنية التحتية متردية جدا منذ الشتاء والأمطار شدتها البلاد.
3: وصل صوتك.
5: أنا ميكانيزيان شفتو عندي تو عام نخدم كاب لافونترا مورت صورات سي لامبلوكات كابتا كبير.
6: هنا احنا فين؟
5: الواحات هذه تسمى طريق الواحات.
6: كي لي على الكهرباء مادامك ميكانيزيان،
5: كركازي شنو اللي تقدر؟ كاردونات ليزامورتيسور تريانجلوات روتيلات ديريكسيون تفلق.
6: معناتها المينيموم قداش يتكلف على الواحد؟
5: ملايين. انت هنا على الكهرباء من 500 وانت طالع.
3: وصل صوتك.
7: في الحي او الحانوت نتاع يصب المطر يدخل الماء للحوان في الكل، هذه ريت سكتير كامل يدخل له الحوان. الحفره هذيك ما تحكيش، يعني بنيه تحتيه صفر وبنات هاني معبي هكا تخزر لها، كانت تحب تصورها تجي متعد تبقى بثلاثه اربع ايام يهزوا هيك. بدي الناس تكون البلديه والتجهيز والامن.
8: شو نقول لك فهمتي؟ انا الميكانيك ما كذبوش، اما لكن الروقالات هذول فهمتي وين تصب المطر قويه، انا داخل لي الماء للحانوت تجي شوف. شوف الواضح، شوف الكوارث، شوف البلديه، شوف التكسير فهمتي، هذا قدامك كل شيء.
3: وصل صوت.

0: وين هاك ترى في الكليب
1: تم قديم الكلب اذا ما كان
0: هم ما يقارب العشرة هذوما اللي موجودين لهنا ما كل تجمع سكني تلقى فيه 20 30 كلب يدعموا على عبدي كنت قايد على الرفق بالحيوان اليوم كان شو
2: ايه هو راه كيما شي جوع راه مش يرجع للعبيد
0: خاطر كليب سايبه تمثل خطر على البلاد فما دا الكلب المره فات واحد في القروان مات
3: وصل صوتك
4: بربي يخزروا شوية الحي الواحات خاطر راهي حي الواحات العوينة صار تصليح اكتظاظ كبير نسبة سكان كبيرة وبالحق منطقة ما عادش تحمل نوبر هذايا متاع الحركية ومتاع السكان منطقة حية منطقة فيها أجانب فيها معناها حركية كبيرة يكون نورمالمون راهي العباد بالحق يتلفتوا لها شوية راهي كياسات تحشم راهو عادي تغرق انت فيها أصلا تمشي على سقيك تغرق دقدقت الكل هالكراهة في الحفر راهي لا حفرة لا اثنين كياس كامل متنجمش تعدي فيه راهو وشوف قد ليش نمبر متاع مسكنين ومتاع عبيد تدخل وتخرج وفيها برشا حاجات العوينة رايو حيل واحد
3: وصل صوتك
1: ثم كلاب نلقاو مرقدين هنا الصباح وقدام العباد وبشي هي عشرات الكلاب وكل حفر يا خويا شفت الكرمبو هذاك يحفر شيء غريب ما نشوفوش ما ثمش شكون يتعدى من هنا ما ثمش شكون ما يجي حد العوينه راهي كلها جانب شي يعمل العباد هكا
3: وصل صوتك
2: برشا دي كله نخرجوا نبدو هاي اول محفرة دي برشا نعانوا منها برشا وبخلف الكليب زي حتى كي تخرجوا ولادنا برشا ولا واحد يخاف منها ما نحكوش هذيك ديما والزيقويت حتى الزيقويت ثم برشا فويت بتاع الزيقويت على الاخت ديك اكثر حاجة معنا راح تمشي نورمال ثم تفاقد هي ثم حاجة باش يخرج بعد يشوف الطريق
3: وصل صوتك
5: كل واحد ايش يحكي واحد يقول لك تبع بلديه الكرم واحد يقول لك تبع حرق البلاد كل واحد ايش يحكي
1: انت تخدم لهنا
5: انا نخدم لهنا مش نسكن لهنا اما عندي مده
1: العوينه تبع سكول
5: العوينه نورمال مو تبع تونس البارتي هذه كلها تبع الكرم هذه حي الواحات وبعد تمشي للزبيديه وانت ماشي
1: دونك العوينه مقسمه بين الكرم وبين حرق البلاد
5: صحيح
3: وصل صوتك
1: كل نهار العوينه
6: اسمع المعاناه يا خويا معروفه هي الرايه
1: كيفاش
6: معروفه
7: كلاب سايبه رقارات ناموس العوينة هذه هي العوينة ديما الرقارات ديما هي تفيض من مطر من مواطنين
5: فانا تحت عندك ياسر زيكوات وفما برشا حفر فما برشا كلاب سايبة هاك تشوف مقلقة المواطنين ومقلقة برشا عباد ليبيا جي ليبيا لأنها داوي من معناها
3: وصل صوتك
1: هذيك الرقارة من الزود
5: الرقارة هذيك صلحتها على جيبي أنا وجارنا زاد صلحها على جيبه هو كل ما تقلق ريت حط لك هكا فما حفرة تحت فيها قدش مرة كهرباء غادي يطيح بان أنا فما برشا مشاكل نورمال مو منطقة كيما هكا تكون باهية وتنجم العباد تتحرك فيها والمواطن زاد ينجم يكون عيشة كريمة معناها المشكلة كان في الكياس وكذا الكياس والحفر والكلاب
3: وصل صوتك
2: هذه حي الواحات راك تشوف المترو باك الحسبه وبلاصات باك معانو برشا خاطر برشا سكر لازم نتحركوا الدوله شويه تجي تشوف تفقد لنا زيكويت على الاقل لبس الحاجات على الاقل يسرحونا هذيك باش ننقص برشا والحفر زادك تشوف يجوا يعملوا كبتاع ديباناج فهمت يسركلوها شويه قريفيه كي يحطوها فيه وبعد يرجع مغوط تصب المطر ترجع حفرك العاد
8: حفر الحفر هذينا تعب زحمه وفي المطر
1: وحات لوين يعتبر حي راقي
8: عراقي والله لا قوه الا بالله ما شاء الله في حركه وما شاء الله ولا قوه الا بالله وتونس ما شاء الله ضروري هذه تنخدم بس بارك الله فيك
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية إعداد ذي الدين الكريفي
9: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين احنا مواصلين حديثنا في الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم وكنا نسمعه في المواطنين متساكنية منطقة العوينة وحي الواحات اللي هما يقولوا انهم يعاني من اهتراء البنية التحتية بالمنطقة هذه والكلاب السائبة فنراه انه المواطن هنا رغم انه الحي جديد ضياء رغم انه الكثافة السكانية كبيرة فما برشا مشاكل قاعدين يعني فيها واللي نعرفه احنا في برشا جهات فما المشكلة هذه متاع البنية التحتية والكلاب السائبة ولكن اليوم باقتراح من المتساكنين حبينا نحكي ونسلط الضوء على الحي هذايا وخاصة وأنهم يقول لك هما ما بين بلدية حلق الواد وبلدية الكرم يعني حتى باش يتجهوا للمسؤول زي ما همش عارفين هل أنه يمشي للبلدية متاع حلق الواد وإلا نتاع الكرم طقس. بين هذا وذاك المهم توا احنا نحكيوا على الواقع اللي يعيشوا فيه انهم يعني
10: وهذا شحاب يوصلوا المواطنين المتسكنين منطقه العوينه وحي الواحات دونك الرسائل اللي وصلت وخاصه للاذاعه الوطنيه انهم يحبوا تقسيم اداري معناتها خاص بهم شكاويهم ما كانتش فرديه معزوله معناتها تنجم تقول اشتركوا

0: معناتها نتحدث تقريبا 20 واحد معناتها تحدثوا بريسك على نفس الاربع خمسه نقاط اللي طرحناهم. اولا معناتها الطرقات، تقريبا جميع الطرقات فيها حفر ومتهالكه وسيارات متضره، وهذا بشهاده الميكانيكي اللي سمعناها الاول، قال انا ميكانيسيان نخدم هنا معناتها دونك يوميا وانا مع لي زامورتيسور وانا مع نصلح في الكراب بسبب الحفر هذيك. دونك اللي يحب يسترزخ في حال حانوت يخدم له مليح يمشي لحاله حاط العوينه يكون ميكانيسيان الطرفه هذه
1: هي الطرفه، ولكن ان شاء الله يتصل الحقيقة خاصة
0: ميكانيسيان هو اللي يحكي قال يومين نخدم كان على الكراهب معناتها اللي تضر من الحفر هذه نتاع الموجودة غاديكا. دونك مشاكل تجمع المياه أيضا مع نزول الأمطار، وخاصة الأمطار اللي صبت بكثافة كبيرة بقات أشهر معناتها الجلت غاديكا معناتها في الطريق، واللي يسمع فيها ويتعدى من غادي أكيد يعرف علاش نحكي. شبكات الصرف الصحي معناتها غير جيدة رغم التوسع العمراني الكبير، تقريبا كل شهرين معناتها إقامة جديدة ولا عمارة جديدة معناتها تتسكن وتتأهل، مازالت معناتها الاشغال تويكا، ثم توسع عمراني ماشي يكبر بالقديم معناتها غاديكا مع بنيه تحتيه ضعيفه ومهترئه، ربما مازال الوقت شويه لكن معناتها هذا الواقع اللي نقولوا فيه والمتسكنين هذا مش حاب يوصلوا صوتهم. دونك تداني الخدمات واي اصلاح موجود غاديكا هو في اطار ترقيع مؤقت فقط،
1: رغم انه ريت الاقامات كل مقاول يكمل الاقامه وتكون جاهزه ما يلزم الانهج والطرقات محيطة بك الإقامة هذيك يرجلها وتكون أمورها واضحة
0: لكن للأسف مع كل إقامة تتجهز وتتحل وباش تخدم ثم عدد من 3-4-5 كلاب تولدوا غاديكا وعاشوا غاديكا وكبروا غاديكا، وهو ولد الحومه معناتها اكثر منك انت اللي تسكن، وقلت مش تسكن في العوينه معناتها. دونك الكلاب السايبه منين تجي الكلاب السايبه عموما حسب رايك؟
1: هو راهو
0: في منطقه حتى البحيره الكلاب يحوصوا في البحيره،
1: يقول لك هما في الشوانة وقت اللي تبدا فما بنيه قاعده تتبنى يجيبوا الكلاب هذوك باش يحرصوا على كل على الماتريال التجهيزات
0: واللي
1: عسل الليل
0: معناتها بجنبه كلب
1: معناتها وقت اللي تجهز البنيه يمشي والخدامه ويقعدوا الكلاب
0: دونك اذا ثم كلاب غاديكا ابن عن جد معناتها هما اولاد المنطقه معناتها ابن عن جد سلالتهم غاديكا في العوينه وحي الواحات. اذا دونك المشاكل كيف ما قلنا الحلول المطروحه هي مطلب اداري عاجل بانشاء بلديه مستقله بسبب الكثافه السكانيه الموجوده غاديكا، وايضا بجنب بسبب البعد معناتها من العوينه باش تمشي لحلق الواد بعيده كمان ولا باش تمشي زاده للكرم بعيد عليهم. دونك يحبوا معناتها مطلب اداري بانشاء بلديه مستقله معناتها ليهم هما. دونك البنيه التحتيه ايضا تدخل عاجل خاصه للارصفه، ثم تدخل ثم زاد معناتها انتهاك نوعا ما معناتها لبعض الارصفه خاصه في بعض المقاهي الموجوده غاديكا. دونك مع الحسم في المشاكل الكلاب السايبه مع مراعاه الرفق بالحيوان، لكن الاولويه للخطر اليومي والاطفال. دونك هو صحيح معناتها احنا مع الرفق بالحيوان لكن ثم اولويه معناتها، واللي تبعوا فينا يسمعوا في الميكرو تروتوار اكيد شافوا الفيديو اللي صورته البارح عدد كبير معناتها تقريبا كل اقامه ثم 10 5 كلاب دي ولاد المنطقه ذيك مع الدروبها، الاقامه الاخرى 10 5 كلاب اخرين معناتها كيما نقولوا فهمتني
1: حتى معناتها واحد باش يمشي على ساقيه واللي خايف ويركبوا الرعب يقول لك اذا كان يعرضوا الكليب.
0: حتى ولو باش تقول كلاب أليفة ومستنسة بالعباد راهي معناتها الكلب ما تظنوش كي يشوف طفل صغير ولا يشوف بيبي ولا ولد عمره
1: لا ما فيهاش
0: دونك هذه ما فيهاش. دونك وضرورة أن تقوم السلطات بزيارة متابعة وتفقد ميداني ودوري ونتأكد أنه الإصلاح معناتها ثم برشا إصلاح سيف. سمعت المواطنين اللي قال لك نصلحوا في الحفر بالسيمانة
1: وهذه مشكلة كبيرة معناتها هو يقول لك أنا باش ما نتيحش فيها باش ما نتيحش
0: مبادرة من عندهم أنه يحطوا في حفرة في كياس يسدوها بالسيمانة.
1: بالنسبة للطرقات يلزم تكون ثم معناتها مخطط وحاجة مدروسة باش يعرفوا كيفاش يسكروا كل الحفر هذيك مش بطريقة عشوائية
0: معناتها بتجي تصب تحط سيمان كيما هكاك أول حاجة تكون يضمن لك اللي خدمتك صحيحة، ومن بعد السيمان هذاك مع الزفت اللي موجود مع المطر باش يولي لك معناتها حجر وهذا اللي نشوفوه في بعض التصاور اللي تعداوا بكري شوية. عموما إن شاء الله نكونوا حملنا الرسالة بأمانة، مطلب عاجل وإداري خاصة في التقسيم الترابي لحي الواحات والعوينة زوز بلد الاعداديات معناتها ثم ضبابيه في التعامل مع المواطنين في بيدهم. قال لك مش عارفين هذه تبعها الطلواد ولا هذه تبع الكرم، مازال معناتها مش واضحه الصوره عندهم. دونك هذا المطلب الاول. المطلب في البنيه التحتيه تدخل عاجل لرصف الطرق وبصفه جذريه، ماهوش حل ترقيعي مؤقت، ومطلب امني وصحي والحسم معناتها حسم كلي لموضوع الكلاب السايبه، مع مطلب المتابعه في ضروره التدخل في التفقد الدوري.
1: المواطنين وصلوا صوتهم تاع حي الواحات ومنطقة العوينة، فإن شاء الله المسؤولين الجهويين يكونوا في الاستماع والخط مفتوح لهم للإجابة على كل تساؤلات المواطنين اللي احنا اليوم سمعناها في فقرة وصل صوتك دي.
0: دونك الخط مفتوح للزوز بلديات اذا كان يحبوا يدخلوا يعلقوا على مطالب اهالي العوينه وحي الواحات. للاسف نقولوا ما تزوز البلديه حق الواد وبلديه الكرام، الكلام موجه لكم ايضا تكون وزاره التجهيز ووزاره الداخليه
1: طبعا، وهما يرجعوا لولاية تونس بالاساس،
0: وزاره التجهيز في الطرقات ووزاره الداخليه في الكلاب السايبه وفي الامن عموما غاديك في المنطقه.
1: ان شاء الله حلول سريعه وفي القريب العاجل، واذا كان نحن وصلنا الاكيد اجابه معناتها من مسؤولين تعاودوا تسمعوا شنو اللي صار ونتبعوا الموضوع دي، لانه حكايه كما هكايه الحقيقه تهم المواطن ولكن تهم برشا جهات زاده.
0: اللي يحبوا يعلقوا يبعثونا ما يقولوا في الموضوع هذا نجم يبعثونا تسجيل صوت على الرقم في الواتساب على الرقم 94-294-839، يخلونا تسجيل صوتي أكيد نرجو نحكيه في الموضوع هذا، وأيضا تقترحوا لنا بعض المواضيع الحصص القادمة الأخرى.
1: هذا هو، نتقابلوا إن شاء الله دي نهار الاثنين في نفس التوقيت سامحوني، وفي موضوع جديد احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين. بعد شوية باش نقدم لكم مجموعة من الأخبار اللي تهمكم وتفيدكم، والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا في نادي المستمعين ويقدموا الإهداءات متاعهم والاقتراحات الغنائية ينجموا يطلبونا على 71-844-404 وطوى نمشي ونسمعوا نغم تونسي أنيس وهنا راجعين.

0: بلغات.
1: نجدد تحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية. احنا مواصلين معكم هذا اللقاء وتوا وقية البلاغات، ونبدأ بأول بلاغ. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد. وفرق جهوية ومركزية تتكون من أطباء بياطرة ومجموعة من أعوان وإطارات الهيئة تأمن زيارات ميدانية إلى أسواق الدواب ونقاط البيع اللي هي بيع الأضاحي من أجل معاينة القطيع. كما وضعت الهيئة رقم الهاتف الأخضر على ذمة المواطنين لمزيد من الإرشادات حول على إمكانية اكتشاف بعض الطفيليات أو الأكياس المائية لدى بعض الأضاحي يوم العيد. الرقم الأخضر هو 80106977 80106977. وتم تخصيص فريق من الأطباء البياطرة للإجابة على كل استفسارات المواطنين طيله فترة العيد، وهذا يكون بالاتصال بهذه الأرقام 52 450 560، 52 450 560، أو 97 684 425، 97 684 425، أو 94 722 302، 94 722 302. أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد شغور في هذه الخطط. وتفتح هذه المناظرة يوم 15 جويلية والأيام الموالية، وتختتم قائمة الترشحات يوم 15 جوان القادم حسب قرار صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المناظرة هذه تهم المترشحين المتحصلين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. كما حدد القرار شروط خاصة بالمتحصلين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، واللي تتمثل في توفر أقدمية متقلش على 3 سنين في مكتب خبير محاسب يكون مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ونص القرار على إرسال الملفات بواسطة البريد مضمون الوصول أو تدعى مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة ساحة الحكومة بالقصبة 1020 تونس. تعلم وزارة التربية مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد والقيمين العامين اللي يرغبوا في الترشح لخطة مدير مدرسة إعدادية أو معهد أو ناظر، والنظار اللي يرغبوا في الترشح لخطة مدير، أنه يمكنهم التسجيل للترشح للخطط اللي قلناهم على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية خدمات.education.tn خدمات.education.tn خلال الفترة الممتدة إلى غاية يوم 30 مايو الجاري، طبقا للشروط الواردة بالأمر المتعلق بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها. وعند تعذر الولوج إلى فضاء خدمات أو التسجيل للترشح على المعني بالأمر، باش يتصل بالمندوبية الجهوية للتربية الراجع إليها بالنظر لتدليل الصعوبات المذكورة وتقديم المساعدة التقنية المطلوبة. يعتزم ديوان الخدمة الجامعية للوسط سد شغور في خطة متفقد مساعد، وذلك عبر نقل داخلية ضمن إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممن تتوفر فيهم شروط التسمية في الخطة المطلوبة رئيس مصلحة إدارة مركزية. فليرغبوا في الترشح ولتتوفر فيهم الشروط، ما عليهم كان يقدموا ملفات الترشح متاعهم عن طريق البريد على هذا العنوان: ديوان الخدمة الجامعية للوسط شارع خليفة القرن خزامة الغربية صندوق بريد 134 سوسة 4000، أو إداحة مباشرة بمكتب الضبط بديوان الخدمة الجامعية للوسط. آخر أجل لقبول الترشحات حدد ليوم 29 مايو الجاري. لمزيد من الإرشادات والاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة، نجم تدخلوا للصفحة الرسمية لديوان الخدمة الجامعية للوسط على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. أعلنت بلدية تونس في بلاغ صادر البارح 24 مايو أنه بداية من نهار 3/2 جوان القادم يفتح المسبح البلدي بالبلفدير، وتكون الأبواب متاعه ومفتوحة لنشاط السباحة، وهذه بمعدل 4 حصص يومية باستثناء يوم الاثنين. بتكون الحصص على هذا النحو: الحصة الأولى من 8 متاع الصباح حتى 10 متاع الصباح، الحصة الثانية من 10:30 حتى نصف النهار ونص، الحصة الثالثة من ماضي ساعة حتى المط 3 متاع العشية، والحصة الرابعة من مط 3:30 متاع العشية حتى 5:30. وحسب نص البلاغ فقد تم تحديد معلوم الدخول ب4 دنانير للحصة الواحدة وللشخص الواحد. وأكدت بلدية تونس أنه لا يقبل الأطفال اللي أقل من 12 سنة إلا بمرافق، يعني اللي الصغيرات اللي عمرهم أقل من 12 سنة يلزم يكون معاهم مرافق للدخول لهذا المسبح. انطلقت ولاية أريانا يوم الثلاثاء 19 مايو في عملية رش المبيدات بعدة مناطق في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمئوي الريفية. وبرمجت الولاية عمليات رش المبيدات فوق ضفاف سبقة أريانا وبالمنخفضات الساحلية الممتدة من جمرت إلى شمال رواد، وكذلك المستنقعات الموجودة بغابة جعفر وخلف محطة التطهير بشطرانة قرب انخلات. وتتواصل هذه التدخلات على مدى اليوم إلى غاية يوم 31 مايو الجاري. ودعت ولاية أريانا في بلاغ لها مربي النحل باش ياخذوا الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة، وهذا خلال اليوم اللي تم فيه عملية رش المبيدات ضد الحشرات وطيلة 24 ساعة اللي بيشتريها. لمزيد من الأرشادات نجموا تتصلوا بالمخبر التابع لبلدية تونس والكائن المقر متاعه بشارع الطيب المهيري عدد 46 تونس، أو الاتصال بالهاتف رقم 71 787 755 71 787 755. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى قافلة صحية باش تكون تحت شعار لتحمي مستقبلك أحمي كلاويك، وهذا باش يكون إن شاء الله نهار السبت 23 مايو بالمركب الصحي بسليانة. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الموافق ليوم 17 مايو من كل عام لرفع الوعي بخطورة هذا المرض الملقب بالقاتل الصامت، والتشجيع على الفحص الدوري واتباع نمط حياة صحي للوقاية من مضاعفاته. يضمن البرنامج متابعة المرضى المصابين بأمراض الكلى ومعاينة الملفات متاعهم الطبية وتقصي الفئات الأكثر عرضة لأمراض الكلى، إلى جانب التوعية وأهمية الحفاظ على صحة الكلى والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. الموعد نهار السبت 23 مايو بالمركب الصحي بسليانة، فكونوا في الموعد. كنكونوا كمان تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم، احنا مواصلين معكم هذا اللقاء من نادي المستمعين. بعد شوية نستقبل مكالمتكم الهاتفية لتقديم الاهداءات والاقتراحات الغنائية، والناس اللي يحبوا يشاركوا معنا ويسمعوا فينا ينجموا يطلبونا على 71 844 404 وطوال نمشي واستراحة غنائية هنا راجعين.

0: سمعنا الفنان لطفي بوشناق اللي وصلتنا الأغنية متاعه للحديش وواحد واربعين دقيقة، وإحنا مواصلين معكم هذا اللقاء من نادي المستمعين، ونذكركم برقم الهاتف للاتصال بنا وتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية 71-844-404 وطوى نمشي والجندوبة ونستقبلوا معنا سي محسن، قولوا له صباح النور.
1: صباح النور،
0: مرحبا بيك، ونوجه تحية لأهالي ولاية جندوبة الكل.
1: يعيش، شكرا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نقدم تحياتي لكافة الشعب التونسي والهيئة تاع الإذاعة الوطنية، كثر خيرهم على الممالاة بدر الطيبة، والعائلة السعيداني كلها منهم بناتي سوسن وريم وسماح السعيداني،
0: أيوة،
1: والأحفادي محمد ساجد واسكندر ياسمين ويزيد وغالي، والصديقي الغالي نور الدين الورغي شو هي رود الصيف.
0: هذا وجبنا سي محسن والإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟ الحقيقة ديما نحاولوا باش نلبيو طلبات المستمعين الكل،
1: خاصة في الليل من نبدأ من صلاة العشاء حتى الأذى.
0: هيا بي وزيد اسمعنا احنا شوية زيدة سي محسن في الصباح، حوالي 24 ساعة على 24 ساعة الإذاعة الوطنية التونسية تقدم كل البرامج اللي تهمكم وتفيدكم وتلقاو فيها الحاجة اللي تحبوا عليها، والخط مفتوح لكم ديما تتصلوا بنا وتقدموا الإهداءات متاعكم واقتراحاتهم الغنائية. شكرا على اتصالك سي محسن، وإن شاء الله اللي قدمت لهم الإهداء يكونوا هما زيدة في الاستماع، وخليك ديما معدل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نمشي والتوزر معنا سي محمد، نقولوا له صباح النور.
2: صباح الخير،
0: مرحبا بيك، تحية ليك وتحية لأهلي ولاية توزر الكل.
2: عائلتك انت حطيت اصلك تقريبا قبل شيء بعنا برشا منا في توزر،
0: اي توزريه ايوه. شكرا.
2: تحيتك انت وللفريق التقني الكل.
0: اي شكرا،
2: وماذا بيا نطلب اغنيه ما تسيبنيش انا وحدي افضل حايل فيك.
0: باه ان شاء الله نبرمجوا.
2: عندي تحيه لحبيب الزغاء،
0: اي نوجه له تحيه. اي
2: وثاني احمد القويع برنامج اشراقات،
0: اي باه نوجه له تحيه زميلتنا
2: عزيز بن محمود ونيس الحارث،
0: ونجو تحية لكل الزملاء، وإن شاء الله يكونوا ديما هم. شكرا ليك سي محمد، نورتنا باتصالك، نشكروك على متابعتك لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية، وقعد ديما معدل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية باش تسمعوا زيادة الاقتراحات اللي قاعدين تقترحوا فيها، والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يقدموا إهداءات أو اقتراحات غنائية ينجموا يتصلوا بنا على 71-844-404 ونمشي ونستقبلوا توا السيدة نبيها، نقولوا لها صباح النور ونهارك اسعد ليا.
3: صباح الورد والياسمين،
0: مرحبا بيك، منين تكلم فينا يا لنا بيها؟
3: من زغوين.
0: مرحبا بيك ومرحبا باهلي زغوين الكل.
3: عايش.
0: اي
3: عندي اهداء باللي تحب نقدمه.
0: تفضل.
3: للمستشفى نتاع الشرنيكولف يعني داوني على عيني، نحب نبعث تحيه خاصه لكبيرتي خوله والدكتور نتاعي الطيب.
0: اي عندنا كفاءات تونسيه الحقيقه في المستشفيات العموميه وتبارك الله عليهم. اي
3: فما طب انا ساعات كي نسمع في التلفزيون ولا في الاذاعه معناها ما يشكروش في طبتنا، ويقولوا ما انا بالعكس مشيت ما نغزرش من عينيا، بقيت 21 يوم والله داووني وليت نغزر وتو تبعوا في بالدويات وقايمين بالواجب. بالحق انا
0: يا ربي لك الحمد، حاجه حلوه برشا وتفرحنا احنا زيدك تكون هكية، معناتها مواطنة تونسية تسترجع النظر متاحة وبأيادي طبية تونسية محلاها بلادنا، وقت اللي تلقى فيها نجاحات هكية وتخلي وتبعث الطمأنينة في المواطن التونسي وفي المرضى متاحة.
3: رجعوا لي الامل ورجعوا لي ضوء عيني، بقيت 21 يوم نعاودها ما نغزرش، وراي تبطنا راي تبطنا تبطنا روعه
0: اكيد.
3: انا ما نصدقش حتى كلمه على الطب نتاع تونس يقول لك ما يخدموش، بالعكس يخدموا.
0: لا بالعكس، هو الحقيقه عندهم صوره مزينه برشا الطب نتاعنا في تونس والاطار الطبي والشبه الطبي داخل تونس وخارجها، زيادة قاعدين يحققوا في نجاحات كبيره برشا، قاعدين يقوموا بواجبهم وباللي يقدروا باش يفرحوا المريض هذاك وقت اللي يحس بالشفاء.
3: عايشك
0: الحمد لله عليك يا لنبيها، وقل لي ليش كون آخر تحب تهدي وإلا عندك شي اقتراح الغنية تحب تسمح؟
3: والله عندي اقتراح متاع غنية عبد الحليم حتى مقطع
0: بي.
3: أي دمعة حزني لي خطر ركيت على عيني بقات لي كي الشوك
0: ومعطوني
3: الأمل ونحولي للصدمة هذه وقت رجعت نغزر ليت الضوء في عيني فرحت بالنسبة لبيبتي تبيبتي مدام محجوب هذه خاولة محجوب تابع طب الباطني خاطر زادة تابعوني في القسم الباطني والدكتور متاعي الدكتور الطيب اللي دواني في عيني
0: نوجه لهم تحية كبيرة ونقول لهم شرفتونا وشرفتوا بلادنا ويعطيكم الصحة وإن شاء الله مزيد من التألق والنجاح. والمقطع اللي تحب تسمعه من الفنان عبد الحليم أي دمعة حزني لا نقولوا لك يا نبيها ما تبكيش مدام الضر رجع وانت فرحانة خلينا نسمعوك مقطع وشكرا على اتصالك. نسمع مقطع من عبد الحليم حافظ أي دمعة حزني لا.

مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، احنا وصلنا لختام حصتنا اليوم وحبينا نختم بهذا النغم للفنان عبد الحليم حافظ، أي دمعة حزن لا، وهذايا كان اقتراح المستمعة نبيها من زغوين اللي اتصلت بنا منذ قليل. ونخليكم تستمتعوا بهذا النغم مع أجمل تحيات لسعد شبيل، أنيس لوريمي، فاطمة عبار، سمية زواوي، حسام الهمامية، ضياء الدين الكريفي، وعواطف الشابي الجلولي. نقولوا لكم شهية طيبة للجميع. بعد شوية موجز الأخبار، ثم يحدث في تونس مع ليلى الحسيني وكامل الفريق. إلى اللقاء.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: نبض المجتمع.
1: نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
4: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الدعوة إلى الإقبال على التبرع وإدراج صفة متبرع في بطاقة التعريف الوطنية خلال يوم تحسيسي حول أهمية التبرع بالأعضاء نظمه المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية. وتضم قائمة انتظار المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أكثر من 3400 مريض يتوزعون بين 1670 مريضا في انتظار زرع كلى، وما بين 560 مريضا في انتظار زرع قلب، وأكثر من 1700 مريض في انتظار زرع قرنية. وزارة الصحة تنفي تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتدعو المسافرين إلى هذا البلد إلى تواخي الحذر. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 أخصائيا نفسانيا ضمن سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 من أوت القادم. وزير الشؤون الخارجية يشارك اليوم في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة. ويتناول الاجتماع سبل دعم جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. في العالم، باكستان تكثف جهودها الدبلوماسية من أجل الدفع نحو استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وذلك في وقت قالت فيه إيران اليوم إنها تدرس نص اتفاق جديد قدمته واشنطن لباكستان، فيما أكد ترامب استعداده للانتظار بضعة أيام للحصول على رد من طهران. مصدران إيرانيان كبيران يفيدان اليوم بأن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات سلام. وختاما، الأونروا تحذر اليوم من تفاقم الأمراض الجلدية في قطاع غزة، مؤكدة تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي.
3: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
6: في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليلى الحسيني.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من يحدث في تونس والعالم. مرحبا بكم، التحية تجيكم من كامل الفريق. أنيس لوريني في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، فريق الأعداد حنان بربيع وجيه النمر، سامي العرفاوي، واليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية عبد الرحمن بن شعبان الناشط السياسي. أهلا وسهلا، مرحبا عبد الرحمن.
7: مرحبا ليليا ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: اليوم باش نعملوا جولة في الأخبار الوطنية، تقريبا مختلف مواضيعنا باش تهزنا للوضع الاقتصادي التونسي. حتى في مجلس النواب اليوم باش نستمعوا للقاء لجنة الفلاحة مع ممثلين عن اتحاد الفلاحين، طبعا نفس المحاور نفسها، دعم القطيع، حل إشكاليات الألبان، قطاع اللحوم الحمراء وغيرها من المشاكل والإشكاليات الاقتصادية واللي تمس بشكل مباشر المواطن التونسي. خلينا نبدأ آخر الأخبار في يحدث في تونس ثم نستقبل قبل تباعا ضيوفنا.
8: يحدث في تونس.
0: باش نبداو بمشاركة تونس من خلال وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية، مشاركة في اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا في القاهرة. هذه المشاركة طبعا الهدف هو الوصول إلى حل توافقي يعني يقرب الفرقاء السياسيين في ليبيا ويحفظ وحدة ليبيا. الاجتماع هذايا مرة في الجزائر مرة في تونس، اليوم في القاهرة في مصر، وتونس طبعا تدفع بكل جهد أنه الحل يكون ليبي ليبي.
7: هو يعني بالطبيعة نحكيه على الشقيقة ليبيا اللي هي يعني نحن امتداد لعمقها وهي امتداد لعمقنا، وكذلك امتداد زاد على المستوى الشرق ليبيا إلى الدولة المصرية، بمعنى أنه تعرف أنه العلاقات دائما تكون دولة مجاورة الوضع غير مستقر فيها، فهذا بطبيعة الحال مش يعني يكون عنده انعكاسات على الدولة هي بعينها.
0: نعم.
7: فبالتالي أنه المسألة الليبية تقريبا هي، حتى السيد رئيس الجمهورية كان يتحدث على أنه لا يمكن في السابق قضية تقريبا عم ناول يحكي على أنه لا يمكن أن يوجد حل في ليبيا إلا باتفاق ليبي ليبي.
0: نعم.
7: أي أنه وإحنا بالطبيعة تونس أو مصر أو الجزائر يعني هذه المباحثات مع الأشقاء الليبيين الفرقاء الليبيين هي تدخل من باب الجيرة ومن باب زادة أنه دولة ليبيا والاستقرار في ليبيا يعني الجميع، معناها احنا في الأخر مصر ولا تونس ولا الجزائر لا تتدخل في الشأن الليبي، ولكن تقرب وجهة النظر من أجل
0: نعم.
7: يعني استقرار وضع في ليبيا، انتهاء حالة الانقسام، حالة ثم شوية فوضى متاع سلاح، ثم برشا مشاكل معناها وليدة هذا الانقسام.
0: نعم.
7: وهو نحكيه منذ سقوط نظام المعمر القذافي الله يرحمه إلى حدود الآن، يعني الوضع في ليبيا لم يستقر، وكان
0: نعم.
7: مازلت مشاكل وفرقاء والشرق والغرب وحكومة تدبيب وحكومة حفتر إلى غير ذلك، لكن أنه يستمر هذايا الوضع في بالشكل هذايا فهذا ليس في صالح الليبيين وليس في صالح الأشقاء يعني
0: دول الجوار. واليوم فما مبادرات دولية كبيرة أمريكية أممية خليجية، فمهم جدا أنه دول الجوار تكون عندها رؤية وتكون عندها
7: صحيح.
0: رؤية للحل في الداخل.
7: أنا والله اللي معناها أنا ديما أتحسس من أنه المبادرات الدولية هذه ديما تثير الريبة، يعني
0: نعم.
7: أنت شكون اللي خرب ليبيا؟ خليك من الأحداث اللي صارت، الثورة ومش الثورة أو الناتو اللي قصف ليبيا إلى غير ذلك، من أدخل السلاح ومن زرع الفرقة بين الأشقاء الليبيين، ويعني دول ودول نقزت اللي يعني كانت ذكروا ليبيا في 2013-2014 واللي تمرت على الناس الكل للأسف الشديد، فأنتوا بشد ضحيتها الشعب الليبي هو صاحب مقدرات وثروات وإلى غير ذلك، لكن أن المبادرة تكون عربية من دول الجوار بدون تدخل في قراراتهم. ثم فكرة عامة شنيهن، ويجب الوضع في ليبيا يجب أن يستقر، الوضع السياسي يجب أن نخلق وحدة سياسية وطنية ليبية للنهوض والتقدم بليبيا، مش يقعدوا حكومة هنا وحكومة منه ويدخلوا الدولة الفلانية وتدخل الدولة الفلانية المخابرات الفلانية والسفير الفلاني، هذا غير مقبول على مستوى ليبيا.
0: احنا باش نرجعوا للشأن الليبي اليوم في يحدث في العالم، لانه كما كل نهار خميس يجي معنا بشير الجويني المختص في الملف الليبي باش نفصلوا اكثر في ما هو موجود على طاولة التشاور الثلاثي لدول الجوار حول ليبيا. باش نكملوا مع الجانب الدبلوماسي لتونس، ولكن من خلال الاقتصاد، لقاء لكاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد مع مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. بيننا وبين الوكالة عدد من المشاريع قيمتها 18 مليون يورو تهم التحول البيئي وخلق الفرص الاقتصادية والتصرف في المياه. وأيضا اللقاء كان يتابع الملفات هذه ويناقش تنويع مجالات الشراكة. الفكرة اليوم اللي بدينا نشوفه وجهات أخرى، إسبانيا، كوريا، الصين، وجهات أخرى للشراكات الاقتصادية التونسية.
7: هو ما هو احنا نقولوا عنا أنه الشركاء الكلاسيكيين اللي أساسا هما الاتحاد

0: الوزن وتراجع المستوى السياسي، وهذا الكل معروف من خلال اللقاءات والتصريحات النارية المتبادلة بين قيادات الاتحاد الأوروبي الحاليين وبين الرئيس الأمريكي ترامب. يعني كان الرسائل واضحة أنه الدور الأوروبي كأنه تأخر وترامب هو سيقود سيقود العالم. يعني هذا جزء من المتحور اللي قاعد يصير الآن. فبالتالي نحن نبحث على مصالحنا ومصالح هذا الوطن مع شركاء جدد، وما فيش عيب وما يتغشش حد وما يعملوش مقال في جريدة كيفاش ولينا مع الصين، مش ولي معاك بشو معناه، هو اسمه شراكة. احنا
1: هي اكبر القوى العالمية اليوم، نحكيه على روسيا على الولايات المتحدة تتجه الى الصين بحثا عن شراكات اقتصادية، فطبيعي انه باش نبحثوا باتجاه الشرق على شراكات جديدة.
0: وسامحني معناها ما يدبر اينا حد، معناها يعني احنا عنا اسياد انفسنا عنا مصالح مع الصين كما هي عندها مصالح معنا، مصالح مع روسيا كيف كيف، مع دول إفريقية، مع أوروبا، مع الولايات المتحدة، والعملية تصير كما يعني مانيش عاملين عقد لزمة احنا الاتحاد الأوروبي مكهوية كانوا هما وإلا رانا يعني معناها سينتهي الكون.
1: وحتى عقود اللزمة راي تحددها القوانين، وصلت لعقود اللزمة. باش نحكيو على الانتقال الطاقي، ولكن من خلال تصريح لكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اللي حكى في علاقة بالوضع الدولي، وقال انه التحكم في الطاقه اليوم راه مساله سياده وطنيه وتحقيق للصمود الاقتصادي في ظل الازمات العالميه. اليوم باش نصارحوا رواحنا نتحركوا في سياق اقليمي وعالمي صعيب اقتصاديا وطاقيا خاصه.
0: صعيب وحاجه اخرى معناها يعني الحقيقه الواحد مش رمي ورود، ولكن كيفية التعامل التعاطي الدولة مع المتغير هذا كان الحقيقة يعني متميز. إيش معناها؟ يعني أنت تعرف إنه $1 يرتفع على 63 دولار اللي هو السعر اللي حددته ميزانية 26، الدولار يكلفنا 132 مليار من المليمات. معناها نحكي على 3000-4000 مليار تو ضختهم الدولة لصندوق يعني لدعم الطاقة دون أن ترفع في الأسعار، اللي هي كانت تجب تعمل آلية التعديل هذاك الآلي أنه تقول لك أيه مش نزيد وراه المحروقات والغاز إلى غير ذلك إلى حين يعني يستقر الأسعار المحروقات. لكن في الأخير يقول لك لا، احنا نتحملوا مسؤوليتنا، نوازنوا بين أنه الوضعية الاقتصادية الصعيبة اللي عند الناس زادة واللي تعيش فيها البلاد. فبالتالي على المستوى المستقبل ليليا راهو نحن عندنا زوز نقاط أساسيين، عندنا نقطة الموارد المائية وعندنا نقطة الطاقة. الزوز هذوما إذا نحن تمكننا من أنه نعملوا يعني نحسوا التصرف فيهم، نجيبوا استثمارات على مستوى الطاقة، نجيبوا استثمارات على مستوى المياه بمعرفش لو كان عندنا السدود، عندنا صيانة للسدود وعندنا معناها ونحافظوا يعني هو شنيه في الأخر نحكيه على الاستغلال الرشيد. ترشيد الاستهلاك نلقاور وإحنا 20-25 سنة الوضعية تكون طيبة.
1: واضح. خلينا نختم بموضوع يهم التوانسة، وزيدا هو موضوع أثار شوية جدل نحب نناقش معاك عبد الرحمن بن شعبين. احنا البارح حكينا على العيد والعيد به العيد لمن استطاع إليه سبيلا، دونك واش نحكيه شوية على الصيف من خلال مسبح البلفيدير. البارح خرج البيان متاعه قال الأبواب تفتح للعموم للسباحة ابتداء من 2 جوان بمعدل 4 حصص يومية. مهم هذا قرار لفئات معينة من الأحياء الشعبية القريب من العاصمة، رغم أنه المشاهد عمناه والمتاع الصفوف قدام المسبح البلدي وكل عملت شوية تنمر وانتقادات من برشا ناس وبرشا أصوات.
0: أنا ماني واضح، أنا وقت اللي السيد رئيس الجمهورية عمل زيارة للمسبح ذاك ولساحة باستور وبعد قرر أنه يجدد المسبح. الحقيقة أنا في شخصي من الأول قلت عليش معناها معناها الجدوى في تقديري أنا دراسة الجدوى، لكن اكتشفت أنه في الأخر أنا نغزر الروحي، معناها نغزر الآن كيفاش نتعامل كيفاش نمشي للصيف ولا نمشي للبحر ولا أنا موتوريزي عندي كرهبة ولا قادر. إبا ثم ناس بالنسبة ليهم أنه هذا المسرح في هذا المسبح متنفس في الصيف، انت باش تمشي بكذا قداش حكايه فارقه معناها تمشي على سخيق قال لي حتى بشورتك ومنشفتك وتمشي. دونك مهم. وراه هذه حاجه اخرى زاده في نفس السياق، تو مرات نشوفوا كمسيرات زعما كانه المنجز الوحيد هو البيسين. هي البيسين هذاك هو ما عندوش

0: مش معنى وما عندوش قيمة. تو 10 سنين انتم ما عملتوش، هكا تو بلاكة كلية الطب بمدنين مدعاة للتنمر، يضحكوا عليها، تبصروا على الناس عامل كلية الطب في مدنين وفيش مستشفى جامعي. دونك كنا إذا نحكيو أعلى على المنجزات، الناس مهمة، راهي الأحياء الشعبية يعني المتاخمة والقريبة من البلفيدير مهم، أربع حصص والناس خليها ما يسالش، ما عندهاش قدرة أنها تمشي، راهو ما نغزروش الروان سقينا، ثم ناس انت مش تمشي الحلق الواد ولا ميركار باش يعوم تطلب فلوس، راه
1: تكلفه بالنسبه للعائله
0: غاليه. خلينا نتفرج.
1: شكرا لك عبد الرحمن.
0: سامحني التوزيع العادل للتفرهيد يا سيدي، خلينا نفرهد الناس الكل.
1: شكرا لك عبد الرحمن بن شعبين. احنا بعد الفاصل باش نمشي مباشره لمجلس نواب الشعب، اليوم زاد فما حديث على مساله الصيد البحري والفلاحه وانقاذ منظومات اللحوم والالبان. بعد شويه وجيه النمر يعطينا كل التفاصيل.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: يحدث في تونس أخبار المجلس.
1: أخبار مجلس نواب الشعب مع وجيه النمر اللي موجود اليوم مع لجنة الفلاحة في جلسة الاستماع. أهلا وسهلا وجيه، مرحبا.
4: مرحبا بك يا مرحبا بكل مستمعين الإذاعة.
1: نعم، اليوم الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. ما نعرفش إذا كان هذا في علاقة بعيد الأضحى وإلا فما مواضيع أشمل مطروحة للنقاش اليوم.
4: هو بالفعل تم التطرق لمسألة عيد الأضحى باعتبار أنها يعني كما نقولوا حديث التوانسة الكل في الفترة هذه، ولكن الجلسة هذه يعني بالأساس يعني تجي في إطار الجلسات يعني اللي كانت تتبرمج في اللي انطلقت في برمجتها وزارة الفلاحة من بداية الدورة البرلمانية الحالية، هدف أعداد رؤية استباقية لإنقاذ منظومات اللحوم والألبان والزراعات الكبرى وإعادة هيكلة القطيع والبحث على حلول لإصلاح منظومة زيت الزيتون. حاليا ما زالت تتواصل جلسة الاستماع الممثلين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. أيضا العشية مبرمج باش تكون فما جلسة استماع الممثلين على منظمة كونكت في نفس الإطار هذا. رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي في حوارنا معاه قال إنه أبرز الإشكاليات المطروحة في قطاع الفلاحة هي إنه الحكومة الحالية والحكومات اللي سبقتها اكتفت باتخاذ إجراءات مؤقتة ومستعجلة فترة أزمات، في حين إنه تونس تحتاج اليوم الحلول استباقية مبنية على استراتيجية واضحة لإنقاذ الفلاحة. وأكد أنه الوظيفة التشريعية ومجلس نواب الشعب قام بدوره خاصة فيما يتعلق بمسألة الأضاحي، واستمع في أكثر من مرة الممثلي وزارة الفلاحة ووزارة التجارة أيضا، وكان تم يعني الإعلان على توريد كميات من الأضاحي بالتزامن مع عيد الأضحى، ولكن قال للأسف أنه القرار هذا ما طبقش. نسمع تصريح رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي.
5: هي من أهم الإشكاليات المطروحة اليوم في قطاع الفلاحة اللي كونها الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة تأخذ إجراءات وقت الأزمات. اليوم يلزمنا حلول استباقية ومبنية على استراتيجية لإنقاذ القطاع الفلاحي. اليوم احنا مع اتحاد الفلاحين، مع كونكت، مع عديد المنظمات، مش كنا جلسات استباقية ونخدمنا عليها من قبل لمدة 4 أشهر كالأضاحي وغيرها من المشاكل المطروحة، وتكون جلسات استباقية على غرار قطاع زيت الزيتون، منظومة الألبان، الزراعات الكبرى، ترقيم القطيع. هذه كحلول كوظيفة تشريعية ورقابية لإيجاد حلول، لكن للأسف اليوم السياسة اللي موجودة والمنظومة اللي موجودة اللي قاعدة تخدم اليوم تخدم بسياسة ترقيع دون وضع استراتيجية واضحة. اليوم حكينا عديد المرات كيما معاناة التونسي اليوم ونحكيه فيها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي الوظيفة التشريعية خدمتها، القوانين موجودة والتشريعات موجودة والمقترحات موجودة، لكن اليوم المشكلة في التطبيق، اليوم المشكلة في الإرادة الحقيقية للتنفيذ على أرض الواقع. اليوم كي نشوفوا الأضاحي، وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي، لليوم ما صرحت شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العلوش اللي يدخل من الجزائر. اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية. مش معقول اليوم وينها مؤسسة الدولة، وينها وزارة التجارة، وينها الرقابة؟ مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدل تونس كونترا، قاعد يتباع لتونس الوكيل؟ شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ شكون مسؤول اليوم على المعاناة اللي يعني فيها المواطن التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون، القانون موجود. اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما يتحملش المسؤولية وما يتحملش الإخلال الوظيفة التشريعية، هذا مشكل من الوظيفة التنفيذية، لأن اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية، لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة تجيب لنا التشريع، تجيب لنا مجلة المياه، مجلة الاستثمار، يقول لك شهر مين نحب نرتاح فيه. والله عندهم حقهم، تعبوا برشا يلزمهم الراحة. لذلك اليوم إذا كان نحب نبنيه يلزمنا مسؤول تنموي، يلزمنا إرادة حقيقية، لأن التشريع والقرارات والشعارات اللي رفعت يلزمها إرادة حقيقية من مسؤولين باش نقضى على أرض الواقع.
1: هذا يحسن الجربوعي وجيه النمر. أنا باش نرجع لك ونرجع للتعليق على تصريحاته والاستماع إلى باقي التصريحات، لأنه فقط باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهور. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أخبار المجلس.
1: تقبل الله صلاة الجميع. رجعنا لكم قبل أذان صلاة الظهر. كنا نسمع في النائب أحسن الجربوعي وكان معنا زميلنا وجيه النمر مباشرة من تحت قبة البرلمان. وجيه نرجع لك. إذن الجدل بدأ بالوضعية على عيد الأضحى بتوفر الأضاحي باسترجاع القطيع، وأكيد تقول لنا اللي تم التطرق إلى عديد الإشكاليات الأخرى في قطاع الفلاحة.
2: بالفعل ليليا، المستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة تحدث، قال انه يعني اصلاح المنظومات الفلاحية الركيزة الاولى هي يعني العمل الجماعي. يعني قال انه يعني لا الوزارة وحدها تنجم تصلح ولا اهل المهنة وحدهم ينجموا يصلحوا القطاع هذا، باعتبار انه يلزم يكون ثم عمل متكامل وتخطيط استراتيجي في مختلف المنظومات. وتحدث على ملف الاضاحي على سبيل المثال، قال انه يعني الازمة الحاصلة في قطاع الاضاحي هي مربوطة يعني بمنظومة كيانة، منظومة اللحوم الحمراء ومنظومة الالبان. قال يعني انه الناس تلاحظ انه الاشكال تفاقم من سنتين تقريبا بسبب الجفاف، ولكن الازمه الحقيقيه ترجع لسنوات 2015 و2016 وقت تم ضرب منظومه الالبان. وتحدث يعني انه يعني برشا جهات اللي كانت معروفه بتربيه الماشيه كما ولايه سيدي بوزيد على سبيل المثال تخليت يعني على يعني العمل هذا الفلاحي في تربيه الماشيه واتجهت الاشياء اخرى باعتبار انه يعني ولات يعني تسبب لهم خسائر كبيره تربيه الماشيه. نسمع فتحي بن خليفه المستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحه والصيد البحري.
1: نعم،
3: هو مشكورين مجلس النواب الشعب انه ديما يحاول يشارك المهنه، واول نقطه الاصلاح هو العمل الجماعي، خاطر راهو ايد واحده ما تصفقش، لا الوزاره قادره تصلح لا المهنه وحدها قادره تصلح. احنا على الميدان والوزاره دورها التخطيط. اول حاجه في الاصلاح يلزم الناس كل تقعد على طاوله حوار تحت رعايه هرم السلطه لتحديد رؤية وين نحبوا نوصل في قطاع الفلاح وين نحبوا نمركزوه في قطاع الفلاح.
4: حكيت على الأضاحي توا، الأضاحي نعرفه مازال جمعة توصلنا على العيد، ارتفاع كبير في الأسعار، نقص يعني في العرض، شنو الإشكال بالضبط؟
3: إشكال منظومة اللحوم الحمراء منذ سنوات عانت، ما الناس يقول لك هاو عامين جاء خيراتي، لا من 2015 منذ ضربت منظومة الألبان الحليب اللي تباع بالخسارة أثر على قطاع اللحوم تاع الأبقار، تمس وسنوات جفاف وقتها من 15 6 4 5 سنوات اثرت حتى على النعجه اللي كانوا يربيوا في النعجه خاصه في الوسط والجنوب، في ايام سلموا فيها خاطر ما عادش قادرين باش يصرفوا على النعجه، وتغيرت حتى منوال التنميه في بعض الجهات اللي كانوا يربيوا برشا في العلوج. نعطيك مثال، ولايه سيدي بوزيد كانت معروفه جلمه كان يمولوا في الاسواق في العيد الكبير، اليوم الناس اتجهت للزيتون، يقول لك بقى له رج يزيني من التمرميد نتاع النعجه، يزيني من الخساره نتاع النعجه. دونك فما حتى تغيير نمط العيش في الجهات هذيك، يقول لك زيتونه نسرح نخليها نمشي مخي مرتاح، نعجه 24 ساعه ونوقف عليها بالماكله من الامراض من السرقات واتات الجفاف خسروا. دونك رجعوا رجع هالمنظومات هذي عمل متكاثف. الناس كلها انطلقنا في 12 ماي 2012 فبراير 2025 وبدينا ورشه عمل وطنيه، وعيطنا كل خبراء وكل مدخلين باش نحطوا برنامج عمل رسمي مش تصور على ورق، ورسلنا الجهات الرسمية وزارة الفلاحة رئيس الحكومة رئيس الجمهورية رانا قادرين نرجعوا منظومة التاج الحيواني بالعلم، مش فايدة جيبها والناس تو نسمع في الناس برا جيب النعجة برا جيبها وبرا جيب الأرخي، نقعدوا عمرنا كامل نجيبه في النعجة والأرخة. فما علم كامل في تونس، مخابر بحوث في تونس التحسين الوراثي نجم تولي تستقل عندك انتاج السلالات متاعك في تونس وتحد من التوريد يزي من التوريد خاطر قادرة مش علم لدنيا هو. دونك وعمل جماعي فيها ستة محاور: تحسين الوراثي، الهيكل المهنية، الأعلاف وما أدراك من الأعلاف، الصحة الحيوانية وتثمين المنتجات هذه كل. دونك برامج كاملة السلطة تؤمن بها يتحط على الطاولة نوفروا الإمكانيات.
1: نعم وجي،
2: هذا هو ليلي. ربما من المواضيع الاخرى زاد اللي تم التطرق لها موضوع الزراعات الكبرى والحصاد، نعرف ان ما زالت يعني تفصلنا ايام واسابيع قليله على موسم حصاد الحبوب، يعني تم التاكيد على ضروره الاستعداد الجيد للموسم هذا بحيث يعني انه الصابه توصل البر الان.
1: نعم، شكرا لك وجيه النمر، شكرا لضيوفك. هذا ايش صاير اليوم في لجنه الفلاحه عبد الرحمن تحت قبه البرلمان، وقديش تمنينا هالجدل هذايا على قطاع المواشي يكون بكري شويه، يكون ربما في بدايه السنة أو حتى ربما في الموسم الماضي.
5: هي احنا عنا توا 4 شهور في اللحم، فأنا على الأقل أنا نحضر الأربعة والخميس لابد منه، يا أما ثم مشكلة في اللحم يا أما ثم مشكلة في المواشي. عديناها في رمضان واللي الفريق الشباب أو في شركة اللحوم في مرش ونهار كامل واحنا نجري واللحم قديش اللحم. وحاجة أخرى وزارة الفاس ثم نوع من الاحترام لازم نتاعي المسؤولين يعملوه للناس. ووزارة التجارة قالت مش نشري 24 ولا 25 ألف رأس غنم مش نجيبهم من إسبانيا بيبطلوا ما جيبهمش ما وصل منهم شيء. يعلموا الناس قولوا راه بطلنا. عنا بلاغ بتاع وقت اللي كانت السيدة الوزيرة السابقة كلثوم بالرجب بلاغ التفاح والبنان صعبوا 5 دينارات هذوكم. اليوم تو تنجم تمشي لواحد تو تقول له بنان ب20,000 تقول له راه واي ثم بلاغ بتاع الدولة ب5,000 ما كان مو بطلتوا منه البلاغ نحيوه بطلتوا ما كنتوا جايبين العلاج كيف كيف 3,000 اللي حكوا عليهم بتاع شركة اللحوم وينهم؟ ما معناها ثم وضع ما غير طبيعي غير معقول. بعد تقول الناس تفقد الثقة طبعا راهي شو الرئيس يتكلم يقول راه ولازمنا على مستوى المواد الأساسية واللحوم والبيض والدجاج والفلاحة والسيادة الغذائية والبذور الأصلية والمية والكل يتحدث فيهم ولازمنا ومسألة الفلاحة هذه تتطور ومسألة القطيع يتحسن. في الأخير أنت مسؤول الدور متاعك اللي تنفذ التعليمات أو الخطوط العريضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يرسمها السيد رئيس الجمهورية وفقا لدستور 25 جويلية 2022 تجي أنت ما تعمل حتى شيء. لا راهو قالها في البرلمان راهي حكيت 24,000 راهو قالها في البرلمان قدام نواب شعب يتفرجوا عليه الناس وتوا نقعدوا في المشكلة هذه. وراهو في الأخر ليلي أنا نقترح وأنا نعتبر أنه لا يمكن أولا فماش عصا سحرية باش نحلوا مشكلة الفلاحة ككل. وكلامه صحيح المستشار الاقتصادي
1: نعم
5: بن خليفة علاش لأنه مسألة تم تحولات صارت على مستوى المجال الفلاحي في تونس. سيدي بوزيد قبل يقول لك القروان سيدي بوزيد هذوما متاع المواشي الشمال الغربي متسمي أكثر على الأبقار وعلى تربية الأبقار وعلى الألبان إلى غير ذلك. دونك تغيرت الدنيا ثم قطيع مشكلة فيه لكن أنا نعتقد أنه على المخطط التنمية اللي مش يصير ذي مش يحكي على الفلاحة ولا فلابد أنه يعملوا مؤتمر وطني حقيقي سميه اللي تحب
1: فيه برشة شفافية فيه وضوح فيه حلول فيه مقترحات عملية
5: أي واحد معني يحضر تور ونخرجوا بخطة عملية في أفق 15-20 سنة باش يعني ننتهي حكاية اللحم هذه والمواشي وشوفنا يا حنان بالليل اللحم بقديش في مرشي سونترا.
1: اي احنا الجمعة الجاية باش نخدموا على اللحوم الحمراء للأسف ما زلنا باش نخدموا عبد الرحمن لأنه بعد علوش العيد فما جزء من العائلات اليوم باش تتجه نحو الجزارة باش تلقى اللي تفركس عليها
5: والبقري ب 65,000
1: فبالضرورة أن نرافقوهم في رحلة البحث هذه ونوصلوا أصواتهم. بعد الفاصل باش نحكيوا اقتصاد مازلنا مواصلين باش يجي بحضنا الخبير في الاقتصاد سي جمال العويديدي باش نحكيوا على آخر المؤشرات التونسية باش نحكيوا على العلاقات التجارية الاقتصادية التونسية الأوروبية باش نحكيوا على البوابة جديدة بوابة الصين هل هي فعلا فرصة حقيقية وجديدة للاقتصاد التونسي. نستقبلوا ضيفنا وقبل ما نسمعوا ضيفنا باش نمشيوا لروبورتاج زميلنا سامي العرفاوي على أبرز وآخر المؤشرات الاقتصادية في تونس.
0: نبض المجتمع. نبض المجتمع صوت يحكي مشاكلك ينقل مشاغلك برنامج يقربنا لبعضنا يجمع الآراء ويطرح الحلول كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
0: يحدث في تونس.
7: توقع عدد من الخبراء والمنظمات الدولية المختصة في الاقتصاد والمال أن تكون سنة 25 و 2026 و 2000 مرحلة انتقالية واختبارا صعبا للاقتصاد العالمي يتسم بالتباطؤ وبالضغوط التضخمية بفعل تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو والتجارة العالمية. إلا أن تونس رغم انفتاحها وارتباطها بالاقتصاد العالمي سجل اقتصادها نموا معتدلا وصل إلى 2.6% في الثلاثي الأول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، رقم إيجابي قال عنه أستاذ العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية معز السوسي إنه يؤشر لبداية تعافي الاقتصاد الوطني تدعمه عديد المحركات.
8: نسجل كونه الناتج الداخلي الخام هذا بالأسعار القارة طبعا سجل نمو محترم، نجم نقوله فاق ما كنا سجلناه قبل أزمة كوفيد، ما هي القطاعات اللي هي معناها كانت مصدر في النمو للثلاثي الأول 26، نجد على رأسها قطاع الفلاحة، في نفس الإطار موش بعيد قطاع الصناعات الغذائية وسجل في الثلاثي الأول 26 نسبة إيجابية مع 15.1%. ثم ما ينزلناش ننسى وكذلك قطاع الاندستري ميكانيك إلكتريك اللي هي عملت نسبة محترمة إيجابية 4.3، بوادر معناها إيجابية كانوا تحويلات التونسيين بالخارج معناها قاعدة تواصل في نسبة ارتفاع، كذلك قطاع السياحة سجل معناها تحسن على مستوى الإيرادات في حدود 3%، هذا يخلي معناها المحافظة على مخزون العملة الصعبة، هذا يعتبر مؤشر إيجابي، احتياطي العملة الصعبة مطمئن إلى حد ما، نحن في حدود 106 يوم استيراد، معناها كي نحكيه يوم استيراد في سنة 26 لا يقارن بيوم استيراد مثلا في سنة 2020 أو ما قبلها، نجم نقولوا الدينار حافظ على الصحة بتاعه على التعافي بتاعه.
7: هذه الأرقام رغم إيجابيتها إلا أنها لم تنعكس على الحياة اليومية للمواطن، أستاذ الاقتصاد معز السوسي اعتبر ذلك طبيعيا لأن الإصلاحات الهيكلية تستدعي مدة زمنية ليست بالقصيرة.
8: طبعا التونسي في حياته اليومية هو يعاني من عديد الإشكالات اللي الحلول بتاعها تاخذ وقت، مسألة تدهور المقدرة الشرائية بالرغم من مراجعة الأجور، كذلك التونسي معناها تحمل مدة 3-4 سنوات متتالية نسب تضخم مرتفعة فاقت 6-7% الآن والحمد لله نحن في 5-5%، هذا يلزم وقت، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كذلك نوعية الخدمات المقدمة للتونسي وخاصة الخدمات العمومية هي تطرح إشكال كبير، لأنه فما فترة طويلة لتدني هذه الخدمات على مستوى النقل، واللي نشوفه لو أنه تحسن واضح في معناها نهاية 25 بداية 26 في الصحة، كذلك التعليم الحقيقة إصلاحات انتظروا فيها التوانسة الكل، هذه يلزمها إصلاحات هيكلية، طبعا الإصلاحات هذه تاخذ وقت وعادي جدا أن يرى اللي كانوا الأرقام هذه ما تتجسدش وعلى نوعية حياته اليومية، ولكن في الأخير يجب نقوله يتحسن الوضع الكلي والقطاعي وهذا يعطينا وضع على مستوى الفرد.
7: وبفعل انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي الذي وصف في المدة الأخيرة بسرعة التحرك جراء التحولات الجيوسياسية يجد نفسه مجبرا على التسريع في الإصلاح وإعادة الهيكلة والاستشراف.
1: هذا تقرير سامي العرفاوي، وإحنا بشرحبوا بضيفنا في التعليق الخبير في الاقتصاد جمال عويديدي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
9: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة وتحية لكل المستمعين.
1: إذن باش نفهموا معاك الوضعية وباش نحاولوا نمشيوا أكثر في الحلول، اليوم عنا مؤشرات جيدة نسبيا، نسبة النمو الاقتصادي في 2025 2.5 مقابل 1.4 في 2024، والنمو في الثلاثي الأول من 2026 هو 2.6. في المقابل عنا وضعية عالمية اقتصادية صعيبة، عنا تحديات عالمية، دونك اليوم شنو قراءتك للوضع الاقتصادي في تونس والقطاعات الداعمة لهذا الاقتصاد، وين نجمو نطوروا أكثر، وين نجمو نمشيو في الحلول القطاعات، وبعد نحكيو على التبادلات.
9: وفي الحقيقة معناها عديد المواطن اللي يزمها معناها نخدم عليها باش رجعوا نسبة نمو، وأنا ما نقولش معناها 2.5 معناها أحسن من اللي كان وقاعد معناها يتحسن، ولكن لازمنا نوصل إلى 4 و5 و6 حتى 7%، لأنه هذاك يدل اللي راهو ثم استثمار وثم تشغيل وثم اللي باش يشتغلوا هذوكم باش ياخذوا شهريات وباش يستهلكوا، ويزمهم يستهلكوا تونسي باش يدفعوا معناها الطلب معناها في البلاد، وهذا علاش أنا نقول فرصة معناها كبيرة ياسر، ويزمنا نأكد عليها أنه نكون واعين اللي احنا في تونس عايشين ما يسمى بالتصحر الصناعي، أنه ما عادش عندنا شركات صغرى متوسطة، عندنا شركات عمومية ما مازالت وهي قطيرات معناها كبيرة ياسر وهي إرف معناها هام برشا في كلهم يعني سواء في الخدمات كما مثلا الطيران ولا غيرهم وإلا كذلك في كما الحديد وكما الحديد الصلب وغيرهم الورق وغيره والسكر إلى غير ذلك. اللي ناقص هو أنه تخطيط متاع إعادة معناها إدماجهم في في في في في, في الاقتصاد متاع البلاد باش يكونوا قطيرات. نعطي مثال مثلا إذا كان الحديد مثلا نطوروه ونوليو نعملوا في حديد خاص اللي باش يعملوا به مثلا عديد المواد الأخرى باش معناها تتخلق شركات صغرى اللي هي باش تحولك المنتوج اللي هو صار في تونس واللي هو قريب لهنا قدوش يجيبوا فيه من برا وهذا باش يخلي معناها في في في الدائرة متاع مثلا مصنع الفولاذ في منزل بورقيبة باش تكون معناها مصدر متاع خلق عديد من الشركات الجديدة واللي هي باش يعني تقوم بالنمو معناها معنويا وحقيقة يعني تشغيل متاع مواد شغل يقولوا عندهم معناها قيمة علمية كبيرة اللي هم أبنائنا اللي خارجين من الجامعات ووقتها باش ندخلوا يعني في مسيرة تنموية جديدة.
1: دونك نمشيو أكثر باتجاه الاستثمار.
9: ما فيش حتى شك. الحاجة الأخرى اللي معناها يلزمنا نركزوا عليها مليح أنا البارح بالصدفة نخدم في موضوع وجبته باش نشوفوا عملت مقارنة على العجز التجاري متاعنا في 1998 وفي 2010 ثم 2019.
1: واضح.
9: تفاجأت أنه نلقى معناها الهيكلة متاع العجز هذايا هو نفسه. وهذا شيء يدل أنه هيكليا الاقتصاد ما تبدلش. وقت اللي نلقاه مثلا إلا الفوسفات عنده مؤشر إيجابي أي معناها عنده فايف تجاري بينما كل معناها القطاعات الأخرى نسيج وغيرها الكل الكل معناها في الأحمر موجودة معناها هنا. هذا شيء يدل أنه وقت الاستثمار جاء معناها ما فيش كلام. احنا عملنا التجربة متاع الاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع الأسف ثم تقارير معناها صارت في البنك الدولي ثم اثنين مهمين جدا واحد في 2013 واللي تعمل ما بين البنك الدولي وما بين المعهد الوطني للإحصاء واللي هو بين أنه اتفاق الشراكة خلف معناها سلبيات وذلك علاش استبشرت أنا شخصيا لأني دائما نادي به أنه إعادة فتح معناها موضوع الاتفاق الشراكة هذا معناها شيء ضروري إلى أقصى درجة لأنه ما فيش عيب معناها أنه احنا دخلنا في شراكة وما عملناش استشارات ولا دراسات معناها مبدئية حقا صارت معناها قبل ما نوقعه باش نشوفوا التداعيات متاعه شنو ثم من بعد حتى وقت اللي صار بعد عامين ثلاثة حق صارت زادة دراسة أخرى وهلو ما جر لكن لليوم كل مرة يقولون وأنا خليني نكون صريح معناها نعم. ثم شكون اللي هو مش حاب باش يصير لأنه عارف اللي هي سلبية وهو الاتحاد الأوروبي يعني
1: بيكون نعم. صراحة وأنا الاتحاد الأوروبي اليوم ضد مراجعة شراكة معني
10: مش المتقدم اللي أخذينها بعد زادة ما أخذين الشريك وبعد شريك متقدم تاع 2012
9: ما في شيء هذاك فارغ ما في
10: هذاك المشكل هو نرمو شريك متقدم مش تقول وضعية أفضل
9: شوف معناها عندهم حيل كبيرة جدا وهذا اللي احنا ما فهمناش ومع الأسف اللي ما يدخلش في الأدبيات متاعهم ما ينجمش يفهم تجد علينا الشريك المميز وشريك البيت
1: عملية انت جميل عويدي بما أنك انت من الأصوات الداعية إلى مراجعة الشراكة التونسية الأوروبية بأي اتجاه المراجعة هذه
9: أولا
1: شو مطلوب
9: أنا ساعة مطلوب باش تكون يعني موضوعية تكون معناها حقيقية ما فيهاش لا من جهة هذه ولا من جهة هذه وتكون كذلك بكفاءات تونسية وماذا بينا معناها يدخلوا فيه مثلا بعض المختصين ولا بعض هذا معناها مهم جدا واحنا اللي حاجتنا باش نعملوا مكاشفة مثلا نعملوا مكاشفة باش نعطي مثل احنا وصلنا طاو يقولون اللي راوا عنا فايض تجاري مع فرنسا ومع ألمانيا ومع إيطاليا هذا من باب المستحيل
1: اش معناها فايض تجاري خلينا نستفهم
9: فايض تجاري معناها احنا نبيعوا لهم اكثر من اللي نجيبوا من عندهم
10: القيمة المالية معنا
9: نعم بالقيمة المالية احنا نبيعو لهم اكثر من اللي نشريو من عندهم احنا شنو اللي نبيعو زيت زيتونة تمور القوارص الأسماك
10: الكوابل
9: الواسوسندوز هذوكم ولا معناها اللي هما يسموا شركات الغير مقيمة والمصدرة كلين فلوسها ما ترجعش لتونس هذيك فلوسها ما ترجعش لتونس بالنص متاع قانون الصرف للبنك المركزي وكذلك بالنصوص متاع الأمم المتحدة معناها في متاع المحاسبة العمومية اللي صدر في 2008 وكذلك النشرية السادسة متاع
1: دونك نستفيدوا منهم كان التشغيلية احنا
9: التشغيلية نحكيو فيهم خاطر من
1: نعرف اللي هو موضوعك هذايا حكيت فيه برشا مرات ولكن كملنا بهالشراكة الغير متوازنة هذيا
9: باش نعطيك مثال احنا مثلا يقولوا معناها بالنسبة للبلد اللي صارت فيه المناولة الإفادة نتاعو شنو هي انه باش يخدمونا اولادنا معناها الأجور وما تبعها يعني التكاليف نتاعها وكذلك معناها ما نبيعوا لهنا ولكن كذلك يستهلكوا ما هو مدعم مثلا كان يقولوا مثلا طاقة وكهرباء مدعم
1: صحيح
9: ثم صار تدعيم جديد بعد الاتفاق الشراكة هو أنه ولاوا يأخذوا في منح متاع تشغيل كلاسي في بي ويأخذوا في منح متاع تأهيل وأغلبية الشركات التونسية سكرت ما عادش منتفع بها ولا هم منتفعين بها هما
1: يعني منافسة غير شريفة بينهم
9: وأعطاهم الحق باش يبيعوا جزء زاد لهنا هذا الكل دمر معناه بصراحة
1: نعم حكينا عليه احنا عملنا حصة الحقيقة وجاو بحذانا الصناعيين التوانسة المتضررين من الواسوسندوز وفما إشكاليات
9: مصانع الأحذية
1: مصانع الجين اللي تستهلك برشا من المياه التونسية وفيها إشكاليات في إعادة تدوير المياه
9: وغيره وغيره وغيره أنا هاني في المنطقة تاع تزاركا مثلا كيف التلوث
1: قلت الاتحاد الأوروبي هالشراكة الغير متكافئة هذه لازم نغيروها
9: احنا ما قلنا لوش توراه إذا نعملوا حسابنا ما وانت قلت معناها عنا أجور وعنا كذا وعنا كذا أما ما تنسى تعرف قديش المنح اللي قيموا البنك الدولي مليار دولار سنويا يعني 3 مليار دينار
10: 3000 مليار من المليمات
9: يعطيك صح 3000 مليار من المليمات يعطيك صح اي ولا 3000 مليون دينار احنا عملنا حساب تقريبا عندنا 220 الف موطن شغل اللي هما في الشركات هذوما عملنا الحساب مثلا 1000 دينار لكل واحد بالزياده نتاع 13 شهر الى غير نلقاهم تقريبا ما مش بعد 3000 يعني احنا نخلصوا فيهم من الخزينه نتاع الدوله وهذا بصراحه ناكد عليه وانا دعوه للاخوه في الحكومه وسيد رئيس الجمهوريه ما لازمنا نسرعوا في معنى تقييم
1: تقييم الشراكة الأوروبية والمراجعات اللازمة
9: وما هو شيء من باب راه تهجم ولا ما عندي حتى أنا شخصيا
1: أمور علمية ودقيقة
9: أمور دقيقة هو مصلحة
1: نعم باش نمشي فقط باش نزرب بيك شوية لضيق الوقت الصين اليوم وشراكة اقتصادية جديدة منتظرة نمشي باتجاه الصين وإلا لا الخبراء عطاو آراء مختلفة فما شكون يرى أنه فرصة كبيرة للصناعة التونسية وفما شكون يرى انه احنا ما نجموش نزاحموا الا ننافسوا في الاسواق الصينية شنو قراءتك جمال عودتي
9: نشدوا هراء لاوروبا باش نمشيو شوف انا اكلمك بكل صراحة
1: نعم
9: اللي يقول راه ما نمشيوش مع الصين ولا ما بصراحه مو هالي للسياسه نتاع الاتحاد الاوروبي وثم اطراف عندها معناها مصالح في الحكايه وثم زاد فما نقابة عندها مصالح في الحكاية هذه غير ما نسميه حتى واحد لكن يزمنا نكون واضحين اللي راهو نحكيه على أولادنا اللي هما فاقدين شغل ويحبوا شغل ويزمهم يشتغلوا وماهوش ممكن باش نقال اليوم معناها مخزون معناها متاع 600,000 عاطل عن العمل ويعني هذا راه مش قدح لانه انا حتى نحكي حتى النظام متاع توا ولا حتى اللي بعد الثورة خاصة توا ماهوش مسؤول على هذا هذا تراكم متاع سياسة تم اختيارها في 86 البرنامج متاع الإصلاح الهيكلي معروف يعني افرض علينا شيء تقشف وانت يلزمك تفتح السوق متاعك وبيع معناها وتخلي معناها السوق معناها مفتوح إلى غير ذلك احنا نشوفه وبعنا مثلا أغلبية الشركات متاعنا نحكي مثلا قطاع سيارات ومش مش زادة زادة قطاع حساس حتى نتكلموا كلمة
10: يتغشوا
9: ما فيش غش لأنه كي نقولوا له معك بصراحة والله فالفرصة هذه
1: أراه
9: احنا ما نحبوش الوضع والسلم الاجتماعي في تونس معناه يضر لأنه باش نضروا فيه من الناس كل وهو ما بيدهم باش يضر. وشفنا احنا وقت الثوره شنو اللي صار في عديد الناس، ولذلك معناها يلزمنا نكونوا حريصين كيما معناها باش يحرص على مصلحته الشخصيه يلزمها تكون ضمن مصلحه عامه نتاع البلاد. وهذا هو معناها حسب رايي المعقول يلزم يتقال.
1: بما اننا نحكيو في النقطه هذه خليني ناخذ رايك. تونس بدات ثنيه جديده في العلاقه مع البنك الدولي ومع المؤسسات المانحه على حساب الكثير من التقشف يراوه برشا ناس، ولكن اليوم تخلينا عن التدين الخارجي بشكل واضح ومريح بالنسبة لبرشة توينسا.
9: أعطيك الصحة أنا بصراحة وبكل يعني مش دعوة ولا ساهمنا فيه كثير. أنا كتبت معناها بعديد المرات في الشارع المغاربي، أنا كنت معناها دائما نقول راهو مسألة هذه استقلالية البنك المركزي راهي بدعة.
1: جيت بحذينا برشا مرات وتحدثت
9: فيها.
1: نعم.
9: وقلنا راهي بدعة وما هوش صحيح. وما يلزمناش نصدقوا اللي يقولوا، واللي مثلا من جهات معينه الغالب معناها هما كيف باش يعملوا سياسه معينه يركزوا لها يحلوا اذاعات ويحلوا اذاعات تخدم فيهم. معناها نفكر رافائيل كوريا رئيس الاوروغواي عام 2008 اول ما جاء يلقى عندهم القانون هذا ونحاه معناها ألغاه ورجع معناها البنك المركزي. نقول لكم معليش وفيسا في بعد تقريبا 7-8 سنوات معناها نجح ونجح منع البلاد من مديونية كبيرة. استدعته جامعة السوربون في فرنسا باش يقول كيفاش عمل. من السؤالات اللي سألوه قالوا له شو عملت في القانون نتاع البنك سنترال، قال لهم ملي وصلت، قالوا له ما كلموكش، قالوا هدوني، قالوا خلاهم عملوا فيها، فهمتني؟ ولكن قال انا ناكد لكم لو كان ما نحيتوش راني ما عملت حتى شيء.
1: انت حكيت برشا بحذينا برشا مرات نذكر في قضيه راي عام على املاءات البنك الدولي وعلى رفع الدعم والا توجيه الدعم لمستحقيه. اليوم ما زلت في نفس وجهه النظر انه هالدعم هذه كامل المنظومه لازمها مراجعه جذريه؟
9: شوف وقت للمواطن في الوقت الحاضر احنا نتكلم على الدعم في الكهرباء والغاز ونتكلم على حتى على الماكلة الى غير ذلك، الغذاء الى غير ذلك. وقت اللي نشوف الناس تعاني فالفاتورة متاع الضوء حتى اللي لبس عليها معاش نجم يخلصها. دونك احنا وقت شو نقوله؟ نقوله قلنا راهو باش يفقرون عباد. علاش؟ لانه وقت اللي سياسة معناها سياسة ممنهجة واللي يدخل في الـ في الـ في الـ في معناها يعني داخل التفكير نتاعهم. عندهم ثلاثه من اكبر الخبراء نتاع مثلا صندوق النقد الدولي عملوا رساله معناها للمديره العامه نتاع صندوق النقد الدولي وقالوا لها راك باش تكمل هكا، راك باش هذه 2016
10: كريستينا لاغارد
9: راك باش تخليهم باش تقعدوا هكا، راك باش تعملوا ثورات في البلدان الغنيه مش في البلدان الفقيره. عام 2017 صارت السفراء الاسمها لي جيلي جون هذا من سترات الصفراء
10: في فرنسا،
9: قلنا لهم اخسر هاك اللي قالوه لكم
10: في ايطاليا بعد في اسبانيا.
9: صارت معناها شعرت برشا. علاش؟ لانه السياسه نتاعهم يلزم معناها ما يلزمش معناها يولي عندهم اكتفاء ذاتي في اي شيء ويلزم يكونوا دائما
10: يجري
9: ما يلقى. هذيك الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه مزاد مهمه جدا هو انه يلزم يكون عنده ديون، والديون هذه باش باش باش معناها نتشدوا منها طبعا. احنا عندنا عديد ثم دراسه عملتها مفكره المانيه ممتازه جدا نسيت الاسم نتاعها، انا قالت شمال افريقيا عندهم مثلا اكبر بلاد اللي هي باش تقعد دائما تحت معناها حمايه الاتحاد الاوروبي ولا تحت الضغط نتاعها، عندنا تقريبا مليون ونص عمال في الخارج. إذا ياخذوا قرار حتى إداري باش يقول له أنت ما عادش نجم تبعث معناها شهريتك الكل يلزم ثلث ولا الرباع ولا
10: يقعدوا في
9: يقعدوا لا يلزم النص يقعد غادي ولا ما عادش نعطيك جملة إذا كان يحب معناها باش وهدوا به ما عادش كانت تفكروا في وقت معين تو ثلاث سنين تو. وعندك الحاجة الثانية هو ال 200 ألف ولا 220 ألف اللي هما قاعدين يشتغلوا لهنا واللي احنا نخلصوا فيهم، لكن هو يقول لك أنا نشغلك في ولادك. هذاك زاد كيف نهز شركاتي. ولذا معناها يلزم دراسة معمقة استراتيجية وتكون معناها بحكمة كبيرة وبحس وطني كبير باش نبدأ نجبدو في رواحنا بشوية بشوية.
1: نعم.
9: حتى لين نوصلوا.
1: أستاذ جميل العويديدي، قلت أنت تقرير المصير يبدأ من الاستثمار ودعم الاستثمار، واليوم جاء الوقت. دونك هذه نقطة. نقطة ثانية، القطاعات اليوم كي نحكيوا على النمو اللي تحقق في تونس بسبب الفلاحة، السياحة، المناجم، الفوسفات، رغم كل المشاكل والتحويلات التونسيين بالخارج، وين نجموا نركزوا أكثر؟ أعطيني نقاط لدعم الاقتصاد التونسي.
9: فما حاجتين بالنسبة للتحويل متاع الخارج، كل هذا يمشي في ما يسمى الميزان التجاري متاع الخدمات. الأخرين ميزان تجاري متاع البضاعة. احنا عندنا معناها عجز كبير في ميزان البضاعة، وفيه كلام معناها بالمناسبة غدو إن شاء الله بستعدى في حصة تلفزية بس نحكي في الموضوع هذا اللي فيه معناها مساكن، معناها حاجات اللي زي ما تقال. نعم. وإحنا قررنا باش نقولوه به المسألة اليوم. القطاعات موجودة بكثرة، اللي به الفائدة هو أنه وزارة التجارة، وهذه زادة دعوة للسيد وزير التجارة، أنه راهو المهمة متاعك مش باش تمشي معناها بالقصعة ولا المرشيد وقرو ولا لا، مهمتك هو أنك باش تشوف الميزان التجاري نسبة التغطية متاع الواردات بالصادرات بقداش، في حدود 30%، والباقي معناها ناخذوا فيه ديون من الخارج. فهمتني؟ وهذايا يعرفوا لأنه هو من قيدوم متاع وزارة التجارة من تقريبا 20 سنة ولا أكثر، ولذلك كي ما يحطش نصب عينيه الميزان التجاري راهو باش نتعداو ديما ماناش في السكه اللي باش نمشيو.
1: شكرا جزيلا شي زمان، ترجع بحذنا مره اخرى اكيد. خليني نخلي ما تبقى من الوقت لتفاعل عبد الرحمن بن شعبين. تفضل عبد الرحمن.
10: الحقيقه ماهوش مجامله، ما تبارك الله سي جمال معناها قال اللي فيها، معناها اللي فيها. علاش هذه الاولى؟ والثاني اكتشفت انه ثم مدارس في مساله الاقتصاد، مدارس مش بالمنطق الاكاديمي، المدارس تاع توجهات، لانه الاغلب الحقيقه ان شاء الله ما نكونش نتجنى على بعض الاساتذه والخبراء، الاغلب ديما يعملوك حاله نتاع يعني لازم كذاك هو قضاء الله وقدر. أيوه. والاتحاد الاوروبي هذاك الشريك الوحيد، والصين كالعام ترش عملت في اوغندا وفكوا لهم ويعملوا الشاري مش باش تتصب وتذكرها. أيوه. الخبير. أيوه. مش مضمونين الشارجين. أيوه. اللي هو الطبيعي
9: تخويف.
10: انه الشعوب الدوله عندها حاجيات. نحن ما نساوش ليليا. أيوه. كانت تذكر في 22 كي صار 22-23 الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، جاو ناس قالوا مش يبيعوها البلاد ومش ترشلوا. كان خذوا القرض، رئيس الجمهوريه قال له مانيش ياخذ القرض. مش باش ياخذ، مش نجوع ومش نفق. يعني في الاخر انه الدوله هي تقرر وفق المتغيرات كما تحدثنا،
1: وفق
10: راجعوا يا ليليا. نعم. راجعوا الاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي ماهيش قران. ونشوفوا احنا، نتمنى انا ان شاء الله سي جمال تجم يعني فكره انه نشوفوا من 95 الى 25 او تقريبا 30 سنه شنو هو المقابل؟ شخذينا من هالشراكه هذه كنا عصروش خرجنا منها في
1: شو استفدنا منها؟ شكرا لك عبد الرحمن بن شعبين سي جميل، بارك الله فيك. شكرا لحضورك، شخليه بلاصتنا لنفيسه حسني لتقديم نشره الظهر للاخبار.
11: الدكتور حكيم.
12: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجه مجعوله باش تتخبى فيها الماكله مده طويله، واللي يحط ماكله في الفريجيدار يتهنى عليها وينساها. وهوني الغلطة، على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجعولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطايبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
11: الدكتور حكيم.
13: نبض المجتمع.
14: نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
15: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في قبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
16: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
17: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها: أكثر من 1600 مواطن في قائمة الانتظار لزراعة الكلى، وفي النشرة معطيات عن إجراءات إدراج صفة متبرع في بطاقة التعريف الوطنية. المستشفى المحلي بسبيبة يتحصل على شهادة الاعتراف الوطني في الجودة من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. وفي العالم، باكستان تواصل جهود الوساطة لاستئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. نظم اليوم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا للتبرع بالأعضاء تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. المبادرة تهدف إلى دعم ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة المرضى، وتقدم مختلف الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على صفة متبرع. مها الفرشيشي والمتابعة التالية.
18: يوم تحسيسي للتبرع بالأعضاء يأتي في إطار دعم ثقافة التبرع والتأكيد على أهميته في إنقاذ العديد من المرضى. مدير عام المركز الوطني لزرع الأعضاء جلال الزيادي أكد أن قائمة الانتظار في مجال الكلى تعتبر طويلة.
19: قائمة الانتظار في مجال الكلى هي قائمة طويلة شوية، عندنا أكثر من 1600 تونسي استنى في عملية زرع كلى، فما في الكلى المتبرع الحي اللي هو يساهم زادة مش ينقص في العدد هذا، لكن ماذا بينا طوروا فأكثر عدد المتبرعين. عملية زرع الأعضاء في تونس هي عملية تصير عندها أكثر من 30 سنة. الأعداد السنة لعملية زرع الأعضاء قمنا بستة عمليات أخذ أعضاء من عند إنسان متبرع متوفي دماغيا، مكنتنا بالقيام بالعديد من العمليات، منهم أكثر من 8 عمليات زرع كلى وثلاثة عمليات زرع قلب وكبد.
18: وفيما يتعلق بأبرز إجراءات الانتفاع ببطاقة تعريف متبرع، يضيف رئيس الإدارة الفرعية للتعريف الوطني بإدارة الشرطة الفنية والعلمية عبد الكريم سعود:
20: الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة تعريف وطنية فيها عبارة متبرع هم سهلين. المواطن يستظهر معناها الوحدة، أي وحدة أمنية سواء شرطة سواء حرس، ثلاثة صور شمسية، بطاقة تعريف الوطنية الأصلية ومطبوعة يقع تعميرها من طرف الراغب إدراج عبارة متبرع بطاقة تعريف وطنية، ويقع أمضاها من طرف الوحدة رئيس الوحدة الأمنية سواء شرطة سواء حرس. دونك من غير ما نطلب عليه توظيف متاع الطابع جبائي، هي عملية مجانية بالنسبة للمتبرعين بالأعضاء.
18: نورس الحولي ابنة أحد المتبرعين تتحدث عن تجربتها مع التبرع بالأعضاء.
21: أنا الوالد صارت له جلطة على مستوى الدماغ عام التالي ودخل في كوما، وبعد توفى دماغيا. نهار اللي سمعنا الخبر معناها كان الطاقم الطبي والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء موجودين وبروبوزيو عليا موضوع التبرع بالأعضاء. ما قعدتش برشا نخمم الحقيقة، على خاطر كل دقيقة بحسابهم بعد سمعت الموضوع هذايا، دونك أنا وافقت ديريكت. الولد كان سبب في حياة أربعة من الناس، خاطر تبرع بالكلاوي، القلب، القرنية والكبد. كما ديما نقول معناها الوفاة متاع بابا صحية وفاة، أما بداية حياة لعباد أخرين.
18: هذا وقد شمل اليوم التحسيسي مجموعة من المداخلات العلمية والفنية والشهادات الحية لعائلات المتبرعين وعدد من الراغبين في التبرع بالأعضاء.
17: في إنجاز غير مسبوق، تسلم المستشفى المحلي بسبيبة بالقصرين شهادة الاعتراف الوطني في الجودة من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، ليصبح بذلك أول مستشفى محلي في قطاع الصحة العمومية في تونس يتحصل على هذا الاعتماد. المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني شعباني أكد أهمية هذا الاعتماد الذي سيخضع إلى متابعة دورية.
22: هذا مجهود كبير من الفريق العامل بالمستشفى المحلي بسبيبة وكل العاملين في الدائرة الصحية بسبيبة اللي بذلوا مجهودات كبيرة للحصول على هذا الاعتماد. المواطن شريك في هذا الاعتماد، خاطر احنا ما نجمنا نوصلوا للمرحلة هذه كان ما شفنا حاجيات المواطن شنو يحب في الخدمات الصحية. هذا الكل تم انجازه على اكثر ما يقارب من سنتين، وتمت زيارات مكثفة من الهيئة الوطنية الوطني للاعتماد في الصحة والمستشفى بعد زيارات متعددة خبراء أجمعوا على أنه المستشفى المحلي أو المستشفى المحلي يأخذ الاعتماد في مجال الصحة في ولاية الجزيرة. التمشي هو أنه رأوا المؤسساتنا الصحية مستقبلا ما يكونش عندها إقبال من طرف المواطن إلا إذا كان عنده اعتماد صحي، يعني المواطن وقت يجي استقبال جيد، كراسي الانتظار، صندوق للمقترحات من طرف المواطن، زيارة الخبراء باش تكون دورية وينجم يسحب الاعتماد الصحي إذا كان أنت أخليه بطروط موجودة في قانون الاعتماد الصحي.
17: دائما في الشأن الصحي وإثر المعطيات الصادرة عن المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية بخصوص تسجيل بؤرة لمرض فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، أكدت وزارة الصحة أن هذه المستجدات تذكر بأهمية اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب وتعزيز جاهزية المنظومات الصحية خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك. وشددت الوزارة في بلاغ لها اليوم على أنه لا توجد أي تهديدات مباشرة مسجلة على بلادنا إلى حد الآن. المختص في علم الفيروسات محجوب العوني يوضح.
2: هو من نوع الأكثر خطورة، ما عندوش تلقيح، ما عندوش فماش دواء خاص به، بالمقارنة مع ثلاثة فيروسات الأخرين اللي هما يقوموا بنفس الأعراض، فيروس إيبولا، فيروس السودان. هذوما ثلاثة فيروسات اللي تحت المراقبة وتحت المتابعة، وخاصة في الفترة هذه اللي تسمى معناتها عدد مرتفع في الكونغو الديمقراطية، وكذلك وقع إعلان على حالات في أوغندا. بالنسبة تونس ما عدناش احنا حتى حالة ديكلاري انتع ايبولا منذ سنوات، ولكن الحيطة موجودة والمتابعة لكل الوافدين ولا لكل اللي راجعين من البؤر هذه تحت الرقابة وتحت المتابعة الصحية.
17: كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن الأهداف المستقبلية للوكالة، منها كهرباء وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات، وكذلك انطلاق مشروع في 2027 لتعويض أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في مختلف الجهات.
3: المرحلة الجاية هو بلوغ الأهداف الوطنية المحطوطة في غضون 2030-2035 والحياد الكربوني في 2050 من خلال إزالة الكربون في القطاع الصناعي خاصة، هذه نخدموا عليه توا. عندنا كذلك التنقل الكهربائي اليوم وكهرباء الاستعمالات خاصة في قطاع النقل، اليوم باش نحاولوا نخفضوا في استهلاك قطاع النقل من المحروقات اللي هو أكبر قطاع مستهلك المحروقات في تونس من خلال كهرباء التنقل. زادة باش نشوفوا تخفيض الاستهلاك في قطاع البنايات عن طريق الإضاءة المخفضة التكلفة. التنوير العمومي في المناطق البلدية أكثر من 700 ألف نقطة ضوئية إن شاء الله باش يتعوضوا. وعنا هنا عنا الانفستيسمون إن شاء الله بالنسبة للبريمير بارتي خذيناها باش نطلق المشروع إن شاء الله في 2027 بتغيير أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في كافة المناطق البلدية في تونس.
17: دائما في شأن الوطني، أطلقت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بداية من اليوم سلسلة ورشات عمل حول مراجعة كراسات الشروط لمهن النقل واللوجستيك بمقر المنظمة بصفاقس. رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بالمنظمة مالك العلوي أكد في تصريح للأخبار ضرورة مراجعة هذه الكراسات وتحيينها بهدف تطوير مردودية شركات النقل وجعل تونس وجهة للمستثمرين.
4: خمسة ورشات هم مهن النقل اللوجستيك بما فيهم الناقل البري، الوكيل البحري، وكيل العبور، المهن البحرية والمتصلة بالميناء، وزاد خممنا في المهن اللي توا موجودة وما عندهاش كراسات شروط بما فيهم ما يسمى بالفريت فوردر. كراسات شروط هذه اللي تنظمنا قدامت نحكيه على 2004-2008 قانون نقل البضائع عبر الطرقات من عام 2004. كيف اليوم نتلموا المهنيين مع الخبراء متاعنا ونشوف النقاط اللي لازمها تبدل بما فيهم الأشياء المادية، عدد العربات، رأس المال. نحب نكون شركات منظمة في إطار رقمنا، في إطار المشاكل اللي شفناها من مزيق هرمز من غيره مع غدو الحي طرقاتنا اللي زانفراستركتور نيسيسير. إن شاء الله نكونوا حاضرين باش بلادنا تكون إن شاء الله وجهة للمستثمرين. مع خبرانا نحضروا اقتراحاتنا نبعثوها لوزارة النقل ونتناقشوا فيها معهم لما في خير المهنة وما في خير الاقتصاد الوطني إن شاء الله.
23: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.
17: إلى تطورات الملف الإيراني، حيث تكثف باكستان جهودها الدبلوماسية من أجل الدفع نحو استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن إنهاء الحرب. وفي هذا الإطار ينتظر أن يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة طهران اليوم في محاولة لتقريب وجهات النظر بين مقترحي أمريكا وإيران. وأكدت إيران اليوم أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً قدمت واشنطن لباكستان، وذلك غدا إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات. في الأثناء أفادت مصادر إيرانية بأن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. وعلى الجبهة اللبنانية، واصل الاحتلال الصهيوني اليوم غاراته وعمليات نسف المنازل في جنوب

0: متبرع في بطاقة التعريف الوطنية. المستشفى المحلي بسبيبة يتحصل على شهادة الاعتراف الوطني في الجودة من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. وفي العالم، باكستان تواصل جهود الوساطة لاستئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مع أجمل تحياتي، نفيسة حسني.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: رجعنا لكم بعد نشرة الظهر للأخبار وصوت شيرين ماضي ساعة و16 دقيقة باش نواصلوا مع أخبارنا الوطنية اللي كلها عندها أبعاد اقتصادية اليوم، ثم نمشيوا لما يحدث في العالم باش نحكيوا على الأراضي الفلسطينية المحتلة وباش نحكيوا على الجارة ليبيا. باش نكمل في الأخبار الاقتصادية، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حكينا عليها، فما مطالب لمراجعات ولكن فما تجارب ناجحة في هذا الدعم الأوروبي للفلاح التونسي للبحار التونسي. اليوم باش نتعرفوا على تجربة برنامج أدابت الاستثمار التابع لوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، طبعا بالتعاون مع وزارة الفلاحة. الهدف هو دعم صغار الفلاحين والبحارة في تونس. من المصدر نستقبل فيها ضيفنا في هذا الموضوع.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: من المصدر،
0: مصدر أخبارنا اليوم سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. سي محمد مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: عسلامة، مرحبا، شكرا على الاستضافة، تحية ليك وللسادة المستمعين.
0: مرحبا بك. باش نحكيوا على برنامج موجه لصغار الفلاحين والمستثمرين في كل القطاعات اللي عندها علاقة بمجالات الفلاحة اليوم.
3: عايشك، شكرا. اذا برنامج أدابت هو دعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء النائية في الاستثمارات الخاصة، ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة جملية بسبعين مليون أورو، تنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي. البرنامج هذا انطلق سنة 2020، يمتد على 8 سنوات يعني حتى 2028. التنفيذ هو على كامل تراب الجمهورية يعني جميع الولايات التونسية.
0: نعم.
3: الهدف الرئيسي من المكونة الخاصة بالاستثمار هو خلق أنظمة إنتاج إيكولوجية مستدامة تحسن يعني في المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
0: دونك بدينا من 2020، خلينا نزيدوا نبسطوا أكثر المعلومات. نوع الدعم هذايا، قيمته، أشكاله، كيفاش ينجم واحد من صغار الفلاحين في الشمال التونسي ولا الجنوب التونسي يحظى بهذه الفرصة من الدعم؟
3: بالفعل برنامج أدابت هو جاء كإجابة ملموسة لاحتياجات القطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، اللي هي أول حاجة ندرة الموارد البيئية والطبيعية، وكذلك في الاستثمارات في القطاع الخاص مشكلة التمويل الذاتي. أدابت يعطي منحة للمستثمرين في القطاع الخاص تدعم التمويل الذاتي اللي يستحقوه المستثمرين وقت اللي باش ياخذوا يعني قروض بنكيه ولا ايجار مالي.
0: دونك اللي ناوي يستثمر في الفلاحه وباش ياخذ بنك من قرض من البنك والا من ليزينغ، ينجم ياخذ من عند أدابت القرض هذا بالتوازي والا كيفاش تتم العمليه؟
3: بالطبيعه تنجم تكون بالتوازي، وإلا هو في طور يا إما في طور البحث على تمويل وإلا تحصل على تمويل. المهم ما صارش صرف القرض، لكن فما بعض الشروط تنطرقولها يعني بالتفصيل. شكون الناس اللي تنجم تستفيد من
0: شكونهم؟ هات نبداو بيه.
3: هي في الحقيقة مربوطة الأكثر بالمشروع، يعني المشروع لازم يكون مستدام، يندرج ضمن توجه إيكولوجي، يعني فيه ممارسات كيفاش نقولوا نحن
0: حافظة للبيئة، حافظ على البيئة.
3: نحن يعطيك صحة على ثلاثة مستويات، يعني على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى البيئي يتم تقييم المشاريع. على المستوى الاقتصادي لازم المشروع يأمن التنوع، يعني يأمن زادة المردودية متاعه. عن طريق شو؟ عن طريق تنويع المداخيل، ما يكونش المشروع في مصدر بركة متاع دخل، يعني مبني كان على الزيتون ولا كان على نوع واحد من المنتجات، يخلق زادة قيمة مضافة. للمواد نتاعو، هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاجتماعي يعني ظروف عمل تكون جيده، يعني يكون المشروع يندرج ضمن البيئه نتاعو، يعني ضمن زاد سياسه الدوله في المنطقه هذيك،
0: يعني يراعي البيئه المحليه.
3: يعطيك صحه، يكون عنده تفاعل ايجابي بالمحيط نتاعو.
0: اعطينا امثله من المشاريع اللي دعمتوها من 2020 لليوم مثلا.
3: امثله يعني حسب المنطقه، اذا كان في الجنوب نحكيه على كل ما هو يخص التمور وتثمين التمور وتثمين لي سو برودوي نتاع التمور،
0: يعني ما بعد الانتاج شنو هي مشتقات التمور اللي نجم نثمنوها.
3: الانتاج جميع مكونات سلسله القيمه، دي بوزيون دو شين دو فالور، ينجموا يستفادوا من منحه اداب واللي يدعموا الاقتصاد الدائري، الاكونومي سيركولير. دونك يثمنوا يعرفوا كيفاش يستعملوا او جيستيون دي ديشي، تثمين يعطيك صحه، تثمين اللي سو برودوي، هذوما كلهم يعني المشاريع اللي هما دعمناهم. يعني
0: دونك لازم يكون مشروع فلاحي عصري يحترم البيئه وعنده افاق على مستوى حمايه البيئه. لازم المترشح هذا الفلاح ولا البحار يكون عنده مثلا بالانس، يكون عنده ارض، يكون عنده موارد ذاتيه، والا ما تشترطوش هذا.
3: نحن ما نشترطوش هذا، هذايا المرحله هذه او المكونه هذه هي تهم بالاساس يعني لي انستيتيوشن فينانسيير، يعني المؤسسات الماليه
0: البنوك،
3: هي اللي باش تدرس معناها قابليه الانجاز المشروع فيزابيليتي نتاع لو بروجي. ونحن المنحه نتاعنا تتعطى على ضوء القرض هذاك، نحن نعطيو 14% من قيمه القرض وتنجم توصل حتى 20% من قيمه القرض.
0: تزيدوه فلوس معني
3: اي،
0: ولا تزيدوه تجهيزات؟
3: لا فلوس،
0: فلوس دعم
2: مالي. مليون تعطيه 14 مليون مثلا
3: بالفعل هكاك، اذا كان هذا مستفيد عادي. لكن في نحن توا مسلنا لطلب العروض ولطلب المشاريع الثالث، قبل كنا نعطيه للناس كل 14%، لكن في اطار التمييز الايجابي للشباب وللمراه وللمنظمات المهنيه كما لي زي سمسا ولا مجامع التنميه، ولاو عندهم الحق ياخذوا حتى 20%.
2: ممتاز
3: الحقيقة، هذا المسنة حتى في النتائج، يعني في طلب العروض الأول والثاني كان نسبة النساء ما تجاوزش 20%. اليوم في نحن في وسط طلب العروض الثالث اللي انطلق من نوفمبر 2025 ويمتد حتى نوفمبر 2026، النسبة نتاعنا تو 46%
0: النساء،
3: من الناس اللي النساء
0: قدموا معناها خدمات. طبعا المرأة التونسية معروفة خدامة
3: ما شاء الله.
0: نعم، هو هذايا في إطار دعم من الاتحاد الأوروبي. القيمة الجملية نتكلم تحت رقابتك هي 70 مليون يورو حتى 2028. دونك هذايا تتوزع كيفاش ماديا؟ قد الحد الأقصى اللي نجم ياخذها الفلاح ولا البحار كهيبة من هذا البرنامج باش يطور مشروعه؟
3: هو البرنامج كبير مقارنة بالبرامج الأخرى على المدة، على الميزانية، يعني برنامج الأول من نوعه في تونس، اللي يعطي منحة، اللي يعطي منحة زاد يعطي فلوس، منحة هيبة يعني مش معناها
0: مش قرض.
3: نعم، وعندنا زوج مكونات، مكونة نتاع دعم قطاع الحبوب سريال ومكونة انفستيسمون. بالنسبة للفون دابوي هذا اللي يدعم التمويل الذاتي في حدود 25 مليون أورو المكونة هذه. المستثمر نحكي على المستثمر، عنده الحق حاليا، قبل كان البلافون ولا السقف هو 70,000 أورو، زدناه في الطلب العروض هذا، ولا عنده الحق يوصل حتى ل 100,000 أورو.
2: نحكي على تقريبا 330 مليون
3: يعني صح التمويل ذاتي.
0: فما مستثمرين توانسه في الفلاحه ولا في البحر ولا في الصيد البحري خذاو هالمبالغ هذيه تحصلوا عليها محمد؟
3: فما خاصه في القطاعات التحويليه، نحكي على الانتاج ديما الانتاج الكلفه
2: يعطيك صحه،
0: قطاعات التحويليه
3: التحويل يعطيك صحه، ثم هما اللي نجموا يوصلوا للمبالغ.
0: عندنا احصائيات اليوم العدد المستفيدين في تونس سواء شباب نساء، والا الارقام الجمليه اللي نجموا نقدموها للمستمعين؟
3: الأرقام الجملية لحد الآن معناها تمتيع أكثر من 230 تقريبا، في 230 مستثمر بقيمة جملية 5.5 مليون أورو، هذا اللي تم صرفه إلى حد الآن.
2: تقريبا 10 في كل ولاية
3: تقريبا. وهذا المنحة متاع أدابت خلقت يعني ولا دورت استثمارات جمليه بقيمه ما ينازل 116 مليون دينار. وقروض بقيمة 70 يعني مليون دينار.
0: واضح.
2: 300 مليار تقريبا دورتهم المساهمة هذه.
3: بالفعل.
0: واضح. عبد الرحمن خليلك تتفاعل مع محمد ثم نحكيه على كيفية المشاركة للناس اللي تسمع فينا توا وتحب تستفيد.
2: وإحنا كنا نحكيه على الاتحاد الأوروبي.
0: هذا هو.
2: وعلى الشراكات. ما هو إحنا يعني في الاخر هو الاتفاق انه يكون ثم مصالح، مصالح بالمعنى
0: وجدوى،
2: مش اي مش بالمعنى الخايب. دول عندهم مصالح وطبيعي هذوما جيراننا، ولكن احنا كنا نتحدثوا ساعه تسمع فينا على الـ يعني على الـ يعني ليكيليبر يكون ما يفرض عليك حد. هي المشاريع الحقيقه المموله خاصه على مستوى الفلاحه التولي كل نسمعوا فيه يعطيهم الصحة للوكالة الإيطالية والاتحاد الأوروبي ووزارة الفلاحة والكل المشاركين في المشروع هذا يعني الداعمين ليه، إنه مسألة الفلاحة شفت إنه الناس بمجرد إنهم لقوا دعم لقوا جهة تدعمهم مش كان ماليا بالطبيعة نحكي، ونتصور زاد ثم كالتكوين وثم معناها سويفي آخر، معناها الناس رجعت للفلاحة. راهو خاطر نعرف للأسف احنا توا انه وليت منفرة الفلاحة على الأقل على مستوى الشباب، ما ناس يقول لك ما هيش بالنسبة لي رنتابل ولازم برشا جهد باش من بعد يربح. لكن انه في توا نشوفوا مستفيدين بأرقام مالية هذه مرتفعة وبمجالات خاصة أولا على مستوى الإيكولوجي، لأنه تعرف المشكلة البيئية ومشكلة كبيرة ياسر في تونس ومتعددة، معناها ما عندناش كل الاختصاص، ماهيش فلاحة مختصة، هذه حاجة ممتازة. معناها هذا اللي كان قبل في الولايات المتحدة يتسمى هذا نظام الأحزمة، اللي نحن في تونس تغير قلنا المجال الفلاحي. لكن الفكرة للسؤال أنا معناها الخطوة ممتازة، والدولة زادة من دورها أنها تعمل حتى هي على هذه الشاكلة باش تشجع العباد. لكن انه بعد 8 سنين هذايا شنو بقى الافق، يعني الناس اللي شاركت هل انه مش يواصلوا في نفس يعني في نفس النشاط اللي عملوا فيه على مستوى الانتاج ولا التحويل ولا شنو النشاط اللي استفاد من خلاله من المنح نتاعكم، او انه البرنامج مش ينتهي هكا، او
0: فما مرافقه مستمره والا فقط دعم وتمويل
2: تكون دائمه، يعني تنميه مستدامه دائمه، او فقط بحدود الثمانيه سنين او العشر سنين او يعني المده اللي المشروع نتاعكم تخدموا فيه.
3: هي الفكره من البرنامج هذا كونه نغرسوا في الفلاح التونسي والمستثمر التونسي فكره المحافظه على البيئه، فكره الفلاحه الايكولوجيه. اليوم راو في الوضعية المائية في تونس يعني تحت خط الفقر المائي، نحن الماء اليوم معناها حاجة نادرة جدا يعطيك صحة. اليوم إذا كان مستثمر جاونا برشا نحن طلبات اللي حبوا يستثمروا بطريقة نقول نحن مكثفة، ما عارش باش يزرع زيتون ويستعمل سلالات أجنبية وألف عود في الهكتار وباش يعمل أبار ويسقي كل يوم، لكن نحن نرفضوهم خاطر
0: الفكرة غير مستدامة.
3: غير مستدامة. نعم. مشروع غير مستدام يعطيك ربح على المدى القصير، لكن بعد 10 سنوات باش تلقى روحك الموارد المائية شحيحة، تولي مضطر باش تقلع ولا باش تبدل
2: في حم.
3: يعطيك صحة. يعطيك صحة. لذا نحن اليوم إذا كان نحكيه على الاستدامة، إذا كان حطينا المشروع على السكة صحيحة اليوم استعمل آليات مثلا ركب طاقة فوتوفولتايك، مش من بعد ما يفعل المشروع باش يقلع باش يقعد يستعمل فيها. إذا كان زرع زيتون من سلالات الأصناف المحلية نتاعنا شتوي ولا شمالي، إذا دونك ماهوش باش يقلع.
0: يعني تقول أنت تحط على السكة الصحيحة يعني بدا مشروعه. محمد كيفاش يشاركوا توا اللي يسمعوا فينا مهتمين من الشباب بالمجال هذايا، كيفاش ينجموا يكونوا منتفعين بمنحة أو هبة برنامج أدابت للاستثمار؟
3: به نحن حاولنا نسهلوا على الناس يعني المشاركة في البرنامج هذا ولا في طلبات العروض هو عن طريق منصة رقمية. يدخل المنصة الرقمية على موقع الويب نتاع الوكالة ولا البرنامج، توجهه للمنصة، الموقع الويب هو adapt-tunisie.org. يدخل يعني للمنصة، ينشأ حساب يعني بريد إلكتروني وكلمة عبور. أو الناس كل عندها حتى هواتف ذكية، حتى الفلاحة كل ما شاء الله عندها هواتف ذكية، ينشأ حساب ويبدا يعمل ديبو دو دوسي انشاء مشروع.
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق.
3: خمسة مراحل. نعم. خمسة مراحل يعني ما تتجاوزش الحكايه يعني 20 نصف ساعه على اقصى.
0: الفلسفه هي في فكره المشروع انه يكون فيه الاستدامه هذية ويحترم المقاومات البيئيه والبيئه المحليه اللي هو فيها. شكرا لك محمد. شكرا لحضورك.
3: شكرا.
0: محمد عبد الرحمن هو المكلف ببرنامج ادابت للاستثمار التابع للوكاله الايطاليه للتعاون الانمائي لفائده صغار الفلاحه والبحاره. بعد شوية باش نمشيو في عن قرب المنزل بورقيبة. الصوت اللي باش نوصلوه هو صوت عدد من العمال في واحد من المعامل الخاصة في الجهة. قرار مفاجئ لإنهاء العلاقة التعاقدية بعدد من العمال. بتبيع وراهم برشا عائلات ولكن بعد التسريح وبعد إنهاء الخدمات الظروف القانونية ما كانتش واضحة. احنا باش نزيدو نفهمو أكثر القضية هذية. نسمعوا عدد من الأصوات ونسمع زادة النائبة عن منزل بورقيبة ماجدة الورغي اللي تدافع عن هذه المجموعة وتتبنى قضيتهم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟ عن قرب.
5: سامية جماعي 53 سنة خدامة في معمل الجلد وعندي 10 سنين نخدم في المعمل هذايا. النقابة عملوا جلسة وهبطوا محضر جلسة اللي باش يخرج تطوعي عنا 11 شهرية على البروت بلاش أمبو. نمشيو باش نجبدو فلوسنا واللي يلقى 5 ملايين ناقصة. ناس حتىش ال 12 و 14 فما ناس داخل فما ناس صار لها اللي ما صار. ناس عاملة عمليات ناس عندها قروض ناس عندها كمبيالات ناس صغارها تقرأ في الجامعات. تحيل تحيل بأتم معنى الكلمة. نحونا وخرجونا فيشات اللي هي غير قانونية. الفيشات نورمالمون أنا عملت ديميسيون علاش تخرج لي في فيسا وأنا قاعدة في الدار وأنت تنحيلي في نساس مليون واش وتنحيلي في أمبو في الأربع ملايين واش وناس أكثر فما أكثر من المبلغ هذايا. بنا قانون بنا حق هما زوز فرانكتي هما ما يجيوش حقنا لحداش مشارية ذي. أما احنا رضينا بها. علاش رضينا بها؟ من القهر من الظلم من المرض. ناس بالكونسير فما ناس ماتت فم على الماكينات ماتت باللي كونسير وهما مش مستعرفين حتى بالمرض.
6: أنا محمد الحجري 32 سنة خدمة من تونس. صار اتفاقية من شافي على أساس مش عطونا 11 شهرية على البريد مع مستحقاتنا ونخرج أرواحنا. فاجئونا فجأة البارح سبونا الفلوس. نقول واحنا اللي منحوا له 5 ملايين ومنحوا له 10 ملايين معناها عبارة قسم معنا بالشر. هي خدمة أو حتى نهار تشوف بعثوا مبرق مش لازم تحاول في البلدية. لعطوهم لنا قبل بنهار لا بثمين لا بكذا عاد شيء. عطوهم لنا بالوقت وحضروا كيران قدام المعمل. تركب في الكار تمشي للبلدية تعمل جلسة في البلدية وتجي الكار تستنى فيك تركب وترجعلك. معناها باش يخلوك وقت باش تقراها ولا تهز يكون يقروك ما كانوا ماخذين حتى نجي. احنا طالبين كيما خويا وعدونا يعطونا لا اكثر لا اقل. فما رينيو صارت مع السيد المعتمد كذا وانا قاعد نستنى شنو باش يجاوبونا مازلنا نستنى وقدام الاداره تو.
7: انا اسمي مديحه جابتني. انا عمري 50 سنه بالحق غدرونا. احنا صححنا على مونتو معينه مشينا للبنوك نلقوا مونتو معينة. احنا وعطونا في شيت غير قانونية. نورمالمون احنا كي خرجنا من الطوعين ما عندهمش الحق لان يحونا لي ديزامبول في نساس. احنا قريب 200 واش احنا 270 واحد تاو توتال. انا واحدة من ناس مريضة ازماتيك عاملة حديد في الساقي نستعمل في برشا دويات من القهر حبيت تخرج. فرحنا قلنا فما تقاعد مبكر خل نخرج وخل نصيحوا من القهر.
0: هذه أصوات عدد من العمال في مصنع خاص بمنزل بورقيبة. حبينا نسمع أصواتهم كيف ما هي وطبعا التفسير باش ناخذوه من عند النائبة ماجدة الورغي عن منزل بورقيبة. مرحبا بك ماجدة. أهلا وسهلا.
8: مرحبا بك سيدتي الكريمة. تحية ليك وتحية لكل أوفياء الإذاعة الوطنية. شكرا ليكم أن أنتم كنتوا شريك فاعل باش يوصل صوت الناس هذوما اللي كنتوا تسمعوا فيها وليانا من البارح وأنا نسمع كان في البكاء كان في الدموع القهر بالطريقة هذه. وأنا ما نصورش أي مواطن توا سواء كان في كرهبته ولا في داره ولا في خدمته وين معدى المجتمع مع الإذاعة الوطنية وسمع أصوات الناس هذوما مش باش معناتها يتفاعل معانا ويحس بيهم كما حسينا بيهم احنا في منزل بورقيبة.
9: يظهر لي أعز حاجة انطلقت بها صوتهم هما قبل صوتي أنا. الأصوات اللي كنتوا تسمعوا فيها هذه ميدانية نخذتوها أتخذها تسجيلات من مواطنين موجودين ومرابطين من البارح قدام إدارة المؤسسة هذه. الحقيقة يعطيكم ألف صحة وشكرا لأنه المنطلق متاعكم كان صوت الناس هذوما. اللي صار وأنه سيدتي عندهم مدة هما توا ملي يقعدوا معهم في جلسات تفاوضية اختيارية اللي حب يخرج على مستوى التقاعد المبكر بالطريقة هذه يقولوا له معناتها تاخذ مبلغ معين حسب الخدمة متاعك وتكون معناتها العلاقة واضحة. حبيت تنهي العلاقة الشغلية متاعك تاخذ المبلغ ويسمحهم على بعضهم علم الخير. بالحق أنا نحب نقول وأتخذي المنبر متاعك أنهم عديد من المواطنين في المؤسسات بصفة عامة رأي تتواصل مع نائبة الشعب. أنا راني موجودة بيناتهم، فما فيهم أولاد حومتي، فما فيهم اللي قرأوا معايا، فما فيهم أصحابي، فما فيهم اللي يعرضوني في الشارع من تقريبا منهم. اللي يجي يسألني مدام نواصل فيها نقول لهم ليه الحق أنا كنت رافضة. علاش؟ لأني أنتوا ما تعرفوا أنه إنسانيا نحن متواجدين مع الناخبين متاعنا والمواطنين وتشريعيا احنا طوى في صلب الاستعداد إلى قانون التقاعد المبكر واللي فيه برشة امتيازات معناتها للمرأة العاملة داخل مؤسسة صناعية. قلت لهم خاصة العاملات راني نحبكم تخرجوا من الباب الكبير بضمان حقوقكم بتقاعدكم بشهرياتكم وأموركم الواضحة. كنتوا تسمعوا معناتها فما ناس رضات حاشيكم بالهم، فما ناس رضات وأنه تخرج على خاطر معاش نجم تزيد، فما ناس مرضت بالكانسير، فما ناس ماتوا فوق الماكينات، فما ناس ما سمع صوتهم حد. وقت اللي يجي يقولوا راك باش تلقى في الكونت نتاعك 14 13 12 مليون صحيح هو مبلغ فارغ هو العلوش بزوز ملاي يعني ديجا هو حتى شيء، ولكن نظرا لانه الناس تعبت معاش نجم تزيد في المؤسسات رام يعديوا بال 20 25 سنه وهو تسعة سوايع واقف اضافه الى سوايع زايده وغيره. دونك يقول لك ناخذك المبلغ هذاك نرضى به نحل مشروع ان ندفع لسقايا اللي هو
0: نعم نحكيه على مصنع تونسي ولا على استثمار اجنبي؟
9: استثمار اجنبي
0: واضح، استثمار اجنبي ايطالي في منزل بورقيبة واضح.
9: وقت اللي مشاو باش يصحوا لي كونترا نتاعهم اولا الساعه طريقه غريبه جدا انك تهزم يتعامل مع بعضهم في زوز كيران معناتها معبين لبلديه المكان باش يصحوا لي كونترا نتاعهم. هذه غريب جدا ساعه علاش ما تعطيش كل واحد الكونترا نتاعو مع ممثل القانوني للشركه يمشي يصح الكونترا بعد ما يقراه مليح بعد ما يفهم البنود نتاعو بعد ما يعرف شنو اللي عليه وشنو اللي معليش مع كامل احتراماتي لكل المستويات الثقافيه والتعليمية داخل المؤسسات من أصحاب الشهائد العليا للناس اللي مستواها أقل معناتها من أنه ينجم يفهم كونترا مكتوب بالفرنسي. هذا في حد ذاته صحيح من نول الدنيا احنا اللي كونترا كلهم بالفرنسي، لكن أنت كصاحب مؤسسة ولا مدير في المؤسسة تعرفوا أنه اشترى العمل امتعك مش قارين
0: تفهمهم حقوقهم وواجباتهم. بي سيدة ماجدة الورغي اليوم شنو المطالب الأساسية بعد تبليغ أصواتهم هذه الحق القانوني والشرعي امتعهم؟
9: نعم انه احنا طوع علمنا اتخافير معناتها سيد معتمد الجهه وانه لانه هو الوحيد اللي قاعد معهم في التفاوض حاليا وانه الكونترا اللي مكتوب بين زوز اطراف هذوما المؤسسه والعمله واللي فيهم المبالغ اللي صح عليهم المؤسسه والعمله تقول وانه ياخذوهم النات معناتها اللي عنده 14 مليون ياخذ 14 مليون غير خاضع لا للزامبو ولا للسياناسيس ولا والو. دونك تقول لي انت انتوما كمؤسسه عطيتوا للمكلف القانوني نتاعكم باش يكتب لي كونترا وغيره اخطا ما اخطاش تحملوا مسؤوليتكم. وبعدين بربي توضيح راهو هذا صاحب مؤسسه وين ما يحب يهدد الخدامه نتاعو مستثمر تونسي ولا اجنبي مع كامل الاحترامات راهو احنا نحترموا اي مستثمر يوفر اليد
0: نعم يحترم القانون التونسي ايضا. في ثواني سيدة ماجدة الورغي اليوم المطلب الاساسي هو احترام هذه العقود القانونية وخلاص مستحقات العمال
9: وما عادش نهدوا العمل بانه اللي مش عاجبه راني باش نسكر.
0: واضح واضح
9: اشتراك على ارض دوله مستقله عندها قانونها اللي نظم العلاقه نتاعنا فما قانون استثمار وان شاء الله باذن الله هو ديجا فما برشا تعديلات على مستوى قوانين الاستثمار باش يزينا من تحكوا العمل داخل المؤسسات.
0: واضح نرجعوا لك وين فما جديد في هذا الملف. شكرا على مدخلتك النائبه ماجده الورغي عن منزل بورقيبه. انا باش نمشي مباشره لما يحدث في العالم. الختام لقانا اليوم باش يكون من الجاره ليبيا.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقات الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ يحدث في العالم.
0: يحدث في العالم اليوم من الجارة ليبيا، والقراءة تجينا كالعادة من عند الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي بشير جويني. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
10: مرحبا لي.
0: مرحبا. باش نبدأ من آخر الأخبار اللي تجينا من القاهرة. آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا، اجتماع جديد تونسي جزائري مصري.
10: اجتماع جديد ضمن آلية معروفة، والحقيقة هذا شيء أعتقد أنه يصب في مصلحة الجوار ليبيا، في مصلحة ليبيا، وخاصة وهذا مهم جدا، أنه هذا الاجتماع كان فيه جزء أقسام. القسم الأول اجتماع وزراء الخارجية ثلاثة على انفراد، تونس جزائر ومصر، والاجتماع الثاني اللي كان بعده مباشرة بحضور حنة تيتين مبعوث الأممية للدعم. زوز اجتماعات هذوما تمخذ عليهم بيان من 9 نقاط تقريبا، نقاط جلها يعني ما نقولش مكررة، ولكن مزيد من التشديد على أهمية التنسيق بين دول الجوار في حل الملف الليبي، والتنديد أيضا ببعض الممارسات التي وقعت في ليبيا، خاصة ما سماه البيان اختلالات سياسية، في إشارة إلى ما حصل مع سيف الإسلام القذافي، وغيره من النقاط ممكن سنأتي فيما بعد. وأيضا القسم الثاني متعلق بحنة تيتي والاجتماع الموسع اللي كان بحضورها، واللي لهنا تجي إشارة ثانية بعد اجتماع تونس، وهذا مهم جدا نذكره به، بعد اجتماع تونس اللي كان فيه إشارة حضور حنة تيتي، ولكن أيضا إشارة خلينا نقول المصادقة وإلا الدعم اللي أبداه المبعوث الخاص لرئيس ترامب لهذه الآلية الثلاثية. الآن أيضا تنضم حنة تيتي وتقول أنه هذه الآلية الثلاثية هي أمر يعني تدعمه.
0: نعم. دعنا اليوم دعم أمريكي ودعم أممي لمبادرة ثلاثية،
10: لهذه المبادرة الثلاثية. وهذا حبيت نخلص له، أنه هذه المبادرة الثلاثية ما هيش في معزل عن الحراك الإقليمي، ما هيش في معزل عن الحراك الدولي، هي جزء من هذا. ونعود ونذكر أن هذه الدول هي تونس والجزائر ومصر هي من أكثر الدول المتأثرة بالأزمة في ليبيا، وهي بالتالي من أكثر الدول التي من مصلحتها أنها تكون فما استقرار في ليبيا. كثير من الناس يطرحوا سؤال عن هذه الدول قادرة لوحدها، طبعا لوحدها ممكن المسألة ما هيش مضمونة، ولكن أيضا ضمن هذا السياق الدولي الإقليمي وحتى الداخلي، خاصة نذكر أنه الأيام القليلة الفارطة وفي 30 ثانية ليليا زيارة المستشارة جيلة صالح إلى القاهرة ولقائه بالبرلمان المصري، زيارة أيضا وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية في روما ولقائه بمبعوثين من تركيا ومن قطر ومن إيطاليا، ضمن إطار آخر وأيضا تصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي مسعد بولس، أيضا اقتراب نهاية المسار الأممي للحوار. نعم. الداخلي، كل هذا أعتقد أنه يخلق زخم نأمل أن يكون إيجابي، ونأمل أنه يأتي. نعم. بالجديد لصالح. نعم. ليبيا ولجوارها.
0: طبعا المبعوث الأممي حنة تيتي والمبعوث الأمريكي مسعد بولس. نعم. فقط لتوضيح زلة اللسان، دونك فما آليات تشاور دولية إقليمية لدول الجوار، تقول أنت كلها متقاربة من أجل الوصول للحل، الحل نعرفه المقترح هو الوصول بليبيا إلى الانتخابات. هذا في الخارج يسمى ضغوط، يسمى جهود، يسمى مساعي سياسية ودبلوماسية. في الداخل الليبي كيف ينعكس كل هذه التحركات؟ يعني فرقاء الداخل كيفاش يتفاعلوا مع التحركات هذه؟ هذه نقطة. ثم ما نراه مثلا من استعراض للقوة في الشرق الليبي، المناورات العسكرية وإلا من تحركات في الغرب الليبي، فما علاقة، فما رابط بينها وبين الرؤية الدولية اليوم للحل؟
10: هو طبعا رؤية دولية مسار كما قلت، فيه خلينا نقوله معناها تضافر متاع مسارات، إذا كان صح التعبير، فرعية أو متوازية، ولكن كلها تخدم المسار الأممي اللي في الأخر يتلخص في 3 نقاط، اللي هو انتخابات، يعني هيئة انتخابات أيضا، ومسار دستوري ينهي المراحل الانتقالية. ولكن في الداخل الحقيقة ردود الأفعال ما هيش كيف نتحدث على المنطقة الشرقية والجيش الوطني الليبي اللي شهد أكبر استعراض منذ 2014 بمشاركة حوالي 25 ألف جندي ومناورات بالذخيرة الحية في منطقة على تخوم وعلى ضواحي درنة. البعض قرأ فيه استعراض القوة، البعض قرأ فيه أيضا نواة للجيش الليبي، لانه ايضا خلينا ايضا نقول
0: انه فما مبادرات لدعم ولا توحيد الجيش.
10: ولهنا نذكروا بالمبادره اللي كانت في 15 افريل التمرين العسكري التعبوي المشترك في نتلوك برعايه الافريكوم، واللي تلاه قبل اسبوع تقريبا تمرين اخر عسكري في تركيا، وكان بحضور تقريبا حوالي 500 عنصر ليبي. نعم. حوالي 300 من الشرق و200 من الغرب. كل هذا يدخل في اطار الباب العسكري.
0: دونك نويت للعسكر والجيش في الشرق، ونوات سياسية في الغرب. إذا كان نحكيه على لقاءات المنفي مثلا بعدد من الأحزاب، نجمو نمشيه في المقاربة هذه ولا
10: هي جزئية الحقيقة؟ لأنه كما قلت لك معناها فما تشظي، خلينا نقر بذلك، في الطبقة. نعم. السياسية داخلي بي حتى داخل مخرجات جنيف اللي هي المجلس الرئاسي وحكومة الوعد الوطنية إلى آخره. لقاء الأخير متاع المنفي، البعض اعتبروا شكل من أشكال يعني خلينا نقولوا دعم أو حشد الدعم المدني. بعد قبل أسبوعين أو ثلاثة كان فيه لقاءات مع عدد من الفاعلين العسكريين، باعتبار أنه المنفي يمثل نظريا رئيس الدولة ونظريا
0: المجلس
10: الرئاسي. نعم. والقائد الأعلى للقوات المسلحة. صحيح. في نعم. في ليبيا. البعض الآخر رأى فيه محاولة لمناكفة حكومة الوحدة الوطنية، على اعتبار أنه فما مجموعة من الخلافات متعلقة بالتمثيل الخارجي وبعض البيانات الخارجة من المجلس الرئاسي حول وزير الخارجية البعور، ويعني اتهامه بين ظفرين من المجلس الرئاسي بأنه صفته انتهت. كل هذا يدخل في تقديري في نطاق خلينا نقول التدافع، خلينا نستعمل مصطلح سوفت شوي، تدافع الداخلي في بين الفرقاء في ليبيا. ولكن مهم جدا نذكر بأنه أيضا مسار آخر اقتصادي هو بصدد التشكل. نذكروا المسار اللي كان ما بين المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية المصرف الليبي المركزي وبدعم من وزارة الخزانة الأمريكية، اللي نتحدث على أنفاق أو اتفاق الأنفاق المشترك.
0: نعم.
10: اللي هو يعطي يعني خلينا نقوله بارقة أمل في أنه هذه الموارد ستنفق بشكل فيه أقدار من العدل، على الأقل هذا ما تم التصريح به. فحتى نلخص، نحن أمام مسار اقتصادي معناها تم إطلاقه قبل فترة،
0: اللي هو يتعلق بتوحيد الأنفاق،
10: نعم. ومسار أيضا عسكري اللي هو أيضا بتوحيد الجيش الليبي، ومسار سياسي برعاية أممية بمشاركة.
0: نعم.
10: من دول الجوار، وأيضا بمراقبة، واستعمل مصطلح مراقبة، من عدد من القوى الكبرى. ما هو.
0: نعم.
10: الموقف الروسي، ما هو الموقف التركي، ما هو موقف دول الخليج، سواء تحدثنا على السعودية الإمارات أو قطر. كل هذه الدول عندها بشكل أو بآخر موت قدم، خاصة وقتا بهذا الليل نذكر بأنه كل هذا يأتي في وضع إقليمي مضطرب. العنوان الأول نتاعه هو الطاقة.
0: صحيح.
10: وليبيا هي مرشحة في أنها تكون بإنتاج الحالي اللي هو 1.4 مليون برميل نفط.
0: نعم.
10: يوميا، وقد يصل إلى 3.
0: نعم.
10: في
0: خزين 30. طاقة بديل
10: هل
0: للعالم.
10: هل هذا. نعم. قادر أنه يهدأ الوضع الداخلي في اتجاه يعني مزيد من يعني الاستقرار يغري الجميع بالعمل؟ كل هذا ما نأمله.
0: نعم.
10: ونأمل أنه يكون في صالح ليبيا وفي صالح
0: الشعب الليبي طبعا، لأنه الوصول إلى الانتخابات يمر عبر نجاح هذه المسارات اللي كنت تشرح فيها، المسار العسكري، المسار الاقتصادي، والمسار السياسي. شكرا لحضورك بشير الجويني. تحبوا تفهموا عن الوضع الليبي وآخر التطورات، ترجعوا لمداخلة الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي على صفحتنا على الفيسبوك راديو ناسيونال الإذاعة الوطنية، تلقوا كل التفاصيل. تحية كامل الفريق، مش خليكم مع مهدي عبيد في أخبار الرياضة.
1: تسمعوا برامج ليبيا على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
4: ثقافة،
1: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
11: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. الموعد اليوم مع مقابلات الدور نصف او الدور ربع النهائي عفوا لكأس تونس لكرة القدم الدفعة الثانية من المباريات بعد مقابلات البارح واللي شهدت طبعا تأهل كل من ترجي جرجيس ونادي الرياضي الصفاقسي باش يواجهوا بعضهم بطبيعة في الدور نصف النهائي، بينما اليوم نتعرفوا على زوز فرق جديدة اللي باش تكون في مواجهة بعضها في الدور نصف النهائي الثاني. تقدم سقيط الدائري يستضيف شبيبة العمران انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف على تحكيم لسيف الدين الورتاني، وحكم الفار هو مجدي بلاغة، ومباراة للبعث الرياضي ببوحجلة مع الترجي الرياضي تونسي في الملعب البلدي ببوحجلة، تحكيم لنضال بلطيف وحكم الفار هو هيثم قيرات. كما قلت نرجع شوية بعد للتفاصيل طبعا اللي تخص المباريات اليوم. البارح نذكر ترجي جرجيس كان انتصر نادي الرياضي بنزرتي 2-0، ونادي الرياضي الصفاقسي أزاح ملعب الجيبسي 2-1 بتمديد الوقت. الدور نصف النهائي الأول، نادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس في انتظار متأهل من مباراة اليوم وزوز مقابلات متاع اليوم، مع الإشارة أنه أجواء احتفالية كبيرة في بوحجلة احتفالا باللقاء هذا. بعد أكيد مع لطفي خالد وناخذ أكثر تفاصيل في رياضة وأهداف، باش يكون لطفي في المقابله هذه، ايضا زميلنا سامي الهندوس في مباراه تقدم سقيط الدائر ضد شبيبه الرياضيه بالعمران، شهير الكافي في رياضه واهداف من الساعه الثالثه و25 دقيقه حتى نهايه المباريات. كما تعرفوا بالنسبة لمقابلة الكاس، أندية الرابطة الثانية كي تلعب مع أندية الرابطة الأولى تجبرها أنها ما تستعملش لاعبين الأجانب متاعها، وبالتالي عديد من الغيابات اليوم في صفوفة ترجي الرياضي تونسي، خاصة شبيبة العمران باش يخسر خدمات النيجيري علي كازمير تقريبا أبرز لاعب في تشكيلة الفريق الأجنبي، بينما ترجي 10 غيابات بالتمام والكمال. ترجي غيب عليه ينساس وكبيلود ياكيتي كوناتي ديارا بوعاليا كايتا توغاي دانو بن حميدة اللي التحق بالمنتخب التونسي. دابا حكيت على محمد امين بن حميده، كما قلت اللاعب موجود في تربص المنتخب التونسي في مدينه تبرقه يعني استعدادا لكاس العالم لكره قدم 2026. بن حميدة كيفو كي كل لاعبي البطولة الوطنية، وكما رينا البارح انه دحمان كان غائب على مباراة النادي الرياضي الصفاقسي، الحارس وعوضو محمد الهادي قعلول وكل اللاعبين المحليين موجودين في طرابلس بما فيهم ثلاثة حراس، وايضا كما قلنا بن حميدة فراس شواط من النادي الافريقي، الشيخاوي رائد من الاتحاد الرياضي مونستيري. بالنسبة للاعبين المحترفين كان اول ملتحقين والمنضمين البارح بالمنتخب التونسي اسماعيل الغربي محترف اوكسبورغ الألماني في انتظار بطبيعة التحاق وانضمام بقية اللاعبين. حكيت أيضا على المنتخب الوطني، نحكي على المنتخب التونسي تحت 18 سنة اللي باش يلعب مباراة ودية من الطراز الرفيع يوم الثلاثاء القادم انطلاقا من الساعة 5:30 ضد المنتخب الألماني، مباراة ودية في ملعب حمادي العقربي في رادس. هذا حسب ما أعلنته الجامعة التونسية لكرة القدم. منتخب تحت 18 سنة إذا كما قلت سيكون الموعد مع المنتخب الألماني يوم 26 مايو القادم. في بقية أخبارنا نتحدث على كرة السلة، نادي الإفريقي يمثل تونس بطبيعة في البال، الإفريقي موجود في كيغالي عاصمة رواندا، والتحضير للدور ربع النهائي للمسابقة الدورة النهائية للدوري الإفريقي بال تحتضنها كما قلنا كيغالي الرواندية. الإفريقي سيواجه زوز مقابلات طبعا في الدور ربع النهائي، هذا هو المعمول به في المسابقة هذه، سيواجه فريق أهلي بنغازي الليبي. المقابلة الأولى تحدد طبعا المواعيد الرسمية للمباريات يوم السبت ماضي ساعتين السبت 23 ماي، ثم المقابلة الثانية يوم الاثنين 25 ماي ضد نفس المنافس بطبيعة، المقابلة الأولى يوم السبت ماضي ساعتين، المقابلة الثانية على الساعة الثالثة بتوقيت تونس. في كرة اليد زوز ترشحات لرئاسة الجامعة التونسية والجلسة العامة الانتخابية كما تعرفوا مبرمجة ليوم 6 جوان القادم. الترشحات تهم الرئيس الحالي كريم الهلالي بالنسبة للقائمة الأولى، تم تقديم الترشح، والقائمة الثانية للرئيس السابق للملعب التونسي كمال السنوسي غدوة منتظر يقدم ترشحه بصفة رسمية. وحسب زميلنا منير الزوابي من جريدة الشروق فإن الزوز قائمات ضمت الأسماء التالية. بالنسبة لكريم الهلالي رئيس القائمة طبعا معاه ليلى الزراع، حلمي الدريدي، زياد نطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، هالة الشمساوي، أيمن الجابسي، حازم المنصوري، ماهر عثمان، هناء جناوي، لطفي المكني، محمد علي الزياني، أحمد المبروك، ومريم معلولو. وبالنسبة للقائمة الثانية قائمة كمال السنوسي فيها الأعضاء التاليين كل من عبد القادر بودريجا، عادل عثمان، علي العيادي، حمادي والناس، محمد عميرة، شكري الرويس، محسن الماتري، نعيمة براهم، فهيمة بن شريفة، إلهام الغريسي، نجيبة التهامي، نجيبة الشريف. أيضا موجود كل من رياض حامد والدكتور رضا المكني مع إمكانية كبيرة لتقديم ترشح ثالث في الساعات القادمة حسب زميلنا نوجه له تحية منيرة الزوابية. ديما مع الهوند الدور نصف النهائي لكأس تونس، النادي الافريقي ضد الترجي الرياضي التونسي غدوه في صالة رادس متعددة الاختصاصات 4:30 متاع العشية بتحكيم بوسني، ويوم السبت مطلافة نادي سقيت الزيت الدور نصف النهائي الثاني يستضيف جمعية الحمامات. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 على تأسيس التلفزة التونسية، تنظم الجمعية الرياضية للتلفزة التونسية كأس المؤسسات الإعلامية لكرة قدم في نسختها الثانية بعد تنظيمها آخر مرة كان عام 2016. في البداية تم تقسيم الأندية إلى 4 مجموعات، 2 في المنستير، الأولى فيها إذاعة تطاوين الديوان وإذاعة صفاقس بتبيع ديوان فيهم، نوجه لهم تحية كل الزملاء. المجموعة الثانية كان فيها فريق إذاعة قبصة، فريق جوهرة فام، وفريق إذاعة المنستير. مجموعة مدينة تونس كان فيها في المجموعة الأولى ديوان، اتحاد إذاعات الدول العربية، تلفزة الوطنية الأولى والثانية، والإذاعة الوطنية. المجموعة الثانية تونسنا، القناة الوطنية الرياضية، الحوار التونسي، وقدماء الجمعية الرياضية للتلفزة التونسية. يوم الاثنين تلعبت منافسات مجموعة المنستير، واليوم مجموعة تونس، وعطات المواجهات التالية في الدور نصف النهائي. قدامكم طبعا على اللايف على صفحتنا على موقع فيسبوك لإذاعة الوطنية تشوفوا في الترتيب متاع المجموعات في الصور. تحية لكل الزملاء. طبعا يوم 2 جوان دور نصف النهائي الأول إذاعة المنستير ضد القناة الوطنية الأولى والثانية، والدور نصف النهائي الثاني الإذاعة الوطنية ضد إذاعة ديوان فام من أجل التأهل للدور النهائي الذي سيقام يوم 6 جوان القادم في منطقة البحيرة في العاصمة. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي، مهدي عبيد.
12: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
13: معنا إحنا بدأت الحكاية
14: ومحلاها حكاية،
15: محلاها محبة،
16: محلاها عشرة.
17: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
18: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يوم تحسيسي للتبرع بالأعضاء تحت شعار بطاقة تعريف متبرع بهدف دعم ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة المرضى ولتقديم مختلف الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على صفة متبرع. في إنجاز غير مسبوق، المستشفى المحلي بسبيبة يتحصل على شهادات الاعتراف الوطنية في الجودة من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. بداية من الأول من جويليا المقبل، إلزام جميع الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكانة بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، ويندرج هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة للتصدي من التهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وزير الشؤون الخارجية يشارك اليوم في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة. الاجتماعية تناولوا سبل دعم جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. في العالم، باكستان تكثف جهودها الدبلوماسية من أجل الدفع نحو استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن إنهاء الحرب. وطهران تؤكد اليوم أنها تدرس رداً أمريكياً جديداً قدمته واشنطن لباكستان، وذلك غدا إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات. على الجبهة اللبنانية، الاحتلال الصهيوني يواصل غاراته وعملية نسف المنازل في جنوب لبنان مستهدفا قضائي صور وبنت جبيلة، إضافة إلى عدة بلدات وقرى جنوبية، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
19: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
20: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: نبض المجتمع، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول مع علي القادري.
1: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، نلتقي مجددا كل نهار خميس من مدي ساعتين أما اليوم حتى حوالي مع 3:30 في برنامج نبض المجتمع. اليوم باش نتحدث على سلوك يبدو عادي وبديهي عند أغلب الناس، إلا أنه الجلوس إلى مائدة الطعام عند عدد معين من التوانسة وكيفهم موجودين برشا في العالم يطرح تحديات كبيرة. الخبز، العجين، المقارونة، الكسكسي، الكرواسون، الجاتو، غيره من الحاجات اللي تعودنا إن ناكلوهم ويفرحوا بهم الصغار والكبار وهم موجودين على كل طاولة تونسية. حاجات تبدو عادية بالنسبة لنا وكل يوم نتناول فيها، لكنها تتحول لعدد من مرضى الأبطن، مرضى السلياك، مصدر ألم، مصدر معاناة ومخاطر صحية حقيقية. اليوم مستمعينا باش نتحدث على مرضى الأبطن أو مرض السلياك، وقت اللي يولي الطعام تحدي يومي على المريض وعائلته انهم يوفروه باش يتجنبوا عذابات وآلام كبيرة. اليوم باش نسلطوا الضوء على المرض هذايا، المرض المناعي المزمن المرتبط بعدم تحمل مادة الجلوتين، والمرض اللي يفرض على المصابين به نمط حياتي مختلف. المرض اللي طرق التشخيص متاعه يلزمها تكون واضحة، وأهمية الحمية الغذائية زادة يلزمها تكون حمية نحترموها بتفاصيلها. اليوم باش نستمعوا إلى تجارب حياتية معاشة لعدد من المرضى وأيضا لعائلاتهم، تحدوا صعوبات الحياة بين الدراسة والعمل والعلاقات، فيهم اللي متزوج وعنده صغاره، فيهم اللي مازال يقرأ، فيهم الطالب في الجامعة، وفيهم زادة اللي للأسف المرض كله عائق باش يندمج في سوق الشغل وباش يخدم أو باش يواصل دراسته الجامعية. حلقتنا اليوم مانيش باش نتناولوا المرض من جانب طبي فقط والنصائح للوقاية أو للتعايش مع المرض، على قد ما اليوم في نبض المجتمع باش ندخلوا ونشوفوا نبض العائلات التونسية اللي عندها شكون مريض بالملادي سيلياك وإلا مرض الأبطن. كذلك باش يكون معنا الدكتور منجي بن حريز اللي هو طبيب أطفال ورئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن، اللي باش يحدثنا ويفهمنا أكثر المرض هذايا، وباش يعطينا ويحدثنا على مجهود الجمعية التونسية لمرضى الأبطن ودورها في الإحاطة وفي المساعدة للمرضى، خصوصا أنه عدد هام من العائلات تقف عاجزة على توفير الحمية الغذائية الضرورية للمريض. قبل ما نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية وزميلنا عبد اللطيف الوسلاتي في استقبال وتنسيق المكالمات الهاتفية، وزميلنا أيمن تنفوري في الإخراج التقني، عمار جبالي في الديجيتال، هات نتعرفوا الساعة على المرض هذايا ونقول مرحبا للدكتور منجي بن حريز اللي هو طبيب أطفال ورئيس الجمعية التونسية لمرضى الأطفال. مرحبا بك دكتور، لمرضى الأبطن عفوا، مرحبا بك دكتور.
2: عايش بارك الله فيك على التقديم هذا الشامل الحقيقة على الموضوع هذا، يا ربما التقديم شامل الحقيقة.
1: شكرا، مرحبا بك دكتور. كنت تعطينا أكثر تفاصيل على وضعية المرض هذايا في بلادنا، منتشر مش منتشر، شنية الفئات العمرية اللي مسها، هل الصغار كما الكبار، المرأة كما الراجل؟
2: هو مرض منتشر، معناها هو ستاتيستيكمون يمس تقريب 1% من المرضى. احنا في تونس عملنا بعض بحوث نس تقريب 0.75 ل 0.80 وواحد معناها في المئة، معناها توا في تونس نعرف نسمع فيها ولا
1: اي معك دكتور.
2: اي في تونس معناها اذا نعمل احصائيات هذه البوتنسيال الموجود ورابط 80,000 الى 100,000 مريض، لكن مع الاسف اللي يعرفوا روح مرضى ومشخصين كما في العالم كله ماهوش خاصه بتونس الموضوع هذايا، تقريبا الثلث نتاعهم فقط مشخص يعرف روحه مريض ومشى للطبيب وشخص وتبع الحمية
1: والبقية يعانيوا في صمت معناها، وإلا الأعراض ما هي الشديدة لدرجة أنه
2: الأعراض تكون مخفية خفية نوعا ما كما أوجاع في البطن، طبعا نحكي شوية على أعراض، معناها تكون أعراض بسيطة يقعد بها مدة كبيرة حتى لين يتقلق ويمشي للطبيب ويعاني، خاطر مش الناس الكل عندهم الأعراض الواضحة، خاطر أعراض واضحة ربما بعض الناس عندهم أعراض غير واضحة في اللي هو ينجم ما ينتبهش ليهم معناها، فهمت نحكي فيهم شوية بعد شوية كان تحب.
1: نعم.
2: هذا هو علاش التشخيص ديما كيما كي أي أمراض أخرى أختي، فهم مثلا شوف مرض السكري مثلا، يعني مرض
1: صامت.
2: مرض صامت معناها الكثير من الناس عندهم السكري مش فاقين بروح حتى يعملوا التحليل معناها، فهمت تاع السكري هذاك، ولا حد عنده ضغط الدم ساعات. إنما يعدي
1: ولكن نعم دكتور قلت لنا أنه الثلث يعرف نفسه اللي هو مريض لأنه الأعراض ولا تقوية ويمشي يفطر أنه يشخص ويكشف، ولكن الثلث هذا اللي هو آلاف وآلاف من التوانسة
2: معناها تقريبا احنا في تونس اللي مشخصين واللي نشوفوا فيهم واللي نتعاملوا معهم قرابة 30 ألف مريض تقريبا في تونس، معناها
1: عدد هام
2: هو يمس تقريبا 50% أطفال 50% كهول تقريبا معناها،
1: وهذا يتولدوا به وإلا مرض مكتسب من بعد
2: وش معناه يتولد به؟ هو ثم أرضية جينية، هو عشان هو مرض الأصل، هو تحسس للجلوتين، الجلوتين اللي هو مادة زجالية موجودة في القمح والشعير، هذا هو معناها الناس عندهم الأرضية الجينية هذه، نهار اللي يبدو ياخذوا في القمح والشعير والمواد اللي فيها قمح والشعير المرض يظهر عليهم بعد أسابيع ولا بعد أشهر ساعات بعد سنوات. أما معناها هو إيش معناها مع الولادة؟ ما الولادة ما ياخذوش إحنا القمح والشعير، ما ياخذوش خبز الولادة، ياخذوا حليب الأم حتى لمدة معينة حتى 6 أشهر، معناها في 6 أشهر بداية ثم نبدأ ناخذوا حاجات أخرين، الطفل ياخذ حاجات أخرين غير الحليب أمه ولا الحليب الصناعي إذا ما نجمش يعطي حليب أمه، ينجم بشوية ما عنده المرض إذا بدأ يأخذ في الجلوتين، إذا ما خداش الجلوتين وحتى عنده أرضية جينية ما يجيش المرض، لأنه هو السبب متاعه هو ثم الأرضية الجينية والجلوتين، هذا هو.
1: ولكن نعرف أنه مادة الجلوتين للأسف هي من المكونات الرئيسية اللي تتحط على الطاولة التونسية، لأنه ما فماش تقريبا دار ما تحطش المعجنات، ما تحطش مشتقات القمح، مشتقات الشعير على الطاولة في حياتنا اليومية. من هنا

0: وعندك سوء التغذية درجات متعددة. معناها شو معناها سوء التغذية؟ لأنه الجلوتين شنو يعمل هو؟ الجلوتين هو يضر الأمعاء الجيدة خاصة.
1: نعم.
0: خليها ما عادش تمتص الأغذية بصفة طبيعية، معناها الأغذية بصفة عامة، البروتينيات، الزلاليات، السكريات.
1: نعم. ولهنا لابد من تعويض المادة هذه بدائل غذائية أخرى. ومش سهل باش نفسروا الطفل الصغير وعمره 5 سنين أو أكثر أو أقل إنه ما يخافش اللمجة العادية اللي يشوف في أصدقائه اللي قاعدين يتناولوا فيها في الروضة ولا في المدرسة ولا على طاولة الطعام. وهذا ونشوفوا في شهاداتنا بعد شوية كيفاش عاشوا التجربة هذه، لأنه أحنا باش ناخذوا الجانب ممكن التجربة الحياتية الاجتماعية أكثر ما باش نركزوا على الجوانب الطبية والصحية.
0: حاضر.
1: نعم. ولهنا دكتور أيضا باش نتحدث لو كان تسمح على دوركم كجمعية تونسية لمرضى الأبطن والمساعدات الغذائية بالأساس اللي قاعدين تقدموا فيها للعائلات، لأنه الكلفة الطعام بالنسبة لمريض الأبطن هي كلفة تثقل كاهل الأسرة التونسية، خصوصا أنه أكثر من 30,000 مريض، يعني أكثر من 30,000 أسرة مطالبة باش توفر الغذاء هذايا.
0: أقبل الغذاء كما نعم. قلنا هي هو الغذاء يجب يكون المواد من غير الجلوتين، معناها كما قلت أنت كما فكر الجلوتين الموجود في 25، معناها يجب الإنسان يتبع حمية من غير مادة الجلوتين مدى الحياة. والناس تعوض دونك الحمية هذه مادة الجلوتين مادة القمح والشعير بمواد أخرى تعويضية، هي خاصة في بلادنا مواد الروز مواد القطانية، وهذه فيها عدة إشكاليات ربما ما تحبش أنت ندخلوا فيها مع الناس برشا وقت. هو إشكاليات أول حاجة التعليم والتدريب نتاع كيفاش يستعمل المواد هذه كيما الروز كيما القطانية إلى آخره، باش يعمل فيها الخبز، يعمل بها المقرونة حتى في الدار، يعمل فيها البسكوي، يعمل بها الجاتو إلى آخره. وثم المشكل الاخر الثاني هو مشكل التزود نتاع المواد هذه، لان الديسبونيبيليتي ماهيش موجوده في اي مكان، هذه خاصه في القرى الصغيره والبعيده والنائيه في وسط البلاد.
1: وفي شهادات اللي باش نعرضوها اليوم دكتور ايضا باش ندخلوا الى داخل الجمهوريه وباش ناخذوا شهادات من مختلف المناطق ولمختلف الفئات باش نشوفوا مدى توفر البدائل هذه.
0: نعم. التعاون في ثلاثه حاجات هما في التعليم والتدريب بسرعه. في حكاية التوفير احنا عندنا ثلاثة مخابط في الجمهورية وقاعدين نشجعوا في ناس رغم الناس باش تكلمهم عاوناهم باش يحلوا مشاريع تاع سونغليتين في جهاتهم.
1: باش نرجع للحديث عن الجمعية التونسية لمرضى الأبطن والمساعدات الاجتماعية والنفسية والتأطيرية اللي تقدموها للمرضى ولعائلاتهم، ولكن نستسمحك قبل هيك نشوفوا بعض التجارب الحياتية لعدد من المرضى للعائلات نتاعهم باش نفهموا أهمية تدخل الجمعية والإضافة لقاعدة تقدم فيها وكيفاش نجموا الكلنا مع بعضنا نحيط بالمرضى هذوم اللي نجموا يكونوا موجودين في محيطنا، وينجموا حتى الأطفال والشباب يكون عندهم من أصدقائهم والرقم كبير 1% من التوانسة مصاب بالمرض، إنه نتعلموا نتقبلوا الاختلاف ونقبلوا إنه لمجة زميلنا في المدرسة تكون مختلفة علينا، وأيضا ما نحمد ربي زاد الناس اللي هما أسوياء على نعمة إنهم تكون عندهم الصحة باش ينجموا يأكلوا الطعام اللي يحبوا عليه. نستسمحك إذا دكتور إن ناخذ بعض الشهادات مباشرة بعد النغم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. تتواصل رحلتنا اليوم وأحنا نتحدث عن سلوك غذائي يبدو بسيط عند الناس كل إن نجم ناكله ما لذة وطاب الموجود على الطاولة التونسية. نعرف في عاداتنا الغذائية الكسكسي والمقارونة والخبز بمشتقاته، المعجنات، المرطبات وغيره. من غير ما نعرفه أنه فما عباد للأسف اتحرموا من أنهم يأكلوا الماكلة هذية وعندهم نظام غذائي صارم يلزمهم يحترموه، نظام غذائي يبعدهم كل البعد على العادات الغذائية هذية. مشكور الدكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن، منذ قليل كان قدمنا المرض هذية وفسرنا أنه جاي من حساسية من مادة الجلوتين اللي موجودة في القمح والشعير، والقمح والشعير اللي كما قلنا يدخل في العادات وفي السلوكات الغذائية لكل طاولة تونسية. كيفاش عاملين التوانسة هذوما اللي عندهم النوع هذا من الحساسية، كيفاش عاملين التوانسة اللي يلزمهم يتأقلموا مع المرض متاعهم ويبعدوا كل البعد على القمح والشعير وكل مشتقاته اللي موجودة واللي تنجم تكون أحد مكونات الأطباق الرئيسية في أكلتنا التونسية. هات نعيشوا معاهم حياتهم ونشوفوا تجاربهم ونشوفوا كيفاش ينجموا يوفقوا وشنية أهم الصعوبات اللي يعترفوها المرضى اللي يمثلوا حوالي 1% من سكان الجمهورية التونسية، واللي عنا أكثر من 30,000 مريض يلزموا يعمل حمية صارمة لأنه في درجات متقدمة من المرض هذية ومن الحساسية من دي الجلوتين. نقولوا ألو مرحبا، الأول مستمع باش يشارك معنا. مرحبا، شكون معنا؟ ميسا.
3: وي السلام عليكم.
2: ما عليكم السلام، مرحبا بيك ميسا.
3: أهلا بيك.
2: كان نتعرف عليك ميسا.
3: ميسا من تونس، أم مريضة سلياكية.
2: إن شاء الله ربي يشفيها.
3: عايشك الله يبارك لك. شكرا.
2: قديش عمرها؟
3: طويك عمرها 20.
2: تبارك الله.
3: عمرها مريضة أتوا عندها 15 سنة، مرضت عمرها 5 سنين. بون هي قبل مرضت لا محالة، أما ما اكتشفنا المرض كان وهي عمرها 5 سنين. ما عندها قعدت الحكاية بديت وقت ما ظهر عليها أعراض ظهرت لي أنا غريبة، كرش منفوخة وجريان جوف مستمر. بديت من طبيب لطبيب طبيب لطبيب خاف مدة عامين،
2: يعني ما عرفتش شنو المرض.
3: ما عرفناش وي.
2: وهيك العامين وانت تهز في بنتك من طبيب لطبيب،
3: عامين من طبيب لطبيب خاف،
2: مش سهل على الأم وهي ترى في بنتها تتوجع
3: حين.
2: وما تعرفش المرض نتاعها
3: يوميا اللي تاكلو بنتك تشوفها متقلقه وكرش تجري وجوف تجري وكرش منفوخه ومن طبيب لطبيب من طبيب لطبيب.
2: ربي يشفيها ويعافيها. هي ممكن صغيره ما تنجمش تعبر برشا على اللي تحس فيها، ما انت كأم تحس بها.
3: اي يا طبيعه ترى في صغيرك علي عنده اعراض ماهيش طبيعيه، معناتها حتى من النمو مش قاعده تنمو مقارنه بالصغار اللي في عمرها.
2: وهي تاكل معاكم كانت على الطاوله عادي كي الناس كل تاكل خبز والكسكسي والمكرونه.
3: هي حتى لثلاث سنين لاباس، هي كي تولدت لاباس، حتى لثلاث سنين عاديه على الاخر تمشي لي فاكسان تاعها وميزانها وكل شيء محليها على الاخر جوها باهي. فجاه بدات تدهور صحتها، ديما جريان جوف وديما كرش منفوخه. بدات الرحله من غادي، في الاخر هزيتها للسبيطار. عرفت وقتها هزيتها للسبيطار الصغار، عرفت اللي هي سلياقيه، ووقتها مازلت ما نعرفش حتى شو معناها المرض. شويه بشويه فهمتوا، ما كنتش نعرف شو معناتها. وكي فهمت بدات الرحله وبدينا
2: وبدات الرحله المحطه الاولى انك عرفت المرض. وقت اللي يحكيوا لك عليه كنت تعرفه قبل؟ كنت تسمع بيها قبل؟
3: حتى معلومة ما كانت عندي عليه، وأصلا كنت نحسيب مرض باش ناخذوا منه دواء ونبرة كما أي مرض تو نشديو الدواء ونبرة.
2: عبارة برد عبارة أي حاجة جمعة جمعتين نهاية ولبس
3: هكاكا. بعد شوية بشوية بديت نفهم اللي هي راهي الماكلة الدواء نتاعو ماكلة أصلا، فهمت؟ وبديت تحاول باش نفهم شنو نجم نعمل لها. وقتها فمنت المدة اللي أنا الوقت اللي أنا فيه ما كانش متوفرة كيما توا، مثلا كيما الكوش نتاع الخبز توا ما عندها معناتها وقتها مش موجودة، لازم تصنع الخبز في الدار، وأنا ما نعرفش وقتك كيفاش نعمله، تعمل الخبز وتطيشه، وهي ما تاكلش، وكيفاش تقنعها اللي ما يلزمكش تاكل الملاوي وما يلزمكش تاكل الملفاي والقوش والحاجات
2: هذيك. كيفاش تنجم تقنع بنتك في عمرها صغير، في سن المراهقة، في أعمار اللي فما يعني نفسيا فما هشاشة عند الصغير وعند الطفل، تقنعه إنه اللمجة نتاع زميله مفيدة لزميله لكنها ضارة بارشة ليه هو.
3: هذيك أصعب حاجة بالنسبة لي أنا، وقتها أصعب حاجة، أصعب حاجة إنك تنحي من يد صغيرك حتى باكل كيكي، تمشي البلاصة، تمشي تحوس، تمشي، لا ما يزمكش
2: حتى قد ما خبز
3: شي. حتى شيء
2: ما تقولكش اشتهيتك ديما خبز نحب نشوفها شنية،
3: وتبكي وتتغشش وصغيرة معناها فهمتني،
2: بسم الله عليها،
3: يلزمك تتقاوم ويلزمك توريش أصلا أنت ضعفك ومترجم توريش اللي أنت كحدك عليه صغيرك، عادش بيه ما يسالش وهذا خير وكذا، وأنت من داخل تبدأ موجوع واشتهل بالكل.
2: في العائلة الموسعة وقت اللي حكيت لهم على المرض اتقبلوا فهموا عرفوا يراعيوا النفسية متاحة،
3: الكل عائلتي الكل بدينا نكتشف فيه وقتها مع بعضنا، ما عندي حتى حد لا من قريب ولا من بعيد به، في أنا في بنتي معناتها بدينا نفهم فيه الحكاية وبدينا نعرفه اللي فما حاجة في الدنيا اسمها المرض ذاك، ما كنتش نعرفها الحقيقة انت ربي بالكل، وقتها في بنتي فهمناه وحلل
2: نفسيا. ما كانش سهل عليك
3: حتى طرف، ما كانش سهل الحقيقة حتى طرف.
2: انت ساعة كيفاش تقبلتها؟
3: من الأول تغش معناتها نبكي وتغيظني بنتي بالأخص كيفاش تجوش تاكل بالأخص كيفاش ما عرفش حتى شنو اللي وكلها وقتها معناها فهمتني، مازلت وقتها مدوسين ما اكتشفتش دكتور بن حري انا راهو بديت نفهم
2: اللي هو رئيس الجمعيه التونسيه لمرضى الابكار حاليا،
3: لا قبل ما يكون وقتها رئيس الجمعيه هو وقتها بعد طبيب بنتي، ولا معناتها طبيب بنتي معناتها في السبيطار هو طبيب بنتي معناتها بشوي بشوي انا من السبيطار للصغار، انا بديت حكايتي من السبيطار الصغار معناتها بيت سعدون الحكايه، وبعد كي فهموا لي الحكايه باش تطولوا لي انا نسكن مش في الزون هذيك وكذا، اخي مشيت بلاتر وقابلت الدكتور بن حريز بخلاف ما بشي كنت ببنتي، فسر لي وين النجم نلقى حتى شكون يوجهني الحقيقة.
2: عندك علاقات مع أولياء آخرين صغارهم حتى هما مرضى؟
3: عندنا علاقات من بعد ولينا نتقابلوا، بعد وليت فما دي فورماسيون باش نفهموا كيفاش نطيبوا الخبز كيفاش نطيبوا، راهو نحكي لكم 15 سنة تالي ما كانش فما الحاجات اللي موجودة توا، توا راهو كل شيء موجود والخبز موجود والحلو بأنواعه كيما عندنا احنا كيما عندهم هما، أما وقتي أنا وقتها ما فماش.
2: هذه الأم المناضلة اللي تعيش المراحل الكل والرحلة الكل مع بنتها.
3: كان يلزم كل شيء تعمله في الدار، طيب فريكاسي، طيب لها باش تشري كعبة فريكاسي من الشارع،
2: أي حاجة تحس بنتك اشتهيتها تحب توفر هيلها، أما ببدائل أخرى بالفارينة متاع الروز مثلا
3: اللي هي الفارينة ماهيش رخيصة، ماهيش رخيصة الفارينة بكل زيادة فهمتني، وبدينا نوحلو شوي في الماكلة في الغلاء متاع الماكلة، وساعات عدم التوفير متاعها مش موجودة، عاد عندك الفلوس ما هي مش موجودة، فهو كبر دكتور بن حريز في حياتي في حياتي، بدينا على قليلة
2: يعطيك صحة انك اعترفت بالجميل للطبيب متاع بنتك اللي هو في نفس الوقت رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن.
3: غياب الدولة ما كان موجود كي دكتور بن حريز راهو في حيث بخلاف ما أنه كنت ببنتي،
2: لأنه كما قلت لنا
3: ببعضنا
2: ما كانش المرض معروف برشا، وما كانش فما حتى هيك الدعم النفسي اللي يتوجد من خلال الجمعية كي تعرفت على أولياء خرين. ميسا ما زالوا عنا برشا مداخلات خرين، هات نشوفوا شكون اللي شاركك جانب من تجربتك وشكون اللي رحلته مع المرض مختلفة. هات نمشيو لسونيا نقولوا لها مرحبا بك مدام سونيا.
4: ألو عسلامة، مرحبا بكم، ميرسي عايشك.
2: مرحبا سونيا، هات نتعرفوا عليك.
4: انا ولاي كيف المدام اللي كانت تحكي
2: مدام ميسا،
4: انا صحيح مرض ماهوش بالسهوله من معناتها الانسان مش يعرفه وكي مرض المرض الأبل معناتها بقيت أكثر من عام وانا كل مرة تطلع لي حاجة فهمت، مرة معناتها ديما الحديد طايح لي، مرة نفشل، مرة ندوق، كل مرة تصير لي حاجة يعني بصعوبات مش عرفت الحق المرض هذا.
2: لطف عليك، تسمن عليك مدام سونيا. وقتاش اكتشفت اللي انت مريضة بمرض الأبتن ملادي سيلياك؟
4: عندي من 2015 سمعت به.
2: يعني أكثر من 10 سنين تو.
4: أكثر من 10 سنين.
2: وقديش كان عمرك وقتها؟
4: درت حكيت 20 سنة وقت عمري، وقت مزدت كان يعني عندي بنية وعودت بنية ثانية فهمت؟
2: يعني متزوجة يعني وأم اكتشفت أنك مريضة.
4: أي بعد ما عرست وقتها ما كذبش عليك دخلت بعثي خاطر الماكلة أول مرة والطب يفسروا لي ما فهمتوش شنو أول مرة نسمع بيهم، بعد بديت معناتها بشوي بشوي الحق
2: ما أول ما سمعت اللي أنت محرم عليك القمح والشعير الخبز المقارونة الكسكسي المرتبات كل ما هو بالفارينة البيضة متاعنا ولا بالسميد.
4: أي تصدمت ما كذبش عليك، معناتها الإنسان شنو مش ياكل وكي أنا نحس بالديحة شيك.
2: هو راهي البدائل الغذائية موجودة، نجموا تاكلوا الخضرة، الغلة، اللقطانية، الروز، وإن كانت ما هيش الروز واللقطانية من العادات الغذائية اللي عنا في بلادنا مش في الحمية المتوسطية.
4: ما عندناش فكرة اللي شنو وقتها مازال جديد، معناتها كي واحد قالك باش تاكلك الماكلة هذيك معناتها باش تاكل
2: حاجة. لخبر كيفاش سمعته؟
4: تصدمت ما نكذبش عليك، معناتها شنو مش ناكلو كيفيت. اول ما خديت باك فارينا وقت اول حاجه وبديت ما حاب يجي حتى شيء في يدي وما نجمتش، صعيبه خاطر هي ماهيش مثال بيجي خبز ولا جاتو ولا كيك، ما نجمتش صعيب عليه ما نكذبش عليك بشوي بشوي، معناتها البرودويات نتاعها الكول غاليه ما نجموش عليها.
2: سونيا خلينا نمشيو خطوه خطوه، انت استنست بالماكله العاديه لانك عشت فتره طويله من عمرك، العشرين سنه الاولى من عمرك عشتها وانت والحمد لله لبس عليك يعني تعرف الطعمة متاحة وتعرفها، وإن كان الإنسان أحيانا يتجنبها باش بعد على السمنة ولا على المضارب الصحية متاحة إلا أنه يتجنبها بالكيف متاعه، ما هوش مجبر
4: مش مجبر،
2: هو اختار باش ينقص من المقارونة ولا باش ينقص من العجين. انت كيفاش تعرف الطعمة السحن اللي قدامك شنو اللي فيه وما تنجمش تاكلها
4: وما تنجمش تاكل؟ يعطيك الصحة، حاجة معناتها مش بتسهل علينا برودويات، معناتها أول مرة معناتها صعيبة تعذبت ما كذبش عليك أول مرة، ومن بعد بشوي بشوي الحق بدينا بشوي نستانس، ومن بعد الحق أول مرة طبيبة محلاها في الرابطة مشيت لها عرفتني بجمعية دكتور حبيب قالت لي رأيي معناتها تعاون وقطعت فسرك، مشيت أول ما مشيت لغادي لقينا مدام هنا اللي هي متكلفة معناتها اللي هي
2: أنت تعرفت على الجمعية، دور الجمعية لهنا قبل ما نحكيه على تفسير المرض اللي أكيد مرحلة أساسية، دور الجمعية في الإحاطة النفسية لأنه مش سهل، واحد تقوله كل ما كنت تاكل فيها قبل انساه وفسخه راك باش تولي تاكل حاجة أخرى، وممنوع عليك أنك تذوق أي حاجة كنت تشتهيها وكنت تشبع بينها كنت تطيبها وتحطها على طاولتك قبل.
4: اكيد هذيك ماهيش حاجه بسيل اصلا، حتى كي نخرج معناتها باش نعدي ولا نمشي للطبيب لازم تاكل حتى شيء، كل شيء معناتها لازم تقرا، والحاجه اللي خايبه في تونس ما يحطولكش هذيك خاليه من جلوتين ولا يحطوك عليها معناتها ما فماش حتى حاجه.
2: كي تشري اي حاجه جاهزه ما تنجمش تاكلها،
4: ما تنجمش تاكل ابسط الحاجات حتى الحاجه يعني ديما هذيك تحتوي على جلوتين تحتوي معناتها تخاف انت فهمت. كمشيت
2: شنو هو تاثير انك تغلط وتضعف وتاكل مثلا سحن كسكسي أكلة عادية تونسية ينجم يشتهيها أي حد؟
4: عادية نفشل وما نجمش ننزل راسي علم خادع عودوا وليدي
2: يا لطيف عليك.
4: إي ما نجمش ناقف هذيك الخايبة فيها، كل واحد احنا راه كل واحد وكيف يعرض نتاعو، فما اللي يجي حاشيك بجري نجو فما اللي حاشيك يرد كل واحد
2: يعني هي حساسية عادة. وكل واحد ردة الفعل كيفاش الدرجة نتاعها؟
4: فما حاشيك يجي القبض كل واحد كيفاه، وفما واحد يدخل حاشيك في التواليت مش يجي.
2: يا لطيف عليك.
4: أنا الحاجة اللي فيها معناتها نفشل وبكل يوم ما عنديش قدرة مش ناقل معناتها ديما الدنيا دور بيها.
2: وانت ربة بيت وعندك صغار في كلفتك ما تنجمش.
4: أيوة يعطيك الصحة، وصغار يقرأوا فقط الفترة هذيك معناتها انا نهز وانا نجيب بون معناتها يخدم عام اليومي مانيش بسيل مش نبطل الزوز معناتها مش نبقى بالسيف عليك مش تقوم يعني بالحاجات هذوما العوال يعني مش تهز صغيرك مش تجيبه.
2: اما مدام سونيا وقت اللي تعرف اني مش كان انت عندنا اكثر من 30,000 تونسي يعاني ويتبعها الحمية السارمة هذه، عندنا أكثر من 100,000 تونسي مريض ولكن مريض بأعراض بدرجات مختلفة، ما تخففش عليك هذه شوية، تقول مثالش هو نجم نتأقلم كما تأقلموا عباد أخرين وكما نجحوا عباد أخرين.
4: اي تنقل لك كيفي. انا اول مره كنت مصدومه باش تفرهت، ما نكذبش عليك والله العظيم تفرهت، وهي بنتي بعدي مليك والله باش مشيت لهنا ما نكذبش عليك اول مره الحق ما نعرفيش. انسان مصدوم مشي الانسان معناتها للمرسى وين كذا وكذا، مشيت لها حكيت معاها سكينه فما كتب غاديك تبيعوا فيهم، عطيتني كتاب قالت لي هاكا فيه الوصفات وتنجم تدبر امورك بشوي بشوي، وبقينا من بعضنا ولاو يعملوا لنا
2: يعني معناتها. يعني الجمعيه حلت لك باب الكوجينه اللي تنجم تطيب فيها.
4: اي ما ننكروش هذا الفضل لهم والله، معناتها الحق كنا نمشوا البنزرت حاسيلو يعملونا كل معناتها 3 شهور يعملونا حصه، كل 3 شهور كل شهرين نمشي يورونا في كل شيء كيف هذيك تجي كيف بركله، تعلمت منهم كل شيء معناتها.
2: ولي تعرف الطيب حاجات اللي تتاقلم على الحميه نتاعك
4: اللي جاتو لي كيك الخبز اللهم صل، ما عادش عندي مشكله من الحاجات اللي تابعه الجلوتين الجمله والعادي استنس بها حتى المقرونه معناتها وقت بريد مفقود ما فهميش تزيدش عليك، ناخذ كرافيرين نتحكم فيها كيما هو ناخذ نعمل منها مقرونتي وتجيب بنينه معناتها ما عادش عندي مشكله.
2: طيب سونيا في العائله ما يتشاهوش وذوق الماكله اللي هي سون جلوتين بدون الجلوتين اللي تطيب فيها؟
4: اي ولا عندي بنتي صغيره ديما بدموعها، عمر هي عاش عيني 5 سنين
2: ربي يفضلها لك،
4: عايزك ربي يفضلك صغيره ومتحب تاكل حتى ماكله كان معايا انا ومعناتها
2: تعجبها الطعمه.
4: اي يعاركوا يعني غالي امك تسخن مسكينه يا دوب تقلب عليك الحاجه، انا ما نحبش صغيره خليها تاكل امي صح عليك تعملي لي ماكلتك بنينه فهمت كيف مسكينه تعرفش الحقيقه هي هكا. البنات زاد عندي واحده تعجبهم واحده لي، وبحكم الظروف معناتها هي دوب حاجه ليا فهمت، ما نجمش نروق العائله الكل معايا.
2: صحيح هو للاسف الحميه الغذائيه مكلفه ومكلفه برشا. أراهم أنه قانون المالية لسنة 2026 كان نص على أنه حمية بالنسبة للعائلات المنخرطة في نظام الحماية الاجتماعية أنه عندهم 130 دينار شهريا، إلا أنه الماكلة أحيانا تتكلف أكثر برشا
4: ولا تكلف سيفا غريبة. صدقني احنا ناخذوا فيها ب 28 دينار سكرت لسيرينا، والمقرونة هو نورمال مرة حضرنا احنا على الاجتماع وقتها قالوا لنا على اساس 6300 يبيعوا فيها كل واحد وكيفاه 6000 8000 واحد 7000 فهمت كيفاه 6000 هي كما تدورش عندنا معناتها بصير تاخذ فارينة وكعود يلزمك الفارينة وتعاود توقي انت صغار وتيت ومصروف وبون عامل يومي معناتها وحده يعني تقرا في الروضه تحذيري معناتها
2: بصير. صحيح هو من الامراض الثقيله مش فقط الثقيل في اعراضه ولكن حتى ثقيل على ميزانيه العائله.
4: ان شاء الله نلحق ما فما حتى شيء جديد معناتها هكا حاضر الدوتي نمشي الشؤون الاجتماعيه ما فما حتى شيء مازال ما فما شيء جديد معاناه ان شاء الله يا رب يكون في العون. عندي اصحابي برشا احنا عندنا جروب الحق عملنا يعني مع بعضنا جروب يعني اللي عنده فكره يستفيد
2: بها تعاونوا بعضكم
4: نعاونوا بعضنا وحابين يعني نوصلوا صوتنا صوت الجمعيه معناتها مشوز
2: الحق هذيك علاش هاكم موجودين ايه. معنا على امواج الاذاعه التونسيه
4: إن شاء
2: في نبض المجتمع هذايا ايقاع من ايقاعات بعض العائلات التونسيه اللي عندها مريض بمرض الابطن ملادي سيلياك، المرض اللي يمنع على المصاب به للاسف انه ياكل كل ما هي مشتقات القمح والشعير خصوصا انها من اساسيات الطاوله التونسيه. سونيا يعطيك صحه واصل الاستماع، شوفوا شهادات اخرى ونشوفوا النقاط اللي تقاسموها معاك واللي يختلفوا فيها معاك. معنا عائشه، مرحبا بيك عائشه.
5: اهلا بيك عكلامة، مرحبا.
2: مرحبا هيك نتعرفوا عليك.
5: عائشه سيدي من سيدي بوزيت، عندي بنتي تاكل سون جلوتين وعلى خاطر بنتي
2: قداش عمرها بنتك؟
5: عمرها 12 سنة.
2: ربي فضل هيك
5: عام ونص وعندها 12 سنة
2: يعني 10 سنين وأكثر وأنت مع الحمية هذيا.
5: الحمية هذي إيه
2: عايشة هات نرجع بيك كان تسمح نرجع بيك وقت اللي كان بنتك عمرها عام ونص، كيفاش وقت بها اللي هي مريضة؟
5: للأمانة في الزون اللي يعني فيها وقتها ما عرفوش المرض نتاعها، نعمل تحاليل وبيلون كل شيء ووصلت للتوب لدرجة الطبيب وقت اللي قال لي اللي راهي قال لي راهي بنتك بدالها المرض الشر مرض خايب.
2: لطف عليها ان شاء الله ربي يحفظها.
5: بيك يا عائشه كل اللي تمشي تهزيتها للطبيب في ولايه اخرى، وهو من اللحظه هذيك عمل لي بيلون كامل ولا قال لي ريت تاكل كونغليفي لازمها ريجيم معين.
2: وقال لك انه ادويها في ماكلتها.
5: دواء يا رحم والديك دوانا في ماكلتنا
2: وحمد لله بعدت على الشبح نتاع الامراض الخطيره الاخرى.
5: ايه وقتها لو طون اللي هي هكاك صغيره صافا مريقل تبع في الريجيم نتاعها، اما بعد كي كبرت لي كبرت بشوي بشوي ولا تقرا ولا تفهم وكل شيء، تحاول اني تتبادل اللومجي وصحباتها تعبتني في الاول منها هي هاني عملت مضاعف قوه.
2: انت ما فسرتش الزملاء هتلامذة في المدرسه انه راهو ليم راك تتبدل كي تتبادل اللومجه انت وياها راك تضرها ماكش قاعده تود فيها.
5: صحيت مشيت وقلت لهم ما يسالش نعطيها معناها لومجتها برشا هانم هما ياكلوا معاها ونقولها وزع على صاحباتك راهو باهي كل شيء راهو ما عندهمش وكله ونبهت على في المدرسه وكل شيء وفي الروضه في الاول هانم هما
2: التلامذه كانوا متفاهمين.
5: التلامذه هانم هما شنو صغار ما يفهموش المره الاولى وبعد ولوا عجبتهم يعملوا لها جيب لنا معاك ماكلتك. في الاول صفام رجل بعد ولات هكا تسهل فيهم بشويه راهي غاليه وراهي مفقوده ومش الناس كلها تنجم تاكلها وليت هاني نتبع فيها
2: بشويه. يلزمها ميزانيه خاصه الماكله نتاع مريض الاب.
5: غاليه غاليه والفقدان صار ان هي غاليه مفقوده.
2: كي ما تلقاش كيما الفارينه اللي بدون جلوتين كيفاش تعمل؟ كيفاش توكلها؟
5: شنو نلتجأ اني نعمل شويه رز وشويه قطانيه نرشيهم وبالسيف باش تقبلهم لي هانو شويه بطاطا نخلط انا نحاول اني نطلع لها اللمجه بالسيف.
2: وتوا عمرها 10 سنين بديش تتفهم شويه.
5: والله هاني ابرك شوي ابرك شوي اما مازال توا كي كبرت ولات هاو ساندويتشات تحب تاكل من هذا تحب تاكل ماكله اخواتها
2: ماكله الشارع وال الكسكروت والملاوي والانواع الاخرى الكل نتاع البيتزا وما تابع.
5: هيا رحم والديك هذيك هي وتوجي ولا تعبتني اكثر معناها في ماكلتها تعبتني على الاخر.
2: ربي يفضل هالك صحيح مازالت صغيره 10 سنين ممكن ماهيش ما تفهمش برشا اللي صحيح. لازمها تتقيد بنظام غذائي خاطر هذاك دواها ومهما ان كان انها تكون عندها المرض هذا والدواء هو فقط الماكله خير برشا من اللي مشاو له الاطباء وفاجعوك وهي عمرها عام ونص هكا ولا
5: اي عام ونص وقتها قال لي بدايه مرض خايف.
2: اي معناها ديما واحد يقول حاجه اهون شويه من حاجه ان شاء الله ربي يشفي الناس الكل والامراض الكل وربي ان شاء الله يعافيكم ويشفيكم ولكن انت ممكن الصدمه كانت اقل مهما كان المرض ديما خير من انه باش يكون المرض الخايب اللي خوفوك منه.
5: ديما نقول الحمد لله هذا ولا اكثر تجيني في دواء ماء في الماكله ولا تجيني دواء اخر.
2: خصوصا عايشة كما كنت تسمع سونيا مثلا اللي كانت معانا قبلك متزوجة وعندها صغارها وعايشة بالمرض وعايشة حياتها بنتك زادة ان شاء الله تكبر وتفرح بها وتفرح بأحفادك منها وربي ان شاء الله يشفيكم. شكرا لك مدام عايشة. نواصلوا الاستماع لبعض الشهادات ونقولوا ألو مرحبا سي بسام.
6: مرحبا مدام عسلامة. مرحبا.
2: هيت نتعرفوا عليك سي بسام.
6: انا بسام الكوكي نكلم فيكم من بيجا عندي مرض السيلياك. اكتشفت المرض وقت اللي انا عمري 14 سنه تو انا والسيلياك 10 معني عندي قرابه اكثر من 20 سنه. انا من السيلياكيين اللي مانيش وحدي في الدار معناها في العائله عندي.
2: الو مانيش نسمعوا فيك بسام. طيب فاصل ونواصل ونرجع بعد تالي البسام.

وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت

0: لطفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نموت نعشق ترابها موت وترابها يلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني ومهما كبرت وصرت ومهما علاشان وسفرت وتغربت وسكنت غير أوطان ومهما كبرت وصرت ومهما علاشان وسفرت وتغربت وسكنت غير أوطان دمي يسقي ترابها وحبة في سناب الغابة دمي يسقي ترابها وحبة في سناب الغابة وأصغر من أن توصفني وفرحان ويشرفني.
1: الإذاعة الوطنية تونسكم
2: معكم وين ما كنتم
1: وين ما كنتم.
3: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، نواصلوا رحلتنا ونعيشوا تجاربكم الحياتية اللي تقاسموها معنا في نبض المجتمع ونشوفوا نبض حياتكم وقت اللي ابتليكم الله بمرض ولكن شديتوا صحيح وصبرتوا ونجحتوا في حياتكم. شفنا السيدة سونيا اللي هي أم وعندها صغيراتها وكبرت بنتها وهي مريضة بمرض الأبطن ملدي سيلياك. سمعنا زيدة السيدة ميسا كيف اللي حتفتنا وبنتها في الجامعة، مدخلة معنا أيضا متزوجة مدام عايشة وعندها أبنائها ورغم هذيك عايشة بحمية من غير قمح ومن غير الشعير. ورانا وقت اللي نقولوا القمح والشعير كلنا نعرفوا المعجنات والمرطبات وغيره من الوصفات والأكلات اللي نزينوا بهم الطاولة التونسية واللي هي أصلا مركيزة أساسية في الطاولة التونسية. كنا مع سي بسام، نرجعوا لك سي بسام، مرحبا بيك.
4: مرحبا مدام.
3: قلت لنا أنه ماكش وحدك في العائلة عندك أيه. المرض هذايا
4: اي احنا اكثر من فرد في العائله بالسيلياك ولاباس الحمد لله. هان الحمد لله،
3: ربي يشفيكم ويعافيكم.
4: عايشك يا مدام.
3: وقت اللي يكون اكثر من فرد في العائله وتتقاسموا المرض هذايا، هل هذا يسهل عليكم انه طاولتكم تكون موحده وتاكلوا مع بعضكم، والا هذا باش يصعب برشا على الام اللي لازمها تطيب للناس كل بطريقه مختلفه؟
4: هو في الحقيقة حاجة صعبة برشا، معناها خطر كل واحد باش يطيب وحده في مكلته. معناها احنا العائلة تتكون تقريبا من 4 أفراد إلى 5 وعدنا أكثر من 2 أفراد يأكلوا السونغليتين، والصعوبة أكثر في الماديات نتاع المصاريف، معناها في شريان المكلة هذه، وهذه الصعوبة أكثر في الشراء والغلاء أكثر من التطيب وأكثر من التصنيف في الدار. هذه المعجزة الحقيقية، معناها وقت يبدو 2 و3 من عائلة واحدة أنه يبدو عندهم مصاريف كبيرة برشا أكثر من يكون سلاكي واحد من عائلة واحدة.
3: الكلفة لهنا كيفاش عاملين؟ أكثر من فرد يزمو ياكل ماكلة خصوصية لهنا، كيفاش تعملوا؟ قديش تتكلف لكم؟ نعرفوا أنه فما الجمعية أحيانا نتعاون، ولكن هل هذا كافي؟
4: في الحقيقة اللي هو ماهوش اما احنا هو الخبره بتاع البشر تخليه معناها يعود يستانس بحاجات، معناها يعود يخلق في ماكلته، يتصرف في ماكلته، ما
3: روسات جديده معناها تبتكرها وتطيبها.
4: يعطيك الصحه، يدي باني روحه ماهوش مش يخاف على الماكله، ويحاول ديما خاطر يعرف اللي هو خاصه اذا كان عنده مده طويله بالسلياك يعرف المخلفات نتاعه وشنية، معناه يخاف من العجين اكثر من يخاف انه يبقى للشهر.
3: يعني تعرف انه لو كان تغلط وتاكل قدمه خبز شنية تاثيراتها؟
4: شنية تاثيراتها؟ يخاف من العجين اكثر منه انه يبقى للشهر. معناه فهمتني يا مدام؟ هذايا علاش احنا الحمد لله معناها والله ما نبقوش للشر الحمد لله، ما نتصرفوا بشويه روز شويه قطاني شويه من شويه من نقدر واحنا نتعشين الحمد لله. فهمتني؟
3: يعطيكم الصحه على التاقلم تاعكم هذيا. هيت نشوفوا يوسف هل هو زاد نجم يتاقلم مع المرض هذا. الو مرحبا.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام سي يوسف. نتعرفوا عليك. هل كيما بسام من باجة نجمتوا تتأقلموا في عائلتكم مع الوصفات والتطيب والكوجينة الخاصة بمرضي سيلياك، بمرضى السيلياك، مرض الأبتن، وإلا ما زلتوا في مرحلة أنكم تتعرفوا على المرض وتتعرفوا على كيفاش تنجموا تتأقلموا معه؟
5: لا، نحن بالنسبة لنا احنا عندي البنية فهمتني مرضت من عمرها عامين.
3: وتوا قديش عمرها؟
5: توا عمرها صور انت اللي اخذت باك بليس دو تاع القانون
3: ما شاء الله.
5: وبعد ما نجمتش معايا نجمتش تكمل ولا قعدت عندي في الدار.
3: وعليش قصت على القراية؟
5: ما نجمتش خاطر تمشي ترونسبور بعيدة تقريبا يجي 40 كيلومتر وتقرا في الجامعة وتخرج الصباح بكري وتجيب العشية، يعني ما نجمتش وزاد تعبت ياسر.
3: هي موجودة بحثيك نجموا نتحدثوا معاها؟
5: هاي موجودة بحثي.
3: شنو اسمها؟
5: هيفا ميس.
3: مرحبا بيك مدام هيفا، مدموزيل هيفا.
6: السلام
3: عليكم. مرحبا بيك، لطف عليك وان شاء الله ربي يشفيك. هيفا انت تقرا ولا انقطعت على الدراسه؟ بقالي انت طالبه.
6: انا ما نجمتش، انا نمشي وحاصيل ونقعد نهار كامل، ضل عندي ميجة تبقى لي.
3: يعني انت هيفا خذيت الباك، قريت في الجامعه وما نجمتش تكمل من مخلفات المرض هذا. خليني نسألك ساعة هيفا، وقت اللي تدخل للمطعم الجامعي وفي كل مركب جامعي ثم مطعم للطلبة ينجموا يفطروا فيه، هل المطعم الجامعي من خلال تجربتك كطالبة يوفر لكم أكلة بدون جلوتين وإلا لا؟
6: لا ما ثمش، ما عدنيش احنا حتى ما يعرفوش بيه، حتى نقول لك نص العبيد ما تعرفش بيه، لا هو فانجلتا ما يعرفوش بيه، مرض السيلياك ما يعرفوش
3: للأسف. وهذاك علاش دورنا لهنا باش نحسوا والناس الكل انه راهو فما المرض هذايا وفما معاناة للناس اللي ما تنجمش تاكل الحاجات اللي تعودنا بها على الطاولة التونسية.
6: يعطيك الصحة، ما سامش توعية بتاع فانجلتا، ما سامش حتى ميكلة صحية، ما سامش.
3: وهل هذا اللي خليك تنقطع على الدراسة وإلا الأعراض والآلام متاع المرض والوجاع من ظفرين اللي انت حكيت عليهم؟
6: هذيك هي الأعراض الميجة، هذا تبقى عبد يبقى نهار كامل مثال بلا ميكلة، ساعات تبقى نهار كامل نشرب.
3: انت تقعد بلا ميكلة لأنها غير متوفرة،
6: غير متوفرة
3: وما تهزش معك من الدار.
6: احنا ما عدنيش راه نحس بقايا، يعني ما تلقيش يعني.
3: انت فين تسكن هيفا؟
6: احنا نسكن في غار دماء،
3: منطقة حدودية وبعيدة على المدن الكبرى. يعني ما تلقاش الفارينة من غير الجلوتين؟
6: حتى كي تلقاها تلقي تبي حتى الفارينة باش تلقاها، هي ما تعمل لك شيء، انت حتى الكسرة كتطيبيها باش تعمليها تلقاها يبسة،
3: يعني مش كيما الفارينة العادية.
6: مش كيما اللي يعطيك صحة، مش كيما الفارينة العادية. وديجا ما لازمك تزيد أنواع تعملي به فارينة باش تكمل لك يعني نهار ثلاثة أيام ولا نهارين، فارينة ما تكملش ليك. راه
3: وهي متوفرة وإلا بصعوبة تلقاها؟
6: ما هيش متوفرة، نحن عندنا هنا كي نمشوا لها حتى ساعات ظل وفصلت فترة ما تمش خلاص. انتي
3: وقت اللي هي ما هيش غذاء كهو، هي غذاء ودواء.
6: يعطيك صح، هي حتى شفت حتى الرز طول انت انقطع، حتى الرز تلقي ساعة كيلو تلقيه 9000 الكالابيو،
3: يرزن على الميزانية.
6: يعطيك الصح، هذا الرز باش تعمليه مثل باش تعملي فارينة ولا حاجة تلقيه 9000 عندنا احنا، تقعد تلوج عليه وتلقيه واحد ولا اثنين 9000 روز اصلا، فما بالك يعني الفارينة بتاعنا نحن. وفارينة ب 30 دينار نحن، مثل زوج كيلو اكل في الدراويكة عندنا نحن في بقايا في بقاتنا نحن، وما طيبش لك يعني الكسرة تحبي عليها انت تقعد لك يبسة.
3: صوتك وصل هيفا، ان شاء الله يا ربي يتوفر باسعار معقولة للمرضى مرضى الابتن مالدي سيلياك. ان شاء الله الدوله تزيد تعمل مجهود اكثر، ونعرف انه قانون الماليه لسنه 2000 26 نص على ترفيع في المنحة للعائلات اللي عندها مريض الأبطن اللي هما عائلات مندرجة ومنضوية في منظومة الأمان الاجتماعي. هاتوا ناخذوا أكثر تفاصيل على التفعيل متاع القرار هذية وعلى الإحاطة اللي تقدمها الجمعية. ونرجع للدكتور منجي بن حريز اللي هو طبيب أطفال ورئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن باش نشوفوا الدور الكبير اللي قاعدة تعمل فيه الجمعية في تقديم المساعدات الاجتماعية في الإحاطة بالعائلات هذوما، خصوصا أنه فما مناطق داخل الجمهورية كما شفنا في سيدي بوزيد ولا في غار الدماء ولا في غيره من المناطق اللي مش بالضرورة المساحات التجارية وإلا الفضاءات تبيع الفارينة هذية اللي من غير جلوتين، وحتى إذا كان متوفرة المشكل أنه سومها غالي والكلفة زادة كيف كيف غالية على قفة المريض اللي في غذاء متاعه باش يلقى الدواء في الغذاء متاعه باش يتجنب هاك الأعراض وهاك الآلام الكل. نعود للدكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن، نجدد لك التحية دكتور.
7: شكرا.
3: بعد ما سمعنا شهادات عدد من المرضى تحدثوا على صعوبة التشخيص وتحدثوا على صعوبة انك تلقى الفارينة الخاصة بهم، كانت جاوبنا عزوز نقاط هذوم.
7: التشخيص ما يقولي أنا سمعته ما فيش موضوع متاع التشخيص، التشخيص يقولي في بلدنا الكل معناها الناس اللي عندها أعراض هذه تمشي للطبيب ثم تحاليل يعملوهم ومن بعد منظار يعملوه ويصير التشخيص. أما المشاكل الكبيرة هي مشاكل خاصة الغلاء متاع المواد هذه من غير الجلوتين اللي تعبير فيها الناس. هو الحقيقة الجمعية في البيدان هذية عندها حاجتين تعمل فيهم، أول حاجة هي تعاون في المرضى كيف دورية خاصة في رمضان في العيادة، والعيادة هذه مسؤولية كبيرة عنها في حملة في رمضان إلى آخره في أماكن في أيامات أخرى نعاونوا بلي نجموا في 500 عائلة نعاونوا في فيهم. لكن تعرف اللي في المواد من غير بيتات إحنا بعثوهم لديارهم معناها عن طريق البريد اللي عملنا معهم مشكورين معهم اتفاقية اللي بعثنا بكولي بلاش في جهة كل شخص مجموعة من غرب إمام في باجة إلى آخرين بعثونهم المواد ذي الغذائية من غير جلوتين.
3: نعم.
7: بقى مش كافي لأن عنا تقريب إحنا 5000 طلب تقريب الناس اللي حاب نعاونوهم.
3: دكتور اللي ينجم يعاون العائلات هذية كيفاش يتصل بيكم بالجمعية؟
7: أنا على الفيسبوك متاعنا يتصل بينا،
3: ذكرنا في اسم الصفحة وفي الرقم الهاتف نتاعها.
7: نأكد على الموضوع اللي قلت عليه انت نتاعها جدا مش نقولوها خاطر احنا نعتبرها خطوة
3: نوعية الصوت
7: لإعانة للناس المشاركين في 130 دينار شهريا، هي حقيقة مهمة جدا الموضوع هذا. لكن لاحظنا ان التفعيل نتاعو مع الاساس مازال ما صارش بصفه
3: النصوص الترتيبيه مازالت
7: اي مازال، وثم برشا ناس يمشيوا للادارات الجهويه وما يلقاوش المعلومه هذه. احنا بعد غدوه عندنا اليوم العالمي للمرض الابطن مش حتفلوا به كما بعث لك يدور لي في المرسى، وهذه فرصه باش نلتقيوا بالناس نلتقيوا ونحسسوا نحسسوا الناس اللي يحبوا يعاونونا في الجمعيه عمتاع إعانات تاع المرة هي تصلوا بنا في كل وقت في الجمعية.
3: متذكرنا باسم الصفحة الخاصة بكم
7: أسوس سنتيزيان دي لامالا دي سيلياك تاعنا 58-144-554
3: ونهاية الأسبوع هذية باش تكونوا في المرسى في يوم تحسيس نهار السبت
7: هو اليوم العالمي، احنا حتفل بيوم العالمي المرض الأبطن باش نعملوا خيمة في المرسى في كوريج المرسى، يجوا المرضى يجوا الناس يجوا الإعلام يجوا المصنعين يجوا برشا ناس مهتمين بالموضوع هذية. وحنا سنة باش نأكدوا على حاجتين، هو التفعيل متاع الإعانة هذه الدولة اللي خصصتها للعائلات المعوزة العائلات الدخل المحدود
3: اللي منضوية في منظومة الأمن الاجتماعي،
7: والملف اللي عندنا مازال عندنا ذو سنوات نقاش معها مع الكلام في استرجاع مصاريف العلاج للناس للمرضى الكل.
3: والعلاج لهنا ينجم يكون الغذاء مش فقط الدواء اللي نجم ياخذوه من الفارماسي.
7: بالضبط هو هذاك هو الدواء نتاعهم، ما فماش دواء اخر غير الغذاء وغير الحميه من غير ما
3: واضح. شكرا ليك دكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن. بهذا نخلط إلى نهاية مصافحتنا في ساعتنا الأولى من نبض المجتمع. اقعدوا معنا، نعود بعد موجز أخبار مطلثة.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
8: أم البدايات،
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أولى الإذاعات. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعلم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تم اليوم الخميس صرف جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة المضمونين الاجتماعيين وخلفهم العام. برمجة تعويض أكثر من 700 ألف نقطة ضوئية بالمناطق البلدية بهدف الحد من استهلاك الطاقة، وفق المدير العام للوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية، الذي أضاف أن انطلاقة المشروع ستكون خلال سنة 2027 وتشمل تعويض أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية. في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم، وزير التربية نور الدين النور يقول إن هذه المدرسة تعمل وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية بهدف إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. المستشفى المحلي بسبيبة بالقصرين يتسلم شهادة الاعتماد الوطني في الجودة من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، ليصبح بذلك أول مستشفى محلي في قطاع الصحة العمومية في تونس يتحصل على شهادة الاعتماد. في العالم، وبحسب وسائل إعلام إيرانية، طهران ردت على الرسالة النصية التي أرسلتها واشنطن عبر الوسيط الباكستانية، والرد الإيراني يتضمن الإطار العام للاتفاق المرتقب إضافة إلى إجراءات بناء الثقة كضمانات أساسية. وعلى الجبهة اللبنانية، حزب الله يشن عمليات واسعة لمواقع ينتشر فيها جنود الاحتلال جنوب البلاد، وغارات صهيونية تطال اليوم عدة بلدات في الجنوب اللبناني وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: ناس وخيال، انت ليا وانا ليك، في كل وقت وكل مكان تحن عليا نحن عليك.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.
3: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. تتواصل رحلتنا مع نبض المجتمع. حلقتنا اليوم ما هيش باش تقعد حتى للأربعة كالعادة، ولكن ما 23 دقيقة باش نمرر الميكروفون لزملائنا من قسم الرياضة. إذن توا باش نتحدث عن اليوم التحسيسي للتبرع بالأعضاء اللي نظمه المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء اليوم بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية، والدعوة كانت إلى الإقبال على إدراج عبارة متبرع في بطاقة التعريف الوطنية. عديدة هي منظمات المجتمع المدني اللي شاركت ولدورها في التحسيس وأيضا في الإحاطة بمرضى ليستناو في زرع عضو، وأيضا في الناس اللي هما متلقين للأعضاء هذية وقاعدين يساندوا فيهم ويعاونوا فيهم نفسيا أولا وقبل كل شيء، وأيضا ماديا من خلال مساعدتهم على أنهم يتلقوا العلاج والدواء في أفضل الظروف. من الجمعيات الفاعلة واللي كنا استضفناها في مصافحة سابقة في حصة خصصناها للتبرع بالأعضاء، الجمعية العامة لمرضى القصور الكلوي اللي هي تقدم في إحاطة كبيرة للناس اللي تبرعوا بالكلية متاعهم وأيضا الناس اللي اتلقوا كلية. معنا رئيسها سي اسماعيل ذيفلة عبر الهاتف. مرحبا بك سي اسماعيل.
4: مرحبا بك، شكرا يعطيك الصحة الاستضافة واهتمامك بموضوع التبرع بالأعضاء.
3: انت تنقلت اليوم من الجنوب للعاصمة باش تشارك في اليوم التحسيسي هذا.
4: بطبيعة الحال احنا كجمعية معناها يلزم يكون دورنا فاعل، بحكم اني انتفعت بعضو انا يلزمني نحس نكون فاعل في التحسيس بالتبرع بالأعضاء. ما يعني ناش سواء باش نجو من الجنوب ولا تونس العاصمة ولا كليكا، نجو وتعب مخلوف على خاطر عندنا رسالة، خاطر انا جربت كيفاش كنت نعمل في الديالوج، كيفاش بعد الزرع كيفاش غيرت حياتي. اقل من نجم نقدم لتونس ونقدم لهالعباد اللي كيف مرضى ان نحسس الناس باش تتبرع بالاعضاء واهميه التبرع بالاعضاء، واش يعمل الانسان كان مريض يستنى في عضو وقت اللي يزرع عضو شنو حياته كاش تغير كاش يولي ليش.
3: احنا لهنا لو كانت تسمح باش نذكر ببعض الارقام اللي اشار لها اليوم المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء. اكثر من 3400 مريض قاعدين يستناو في قائمة الانتظار، يستناو في عضو، منهم 1670 مريض في انتظار زرع كلية. 1670 مريض الأمل متاعهم متعلق في أنه يلقوا متبرع وأنه تم عملية زرع الكلية باش يرتاحوا متعب متاع تصفية الدم والدياليز وهك الارتباط بالماكينة 3 مرات في الأسبوع باش ينجموا يصفيوا الدم متاعهم. أكيد العدد هذايا ما هوش صغير وأكيد يعطي مسؤولية أكثر لكم أنتم كمجتمع مدني للإحاطة بمرضى القصور الكلوي اللي هما قاعدين يستنوا في عملية الزرع.
4: أي وصحيح أن دورنا وكدور المركز الوطني للزرع مجتمع مدني كله، وأكبر دليل أن

0: الانسان يكتفي هذيك كاش نجموا ندخلوا ثقافه التبرع بالعطاء.
1: نعم.
0: بخلاف الحملات
1: خصوصا نعم خصوصا سي اسماعيل الذي صلى في مشاركتك السابقه معنا في الحصه اللي خصصناها لمتابعه عمليه زرع الاعضاء، واخذينا شهادات حياتيه لناس قاعدين يستناو في عمليه زرع، يقولوا انه الاشكال انه ما لقاوش احيانا متبرع. صحيح فما شكون زرعت لهم كليه من احد افراد العائله، ولكن فما شكون اللي افراد عائلته في اخر وقت ينجموا يرفضوا عمليه الزرع، او تكون ما هيش مطابقه وتكون عندهم امراض مزمنه تمنحهم من انهم يتبرعوا بالكليه نتاعهم. هذوما الامل نتاعو كلهم يقعد واقف الامل على ادراج عباره متبرع على امل انه تصير لهم عمليه الزرع نتاع الكليه.
0: اي بطبيعه الحال فما برشا ناس، القائمه طويله، هذوما الناس بالنسبه للقائمه اللي ينتظروا توا، هذوما الناس اللي حضروا ملفات للزرع. لكن احنا من خلال البرنامج نتاعك احنا نداء وزاره الصحه ولا للمستشفيات اللي مهتمه بالزرع، ان قبل كان المريض اللي باش يعمل ملف زرع يرقد في السبيطار 20 يوم 15 يوم يعملوا له الملف نتاعه وقتيك يحطوه في قائمة الانتظار. لكن تو أصبح المريض اليوم يعمل في الدياليز وغدوه باش يطلع من مطوية ولا من جابس ولا من مدنين ولا تطاوين يمشي لتونس العاصمة ولا لصفاقس أقرب منطقة ولا سوسة باش يعمل حظر دوش نتاع الدياليز نتاعه، تعب عليه ياسر. احنا نحب حبذا نرجع للقانون القديم يولي يرقدوا المريض في السبيطار 15 يوم 20 يوم يحضروا له الملف نتاعه ويروح على روحه ويدخل في قائمة الانتظار. هكاك في عود يكون عندنا 3000 ولا 4500 يولوا يوصلوا عند حتى 7000 و8000 في قائمة الانتظار، ولما لا أهلهم يولوا يحسوا بهم ويعطوهم أعضاء. فما ناس راهي مش حاسين بالمريض نتاعهم، فما ناس مش حاسينش معناها، يقول لك لا ولدي يعمل في الدياليز، مش حاسين المعاناة اللي قاعد يعاني فيها ولدهم هم، ولا مش عارفين قيمة التبرع بالأعضاء. علاش الحملات التأسيسية والتوعوية للناس باش تحس أنا راه التبرع بالأعضاء راه ما فيه حتى مضرة للمتبرع الحي وفيه فائدة للمتبرع للمريض. راه تو كيما أنا وزوجتي نعيشوا في أرغد العيش، نعيشوا في هناسة. تصور كان كيما قالت هي نعيشوا أنا مريض وهي بصحتها نعيشوا زوج مرضى.
1: وأنت لهنا تلقيت كلية تبرعت بها الزوجة نتاعك.
0: إي عطتني كلوة وتو عايشين الزوج مع بعضنا مثل الله.
1: ربي يشفيكم وربي يطول عشرتكم ويدوم العشرة بيناتكم بالخير. سي اسماعيل فيفلا رئيس الجمعية العامة لمرضى القصور الكلوي، كنت تدخلت معنا في أكثر من مناسبة وتحدثت على الصعوبات اللي يلقاها مريض القصور الكلوي وإلا المتلقي لعضو ولا المتبرع، وتحدثت لهنا على الدور الكبير اللي قاعدين تعملوا فيه انتم كجمعية لمساعدة المتبرعين وإلا المتلقين للأعضاء، وأيضا الناس اللي قاعدة تعمل في الدياليز قاعدة تصفي في الدم. كان تحدثنا على أهم الأنشطة اللي تعملوا فيها لمرضى القصور الكلوي في الجنوب التونسي خصوصا.
0: لا القصور الكلوي خاصة بالنسبة للفشيل، الفشيل ما تتعملش بلاش، أقل سوم أقل سعر 1,200,000.
1: شنية هذه يا سي اسماعيل؟ خلينا نركزوا معك.
0: الفشير هي الماكينة اللي صفي بها الدياليز، هو ربط ما بين زوز عروق باش يولي الدم كيصفي ما يتقصش الدم على القلب ويولي صفي، معناها في يدور الدم ما بين الماكينة وما بين
1: وهذه يوفرها مركز التصفية يوفرها المريض.
0: يوفرها المريض ما كانش ما يعملش الدياليز. تولي بالكاتيتير بالكروم انت تولي عذاب، فهمتي؟
1: يعني هذه يلزم يوفرها المريض واللي هي عندها كلفه كبيره.
0: عندها كلفه كبيره واحنا نعاون ونساعدوها، اما لكن الامكانيات على قدها.
1: سي اسماعيل.
0: اللي تعاون بارك الله فيهم يرحم والديهم.
1: سي اسماعيل هات نذكروا ساعه كيفاش ينجموا يتصلوا بالجمعيه الناس اللي تسمع فينا واللي ان شاء الله ربي يدوم عليها الصحه والخير واللي تحب تعاون، كيفاش ينجموا يعاونوا الجمعية نتاعكم اللي هي تعمل في مجهود كبير لمرضى القصور الكلوي.
0: احنا نعطيهم رقمنا 97 722 849، نعطوهم الحساب الجاري ويسبوا ياخذوا توصيل وياخذوا نسخة اللي هو من رجال اعمال ولا باش المحاسبة، نعطوه نسخة من الباتيندا تنتج من خلال هذيك انت لا كيدفع في الاداء تخصم لنا شيء من الفلوس اللي
1: أطلعنا. نعم، ونذكر انه كل من يتبرع للجمعيات المنظمه والجمعيات القانونيه هنا يطرح من قاعده الاداء بالنسبه للقبضه وقت اللي يعمل التصريح بالدخل السنوي حسب المجال.

0: تحياته مرة ثانية في مواعيد ومصافحات إذاعية قادمة. اليوم باش نتوقفوا توا عن برنامجنا باش نحيل المزدح لزملائنا من قسم الرياضة. حبيت نذكر أنه من ماضي ساعتين كان معاكم زميلنا عبد اللطيف الوسلاتي في استقبال وتنسيق مختلف مكالمات الهاتفية. في الإخراج التقني كان زميلنا أيمن تنفوري. في الديجيتال والإخراج الرقمي عمار جبالي. عليا قادري رفقتكم من ماضي ساعتين، وتقولكم إلى أن نلتقي غدوة إن شاء الله الجمعة من 11 نص النهار في برنامج المشهد الاقتصادي. لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء.
1: نرجع نرجع نرجع نرجع, نرجع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. رياضة وأهداف، نقل مباشر.
3: هذه كورة وهدف التعادل، جول ثاني.
1: تحاليل،
4: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبه 4-2-3-1.
1: تصريحات،
5: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
6: مرحبا بكم في موعد جديد من رياضة وهداف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. من توا حتى نهاية المباريات باش يكون موجود اليوم في موجودين في الدفعة الثانية من دورة ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم. مباريات تنطلق بعد 4 دقائق من توا تقريبا في ملعب بوحجلة. مباراة بعث بوحجلة مع الترجي باش يعلق عليها لطفي خالد، وفي ملعب سقيطة الدير مباراة تقدم سقيطة الدير مع شبيبة طال عمران ويعلق عليها زميلنا سامي الهندوز. نذكر انه البارح في الدفعة الأولى النادي السفاقسي كانت أهل ضد الملعب الجابسي بعد تمديد الوقت والانتصار 2-1، والترجي

0: الجيسي ربح النادي البنزرتي 2-0 في الدورة نصف النهائي اللي تلعب لحد القادم. النادي صفاقسي باش يلاقي الترجي الجرجيسي، والمتأهل اليوم من مباراة تقدم ساقيت الدائر أو شبيبة العمران باش يستضيف بعث بوحجلة أو الترجي. نشوفوا بالطبيعة بعد نتائج اليوم. نعمل إطلالة أولى للزوز ملاعب، نبدأ من ملعب بوحجلة مع لطفي خالد الحاضر في مباراة بعث بوحجلة والترجي. لطفي مرحبا.
1: تحية ليك شهير الاستماع للنشيد الوطني التونسي هنا في يوم تاريخي في ملعب بوحجلة، ثم نعود.

0: إذن كان هذا النشيد الوطني التونسي هنا في ملعب البلدي ببوحجلة في يوم تاريخي في هذه المدينة هنا في هذه المباراة في مباراة دور ربع نهائي مسابقة كأس تونس هذا الموسم. أجواء احتفالية كبيرة هنا في هذا الملعب الجماهير وكذلك أيضا هنالك من الجماهير الموجودة فوق المنازل القريبة من أرجاء ملعب بوحجلة. أيضا دقائق شهير وتنطلق هنا المباراة التاريخية بين بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي. بعد شوية إن شاء الله نعطيك ورقة المباراة وأكثر تفاصيل.
1: شكرا لك لطفي. نشوف الأجواء في ملعب ساقية الدائر. سامي الهندوز مرحبا بك.
2: مرحبا. شكرا شهير. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل المستمعات والمستمعين الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية. أحييكم أينما كنتم من الملعب البلدي لساقيت الدائرة أين تدور الأحداث مقابلة الدور الرابع النهائي لكأس تونس والتي تجمع عشية هذا اليوم بين صعب الأرض والجمهور والمنتشي أخيرا بالصعود للرابطة المحترفة الأولى. ستقدم الرياضي بساقيت الدائرة مع شبيبة العمراء التي أصبح العدد على غرار الفرق الكبرى على مستوى ترتيب العام البطولة أو لعب الأدوار المتقدمة في كأس تونس. مباراة في طقس ربيعي بامتياز وبحضور جميل غفير من أنصار. تقدم الرياضي بساقيت الدائرة وعلى أرضية ملعب عشب صناعية عاد يلعب شباب الرياضية عمراء مع بداية هذا الشوط الأول على يمين حجرة ملابس اللاعبين بالألوان الصفراء والأرقام الزرقاء في حين يلعب التقدم لساقيت الدائر على يسار حجرة ملابس اللاعبين بالألوان البيضاء والأرقام الزرقاء. وإليك تشكيلة الفريقين والبداية طبعا بالفريق الضيف شبيبة الرياضية بالعمران منتصر السيد في حارس المرمى بلال مجنم عمر الزواغي سامر المرواني سامي الهمامي حيثم الخميسي محمد أمين بن عمر مصفى السوسي عديب الحاج بلال التوازي قاد الفريق غيث بن حميدة على بنك بودلاء الشباب الرياضية بالعمران وسام الحنزولي وهارون الكوكي أنور جويني محمد العسكري شياب الزغلامي سهيل العبدلي قبيل العثماني فراس المهداوي محمد بيرم القرامي المدرب أمين الباجي. بالنسبة للتقدم الرياضي بساقيت الدائر يوسف التوش في الكاج حمدي جيناوي مصعب العجيلي قاد الفريق محمد أمين ناوي وسيم عبتي حمزة الربعي لأسعد بوراوي فرج عجلون زياد العلوي فادي درقيش هارون بن عامر على بنك بودلاء. التقدم الرياضي بساقيت الدائر مجدي منصر حمدي لؤي محمد صادق نجازو حي المسعدي بهاء المولي سيف كريشان ادم الفجريه ايمن عزيزه اكرم البهلولي درب الفريق يسري بن كحله تاكد تحكيم هذه المباراه الحكم الرئيسي سيف الدين الورديني كحكم رئيسي حكم مساعد اول وسيم الحناشي الحكم مساعد ثاني حمزه جلاسي الحكم الاحتياطي خليل الجري المنسق الاعلامي عبد الله العامري توفيق السكري وحكم الفار مجدي بلغ مساعد حكم الفار امن الله الحجر هذه الاونه يعلن الحكم السيف الدين الورتاني عن بداية المباراة بين التقدم الرياضي بساقيت الدائر والشبيبة الرياضية بالعمران.
1: شكرا لك سامي. نرجع لك لطفي ناخذ ورقة المباراة معك.
0: شكرا لك شهير. دقائق وستنطلق المباراة بعد قليل. قلت أجواء احتفالية هنا في الملعب البلدي ببوحجلة لأول مرة للتاريخ يصل إلى هذا الدور المتقدم ولأول مرة كذلك يستضيف العملاق الترجي الرياضي التونسي. تشكيلة الضيوف ترجي الرياضي التونسي أمان الله مميش في حارس المرمى محمد بن علي حمزة جلاسي ياسين مرياح نيثان العيفي حسام أتقى مواز الحاج علي حمزه رفيع عجياب اجباري امان الله الحميدي اشرف الجبري على بنك البودلاء محمد صدق الدبشي الياس بوزيان الياس عرعار محمد امين القوذاي على ادينا درويلي خليل القنيشي ارقم التبوبي هيثم ذو وامان الله التويتي. هذه تشكيله المدرب الفرنسي كريستيان تاكوري. بالنسبه لتشكيله المدرب الاسعد الشيدي تشكيلة البعث بعث بوحجلة في هذه المباراة إبراهيم صغير في حارس المرمى علي حمامة محمد السبعي أسامة النصري جعفر موسى محمد النصري زيدان العبيدي حازم الميداني غازي الحزامي في اللحظة هذه انطلاق المباراة. قلت غازي الحزامي علي الشيبي وزياد العنالي اللي سبق له تقمص زياد ترجي رياضي التونسي على بنك البدلاء بلال العيساوي زياد الزعفور ياسين ريدان أيهم الدربالي عبد الرحيم العيساوي سيف الدوزي محمد الخلوفي ومحمد حسان المولي حكم المباراة هو نيدان الطريف مساعده الاول في هذه المباراه وسيم عماره، مساعد ثاني محمد الترابيسي، والحكم الرابع اسامه شريت، حكم الفار هو هيثم قيرات، ومساعده غسان متاوع. بالضبط شهيرة الدقائق الأولى نلعب في دقيقة الثانية في هذه المباراة هنا في ملعب بلدي في بوحجلة. قلت أجواء ممتازة، قلت 400 متفرج فوق المدارج، لكن بأعداد غفيرة وغفيرة جدا فوق المنازل في أرجاء ملعب البلدي ببوحجلة. هذا هو حدث كبير بما أن الفريق لأول مرة يصل للدور الربع النهائي ويستضيف كما قلت العملاق الترجي الرياضي التونسي، واحد من أبرز الأسماء في البطولة التونسية وبطل افريقيا.
1: شكرا لك لطفي. فقط ناخذ توقيت والنتيجة من ملعب ساقيتا دير ثم ننطلق في الوصف والتعليق. تحياتي للزملاء ايمن التنفوري في الجانب التقني، عمر جبالي في الاخراج الرقمي، عبد اللطيف السيد في التنسيق. سامي اعطينا توقيت والنتيجة في مباراة تقدم ساقيتا دير وشبيبة العمران.
2: 3 دقائق لعب في الشوط الاول والنتيجه 0-0، هذه فرصه للافتتاح النتيجه على الخط النهائي، ينقذها الحارس منتصر السيد. عرصة أولى الأداء أولى الفرص لزياد العلوي.
1: نعم.
2: افتتاح النتيجة، إذا وصلنا إلى 3 دقائق لعب في هذا الشوط الأول والنتيجة 0-0 بين التقدم الرياضي بسكت الدائرة والشبيبة الرياضية العمران.
1: باهي باش خلي الكلمة بينك أنت ولطفي في الوصف والتعليق، 4 دقائق لكل ملعب. البداية معك لطفي في ملعب بوحجلة، تفضل.
0: شكرا لك شهيرة. دقيقة الثالثة في هذه المباراة، دائما التعادل 0-0، كانت مخالفة في مرة أولى لبعث بوحجلة نفذها غازيل حزامي، المتابعة من سيد العونلي، والمتابعة كانت من خط دفاع الترجي الرياضي التونسي، تجيب ركنية التنفيذ من زيد العبيدي ويدخل دفاع الترجي الرياضي التونسي. الحكم ماذا يقول؟ نزال الطيف، المخالفة لخط دفاع الترجي الرياضي التونسي. أمان الله ميميش في تنفيذ المخالفة. حكم المباراة قلت نزال الطيف، وحكم الفار هو هيثم قيرات في هذه المواجهة. ذكر هنا في ملعب البلدي بوحجلة، تحدثت على الأجواء الممتازة طيلة هذا اليوم الصباح. أنا حكيت مع بعض الخيان الموجود، هذه كرة خطيرة لبعض بوحجلة، ولا تدخل من دفاع الترجي الرياضي التونسي. محمد بن علي يقطع على هجمة، ذكر أنه ما فيش أجانب في هذه المباراة، والتدخل والإنذار، انذار ضد زياد العونلي. التدخل كان على لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد بن علي ودون تردد حكم المباراه نزال الطيف ينظر زياد العونلي. نذكر انه زياد العونلي كان سبق له 5 ازياء الترجي الرياضي التونسي. كذلك حارس مرمى بعث بوحجله ابراهيم الصغير، واحد من ابناء الترجي الرياضي التونسي. كل خيان في شكل اعاره موجود في فريق بعث بوحجلة. اذا تمر الدقائق، مازال ملقى الأرضية الميدان قاعد يتلقى في الاسعافات، ان شاء الله يقوم السلامات. لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد بن علي، كما قلت الاجواء هنا حماسيه، الاجواء هنا فير بلاي من الصباح، الاولاد يقولوا لي اجواء احتفاليه بالجمله في شوارع مدينه بوحجلة، بما انه استضافه فريق كبير اسمه الترجي الرياضي التونسي، وكذلك شاهدناه هذا بدخله من جمع جماهير البعث بوحجلة الموجودة في هذه المباراة. إذا في توقيت بالضبط نلعب في الدقيقة الخامسة هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 هنا في ملعب بوحجلة بين البعث والترجي.
2: شكرا لك زميل لطفي. وصلنا إلى 6 دقائق لعب في المباراة من الشوط الأول بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران، ولا زال التعادل أصفر بين الفريقين. وفي أثناء إصابة لاعب مهاجم بلال التويتي لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران، يتوجه له الحكم سيف الدين الورداني للإطمئنان عليه ولتقديم الإسعافات من قبل المسعفين. سلامات للاعب الشبيبة الرياضية بالعمران. هنا أجواء كبيرة بتقدم الرياضي بسقية الملعب سقية الدير، أجواء واحتفالات كبيرة كيف لا، وهو الفريق المنتشي بالصعود للربط المحترف الأولى لأول مرة في تاريخه، وكذلك في ربع نهائي كأس تونس. على كل قوم اللاعب بلال التويتي لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران سلامات، والحكم سيف الدين الورتيني يأمر باستئناف اللعب. ترجع الكرة إلى حمدي جيناوي، عمد الشناوي والممتاز وسيم عتيق، وسيم عتيق يبدلها من جديد الى حمد الجناوي، يعطي الكرة الى حمد الربعي في وسط الميدان، يتقدم لاعبي تقدم سكت الدير على مستوى وسط الميدان، غايبة من الجناوي، الجناوي ممتاز في وسط الميدان، حمد الجناوي يفت الكرة الى على اليسار الى اليمين، اين يتواجد الاسعد بوراوي، الاسعد بوراوي والتوزيع والتدخل الدفاعي من مصطفى السوسي، خير ضربة التمس عمير تمس على الجهة اليسرى لهجوم التقدم بسكرة الدير في توقيت 7 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، ولا زال التعادل 0-0 من جديد، تخريج الكرة من هيثم الخيسي، تمس يا ربعه بعد الامتار اللاعب حمزه الربعي، لعب التقدم الرياضي بسكت الدير مع تقدم اللاعبين داخل مناطق الجزاء لمناطق الشباب الرياضي بن عمران لمعاضده الخط الامامي للتقدم الرياضي بسكت الدير، تقريب زوز لاعبين في استثناء محمد امين الناوي وكذلك اللاعب فرج عجرو تتنفذ داخل مناطق الجزاء، والحارس منتصر السيد ياخذ الكره يرجعها سريعه الى عتيه بالحاج لكن مقطوعه من هارون بن عامر، هارون بن عامر يرجع الكره الى حمزه الربعي، حمزه الربعي على الجهه اليسار يتجاوز وسط الميدان لاسعد بوراوي، لاسعد بوراوي يرجعها خلفيه الى فرج عجرود للتقدم الذي بالسقيط الداير من جديد الى محور الدفاع للتقدم الرياضي بسكت الدير مع اغلاق كل المنافذ للشباب الرياضي بالعمران، توزيع داخل منطقه الجزاء في اتجاه مصعب العجيل على الجهه اليمين قريبا لزاويه الركنيه، لكن تخرج الكره ضربه 6 امتار للشباب الرياضي بالعمران بتوقيت 9 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، ولا زالت اصفار بين الفريقين بين التقدم بسكت الدير والشبيبه الرياضيه بالعمران، ترجع الكره لدفاعات الشباب الرياضي بالعمران، بلال مجنم، بلال مجنم يعطي الكرة على الجهة اليسار، سامر المرواني توزيعة خاطئة في اتجاه ممتاز اللاعب التقدم سكت الدير فرج عجرود، ياخذ الكرة على مرتين لكن يخرج كرة ضربة تيريس للشبيبة الرياضية بالعمران، قريبا للخط الوسط الميدان، يرجع الكرة، يرجع الكرة للاعب هيثم الخميسي، حكم يقول سيف الدين الورتين يأمر بالإسراع باللعب مرة أولى ومرة ثانية قريبة لمناطق الجزاء، والدفاع يتدخل لدفاع الساقية للحارس يوسف الدوش في توقيت 10 دقائق لعب، ولا زال التعادل أصفر بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران.
0: شكرا لك سامي، في توقيت هنا في ملعب حجلة 10 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، تم التعادل 0-0 بين بعض بوحجلة ولا الترجي الرياضي التونسي، قلت مباراة في دور متقدم من مسابقة كاس تونس الدور الربع النهائي، الرهان كبير من اجل المرور للدور النصف النهائي، هذه كرة الترجي الرياضي التونسي يربح مخالفة في مناطق بعث بوحجلة، كرة على يمين الحارس ابراهيم الصغير، يمشي معز الحجالي في تنفيذ المخالفة، ياخذ عليه شياب جبالي، جبالي كذلك اعتقد من سينفذ هذه المخالفة بين شياب جبالي وكذلك معز الحجالي في المقابل، انشاد في سعود مدافع الترجي حمزة جلاسي، ننتظر التنفيذ، كرة خطيرة للترجي الرياضي التونسي في مناطق بعث بوحجلة، من سينفذ الحجالي أو شياب جبالي، جبالي محز الحجالي وزع الكرة مقطوعة مرة أولى ومرة ثانية من دفاع بعث بوحجلة من اللاعب غازي العزامي، أرجع كرة واستحواذ من جديد للترجي الرياضي التونسي، كرة يطلب أشرف الجبري، ماذا يقول الحكم؟ كرة خرجت، رمي التماس لصالح فريق بعث بوحجلة، تمر الدقائق لهنا وحكيت على الأجواء الموجودة في الملعب البلدي بوحجلة في يوم تاريخي يستضيف فيها الترجي الرياضي التونسي في مباراة دور ربع نهائي لمسابقة كأس تونس، ما ينساه الجمهور سيبقى في التاريخ وستبقى في التاريخ هذه المباراة بالنسبة لجمهور البعث. على كل حال الترجي قاعد يدور في الكرة، قاعد يقرب لدفاع بعث بوحجل، هذه كرة لصالح الترجي، التوزيعة البحث عن حميدي داخل منطقة الجزاء، كرة مقطوعة للركنين، مشيت الكرة لأمان الله الحميدي ومحمد السبعي يدخل بالرأس، خرج كرة للركنية للترجي الرياضي التونسي، كرة على يمين الحارس إبراهيم الصغير، ركنية ترجية في هذه الأجواء في هذه المباراة هنا في الملعب البلدي ببوحجلة. كما تحدثت على الجمهور الوفي لهذا الفريق اللي يضمن بقاءه في بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الثاني على التوالي موجود في بطولة الرابطة المحترفة الثاني بعد موسم كما قلت شاق صعب جدا، لكن استطاع أنه يبقى في الرابطة الثانية، وكذلك مسيرة طيبة إلى حد الآن في مسابقة كأس تونس. ترجع كرة بركنية للترجي الرياضي التونسي، كرة ركنية لصالح الترجي، يمسي حمزة رفيع في تنفيذ الركنية للترجي، فما بعض الرياح هنا في مدينة بوحجلة، في كل مرة يركح الكرة حمزة رفيع لكن يجريها له الريح. على كل ننتظر تنفيذ الركنية، حكم ينبه في المنطقة داخل منطقة الجزاء على لاعبي البعث بوحجلة وكذلك الترجي الرياضي التونسي، ننتظر تنفيذ الركنية، تنفيذ كرة ويخرجها الحارس، مرة أخرى الحكم يقول ركنية ثانية على التوالي، الركنية الثانية على التوالي للترجي الرياضي التونسي، للترجي الرياضي التونسي، تنفيذ يتم وهذه مقطوعة براس، مقطوعة الكورة براس من محمد النصري من الدفاع، النصري براس يخرجها للركنية الثالثة على التوالي، سيطرة ترجية إلى حد الآن كما قاعد نشاهد ثلاثة ركنيات ورا بعضهم، تنفيذ ثنائي ترجع الكورة، يعني في مرتين كان خسر الترجي في كرات فضائية، خير أنه في زوز، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، جابري والكرة مقطوعة من الخط، الكرة كانت ماشية للشباك، يرفع الكرة أشرف الجابري بالحارس إبراهيم الصغير ويخلط عليها المدافع أسامة ناصري، خرج كرة للركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي، كان ممكن يكون الهدف الاول بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، فرصه ممكن هي الاخطر في هذه المباراه الى حد الان، يرفع اشرف الجابري الكره بالحارس ابراهيم الصغير، لكن موجود ثابت في الدفاع محمد النصري، تنفذ كره خطيره ولا تسديد مقطوعه من جديد من الدفاع، هو يستميت دفاع بعض بوحجلة، ممكن نشاهد في هذه اللحظات كما قاعدين تسمعوا بالصورة الإذاعية أربع ركنيات ورا بعضهم، وكذلك كانت فرصة جميلة وخطيرة بالنسبة لأشرف الجبري يخرجها المدافع للركنية، تبع الركنية هذه ثم نمشيوا لملعب ساقيتا داي مع صديقنا، ترجع الكرة الركنية لصالح الترجي كالعادة، قاعد ينبه على الدفاع، ترجع كرة تنفيذ، هذه كرة ولا تنفيذ مقطوع الكرة من الدفاع من جديد من فريق بعث بوحجلة. سامي نرجع لك في توقيت بالضبط، نلعب في دقيقة 16 في هذا الشوط الأول، دائما التعادل صفر مقابل صفر، كما كنت تسمع سامي الخطورة من الترجي الذي التونسي اللي ماسك بزم الأمور وقاعد يقدم يقرب لمرمى إبراهيم الصغير.
2: شكرا لك لطفي، وصلنا الى 16 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، ولا زال التعادل اصفر بين التقدم الرياضي ساقيتا الداير والشباب الرياضي بالعمران، هذه توزيعه داخل منطقه الجزاء لساقيتا الداير لكن مقطوعه من دفاعات الشباب الرياضي بالعمران، وهذا الضغط على الكره مرتده خطيره لكن تمر الكره، ايش يقول الحكم؟ ضربه 6 امتار، وش يقول الحكم؟ ركنيه للشباب الرياضي بالعمران، كانت كره سريعه في اتجاه عطيب العاج لكن الدفاع عودة يخرج الكرة ضربة ركنية، أكيد مباراة كأس غير يعني ما نجموش نحكموا عليها مسبقا مباراة كأس بتم معنى الكلمة، خصوصا وأن التقدم الرياضي ساقيتا الداير قدم موسم استثنائي نتيجته الصعود للرابطه المحترفه الاولى، وكذلك مستوى ممتاز وللغايه للشباب الرياضي بالعمران في الرابطه المحترفه الاولى. عديب الحاج على يمين الحارس يوسف التوش في تنفيذ ضربه الركنيه، والحكم يوسف سيف الدين الورتاني قاعد ينبع على كل اللاعبين، اكيد قريب من كل العمليات. سيف الدين الورتاني داخل مناطق الجزاء يرفعها عديب الحاج على مستوى القائم الثاني مرة أولى مرة ثانية، والهدف الأول، الهدف الأول للشبيبة الرياضية بالعمران. كرة رأسية قاعدين نثبتوا من اسم اللاعب، أكيد فرحة كبيرة هنا للاعبي الشبيبة الرياضية بالعمران في توقيت 18 دقيقة لعب. يتمكن الشبيبة الرياضية بالعمران بعد توزيعة من عديب الحاج، ويصعد اللاعب، قاعدين نثبتوا في رقم اللاعب، اكيد اللاعب بالفعل سمر المرواني هو صاحب الهدف الاول في الدقيقه 18 في هذا الشوط الاول. تغيرت النتيجه 1-0 للشبيبه الرياضيه بالعمران امام التقدم الرياضي بالسلبي. مضى اللاعب سمر المرواني صاحب الرقم 4 سمر المرواني، كرة كانت رأسية مرة أولى ومرة ثانية التقطها سمر المرواني على المدافع يغالط الحارس يوسف التوج. 1-0 للشبيبة الرياضية بالعمران. ترجع الكرة من جديد للتقدم الرياضي بسكت الدائرة طويلة من لأسعد فوراوي دون خطورة في يد الحارس منتصر الصيد. المشي يرجع الكرة بعد يضغط عليه زياد العلوي مهاجم التقدم الرياضي بالساقيت الدائر، اكيد الكره يعني مش نشادوا برشا كره. هذه هجمه سريعه زياد العلوي، زياد العلوي على الجيلمين لزياد العلوي هجوم التقدم الرياضي بالساقيت الدائر، يوزع كره من جديد الى اللاعب ممتاز داخل منطقه الجزاء من جديد الجيناوي حمدي الجيناوي، يدور بالكره ممتاز من جديد يرجعها الى هارون بن عامر. هارون بن عامر قريب يوزع داخل منطقه الجزاء والتغطيه الدفاعيه ركنيه للتقدم الرياضي بسقيد الدير على يسار الحارس منتصر السيد. كيف ستكون رده فعل التقدم الرياضي بسقيد الدير بعد ما قبل هدف في دقيقه 18 من الشوط الاول؟ 1-0 للشبيبه الرياضيه بالعمران. وصلنا في دقيقه 19، هذه الكره ركنيه، ركنيه للتقدم الرياضي بالسكتير ترفع مستوى القائم الثاني، ومن جديد منتصر السيد يخرج كره ركنيه ثاني على التوالي. هذه المره على اليمين يمشي الحمد الجيناوي في تنفيذ الركنيه، اكيد رده الفعل للتقدم الرياضي بالسكتير على السعي الى تعديل النتيجه في هذه اللحظات. كره من حمد الجيناوي، عمدي جيناوي على يمين الحارس منتصر السيد مع تقدم كل لاعبي تقدم الرياضي بالساقيت الدائر باستثناء محمد امين الناوي وفرج عجرود على مستوى وسط الميدان. كره من جديد من اللاعب، لاعب التوزيع داخل منطقه الجزاء، فرصه التعادل ضاعت على التقدم الرياضي بالساقيت الدائر. ركنيه من جديد، ثالث ركنية على التوالي للتقدم الرياضي بسقيد الدائر، أكيد الضغط يريد ردة الفعل، يريد التعديل مبكرا بعد ما قبل هدف عن طريق سامر المرواني للشبيبة الرياضية بالعمران. ركنية على اليسار توزع على مستوى القائم الثاني، ومنتصر الصيد ثابت هذه المرة ياخذ الكرة دون خطورة على مرمى. ترجع كرة سريعة على الجهة اليمنى لهجوم الشباب الرياضي بالعمران، هيثم الخميسي وسط الميدان إلى قائد الفريق قيث بن حميدة على يقرب زاوية الركنية داخل مناطق الجزاء. تسديد، ضاع الهدف الثاني، ضاع الهدف الثاني، كانت قريبة جدا على يمين الحارس يوسف التوج بعض السنتيمترات، وكادت الكرة تكون في الشباك، يعني مرة سليمة على الحارس يوسف التوج حارس التقدم الرياضي بسقيط الدير في توقيت 21 دقيقة لعب، والشبيبة الرياضية بالعمران متقدما 1-0 بإمضاء سامر المرواني أمام التقدم الرياضي بسقيط الدير.
0: شكرا لك سامي نعود. شكرا لك يا سامي. نرجع الملعب بو حجلة، وصلنا للدقيقة 21 كذلك هنا في هذا الشوط الأول. دائما تعادل 0-0 بين بعث بو حجلة والترجي الرياضي التونسي، لأنه الترجي اللي قاعد ضاغط للأمانة حسب ما قاعد نشاهد على خط دفاع فريق بعث بو حجلة. هذه كورة ترجية والهجمة اقتحى دفاع بعث بو حجلة، أرجع كورة برمي تماس لفريق بعث بو حجلة، ينفذ تماس طويلة توزيعها وترجع كورة من الدفاع من جديد، يستحوذ من الله الحميد ويتدخل الدفاع. أرجع ناصر ممتازة محترمة الأداء بالنسبة لفريق بعث بو حجلة. في الدفاع شهد أسامة النصري، محمد السبعي وسط الميدان، زياد العبيدي وكذلك حازم الميداني وكذلك أيضا منساوش الهجوم زياد العونلي، وهاجم اللي عرفتوه في الترجي وكذلك العب في النادي الرياضي بنزرت. ذي كورة مقطوعة من الدفاع، قلت ثابت إلى حد الآن دفاع بعث بو حجلة. كانت كورة ماشية لشياب الجبالي يقتحى أسامة النصري، كورة للتماس، كورة وتماس من الجهة اليمنى، محمد بن علي في تنفيذ رمية التماس، نفذ كورة، أرجع كورة لحمزة الجلاسي قاعد الترجي في هذه المباراة، لمسة كورة مع نزال العيفي، نزال في وسط الميدان مع حسين متقا، متقا رجع كورة لحمزة جلاسي في المحور، يضغط علي الشيبي، ترجع كورة من جديد لحمزة رفيعة، رفيعة أرضية الكورة مع شياب جبالي، جبالي كورة لصالح الترجي الرياضي لتوصل الهجمة، كورة ولا توزيعة في العمق الموجود أشرف الجابري، مهد كورة خطيرة مع سعود أمان الله الحميد، حميدي أو حسين متقا، حميدي عند الكورة، أمان الله يسدد كورة ويتسدى الحارس. يتسدى الحارس ابراهيم الصغير، تحدثت عليه ابن الترجي الرياضي التونسي، خرج كرة للركنية. ذكر انه ابراهيم الصغير واحد اللي معارين للفريق من الترجي، وكذلك زياد العنان اللي نذكر انه سبق له وتقمص ازياء الترجي الرياضي التونسي. هذه كرة والركنية على يمين الحارس ابراهيم الصغير، كرة ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي، التنفيذ من حمزة رفيعة بالبوكس يخرج الحارس مرة أولى بقى ولا تسديدة وخرج على الخط، والحكم هذا يقول فما مخالفة لدفاع بعث بو حجلة. حكم المباراة نيدل الطيف يزفر مخالفة لدفاع بعث بو حجلة، تبقى النتيجة على حالها 0-0 في هذه المباراة. تحدثت على الباركور المزيان إلى حد الآن في لفريق بعث بو حجلة مسابقة كاس تونس، هلال الشبة كذلك أزاح النجم الراسي، أزاح أيضا اتحاد قصور السيف، وفي الدورة الفارغ كان أزاح فريق مستقبل سليمان. كورة والتوزيع في العمق، البحث على زياد العونلي، كورة يقتحى في وسط الميدان، كورة لحسين متقا، الحكم ماذا يقول؟ نزال الطيف، الكورة والمخالفة لحسين متقا لعب الترجي الرياضي التونسي. حط الكرة محمد بن علي في تنفيذ المخالفة، ينفذ بسرعة كرة إلى حمزة الجلاسي، جلاسي قبل المباراة شاهدنا تكريم من هيئة فريق بعث بو حجلة لفريق الترجي الرياضي التونسي في شخص شكري الوعر رئيس الفرع الجديد والنائب الرئيس الجديد لفريق الترجي الرياضي التونسي خلفا لرياض بانور، موجود لهنا شكر الواعر، وكان تسلم الورود ببادرة طيبة قام بها فريق بعث بو حجلة. على كل حال تمر الدقائق هنا في المباراة، وصلنا سامي للدقيقة 26 والنتيجة ما زالت 0-0 في هذه المباراة.
2: شكرا لك لطفي. وصلنا كذلك إلى 26 دقيقة لعب، ولا زال الشباب الرياضي بالعمران متقدما هنا على التقدم بسكت الدائر، هدف مقابل صفر صاحب الهدف سامر المرواني، لعبنا ضربة ركنية للتقدم الرياضي بسكت الدائر في التنفيذ هارون بن عامر، هارون بن عامر على يسار الحارس منتصر السيد، منتصر السيد يوجه في زملاء توزيع على مستوى القائم الأول، لكن التغطية من سامي الأمامي بعد كرة من جديد، ترجع كرة لمحمد أمين الناوي، محمد أمين الناوي يهز الكرة من اليمين إلى اليسار، توزيع داخل مناطق الجزاء والتغطية، تأمين التغطية الدفاعية من جديد، ترجع إلى فرج عجرود، ولكن التغطية معركة وسط الميدان ترجع من جديد لل عودي بالحاج، عودي بالحاج على الجهة اليمين إلى محمد أمين بن عمر، كرة من جديد، لكن الدفاعات تعاود، الدفاعات اللي تقدم بساقيت الدائر من فرج عجرود، فرج عجرود يرجع الكرة إلى محور الدفاع، التقدم الرادي بالساقيت الدائر، كرة على اليمين، على اليمين من لاعب ممتاز مصعب العجيلي، لكن الكرة تخرج، كرة ضربة تماس أكيد بعض الصعوبات في هذه المباراة يا بني المدرب يسري بكحلة، مش متعودين يعني يكونوا مناسبين في بداية المباريات. ترجع كرة من جديد للارتفاعات، التقدم الرادي بساقيت الدائر، كرة طويلة في اتجاه زياد العلوي، لكن التغطية الدفاعية بمفرد زياد العلوي، تخريب مع ثلاثة مدافعين من الشباب الرياضي بالعمران. من جديد يربح ضربة تمس على الجهة اليمين، يمشي الكابيتان مصعب العجيلي، يربح تقريبا 10 أمتار على خط وسط الميدان، مصعب العجيلي قائد فريق التقدم الرياضي بساقيت الدائر، ينفذ رمية التماس طويلة في اتجاه زياد العلوي، لكن معاه التغطية الدفاعية من عمر الزواغي. من جديد هذه المرة ضربة تماس، مخالفة تماس للشبيبة الرياضية بالعمران على الجهة اليسرى. من جديد من سامي الأمامي يرجع الكرة، يربح بعض الثواني لتمركز زملائه على مستوى وسط الميدان، يرجع الكرة في اتجاه عغيث بن حميد قائد الفريق، معاه الكابيتانو مصعب العجيلي ياخذ الكرة من جديد، مرة أولى مرة ثانية، المرة الثانية محمد الجيناوي، من جديد تتعكس الهجمة لأسعد بوراوي، لأسعد بوراوي سريع، لأسعد بوراوي ومعاه محمد أمين الناوي على الجهة اليسار، اللاعب التقدم الرياضي ساقيت الدير، لكن عودة سريعة لدفاعات الشباب الرياضي بالعمران، توزيع داخل مناطق الجزاء، ما توصلش الكرة للحامد الجيناوي، من جديد ترجع كرة إلى مصعب العجيلي، مصعب العجيلي توزيع داخل مناطق الجزاء في اتجاه زياد العلوي، مرة أولى مرة ثانية، من جديد مصعب العجيلي ضغط هذه الهوينة دقائق للتقدم الرياضي ساقيت الدير، ممتاز الجيناوي داخل مناطق الجزاء، يدخل الكرة وتصويب، ولا يقول الحكم ما ثماش ضربة جزاء، الحكم سيف الدين الورداني يقول ما ثماش ضربة جزاء، ترجع الكرة الجيناوي، عبد الجيناوي مصعب العجيلي داخل مناطق الجزاء، والعلوي على الخط النهائي يخرج الكرة سامي الأمامي، من جديد الضغط للتقدم الرياضي بساقيت الدير وتصويب والدفاع، ضغط رهيب هذه الدقائق للتقدم الرياضي بساقيت الدير، من جديد ترجع الكرة على الجهة اليسار
1: في توقيت سامي
2: في توقيت 29 دقيقة العام 1-0 للشباب الرياضي بالعمران أمام التقدم الرياضي بساقيت الدير.
1: شكرا لك لطفي، ذكرنا بالتوقيت والنتيجة. لطفي
0: شهير
1: نسمع فيك
0: بالضبط. 30 دقيقة لعب، 30 دقيقة لعب شهير في هذا الشوط الأول، دائما نتعادل 0-0 بين بعض بوحاجلة والترجي الرياضي التونسي.
1: شكرا لك لطفي. وأيضا سامي مجزم بالساعة الرابعة على موجات الإذاعة الوطنية، ثم العودة في رياضة وأهداف.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الرابعة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء تمكن منذ بداية السنة الجارية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع للكلى و3 عمليات زرع قلب وكبد، وفق مدير عام المركز جلال الدين الزيادي، الذي أضاف أن نحو 1600 شخص ينتظرون إجراء عمليات زرع للكلى. بداية من الأول من جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمة الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي انطلقت في الأول من نوفمبر 2025 وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية. الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف يؤكد تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقها الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني. وتنعقد الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف السويسرية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 من مايو الجاري تحت شعار إعادة تعريف الصحة العالمية مسؤولية مشتركة. في العالم، الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يصدر توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج على خلاف ما تطالب به واشنطن. وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير يصل اليوم إلى طهران في إطار جهود الوساطة سعيا للتواصل إلى اتفاق ينهي الحرب. على الجبهة اللبنانية، الجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اليوم عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. رياضة وأهداف، نقل مباشر.
6: الكرة وهذا التعادل
4: الثاني.
7: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
4: تصريحات.
8: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
4: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
1: مرحبا من جديد، العودة في رياضة وهداف. نكملوا الأشواط الأولى من مباريات الدفعة الثانية للدورة الرابعة نهائي لكأس تونس. توقيت ونتيجة في ملعب ساقية الدائر، سامي الهندوس.
2: شكرا لك. وصلنا إلى 33 دقيقة، علما وأن النتيجة 1-0 لشباب الرياضي بن العمران، وعلما وأن أسيف الدين الورتاني رجع لتقنيه الفار منذ 3 دقائق ومازال ما خذاش القرار المناسب لضرب الجزاء للتقدم نادي ساقية الدائر من عدمها. مازال
1: ثبت تعطينا الإشارة مع عودة الحكم والقرار النهائي بالنسبة ليه. لطفي، قداش توقيت ونتيجة في بعث بوحجلة، في مباراة بعث بوحجلة والترجي؟
0: يعطيك الصحة شهير، مرحبا بك من جديد. بالضبط 34 دقيقة في هذا الشوط الأول هنا في الملعب البلدي ببوحجلة، دائما التعادل 0-0 بين بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي.
1: نرجع معك سامي، نشوف قرار الحكم.
2: ضرب، لا الحكم حكم سيف الدين الورداني ما يقول ما ثمش ضربة جزاء مخالفة لدفاعات الشبيبة الرياضية بالعمران في توقيت 34 دقيقة.
1: سامي، فقط ماذا بينا تبعد شوية على الجماهير لأنه ثم بعض العبارات الخادشة للحياة
2: بالفعل الشهير
1: الجمهور.
2: نحن نعلق على حافة الميدان
1: يعني لكل السادة المستمعين. نعطيك الوقت سامي أنه تبعد شوية على الجمهور. تفضل لطفي في التعليق من ملعب بوحجلة.
0: شكرا لك شهير. في توقيت 35 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما تعادل 0-0 بين بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي. منذ قليل نزال بلطيف كما قلي عماد الكيلاني ينظر غازي الأحزامي وهذه مخالفة للترجي تتنفذ لكن تخرج كرة تمشي ضربة مرمى ما يتبعهاش رغم انه صعد حمزه اجلاس ما اختهاش بالراس الكره الاخيره والتنفيذ كان من شهاب الجبالي ما اختهاش حمزه اجلاسي تخرج
2: ثبت لي فيه
0: خارج الميدان تمشي ضربه مرمى لابراهيم بالصغير كذلك يصلح لي عماد الكيلاني. يعطيك الصحه عماد، برافو. ترجع كوره يسدد ابراهيم بالصغير حارس مرمى بعد بوحجلة، استلام من اسامه ناصري ترجع كرة الوسط الميدان، كرة لمحمد الناصري، ذي علي ترجع من جديد استحواذ في الدفاع من جعفر موسى، موسى هذه كرة لصالح الناصري مقطوعة من جانب الترجي، حسام تقع في وسط الميدان يرفع الكرة، كرة للترجي لحسام الحجلي لمعز الحجلي عفوا، معز الحجلي عند الكرة للحميد وزع كرة، هذه كرة خطيرة لصالح الترجي، يطلب الكرة محمد بن علي داخل منطقة الجزاء ومقطوعة الكرة. داخل منطقة الجزاء ومرة أخرى ثابت محمد السبعي رجع كرة ياخذ امتلاك يصعد حمزة جلاسي فك الكرة من وسط الميدان ترجمة لأنه الترجي بصراحة هو اللي ضغط في مناطق فريق بعض بوحجلة. هذه كرة من الله الحميدي إلى معز الحجلي داخل منطقة الجزاء بعيد الكرة في توقيت بالضبط 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 بين بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي.
1: شكرا لك لطفي. أيضا سامي مستمعينا الكرام يرفع حضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
9: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف.
2: تقبل الله صلاة الجميع. العودة في رياضة وأهداف، نمشي لملعب بوحاجلة، ثم جديد مع لطفي. لطفي،
3: شكرا لك. هدف المباراة شهير محمد بن علي، يضرب الكرة بالرأس بعد توزيعة من اللاعب أمان الله الحميدي من الجهة اليسرى. محمد بن علي داخل منطقة الجزاء، ضرب الكرة في شباك البعث الرياضي بمحاجلة في مطلع الدقيقة 40 بالضبط. دور عندك شهير محمد بن علي، أولى أهداف المباراة للترجي الرياضي التونسي.
2: شكرا لك. نشوف
4: ملعب سخيت الدين.
2: هاني جايك سامي بطبيعتي، تفضل سامي.
4: هدف التعادل للتقدم الرياضي من سقيط الدائر عن طريق الاسعد بوراي في الدقيقه 37 بعد تسديد من زياد العلوي، يتمكن التقدم الرياضي من سقيط الدائر من تسجيل هدف التعادل عن طريق الاسعد بوراي في الدقيقه 37. مباراه اصبحت مشوقه، ونعتذر لكل المستمعين الكرام لان نعلق في ظروف صعبه تحت المدارج تحت الجماهير على حافه الميدان. كل الاذاعه تقريبا نفس المعاناه، ما ثمش منصه للصحفيين. ان شاء الله الاعتذار يوصل لكل مستمعينا عبر الاذاعه الوطنيه. وصلنا في توقيت 40 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، والتعادل الايجابي 1-1 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبه الرياضيه بالعمران في اثناء اصابه لاعب التقدم الرياضي بسقيط الدير. والكلمه ليك زميل لطفي.
2: باي، قداش مازال عندك وقت لطفي انت في بوحاجله؟
3: بالضبط شهير، ما يزيلوا 4 دقائق، نلعبوا في دقيقة 41، أسبقية دائما للترجي، هدف مقابل صفر. وحكم المباراة نزال بالطيف قاعد يحكي مع حكم الفار هيثم جيرات.
2: نستناو ناخذوا القرار بعد شوية من عندك، نعطيه الكلمة لسامي، دقيقتين للتعليق ثم بعد نمشيو الملعب وحاجلة، تفضل سامي.
4: شكرا لك. ضربة تماس، رمية تماس لتقدم الرياضي سقيط الدير قريب لخط وسط الميدان على الجهة اليسرى في ارجاع الكرة. عاصم عتيق ماشي يطول الكرة، عاول زياد العلوي، مردود ممتاز جدا للعب زياد العلوي، اكيد لعب الخبرة، لعب في عديد الفرق في الرابطة المحترفة الأولى. زياد العلوي ياخذ الكرة مرة أولى مرة اثنين، تمريرة إلى مصعب العجيلي على الجهة اليمين، مصعب العجيلي يقرب لزاوية الركنية، مصعب العجيلي، مصعب العجيلي ويتبع فيه اللاعب عمر الزويقي، يتحصل على ضربة تماس.
3: سامي شهير الحكم مش يمشي للفار، حكم المباراة نزال بالطيف مش يمشي لتقنية الفار بعد التشاور تال مع هيثم مجيرات بخصوص الهدف الاخير بالنسبه للترجي، هدف محمد بن علي، والتوزيعه كانت من نيذر العيفي كما قل لي.
2: وهو الشك لطفي لانه ثم مخالفه ضد محمد بن علي والا لا قبل تسديد الكره بالراس، هذا علاش الحكم رجع للفار.
3: هذا هو ممكن تعاوني شويه لاني لوتا قاعدين نعلقوا على حافه الميدان وما تصورش قداش اللي واقفين قدامك بصراحه.
2: انا يعني اكيد ظروف صعبه في المثري هذه
3: المباريات،
2: نعذركم الكل سواء في بوحاجله والا في سقيط الدير. في انتظار قرار الحكم نبقى معك سامي في مباراه قدم سقيط الدير وشبيبه العمران.
4: شكرا لك يا شهيد. ضربه مخالفه لعضيب الحاج قريبه لشبيبه الرياضيه بالعمران، قريبه لمناطق الجزاء وعلى يمين الحارس يوسف التوج في تنفيذ لؤي بالحاج، تقريبا 20 متر على الحارس، خطيره مع تقدم كل لاعبي شبيبه الرياضيه بالعمران داخل مناطق الجزاء.
2: نرجع لطفي لحظه سيد لطفي،
3: نستناو حكم المباراة لأني بصراحة كان شاهد تقنية الفار.
2: الهدف واحتساب الهدف
3: فوالا، هذا هو واحتساب الهدف شهير هدف يحتسب بعد العوده لتقنيه الفار من الحكم نزار بلطيف. اذا هدف مقابل صفر للتحق من الان على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه للترجي امام بعث بوحجله. هدف سجله محمد بن علي ذكوره والفرصه للترجي مقطوعه من جانب خط دفاع بعث بوحجله. تفضل سامي.
2: توا باش نكملوا الدقائق اللي مازالوا مناصفة بينك وبين سامي في ملعب بوحجله على ما اظن في الدقيقة 42 لطفي هكا ولا
3: في الدقيقة بالضبط نلعبوا في الدقيقة 44 بما انه فما وقت ضايع باحتساب الدقائق الأخيرة وقت قاعد يشوف الفار الحكم أكيد مش يزيد ممكن أربع دقائق.
2: باهي وفي سقيطة داير قداش مازال سامي؟
4: مازال دقيقة ونص عن نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول.
2: نكملوا معاك أنت الدقيقتين يعني ومن بعد نمشيو للطفي.
4: اللعب شهير متوقف بسبب حارس التقدم السكرتير يوسف التوش.
2: نمشيو للطفي ما دام اللعب متوقف. تفضل.
3: يعطيك الصحة شهير ذي كورة وكانت هجمة لفريق بعث بوحجلة يخرجها دفاع الترجي الرياضي التونسي. حمزة الجلاسي ثم حسام أدقى وتخرج كورة رمية تماس. يخرج كرة رمية تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. ونذكر أنه ترجي تمكن من افتتاح باب التسجيل منذ قليل بمطلع الدقيقة 40 عن طريق محمد بن علي بعد توزيعها من نزال العيفي من الجهة اليسرى. استأنف اللاعب كورة لأمان الله ميميش يضغط محمد الناصري وكذلك زياد العونلي. كورة ترجع في وسط الميدان لمحمد الناصري. هذه هجمة لبعث بوحجلة يقطعها حسام أدقى ويربح المخالف. يزفر نزال بلطيف المخالفة لحسام أدقى يحتج من خلالها لاعب غازي الحزام كما قاعد نشاهد فيه. نقول له يمشي للحكم يقول له ما لمستوش. على كل حال الحكم يهدي الامور نوعا ما ويحتسب مخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي. احتجاج على الحكم في اللقطه الاخيره هو في المقابل نستناو تنفيذ المخالفه. ونذكر هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي هدف كان سجله محمد بن علي في الدقيقه 40. نستناو تنفيذ المخالفه وبصراحه ان شاء الله ما تطورش الامور اكثر من هكا لانه في الاسطح المجاوره على مستوى قريبه من الملعب. على كل حال ان شاء الله ما نشاهدوش المخالفات الخطيره. حكم يوقف اللعبه لانه شاهد نوعا ما على ارضيه الميدان بعض المخالفات الخطيره.
2: باهي في انتظار استئناف اللاعب لطفي ان شاء الله سلامات ساعه للناس الكل اللي موجودين في الملعب ان شاء الله مباراه ما تخرجش على اطارها الروح الرياضيه. نمشي نكمل مع سامي في ملعب ساقيه الدير. تفضل سامي.
4: شكرا شهير. اربع دقائق الحكم اضاف والسيف الدين الوتاني كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الاول ونتيجه تعادل ايجابي 1-1 بين الشباب الرياضي بالعمران والتقدم الرياضي بسقيط الدير. نلعب في الدقيقه الاولى. نذكر كل مستمعينا الكرام ان الشباب الرياضي بالعمران تمكنت من افتتاح النتيجه عن طريق اللاعب سابر مرواني في الدقيقه 18 ثم عدلها لسعد بوراوي في الدقيقة 37 من الشوط الأول. كانت منذ لحظات فرصة الهدف الثاني ضاعت رأسية فادي الدرقيش وتألق الحارس منتصر السيد حارس شباب الرياضي بالعمران. وفي الأثناء
3: خمسة دقائق وقت إضافي سامي وشهير. خمسة دقائق في هذا الشوط الأول.
2: نكملوا مع سامي ومن بعد نجيو.
3: واضح. شكرا. يعطيك الصحة اخويا عمار.
4: شكرا ليك. كلمة ليك لطفي بما ان منتصر السيد مصاب وتوقف اللعب هنا في ملعب ساقيت الدير. كلمة ليك زميل لطفي منتصر السيد.
3: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سامي. الدقيقة الأولى في الوقت الإضافي هنا في ملعب البلدي ببوحجلة. الحوار ما زال متواصل في الشوط الأول. نذكر خمسة دقائق كان هدفهم الحكم نزار بلطيف والترجي متقدم في النتيجة. هدف مقابل صفر هدف كان سجله محمد بن علي في الدقيقة 40. هذه كورة وهجمة للترجي. حسام أدقى عند الكورة. حسام يوزع كورة لصالح معز الحاجالي. عنده الكرة معز يطلب كرة خطيرة للترجي والتسديدة جانبية. تسديدة مايل حميدي جانبية كرة كان ممكن يكون الهدف الثاني بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. هدف كان سجله محمد بن علي في دقيقة 40 بعد توزيعه من نزال العيفي عاليسة. أرجع كرة من خط دفاع بعد بوحجلة محمد السبعي وزع كرة في العمق البحث على أسامة ناصري رأس الحربة رقم 9 للأمانة رغم المحاولات القليلة بالنسبة لفريق بعث بوحجلة لأنه شاهدناه يعني قاعد يصعد في بعض الأوقات للهجوم فريق بعث بوحجلة محاولات من أسامة ناصري رقم 9 وكذلك زياد العنلي. هذه توزيعة من زيدان العبيدي زيدان لابيدي وزع الكرة في اتجاه جعفر موسى على مستوى الرباط اليمين لكن كرة تخرج خارج الميدان رمية تماس للترجي. حسام أتقى وزع الكرة العبيدي يقطعها بالرأس كرة تمشي لمحمد النصري في وسط الميدان لمسة لمحمد السبعي تمشي لعلي حمامة استلام في وسط الميدان بعد قبوله الهدف بدأ يدور في الكرة فريق بعث بوحجلة لأنه الشوط كامل شاهدناه بصراحة الخطورة جاءت من الترجي وخلق عديد الفرص فريق الترجي الرياضي التونسي وترجع الكرة.
1: تفضل سامي.
4: لطفي معذرة على المقاطعة في هذه اللحظة بالذات يعلن سيف الدين الورتاني عن نهاية الفترة الأولى بالتعادل الإيجابي بين التقدم الرياضي بسكيت الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. سحب الهدف سامي المرواني للشبيبة الرياضية بالعمران في دقيقة 18 ثم عدلها لسعد بوراي في دقيقة 37. إلى اللقاء في الشوط الثاني.
1: شكرا لك سامي. تفضل لطفي.
3: شكرا لك شهير سامي. الدقيقة الإضافية الرابعة هنا في ملعب بوحجلة. نذكر حكم المباراة تضاف 5 دقائق في الشوط الأول كإذا وقت إضافي وترجي مازال متقدم هدف مقابل 0. هدف كان سجله محمد بن علي في دقيقة 40 بعد توزيعة من نيثال العيفي. أرجع كرة والتوزيعة تمشي لأشرف الجابري داخل منطقة الجزاء. جابري كرة تخرج حبي مرر لأمان الله الحميدي لكن كورته خارج الميدان تمشي رمي التماس من الجهة اليمنى وين موجود جعفر موسى ينفذ رمية التماس. كرة لفريق بعث بوحجلة كوذوهات إلى محمد الناصري ومن جديد يربح رمية التماس علي الشهيبي ينفذ رمية التماس الشهيبي ويتحصل على الكرة رقم 9 أسامة النصر يتدخل حسام أتقاء للتماس من جديد بالنسبة لفريق بعث بوحجلة. علي شابي في تنفيذ رمية التماس يستلم الكرة محمد النصري حامل قميص رقم 24 ترجع كرة لفريق بعث بوحجلة والحكم ماذا يقول نزال بالطيف ما فماش مخالفة تخرج كرة تتجاوز خط التماس وتخرج رمية التماس لنزال العيفي الموجود على اليسار.

0: محمد بن علي في الدقيقة 40 نعود إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك لطفي. هكا نهاية الأشواط الأولى من الدفعة الثانية لدور ربع نهائي لكأس تونس في ملعب بوحجلة. بعض بوحجلة متأخر في النتيجة أمام الترجي 1-0، أهداف محمد بن علي في دقيقة 38، وفي ملعب ساقيتا داير التعادل 1-1 مع نهاية الفترة الأولى بين تقادم ساقيتا داير والشبيبة العمران. البداية بتسجيل العمران من سامر المرواني في دقيقة 18، ثم التعديل من لسعد بوراوي دقيقة 37. ونذكر أنه البارحة تأهل للنادي الصفاقسي على حساب الملعب جيرسي، وللترجي الجرجيسي على حساب النادي الرياضي البنزرتي. بالنسبة للدورة نصف النهائي نهار لحد القادم، النادي الصفاقسي باش يستضيف الترجي الجرجيسي، والمتأهل من مباراة تقدم ساقيتا داير أو شبيبة العمران باش يستضيف المتأهل من بين بعث بوحجلة أو الترجي في الدورة نصف النهائي. وإن شاء الله متابعة كالعادة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا مازلنا مواصلين في رياضة وهدف.

0: رياضة وأهداف.
1: مرحبا جديدا المواصلة في رياضة وأهداف، المتابعة للدفعة الثانية من مباريات الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم. بعث بوحاج للترجي، شوط أول تقدم للترجي 1-0، هدف محمد بن علي دقيقة 38، وتقدم سقيطة دير شبيبة العمران، تعادل 1-1 مع نهاية الفترة الأولى، سامر المرويني دقيقة 18 لأبناء العمران، والتعديل لسقيطة دير من الأسعد براوي دقيقة 37، والبارح في الدفعة الأولى تأهل النادي الصفاقسي أمام الملعب الجيبسي 2-1 بعد تمديد الوقت، والترجي الجرجيسي كان حسم التأهل من نادي البنزرتي بعد الفوز 2-0. نذكر أيضا أنه وقع تعيين مقابلتي المرحلة الأولى من البراج لتخول الصعود للرابطة المحترفة الأولى، زوز مباريات يتلعبوا نهار الاثنين بداية من الأربعة في ملعب حمام لنف، نادي رياضي لحمام لنف مع مستقبل القصرين، وفي ملعب جابس المعشب الملعب الجابسي مع اتحاد تطاوين. الزوز فرق اللي باش ينتصروا في المباريات هذه، من بعد باش يلعبوا مباراه عباره على نهائي من اجل الصعود للرابطه المحترفه الاولى. ان شاء الله بتوفيق لكل الانديه، في انتظار من بعد شويه ايضا عوده اللعب في المباريات الرابطه في مباريات كاس تونس. كيف ما قلنا زوز لقاءات اليوم، دور نصف النهائي باش يتلعب نهار الاحد القادم، النادي الصفاقسي مع ترجي جرجيس، وتقدم سقيطة دير أو شبيبة العمران أمام بعث بوحجلة أو الترجي. ننتظر بالطبيعة نهاية المباريات اليوم سواء في الوقت الأصلي أو في الحصص الإضافية أو حتى في ضربات الجزاء. أيضا اليوم الفرجة خارج تونس بالنسبة للناس اللي تحب تتابع البطولة السعودية، وممكن اليوم يكون الحسم، هو مش يكون الحسم بالطبيعة، نادي النصر اليوم في مواجهة لضمك بداية من 17 الانتصار، يعني تتويج بلقب البطولة في السعودية. المباريات الموجودة اليوم: الحزم فريق التونسي جلال القادري ضد التعاون، الاتحاد مع القادسية، الخلود مع الفتح، الرياض مع الأخدود، الفيحاء مع الهلال، ونيوم مع الاتفاق. وكيف ما قلنا مباراة النصر هي اللي عندها الأهمية الكبرى واللي بيشتاخوا أكثر فرجة أكيد اليوم بصفة كبيرة، لأنه المباراة هذه نجم يتوج من خلال النصر وكريستيانو رونالدو بلقب بطولة السعودية. نشوف إذا كان ثنائي التعليق رجعوا في الملاعب. المباراة اللي فاتت الأولى في الشوط الأول هي مباراة سقيطة دير مع سامي الهندوز. سامي.
2: نعم شهير، مازال شوية وقت يعني اللاعبين قاعدين يخرجوا،
1: بما أنه مازال الحكم سامي معطاش الإشارة لعودة اللعب، أكيد برشا ناس التحقت بنا الآن في الشوط الثاني، وثم ناس اللي تحب تتعرف حتى على ملاعبية سقيطة دير، الفريق اللي كان متألق في الرابطة المحترفة الثانية هذا الموسم وصعد للرابطة الأولى. عودة، أعطينا زوز تشكيلات وأيضا بنك البودلاء.
2: شكرا لك. وهو كذلك بالنسبة للشبيبة الرياضية بالعمران، التشكيلة الأساسية لابت بها من الباجي المدرب منتصر السيد بلال مجنم، عمر الزويغي، عمر سمر المرواني، صعب الهدف دقيقة 18 من الشوط الأول، السامي الأمامي، عيثم الخميسي، محمد أمين بن عمر، مصفى السويسي، عودي بالحاج، بلال التوتي، غيث بن حميدة كقائد فريق على بنك بودلة شباب الرياضي بالعمران، عسام الحنزولي، هارون كوكي، أنور جويني، محمد العسكري، شياب الزغ، سهيل العبدلي، قبيل العثماني، فراس المهتوي، محمد بيرم القرامي، وكما قلنا المدرب أمين الباجي للشبيبة الرياضية بالعمران. بينما ينزل المدرب يسر بن كحلة مدرب التقدم الرياضي بسقيطة الدير بالتشكيل الأساسية الآتية: يوسف التوج في حراسة المرمى، حمدي جيناوي، مصعب العجيري قائد الفريق، محمد أمين الناوي، وسيم عتيق، حمزة الربعي، لسعد بوراوي سحب الهدف التعادل في الدقيقة 37 من الشوط الأول، فرجع جرود، زياد العلوي، فادي الدرقيش، هارون بن عامر على بنك بودلاء تقدم رادي بسقيطة الدير، مج دي مونسر، حمدي الوهي، محمد الصادق انجازو، حياة المسعدي، بهاء المولهي، سيف كريشيان، ادب بن فجرية، ايمن عزازة، واكرم البهلول. الشوط الثاني بعد الثواني وينطلق بقيادة الحكم الرئيسي سيف الدين الورتاني، اللاعبين فوق ارضية الميدان. وعلى التذكير لكل المستمعين الكرام الاعزاء عبر القناة الاذاعة الوطنية ان تقدم سقيطة الدير متعادل ايجابيا 1-1 مع الشبيبة الرياضية بالعمران في دور ربع نهائي كأس تونس في ملعب سقيطة الدير.
1: شكرا لك سامي، اعطينا فكرة ايضا على الحضور الجماهيري سامي في الملعب.
2: وهو كذلك عرس كروي بيتم معنا الكلمه. هنا حضور كبير ياسر جماهير تقدم الرياضي بسقيد الدير المنتشي بالصعود للرابطه المحترفه الاولى وكذلك في ادوار متقدمه في كاس تونس. اجواء كبيره هنا في المدرج الوحيد هنا بملعب تقدم الرياضي بسقيد الدير، وبالمناسبه يعني هذا الفريق يستحق ملعب اكثر لاحتواء انصاره واعداد الجماهير الغفيره. ولا اثناء في اللحظه بالذات يعلن الحكم كم سيف الدين الوريتاني عن بيتيت الفترة الثانية بين التقدم الرياضي بسقيد الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. أولى الكرات ضربت مخالفة.
1: نعم خليني نشوف لطفي في ملعب وقجلة سيم، نرجع لك من بعد شوية. لطفي مرحبا من جديد.
0: تحية ليك من جديد شهير، تحية لسامي. لحظات وينطلق الشوط الثاني، في اللحظة هذه انطلاق الشوط الثاني هنا في الملعب البلدي ببو حجلة، لقاء تاريخي. اسمع، بعث بو حجلة مع الترجي الرياضي التونسي في إطار الدور الربع النهائي شوط أول. الترجي متقدم هدف مقابل صفر، هدف محمد بن علي في دقيقة 40.
1: وعاود ذكرنا لطفي بورقة المباراة للناس اللي تحقت بنا الآن، وأيضا الاكتشاف ملاعبية بعث بو حجلة نشط في الرابطة الثانية.
0: وهو كذلك شهير بالنسبة لتشكيلة الضيوف الترجي. أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي، نزال العيفي، حمزة جلاس، ياسين مرياح، حسام أتقى، معز الحاج علي، حمزة رفيعة، شياب الجبالي، أمان الله الحميدي. وهذه كورة نتابعها ويخرج الحارس إبراهيم بالصغير حارس مرمى بعث بو حجلة. وفي الهجوم بالنسبة للترجي أشرف الجبري. بالنسبة لتشكيلة البعث الرياضي بو حجلة، إبراهيم بالصغير في حراسة المرمى، علي حمامة، محمد السبعي، أسامة نصري، جعفر موسى، محمد النصري، زيدان العبيدي، حازم الميداني، غازي الحزامي، علي شابي، وزياد العونلي. أجواء ممتازة وممتازة جدا، حضور جماهيري غفير يصنع الشو في المدرجات بالنسبة لجماهير البعث. بعث بو حجلة كذلك الشماريخ موجودة، الدرابوات موجودة، وكذلك أيضا الدخلة كانت موجودة مع بداية المباراة، وكذلك أيضا جماهير غفيرة في مدرجات الأسطح القريبة من أرجاء الملعب. يعني يوم تاريخي بمناسبة هذه المباراة شهير هنا في مدينة بو حجلة. بصراحة
1: شكرا لك لطفي. باش ننطلق من جديد في الوصف والتعليق. البدايه مع سامي، 4 دقائق في ملعب سقيت الدير، ثم 4 دقائق مع لطفي خالد في ملعب بو حجلة. تفضل سامي.
2: شكرا لك يا شهير. وصلنا الى 3 دقائق لعب في الفتره الثانيه، ولا زالت النتيجه التعادل الايجابي 1-1 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبه الرياضيه بالعمران. ترجع الكره لوسط الميدان للتقدم الرياضي بسقيط الدير، عمد الجيناوي، عمد الجيناوي هذا اللاعب المتالق في الاثناء سبت لعب للاعب التقدم الرياضي بسقيط الدير لسعد بوراوي، صاحب الهدف التعادل يتوجه له سيف الدين الوارتيني في التحام مع مدافع عمر الزواغي لاعب الشبيبه الرياضيه بالعمران. للتذكير يعني الشهير، يعني الشبيبه العمران فاز في الدور 32، انتصر على الواحه الرياضيه بكبلي هدف مقابل صفر، كذلك انتصر في الدور 8 النهائي على الاتحاد الرياضي بهجيم الجربه هدفين مقابل صفر. بينما فاز التقدم الرياضي بسقيط الدير في الدور 32 كاس تونس على مشعل الساحلي بنتيجه عريضه 6 اهداف مقابل صفر، وكذلك فاز على النادي محايد كرخنا بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدور 16، وكذلك في الدور ضمن النهائي على نظير الأولمبي البيجي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. يقوم لاعب التقدم الرياضي بسقيط الدير لسعد بوراوي للإسعاف خارج الميدان. مش ترجع الكرة للدفاعات الشبيبة الرياضية بالعمران في 4 دقائق لعب في الفترة الثانية. والافراح هناك، التشجيع كبير ياسر هنا في ملعب تقدم الرياضي بسقيط الدير مع مطلع هذا الشوط الثاني. اكيد مباراه كاس، مازال برشا وقت ترجع كورة على الجهة اليسار لسامر المرواني للشباب الرياضي بالعمران على مستوى وسط الميدان اللي يتبع فيه اللاعب فرج عجرود يتحصل على ضربة مخالفة يتحصل عليها اللاعب مهاجم الشباب الرياضي بالعمران بلال التويتي ضربة مخالفة تبع تقريبا 30 متر على الحارس يوسف التوج حارس تقدم الرياضي بسقيط الدير ضربة المخالفة الحكم سيف الدين الورتاني امام اللي يركح الكره يعني حريص على كل الكرات يعني قريب من كل العمليات والال دي عماد بين اللاعبين تقدم سكه الدير والشبيبه الرياضيه بالعمران ضربه المخالفه في التنفيذ عودي بالحاج مع تقدم لاعبي الدفاع لمعاضده الخط الامامي للشبيبه الرياضيه بالعمران داخل مناطق الجزاء للتقدم الرياضي بسكه الدير لؤي بالحاج هنا لكن الحكم كالعادة ينبه على الدفاعات داخل مناطق الجزاء على عدم الالتحام برشا تضيع وقت من في هذه العملية ضربة المخالفة لؤي بالحاج في التنفيذ ينفذها طويلة على مستوى القائم الثاني وتمرت الخطورة على الحارس يوسف التوج ضربة 6 أمتار في توقيت 6 دقائق لعب والتعادل الإيجابي 1-1 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران.
0: في المقابل في شكرا لك سامي كذلك 6 دقائق في هذا الشوط الثاني هنا في ملعب حجلة والأسبقية ما زالت للسارة حتى راجل رياضي تونسي هدف مقابل 0 هدف كان سجله محمد بن علي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تحديدا في دقيقة 40 بعد توزيعة من نزال العيفي كورة لصالح الترجي يضغط أمان الله الحميدي يضغط الحميدي والتغطية الدفاعية من جعفر موسى ترجع الكرة ثانية للترجي معز الحجالي ذيع العيفي ترجع كرة للبعث بو حجلة كرة لأسامة ناصري ذيع علي استحواذ من حمزة رفيعة في وسط الميدان كرة لهجمة لمحمد بن علي كرة لصالح الترجي يستلم أشرف الجبري خذوهات ذيع على بن علي ترجع كرة لبعث بو حجلة لأسامة ناصري جعفر موسى وكذلك ماذا يقول الحكم يرجع زفر مخالفة لجعفر موسى لصالح فريق بعث بو حجلة الفريق هذا بموسم متميز كما قلت وتحدثت عليه نعطيه حقه في مسابقة الكأس يصل إلى دور الربع النهائي بعد إزاحته لهلال الشابة نجم الرادسي اتحاد قصور الساف ومستقبل سليمان ويحافظ على مكانه في بطولة الرابطة المحترفة الثانية هذه هجمة لبعث بو حجلة التوزيع هذه كورة داخل منطقة الجزاء ومقطوعة الكورة من دفاع الترجي خطيرة كانت العملية للبعث الرياضي بو حجلة من الكرات القليلة اللي شاهدناها بجملة تكتيكية محترمة نوعا ما على اليمين الكرة التوزيعة داخل البوكس ودفاع الترجي خرج الكرة فريق بعث بو حجلة يصعد للهجوم من أجل التعديل في اللقطة الأخيرة أرجع كرة برمي التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي حكم قاعد يحكي مع حكم الفار ننتظروا فما شيء قول حكم لا نستنى قول له ما فما شيء نفذ رمية التماس رمس إذن لصالح الترجي الرياضي التونسي نفذ كرة أرجع من جديد إلى حمزة جلاسي يستلم قائد الترجي ياسين مرياح مرياح كورة من حمزة رفيعة لجلاسي تول كما جات نرجع في وسط الميدان يمتلك زيدان العبيدي لصالح بعث بو حجلة يضغط الحميدي ترجع خط الكورة لمعز الحجالي كورته أكثر مما يلزم تسبقه خارج الميدان الكورة نفذ رمية التماس علي الشيبي الرقم 8 نرجع كورة لأمان الله الحميد حميد حميد عنده الكورة بين ثلاثة ملاعبية أمان الله الحميدي يستلم الجبري أشرف الجبري يغير كورة كليا لليمين كورة لمحمد بن علي بن علي بيوزع لمسة إلى حسام تقى تقى عنده الكورة حسام تقى يبعد على زيدان العبيدي حسام باليسار كورة للجبري ويخرج الحارس الحكم ماذا يقول ثم مخالفة لصالح حارس مرمى بعث الرياضي بمحجلة إبراهيم بالصغير، استدام عفوي للأمانة كان بين أشرف الجبري والحارس. إبراهيم بالصغير ملقى لأرضية الميدان، إبراهيم بالصغير وكذلك أشرف الجبري شال سلامات للاعب الترجي وكذلك حارس مرمى بعث أبو حجلة. إذن سامي وصلنا لهنا في لعب متوقف 9 دقائق لعب في الشوط الثاني هنا في الملعب البلدي بأبو حجلة، كما قلنا في يوم سيبقى تاريخي هنا في هذه المدينة هذا اليوم في دور ربع نهائي بعد أبو حجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي. 1-0 إذن نلتحق بنا الآن على موجة الإذاعة الوطنية التونسية لصالح الترجي أمام بعد أبو حجلة. سيب تفضل.
2: شكرا لك لطف. وصلنا الى 10 دقائق لعب في الفترة الثانية ولا زال التعادل الايجابي 1-1 بين التقدم الرياضي بساقيه الدائر والشبيبة الرياضية بالعمران التي افتتحت النتيجة عن طريق سامي المرواني في الدقيقة 18 من الشوط الاول، ثم عدلها لسعد بوراوي في الدقيقة 37 من الشوط الاول. ضربة تماس ماشي تنفذ طويلة من على الطريق الانجليزي حمزة الربعي داخل مناطق الجزاء. حمزة الربعي طويلة كرة فضائية أولى ثانية وكرة الفتي الدرقيش من جديد تمشي كرة على الجهة اليمين قريبة لمناطق الجزاء، توزيع داخل مناطق الجزاء والحارس منتصر للصيد ياخذ الكرة ويسرع في إرجاع الكرة إلى عدي بالحاج. سريع عدي بالحاج لكن التغطية عودة الدفاع ممتاز جدا هارون بن عامر في قطع الكرة من جديد لتقدم على الجهة اليمنى من اللاعب ممتاز حمدي الجيناوي، لكن التغطية دفاعية مرة أولى مرة ثانية داخل مناطق الجزاء مرة أولى ركنية لكن الحكم يكون مخالفة تسلل على الدفاع الشبيبة الرياضية بالعمران. دخول بقوة للتقدم لسقيط الدير مع مطلع الشوط الثاني أكيد يلعب في أمام أنصاره الحاضرة بأعداد غفيرة هنا في الملعب البلدي لسقيط الدير. 1-1 هذا الفريق المنتشي بالصعود للرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه، كذلك شبيبة العمران اللي قدم في مواسم طيبة في الرابطة المحترفة الأولى. ترجع كورة هجمة سريعة من الجيناوي حمدي الجيناوي لكن مقطوعة وسط ميدان شباب الرياضي بالعمران على مستوى وسط الميدان والتغطية من أسعد بوراوي والحكم يقول ضربة مخالفة للاعب محمد بن عمر تحصل عليها في دائرة وسط الميدان قريب جدا سيف الدين الورتين. الحكم يشير الى ورقة صفراء للاعب لسعد بوراوي في دقيقة 12 من الفترة الثانية، اذا ورقة صفراء لصاحب هدف التعادل لسعد بوراوي. مش ترجع كرة ضربة مخالفة على مستوى وسط الميدان في بلال مجنم ماشي يرجع الكرة مع تقدم لاعبي الشبيبة الرياضي بالعمران داخل مناطق الجزاء تتنفذ طويلة. التغطية الدفاعية من حمدي الجيناوي من جديد حمدي الجيناوي على الجهة اليسرى يتبع فيه اللاعب غيث بن حميدة لكن الكرة ما تخرج من جديد للهجوم الشبيبة الرياضية بالعمران على الجهة اليسرى. لؤي بالحاج لؤي بالحاج يتجاوز المدافع لؤي بالحاج من جديد يمد الكرة إلى بلال مجلم داخل مناطق الجزاء والتغطية الدفاعية من جديد ترجع لمحمد أمين بن عمر. محمد أمين بن عمر إلى اللاعب غيث بن حميدة كابتن الشبيبة الرياضية بالعمران في توقيت 13 دقيقة لعب ولا زال التعادل الإيجابي 1-1 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. من جديد على الجهة اليمنى لهجوم الشبيبة الرياضية بالعمران 1-2 كرات بينية وقصيرة لهجوم الشبيبة الرياضية بالعمران والحكم يقول ضربة مخالفة للاعب عطي بالحاج. تحصل على ضربة مخالفة قريبة لمناطق الجزاء واحد جيشيت اللاعب مصعب العجيلي كابيتانو لتقدم الرياضي بسقيط الدير على قرار الحكم يبقى تريح الميدان لعب الشبيبة الرياضية بالعمران في توقيت 14 دقيقة لعب. ونمرر الكلمة للزميل لطفي في ملعب أبو حجلة ليتوقف اللعب هنا في ملعب سقيط الدير.
0: شكرا لك سامي. نعود لملعب بوحجلة، دائما الترجي متقدم هدف مقابل صفر على البعث الرياضي ببوحجلة. وصلنا لدقيقة 14 في هذا الشوط الثاني، والترجي كما قلنا مازال متقدم هدف مقابل صفر. هدف كان سجله محمد بن علي في دقيقة 40. منذ لحظات أول تغييرات المدرب كريستيان براكوني، خروج أشرف الجبري ودخول أمان الله التويتي حامل قميص رقم 29، واحد من شبان الترجي الرياضي التونسي. يخرج الجبري يدخل أمان الله التويتي مركز بمركز. رج أشرف الجبري كان يلعب رأس حربة، وأمان الله التويتي خذا مكانه. أرجع كرة من دفاع بعث بوحجلة. الفريق اللي دخل مع بداية الشوط الثاني أفضل بكثير من الشوط الأول للأمانة. أنا شاهدته مع بداية الشوط الثاني قاعد يصنع في اللعب وقاعد يقرب لمرمى أمان الله ميميش. كذلك تغييرات لسعد الشريتي في تشكيلة بعث بوحجلة. يخرج أسامة نصر ويدخل محمد حسان المولي رقم 11. محمد حسان المولي مركز بمركز. كذلك يخرج رقم 9 ويدخل كذلك مهاجم. يخرج مهاجم ويدخل مهاجم. يخرج أسامة نصري ويدخل محمد حسان للمولي. هاك التغييرات توصلكم أول بأول. التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كما قلت أشرف الجبري خرج دخل مكانه أمان الله التويتي من جانب الترجي. نرجع كورة للترجي الرياضي التونسي. من الله الحميد ميدي كورة لدي علي. نرجع من جديد لفريق بعث بوحجلة. قاعد يدور علي الشيبي في الكورة. علي الشيبي كورة لبعث بوحجلة. تمريرة ممتاز. هذه خطيرة يقطعها دفاع الترجي. وكان ممكن يكون انفراد من محمد حسين المولي. آخر لحظة ياسين مرياح خرج كورة. ممكن يكون انفراد من محمد حسين المولي. جميل التمريرة كانت من حازم الميدان. خرجوا ممكن مش يكون وجه لوجه مع أمان الله ميميش لولا تدخل ياسين مريح. كان ممكن يكون هدف التعادل. أرجع كورة لفريق الترجي الرياضي التونسي. كورة من حمزة اللجلاسي أرضية. كورة يستلم معز الحاج علي. تمشي كورة لمحمد بن علي. بن علي أو شياب الجبالي. كرة تخرج. أخرج. لا الحكم لا تخرج بالفعل. أخرج الكرة. رمي التماس لصالح فريق بعث بوحجلة في مباراة قلت ستبقى في التاريخ لصالح هذا الفريق. الفريق الموجود في بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الثاني على التوالي. واللي عمل باركور مزيان برشا الى حد الان في مسابقة الكاس. وصل من خلاله للدور الربع النهائي لمواجهة الترجي. كما قلت ستبقى تاريخية هذه المباراة. ترجع كورة لعلي الشهيبي. هجمة لبعث بوحجلة. شهيبي سبق كورته اكثر مما يلزم. ترجع كورة لصالح الترجي الرياضي التونسي. ماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة. ترجع كورة لشياب جبالي. جبالي يوزع كورة الى معز الحاج علي. تمشي الكورة خطيرة داخل منطقة الجزاء. كورة مقطوعة من الدفاع. مقطوعة من علي حمامة قائد فريق بعث بوحجلة. يخرج بالكورة مزيانة من الدفاع. ارجع كورة من حازم الميداني رقم 10. ميداني حازم عنده الكورة. حازم لمسة للرواق اليمين براس من حمزة رفيعة. استلم ملا الناصري. حكم يقول ما ثماش مخالفة. ترجع كورة لأمان الله تويتي. ترجع من نصري للدفاع. جمهور قاعد يصفق كما قاعدين تسمعوا رغم انه منهزم هدف مقابل صفر. قاعد يساند جمهور البعث في فريقه الى حد الان في هذه المباراه. وصلنا لدقيقه 18 في هذا الشوط الثاني هنا في الملعب البلدي ببوحجلة. سامي مسبقيه دائما ترجيه. هدف مقابل صفر. هدف كان سجله محمد بن علي. ونذكر انه كل فريق عمل تغيير. محمد حسان المولي من جانب بعث بوحجلة مكان أسامة النصري، وفي المقابل أمان الله تويتي مكان أشرف الجبري في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي.
2: شكرا لك زميل لطفي. وصلنا الى 19 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني ولا زال التعادل الايجابي 1-1 بين تقدم الرياضي مسكية الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. ترجع الكرة من الحارس منتصر السيد تجاوز وسط الميدان من جديد الى الدفاعات تقدم الرياضي مسكية الدير من اللاعب وسيم عتي. وسيم عتي يبحث على زياد العونلي لكن في التغطية الدفاعية هيثم الخميسي. هيثم الخميسي 1-2 تعود من جديد الى فرج عجلود. فرج عجلود يرجعها الى محور دفاع تقدم رياضي مسكية الدير الى كابيتان مصعب العجيلي. مصعب العجيلي مع زياد العلوي 1-2 على الجيل اليمين. يصعد مصعب العجيلي والتوزيع على مستوى القائم الاول ومتوصلش فادي الدرجاج والحارس منتصر السيد ياخذ الكره. كانت عمليه تكتيكيه جمله تكتيكيه ممتازه لتقدم رياضي مسكية الدير على الجيل اليمين لكن الحارس منتصر السيد في المكان المناسب. ترجع الكره هجمه وسط الميدان من مصطفى السوسي يتحصل على ضربه مخالفه بعد عرق لسعد بوراوي. لسعد بوراوي في رصيد ومطار لابد من الاحتياط لان الحكم سيف الدين الورتيني صارب في كل تدخلات. ترجع كره لمحور دفاع شباب الرياضيه بالعمران من سامي الهمامي. سامي الهمامي يلعبها قصيره على الجهه اليسرى يتواجد اللاعب ايتم الخميسي. توزيعه من اليسار الى اليمين البحث عن البيلي المجنم لكن التغطيه الدفاعيه من جديد. ترجع للشباب الرياضية بالعمران من مجنم البيلي المجنم 1-2 مع اللاعب محمد امين بن عمر لكن متغطية من زالت الاستحواذ للشبيبة الرياضية بالعمران وعودة زياد العونالي لتأمين التغطية الدفاعية الى حمدي جيناوي. 1-2 زياد العونالي يرفع كرة في لقطة فنية ممتازة. زياد العونالي زياد العلوي عفوا زياد العلوي ومراوغة اولى وثانية مع ثلاثة مدافعين يقرب لوصل داخل منطقة الجزاء لكن عودة التغطية الدفاعية من بيلي المجنم ويتحصل على ضربة مخالفة. ممتاز زياد العلوي ممتاز مهارات فنية كبيرة لهذا اللاعب اكيد لاعب الخبرة للهجوم تقدم الرياضي بسقيط الدير. على كل ضربة مخالفة لدفاعات الشبيبة الرياضية بالعمران في تنفيذ هيثم الخميسي لأثناء إصابة حمدي الجيناوي يقوم لباس ولعب وسط والدرقيش فادي الدرقيش لعب وسط ميتين التقدم الرياضي مسكية الدير. ترجع الكرة لدفاعات الشباب الرياضي بالعمران على الجهة اليسرى. سامر المرواني يلعبها قصيرة مع هيثم الخميسي. هيثم الخميسي لعدي بالحاج. عدي بالحاج هذا اللاعب السريع عدي بالحاج يعني مقطوعة من حمدي الجيناوي. حمدي الجيناوي ممتاز. حمدي الجيناوي قدم موسم ممتاز جدا مع التقدم الرياضي بسقيط الدير. تحصل على ضربة مخالفة التقدم على الجهة اليمنى قريبة تقريبا 10 امتار على خط وسط المي في توقيت 22 دقيقة لعب ولا زال التعادل 1-1 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران.
1: شكرا لك لطفي. ذكرنا بالتوقيت والنتيجة.
0: نعطيك التوقيت والنتيجة بالضبط 22 دقيقة في هذا الشوط الثاني. سباقية دائما للترجي الرياضي التونسي على فريق بعث بوحجلة هدف مقابل صفر. هدف مقابل صفر.
1: شكرا لك لطفي. موجز باس الساعة 5 على موجات الإذاعة الوطنية مع صديقنا معز. ثم العودة في رياضة وهدف.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الخامسة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك وزارة النقل تضع خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من مايو الجاري إلى يوم الاثنين 1 من جوان المقبل وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تضع برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الوصول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. بولاية بدين أحداث عدة أسواق تضامنية بينها نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأسعار تفاضلية في إطار مبادرة جهوية للرفع من نسق التزود والتحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن. حجم استثمارات البنك الإفريقي للتنمية في تونس يبلغ 6.2 مليار دينار تتوزع على 35 مشروعا تشمل النقل والطاقة والفلاحة فضلا عن تشغيل الشباب وعدة قطاعات أخرى وفق تصريحات المديرة الإقليمية للبنك بتونس مالين بلومبرغ. بحسب سفارة الجمهورية التونسية ببغداد، تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد-تونس-بغداد إلى يوم 28 من مايو الجاري بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية. في العالم، وسائل إعلام إيرانية تقول أن طهران ردت على الرسالة النصية التي أرسلتها واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن الرد الإيراني تضمن الإطار العام للاتفاق المرتقب. روسيا تقترح على الصين نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى موسكو. عدد من القتلى والجرحى في غارات صهيونية اليوم على عدة بلدات في جنوب لبنان. وفي قطاع غزة، استشهاد فلسطيني اليوم برصاص جنود الاحتلال شرقية مدينة دير البلح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
6: بكرة وهدف التعادل الثاني،
4: تحاليل،
7: تبدل الرسم التكتيكي للنلعب 4-2-3-1،
4: تصريحات.
8: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
4: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
1: مرحبا من جديد، العودة في رياضة وهداف للمباريات الخاصة بالدفعة الثانية للدورة الربع نهائي لكأس تونس. بعث بوحجلة الترجي وتقدم سقيطة دير شبيبة العمران، ثم جديد في ملعب بوحجلة. نمشي معك لطفي مع كل موجز بيض عندك جديد ديما في ملعب بوحجلة.
0: شكرا لك شهير، جيت في توقيت نلعب في الدقيقة 26 من هذا الشوط الثاني منذ دقيقتين تحديدا في الدقيقة 23، إقصاء حازم الميداني من جانب فريق بعث بوحجلة. الحكم أقصى حازم الميداني بعد اعتداء مجاني نوعا ما بين قوسين على حمزة رفيعة من حازم الميداني،
1: يعني وبعد العودة للفار
0: اعتداء. أكيد أكيد، يعني اعتداء مجاني من أبرز الملاعبية للأمانة، باش نعطيه حق الولايات رقم 10 عمل مباراة لحد الآن ممتازة، لكن اعتداء مجاني كلفته أنه يخلي فريقه يلعب منقوص من اللعب.
1: ذكرنا تو قداش وقت والنتيجة؟
0: نلعبوا في توقيت 26 دقيقة لعب، دائما أسبقية لصالح الترجي، هدف مقابل صفر، هدف سجله محمد بن علي في دقيقة 40، وكريستيان براكوني كان عمل زوز تغييرات إضافية، دخول هيثم ذو مكان أمان الله الحميدي وأرقم تابو بمكان معز الحاج علي منذ قبل.
1: واضح، شكرا لك لطفي. سامي، وقت الوقت في المباراة والنتيجة أيضا بتقدم سقيطة دير شبيبة العمران.
2: 27 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 1-1 تعادل الإيجابي بين تقدم رياضي سقيطة الدير والشبيبة الرياضية بالعمران.
1: والمعلومة اللي تجينا من عماد الكيلاني سامي أنه الأسعد البراوي صاحب هدف التعادل لتقدم سقيطة الدير اللي كانت حصل على الإنذار، هو الإنذار الثالث بالنسبة ليه، وبالتالي باش يغيب على المباراة القادمة سواء في إذا تأهل بطبيعة في نصف نهائي الكأس أو في الرابطة المحترفة الثانية. يعني اللاعب هذا تقدم سقيطة الدير لعبه الأسعد البراوي اللي كيف ما قلنا باش يغيب على المباراة القادمة بالنسبة لهم.
2: ولاعب ممتاز وممتاز، يعني ذو أهمية كبرى في تشكيلة المدرب يسري بن كحلة. على كل وصلنا لتوقيت
1: وهو كيف ما نذكروا سامي أنه باش يكون ثم مباراة احتفالية بين الزوز اللي صعدوا للرابطة المحترفة الأولى تقدم سقيطة الدير ومال حمام سوسة، يعني إذا كان اليوم ما تأهلش في مباراة الكأس باش يغيب على المباراة هذه الاحتفالية الفريق.
2: بالضبط، هو كذلك الشهير على كل هذه الأحكام الكرة وقانون اللعبة. ترجع الكرة، وصلنا إلى 28 دقيقة لعب، كرة داخل مناطق الجزاء لهجوم الشباب الرياضي بالعمران، لكن الحكم يقول ما ثماش مخالفة لهجوم الشباب الرياضي بالعمران من بلال التواتي. باش ترجع كرة رمية التماس يعلنها الحكم سيف الدين الورتيني، وقاعدين نشاهدوا في زوز تغييرات باش يقوم بهم المدرب أمين الباجي مدرب الشباب الرياضية بالعمران. قاعدين نشاهدوا في محمد العسكري وشهاب الزغلاني على حافة الميدان، كرة ترجع وسط الميدان لهجوم التقدم الرئيسي الداير فادي الدرقاش. فادي الدرقاش ممتاز، فادي الدرقاش قريبة لكن ما توصلش الكرة إلى زياد العلوي، والتغطية الدفاعية من اللاعب محمد أمين بن عمر يربح ضربة تمس، رمية تمس قريبة لزاوية الركنية. الحكم يقول الآن ثم تغييرات، شهدوا في دخول اللاعب كما قلنا محمد العسكري وخروج عدي بالحاج. عدي بالحاج اللاعب السريع يخرج ويدخل مكانه محمد العسكري كتغيير اولى تغييرات الشباب الرياضية بالعمران. فانتظار التغيير الثاني قاعدين نشاهدوا في اللاعب شهاب الزغلامي، اكيد الكل في الكل المدربين فيما تبقى من وقت. شهاب الزغلامي يدخل ومكان اللاعب بلال مجنم، بلال مجنم يخرج ويدخل مكانه شهاب الزغلامي. ترجع كرة ضربة مخالفة يتحصل عليها الأسعد بورا ويقريبا لمناطق الجزاء الشباب الرياضية بالعمران. في التنفيذ محمد أمين الناوي، وتقدم كل لاعبي التقدم الرياضي بالساقيه الدائر باستثناء لاعب وحيد يبقى على مستوى الميدان قلب الدفاع فرج عجرود. كل لاعبي داخل مناطق الجزاء اكيد الاستغلال طول القامة للمدافعين، وكذلك الاستغلال الكرات الثابتة. اكيد مباراة مش تلعب على جزئيات فيما تبقى من وقت. امام الكرة للاعب محمد امين الناوي وكذلك حمدي جيناوي. حمدي جيناوي يرفع الكرة على مستوى القائم الاول والحارس، الحارس على مرتين منتصر للسيد ويتحصل على ضربة مخالفة يعلنها الحكم سيف الدين الورتيني في توقيت 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ولا زال التعادل الايجابي 1-1 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. واصابة اللاعب مر الكلمة لزميل لطفي بعد اصابة حارس الشبيبة الرياضي بالعمران منتصر السيد.
0: شكرا لك سامي. في المقابل وصلنا 31 دقيقة لعب هنا في ملعب بوحجلة، ما زالت الأسبقية لصالح الترجي، هدف مقابل صفر، هدف محمد بن علي في دقيقة 40. وهذه توزيعة ويخرج الحارس إبراهيم بن صغير حارس مرمى بعث بوحجلة قدام حمزة جلاسي ياخذ كوتو بنيدي. التوزيعة كانت في العمق من هيثم ذو داخل منطقة الجزاء، يسعد حمزة الجلاسي لكن أسبق منه إبراهيم بصغير. كل تسبقية ما زالت للترجي، هدف مقابل صفر. ونذكر في هذا الشوط الثاني في مطلع دقيقة 23 كان أقصى الحكم نزار بلطيف حازم الميداني لاعب بعث أبو حجلة، مقدوس من لاعب فريق بعث أبو حجلة في هذه المباراة. حكم ينبه على لعب الترجي نزال العيفي، المخالفة لصالح فريق بعث بوحجلة لجعفر موسى حامل قميص رقم 4 في تنفيذ المخالفة. دائما هدف مقابل الصفر لصالح الترجي في هذه المباراة. نذكر حدث هو يوم تاريخي في هذه المدينة، استضيف فريق بعث بوحجلة فريق الترجي الرياضي التونسي. كرة ترجع من أرقم التابوت في وسط الميدان من زيدان لعبيد. لعبيدي كرة لمحمد السبعي، سبعي قاعد يدور في الكرة فريق بعث بوحجلة ويرتكب الخطأ أرقم التابوبي. يرتكب الخطأ أرقم التابوبي ويعلن عن مخالفة نزال بلطيف لصالح فريق بعث بوحجلة. التنفيذ من جعفر موسى، نذكر أن محمد حسين المولي كان دخل مكان أسامة الناصري في هذه المباراة في تشكيلة المدرب الأسعد الشريتي. كل زميلنا عماد الكيلاني يعطيه الصحة. محمد حسين المولي فريق بعث بوحجلة هو الفريق التاسع اللي يتقمص ازياءه في بطولة الرابطة المحترفة الثانية في رصيده 164 مباراة و35 هدف في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لمولي مولود في جانفي 1993. ارجع كورة بمخالف الحكم ينبه باحتراب الامتار القانونية كذلك ينبه ب انه يمشي لقاء فريق البعث مش يمشي للجمهور يعني يصفق وينبه عليهم على عدم يعني رمي بعض المقذوفات. هذا هو اللي صار. شاهدت القائد علي حمامة توجه للجمهور الموجود في الأسطح القريبة من الملعب رد التحية للجمهور. على كل حال في انتظار تنفيذ المخالفة شاهد في زياد العونلي وكذلك غازي الخزامي رقم 28 زياد العونلي كل ملاعبي تبعث بحجلة في مناطق الترجي الرياضي لتونس. زياد العونلي في انتظار التنفيذ حكم ينبه والحكم شنو اش يعمل ننتظر اش يمشي للفار ممكن معاه قائد فريق ننتظر ونفهمه شنو اللي مش يصير. يمشي للمدرب فريق بعث بوحجلة وكذلك معاه قائد الفريق وكذلك اللي قاعد يحكي مع العناصر الأمنية الموجودة لهنا على أرضية الميدان يعني موجودة على أرضية على حافة الميدان. أنا قاعد نشوف لأنه قرب لي قاعد يحكي مع العنصر الأمني الموجود قاعد ينبه. هذا هو ممكن يقول له إذا فما تطورات راني مش نوقف المباراة لأنه للأمانة ممكن إن شاء الله بتخرج عن سياق هالمباراة. هذا هو شهير اللي قاعد صاير لنا في ملعب بوحجلة البلدي وإن شاء الله نقول المباراة تكتمل في روح رياضية كبيرة لأنه اليوم سيبقى يوم تاريخي بما أنه بعث بوحجلة وصل للدور الربع النهائي في دور متقدم ويستضيف الترجي الرياضي التونسي واحد من أكبر الفرق التونسية بطل تونس عديد المناسبات الأكثر تتويجا بالبطولة التونسية صاحب كأس أفريقيا شامبيونز ليج يعني هذا هو إن شاء الله اليوم يبقى للتاريخ من جانب الإيجاب لأنك تهز المباراة للبر الأمان يعني ككورة وكذلك فير بلاي وكذلك أيضا التحلي بالروح الرياضية بالنسبة للجماهير. وسيستأنف اللعب بعد قليل طولت عليك شوية سامي كملوا المخالفة هذه ثم نرجع لك يا سامي. هذا هو لأنه الجزئيات هذه تهم هامة جدا لأنه الجمهور الكورة والجمهور الرياضي هام جدا أنه توصلوا الحيثية الكل الموجودة في الملعب بالسور الإذاعي نعطيكم شنو صار وشنو مش يصير في ملعب بعث بوحجلة. على كل حال زياد العونلي في تنفيذ المخالفة ينفذ هذه كورة ولا تنفيذ والمتابعة المتابعة من محمد حسين المولي ما يخذهاش تخرج كرة رمية تماس لصالح الترجي سامي. وصلنا لدقيقة 36 في هذا الشوط الثاني ما زالت الأسبقية لصالح الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر هدف محمد بن علي في دقيقة 40 من المباراة.
2: شكرا زميل لطفي. وصلنا الى 37 دقيقه لعب في الشوط الثاني ولا زال التعادل الايجابي 1-1 بين التقدم الرياضي بالسقيط الدير والشبيبه الرياضيه بالعمران. نذكر كل من التحق بنا عبر الاذاعه الوطنيه سامر المرواني افتتح النتيجه للشبيبه الرياضيه بالعمران في الدقيقه 18 في الشوط الاول ثم عدلها لسعد بوراوي في الدقيقه 37 ونلعب الان في الدقيقه 37 في الشوط الثاني. ترجع الكرة للتقدم الرياضي بسقيط الدير من بهاء المولوي. المولوي عالما وان يسرب كحل المدرب قام بزوز تغييرات دخول كل من ادم فجريه وبهاء المولي وخروج كل من اسعد بورا ويسحب هدف التعادل وحمدي الجيناوي. ترجع الكرة من جديد البحث عن بهاء الدين المولي. بهاء المولي لكن الكرة طويلة ضربة مقاربة أو رمية التماس، رمية التماس على الجهة اليمنى لدفاع الشبيبة الرياضية بالعمران، تتلعب بسرعة مرة أخرى كرة يربع بعد العنتر لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران، اللاعب مصطفى السوسي، مصطفى السوسي على مستوى وسط الميدان، مصطفى السوسي يرجع الكرة طويلة حول يبحث عن لؤي بالحاج من جديد إلى مصطفى السوسي من جديد، واحد اثنين مع لؤي بالحاج عدي بالحاج، لكن الحكم يقول ضربة مخالفة لدفاعات التقدم الرياضي بسقيط الدير في توقيت 39 دقيقة لعب 1-1 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. محمد أمين الناوي ماشي يرجع الكرة، محمد أمين الناوي يأمر كذلك المدرب يسري بكحلة بالتقدم، لاعبي بالتقدم من جديد، ترجع كرة وسط الميدان من فرج عجلود، فرج عجلود على الجهة اليمنى لمصعب العجيلي قائد الفريق، مصعب العجيلي إلى حمد وسيم عتيق، وسيم عتيق من جديد هجمة سريعة على الجهة اليمين للتقدم السقيطي، توزيع للبحث عن زياد العلوي، لكن ركنية، ركنية للتقدم السقيطي الدائر على يسار الحارس منتصر السيد، كانت هجمة سريعة في تنفيذ ضربة الركنية فادي الدرقيش، فادي الدرقيش ضربة الركنية مع تقدم لاعبي على التقدم الرياضي مسقيط الدير مدافعي حمزة الربعي وكذلك محمد أمين الناوي لاستغلال طول القامة في تنفيذ فادي الدرقيش، فادي الدرقيش ينفذها على مستوى القائم الثاني مرة أولى مرة ثانية داخل مناطق الجزاء خطيرة من جديد للتقدم الرياضي مسقيط الدير، لكن الكرة فوق مرمى الحارس منتصر السيد دون خطورة، وكان عادة يبقى يتوجع على حارس الشبيبة الرياضية بالعمران منتصر السيد يبقى طريح الميدير منتصر السيد، وكذلك لاعب عمر الازواغي زوج لاعبين من الشبيبة الرياضية بالعمران، والحكم سيف الدين الورتيني يطلب طاقم الاسعاف لاسعاف اللاعبين، والحارس منتصر السيد في توقيت 40 دقيقة لعب في الشوط الثاني ولا زال
9: ازدواجية ممتازة من هيثم ذو، هيثم ذو يضيف الهدف الثاني في دقيقة 40 من هذا الشوط الثاني، ملا توزيعة وملا ازدواجية داخل منطقة الجزاء، عطاير ازدواجية يدخل الكرة، تدخل الكرة في شباك بعد بوحجلة ويضيف الهدف الثاني هيثم ذو، نذكر اللي دخل مكان امان الله الحميدي، هيثم ذو عطاير ازدواجية حط الكرة في شباك بعد بوحجلة شاهد.
2: الكلمة لك لطفي، بما ان المنتصر السيد ما زال يطلق الاسعافات حارس الشبيبة الرياضية بالعمران، الاثنين يقوم لبس حارس الشباب الرياضية بالعمران في توقيت 41 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 1-1 باش ترجع كرة ضربة مخالفة في تنفيذ سامي الهمامي، سامي الهمامي وتعليمات المدرب أمين الباجي اللي باع لاعبيه على وسط مستوى التمركز في وسط الميدان، تتلعب قصيرة سامي الهمامي يربح بعد العمطار للاعب التقدم الشباب الرياضي بالعمران، تصطدم بزياد العلوي، حكم يقول ضربة مخالفة، مخالفة تحصل عليها اللاعب مصطفى السوسي بعد استدام الكرة بمهاجم تقدم الرياضي سقيط الدير زياد العلوي، لمسة يد مخالفة تتلعب بسرعة من سامر المرواني، سامر المرواني بدل الكرة على اليمين إلى سامي الهمامي، سامي الهمامي على مستوى وسط الميدان من جديد يرجعها إلى سامر المرواني، سامر المرواني إلى مصطفى السوسي، مصطفى السوسي داخل منطقة الجزاء لكن فادي الدرقيش مرة أولى ترجع من جديد إلى مصطفى السوسي، واحد اثنين قريب داخل منطقة الجزاء على الجهة اليمنى عودي بالحاج، توزيعة، توزيعة وركنية، الرؤية صعبت هنا يعني العديد من الـ يعني الـ الرؤية غير واضحة في هذا التعليق، أكيد ما في ما تبقى من عمر هذه المباراة ثلاثة دقائق.
1: سمحني وقت فقط خليني نعمل تلال الملعب بوحجلة نشوف شنية الأمور بالضبط لأنه اللعب متوقف هكا ولا لطفي.
0: متوقف اللعب، متوقف اللعب شهير بعد تسجيل هيثم ذو الهدف الثاني. كما تحدثت قلت المدارج خلينا نقول فوق أسطح المنازل القريبة من الملعب قاعدة يعني بي يعني النجم كله مقذوفات خطيرة ذيك على إيش يعني قاعدة الأمن قاعد يريض في الجمهور الموجود فوق الأسطح. كذلك نشاهد في بعض الملاعبية ونشاهد حتى من اللي رمصوا دوبال كذلك يمشي. على كل حال
1: بعيد عليك انت الضرب مش موجود
0: بعيد علي انا بعيد
1: الزملاء
0: بعيد يعني
1: كاش يقول لك ايضا بدل من البلاصة اللي انت فيها.
0: لا لا احنا ورانا الجمهور الموجود في المدارج، الجمهور اللي دخل بصفة قانونية
1: ان شاء الله الجماهير يعني الكل على الاقل راهي مباراة كرة قدم نكملوها سلامات ولينتصر صحة ليه بطبيعة والروح الرياضية هي الكل في الكل. وهو عرس كرة واحتفال كان من الاول، علاش لا ما يكملش زادة باحتفال رغم النتيجة ورغم
0: حي شهير نحيي كذلك المدرب مدرب فريق بعض بحاجة للمشاة للعناصر للشبه للجماهير الموجودة يعني شوف لسعد الشريتي أبار التكتيك مو ذهنيا قاعد مركز على المباراة
1: حتى الملعبية قاعد نشوف فيهم زادة يمشيوا
0: للجماهير. يعني قلت لك المباراة مازال فيها خمسة دقائق على أقصى تقدير بالوقت الإضافي يعني ما فماش كلام ما فماش كلام.
1: إن شاء الله سلامات للناس الكل ومساج الجماهير بعث بحجلة نكملوا المباراة سلامات كيف ما بدأت بالاحتفالات تكمل بالاحتفالات. تعطينا الإشارة مع عودة اللاعب لطفي خلينا نكملوا مع سامي في ملعب ساقيت الدير. سامي فقط مصطفى السويسي وليس السوسي بالنسبة لتشكيلة شبيبة العمران. تفضل سامي
2: والعنالي بحضية شهير ضربة مخالفة

0: خمسة دقائق. ترجع كرة من جديد للشباب الرياضي بالعمران، توزيع داخل منطقة الجزاء مرة أولى مرة ثانية، والدفاع يتدخل، العودة من جديد للزغلامي، الشياب الزغلامي، الضغط هذه الأول للشباب العمران، تسديده فوق المرمى الحارس يوسف التوج، ضغط الشبيبة الرياضية بالعمران في ضاع فرصة ثانية لولا تعلق الحارس يوسف التوج في الدقيقة تقريبا 45 90 دقيقة، في 90 دقيقة ضاع الشبيبة الرياضية بالعمران الهدف الثاني، والحكم سيف الوادي والثاني
1: اضاف خمسة وقت اضافي.
2: واضح نزيدوا دقيقة مع سامي ثم نجيو كنكملوا المباراة.
1: تفضل
2: سامي.
0: واضح توقف اللعب، يوسف التوج حارس مرمى السقيد تقدم مرمى السقيد الدائر مصاب، اذا مر الكلمه للزميل لطفي.
1: شكرا لك سامي، مشكور جدا كذلك شهير الكافي. ثلاثة دقائق وقت إضافي في هذه المباراة، ذكر أن الترجي متقدم هدفين مقابل صفر أهداف، محمد بن علي في دقيقة 40 وهدف ثاني كان رائع من هيثم ذو الزواجية داخل منطقة الجزاء في دقيقة 85، نلعب في الدقيقة الأولى في الوقت الإضافي. ثلاثة دقائق أضافهم الحكم المساعد في هذه المباراة، حكم الرابع أسامة شريت بعد تقدير نضال بلطيف حكم الساحة. أرقم التابوبي إذن يعطي الكرة، وفي المقابل تغيير آخر قام به كريستيان براكوني، دخول خليل الجنيشي مكان حمزة رفيع. ترجع كرة للترجي الرياضي التونسي، حسام تقع إلى أرقم التابوبي، حسام تقع يأخذ الكرة من جديد، هذه توزيعة داخل منطقة الجزاء دي على بن علي، دي على محمد بن علي، أرجع كرة من جديد لفريق بعث بوحجلة، كرة من علي حمامة، توزيع الباحث على محمد حسين المولي هدف الفريق، كرة يمشي لعلي حمامة، مامة أوزع والحكم ماذا يقول؟ لا ما خرجتش الكرة، أخرجتش، ترجع لصالح الترجي، يقود هجمة أرقم التابوبي على رواق اليمين، تابوبي تابوبي تواتي يطلب في الكرة، أرقم التابوبي لمسة للاعب نيزال العيفي، تمشي لهيثم ذو، هيثم لمسة لأرقم داخل منطقة الجزاء، الهدف الثالث، الهدف الثالث بتمريرات كانت ممتازة بين ملاعبية الترجي الرياضي التونسي، بين كل من نيزال العيفي، أرقم التبوبي، وكذلك أيضا هيثم ذو داخل منطقة الجزاء، كرة تمشي للاعب رقم 29 أمان الله تواتي، أمان الله تواتي في 90+2 يضيف الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي، أمان الله التواتي في ظل غياب الأجانب بالنسبة في هذه المباراة، تلقى الحل براكوني في الشبان، كل من هيثم ذا وكذلك أيضا أمان الله التواتي،
2: وبراكوني لا يعرف إلا الانتصار مع الترجي لطفي في كل المباريات اللي لعب
1: في كل المقابلات، صحيح لا يعرف إلا الانتصار، سواء في الفترة الوقتية قبل ما يجي المدرب الفارت باتريس بومال، أو كذلك أيضا بعد خروج باتريس بومال، لا يعرف إلا طعم الانتصار هذا المدرب المساعدة، أصبح هو الآن هو المدرب الرئيسي. على كل حال الثواني الأخيرة شهير في هذه المباراة، ثلاثة أهداف مقابل صفر أمام فريق بعث بوحجلة، ترجي الرياضي التونسي كما قلت في ظل غياب الأجانب يلقى الحل في الشبان، براكونية أكيد ممكن المباراة.
2: هناك عودة للتحدث مع غرفة الفار لطفي، لأنه إلى حد الآن مازال مستمر،
1: قاعد يحكي الحكم، مازلنا ما نستناه، وقاعد يحكي نزال بالطيف مع هيثم كيرات، هو أصبح بعد كل هدف
2: خلينا نمشي ملل السامي نربح الوقت وبعد نرجع لك، تفضل سامي
1: نربح الوقت. صحيح
0: شكرا لك شهير، فعلا ثواني أخيرة فيما تبقى من عمر المباراة بين التقدم رمزك الدائر المتعادل إيجابيا مع الشباب الرياضية بالعمران، ترجع كرة لضربة 6 أمتار منتصر السيد في إرجاع الكرة للشباب الرياضية بالعمران، ثواني ويعلنها الحكم سيف الدين الورتيني قبل المرور للحصص الإضافية في هذا الدور الرابع النهائي اللي يجمع بين التقدم رياضي سقيد الدير والشباب الرياضي بالعمران، وعلى الأمانة مستوى متقارب جدا، وبالفعل سيف الدين الورتيني في هذه اللحظة بالذات يعلن

0: نهاية ال 90 دقيقة في انتظار الحصص الإضافية. أيضا تعادل الإيجابي 1-1 إلى يعني إلى اللحظات، ونمر إلى الحصص الإضافية بين تقدم رديف ساقية الدير والشبيبة الرياضية بالعمران.
1: بعد شوية نرجعوا لك سامي مع انطلاقة الحصة الإضافية الأولى في مباراة الكأس. بعد البارح شفنا أيضا المرور في مباراة نادي سفاقسي والملعب الجابسي للحصص الإضافية، والنادي سفاقسي كان سجل هدف الانتصار. اليوم أيضا مباراة أخرى تمشي للحصص الإضافية. نكمل معك لطفي في ملعب بوحاجة.
2: شكرا لك، شكرا لك شهير. طال أكثر من لازم الحوار بصراحة، يعني طال أكثر من لازم، يعني من اللي تسجل الهدف الثالث قعدنا ممكن 4 دقائق يا سيد الحكم، سواء نضال بلطيف أو كذلك هيثم قيرات ويحتسب الهدف. يعني هذا هو يعني نفس الملاحظة، كيفاش وعليش وعليش الأربع دقائق وفي اللحظة هذه ينهيها نضال بلطيف. مبروك للترجي الرياضي التونسي، حظ أوفر لبعث أبو حجلة. تحية كبيرة لنادي الكميدي مخرج الحصة وكذلك أيضا قائد الرحلة قيس المتوي. بعد شوي إن شاء الله في التصريحات شيء.
1: شكرا لك لطفي. بعد قليل نمشي للتصريحات، وكيد عبد اللطيف الأسيد تو مباشرة ناخذ لطفي بما أنه موجود على المقربة من خط التماس، يكون موجود معنا في التصريحات في انتظار انطلاقة الحصة الإضافية الأولى من مباراة تقدم ساقية الدير شبيبة العمران. نذكر أنه الترجي تأهل أمام بعث بوحجلة بعد الفوز ب3-0. محمد بن علي كان سجل الهدف الأول في الدقيقة 38، ثم هيثم ضو يضعف النتيجة بهدف ممتاز وازدواجية على الطاير كانت في شباك حارس بوحجلة في الدقيقة 86، ثم هدف ثالث في 90+3 بإمضاء أمين الله هتوتي. أيضا المباراة هذه كانت عرفت إقصاء لاعب بعث بوحجلة حازم الميداني في الدقيقة 69، إقصاء مباشر بعد العودة لغرفة الفار. كان ثم اعتداء من حزم الميداني على وجه لاعب الترجي حمزة رفيع. في البداية الحكم كان أعطاه انذار، ثم غرفة الفار أشارت للحكم بضرورة العودة. بعد العودة للفار أعطاه الورقة الحمراء المباشرة. بالنسبة لمباراة تقدم ساقية الدير شبيبة العمران نستناو الحصة الإضافية الأولى بعد قليل. البداية كانت بالتسجيل لشبيبة العمران في الدقيقة 18 عن طريق سامر المرواني، ثم تعديل من الأسعد بوراوي دقيقة 37 لتقدم ساقية الدير من الشوط الأول. يعني الأمور بالنسبة للفريقين تحسمت للمرور للحصة الإضافية الأولى. بطبيعة الشوط الثاني ما شفناش فيه الأهداف، ولو أنه كيف ما سمعنا التعليق كان بإمكان كل فريق أنه يسجل هدف ثاني في المباراة. ننتظر إذن المتأهل بعد قليل من مباراة ساقية الدير والعمران. نذكر أنه في الدور النصف النهائي المتأهل من بين ساقية الدير وشبيبة العمران باش يستضيف الترجي. ترجي اللي كانت أهل كيف ما قلنا منذ قليل. البارح النادي سفاقسي كان أزاح الملعب الجابسي 2-1 بعد تمديد الوقت. ترجي جرجيس أزاح النادي البنزرتي بعد الفوز 2-0. الزوز باش يكونوا في مواجهة مع بعض من نهار الأحد في ملعب طيب المهيري النادي سفاقسي مع الترجي الجرجيسي. وكيف ما قلنا ننتظر إما تقدم ساقية الدير أو شبيبة العمران في مواجهة للترجي. منعرفش إذا كان سامي استؤنف اللاعب بالنسبة للحصة الإضافية الأولى ولا مازال في ملعب ساقية الدير.
0: مازال تقريبا بعض ثواني الحكم يأمر اللاعبين بالالتحاق بعد الاستراحة القصيرة لاستئناف الحصة الإضافية الأولى بين الشباب تقدم رياضي ساقية الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. دقائق
1: خلينا نشوف لطفي خالد وبعد نرجع لك في التصريحات. تفضل لطفي. لطفي
3: اي شهير مرحبا بك. قربنا من الاسعد الشريتي الاسعد، تبقى لها مباراة كرة قدم. اليوم شهدنا منذ الصباح الباكر مباراة ستبقى تاريخية. بعد بوحجلة اللي وصل لدور متقدم بامتياز للدور ربع النهائي وعمل مباراة رغم السكور لكن ممتازة تكتيكيا امام الترجي.
4: والله الحقيقة باش نتكلم بصراحة معناها كانت مقابلة ممتازة وتكمل ممتازة لولا حكم بالحقيقة معناها شيء يدوخ معناها دقيقة معناها لاعب يمد انذار معناها مجاني زيدان تلفصون معناها قصرنا جناحنا اليوم ما خلاناش نلعب. أنا نشكر الملاعبية نتاعنا اللي عملوا مقابلة بطولية اليوم خلينا اللي شوا معناها تربطنا بالورقة حمراء، دونك ما عنديش برشا شوا على البنك خلينا ما نجمش نعمل لي شونجمون نتاعي على بكري الورقة حمراء ماهيش مستحقة في وسط اللعبة الحقيقة. الترجي ما استحقش كل يعاونها، برافو للترجي، مبروك عليهم وان شاء الله بون شونس لنا.
3: وانت يعطيك الصحة سي الأسعد الشريتي، بون كوراج في باقي مشوارك التدريبي سواء مع بعض بوحجلة أو كذلك مع مختلف النوادي. نرجع لك بعد قليل شهير ناخذ طرف من جانب الترجي الرياضي التونسي.
1: شكرا لك لطفي. إذا كان ثم أيضا لاعب من بعث بوحجلة خلينا ناخذ زاد تصريح.
3: هذاك علاش نلوج تويكا وباش نشجعوهم
1: هكاك هكا الميساج وصل بيناتنا.
3: إنجاز وصول للدور ربع النهائي حاجة تحسب بهم.
1: نخلي لك الوقت لطفي، خليني نشوف سامي وانطلاقة الحصة الإضافية الأولى في ملعب ساقيت الدير. سامي
0: ما زلنا في انتظار بداية الحصة الإضافية الأولى بين تقدم ملعب ساقيت الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. أكيد اللاعبين كل لاعبين فوق أرضية الميدان والحكم سيف الدين الورتيني ينظر للساعة تاعو أكيد باش يعلن عن بداية الحصة الإضافية الثانية. وتذكير لكل ملتحق بنا عبر الإذاعة الوطنية أن 90 دقيقة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. افتتح سامر المرواني في دقيقة 18 لشباب الرياضي بالعمران وعدلها لسعد بوراوي في دقيقة 37 من الشوط الأول. إذن وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم سيف الدين الورتاني عن بداية الحصة الإضافية الأولى في هذا الدور الرابع النهائي لكأس تونس بين تقدم الرياضي ساقيت الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. ترجع الكرة هجمة سريعة من شياب الزغلامي، شياب الزغلامي على الجهة اليسار يبت الكرة إلى عتيب الحاج، عتيب الحاج معاه اللاعب تقدم الرياضي ساقيت الدير هارون بن عامر من جديد. هارون بن عامر للتقدم الرياضي ساقيت الدير. هجمة سريعة للشبيبة الرياضية بالعمران من جديد على الجهة اليسار، ممتاز الهدم الخميسي توزيع داخل المناطق الجزاء والحارس يوسف التوج ياخذ الكرة دون خطورة على المرمى في أول الدقائق أول دقيقة في الحصة الإضافية الأولى. ترجع الكرة للتقدم ساقيت الدير من اللاعب فرج عجرود، فرج عجرود يبت الكرة على الجهة اليمين على الجهة اليسار عفوا لهجوم التقدم ساقيت الدير. هارون بن عامر الكابتن ومصعب العجيلي يعطي الكرة من جديد إلى فرج عجرود يوزع على الجهة اليمين لكن التغطية الدفاعية من سامر المرواني من جديد إلى محمد العسكري من جديد. هجمة سريعة لتقدم ساقيت الدير قريبة لمناطق الجزاء لكن الحكم سيف الدين الورتاني يقول ما تماش مخالفة. ترجع هجمة سريعة
1: سامي خلينا نشوف لطفي إذا كان عنده طرف في ملعب بوحجلة. مازال لطفي في الانتظار، نكمل معاك سامي.
0: إذن ترجع الكرة للتقدم الرياضي ساقيت الدير تجاوز الميدان في اتجاه زيات العلوي لكن التغطية الدفاعية من هيثم الخميسي. كرة من جديد وسط الميدان للشبيبة الرياضية بالعمران من غيث بن حميدة كرة تقصيرة في دفاعات الشبيبة الرياضية بالعمران من اللاعب من جديد للشبيبة الرياضية بالعمران. هجمة سريعة عتيب الحاج على الجهة اليمنى، التوزيع داخل منطقة الجزاء لكن التغطية الدفاعية من جديد. ترجع لي غيث بن حميدة لكن مصعب العشيلي في تأمين التغطية الدفاعية يعطي الكرة إلى بيه المولي وهجمة سريعة اتجاه زياد العلوي لكن التغطية الدفاعية من عمر الزواغي خرج كرة طويلة في اتجاه فرج عجرود ما تمش مخالف. الحكم سيف الدين الورتاني يطلب مواصلة اللعب. ترجع كرة هجمة سريعة للشباب الرياضي بالعمران على الجهة اليمنى، يريد اللعب إلى الكابتن غيث بن حميدة على الجهة اليمنى، التوزيع طويلة دون عنوان ضربة 6 أمتار للتقدم الرياضي ساقيت الدير في 4 دقائق لعب في الحصة الإضافية.
1: تفضل لطفي لحظة برك سامي ونرجع لك. تفضل لطفي.
3: نسمع مدرب الترجي الرياضي التونسي براكوني بعد نهاية المباراة.
5: في براكونية ماش ديفيسيل وجوردية ماش
6: Bah, tous les matchs sont difficiles en coupe. Hein. Il n'y a pas de match facile, on le sait. Si on veut aller au bout, il faut passer par des matchs comme celui-ci. Je félicite cette équipe qui a joué le jeu, qui n'a pas été, je dirais, agressive avec nous. Elle a essayé de jouer, justement. Et ça a donné un bon match, malgré tout. Et nous, on avait pour ambition de contrôler le match, de mettre le pied sur le ballon, de les empêcher de jouer. On a subi une ou deux occasions qu'on aurait pu éviter, mais en tous les cas, je pense que mon équipe a fait le nécessaire. Après, évidemment, le carton rouge facilite les choses. Et puis, l'entrée des jeunes montre aussi qu'on a, on a de la réserve. Et puis, c'est intéressant. Je suis content pour tous ces joueurs-là qui méritent d'aller au bout.
5: شاهير كان هذا مدرب الترجي الرياضي التونسي براكوني بعد نهايه المباراه بلا فرحان بالنتيجه رغم انه قال المنافس كان بعد مباراه متميزه قال خالد الشبان اسمع نهايه المباراه واستغليت الورقه الحمراء اللي خذاها الفريق المنافس
1: واضح شكرا لك لطفي نخليوك تغادر ملعب بوحجله مشكور جدا على التعليق وايضا على التصريحات ما بعد المباراه وتاهل الترجي نذكر بثلاثيه لصفر امام بعث بوحجله نكمل معك توا سامي فيما يخص مباراة تقدم سقيت دير شبيبة العمران في الحصص الإضافي
0: شكرا لك شهير ضربة مخ خلفة للتقدم الرياضي سقيت دير قريب إلى منطقة الجزاء للشباب الرياضي بالعمران في التنفيذ لاعب التقدم الرياضي سقيت دير طويلة من هارون بن عامر فوق مرمى الحارس منتصر السيد وصلنا إلى خمس دقائق لعب في هذه الحصة الإضافية الأولى ولا زال التعادل 1-1 بين تقدم الرياضي سقيت الدير والشبيبة الرياضية بالعمران مش ترجع كرة ضربة 6 أمتار للحارس منتصر السيد خليها لعمر الزويغي مش تتنفذ طويلة طويلة بالفعل تتجاوز وسط الميدان في اتجاه شهاب الزغلامي لكن التغطية الدفاعية موجودة بها المولي من جديد وسط الميدان الشباب الرياضية بالعمران من محمد العسكري 1-2 إلى الكابيتان غيث بن حميدة غيث بن حميدة إلى اللاعب عدي بالحاجة مذيعة مرة أولى والحارس الحارس كاد يوسف التوج هفوة واضحة كبيرة كاد الهدف الثاني للشبيبة الرياضية بالعمران الحارس يوسف التوج يسيب كورتو يعني على مرتيلة ولا تدخل الدفاعي لكن الهدف الثاني للشبيبة الرياضية بالعمران على كل تخرج كرة ضربة رمية التماس على الجهة اليسرى لدفاع تقدم الرياضي بسقية الدير محمد أمين الناوي يرجع الكرة وسيماتيك طويلة الكرة على مستوى وسط الميدان من جديد للتقدم الرياضي بسقيط الدير يرجع الكرة ورائية للحارس يوسف التوج في اتجاه اللاعب وسيماتيك يرفع الكرة لمصعب العجيلي ترويض جيد بستر مصعب العجيلي لكن يرتكب المخالفة على لاعب وسط ميدان الشبيبة الرياضية بالعمران اللاعب عمر الزويغي تحصل على ضربة مخالفة تقريبا في خط وسط الميدان عمر الزويغي ينفذ الكرة يلعبها طويلة عمر الزويغي داخل في مناطق الجزاء الزغلامي لؤي بالحاج معه اللاعب محمد أمين الناوي لكن الحكم سيف الدين الورتاني يترك أسبقية اللعب من جديد وسط الميدان من غيث بن حميدة للشباب الرياضي بالعمران افضل في هذه الدقائق الشباب الرياضي بالعمران على واخطر على دفاعات التقدم الرياضي بسقيط التير يريد اللعب يرجع كوره للدفاعات من جديد سامي الامامي من جديد الى كوره طويله على اللعب الشباب الرياضي بالعمران ما توصلوش الكوره عمر الزويغي تخرج الكوره برشا احتجاجات الحكم سيف الدين الورتيني يتوجه الى بنك بوديلا الشباب الرياضي بالعمران ورقه صفراء الى المدير الفني تغيير في الاثناء دخول لاعب انور الجويني للشباب الرياضي بالعمران وخروج هيثم الخميسي إذا وصلنا في 9 دقائق لعب في هذه الحصة الإضافية الأولى ولا زال التعادل الإيجابي 1-1 بين تقدم الرياضي سقيت الدير والشباب الرياضي بالعمران كرة طويلة كرة الحكم شو يقول ضربة مخالفة يلعبها بسرعة الفادي درقيش لكن الحكم سيف الدين الورتاني يقول تتنفذ من مكانها مش تتنفذ ضربة المخالفة محمد أمين الناوي كذلك أمام الكرة هارون بن عامر هارون بن عامر يلعبها قصيرة لكن الحكم مرة أخرى السيف الدين الورتاني المرة الثانية على التوالي ينب على اللاعب هارون بن عامر ترجع الكرة ضربة المخالفة من مكانها اذا في التنفيذ محمد امين الناوي مع تقدم لاعبي تقدم رئيس ساقية الدير لمناطق الجزاء الشبيبة الرياضية بالعمران في توقيت 9 دقائق لاعب تتنفذ ضربة المخالفة طويلة داخل مناطق الجزاء وتصويب والكرة كاد الهدف الثاني ضاع على التقدم الرياضي من ساقية الدير مع ترويض جيد بالكرة من بهاء الملهي وتصويبه كادت تغالط الحارس منتصر السيد مرت قريبة جدا على يسار الحارس منتصر السيد تصويبة أو تصويبة المهاجم اللاعب ادب بفجرية صاحب التصويبة الأخيرة على مرمى الحارس منتصر السيد على كل حال ترجع الكرة طويلة ودفاع كرة خطأ بين هذا وذاك ترجع من جديد الى البها المولي بها المولي الى زياد العلوي لكن التغطية الدفاعية من جديد غيث بن حميدة غيث بن حميدة في ظهر المدافعين في اتجاه شياب الزغلامي شياب الزغلامي معاه وسيم عتيق عاش يقول الحكم يتحصل على رمية تماس قريبة لزاوية الركنية وعلى يمين الحارس يوسف أتوج حارس التقدم الرياضي بساقية الدير في التنفيذ عمر الزواغي نفذها الى قائد الفريق داخل منطقة الجزاء مرة اولى مرة ثانية والتصويبة ضعيفة من مهاجم اللاعب اللي دخل انور الجويني صاحب التسديدة الاخيرة مرت دون خطورة على مرمى الحارس يوسف التوج حارس التقدم الرياضي بساقية الدير نلعبه في الدقيقة 11 في هذه الحصة الإضافية الأولى في الدور الرابع النهائي لكأس تونس 1-1 بين تقدم رئيس ساقية الدير والشبيبة الرياضية بالعمران كرة من جديد معركة وسط الميدان يتحصل على ضربة مخالفة عودي بالحاج تحصل على ضربة مخالفة للشبيبة الرياضية بالعمران على مستوى وسط الميدان تقريبا باستثناء زياد العلوي كل اللاعبين تقدم رئيس ساقية الدير يعودوا للمناطق اكيد للدفاع في كرات الثبته الخطيره لشبيبه العمران كره طويله على شياب الزغلامي لكن التغطيه من مصعب العجيلي من جديد ترجع الى غيث بن حميده غيث بن حميده يتجاوز زياد العلوي طيبه ممتاز من لاعب قائد الفريق غيث بن حميده للشبيبه الرياضيه بالعمران من جديد الى محمد امين بن عمر محمد بن امين بن عمر الى شياب الزغلامي ويتحصل على ضربه مخالفه على الجهه اليمنى تبع تقريبا 25 متر على مناطق الجزاء الحارس يوسف التوج حارس التقدم الرياضي بساقيه الدير في تنفيذ الكره عودي بالحاج امام الكره الحكم سيف الدين الورتيني اكيد قريب لكل العمليات في هذه المباراة امام جدار صد وحيد لاعب وحيد هارون بن عامر امام عودي بالحاج كل لاعبي داخل مناطق الجزاء اكيد لاستغلال كرات الثابتة الهوائية بالرأس لؤي عودي بالحاج مرة اولى مرة ثانية مع اللاعب هارون بن عامر ما تمش المخالفه من جهه تتعكس هزمه سريعه للتقدم الرياضي بساقية الدير من المهاجم ادب بفجريه يطولها نحو زياد العلوي لكن التغطيه الدفاعيه حاضر دفاعات الشبيبه الرياضيه بالعمران كره تخرج ضربه رميه تمس في التنفيذ محمد امين الناوي للتقدم الرياضي بساقية الدير نعلم في دقيقه 14 في هذه الحصة الإضافية الأولى شهدوا في تغيير آخر لأبناء المدرب يسري بكحلة الحمدي لؤي قاعد نشوفوا على حافة الميدان أكيد مش ياخذ مكانه في متبقى من الحصة الهدفية الأولى وكذلك الثانية. ترجع من جديد لدفاعات التقدم الرياضي بسقيط الدير، يضغط شياب الزغلامي لكن الكرة تخرج سليمة إلى مصعب العجيلي. مصعب العجيلي ما توصلش الكرة إلى بهاء المولي، تخرج كرة رمية تمس. هذه الأثناء دخول حمدي لؤي ويخرج زياد العلوي في توقيت آخر دقيقة في هذه الحصة الإضافية الأولى. تتنفذ العملية بسرعة وتخرج كرة ضربة تمس. تمس لتقدم الرياضي بسقيط الدير، دفاعات على الجهة اليمنى للحارس يوسف اللاتوش. الحكم يقول مصعب العجيلي تتنفذ من مكانها. مصعب العجيلي ينفذ رمية التمس قريبة لزاوية الركنية طويلة في اتجاه حمدي لوي، لكن التغطية من جديد إلى شياب الزغلامي. شياب الزغلامي، شياب الزغلامي يضغط عليه حمدي لوي. هجمة سريعة للساقية إلى هدم بن فجرية. هدم بن فجرية قريب لمناطق الجزاء. هدم بن فجرية الترويض مرة أولى وضعيفة. كرة كانت هجمة سريعة وخطيرة لهجوم التقدم لسقيط الدير، قادها اللاعب هدم بن فجرية لكن الكرة دون خطورة في دين الحارس منتصر السيد. من جديد ترجع كرة ضربة تمس قريب لزاوية أو عفوا لوسط الميدان. دقائق أخيرة وثواني أخيرة، فعلا الحكم سيف الدين الورتاني يعلن عن نهاية الحصة الإضافية الأولى بالتعادل. مازال التعادل الإيجابي 1-1 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. عديد التغييرات للمدربين يسر بكحلة وكذلك أمين البيجي. نذكر كل من تحت بنا عبر الموجات الإذاعة الوطنية 1-1 في ربع نهائي بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. افتتح سمر المرواني في دقيقة 18 للشبيبة الرياضية بالعمران وعدلها في الشوط الأول أسعد بوراوي في دقيقة 37 1-1 وأنا مع نهاية الحصة الإضافية.
1: وهو سامي كما قلنا عماد الكيلاني أن زوز ملاعبية اللي سجلوا اليوم هو الإنذار الثالث بالنسبة لهم، سواء الأسعد البوراوي مع تقدم سقيط الدير وإلا سامر المرواني مع شبيبة العمران، وبالتالي المباراة القادمة باش يغيبوا عليها سواء يعني في النصف النهائي بالنسبة للفريقين اللي بتأهل منهم، وإلا كما قلنا سقيط الدير في المباراة اللي باش تكون أمام الحمام سوسة في نهائي بطولة الرابطة المحترفة الثانية، والعمران إذا كان تأهل يغيب على مباراة دور النصف النهائي، وإلا المباراة الأولى في الموسم القادم يغيب عليها سامر المرواني.
0: بالفعل شهير يعني
1: اللي سجل اليوم ياكل انذار الثالث، اللي مش يسجل المرة الجاية ما نعرفش كان سجله يعني في الحصة الإضافية الثانية.
0: إن شاء الله ما تحمرش شهير يعني زوز سجلوا زوز ورقات صفراء لسامر المرواني وكذلك لسعد بوراوي، أكيد مش تحرمهم من اللقاء سواء للتقدم أو للشبيبة الرياضية بالعمران اللقاء فيما تبقى من مسابقة الكأس. على كل حال مش ثواني ويعلن الحكم سيف الدين الورتيني عن بداية الحصة الإضافية الثانية بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. الكرة
1: ونذكر سامي أن الترجي كانت أهل منذ قليل على حساب بعث بوحجلة بعد الانتصار 3-0، والبارح كانت أهل نادي صفاقسي على حساب الملعب الجبسي، وأيضا ترجي جرجيس على حساب النادي البنزرتي في النصف النهائي نادي صفاقسي مع ترجي الجرجيسي. ونستناول المتأهل من المباراة هذه اللي بشي استضيفها لترجي في المربع الذهبي. تفضل سامي.
0: فعلا انطلاق الحصة الإضافية الثانية يعلنها الحكم سيف الدين الورتيني في 30 ثانية أولى في هذه الحصة الإضافية الثانية. هل يستمر التعادل والمرور لضربة الجزاء أم من سيحسمها قبل نهاية الحصة الإضافية الثانية؟ ترجع كرة من جديد للتقدم بسقيط الدير. مصعب العجيلي يتحصل على ضربة مخالفة، يعني قائد فريق غيث بن حميدة قائد فريق الشباب الرياضي بالعمران في تدخل مع قائد فريق التقدم الرياضي بسكيت الدير مصعب العجيلي. يقوم لابس مصعب العجيلي قائد فريق التقدم الرياضي بسكيت الدير اللي يتحسن على ضربة مخالفة تبعت تقريبا 10 أو 15 متر على الخط وسط الميدان. في التنفيذ وسيم عتيق للطويلة كرة داخل منطقة الجزاء الشباب الرياضي بالعمران في اتجاه رأسية وسيم عتيق توزيع كانت من حمزة الربعي. وسيم عتيق رأسية ضعيفة في دين الحارس منتصر السيد. في أولى الدقائق دقيقتين لعب في هذه الحصة الإضافية الثانية على زال التعادل 1-1. ترجع من جديد هجمة لؤي عدي بالحاج مقطوعة من وسط ميدان التقدم الرياضي بسقيط الدير. طيب التمرير من فرج عجرود. فرج عجرود يبدلها إلى الجهة اليمنى باتجاه كرة لؤي حمدي. حمدي لؤي من جديد داخل مناطق الجزاء على الجهة اليمين وتوزيع لكن عودة الدفاع مازال العملية مستمرة. لكن التغطية من غيث بن حميدة قائد فريق الشباب الرياضي بالعمران يطوي الكرة طويلة على مستوى وسط الميدان إلى عطيف الحاج. سريع هذا اللاعب عطيف الحاج يمررها إلى شياب الزغلامي أو على الجهة اليسار يدخل داخل مناطق الجزاء وتصويب. التصويب ورائع جدا للحارس يوسف التوج. كانت في الزاوية 90 لكن الحكم يقول مخالفة تسلل. تصويبة ممتازة من لكن اللاعب مهاجم الشباب الرياضي بالعمران ثبتوا فيه الشيب الزغلي محمد العسكري لكن الحارس يوسف التوج يتصدى تصدي رائع لكن مسبوقة بمخالفة تسلل لدفاعات التقدم الرياضي بسقيط الدير في 3 دقائق لعب في هذه الحصة الإضافية الثانية. ترجع ضربة مخالفة التقدم الرياضي بسقيط الدير كما قلنا مع بداية المباراة قدم موسم استثنائي توج بالصعود لأول مرة في الرابطة المحترفة الأولى منذ تأسيسه وكذلك وصوله إلى هذا الدور الرابع النهائي لكأس تونس. كرة وسط الميدان لكن مخالفة اللي تحصل عليها اللاعب سمر المرواني. مش تلعب للسمر المرواني لعب الشباب الرياضية في العمران أمامه حمدي لؤي. حمدي لؤي هي قبطانية وطول قامة للعب التقدم الرياضي بسقيط الدير أكيد جدا يدفع به يسر بكحلة في متبقى من ردات هذه الحصة الإضافية الثانية. كرة طويلة داخل مناطق الجزاء التغطية الدفاعية أولى من وسيم عتيق مرة ثانية إلى حمدي لؤي تتعكس الهجمة لكن دون عنوان إلى الحارس منتصر السيد يربح بعض الثواني. ما ثمش ضغط على الدفاعات الشباب الرياضي بالعمران أكيد كل فريق يحسب فيما تبقى من دقائق في هذه المباراة ويحاول يستغل هفوة دفاعية من هذا أو ذاك. على كل حال ترجع لوسيم بن عتيق. وسيم عتيق يطول على شيء اليمين لكن وسط ميدان الشباب الرياضي بالعمران كرات خاطئة من بين هذا وذاك من جديد إلى هارون بن عامر إلى مصعب العجيلي يطلب من زملائه التقدم. كرة في اتجاه المهاجم حمدي لؤي لكن التغطية من جديد تعود للتقدم لسقيط الدير. كرة طويلة في دين الحارس منتصر السيد في 5 دقائق لعب في هذه الحصة الإضافية الثانية ولا زال التعادل الإيجابي 1-1 بين التقدم الرياضي بسقيط الدير وضيف الشبيبة الرياضية بالعمران. كرة في اتجاه شياب الزغلامي شياب الزغلامي لكن التغطية الدفاعية من حمزة الربعي إلى الحارس مرمى يوسف التوج يأخذ الكرة بكل أريحية يتوجه له لعب المهاجم شياب الزغلامي يرجع الكرة يوسف التوج كرة إلى حمزة الربعي إلى محمد أمين الناوي يتجوز عتيب الحاج يبدل الكرة على اليمين على الرواق الأيمن للتقدم الرياضي بسقيط الدير. ما ثماش برشا حلول كل المنافذ مسكرة في هذه الليلة الأولى. مصعب العجيلي
1: ذكرنا بالتوقيت سامي
0: في توقيت 6 دقائق لعب في الحصة الإضافية الثانية، ولا زال التعادل الإيجابي 1-1 بين تقدم رياضي سقيت الدير والشبيبة الرياضية بالعمران.
1: باهي باش تمشيو مع نشرة بس الساعة 6 في وقت استثنائي قبل موعدها، باش على الأقل نخلطوا على الدقائق الأخيرة من الحصة الإضافية، وأيضا إذا كان مشينا لضربات الجزاء ومن بعد نرجعوا نكملوا المباراة. شكرا لك سامي، بعد شوية نرجع لك. قبل هذا نشرة بس الساعة 6 في وقت استثنائي.
7: الدكتور حكيم.
8: برشا ناس يظنوا اللي الثلاجة مجهولة باش تتخبى فيها الماكلة مدة طويلة، واللي يحط ماكلة في الفريجيدار يتهن عليها وينساها، وهوني الغلطة. على خاطر الثلاجة ولا الفريجيدار ماهيش كونجيلاتور، هي مجهولة لتصبير وقتي مدة سوايع معروفة، والكل مادة غذائية درجة برودتها تتراوح بين 4 و6 جرادوات فوق الصفر. المواد الغذائية وخاصة الماكلة الطايبة ما تنجمش تقعد أكثر من ليلة في الثلاجة، أما إذا كان حوت مقلي وإلا طايب مدة خزنها ما تفوتش 8 ساعات.
7: الدكتور حكيم.
9: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
10: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
11: تحية طيبة. قرابة 230 منتفعا ببرنامج أدب لدعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا، افتتاح فرع مدرسة الفرصة الثانية ببجا. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن أسواق النفط قد تصل إلى منطقة حمراء خلال شهري جويلية وأوت القادمين. يتواصل برنامج أدابت لدعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو، وتتولى تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمية. البرنامج يمتد إلى سنة 28 و2000، ويهدف إلى إرساء أنظمة إنتاج إيكولوجية مستدامة وفق ما صرح به المكلف ببرنامج الاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن لدى حضوره في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية.
12: البرنامج هذا انطلق سنة 2020، يمتد على 8 سنوات، يعني حتى 2028. التنفيذ هو على كامل تراب الجمهورية. أدابت يعطي منحة للمستثمرين في القطاع الخاص، تدعم التمويل الذاتي اللي يستحقوه المستثمرين وقت اللي باش ياخذوا قروض بنكية ولا إيجار مالي. الهدف الرئيسي هو خلق أنظمة إنتاج إيكولوجية مستدامة تحسن في المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. نغرسوا في الفلاح التونسي والمستثمر التونسي فكرة المحافظة على البيئة، فكرة الفلاحة الإيكولوجية. المشاركة في البرنامج هذا ولا في طلبات العروض هو عن طريق منصة رقمية، يدخل على موقع الويب نتاع الوكالة ولا البرنامج، توجهه للمنصة. موقع الويب هو adapt-unity.org، ينشأ حساب بريد إلكتروني وكلمة عبور، ويبدأ يعمل ديبو دو دوسي إنشاء مشروع.
11: المكلف ببرنامج الاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن تحدث أيضا عن شروط الانتفاع بالمنح التي يقدمها البرنامج وقيمتها المالية، مؤكدا اعتماد نوع من التمييز الإيجابي في إسناد المنح خاصة لفائدة الشباب والنساء.
12: لازم يكون مستدام، يندرج ضمن توجه ايكولوجي، يامن التنوع زاد المردوديه نتاعو عن طريق تنويع المداخيل، ما يكونش المشروع في مصدر بركه نتاع دخل مبني كان على الزيتون ولا نوع واحد من المنتجات. ظروف عمل تكون جيده، يكون المشروع يندرج ضمن البيئه نتاعو باش تدرس قابليه انجاز المشروع. ونحنا نعطيو 14% من قيمه القرض، وتنجم توصل حتى 20% في اطار التمييز الايجابي للشباب وللمراه وللمنظمات المهنيه، ولاو قوية عندهم الحق ياخذوا حتى 20% في طلب العروض الأول والثاني. كان نسبة النساء ما تجاوزش 20%. احنا في وسط طلب العروض الثاني تد حتى نوفمبر 2026 النسبة نتاعنا تو 46%. تمتيع أكثر من 230 مستثمر بقيمة جملية 5.5 مليون أورو. المنحة نتاع أداب دورة استثمارات جملية بقيمة ما يناهز 116 مليون دينار وقروض بقيمة 70 مليون دينار.
11: افتتح اليوم ببجاء الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا وفق ما أفاد به مدير المدرسة عبد العزيز العبدلي.
13: التدشين الرسمي لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم انطلق فعليا في العمل، وبإمكان كافة المنتفعين التسجيل عبر الموقع deuxièmechance.education.tn واستثمار هذه الخدمات بشكل مجاني وفوري. إن شاء الله نلبي طلباتهم ونوصلوا نحدوا من الظاهرة هذه كلها. هذا أول الفروع الجهوية وطاقة الاستيعاب متاعها 500 منتفع تقدر الكلفة الجملية لهذا المشروع جزء مليار. المشروع هذا متوجه إلى المنقطعين على الدراسة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة والذين انقطعوا دون الحصول على شهادة تختم مرحلة تعليمية. تولى مدرسة الفرصة الثانية مهام توجيه المنقطعين إلى الدراسة كل حسب ميولاته، إما العودة إلى الدراسة أو في التكوين المهني أو الالتحاق بسوق الشغل والحياة النشيطة.
11: أكدت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي رصد ارتفاعا في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، مشيرة إلى بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم 70 دينارا في بعض نقاط البيع، ودعت إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة التي تفصلنا عن عيد الأضحى.
14: اليوم تونسي يشكي من الغلاء المشد لسعر العلوش اللي تراوحت الأسعار متاعه حسب المتداول ما بين 800 دينار و 2500 دينار إلى 3000 دينار. هذا الغلاء مع ضعف المقدرة الشرائية للتونسي، شكون يستغل الفرصة هذية؟ هما الوسطاء للترفيع في الأسعار اللي رغم سعي الدولة للحد من غلاء الأسعار تبقى عملية المراقبة محدودة، ويلقوا رواحهم بعض العائلات مضطرين أنهم ما يشريوش العلوش ويمشيوا لشراء اللحوم. احنا اليوم كمنظمة نلقاو اسعار اللحوم الحمراء هي غالية صحيح، واحنا حكينا عليها برشا، ولكن في الفترة هذية اليوم وصلت اسعار اللحوم الى 70 دينار في بعض النقاط. احنا خايفين انه ما توصل ليلة العيد دي تترفع الاسعار هذية، خاطر يعرفوا اللي حاجة الاكيدة للمستهلك انه يشري الحم يحاول يحتفل ويفرح صغيراته بشوية الحم. على سلطة الاشراف تكثيف الرقابة الاقتصادية.
11: تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة الذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية بمشاركة الجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. التظاهرة التي تتواصل على مدى 3 أيام تفتتح مساء اليوم بالعاصمة، على أن تتوزع بقية أنشطة المهرجان على عدد من الفضاءات بعدد من الولايات. رئيس جمعية إبصار ومدير المهرجان محمد المنصوري.
15: هذه الدورة يميزها أنه ثم أنشطة موسيقية موازية داخل مقرات جمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلق بفنون داخل موسيقية بجمعية قاصين عضويين بسوسة. المهرجان أيضا يشهد أمسية موسيقية يكون فيها اهتمام بالنساء المبدعات من ذوي الإعاقة، مش يكون فيها مداخلات موسيقية من إيطاليا من إسبانيا من تركيا والمغرب وتونس. أيضا المهرجان كل سنة يختار موضوع للتباحث والتدارس. هذه السنة اخترنا موضوع كيف يمكن أن نرسم استراتيجية للثقافة الشاملة، كيف يمكن أن نجعل الثقافة للجميع بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة. يشارك في هذه الدورة إيطاليا فرنسا إسبانيا تركيا العراق الجزائر المغرب وتونس.
11: أصدرت وزارة الدفاع الوطني اليوم بلاغاً أكدت فيه أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام القوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وقالت الوزارة أن هذا التأكيد جاء على إثر توتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجدت الوزارة التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو الجاري إلى غاية 1 جوان القادم برنامجا استثنائيا. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. كما قرر الاستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
11: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران ردت على الرسالة النصية التي أرسلتها واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن الرد الإيراني تضمن الإطار العام للاتفاق المرتقب، إضافة إلى إجراءات بناء الثقة كضمانات أساسية. وقبل ذلك أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج على خلاف ما تطالب به واشنطن، فيما اقترحت روسيا نقل اليورانيوم الإيراني إلى أراضيها. يأتي ذلك في وقت وصل فيه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم في إطار جهود الوساطة التي تبذلها إسلام أباد بين واشنطن وطهران سعيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. على صعيد آخر، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن العالم يشهد هذه أزمة هي الأكبر منذ عام 1973، محذرة من أن أسواق النفط قد تصل إلى منطقة حمراء خلال شهري جويلية وأوت القادمين. على الجبهة اللبنانية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارات على عدة بلدات في الجنوب، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وقبل ذلك نفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوب البلاد وفق مصادر إعلامية لبنانية. في المقابل قال حزب الله إن مقاتليه شنوا عدة عمليات على مواقع تجمع لجنود الاحتلال في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. إلى هنا تنتهي نشرة المساء للأنباء، قدمتها سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها. قرابة 230 منتفعا ببرنامج أدب لدعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية. بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا، افتتاح فرع مدرسة الفرصة الثانية ببجا. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن أسواق النفط قد تصل إلى منطقة حمراء خلال شهري جويلية وأوت القادمين. إلى اللقاء.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
10: رياضة وأهداف. نقل مباشر. تحاليل.
16: تبدل الرسم التكتيكي للنلعب 4-2-3-1.
10: تصريحات.
17: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
10: رياضة وأهداف مع شهير الكافي.
1: مرحبا بكم من جديد في رياضة وهداف. باش نمشي ونكملوا ما تبقى من مباراة تقدم ساقية الدير وشبيبة العمران في إطار الدورة الربع النهائي لكأس تونس. مباراة مشات لضربات الجزاء. سامي الهندوز عنده أكثر تفاصيل. مرحبا من جديد سامي.
0: مرحبا شهير. بالفعل 120 دقيقة انتهوا المرور لركلات الترجيح لمعرفة من سيمر إلى الدور نصف النهائي لكأس تونس بين التقدم الرياضي ساقية الدير والشبيبة الرياضية بالعمران. في انتظار يعني معرفة أسماء اللاعبين لأن الكرة بين أقدام اللاعبين وأيدي الحراس المرمى يوسف التوج حارس التقدم الرياضي ساقية الدير أو حارس الشبيبة الرياضية بالعمران منتصر السيد. إذا نشاهدوا في اللاعبين عادين نحاول نتعرف على اول لاعب على ما اظن شادوا في اللاعب بالفعل لاعب ادم بن فجريه امام الكره في اولى كرات مهاجم التقدم الرياضي ساقية الدير ادم بن فجريه في مواجهه مع الحارس منتصر السيد. اولى كرات اولى ضربات الجزاء بين الفريقين قدموا مردود ممتاز خصوصا في الشوط الاول. زوز اهداف في الشوط الاول بدلها اللاعب سمر المرويني ثم عدلها لسعد بوراوي للتقدم الرياضي بساقية الدير. بعد يشدوا في الحكم سيف الدين ورتيني اكيد ينبه على الحراس المرمى يوسف التوج وكذلك منتصر السيد اكيد تعليمات في عند تنفيذ ركلة الجزاء. أولى الكرات آدم بن فجرية في حوار مع منتصر السيد حارس الشبيبة الرياضية بالعمران. آدم بن فجرية أمام الكرة أولى الركلات للتقدم الرياضي ساقية الدير. آدم بن فجرية يتقدم ويضيع كرة على العارضة يعني المنتصر السيد على اليسار وكرة ادب بن فجرية على اليمين تصطدم بالقائم الايمن الحارس منتصر السيد ضايعة. اولى ضربات الجزاء ضايعة للتقدم الرياضي ساقية الدير. شادوا في شياب الزغلامي اولى الركلات لشبيبة العمران. شياب الزغلامي اكيد لعب الخبرة شياب الزغلامي في مواجهة مع الحارس يوسف التوج. يوسف التوج هذا الحارس اختصاصه ضربات الجزاء للتقدم الرياضي بساقية الدير. على كل أمام الكرة شياب الزغلامي يتقدم يعطيه الحكم إشارة التنفيذ مع يوسف التوج. يوسف الزغلام يحطها تصطدم بالعرض الافقيه وهدف اولى ينجح في تحويل اولى ركلات الترجيح. 1-0 لشبيبه العمران امام التقدم الرياضي بساقيه الدير. ثاني ركله مصعب العجيري قائد الفريق للتقدم الرياضي بساقيه الدير في مواجهه مع منتصر السيد حارس الشبيبة الرياضية بالعمران. مصعب العجيلي ياخذ الكرة مصعب العجيلي بعد مصافحته لمنتصر السيد. ثاني ركلات الترشيح لتقدم الرياضي بساقية الدير. الكابيتانو مصعب العجيلي أمام الكرة ما يوخرش برشا مصعب العجيلي. مصعب العجيلي في مواجهه مع منتصر السيد يتقدم مصعب العجيلي وبرا ضايعه. ثاني كرات ضايعه ثاني ركله ضايعه للتقدم الرياضي بساقية الدير. مصعب العجيلي فوق المرمى. 1-0 في انتظار الركله الثانيه لشبيبه العمران. انور الجويني هو مشي يتولى التنفيذ. ثاني ركلات للشبيبة العمران. انور الجويني هناك حل الكره في منطقه تنفيذ ضربه الجزاء انور الجويني، لكن الحاكم اكيد الحاكم دخل سيف الدين الورتيني لابعاد اللاعبي الشبيبه الرياضي بن عمران على اللاعبي التقدم الرياضي بسقيط الدائر على مستوى دائره وسط الميدان. يرجع للعمليه تنفيذ الركله الثانيه للشبيبه الرياضيه بن عمران في التنفيذ انور الجويني في حوار مع الحارس يوسف اللتوج. ثاني ركله للشبيبه الرياضيه بن عمران انور الجويني يتقدم انور الجويني يتقدم انور الجويني ويتصدى الحارس يتصدى الحارس يوسف اللتوج ضايعه. قلنا هذا الحارس اختصاصه ضربات جزاء يوسف اللتوج يتصدى لركله انور الجويني. مازال 1-0 لشبيبه العمران في انتظار الركله الثالثه للتقدم الرياضي بسقيط الدير في التنفيذ حمزه الربعي. حمزه الربعي لعب الخبره ايضا للتقدم الرياضي بسقيط الدير في مواجهه مع الحارس منتصر السيد حارس الشبيبه الرياضيه بالعمران. كره حاسمه للتقدم الرياضي بسقيط الدير. حمزه الربعي حمزه الربعي في مواجهه مع الحارس الشبيبه الرياضيه بالعمران منتصر السيد. زوز ضايعين للتقدم الرياضي بسقيط الدير. يتقدم حمزه الربعي يعطيه الحكم اشاره للتنفيذ. حمزه الربعي يتقدم رويد الرويد حمزه الربعي ويسجل. نجح من حمزه الربعي 1-1 لكن اسبقيه للتقدم الرياضي بسقيط الدير. 3 ضربات جزاء في انتظار ضربة الجزاء الثالثة للشباب الرياضية بالعمران في التنفيذ هارون الكوكي. هارون الكوكي تم زوز انذارات. الحاكم سيف الدين الورتيني يوجهها لل حمزة الربعي وكذلك للحارس منى وشيت. زايدة للأمانة زايدة ضربة الجزاء تنبتت وتسجلت. منى وشيت زايدة بين بين حمزه الربعي ومنتصر السيد والحكم ينظرهم الزوز. على كل ضربه جزاء ثالثه للشبيبه الرياضيه بالعمران في التنفيذ هارون الكوكي. ضربه جزاء ثالثه هارون الكوكي في مواجهه مع يوسف التوج. هارون الكوكي للشبيبه الرياضيه بالعمران. الحكم سيف الدين الورتيني يعطي إشارة التنفيذ. يتقدم هارون الكوكي. هارون الكوكي يتقدم رويد الرويد ويسجل على يمين الحارس يوسف التوش. 2-1 للشبيبة الرياضية بالعمران أمام التقدم الرياضي بسقيط الدير. ركلة الجزاء الرابعة للتقدم الرياضي بسقيط الدير في التنفيذ فادي درقيش. فادي الدرقيش ركلة الجزاء الرابعة للتقدم الرياضي بسقيط الدير في مواجهة مع الحارس منتصر السيد. فادي الدرقيش يعطي الحكم سيف الدين الورتيني إشارة التنفيذ يتقدم ويسجل. نجحة لفادي الدرقيش. التعديل 2-2 لكن أسبقية في تنفيذ ضربة الجزاء للتقدم الرياضي بسقيط الدير. الركلة الرابعة للشبيبة الرياضية بالعمران. شيدوا في الرقم اللاعب ثبتوا به 26 او 28 26 بالفعل. عمر الزويغي عمر الزويغي لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران في مواجهة مع الحارس يوسف التوج. يتقدم عمر الزويغي يعطيه الإشارة التنفيذ الحكم سيف الدين الورتيري. عمر الزويغي يتقدم يتقدم والحارس يتصدى ويتصدى ضايعة ضايعة. قلنا الحارس هذا يوسف التوج حارس ممتاز جدا في تصدي ركلات الجزاء. تحضير تقريب اسبوع كامل من اجل ضربات الجزاء. يوسف التوج يتصدى والتعادل 2-2. ركلة الجزاء الخامسة. يمشي هارون بن عامر للتقدم الرياضي بساقيت الدير. تشويق في المباراة وتشويق ايضا في ضربة الجزاء. تنفيذ من هارون بن عامر لاعب مهاجم. التقدم الرياضي بساقيت الدير. يخرج منتصر السيد من مرمى الحكم سيف الدين الورتيني يأمر بالعودة للمرمى. منتصر السيد منتصر اللاعب هارون بن عامر. هارون بن عامر

0: نهائي للمرمى. الحكم بعد التثبت ستعاد ضربة الجزاء لشبيبة الرياضية بالعمران وفي التنفيذ عمر الزواغي من جديد. عمر الزواغي بعد ما أضع يصعف الحظ في الإعادة. عمر الزواغي مواجهة من جديد مع يوسف التوج، يتقدم ويسجل رغم محاولة يوسف التوج. إذا 3-2 3-2 للشبيبة الرياضية بالعمران أمام التقدم الرياضي بسقيط الدير. لابد من التسجيل والتصدي للتقدم الرياضي بسقيط الدير. كالعادة احتجاجات، إن شاء الله المباراة ما تخرجش على الروح الرياضية. ورقة صفراء للمنفذ الزواغي عمر الزواغي. ينظر الحكم يعني مشاهد بصراحة في غنى عنها، يعني اللاعب ينفذ ضربة جزاء زايد الاستفزاز لحارس المرمى. على كل حال ضربة الجزاء الخامسة الأخيرة لتقدم الرياضي بسقيط الدير. ما زلنا في انتظار معرفة اللاعب. برشا احتجاجات من لاعبي الفريقين. على كل حال شادوا في منتصر السيد توجه للشيباكو بالفعل رقم 7 هارون بن عامر. هارون بن عامر هو المشي ينفذ ضربة الجزاء الخامسة للتقدم الرياضي بسقيط الدير. أضع ضربتي جزاء وسجل 2. في التنفيذ هارون بن عامر وجه لوجه مع الحارس منتصر للصيد. هارون بن عامر في مواجهة مع حارس منتصر للصيد حارس الشباب الرياضي بالعمران. يتقدم هارون بن عامر رويدن هارون بن عامر وسجل رغم محاولة منتصر للصيد يلمس الكرة لكن يسجل هارون بن عامر. 3 ضربة جزاء الثالثة، يعني 3 ناجحين من 5 ضربات الجزاء. الآن الكرة كرة الترشح لشبيبة العمران. اللاعب بين أقدام اللاعب عودي بالحاج. هو المشي يتولى تنفيذ ركلة الجزاء الخامسة يسجل يترشح شبيبة العمران لنصف النهائي. يضيع نمر إلى المزيد من الركلات. على كل حال عودي بالحاج في مواجهة مع يوسف التوج. حارس التقدم الرياضي بسقيط الدير يركح الكرة. عودي بالحاج يوخر برشا أمتار على الكرة. عودي بالحاج يعطي الحكم إشارة التنفيذ. يتقدم عودي قوي ويسجل والترشح مبروك للشبيبة الرياضية بالعمران وحظ أوفر للتقدم الرياضي بسقيط الدير. 4-3 بعد 120 دقيقة والاحتكام لضربات الجزاء يترشح شبيبة العمران 4-3. تشويق إلى آخر عمر اللقاء وتحت تصفيق الجماهير هنا. روح رياضية كبيرة من جماهير التقدم الرياضي بسقيط الدير على اللاعبين وعلى الفريقين. إذا نهاية المباراة بترشح الشباب الرياضي بالعمران 4-3 في انتظار نعم. أخذ شهير
1: إذا كان أمكن قبل 3 دقائق من نهاية رياضة وهداف سامي ما نعرفش إذا كان قراب منك الملاعبية وعلى المدربين مازلنا 3 دقائق ونكملوا في رياضة وهداف. خليني نذكر أنا بالنتائج وبرنامج النصف النهائي. إذا بالنتائج بالنسبة لدور الربع نهائي لكأس تونس اليوم تأهل الترجي من بعث بوحجلة بعد الفوز 3-0. محمد بن علي سجل في الدقيقة 38 الهدف الأول، هيثم ضو سجل الثاني دقيقة 86 من الله تواتي كان سجل الثالث في 90+3. وكيف ما كنا نسمع شبيبة العمران تتأهل في ملعب ساقيتا الدير أمام تقدم ساقيتا الدير بضربة الجزاء 4-3 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. سامر المروالي كان سجل العمران في الدقيقة 18 والأسعد بوراوي كان سجل في الدقيقة 37 هدف التعادل لتقدم ساقيتا

0: داير البارح ايضا نادي صفاقسي كان تاهل حساب الملعب الجابسي بعد تمديد الوقت والفوز 2-1، والترجي الجرجيسي تاهل امام نادي البنزرتي بعد الانتصار 2-0. بالنسبه لبرنامج الدور النصف النهائي، مباريات يتلعبوا لحد القادم، زوز لقاءات، نادي صفاقسي مع الترجي الجرجيسي في ملعب الطيب المهيري، وشبيبه العمران مع الترجي في ملعب زويتن. هذا برنامج الدور النصف النهائي. نعاود نذكر نادي صفاقسي مع الترجي الجرجيسي، وشبيبة العمران تستضيف الترجي في انتظار زوز مباريات هذوما من سيتأهل للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم. نعرفش إذا كان سامي عندك شكون وإلا لا قبل ما نكملوا في رياضة وهداف. سامي باهي ماهوش موجود، سامي الهندوز ان شاء الله في موعد اخر. نعرفش اذا كان نحاولوا بالهاتف ناخذوا سامي عبد اللطيف في الدقيقه الاخيره، ناخذوا معاه تصريح في المباشر على تأهل تقدم ساقيت شبيبة العمران امام تقدم ساقيت الدير. شفنا مباراة فيها برشا تشويق حتى في ضربات الجزاء، والفوز 4-3 لشبيبة العمران. تقدم ساقيت الدير البداية في تنفيذ ضربات الجزاء ما كانتش بالكيفية المطلوبة، زوز ضربات جزاء ضايعة، ومن بعد رجع في اللقاء ايضا شبيبة العمران كان ضيعت ضربة جزاء، ومن بعد شفنا التأهل من أقدام عدي بالحاج بطريقة ممتازة تنفيذ ضربة الجزاء. على كل إن شاء الله تصريحاتنا نلقاهم في مواعيد رياضية قادمة. احنا هكا نكون وصلنا الختام رياضة وهداف، كنا في نقل مباشر للمباريات بالنسبة لكأس تونس، وأكيد في مواعيدنا القادمة غدوة صباح تلقاو تصريحات ما بعد المباريات هذه. نذكر الدورة النصف النهائي نهار الأحد، نادي صفاقسي مع الترجي الجرجيسي، وشبيبة العمران مع الترجي. ليلتكم زينة.
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

مساء الخيرات واهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا الجديد والمتجدد مع انغامنا، مع موسيقتنا الجميله، مع موجه الاذاعه الوطنيه، مع هالمعنويات اللي نحبوها تكون مرتفعه، مع وجودكم وحضوركم معنا، مع زقزقة العصافير اللي عندي بها برشا حكايات وانا نسمع فيها توا، وان شاء الله تبدا توصلكم محليه واحنا في الاستوديو نخدموا. عندي شويه زقزقة هكا متاع عصافير نحب نوصلها لكم. يلا توا 6:45 دقيقه هكا، مهوت الكوره والرياضه عملوا معناها كيف العشيه، مع تحيه لكل زملائنا بقسم الرياضه. اليوم في لقانا ان شاء الله باش يكون خفيف، الاستاذه ابتسام الحاج فرج، استاذه محاضره في نظام المعلومات بجامعه منوبه، باش نحكيوا على المؤتمر الدولي للتداول الرقمي والاداره المستدامه في القطاع العمومي. هذا ان شاء الله باش ينتظم غدوه، اكثر تفاصيل يكون مع الاستاذه ابتسام. ثم في جزءنا الثاني باش نحكيوا مع الفنانة التشكيلية سونيا خليفة اللي دار ثقافة بأكودة تحتضن معرض للفنون التشكيلية، طبعا ركن من مكتبتي، وبعض الفقرات الثقافية الأخرى. حمزة عبد اللطيف سيف وديدو معاكم في ساعة زمن، خلينا نقوله اللي فيها هكا برشا برشا كيف. تفضل حمزة.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع وداد محمد.
1: يحلو المساء معكم مستمعينا الكرام في لقانا اليوم. كما قلت لكم برشا موسيقى وعشويتنا كانت رياضية، جزءنا هذا باش يكون ثقافي إن شاء الله، ترفيهي موسيقي. تحية لكل من يسمع فينا الآن، وتحية لكل أوفياء الإذاعة الوطنية اللي ديما نقول بفم الملاي إذاعتنا اللي تربينا عليها وكبرنا معها وكبرنا فيها، وإن شاء الله يا ربي ديما كبار في عينيكم كيما تعرفوا. يلا حمزة وعبد اللطيف وسيف وداد معاكم من أحلى أحلى الأغاني اللي نجموا نستمتعوا بها الآن. أوعدك لسعاد محمد، ونحب ديما بالأصل أنا نسمعها.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بالنجاح للجميع.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
3: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين من الجمعة 22 من مايو الجاري إلى 2 من جوان المقبل. يتم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. كما تتم الاستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تؤكد رصد ارتفاعا في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء وبلوغ سعر الكيلوغرام من اللحوم 70 درارا في بعض مناطق البيع، داعية لضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار هذه الفترة التي تفصلنا عن عيد الأضحى. أستاذ جراحة القلب بكلية الطب تونس والمدير العام للمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال الدين الزيادي يفيد بأن المركز تمكن منذ بداية السنة الجارية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة بهدف إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 من مايو الجاري بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية وفق ما أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد. في العالم، وسائل إعلام إيرانية تقول أن طهران ردت على الرسالة النصية التي أرسلتها واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن الرد الإيراني تضمن الإطار العام للاتفاق المرتقب إضافة إلى إجراءات بناء الثقة كضمانات أساسية. روسيا تقترح على الصين نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى موسكو. عدد من القتلى والجرحى في غارات صهيونية اليوم على عدة بلدات جنوب لبنان. استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرقية دير البلح وسط قطاع غزة. واللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تؤكد أن عدد المفقودين منذ بدء النزاع المسلح في البلاد وصل إلى 8000 شخص. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع وداد محمد.
1: يحلو المساء معكم مستمعينا الكرام. الأغنية هذه الحقيقة لشاديا احنا سمعناها ببرشة أصوات وصوت حتى صباح فخري، لكن البارح شفت مشهد معناتها قدامي وانا متعدي عصفور ينقذ في عصفور، طير ينقذ في طير. طير ساعات ما كتعرف العشية يبدأوا يلعبوا ويهبطوا له تيتيروا شوية وتيتيروا شوية لفوق، ف يظهلي صدمته كانت سيارة وتاح. فأينما صدقتش وقت اللي احنا واقفين في الأضواء نشوف الطير الآخر يجبط في الطير هذيك يحاول باش ينقذه. معناتها انا ذاك علاش نقول ديما بربي رأفة بالحيوانات، رأفة بالطيور اللي بدوا يستادوا فيهم، اللي بدوا في القفصات وغيرهم. تعرفوني انا مع الطبيعة ومع كل شيء اللي نجم يخلي الطبيعة بخير. حتى شفته اليوم لابسة معناها شعاري مع الطير مع العصافر، هذيك علاش نقول راهو اي كائن حي راهو عنده احساس رفقا بيه. والله معناتها ونزلنا وبعد هبتنا وحاولنا باش نقضوا طير، لكن الله غالب هذيك اللي صار. لكن الحركه كيفاش هما معناها يبدو انهم معناها زوج ازواج طير، كيفاش ينقذ فيه ويجبد فيه ومقاره ويحرك له في راسه هكا باش يقوم، معناتها سبحان الله في خلقه. فقلت والله لما نبرمج معناتها أغنية هذية خاصة بالطير اللي هو ديما مرسي الحب وديما صاحب البشائر وصوته يطرب وحاجة تعمل الكيف رأفة بكل طيورنا والحيوانات. يلا موسينا معاكم اللقاء، قولوا وديت فاش تحكي في الحكاية هذية اليوم ولا حكاية من صميم الواقع. بعد شوية باش نتعرفوا على معرض صور إن شاء الله في دار الثقافة في أكودة. أما قبلها باش نهزكم المؤتمر الدولي، نعم مؤتمر علمي عالمي باش تحتضنه مدينة الحمامات، اللي هو المؤتمر الدولي للتحول الرقمي والتسيير. والأستاذة ابتسام الحاج فرج أستاذة محاضرة في نظام المعلومات بجامعة منوبة تعطينا أكثر تفاصيل عن هذا المؤتمر الدولي للتداول الرقمي والإدارة المستدامة في القطاع العمومي. مساء النور أستاذتنا.
2: مساء النور مدام ويداد ومرحبا بالإذاعة الوطنية.
1: يعيش كانت تمنيتك بحذية ونظرا للضغط اللي عندك هاكل المرة هذه عديتها، المرة هذه عديتها دكتورة
2: ان شاء الله. افيك ان غران بليزير ان شاء الله ونجي بحثيك.
1: يعيشك ان شاء الله يا ربي. ربما بعد ما نختتموا المؤتمر نحكيوا على تفاصيله وشنو معناها الخلاصه اللي خرجتوا بها وغيرها. توا نقدموا هالمؤتمر الدولي للتداول الرقمي والاداره المستدامه في القطاع العمومي، كيفاش فكرتوا شنو باش تلقاو في البرنامج قداش يدوم؟
2: هي الفكرة هو المؤتمر الدولي الثالث هو لإدارة التحول الرقمي، وكل عام ناخذ موضوع. السنة المؤتمر هو الموضوع نتاعو هو التحول الرقمي في القطاع العمومي.
1: نعم.
2: وهو يكون مش يكون بالشراكة ما بين مخبر غيغاخ اللي هو تابع ليسك يونيفرسيتي دو منوبة و اون ايكول دو كوميرس فرونسيز. الهدف من المؤتمر هذايا هو تثمين دور المؤسسات العمومية اللي هي مكسب وطني في النهوض بالاقتصاد في نطاق التنمية المستدامة. أوكي نقولوا تنمية مستدامة مدام ويداد، نقولوا احترام الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يعني نضمنوا حاجيات المواطن اليومية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. ولهنا ديما دون اون ابروش انكلوزيف ديما يلزمنا نحترم حقوق الاقليات كيما لي زونديكابي لي نيت سي دوما لي جون سونز امبلوي ني ادوكاسيون لي فام دي زون ريغال الناس هذو من كلهم لازم نضمن لهم حقهم، على خاطر وقت اللي ندخلوا لتكنولوجي في المنطق العمومي الناس هذو ديما يكون عندهم مشكل، على خاطر ماهوش الباقي نتاع العباد عندهم ماهوش ما يفهموش برشا في التكنولوجي وكعليش انتخاطر نخدموا لاسبي انكلوزيف. دونك السنه باش نخدموا على تحسين جوده الخدمات العموميه.
1: نعم.
2: في مختلف المجالات. اي مدام وداد.
1: نعم دونك المؤتمر هذا معناها المجال مهم برشا، مجال خدماتي. قداش باش يدوم؟ نهارين.
2: اي هو مش يدوم نهارين ان شاء الله 22 23، دونك وبعد غدوه. هو الاصل فيه الفكره نتاعو هو باش نخدموا على تحسين الخدمات العموميه في مختلف المجالات.
1: نعم نعم.
2: التعليم، الامن، الاداره. وهذا مش عندنا اليوم الاول عندنا ملتقى باش نحكيو كخبراء واساتذه وفاعلين في الاقتصاد والتصرف وفي الإدارة باش نعملوا مائدة مستديرة ونحكيوا باش نرسموا خارطة الطريق لتحسين الخدمات العمومية والاستراتيجية ناشيونال معناها لا كرياسيون دو لا فالور بوبليك.
1: نعم الحضور التونسي باش يكون
2: حضور تونسي وأجنبي. أجنبي علاش؟ باش ناخذوا تجارب، احنا تجارب ناخذوهم عالمية. عندنا بيان سور عنا أساتذة توينسا ما شاء الله عليهم، وعنا حضور من الخارج، وعنا دي زيكسبير كيما سينيزاريا عيش، كيما تحبيب زيتونة.
1: نعم.
2: مش يجيو معنا باش يحكيونا على تجربة نتاعهم.
1: نعم يعني فما تبادل خبرات أيضا في المجال هذا.
2: تبادل خبرات ومش نحكيو لهنايا على الحكومة الإدارية الإي جوفرمنت على مع معنيها البرنسيب ضمان الشفافية، نفاذ حق المواطن في النفاذ للخدمات، النجاعة، المشاركة في الحياة العامة، وسختو مدام ويداد التنسيق بين الإدارات وحماية المعطيات الشخصية. الأصل معنيها أنه ظلان شيخشي أفلغاريزي، نحب نوريه اللي راهو لا تكنولوجي باش تعاوننا كأداة باش نحسنوا المرفق العمومي، نخرجوا من حاجات لوبيراسيونيل، نحسنوا الخدمات للمواطن، هذه اهم حاجه. لا كاليتي دو في للموظف العمومي.
1: نعم نعم جوده الحياه. نعم
2: خاطر الموظف العمومي بيدو هو بيدو مواطن.
1: نعم.
2: هو بيدو يخدم، وبرشا موظفين عموميين قاعدين يخدموا في برشا خدمه. بيان سور كيما نعرفوا مدام ويداد المرفق العمومي فما ناس تخدم وفما ناس ما تخدمش. من الناس اللي تخدم هي اللي قاعده تخدم في خدمه غيرها.
1: نعم.
2: التكنولوجي هذه مش تجي مش تنظم لهم خدمتهم، مش تعاونهم، يوليو يدخلوا اترافير دي خدمه مريقله منظمه اسرع. المواطن اللي هم خطوه توا نحكيوا على لا جينيراسيون زيد، هذوما الشباب اللي هما نيتيف ديجيتال تطبيقوا في التكنولوجي، ما عادش ينجم يشد لك صف باش ياخو مضمون ولا حكايه، هو يخدم بالايدنتيفيون اونيك نتاعو المعرف الوحيد نتاعو يهبط المضمون نتاعو، ما عادش يحب يمشي سو دي بلاس. ولهنايا الحقيقه نشوفوها احنا كباحثين في نظم المعلومات اللي هي حل لتحسين القطاع العمومي اللي يعاني من برشا مشاكل اللي هي مالية تكنولوجية. المشاكل هي ما تنجم تحلهم التكنولوجيا.
1: نعم.
2: اللي هي عنا.
1: نعم.
2: موجودة.
1: صحيح.
2: وإحنا شارينها ونخدموا بها.
1: أي نعم أكيد. ساعات الإنسان باش يقضي قضية معناها وثيقة إدارية ما ينجم يأخذ عليها كونجي نهار كامل وتأخذ له برشا وقت وشوف ليه. صحيح.
2: وشوف ليه دون شوفوا برشا إنجازات الحقيقة كيما تيونابس اللي هي دخلك لشافي بليك طوى الدنيا منظمة ولينا بقل أقل محسوبية أقل فساد. إيفاكس اللي كنا مشينا بها في البارسيال في بيريود كونفينمون، نحكيو توا على التعليم عن بعد واللي احنا نخدموا به في الجامعه. اللي ولا الانسان ما عادش يتنقل، سورتو احنا اللي يقراو ماستر وفي الدكتوراه ولا يقراو اونليني، اقل تنقل اقل اكتظاظ
1: اقل تكاليف.
2: مي بيان سور ردوا بيننا من الحوايج السلبيه، اي سورتو هذه لا سيكوريتي ناسيونال نتاعنا. وكعلاش احنا نحكيو على اون ابروش دون لو كادر دو لا كرياسيون دو لا فالور، مي اوني تري برودون ردوا بينا من حمايه المعطيات الشخصيه والمعطيات العامه، معطيات امننا معناها كدوله.
1: نعم شكرا لك استاذه ابتسام الحاج فرج على كل المعطيات اللي قدمتهم. اذا غدوه المؤتمر الدولي تنطلق فعاليته الصباح ان شاء الله، يتواصل على مدى يومين بالحمامات، وان شاء الله نشوفوا احنا تداعيات هالمؤتمر والخلاصه اللي خرجتوا بها، وتجي بحذين الاستوديو ونحكيوا عليها باكثر تفاصيل واكثر عمق، وفين وصلت تونس على مستوى التجربه الرياديه هذيا. شكرا لك مره اخرى الاستاذه ابتسام. الحاجة فرج أستاذة محاضرة في نظام المعلومات بجامعة منوبة اللي حتى أعطتنا فكرة على المؤتمر الدولي للتداول الرقمي والإدارة المستدامة واللي محوره المؤتمر الدولي للتحول الرقمي والتسيير. مع تحياتي كذلك للأستاذة زميلتك سيدة سمر اللي نحييهم برشا على مدى التفاعل مع بعضنا. فتح حمزة.

0: نيشان.
1: لا أبو زيد الهلالي، عهد ناس وعهد العالم نوطي راس للكلاب.
2: هذا سي فيرميتا.
3: مصلحة الدراما تقدم صالح جدي في

0: استثنائي. نيشان اليوم نقدموه للممثل المسرحي والتلفزي والإذاعي والسينمائي صالح جدي. تخرج من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس عام 1989، شارك في العديد من المسلسلات الدرامية كما الدوار عام 1992 والعاصفة عام 1993 وأمواج عام 1994 ومنامة عروسية عام 2000 وغيرها من عناوين المسلسلات الناجحة، وشارك في أعمال تونسية عربية كالراية والغيث. سينمائياً شارك في مجموعة من الأفلام كما صابت فلوس عام 2006 وصراع عام 2015. في المسرح ما ننساوش أدواره في المسرحية الغنائية تحت السور، وعام 2017 قدم ملحمة الخضراء حول السيرة الهلالية. صالح جدي ممثل تلفزي ومسرحي وإذاعي وسينمائي ومخرج وأستاذ مسرح في المدارس الثانوية، هو واحد من الوجوه المتميزة ساهم في إثراء المشهد الفني بالأدوار المختلفة اللي قدمها.
1: سي وليد منقاش عندك 10,000 كي سلف رم شرجي
2: 10,000
1: برحب 20
2: تقول انت سلفك ننساهم كل شيء في الدنيا هذه ننساه إلا الفلوس.
3: نيشان ويحلو المساء، يحلو المساء مع وداد محمد.
4: 7:25 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا للزميلة انتصار المانع على تقديمها لنيشان واجتهادها في تقديم الفقرة هذه مع زميلة منى وصالح الجدري، معناتها من أهم الأسماء الحقيقة اللي نجم نقوله في كل مرة وفي كل عمل تشتغل فيه الشخصية هذه إلا وإنه يضيف حاجة وتحس إنه كذلك تجربه مختلفة سواء كان في الدراما أو في الأعمال التلفزيونية وإلا سينمائية وإلا كذلك المسرحية. هذا علاوة على أن ديما نحترم برشا الفنان والمبدع اللي يكون إنسان تحسه إنساني وتحسه كذلك أصحاب أخلاق وخلق عالية. في جزءنا الثاني، جزءنا الثاني اللي بعد الأذان، إنه بعد شوية باش يكون الأذان باش تكون معنا الأستاذة ابتسام الحاج فرج. أستاذة محاضرة كانت معنا في جزءنا الأول، باش تكون معنا الفنانة التشكيلية سونيا خليفة بن مبارك باش تقدم معرض الفنون التشكيلية الخاص بها بدار الثقافة. نذكروا أيضا احتفالات كبيرة صارت في تونس محليها بالأجواء في كل الولايات بمناسبة احتضان شهر التراث، والفعاليات هذه صدقوني حتى في أعرق الدول ما هيش موجودة. الآن مستمعين الكرام يرفعوا إلى حضراتكم الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع وداد محمد.

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع وداد محمد.
2: يحلو المساء معكم مستمعينا الكرام في لقانا الجوم، ونفرح احنا كي هكا نهديو بعض التحايا ونحييو بعض الاصدقاء. الجوم تحتفل البنوتة الجميلة ياسمين، تحتفل بعيد ميلادها. وياسمين هي ابنة الصحفي حسن ابو العلي، اللي هو كذلك مدير مهرجان عريق اللي عمل 10 سنوات السنة هذه أسوان. فنقولوا له كل سنة وهي بألف ألف خير. يقول اللي يعرفني كويس يعرف أنها نقطة ضعفي وإني مش محايد في أي حاجة تخصها بحجة أنها آخر العنقود. يقول 20 ماي هو عيد ميلاد سارة حسن أبو العلاء، أحلى حاجة في الحياة كل سنة وانتي طيبة يروح قلبي. هذا ما يقول لها ولدها حسن، وإحنا نقول له كل عام وانتي بألف ألف خير يا ياسمين. ونهدي لك الأغنية هذية بصوت تونسي ونغمة تونسية على لكنة فرنسية.

0: كل الياسمينات بحليهم. احنا عنا الياسمين التونسي ما افوحش بالدوم احلاش منه قريب. احنا توعد الياسمين والفل من احلى الاشياء اللي موجودة في تونس. نواصلوا لقانا ونمشيو لوين؟ نمشيو للفنانة التشكيلية سونيا خليفة بن مبارك. مرحبا سيدتي الكريمة.
1: مرحبا سونيا خليفة الحاج مبارك. ابن الحاج مبارك.
0: اي ابن الحاج مبارك يا لله. مرحبا تنورنا وتشرفنا في كل وقت.
1: ميرسي.
0: عايشك عايش عنا في دار ثقافة أكودة. يقولوا عنا معرض مزيان برشا هكا
1: الوان دونك معرض ان شاء الله مسارات باش يفتتح ان شاء الله في دار ثقافة أكودة يوم السبت على الساعة الرابعة مساء وباش يتواصل ان شاء الله معناه لمدة شهر الى حدود 23 جوان ان شاء الله.
0: اي نعم. باش تلقى فيه معناها معرض خاص بك انت لاول مرة تعرض بأكودة ولا عرضت قبل؟
1: أكودة أول مرة الحقيقة نعرف بها. عرفت عملت برشا معارض شخصية في بلاي سخرة أكودة أول مرة أول تجربة معناها أول أول تجربة
0: نعم. مسارات شنو باش يحكي فيه تحكي فيه اللي باش يتجول توا في المعرض بين الأروقة باش يلقى
1: مسارات باش يلقى معناها هو سميته مسارات على خاطر تجربتي قاعدة تتطور وقاعدة تستخدم في مسارات أخرى هو يندرج مع اللوحات اللي باش نعرضها المرة هذه تندرج ضمن مسار بحثي منفصل ومتصل في نفس الوقت منفصل دون لو سونس اللي هو قاعد يخو في مسارات أخرى قاعدة معناتها أعمالي قاعدة تتطور نحو نحو مسار بحثي أكثر تجريدية أكثر تعمق في البحث في المادة واللون والملامس ومتصل دون ليسونس اللي هو في إطار معناها في إطار التكامل معناها نعم. ما هوش نعم. في إطار الانتصار.
0: نعم. الفنانة التشكيلية سونيا خليفة بن الحاج مبارك اللي باش يتجول في المعرض شنو هما الألوان اللي غالبة أكثر وشنو هما الصور يعني هل ترى فما صور طبيعية هل ترى صور الشخصيات هل ترى أفكارك أنت تجسدهم في أشكال معينة؟
1: بون هي تجربتي الحقيقة تتأسس على مفاهيم من يشتغل على مفاهيم مثل الذاكرة الأثر والتجذر أعمالي ما هي أعمالي تندرج ضمن البحث في إطار الذاكرة الفردية في علاقة بالذاكرة الجماعية أنا أقدم مادة بصرية يحضر فيها المعمار والبورتري أعمالي هي الحقيقة بمثابة حفريات في الذات وفي المشترك إني أحاول أن أخلق فضاء بصريا يجتمع فيه البورتري وكذلك المعمار معناتها في علاقة مزج بين البورتري والمعمار وكذلك حتى المشاهد الطبيعية هي حاضرة في لوحاتي ولكن ليس المشهد الطبيعي بالمعنى الواقعي أو التشخيصي. المشهد معنى هو تمثلي الذاتي تمثلي الشخصي للمشهد الطبيعي.
0: نعم. نعم شكرا ليك. نذكروا أنه المعرض يقع افتتاحه إن شاء الله غدوة ويتواصل حتى يوم نهار السبت بعد الغد ويتواصل حتى يوم 23 جوان بدار الثقافة بأكودة. شكرا ليك الفنانة التشكيلية سونيا خليفة بالحاج مبارك وإن شاء الله تجربة جديدة ضمن مسارات وتكون ناجحة. سيف يعطيك الصحة. حمزة يعطيك الصحة. عبد اللطيف كذلك يعطيكم الصحة في تأفيف اللقاء اليوم اللي حابينه يكون خفيف. شنختمو بالترب بدينا بالترب. فايزة أحمد نقطة الضعف اللي عندي اللي فيا هي قلبي وانت قلبي. ما نحبكمش ضعاف نحبكم قويين لكن الحب وقت اللي يكون نقطة ضعف ما يصيرش مقبولة. يلا حمزة خليكم مع فايزة أحمد.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى من 22 من مايو الجاري إلى 1 جوان المقبل، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. لجنة التخطيط الاستراتيجي تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار، وعدد من النواب يشددون في مداخلاتهم على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية صلب نص مقترح القانون، موصين بضرورة ربطه بقانون صرف جديد. إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، وفق ما أعلنت عنه جمعية تعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة، وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات. المؤسسة المالية الدولية تؤكد استعدادها لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية، وفق ما صرح به مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية لدى لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط. رئيس مصر عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى مصر، ويؤكد له عزم جمهورية مصر العربية على مزيد تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون مع الجمهورية التونسية في شتى المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. الخارجية الأمريكية تكشف أنه جرى فرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله متعاونين معه، تشمل نوابا بالبرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. مبعوث مجلس السلام الرئيسي إلى غزة يوجه تحذيرا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن التقسيم الحالي للقطاع قد يصبح دائما، مما يؤدي إلى تكدس أكثر من 2 مليون شخص في أقل من نصف أراضيه ما لم يترسخ وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، في هذه الحصة سوف نتحدث عن نوع من التصنيفات والكتب التي تعرف بكتب الأمال والمجالس. هذه الكتب التي كانت تصدر قديما وكانت معروفة هي كتب إما أن يمليها شيخ على مريديه، على طلبته، على من يجتمعون به في مجلس علم، ويخرجها هؤلاء التلاميذ وينشرونها وينسبونها إليه. والمجالس نوع من الدروس، ولكن إما أن تكون أحادية الصوت فيقدم فيها العالم ما لديه من أخبار ومسائل علمية ونحوية مثلا، وما الذي سنراه، وإما أن تكون هذه المجالس في شكل مناظرات في مسألة علمية من المسائل تجمع عالمين وتدون بكل دقة، لا يدونها أصحاب المجالس وإنما ينشرها من كانوا حاضرين بينهم. يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة نسرين غوفة، وهي ستقرأ معنا بعضا من هذه النماذج. مرحبا بك.
3: مرحبا بك أستاذي، ومرحبا بكل من يسمعنا على الإذاعة.
2: أنت تبحثين في اللغة، وبعض المجالس وبعض الكتب القديمة في هذا السياق، هل يحتاجها الباحث اللغوي؟ وربما هل أن البحث اليوم في التراث ينبغي أن يعود إلى تراث النحو مثلا، ينبغي أن يعود إلى مثل هذه الكتب؟
3: طبعا لا يمكن لباحث اللغة أن لا يعود إلى هذه الكتب، لأنها تساعده في بحثه، ولأن هذه الحلقات وهذه المجالس اللغوية كانت تطرح قضايا يعني نحتاجها نحن اليوم في البحث، مثلا في المسائل الخلافية أو غيرها، لابد أن نعود إلى هذه المجالس لأنها تساعد الباحث في بحثه.
2: نعم، من أهم الكتب التي وصلتنا كتاب مجالس ثعلب، وسنستمع إلى المقطع الموالي ثم نعود إلى الحديث والقراءة من هذا الكتاب.
1: رحيق اللسان

0: أبو العباس ثعلب صاحب الفصيح والتصانيف. هو أحمد بن يحيى أبو العباس الشيباني الكوفي، ثالث ثلاثة قامت على أعمالهم مدرسة الكوفة النحوية. ولد ببغداد في السنة الثانية من خلافة المأمون. عرف بلقبه ثعلب لأنه كان إذا أجاب عن مسألة يكرر عبارة من ها هنا وها هنا، فشبهوه بثعلب إذا أغار. تلقى ثعلب علومه على طائفة كبيرة من علماء عصره، أبرزهم إبراهيم بن المنذر وسلمة بن عاصم وابن الأعرابي وابن سلام الجمحي، وسمع من عبيد الله القواريري 100,000 حديث، وأخذ عنه الأخفش الصغير ونفطويه وابن الأنباري ومحمد بن العباس اليزيدي وغيرهم. قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب. وقال أحمد بن محمد العروضي: إنما فضل أبو العباس أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها الصدور. وكان ابن الأعرابي إذا شك في شيء يقول له: ما عندك يا أبا العباس في هذا؟ خلف ثعلب مجموعة كبيرة من المؤلفات في النحو والصرف واللغة والقراءات والشعر، أبرزها الفصيح اختلاف النحويين، ما ينصرف وما لا ينصرف، القراءات إعراب القرآن، معاني القرآن، معاني الشعر قواعد الشعر، شرح ديوان زهير، مجالس ثعلب وسماه المجالس. عاش ثعلب النحوي 91 سنة، وتوفي ببغداد في خلافة المكتفي سنة 91 و200 من الهجرة.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع في تعريف بهذا الرجل الذي كان تلميذا لابن سلام الجمحي، وما أدراك من ابن سلام، صاحب طبقات فحول الشعراء، وتتلمذ عليه بعض الكبار من النحاة. كان نحويا، يعني حينما نقول نحويا في ذلك الوقت في حياته، وقد عاش بين 200 للهجرة و 291 ما يوافق 816-904 للميلاد. في ذلك الوقت حينما تكون نحويا ينبغي أن تكون إما كوفيا كما شأنه بالنسبة إلى ثعلب، وإما أن تكون بصريا. في ذلك الوقت كان ثعلب من أبرز أعلام مدرسة الكوفة. طبعا بعد الفراء عرف في كتابه معاني القرآن، وأغلب النظريات الكوفية هي موجودة في هذا الكتاب، وأغلب نظريات الكوفة أيضا موجودة في مجالس ثعلب. فمن أراد أن يعرف الأصول الأولى للنحو الكوفي سيجدها لا في هذه الكتب النحوية المباشرة التي كانت لدى البصريين مثل كتاب سيبويه، ولكن سيجدها في هذه الكتب اللغوية، هذه الكتب الموسوعية التي تجمع الأخبار وتجمع القرآن والشعر وغير ذلك. وحينما يعلق عليها النحوي فإنه يقدم جزءا من المعطيات النحوية، ويقدم مصطلحات كوفية. مثلا على سبيل المثال نجد في التراث النحوي مصطلحا كوفيا اسمه التقريب، والتقريب كما مثاله في قولك: هذا زيد منطلقا. حينما يشرح النحاة الكوفة منطلقا يقولون إنه نصب على التقريب، منطلقا منصوب على التقريب، بمعنى التقريب هنا بمعنى هو عامل معنوي لا يوجد عند البصريين، ويفسرون به اسم الإشارة هذا. هذا زيد في حالته أنه منطلق، هذا أنا شابا مثلا. أنا حينما تريد أن تبرز صورة لشخص تقول له: هذا أنا طالبا حينما كنت طالبا، هذا بعلي شيخا في القرآن. وحينما شرح الفراء هذا بعلي شيخا تحدث عن التقريب. نستمع إلى ما قال ثعلب في كتاب المجالس: قال سيبوي: هذا زيد منطلقا، فأراد أن يخبر عن هذا بالانطلاق ولا يخبر عن زيد، ولكنه ذكر زيدا ليعلم لمن الفعل. هذا ينقل كلام سيبويه. ثم يقول: قال أبو العباس، وحينما تجد في الكتاب قال أبو العباس بمعنى أنه دليل على أن من دون ليس هو ثعلب،
2: وإنما
1: هو التلميذ. قال أبو العباس هذا لا يكون إلا تقريبا، وهو أي يقصد سيبويه لا يعرف التقريب. تلاحظون أن هناك مناظرة خفية بين النحو البصري والنحو الكوفي، وهو لا يعرف التقريب، والتقريب مثل كان، إلا أنه لا يقدم في كان لأنه رد كلام فلا يكون قبله شيء. هذا هو الإطار الذي نتحدث فيه، ولكن سنأخذ عينة من مجالس ثعلب. يقول في الجزء الثامن، يعني ليس الجزء، هو في الحقيقة كالفصل، يعني لا يمكن أن نسميه جزءا بمعنى أنه كتاب مستقل. يقول في الجزء الثامن صفحة 281 في القسم الأول: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي ثعلب قال ابن الأعرابي حدثني شيخ عن محمد بن سعيد الأموي عن عبد الملك بن عمير قال: كنت عند الحجاج بن يوسف فقال لرجل من أهل الشام: هل أصابك مطر؟ سنلاحظ أن عبارة أصابك مطر كأنما هي الفعل الذي ينسب إلى الإمطار، فعبارة أصاب هي العبارة القديمة التي تستعمل، ونحن في تونس اليوم نقول صبت. أصاب وصب هي في الحقيقة مشتقة تقريبا من نفس الجذر. قال: نعم أصابني مطر. أصابني بمعنى قد انتفعت به، وفي بعض الأخبار أصابنا مطر بمعنى انتفعنا به. أسال الإكامة وأدحض الطلاع وخرق الرجع، والرجع هو غدير يتحرك ماؤه، فجئتك في مثل مجر الضبع. ثم سأل رجلا من أهل الحجاز: هل أصابك مطر؟ فقال: نعم سقطني الأسمية، والأسمية جمع سماء ويقصد بها المطر، فغيبت الشفار وأطفئت النار وتشكت الناس وتظالمت المعزة واحتلبت الدرة بالجرة. أنت تستمع إلى لغة بمعنى معجم قديم لا وجود له. ثم سأل رجلا من أهل فارس فقال: نعم ولا أحسن. ثم قال: إلا أني، هذا الفارسي، إلا أني لم أزل في ماء وطين حتى وصلت إليك. ما ينبغي أن تركز عليه في هذا السياق هو هذا التباري بين فصاحة العرب ولغة الفرس، وهذا داخل في شقاق قديم لغوي يريد به اللغويون بقطع المعجميون بمعنى والإخباريون بقطع النظر عن اتجاههم العلمي في ذلك الوقت أو عن موسعتهم، أن يقولوا إن العرب يتقنون الحديث عن تفاصيل الأشياء ولا يمكن أن يتقنها الفارسي. طبعا هذا رد عليه في عصره ولا يمكن أن نعتد به لسانيا. وسئل أعرابي عن المطر فقال: مطرنا بعراقي الدلاء. العراقي لا نسبة للعراق، وإنما هو جمع عرقوة وهما خشبتان تعترضان الدلو، يعني هي في الحقيقة في ذلك الوقت الدلاء تنزل في الآبار ولكن بخشبتين، بعراقي الدلاء وهي ملاء. قال أبو العباس ثعلب، يرجع إلى أن من يكتب ليس هو ثعلب وإنما من دون له. وقال أبو الحسن المدائني، سئل أعرابي عن المطر فقال: أصابنا مطر نقع في الأرض فشربت منه الغنم فحسنت أصواتها ولانت أصوافها. فهنا احتفال لغوي بحدث مهم وهو نزول المطر في ثقافة يشح فيها الماء. وسأل سليمان بن عبد الملك أعرابيا عن المطر فقال: أصابنا مطر انعقد منه الثرى واستؤسل منه العرق ولم نرى واديا دارئا. يقال في العرب: جاء الوادي درئا إذا سال بمطر واد آخر. وكان أعرابي ضرير تقوده ابنته وترعى غنيمات لها، فرأت سحابة فقالت: يا أبه. تلاحظون أن العربية القديمة يمكن أن نجد لها صدى في كلمة يابا المصرية الريفية. جاءتك السماء، جاءتك السماء يعني جاءت السحب، فقال كيف ترينها؟
2: فقال
1: العمى هنا فرصة لكي تصف المرأة، تصف له ما لا يراه، ولكن هي في الحقيقة تصف لنا وتشركنا لأننا نحن لا نرى معها.
2: نعم.
1: فقال كيف ترينها؟ فقالت كأنها فرس دهماء تجر جلالها. قال ارعي غنيمتك
2: واصلي.
1: نعم. فرعت مليا ثم قالت يا أبا جاءتك السماء. قال كيف ترينها؟ قالت كأنها عين جمل طريف. الطريف هو ما تحركت عينه وهي تدمع. قال ارعي غنيمتك واصلي. فرعت مليا ثم قالت يا أبا جاءتك السماء. فقال كيف ترينها؟ قالت سطحت وبيضت. سطحت بمعنى سوي سطحها. قال ادخلي غنيمتك. فجاءت السماء بشيء شطأ له الزرع وأينع وخضر ونظر. هذا كنا نقرأ من كتاب مجالس ثعلب، وخلاصة الأمر في هذا أن إزاء وحدة الموضوع وهي الحديث عن المطر، نجد كثيرا من العبارات، وهذه العبارات أو ما نسميه اليوم الوحدات المعجمية لم تعد مستعملة اليوم، وهي تحتاج كثيرا من الشرح. والمعجم العربي والحق يقال أخذ كثير من مادته من هذه النصوص، لأن اللغوي في ذلك العصر والنحوي مثل ثعلب حينما يجلس مع تلامذته في مجلس فإنما يأتي لهم بالعبارات المتنوعة المختلفة، وربما ساق لهم من العبارات ما كان غريبا، وتكون تلك فرصة لكي يعلمهم هذه المعاني المنتمية إلى عربية قد لا تكون مستعملة. ثم إنه يستعمل نصوصا ويستعمل أخبارا تتضمن هذه المعطيات. وخلاصة الأمر فإنك إزاء هذه المجالس في طبقات، طبقة لغوية يستفيد منها اللسان، وطبقة ثقافية يستفيد منها المؤرخ والباحث عن الحضارة والباحث عن الأنساب والباحث عن العلاقات، ويمكن أيضا أن نتحدث بشيء من الثقافة عن ثقافة البادية وعن احتفائها بهذه المناسبات. وبالطبع إذا ما نظرت وطرحت هذا النص في ثقافة كثيرة المطر كما في أوروبا فإنها لا يمكن أن تكون موضوع احتفال.
3: رحيق اللسان.

كنا نستمع إلى ترجمة للنحوي المعروف سيبويه، ومن يترجم له باللغة الفرنسية هو عربي.

0: الملك فقال سريعٌ: فعلمت أنه سيسألني عن المطر، ولم أكن أرتق بين كلمتين، فدعوت أعرابيًا فأعطيته درهمًا، وقلت له: كيف تقول إذا سئلت عن المطر؟ فكتبت مقالة، ثم جعلته بيني وبين القربوس حتى حفظته، فلما قدمت قرأ كتابي ثم قال: كيف المطر؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، عقد الثرى واستأصل العرق، ولم أرى وادياً درئاً. فقال سليمان: هذا كلام لست بأبي عذره. فقلت: بلى. فقال: اصدقني. فصدقته فضحك حتى فحص برجليه.
1: نعم، هذه حكاية كيف أن الخلفاء يحتفلون بوصف المطر، ووصف المطر ينبغي أن يكون بلغة يرتضيها الملوك وليس بعبارات عادية، حتى إن هذا الرجل قد اشترى لغة بدوية وعرضها على الخليفة، لأن هذه اللغة هي التي يرتضيها. ومن فطنة سليمان بن عبد الملك أنه كان يعرف ما لغة البدو، وأن هذه اللغة ليست هي اللغة الأصلية لهذا المبعوث، ولذلك قال له: هذا كلام لست بأبي عذره. حينما نقول هذه العبارة يقال هو أبو عذر هذا الكلام وأبو عذرته، أي هو أول من قاله، يعني هو صاحبه. ولذلك قال له: أصدقني. فصدقه وحكى له فضحك حتى فحص برجليه. هذه عبارة قديمة بمعنى أنه استغرق في الضحك، وهذا ليس من هيبة الملوك، وإنما حينما يضحك بهذه الطريقة دليل على أن الحكاية أعجبته، ويعني يحتاج هذا الذي أضحك الملك إلى جائزة أخرى، ولا يحتاج إلى جائزة اللغة، وإنما يحتاج إلى هذه الندرة وهذا البحث عن هذه اللغة. نواصل. قال: وقيل لرجل: كيف كلأ أرضك؟
0: يسأل.
1: قال: أصابتنا ديمة بعد ديمة على عهاد غير قديمة. فالناب، الناب بمعنى الناقة الكبرى أو الجمل الأكبر، فالناب تشبع قبل الفطيمة، أي الناب الناقة الكبرى تشبع قبل الناقة الصغرى. وقال أبو العباس: قال ابن الأعرابي: أحسن ما تكون المرأة غب نفاسها وغب بنائها وغب السماء وغب النوم، وأحسن ما تكون الفرس غب نتاجها. في أول. وقيل لابنة الخس: ما أحسن شيء؟ ماذا قال؟
0: غادية في إثر سارية في نبخاء قاوية.
1: إيه؟
0: وقد واسم. قالوا: نفخاء رابية. قالوا: ليس بها رمل ولا حجارة.
1: نعم.
0: الجمع نفاخي. ونبت الرابية أحسن من نبت الأودية، لأن السيل يسرع الشجرة فيقذفه في الأودية ويلقي عليه الدمن. وقال: النبات في موضع مشرف أحسن،
1: يعني حينما نجد نبات في الأعلى فذلك أفضل. وقال أيضا: أحسن شيء سارية في إثر غادية.
0: نعم.
1: في روضة أنف قد أكل منها وترك، كذا كان عندها أحسن. وقيل لأعرابي: أي مطر أصابك؟ قال: أصابنا مطير كسيل شعاب السخبر، والسخبر شجر، فروى التلعة المحلة شعاب السخبر، عرضها ضيق وطولها قدر رمية بحجر. والتلعة المحلة، يشرح هنا، التي تحل بيتا أو بيتين، ويقال قد حنأت الأرض تحنى. ولينتبه السادة المستمعون إلى أننا إزاء معجم نادر وغريب، وحتى المختصون لا يعرفونه، وحتى العرب القدامى لا يعرفونه، فهو من الغريب القديم، ودور المعجمي هو أن يأتي بهذه العبارات. ويقال قد حنأت الأرض تحنأ، وهي حانئة اخضرت، والتف نبتها، فإذا أدبر المطر تغير نبتها. وقيل صحامت، فهي مصحامة. قال أبو داود الأعرابي: تركنا بني فلان في ضغيغة من الضغائغ. هذه عبارات لا قبل لنا بها، وهي العشب والكلأ الكثير. بدلا من أن تقول تركنا بني فلان في عشب وكلأ.

0: كثير، معناه تركناهم في الخير، تقول تركناهم في ضغيغة من الضغائغ، وتركناهم في خافية من الكلاء، في أرض خافية منكرة لا يتوارى ثراها. وبهذا الوصف أنت تلاحظ كأننا إزاء اللغة قديمة ضاربة في القدم، ولكنها هي جزء من اللغة التي تنتمي معجما وتركيبا إلى العربية.
1: رحيق اللسان.
0: نستمع إلى المقطع المؤلف.

واملأ الكأس له حتى الجمام. أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم

0: كل لسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى السيدة فيروز تغنينا عن الشام في عهد بني أمية، حتى نكون في نفس الإطار التاريخي ونفس تقريبا الجغرافيا في ذلك الوقت. وسوف نعود إلى القراءات، ولكن سوف نقرأ من كتاب آخر هو ضمن كتاب المجالس، وفيه أيضا عنوان الكتاب هو مجالس العلماء الزجاجي. وفي هذا الكتاب العلماء المقصود بها ليس العلماء بالمعنى المعاصر للعبارة، وإنما هم علماء اللغة بمعنى النحاة، بمعنى اللغويون المعجميون. ونحن نجد فيه بعض الأخبار، ولكن ليس المقصود بالأخبار ما يمكن أن تأخذه بالمعنى الإخباري للعبارة. مثلا يحدثنا في هذا النص من صفحة 39، أخبرنا علي بن سليمان الأخفش قال، والأخفش هو نحوي، لما توفي أمير المؤمنين الرشيد وانتهى الأمر إلى الأمين، نحن إذا التاريخ، كان أبو نواس شاعر في حبس الرشيد، فكتب إلى الفضل بن الربيع، والفضل هو كان وزير الرشيد، ويقال إنه الذي أغرى الرشيد بالبرامكة في نكبتهم، فكتب إلى الفضل بن الربيع: تعزى أبا العباس عن خير هالك بأفضل حي كان أو هو كائن، حوادث أيام تدور صروفها لهن مساو مرة ومحاسن، وفي الحي بالميت الذي ضمن الثرى فلا أنت مغبون ولا الموت غابن. هذا من الطويل، فدخل على الأمين فاستوهبه منه فخلاه وسهل له الطريق إلى الدخول إليه. هذا الخبر فيه هذه القصة في هذا الشعر هي مناسبة لتقديم النص. لم يعلق الزجاجي في هذا المجلس، وإنما قدم فقط هذه القصيدة والخبر والمناسبة، ولكنه ترك إزاء النص يتأمل من جهة لغته أي معجمه، ومن جهة تراكيبه، ومن جهة ربما الحكمة التي تجعل الكلام يخرج من السجن، وتجعل الكلام أيضا يدخل إلى السجن. في نفس المجال يمكن أن نجد قصة عمر بن الخطاب والبطريق.
2: نعم، قصة عمر بطريق بن الخطاب
1: بمعنى البطريارك.
2: نعم،
1: بطريارك رتبة في الكنيسة.
2: قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والبطريق. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا المكي عن ابن أبي خالد عن الهيثم قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم بن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرجت مع أناس من قريش في تجارة إلى الشام في الجاهلية، فإني في سوق من أسواقها إذا ببطريق قد قبض على عنقي، فذهبت أنازعه فقيل لي: لا تفعل، فإنه لا نصف لك منه. فأدخلني
1: نصف كنيسة، بمعنى لا انتصاف لك، لن تأخذ حقك منه.
2: نعم. فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقى، فجاءني بزنبيل
1: زنبيل معروفة، زنبيل، زنبيل بمعنى ما يحمل فيه، وهو موجود من اللهجة التونسية، ومجرفة.
2: نعم، بزنبيل ومجرفة. فقال لي: أنقل ما ها هنا. فجلست أمثل أمري كيف أصنع.
1: طبعا هنا الوضعية مفهومة، نحن في وقت ما قبل الإسلام في مكان فيه هذه الرتبة الكنسية، وهو يأخذ عمر بن الخطاب ليس برمزيته التي صارت عليه، ولكن يأخذه لكي يكون مشتغلا كالسخرة في كنيسة لينقل التراب. نعم.
2: نعم. فلما كان في الهاجرة جاءني وعليه سبنية أرى سائر جسده منها، فقال: إنك على ما أرى ما نقلت شيئا. ثم جمع يديه وضرب بهما دماغي، فقلت: وثكلى أمك يا عمر، أبلغت ما أرى؟ ثم وثبت إلى المجرفة فضربت بها هامته، ثم واريته في التراب.
1: نحن لسنا مسؤولين.
2: نعم.
1: عما يورد في هذا النص. أيوة.
2: وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير، فسرت بقية يومي وليلتي، ومن الغد إلى الهجرة، فانتهيت إلى
1: دير
2: فاستظللت في فنائه، فخرج إلي رجل فقال: يا عبد الله، ما يقعدك ها هنا؟ فقلت: أظللت أصحابي. فقال: ما أنت على طريق، وإنك لتنظر بعيني خائف، فادخل فأصب من الطعام واسترح.
1: فدخلت فأتاني بطعام وشراب والطفني، ثم صعد إلي النظر وصوبه فقال:
2: قد علم أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب أو الكتب مني، وإني لأجد صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه. فقلت:
1: يا هذا لقد ذهبت في غير مذهب. فقال لي: ما اسمك؟ قلت: عمر بن الخطاب. فقال: أنت والله صاحبنا، فاكتب على دير هذا وما فيه.
2: فقلت له: يا هذا، إنك قد صنعت إلي صنيعة فلا تكدرها. فقال: إنما هو كتاب في رق.
1: هنا قيمة المكتوب، أنه ليس كل من هو موجود يعرف الكتابة ويعرف الخط.
2: نعم، فإن كنت صاحبنا فذاك، وإلا لم يضرك شيء. فكتبت له على ديره وما فيه، وأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي.
1: كتبت له بمعنى أنني ملكته ذلك الدير بما فيه وصار ملكا له. أي؟
2: فكتبت له على ديره وما فيه، وأتاني بثياب ودراهم فدفعها إلي، ثم أوقف أتانا وقال:
1: أوقف.
2: أتراها؟ قلت: نعم. قال: سر عليها، فإنك لا تمر على قوم إلا سقوها وعلفوها وأظفوك، فإذا بلغت مأمنك فاضرب وجهها مدبرة، فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي. هذه حقيقة؟
1: نحن نقرأ النصوص.
2: نعم،
1: يعني الدابة توصله
2: عندما يضربونها تعود،
1: ثم تعود إلى وجهتها. معناها هكذا نحن نقرأ.
2: نعم. قال: فركبتها حتى لحقت أصحابي فانطلقت معهم. فلما وافى عمر الشام في خلافته، جاءه ذلك الراهب بالكتاب، وهو صاحب دير عدس. فلما رآه عرفه، ثم قال: قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه. ثم أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه، فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال: إن أضفتم المسلمين ومرتموهم وأرشدتموهم فعن ذلك. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فوفى له عمر.
1: يعني الحكاية هنا أن عمر اعترف للرجل الراهب بذلك الدير، ولكن ليس ملكية خاصة. بعد دخول الإسلام يمكن أن يحتفظوا بديرهم بشرط أن يقدموا خدمة للمسلمين في ذلك الوقت، وهو هذا النص لا أعتقد أنك تجده في الكتب، ولكن دائما غرض هذه النصوص وهذه الأخبار في المجالس هي أغراض لغوية، حتى وإن لم يعلق عليها صاحب المجلس فإنها ذات قيمة. يمكن أن نقرأ أيضا في ما بقي من الوقت من كتاب الأمالي لأبي علي القالي. وأبو علي القالي هو رجل انتقل من ديار بكر ورحل إلى بغداد في سنة 303 للهجرة، ولد 288، ثم غادر بغداد إلى الأندلس، وفي هذا المكان ألف هذا الكتاب، كتاب الأمالي. الحقيقة لم يؤلفه، وإنما ألقى دروسه وأملاها على تلاميذه وجمع كتابه، وهو كتاب ضخم.
2: إذن قلنا سخر يقال حياته كلها في خدمة العلم طلبا وتحصيلا، ثم تعليما وتأليفا وإملاءا. ويقال أيضا إنه اتخذ من جامع الزهراء مجلسا له كل يوم خميس يملي فيه على طلبته من العلم ما يفتح به عليهم من الأدب شعرا ونثرا وأيضا مسائل لغوية. وإن أردنا أن نعرف التأليف الإملائية، هو الذي يجلس فيه العالم في مجلسه وحوله تلاميذه بالمحابر والقراتيس، والهدف من الإملاء تحصيل الفوائد والمعارف والمعلومات والحسم في بعض المسائل اللغوية والأدبية مواضع الخلاف مع تقديم الحجة.
1: نعم، سنقرأ من كتاب القالي هذا المقطع في حديث عن اللحن. اليوم نعرفه بمعنى شهير في الفن، هذا لحن فلان، بمعنى أنه وضع له الموسيقى. ولحن نعرفه نحن في اللغة بمعنى الخطأ.
2: خطأ.
1: ولكنك سترى أن للحن معاني أخرى. يقول: حدثني أبو بكر عن أبي العباس عن ابن الأعرابي قال: يقال قد لحن الرجل يلحن لحنا فهو لاحن إذا أخطأ. هذا هو المعنى الأساسي. ولحن يلحن لحنا فهو لاحن إذا أصاب وفطن. فإذا اللحن هو الفطنة.
2: نعم، يمكن أن يكون هذا معنى إيجابي.
1: وطبعا أنت حينما تقدم معنى غريبا لا نعرفه عليك أن تستشهد له بالشعر، لأن الشعر أقدم النصوص التي تدلنا على أن هذا المعنى موجود، أو أن تستشهد له بالقرآن، لأن الاستشهاد بهذه النصوص يوثق ذلك المعنى ويجعل المعجمية، يجعل اللغوي يقدم لك شيئا وكأنه ثقة، أنت لا تعرف هذا المعنى ولكن هذا المعنى موجود، والبرهان الذي علينا أن نقدمه ينبغي أن يكون من النصوص القديمة. وأنشد: وحديث ألذه هو مما تشتهيه النفوس يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. معناه يقول: وتصيب أحيانا. وحدثني أيضا قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: أخبرنا نصر بن علي قال: أخبرنا الأصمعي عن عيسى بن عمر. وتلاحظ هنا أن صاحب الأمالي يقدم هذه المعلومات اعتمادا على سلسلة من الرواة، وهذه الطريقة في الحديث، يعني فكأنما الأخبار اللغوية لها من القوة ما ينبغي أن يمتنها. قال: قال معاوية للناس: كيف ابن زياد فيكم؟ قالوا: ظريف على أنه يلحن. قال: فذاك أظرف له. ذهب معاوية إلى اللحن الذي هو الفطنة، وذهبوا هم إلى اللحن الذي هو الخطأ. واللحن أيضا اللغة. نلاحظ هنا أن اللغة مجال كما يقولون ليس للتفاهم بل لسوء التفاهم. فهم قصدوا معنى
2: الخطأ
1: أنه يلحن في القرآن. واللحن في القرآن هو عيب، وعلى من كان في هذه المراتب في ذلك الوقت أن يكون فصيحا متقنا للغة. ولكن بما أن اللحن فيه معنين، هذان المعنيين، فإن الرجل بكيده ودهائه معاوية ذهب إلى المعنى الذي يريد، فانتفع بما لم يعنه الآخرون. قلنا اللحن أيضا اللغة، ذكره الأصمعي وأبو زيد، ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا الفرائض والسنن واللحن كما تعلمون القرآن. فاللحن اللغة. وروى شريك عن أبي إسحاق عن ميسرة أنه قال في قوله عز وجل: فأرسلنا عليهم سيل العارم. العارم يشرح المسنات بلحن اليمن، بلحن بلغة اليمن، أي بلغة اليمن ذكر ذلك. وقال الشاعر: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة تغنت على خضراء سمر قيودها، صدوح الضحى معروفة اللحن لم يزل، تقود الهوى من مسعد ويقودها. وقال الآخر: لقد تركت فؤادك مستجنة، مطوقة على فنن تغنى، يميل بها وتركبه بلحن، إذا ما عنا للمحزون أنا، فلا يحزنك أيام تولى تذكرها ولا طير أرنى. وقال الآخر: وهاتفين بشجو بعدما سجعت ورق الحمام بترجيع وإرنان، بات على غصن بان في ذرى فنن، يرددان لحونا ذات ألوان، إلى آخره. إذا أردنا من خلال هذه الكتب أن نقول إن هذه الكتب كانت بمثابة نقل الدروس في ذلك الوقت، لأن الدروس كانت موسوعية والحلقات كانت مترددة بين أن تبرز قيمة اللغة العربية في معجمها، في نحوها، في تركيبها، ولكن المهم أن هؤلاء كانوا يترددون على هذه المجالس، يلقون دروسهم، وبعد ذلك فإن تلامذتهم هم الذين يدونون هذه الدروس وتخرج إلينا كتبا. ومن وفائهم فإنهم ينسبون إلى هؤلاء المدرسين ما هم أخرجوه. والحقيقة أن هذا ليس تقليدا عربيا. فإذا عدنا إلى المأثور الفلسفي، فإن تاريخ الفلسفة يدل على أن كثيرا من فلسفة الإغريق نقلت على يد تلامذتهم. فكثير من مثلا من هذه الدروس، كثير من هذه المناظرات، وكثير من هذه المحاورات كانت تنقل، كان يقولها مثلا أفلاطون ثم يصوغها تلامذته في شكل حوارات فلسفية. وهذه الحوارات الفلسفية لم تعرف بالمجالس ولا الأمالي، وإنما عرفت بالحوارات والمحاورات. فنحن نجد ذلك طبعا مع محاورات أفلاطون، ونجد كذلك محاورات سقراط بالطبع، وأيضا محاورات زينوفان الذي نقل جانبا من شخصيته وأفكاره بأساليب مختلفة. أما أفلاطون فرغم أنه كتب بنفسه، فإن تأثيره امتد عبر مدرسته الأكاديمية، حيث تلقى تلاميذه أفكاره وطوروا بعضها، وكان من أبرزهم أرسطو. وقد أسهم أرسطو في نقل المعرفة ليس فقط من خلال مؤلفاته، بل أيضا عبر دروسه التي جمعت لاحقا في كتب يعتقد أن تلاميذه لعبوا دورا في ترتيبها. وفي الفلسفة الشرقية أيضا نجد ذلك مع كونفوشيوس الذي لم يدون تعاليمه بشكل مباشر، بل أن تلاميذه هم من نقلوا ذلك في كتاب الأقوال الذي أصبح من أهم النصوص المؤسسة للفكر الأخلاقي والسياسي في الصين. وفي التراث الإسلامي طبعا نجد نفس الشيء. والحقيقة أنه ما دمنا نتكلم عن اللسانيات، فإن أكبر الدروس التي أثرت في نشأة العلم الحديث هي دروس في اللسانيات العامة لفرديناند سوسير التي نشرها تلاميذه، وبذلك صنعوا له مجدا من خلال نقل هذه الدروس لم يكن يحلم به، لأن هذه الدروس نشرت بعد مماته بثلاث سنوات. نشرت عام 1916، توفي فرديناند سوسير 1913، وحققت هذا المجد العلمي الكبير. كل الشكر قدمنا للسادة المستمعين صحبة قراءات مرافقتي في هذه الحصة نسرين غوفة بعض العينات من هذه النصوص القديمة، حتى يعرف القارئ هذا الجو من التأليف القديم. كل الشكر لك.
2: شكرا أستاذ، شكرا لك على الاستضافة، وشكرا لكل من يسمعنا.
1: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مسموع حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة النقل وضعت خلال الفترة الممتدة من يوم غد الجمعة إلى غاية 2/1 جوان برنامجا استثنيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. ووسيم تقيع عن الإدارة العامة للنقل البري يوضح للأخبار.
5: امتد البرنامج هذا بداية جمعة 22 ماي ويتواصل إلى غاية 1 جوان، حيث تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب، وهذا باش يمكننا من زيادة في العرض الجملي يقدر ب 45%. مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليو. لذلك تقرر الاستعانة بأصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باش تولى الشركة تدعيم تركيب قطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، وباش يمكننا من توفير حوالي 25,000 مقعد. بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي وتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
4: نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التبسي تؤكد رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، وتشير إلى بلوغ سعر الكيلوغرام من اللحوم 70 دينار في بعض نقاط البيع. بداية من الأول من جوليا القادم، امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان والزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات. ختاما، وفي العالم، وسائل أعلام إيرانية تقول أن طهران ردت على الرسائل والرسالة النصية التي أرسلتها واشنطن عبر الوسيط الباكستانية، مشيرة إلى أن الرد الإيراني تضمن الإطار العام للاتفاق المرتقب إضافة إلى إجراءات بناء الثقة كضمانات أساسية. عدد من القتلى والجرحى في غارات صهيونية على عدة بلدات جنوب لبنان. وروسيا تقترح على الصين نقل اليورانيوم الإيراني على التخصيب إلى موسكو. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: الإذاعة الوطنية تقدم.

مسك الليل، سفر في موسيقى الشعوب. مسك الليل مسكلي، حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية تقدم.

مسك الليل، سفر في موسيقى الشعوب. مسك الليل مسكلي، حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

0: مسك الليل مع نور أبو علاج.
1: الأكيد أنه نور أبو علاج الليلة مش وحدها، معها فريق كامل: حمزة سفار في الإخراج الإذاعي، سيف ترابلسي في الإخراج المرئي، وعبد اللطيف الوسلتي في التنسيق العام. مرحبا بكم ناس الكل، أنتم في الاستماع لإذاعة الجمهورية التونسية، الإذاعة الوطنية التونسية. بديناها الحصة الليلة بأغنية الشيخ الصغير، هذه الأغنية اللي حبيناها من الثمانينات، أغنية ميزت وكانت جواز السفر لفرق فرقة الحمايم البيض اللي نحبوها برشا ونحييه وكل عناصرها. ولكن اليوم يأفل نجم من هذه الفرقة، عمار القاسمي، المربي، المعلم، الأستاذ، المبدع، الفنان، عازف الناي. عمار القاسمي يغادرنا إن شاء الله، ربي يرحمه وينعمه ويصبر. أحباء وأصدقاء ورفاقه اللي كانوا عاشوا معاه فترة من الزمن الجميل، فترة من النضال الفني. فرقة الحمايم البيض اليوم تفقد واحد من أبرز عناصرها، المربي الفنان عمار القاسمي، ربي يرحمه وينعمه. مرحبا بكم في الاستماع لإذاعة الجمهورية التونسية، الإذاعة الوطنية، اللي الليلة باش تسهر معاكم مسك الليل إلى حدود الساعة 11 ليلا. في كل مرة نسافروا مع تجارب ضيافنا، نسافروا مع قصصهم، مع اختياراتهم، مع قراءاتهم من مستويات مختلفة لموضوع السفر بين ثقافات الشعوب. مرحبا بكم الناس الكل، سعيدة جدا باستقبال ضيفنا الليلة وقائد هذه الرحلة، المختص في علم النفس التربوي والأستاذ والمربي الخبير فريد الشويخي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي فريد.
2: مرحبا بك مدام نورة، مرحبا، بارك الله فيك على الاستضافة، مرحبا بمستمعين الإذاعة الوطنية أينما كانوا، نعرف اللي يسمعوها البرة من حدود الوطن.
1: صحيح، مرحبا بك سي فريد، عنا غيبة، متعودين بك تكون ضيفنا في المجلة التربوية. اليوم شو نبدلوا القلم باش ناخذوا سي فريد من التربوي، من المجالات
2: كلها، التربية
1: الدقيقة،
2: التربية ماهيش التعليم، التربية فيها
1: من
2: كل شيء،
1: من الريادة، في انه انسان يأسس مؤسسة تربوية خاصة بصعوبات التعلم. الحقيقة برشا مسائل تعرفني نحب ديما نحكي فيها معاك، ولكن اليوم ليه باش نبدلوا الكاسكيت وناخذك المجال السفر، ثقافات الشعوب، وأنت من التوانسة المحظوظين جدا، من تلاميذ، من نخبة، النخبة اللي في البكالوريا متاعهم تخرجهم الدولة باش يقراوا البرا، خاطرهم من أنجب النجباء. الليلة معنا واحد مكل أكل الشريحة اللي نسميها أنا ديما الكريم دو كريم، اللي يخرجوا ويواصلوا تعليمهم ويواصلوا مسارهم العلمي خارج حدود الوطن. مرحبا بك على هذا الأساس الليلة.
2: وبيك أكثر، مرحبا.
1: في أي سنة خرجت من تونس؟
2: 83.
1: 3 بكري برشا. 83 ما شاء الله، وقتها عمرك
2: 20 سنة.
1: خذيت البكالوريا
2: وتوجهت إلى فرنسا كوجهة أولى.
1: قداش كان معدلك؟ خطر توا يسمع
2: فيك، مانيش نقولوا
1: يسمع فيك تلامذة بتاع بكالوريا قاعدين في فترة المراجعة مسكرين على رواح،
2: مانيش باش نقولوا بخاطر نمن أني أنه لا نوت نو غفلت با لو نيفو دو لونفون. كلها ضربت حظ.
1: اي
2: ما فماش.
1: انت كنت من المحظوظين في
2: من المحظوظين بالضبط. يمكن قمرت بالقدا ولا الناس اللي رجعت لي قمرت بالقدا مش جيت الحاجه اللي جيت
1: باهي انه يحالفنا الحظ في مسائل كيما هكا.
2: ما يسالش، هو الحظ يحالفنا في كل شيء به، حتى في شربة الماء.
1: وقت اللي نكونوا احنا معناها مأمنين برواحنا وفرحانين ونحبوا الحياه ونحبوا الدنيا ونحبوا الطاقه الايجابيه اللي نجمها.
2: سورتو هي لا موتيفاسيون، هي
1: الحافز. 80 خرجت لفرنسا.
2: فرنسا
1: اول سفره،
2: اول طلعه في الطياره، وهبطت وذنيه مسكره وفي عضو نوصل، وصلت ل 11 تعليل وما عادش حتى وين نمشي اصلا.
1: شعمل
2: صار فيا اللي ما صارش
1: مسك الليل،
2: والله العظيم صار فيا ما صارش. خريطه وانا حاطتها فارش على ركيبي يلوج مني.
1: تبيع في فرنسا وقتها شو يعمل؟
2: والله تقرا اللغه، اي خلينا نقف في اللغه بركه مش الحضاره، في اللغه بركه تنجم تعبي راسك على الاقل، تنجم
1: الفرنساويه
2: تبي تخيز لانك تنجم تقرا البلايك وتعرف وين تمشي. خاطر ما نتصورش كونه 19 سنه خارج عنده برشا فلوس باش ياخذ تاكسي باش يمشي للبلاصه اللي هو فيها، ما حدش تعلي لا يزوي لا وجهه الكار الاولى وناهي النافيت اللي ببلاش وناهي اللي تهز البلاصه الاخرى والاخرى اللي تهز البلاصه الاخرى وبرشا حكايات عقاب ليل وفما حاجات تقف.
1: ما فماش برشا تكنولوجيا
2: خريطه تلقاها في المطارات في محطات القطار الكل تلقى ديما الخرائط نتاع فيها الريزو نتاع الترونسبور.
1: 83 فرنسا وانت ماشي لحداش بتاع الليل كيفاش لقيت المشهد العام؟ خلينا نرجعوا بيك شوي.
2: تدخل ساعه مطار، مطار اورلين، مطار الافريقيين مش مطار الاوروبيين. لازمك تعرف في فرنسا فما في باريس حاجتين، فما المطار الافريقي والمطار الفرنسي. فهمت؟ احنا في المطار الافريقي فهمت، باش تشوف حتى الخدمات والانفراستركتور والكل ماهيش روسي شارليغول معناها اوغلي سي با شارليغول. من بعد تلقى لي بوكس كما الناس كل تلقى الخرائط على ذمة المسافرين الكل، تاخذ خريطتك تشوف روحك انت وين وتبدا
1: وين ماشي
2: وتبدا تخطط انا الكار اللي توصل انا المترو انا لاغواغ وين تعمل كوريسبوندونس
1: وين تحط. الوقت هذاك وقتها
2: كانت الظلفه قد هكا الكارطه قبل نحكي لك في الليزون كانت بالليزون باريس زون ان حتى زون 5 فهمت، وين البلاصه اللي ماشي لها في باليزو زون 5 فهمت، لازمك برا عاد قداش تلوج من الحكايه وتحجيرها والحمد لله
1: بديت من
2: غير انا نحب حاجه ديما داير نقولها كسوسوا الصغاري ولا الصغار اللي معايا في المدرسه ولا في الناس اللي في نأطرهم ولا في في تكوين ولا قول لهم راهو تتكلم لغه ماكش تعرف حضاره، فما فرق ما بين اللغه والحضاره كبير ياسر. تنجم تتكلم لغه كما تحب وتميتريزي اللغه كما تحب وتكتفيها اكتب اما ما تنجمش تدخل الحضاره اذا كان
1: يا طالب بوابتنا للحضاره.
2: بوابه الحضاره هو السفر.
1: سفر القراءه اللي ما ينجم يقدمها لك حتى
2: خاطر حتى الكتاب اللي باش تقراه لهنا هو لانتربريتاسيون تاع الكريفان تاع الكاتب. هي نظره يعني. الكاتب بحواس الكاتب بالكارتة تاع الكاتب بخريطته هو ماهيش خريطتك انت. انت كي تراك انت كي تراك اسماء مش كما توصفوا انت كي تحس به انت كما يوصفوا لك هو باللي فلتر نتاعو باللو فيكو نتاعو بالحواس نتاعو بالنظره نتاعو للاشياء.
1: مهم جدا معناها راهو السفر. علاش معناها احنا حبينا نحكي على حكايات السفر وقراءاتنا وكيما نقولوا فما باب مزيان في بقعه ما في مطار ولا في اي مكان في اي موقع
2: في اي بلاصه باش تلقى حاجه
1: ينجم انا مثلا متعدي ننبهر بالباب هذاك وبالزينه نتاعه والالوان اللي فيه والرموز اللي فيه وينجم يتعدى حد من بحذاه ما يراهوش
2: عادي جدا. وهذيك سنة الله في خلقه، ما خلقناش كيف كيف.
1: كيف كيف.
2: كل واحد خلقه عنده لومبرانت نتاعو، عنده الفلتروات نتاعو، عنده أنا 5 فلتر ماهوش وقته تو مانيش نرجعوا للبيانيل تو.
1: هذا السفرة الأولى حكينا عليها إشارات وبرا، أما سي فريد شويخي باش يهزنا لبرشا بلايص اللي قعدوا في البال من تجربته مع السفر، باش ناخذوا فصل موسيقي، تفضل حمزة وراجعين مع حكايات سي فريد شويخي الليلة حتى لل11.

0: أم العيون السود عدنان الشواشي، مرحبا بكم في متابعتنا في مسك الليل الليلة. وضيفنا اللي فرحنا برشا إنه جاب حذنا الإذاعة الوطنية هو سي فريد شويخي. أهلا وسهلا مرة أخرى سي فريد. عدنان الشواشي صديقة معرفة تحبوا برشا؟
1: صديقة لي معرفة في كي محبين الكل، من الناس اللي حلينا عينين عليهم، اللي هي فريق كامل، أو مش هو بركة، هو
0: علامة تونسي،
1: هو نور الدين البيجي، لطفي بوشناق، سلاح مصباح، نجات عطية.
0: سميت كان الأصوات الممتازة، معناها
1: ليه الكل ممتازين، معناها الصوات خايبين، كل أصواتنا كل ممتازة تبارك الله عليهم،
0: عنا برشا أصوات جميلة جدا،
1: عنا أصوات من بعد كل واحد
0: وثنيته،
1: كل واحد وثنيته، فما اللي اغتنم فرص معينة وعرف كيفاش يوظفهم وعمل بهم كارير، فما اللي عمل نشتر كارير، فما اللي اكتفى بالتدريس، فينالمون كلهم يظل يدرسوا، ناش كلهم تعديوا بالكونسيرفاتوار ناسيونال تاع الموسيقى. تصور هكا معناها
0: هي هما اصوات وخلاو لنا كاذاعه وطنيه، خلاو لنا مخزون من الاغاني
1: الحمد
0: الجميله
1: لله.
0: ونحييهم الكل. باش نرجع بك لاوروبا والثقافات الموجوده، والا الثقافه ما نعرفش انت باش توجهنا، يا هل ترى نحكيو على ثقافه ولا ثقافات الشعوب الاوروبيه، متقاربين متباعدين بحكم اقامتك هناك، بحكم تجوالك، بحكم معرفتك معناها المعرفه عن كثب للبلدان الاتحاد الاوروبي.
1: والله كان نعملوا كارتوغرافي باش تلقى عائلات وعائلات مصغره في وسط، تلقى حضاره تلقى فيها مجموعه ثقافات ومجموعه، وكل ثقافه تلقى فيها مجموعه ثقافات اصغر منها. توقت تشوف مثلا نحكي على تونس، ليش نمشيو حتى لاوروبا؟ في تونس وقت تجي صحيح تقول الحضاره العربيه الاسلاميه جايبنا من سوريا، جايبنا من العراق، جايبنا من السعوديه، جايبنا من الجزائر، بجنبنا جايبنا من ليبيا، نزيد نقرب جايبنا من الجنوب للشمال في تونس. الحضاره ككل عربيه اسلاميه، وبعض الثقافات تمشي حسب الجهات، حسب الملل والفرق ولا
0: به التنوع ثراء.
1: ما نجموش حكم تربي في خلقه، ما نجموش نقولوا كيف كيف. فما فئه اخرى ولا كائن حي اخر ينجم يكون كيف كيف. العلوش اللي تولد الاولين يقول باع، والعلوش الاخرين مش يقول باع، وتولد كسوة تولد في كندا ولا في كيبيك ولا في

0: في الصومال. الانسان لا يولد في الحومه اللي وراك ما يتكلمش كما النهج هذاك كما النهج اللي وراه وما ياكلش كيف كيف وما يقعدش كيف كيف وما يمشيش كيف كيف وما يلبسش كيف كيف وما يرقدش كيف كيف وما ربي اعطانا نعمه اسمها الادابتاسيون
1: تاقلم.
0: الوغ كو الحيوانات والكائنات الحيه الاخرى كل بارانستا يمشيوا بالغريزه مبرمجين مسبقا بالغريزه. يفقص في فنلندا بعد 6 اشهر تلقاه في اشكل في تونس.
1: أيوه.
0: لا يعرفها لا راها لا عطاوها دريسه لا كارتوغرافي لا جي بي اس. يولد يفقص غادي يجي لهنا. أيوه. بعد 6 اشهر تلقاه لهنا. معناها احنا لهنا.
1: أيوه.
0: احنا علاش نقول لهم انا توا حتى باش الله غالب راه قال لي خير مشكله نتاع تكوين معناها فهمت. علاش نقول لهم ديما راهو بيئه اللي تحكم. تولد لهنا زوز توامه تخلي ولد عندك وتبعث ولد لاخر للجابون بعد 10 سنين ما يشبهوا لبعضهم كان في الوجه ولا في نوع الدم ولا خاطر تربى في بيئه اخرى في ثقافه اخرى في
1: محكوم
0: في محيط اخر باش يتكلم لغه اخرى ويكمل ياكل اخرى ويمشي ماشي اخر ويتصرف تصرف اخر كومبليتمون ديفيرون. الوغ لا كومبليتمون ديفيرون. وانا هنا علاش ننصح نسكل راه ما تقتصرش على الكتاب اضعف الايمان هذاك راه الكتاب يعطيك الانتربريتاسيون تاع الكاتب نتاعو. امشي شوف بعينك بوجهك راه مش كيف كيف تو تعرف المرخص
1: خان الخليلي اللي قريتها في الكتاب مش هي اللي شفتها في الفيلم مش
0: لا حتى طرف
1: نجم تشوفها
0: حتى
1: في
0: طرف
1: في مصر
0: ما تشوفهاش شاف هذاك بعينيه هو مش انت بعينك انت نهار تشوفها بعينك انت باش تبدلكم راه مش معناها تكون خير ولا اخيب في لي دو سونس في الاتجاهين
1: نجم
0: باش تراها منظر اخر باحساس اخر بحكايه اخرى انت تو كي تسمع اغنيه تو الكلنا سمعناها كيف كيف
1: لا لا
0: ما تعرفش يقولوا على اغنيه ولا
1: اها
0: يقول لك عبد الحليم للمحبين
1: اي
0: محمد عبد الوهاب للمثقفين فريد الاطرش للمهمومين وام كلثوم للناس اجمعين خاطر كل واحد يقراها كما يحب هو ويصحها كما يحب هو ويوجه احاسيسه يحطهم على النغمه اللي باش تعطيها له دونك يلقاو الناس كل شربهم في ام كلثوم يلقاو ما سامحهم يلقاو ما يطيب لهم في كل فك اللحن هذاك فك الكلمات هذيك كل واحد ترجمها كما
1: يحب هو مثال باهي اما معناها اللي يتعامل ديما مع الاغاني كماده موسيقيه معناها باش تبث ولا باش يغنيها ولا يولي عنده افكار اخرى وقراءات اخرى معناها حتى المثل هو بيدو معناها يتقرا برشا طرق. باش نرجع معك شويه للاماكن اللي قعدت في البال مادامنا احنا نحكيو على الحضاره في اوروبا بتباينها بتنوعها بثرائها. اماكن اثرت فيك قعدت في بالك ماذا بيك تحكي عليها ماذا بيك تعرف بها المستمع ممكن اللي ما زارهاش والا اللي ما سافر لهاش
0: الاماكن ولا الثقافه حاشينا المكان هو الجغرافي بحت اما اما اما اما للثقافه حاجه
1: اخرى المواقع
0: المواقع معناها جغرافيه اي مواقع جغرافيه. انا عندي حكايه تو نعاودها انا ومرتي اول مره نهز معايا مرتي لسويسرا عاد شدينا يسميها لاغوت سويس هما كانت باك الحديد الروت القديمه اللي تربط ما بين جنيف ولوزان 60 كيلومتر هما تقريبا بين جنيف ولوزان. مشيت شويه يمكن 10 15 كيلومتر قالت لي بلي يقولوا تونس خضراء ما هذيش يقولونها كان تونس خضراء هي خضراء على اليمين وعلى اليسار والنوار على اليمين وعلى اليسار ما هذيش يقولونها كان هذيك خضراء دونك في المناظر فما في ثقافتهم ريت علاش انا ديما ما نجمش جو ديسوسي الثقافه من الاماكن راه الثقافه الاماكن غفلات تعكس الثقافه اللي هي في وقت تمشي انت توا اليوم البراغ في تشيكيا تلقى الحكومه والقصر الملكي محلول نهار سبت لحد الببليك تدور على البيرو تقول لا انت الوزير الاول والوزير الثاني وذا ومحلول وتشوف الذهب باغتو تشوف الاركتكتور عالمي. تطلع على امستردام تلقى بلاد مبنيه على الماء الورد على اليمين وعلى اليسار الورد اللي تحبها الكل نتاع الورد تشوفها في الثنيه البلاد كل وتلقى كل بسكليتات باركينج نتاع بسكليتات تلقى في 10 15 الف 20 الف بسكليت عادي جدا معناها فهمت ثقافه اخرى
1: نمط حياه مختلف
0: علاش قلت لك ناخذ كهرباء من سويسرا
1: اي
0: عايز كهرباء بعد 5 6 سنين تلقى عامل 10000 7000 كيلومتر ما يستعملش كهرباء
1: ما يستعملش كهرباء
0: مش يستعمل النقل العمومي ما وقتاش تعمل
1: كهرباء
0: نهار سبت حد باش يقضي قدم باش يحمل الدبابز تاع ماء والله يهز كهرباء اما مش يخدم على روحه
1: وجاي مش... في اليوم يستعمل بسكليت
0: اما هوك في يمشي. الثقافه هذيك الاماكن تكون ادابتي معناها للواحد وقت اللي تمشي فما عندهم كولوار في الكياس يمشوا فيه التاكسيات والكيران وكان تحط فيه 500 فرنك عشان 500 فرنك مليون 700 تونسية خطية علاش خاطر مشيت فكرك شنو الفرق بين ناخذ تاكسي ولا كهربتي كان تاكسي تمشي معايا فرد بلاصه ما نجيب كهربتي حتى وقت اللي انا نلقى التاكسي هي اللي تسرع بيا خاطر عندها اون فوا سبيسيال للتاكسيات وللنقل العمومي باش توصلني قبل وقتها ناخذ تاكسي ونخلي الكهرباء في الدار وقتها ناخذ الكار ونخلي الكهرباء وقت نلقاها هي الكار السفره مشدوده معايا في الباساج هي تزمر ولا نزمر مع كهربتي ونحطها قدام دار الحاجه الثانيه وقت تحط كهربتك في باركينج في جنيف وتخلص لها البارك متر تاع ساعتين تخلص الساعتين اللي بعدها يخطيوك علاش؟ على خاطر التوقف هذاك بروفيزوار وقتي اذا كانت تجي تشد البلاصه تحط نهار كامل كهربتك غادي وغيرك اللي جاي يقضي في القضيه وقتاش يقضيها؟
1: وقتاش باش يقضيها؟
0: حتى بفلوسك ما عندكش الحق
1: تقعد تفكر في غيرك
0: يقرب البلاصه الاخرى تخلي البلاصه لغيرك بعد ساعتين مش غيرك يشد مش تجي تخرج السبعة متاع الصباح خاطر تجي بكري تحط كرهبتك
1: كل شيء مدروس
0: ما تخرج كان السبعة متاع العشاء علاش قلت لك الثقافة والأماكن تولي في تناسق مع بعضهم يفهموا بعضهم وينجموا يعيشوا في كل محيط هذاك في كل بيئة
1: ترابط وانسجام ما بين معناها حتى
0: الثقافة
1: البنية التحتية متاعهم والاستراتيجية متاع البلاد
0: وقت تمشي لسيول مثلا هاو نبدأ نمشوا لآسيا تمشي لكوريا كوريا الجنوبية
1: نمشي
0: عالم آخر
1: احكي لك
0: انا نهار اللي مشيت في التسعينات اول التسعينات بالحق معناها انا اوروبا وانا كياسات وانا ثقافه وانا انا بطلت الدخان اول مره ستي في كوريا خاطر وقت اللي هبطنا ساعه اسكال في المطار
1: ربحت منهم حاجه
0: مهمه تعمل 15 كيلومتر يمكن باش تدخل لبلاصه كي الفريجدير نتاعنا عرفتك اللي تسكروا نتاع الجزار
1: هو
0: باش تدخل في هذيك تتكيف معناها تحس روحك ديجرادي لدرجه ما تصوريش في بالك ماكش انسان اصلا ما يعاملوكش على انسان تتكيف ومن بعد في ريونيو مع بي دي جي نتاع لي تروازيغ وقتها شركه كبيره في كوريا في الطاقه 40 ولا الطاقه 45 ولا معايا صاحبي نخدموا بعضنا الشريك لبناني قالوا راه باش يعمل سيجار وراه يحب على سيجار قال لي هكا سوسول بالراه بتاع سيجار وتنستناكم باش سبوندر لا يونيون تنهزوها نعلقوها نعلقوا الاجتماع برا تكيف في السوسول واطلع حاجه اخرى نجيب لك اللي تحبها ما دامك تتكيف برا في السوسول
1: قداش باش يتعلق اللقاء ولا الندوه ولا قداش ينجم يتعلق معناها مادام انت هبطت فما ربع ساعة فما نص ساعة
0: اي قعدت تقريبا ربع ساعة ربع ساعة مادام انا قلت في الكرون كان ميتاج يستناوك اما باش يقول لك ليا برا كيف هنا ما يسالش والله تسمعها ما تسمحهاش نعطيك حاجة أخرى تفاجئ
1: أكثر تحكي لي على حكاية أنا لو كان يتعاملوا لهنا أول واحد يفرح بيهم عدو
0: تفاجئك بحاجة أخرى جاو قالوا لي باش نوريوك حاجة باش نوريوك الثقافة تاع
1: البلاد
0: الكوريين سيول اغلى بلاصه سور لو بلون فرونسي كراويات واحد يا ولدي كل شيء تقالوا حل الا الكراي في سيول
1: اش معناها
0: ما فماش يا با اون غيزير فونسيير ما فماش مخزون عقاري العقار غالي على الاخر يهزوني العماره في قلب سيول شو تعمل فيها 15 على 18 نطاق شو تعمل ثانيه مدام نوره في الايطاج الاول الفلفل الايطاج اللي بعده بشل الايطاج وهو حيط قد هكا وعامل في السوسول الماكينات نتاعه وينزل على الفلس ويصدر في الفلفل والطماطم للامريكان في بالاس ورحله تمشي من هنا حتى للمروج هو هنا على اليمين وعلى اليسار كان البك هذه مسيبه ما لقاش حد وما عندناش قمح وما عندناش ما ناكل وما عندناش ما نشرب قلت لك في بالاس عمل هو ولي ريغي ودرشني والله اعلم من كيف جايب الماء ويسقي ويعمل ويزمر ولا كامل ساليه
1: الزراعه المائيه ما غير تراب ما غير
0: ما غير تربه في بلاص في قلب سيول
1: اللي احنا المترو
0: المترو مربع وقتها يكون يتكرب مليون ولا بزوز ملايين متر مربع يتكرب كسوم هذاك ويعمل ورابح ويصدر في الفلفل والطماطم والبصل ومنعش عليه فقوس ومنعش عليه شنو يعمل.
1: هذه حاجات تدون تعمل ثورة في البلاد.
0: قل ما عادش تفهم روحك يلا ندرى موجود في الدنيا هذه ولا ركبت في
1: في كوكب آخر.
0: لا واحدة هزتك الفواج دون الفيتور معناها هزتني 10,000 سنة القدام يمكن تصير. اما تنجمش تقول توا تصير هكاك توا صايرة هكاك. تروح تقول تشد الثنيه من هنا تطلع الزغوان ترى كان الشيء غبابر على اليمين وعلى اليسار ما نزلت ما نصليش راهو لا القفصه لا التطاوين لا هنا غبابر على اليمين وعلى اليسار والبك ولا هذه صبخه ما يجيش فيها وهذا حجر ما يجيش فيها وهذا السنه المطر ما صبتش. الناس فاتوا البلاصه هذه ناس يعيشوا في عالم اخر في بلاصه اخرى في دنيا اخرى في
1: عندهم الخضار ما غير تراب
0: ريتش
1: معناها الحقيقة ما نعرفش شنو اللي يعيق إنه نجزو نعملوا هالقفزة
0: هذيك علاش نقول أنا
1: نماريو الناس نماريو الشعوب
0: تشوف حاجات تقول علي أول حاجة تغير لك شنية روحك عائلتك وبلادك تقول عايش في بلادي ما فماش
1: طبعا طبعا
0: علاش وراش حاجة هكا
1: نبداو برواحنا
0: نبداو
1: برواحنا
0: ما تنجمش ما نعملش انا كي تفسرها الواحد
1: تقول شنو
0: تحلم انت تحلم تحلم
1: تحلم
0: انا اول نهار ما عادش كنت تفكرها وقتها مع حتى ما مرة يظل اول ما جيت باش نعمل ماريا مونتيسوري قالوا لي تحلم منهم الوزيره السابقه فهمت قالتش تخايب روحك في سويسرا السفاري تعملنا في مونتيسوري في تونس عليه يا اخي مونتيسوري حكر على السويس ولا حكر على الاوروبيين ولا
1: نجمت تعمل
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: عندها 14 سنة وموجودة ونتائجها مش ما نقولش مش ما نقولش مبهرة نقول فوق المتوسط في فوق الحسن
1: وبديت تحقق في الأهداف
0: المكان الوحيد في تونس اللي عرفت قبل الشتالي شو يقولوا له قول واخذيت كيف تعرف تربح مشيت بها فريا 70 دونك تعمل تسيليكسيوني معناها لي بون جوغ باش تربح بيهم كما توا قاعدين يعملوا في بعض سامحوني اما وفي مسار حديث راني ما نحب نجبد حتى حد تعرفوني اجا نعملوا امتحان باش نقبلك علاش؟ علاش تعمل في امتحان باش تقبلوا؟
1: باش يقبل كان اللي نجحوا
0: على خاطر باش تعمل انتوم بعد انت كبير باش تجبد به كوميرسيال تبيع في الواحد. انا ولدي الصغير بكل تبارك الله توا راجل عمره 20 ولا 21 سنه دخل في الاولى ابتدائي المعلمه جات النهار جاني استدعاء نهار الثالث نزلنا يا ربي العمل عليك جات المعلمه
1: استدعاء ولي
0: استدعاء من عند السيد المدير اي قال لي راه ولدك هيبراكتيف قال لي انا معناها فهمت قلت سامحني كيفاش شكون مختص هذا اللي عمل له الدياجنوستيك هذايا معناها قال لي هاي المعلمه نتاعو قالت لي دياجنوستيك قالت لي راوي بير اكتيف قلت له مساش نجم نشوفها قال لي من الاول ليه ليه وبعد نشوف هاي حاسين شفت المعلمه ساعه اول حاجه كيفاش قلت لها عيط الولد معاك ساعه خي بينك وبين ولدي انا مانيش حاضر قالت كيفاش قدام الولد معناها باش تكافحنا ليه مش كيف هكا باش نسمع باش نفهم هكا اش قال لها هو ولده خاطر هذا الولد الخريلي اللي جبته خو وقتها في الباك هو برماني فريدير
1: بيناتهم وقت
0: قالت له قالت لهم اسمعني كان باش يسمعوا الكلام وتقراوا على روحك قال لها مادام كان باش تقرينا ما نعرفوا ما نحن ما نعرفوا حتى شيء راه مانيش نعديو في الباك راه باش تقولوا لنا تعرفوا ما نعرفوش تغشت من هذيك
1: هو ايبر اكتيف
0: تغشت من هذيك ولا ايبر اكتيف ولا لا ولا هو حتى هو يعمل يشدك الكرتابه ماي بالعجل ولا شنو يبدا يمشي فيها ويجيب خاطر قلق ما الكره ما تعديش كوا ما حسش روحه
1: انه
0: مقبول في البلاصه هذيك قد تقرا بالسيف عليك ودرا شنو قالت له حاجات معناها كان ما كانش تاخذ صفر وبدات تهدد فيه الرجل مازال يا ربي العمل عليك مازال حتى ساقه مازال يكتشف في المدرسه ولا مهدد
1: شعملنا توا رجعتني
0: للتربية
1: رجعتني للتربية ورجعتني
0: لا لا لا نرجع للصفر لا لا لا أغزلي صفر راهو أغزلي الصفر الصفر راهو يفطن يحل العينين يعطي رؤية أشمل يخلي لك دون لو كومباراتيف تولي تقارن
1: تقارن طبعا
0: تولي عندك طموح باش تعمل علاش ما تعمل ما نعملوا أخي علاش ما نعملوش هذا علاش ما نعملوا ما فما حتى شيء يمنع باش ما نعملوا اللي راهو كي نعملوا ذاك راهي ماهيش انوفاسيون ماهوش اختراع ماهوش ابداع راهي نقله كالكي كوبي كولي مازلنا ما وصلناش للابداع. الابداع تعرف كيفاش تبدا؟ وقت اللي تبدا اللي فما موجود كله وصلت له.
1: بعد تبدا بعد على الابتكار انا بعاد معناها الابتكار.
0: لا الابتكار وقت اللي ما نعرفوش نقلو وصلنا الابتكار يا ودي ما نعرفوش نقلو.
1: نسخ نسخ
0: لا يعرفوش ننسخوا بالعربية ما يعرفوش ننسخوا.
1: الحقيقة
0: نسخ مشوهة.
1: اي نسيء للنسخة الأصلية. ولكن احنا راهو ديما عن أمل كي نحكيه هكا في قراءات نقدية للواقع متاعنا بمرارة ديما. وعلاش نهرب انا هاربة من المجلة التربوية وعاملة مسك الليل باش نتفرهد شوية ونمشيو للثقافات الشعوب الأخرى. ربما لعل وعسى نجمو ننسخ
0: ثقافة ولا التربية
1: أكيد.
0: في مفهومها الشامل
1: أكيد. احنا حتى كي نمشيو لليابان مثلا ونشوفوا الناس قديش حاطين
0: اللي ما فيهاش فوبالات ما في الشارع كل واحد فوبالته في مكتوبه
1: حاطين الباكو على المعلم. تقريبا أغلى من الوزير المعلم يخلص. والصورة متاع المعلم المقدسة الصورة متاع بكري اللي نحن بها
0: في فنلندا في فنلندا اللي قريوا ما دون 6 سنوات دكاترة
1: ضروري.
0: وقتاش علاش
1: واحنا الدكاتره نتاعنا بالالاف ما يخدموش؟
0: علاش؟ على خاطر الاولاد في العمر هذاك يستحق 80% بيداغوجيا و20% معلومات. احنا شنو نعملوا؟
1: العكس
0: استجارات ونزيدوا نقولوا نحطوهم فك الابعاد ما نعرفش علاش الجديد كل كان طبيب جديد لا نعاقبوا ومن بعد نقولوا هاي لا ما ترشيه مهمشه وشنو تهمش فيها انت شكون يهمش فيها؟ كان طبيب جديد نحطوه في الارياف
1: خاطر ما
0: كان معلم جديد نحطوه في الارياف كان مش نعاقب واحد نحطوه في الارياف ومن بعد شفين مدنين ديما الاخره في الترتيب وانت ايش عملت المدنين باش تطلع شنو اعطيتها مدنين باش تحطها في وسط الترتيب ما قلناش في الاوائل معناها زعما انتم جماعه بنزرت وصفاقس اذكى من جماعه مدنين ما نتصورش الحق نتاع ربي. اما الظروف اللي تعطات لصفاقس واحد واثنين واللي تعطات لتونس واحد واثنين واللي تعطات لنابل واحد واثنين تلما ولا وزوز ما تعطاتش للمدنين وما تعطاتش لتوزر وما تعطاتش لقفصه وما تعطاتش لسيدي بوزيد وما تعطاتش هذاك علاش في اخر ترتيب تلقاه مش على خاطر هما انتم اذكى منهم على خاطر ما خذوش حقهم في بلادهم كما الناس الاخرى خذت حقهم.
1: هذاك علاش يلزم
0: نتكلم بوجيعة من داخل
1: يلزم سفر ويلزم نشوفوا الناس الاخرين كيفاش يعيشوا باش نفيقوا شويه ونثمنوا ادوار الناس اللي نعاقبوهم مشوا لبعيد
0: اختي نوره
1: واللي يتحطوا في الاريف
0: كيفاش سامحني
1: باش نثمنوا شويه الادوار نتاع المعلم والصوره
0: اختي نوره في سويسرا نهار واحد مي ماهوش في الدار في العمل نحتفلوا بالعمل في العمل ما نحتفلوش به في ديارنا ما نبرمجوش فيه التورات والخارجات والدخوليات نهار واحد مي نهار واحد مي يتلموا الناس كل مع بعضها صحيح يعملوا بيفي صغير يعملوا ابتداج مع بعضهم يعملوا حفلة صحيح أما نحتفلوا به في العمل
1: بالخدمة.
0: أنا تحديت من بلايس في في في سويسرا تلقى جاريتا في باب الثانية فيها الخضرة كل وفيها كاس وفيها ميزة اوزن وقضي وحط فلوسك ورجع صرفك ومرة على روحك تصورها هذه موجوده تخيلها موجوده في بلاصه من البلايص في الارياف
1: ولا علاش
0: تعرف شو يقول لك منسلي شو يقول لك
1: ذكرتني في العلاش
0: خلي العلاش انت ترفع علاش المره ما عادش تقعد على اللوز شو يقول لك منسلي انا قاعد نخدم باش نوكلك كان نقف نبيع ما عادش نوكلك
1: سي فريد ولا يضحك غير بالحق معناها شوف معناها احنا كيفهم بالضبط العلاش شوف الرحم
0: هز تلقى اوزن وحدك وخلص خلي بيك بالكارت تلقى تي بي مش لما خلص وتعدى
1: خلص وتعدى معناها
0: راهو
1: قديش الحق
0: سميع العليم
1: معناها تلمو احنا كي نشوفوا هالحضارات هذيا ولينا معقدين رانا معقدين منهم
0: والله الفلوس اللي صورها من الاخرين ما يتهزوش
1: تعدى خلص وخلي فلوسك في الكاسة وزعلوشك
0: وتعدى تاكسيفون يمكن ما خلطوش عليه برشا ناس ما كان قبل في التاكسيفون تلقاها محظ بجماعة تضرب اللي يدخل ب100 فرنك الاخر يجي يدائي ما ترقبش يهبط لبيالي حتى ذاك
1: ناخذ فاصل موسيقي حمزة حتى للأخبار ظهر لي ليه نرجع كيما تحب انت حمزة اليوم انت سيد المخرج تفضل

0: اسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لجنة التخطيط الاستراتيجي توصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم قانون الاستثمار، وعدد من النواب يشددون في مداخلتهم على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية. المؤسسة المالية الدولية تؤكد استعدادها لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية، وفق مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية لدى لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط. هيئة الصمود التونسية تعلن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمية لفك الحصار عن قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيونية إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. مبعوث مجلس السلام الرئيسي إلى غزة يوجه تحذيرا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن التقسيم الحالي للقطاع قد يصبح دائما، مما يؤدي إلى تكدس أكثر من 2 مليون شخص في أقل من نصف أراضيها ما لم يترسخ وقف إطلاق النار. قائد الجيش الباكستاني توجه إلى طهران اليوم لقيادة جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وطهران تدرس خطاب نيات أبلغ عنه ترامب نتنياهو يتضمن وقفا للقتال وفترة مفاوضات لثلاثين يوما تشمل الملف النووي ومضيق هرمز. الخارجية الأمريكية تكشف أنه جرى فرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا بالبرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية، فرحة، فرحة، نجاح، نجاح، تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الإذاعة الوطنية تقدم.

مسك الليل، سفر في موسيقى الشعوب. مسك الليل مسكلي، حكايات وأصوات من ذاكرة عشاق السفر.

0: الناس المغرمين ما يعملوش كده. مرحبا بكم الناس الكل، انتم في الاستماع المسك الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وضيفنا بكل مودة واحترام وتقدير سي فريد الشويخي. مرحبا بك مرة أخرى،
1: أهلا وبيك وسهلا. يعيشك بكل المستمعين،
0: ان
1: شاء الله كنا خفيفين ظل عليهم
0: جدا. ما نجموش نهربوا برشا على
1: التربيه وعلى
0: المراجعه
1: والامتحانات، سي دي فورماسيون بروفيسيونيل
0: والرؤيه
1: حياتنا اليوميه كل يوم حياتنا ال
0: هوجسنا
1: العذاب. العذاب
0: القرايه ولات
1: العذاب المستدام
0: اي
1: الى الابد،
0: التحذير للامتحانات
1: اللي زيد يوجعني اكثر.
0: أيوة.
1: اللي عندنا الحلول ما نعرفش فاش نستناو.
0: برشا توانسه عندهم حلول
1: في كل شيء، عندنا حلول ما نعرفش فاش نستناو.
0: ربي يفرج علينا
1: امين يا رب العالمين. بجانبي هاي ليله الجمعه مع قصعة سيدي بالحسن.
0: سي فريد، باش نمشيو تجارب ممكن خلينا نقولوا يمكن الاقتداء بها باش نستفيدوا منها، تجارب تقعد في البال. نحكي على تجارب تربوية، باش ناخذوا شوية من تكوينك، من قراءاتك العلمية، من معالجتك للمشهد التربوي بصفة عامة، خاطر الحقيقة ما نجموش نهربوا برشا من هواجسنا. وإن حاولنا هكا نمشيو بيك للمتاحف والثقافة والفن،
1: كله تربية، كله تربية، كله تربية. اليوم وقت تتكلم على تربية موسيقية،
0: أي
1: تربية فنية، تربية رياضية، تربية كلها تربية. راي التربية راي شاملة، راي التربية. تعرف الصغير وقت يعرف من كرشمه شنو لسو، منهم من اللي يبدا في كرشمه هو اللي يدز باش يهبط، ساعة يبدا ليفور وهو في كرشمه يبدا يدز باش يهبط،
0: يناظر
1: شنو يحب يوصل، باش يوصل انا دولت كيفك ناضج، باش يحقق حلمته، باش يحقق ويتمتع بالفرصة اللي عطاها له ربي باش يعيش في الدنيا.
0: اي باش
1: نعطيه والو صح. احنا نحبوه ماكينة نبرمجوه ونوصلوه. اذا كان بي ما عملش البيانو يحبوا يعمل بيانو، اذا كان بي ما طلعش طبيب يحبوا يطلع طبيب، واذا كان بي وما كانش ناجح يحبوا ينجح. راه تعرف انا قلتها في برشا بلايص، حتى قلتها بالعربي في بلايص تكلمش اللغه العربيه، قلتها لهم اشكليت اشقريت وبعد فسرتها باللغه بتاعها. راه البوسه الاولى على الدروج نتاع المكتب شكليت شقريت. راه تقول عليه بيعث ماكينه تخدم على روحها والحصان يجري في كرسي الزوايل جبت معاك اليوم لا يكل ولا يمل. وعندنا حاجه بجواه ربي هذايا راني قلتها برشا مرات ونزيد نعاود، يا ولادي فالوريزي القرايه ما عادش فالوريزي اللعب، راك تقرا خليك تلعب. شو معناها من اللعب باهي والقرايه كرفي؟ دونك انت بالذات غادي وين زدت كرهته في حاجه اسمها قرايه؟ خاطر ترى فيها اعمل لي واعمل لي تقول لي قرارك لك انت، تخليه يولدي راي المعرفه راي اني فيه راي موجوده يحب يعرف الصغير. علاش يحفظ لك الكوارجيه الكل والموتورات والكرهب وما يحفظ لكش حنا بالو نتاعك؟ خذ الطريقه نتاعك خايبه.
0: نقلبوا الاسئله في بلاصه الاسئله هذوما نتاعنا.
1: اقلب يا مدام انا معاك اللي تحب مدام نورة.
0: معناها احنا شو نجموا نقولوا لصغارنا في عوض الاسئله نتاعنا؟ هذه الاسئله اللي دمرنا بها صغارنا من داخل وكرهناهم في القرايه وفي المراجعه وفي النجاح وما خليناهمش يصنعوا حلمتهم الخاص.
1: شنو اللي تعدى به في نهارك؟ تحب تحكي هولي.
0: احكي لي احسن حاجه تعديت في نهارك
1: اليوم. ممكن يقول لك عملنا تروح كوره في الواحد تغشش. بعثك تلعب في الكوره انا يسمعوا هو نهارتها الشيخه شو الاخر؟ فما حاجه اخرى عجبتك؟ من بعد كي تبدا حتى شويه خايف، شنو الحاجات اللي قلقتك وليدي فاش نجم نعاونك؟
0: اي
1: يا وليدي تعلم واش من افكارك.
0: ماذا بيا زاد نسمع رايك، رايك يهمني، رايك
1: من وقت شكون يقول هذا؟ انت تقول على خاطر عديت برجة من المجله. هي اثر المجله.
0: نقرا على روحي خاطر انا معناها انا ما نحكي في الاعلام التربوي صحيح، وان نحكي ونحب ديما نقدم حويجه للتوانسه اللي يسمعوني، وفي نفس الوقت انا ام، ماذا بيا نستفاد؟ ماذا بيا نقدم حاجه لصغيري؟ ونتعامل نقول على الاقل خليني انا اسلوب يكون صحيح. الحقيقه سي فريد في اغلب الاحيان نفشل خاطر صغارنا بيدهم تبرمجوا،
1: خاطر وقت اللي حكاوا لي على المنظومه التربويه وكيفاش باش نعاودوا نبدلوا لو سيستيم ادوكاتيف في تونس، قلت لهم راهو ماهوش من مشمولات وزاره التربيه، يمكن مكلفه به وزاره التربيه، اما مشمولات الشعب التونسي. وقت نقولوا التربيه نقول لو بروفيل دو تونيزيان عام 2050، شنو تحبوا التونسي يكون عام 2050؟ هذا نبرمجوا له كيفاش نوصلوا. هذا هو المطلوب. مش مطلوب قداش عندنا كان مقبل في اختصاصات وقت اللي كانت البلاد فارغه يا حصر. نحب خالفين طبيب بعد عامين و5000 بعد و5 توا عندنا الحمد لله الناس كلها تقرا والناس كلها وين توا من بدينا في العهد في عهد بن علي النجاح شنو كيفاش ليكسبسيون
0: والتلميذ محور العمل
1: لا لا لا لا النجاح
0: تلمو مهمة
1: الفشل ولا الواحد استثناء
0: الفشل الاستثناء والنجاح
1: والأخرى هي العادة معناها هي اللي يلزمها تكون فهمت
0: أي به
1: الحاصل
0: هذايا ديما معناها هاكا باللي نهربوا هاكا مشينا للمزيكا والسفر وللواحد باقي
1: والله حتى كل شيء السفر تربية الموسيقى تربية التصوير تربية الفن تربية المسرح تربية
0: باش يعرفوه
1: باش يعرفوه
0: باش يظهر اللي هو تونسي بلبسته بكلامه باللهجة باش
1: فين بلاصة
0: في المكان في أي مكان نتصور هو مش
1: في البلدان العربية يعرفوه بلهجته قل
0: في أوروبا
1: يشم عليك ريحة تونسي ولا يقول لك يعيشك
0: يعيشك
1: يعيشك ولبس في العالم الأوروبي تونسي ديكلاري هو يصرح أما يعرفوه اللي هو عربي يعرفوه أفريكان مغربان ينجموا يقربوا حتى لذيك مغاربي
0: اي
1: اما في الاخر تونسي بالذات صعيب شوي اذا كان هو من بعد قالوا الجيريان ماروكان اون تونيزيان فوالا
0: اي
1: فهمت اما في كي نقول مغاربي راهو هذيك هي بين مغرب تونس و الطرف ليبيا علاش مش بدهاش مش على خاطر هي لهجتها الانجليزيه بقى عرفت مخرجينها من الحسبه من الاول نحكي على العالم الفرنكوفوني معناها فهمت بلجيكا سويسرا لوكسمبورغ فرنسا فهمت العالم يعرفوهم يتكلموش انجليز وحتى كي يتكلموا الفرنسيس بعيد ياسر على اما احنا ثلاثه المغرب الجزائر تونس يقربونا حتى في اللغه في الاكسون في المستوى نتاع اللغه الفرنسيه في حتى في اللبسه في الواحد نقربوا لبعضنا اكثر فهمت وقت اللي يسالك يضيع في هذوك ثلاثه يا يقول لك يا جزيري يا مغربي يا تونسي
0: احنا حكينا على التربيه وحكينا على المواقع وحكينا على الحضاره اللي نشوفوها في خلينا نقولوا في البيئه معناها في الخضار وفي النوار وفي الجماليه الجانب الجمالي فماشي هكا بعض المواقع اللي ديما هي معناها في علاقة بهذا الكل اللي التوانسة نتصور كي يسافروا للمواقع هذية باش يتعلموا فيها برشا دروس في النظافة في السلوكيات متاعنا في تثمين ذواتنا وفي تثمين الحاجات الباهين فينا معناها نرجعوا بنفس جديد وبوكسيجين آخر وقت اللي روحوا لتونس ونحاولوا نطبقوا اللي تعلمناه في المواقع هذه
1: والله يظهر لي باش جفيت فودي سوفوا شقول لكم ولو يتعلموا علينا أنا توا في العشر سنين الأخرة ولا 15 سنة الأخرة وليت نراه في فرنسا قاعدة تتبع فينا
0: أكثر حمزة يقول لنا ديما قربوا للميكرو خلي الصوت
1: نلقى برشا قداس نتاع بوبالات ما كنتش نراها
0: فين؟
1: في فرنسا
0: وفي
1: كل نهج تلقى بوبالة مقلوبة تلقى ديسي تلقى بدات تكثر الزبلة يظهر لي هما ولو ينقلوا علينا مش احنا ننقلوا عليهم في عوض احنا نقتديو بهم ولو هما يقتديو بينا يجوا يعملوا دور هنا بعد يقولوا علاش ما عندهم على ما عندناش خلينا نعملوا حتى في بلايص تو حتى في بعض البلايص في اوروبا يلزمك تمشي للبلايص اللي هما مخصصين للجنين لي بارك المتاحف باش تلقى الحاجات الباهيه ما عادش شكلي موجوده برشا نحكي فرنسا سويسرا لا فهمت؟ انا عندي زميل مره في باش يعطي اون سيسيون دو فورماسيون، دخل للصاله لقى بوبيله واحده خرج، قال ما يخدمش. شنو ما تخدمش؟ قال لازم لي كات بوبيل نتاعي، واحده الكيرت واحده لاسيو، ما كانش ما نخدمش. فون ريسبكتي با لانفيرونمون،
0: موقف مهم وفيه برشا
1: ورجع قرا الا ما حطوا الاربع بوبالات نهارتها.
0: خرج قال الموقف
1: قال ما قريش.
0: معناها وقت اللي يبدا انسان واعي ويبدا انسان عنده المعرفه وال ومعناها خلينا نقولوا عنده الارضيه، عارف روحه
1: حتى في مخه ما ينجمش يكون عنده بوباله يحط فيها كل شيء.
0: اي
1: في مخه فما اربع بوبالات على خاطر باش يمشيو لبلايصهم بعض.
0: اي مفروزين،
1: فما ريسيكلاج، فما حكايات، فما رسكله، فما حكايات،
0: فما رسكله، فما ناس تقدر وتثمن.
1: على ذكر الحضاره، الحضاره ديما اللوكوموتيف نتاعها لغه ديما هكا ولا الحضاره هكا ولا الحضاره العربيه. علاش نقول اليوم شنو هما لي زانديكاتور اللي تعرفها اللي هي وقفت ما عادش قادره تقدم؟ وقت اللي نلقاو الترجمه نتاع سيسيولوجيا بيداغوجيا. ولينا الكلمات الاجنبيه نترجموها بالاحرف العربيه، دونك رحنا انا وقفنا ما عادش قاعدين نقدموا. داكور، وقت اللي هما افيسين ابن سينا، لوغاريتم خوارزمي، فهمت؟ ما عادش لغتنا احنا تاثر، على خاطر ماهيش هي اللي قاعده تبتكر وتبدع، لغتنا قاعده في كونسوماسيون، قاعده تستهلك. دونك تستهلك نوليو فما كلمات ما عادش نلقاوها في ما نجمش نلقاوها في المعجم نتاعنا والا في الالواح. شنو نوليو نعملوا؟ نترجموها ترجمه حرفيه باحرف عربيه وبفكر اجنبي.
0: انت وقتها باش تقربها لنا ولا باش تقربها لهم معناها بالطريقه هذه؟
1: باش تقربها لنا. ليه ما تقربناش
0: الحق؟ ما تضيف حتى شيء للعربيه،
1: مش ما تضيفش الكلمه وليت ننطقها
0: بالعربيه.
1: اما الكلمه بدلناهاش،
0: اي
1: خاطر ما عندناش مرادفات اللي يعطيو نفس المعنى.
0: ما نعرفش، يلزم معناها
1: لازمك تروح نخلقوا حاجات، هما ياخذوا كلمتنا يحطوها بالفرنساويه مش عنا ولا باللغات الاخرى.
0: عندنا نيه الخلق ما زالت موجوده؟
1: لا، النيه موجوده، اللي يعجبك فينا النيه ديما موجوده.
0: النيه
1: العمل ربي يجيبه،
0: ربي يجيب. ثقافه العمل في البلدان اللي سافرت لها وفي الحضارات اللي ممكن قربت منها ويعني كنت ميدانيا معناها عشتها، شنية معناها أكثر بلدان اللي عندهم ثقافة عمل قوية برشا وفيها مردودية، فيها نتائج معناها تحسها؟
1: أنا ديما نعطي المثل في ألمانيا.
0: ألمانيا
1: في السبعينات بعد الحرب العالمية الثانية من بعد بشوية، فهمت؟ التونسي هزوا برشا توانسة غاديك وبرشا عرب وبرشا، تضرب الزمارة يوفى الوقت لألمانيا، يقولوا ساعتين لألمانيا، مازلت يقعد فوق الشربانتي الفوق يزيد ساعتين لألمانيا، ورجعوا بعد الدوتش مارك نتاعهم اربع خمس سنوات ورجعوا بلادهم، ولات ميدين جرماني توا عندها القيمه نتاعها. في المانيا الصباح تدخل الساعه نتاع السهر القهوه ما تلقى حتى كرسي حتى طاوله، اختي على الكونتوار تقلب قهوه كنت مش تخدم على روحك، ما فماكش باش تميع لهنا، فماش كرسي وطاوله باش تقعد عليهم.
0: قداش تقعد تشرب في قهوتك في المانيا؟
1: شنو مدة؟ عندك مدة انت، مدة شنية تك تك وخرج على روحك، ما فماش ميعاد، ما فماش
0: ترشف
1: معناها. احنا الستة نتاع الصباح جماعة شادين صف على الشيشة، يعمل شيشة الستة نتاع الصباح قبل يدخل يضرب ساعتين في القهوة بتصدر ساق على ساق. هذايا نحكي في التوقيت، اما مازال
0: هذايا زمنيا معناها،
1: مازال عاد بقيتها لا كاليتي دو لا بريستاسيون، شنو واقع تنتظرها من العمل نتاعك؟ شنو تعمل في العمل نتاعك؟ خي هو تعرف ما عادش قريو ليدرشيب، قريو ليدرشيب ما عادش حاجتنا بكبش يتبع فيه القطيع، حاجتنا وقتاش الكبش يبدا مش موجود والقطيع يمشي ويعيش ولاباس وخير حتى من اللي هو موجود. ما عادش فك العقليه هذيك نتاع ليدرشيب فات على روحها. ولو اني نشوف مازالوا فما دورات نتاع ليدرشيب، ديما احنا نخلطوا في الاخر مازلنا نقعدوا نكركروا نلموا
0: دورات تكوينيه.
1: دورة تكوينية مازلنا في الليدرشيب، مازلنا نحبوا الزعيم يا هكا، وحتى في السياسة ما عادش فما زعماء
0: صناع وكل عناوين واليافتات صناع القادة ترى شنيا.
1: لا لا لا، في كل واحد كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كلنا يلزم كل واحد قائد في المركز اللي هو فيه، نهار اللي يولي واحد ليدر في البوست دو ترافاي نتاعو، تو اوني توس دي ليدر، اون با بيزوان دان ليدرشيب دو كالكان

0: نقص يكونوك ما يسالش، اما عبي كرسيك نقولها كلمه نتاعنا احنا في العاميه، عبي كرسيك هذيك هي لا فالور ترافاي، قيمه العمل، عبي كرسيك راك موجود. اليوم نجيك يا نور اختي، راني راهو ساعات راني نشوف حاجات، انا زدت كنت في مانيش نقول البلاد شنيا حاصيلو باش نعمل ريكروتمون تاع ديزانجينيور، الحق روحت
1: منبهر
0: محبط
1: محبط.
0: وقت اللي جيت تقول له جايب لك شهاده قدك راهو تجب تكون دكتوراه زاد، وتجي تحكي له على ماده من المواد. نعطي ان اكزامبل، واحد متخرج من عامل محاسبه كونتابيليتي وعامل مستوى يظهر لي
1: باحث
0: لا ماستر مازال، قال لي باش ناوي باش نعمل. قلت له علاش ما عملتش ريفيزيون عملت اكسبرتيز كونتابل؟ قال لي لا ثنية طويله ونحب نخدم وديجا توا ماستر. باهي قلت له تنجم تحكي لي شويه على الكونتابيليتي اناليتيك؟ قال لي هذه يظهر لي قريناها عام دوزيام اني ولا تروزيام اني ولا نسيت حتى وقتاش قريناها. يا وليدي قلت خل نفهمك حاجه، ريت الوريقه اللي جبتها لي هذه، الاجازه هذه اللي جبتها وهالماجستير اللي جبتها فيها هي راهي مجموعه مهارات وقدرات راهو امبليسيتمون اللي انت هذه هاو البروجرام اللي قريته راهو السيد هذا
1: متمكن
0: من هالقدرات هذه. تقول لي من 10 راهي قريتها ولا ما قريتهاش اصلا؟ يا ولدي الشهاده هذه يعطيها لميم تتعلق لك كواترو وتكمل تعطيك 10000 كل يوم باش تصرف، اما هذه ما تخدمكش راهي. اذا كان القدرات اللي وراها اللي مخبيه في وسط الشهاده، الشهاده راهي كيما الوحده معناها سي لومبلاج نتاع الصندوق. الشهاده
1: نتاعنا اليوم
0: نعم
1: الشهيد شنو يعكسه؟
0: والله انا الحق نتاع ربي راني ديما نمن بال الناس تقيمك مش انت تقيم روحك. انا نعرف اللي وقت الثمانينات اللي كنت نحكي لك عليه، ناخذوا الباك نخدموا 4 سنين نصوروا الفلوس وفي الاخر نجيبوا من الاولانيين. توا نعطيك مثلا في سويسرا الباك نتاعنا ما عادش مقبوله، لازمك تجيب فوق ال 14 وتعدي ليكزامان دو فريبور باش تدخل للجامعه. توا ما كانش عندنا احنا امتحانات داكسي لونيفرسيتي، باك تونيزيان تروح تدخل وين تحب تقرا تقرا، حتى اللي ما تعطيهولكش بلادك تعطيهولك بلاد اخرى. توا الباك تونيزيان ما عادش عندها نفس القيمه اللي كانت 20 سنه التالي.
1: لازمنا خدمه كبيره.
0: يلزم خدمه، شنو الخدمه الكبيره؟ راهو نعطيك مثل في في في بلجيكا ولا في المانيا ولا فماش 20 مليار عملنا فيه باك جيش والدنيا وراق وتسكر ونتاع جندوبه يصلحوا في نتاع صفاقس ونتاع صفاقس تصلحوا في سيدي بوزيد وتعملش اماره في الورقه وشكون نجح وشكون ما نجحش، وبعدنا نطلعوا عندنا ناس ماخذه 20 فاصل في الباك ونعرفش كيفاش يوصلوا. مي بون هذيك حكايه اخرى. كونسي دو كلاس هو اللي يقرر يستاهل ولا يستحق ولا عنده المستوى للدخول الى الجامعات الالمانيه ولا البلجيكيه. يقرر وحتى كان ما حضرش في ماتيريا يعاودها بعد وعنده الاسعاف، اما المجلس نتاع المعهد اللي هو فيه هو يقرر حصوله على البكالوريا والا لا.
1: نعملوا في برشا زايد برشا النجاعه نتاعهم للاسف ما عادش
0: وبرشا ميفيانس فهمت قله ثقه. علاش استاذي انا يلزم ما يراهش ما يعمل؟ علاش نتاع صفاقس نهزوا الجندوبه عليه الاستاذ نتاع جندوبه اصح من نتاع صفاقس ما يلزمش يراه ما كاش، علاش كي يراه شنو يصير؟ يعطيه عدد زايده، ما عندكش ثقه في استاذك.
1: ازمه الثقه هذيك موضوع اخر
0: موضوع اخر صحيح
1: نحلوها بالموزيك
0: لا ما نجبدوش.

0: مرسول الحب سمعناها بصوت حسنة للكبير عبد الوهاب الدوكيلي الله يرحمه وينعمه. مواصلين معكم لقاءنا في مسك الليل. الحقيقة ديما فما مسائل سي فريد الشويخي. نقول أنا المسافر والزائر بلد معين ماهوش بلد اللي عايش فيه في زياراته للمتاحف وللمواقع الأثرية أكيد أنه من متحف المتحف فما حكايات. متاحف قاعدوا في بالك في بلدان معينة، شو نجمو نحكيو في الإطار هذا؟
1: هو شنو المتحف ساعة؟ هو المتحف سي لا تراسابيليتي دو ليستوار، هي حاجات تثبت بها تاريخك،
0: البصمات الخالدة
1: في داره اللي ما كانت أمه اللي ما كانت عزيزته اللي هذاك هو المتحف، حقبة من التاريخ شكون نستعمل في الوقت هذاك، واللي عنده قرقيف واللي عندها ابره بتاع كروشي، ابره بتاع كروشي جديده تسمى بارابورا، اللي عندها
0: لاسانسور بتاع الاذاعه
1: مثلا، لازم يكون في المتحف
0: ديما. انا نحس روحي قدام متحف حتى كل مره نطلع فيه،
1: لازم يكون في المتحف. دونك المتحف معناها يلو غوتراس ليستواغ دون كوميونيتي تاع مجموعه بشر كانوا يعيشوا مع بعض.
0: صحيح.
1: من الحاجات باش تعرف الثقافة والحضارة متاع العبادة ذيك يلزمك تزور المتاحف متاعهم باش تعرفهم عبر التاريخ.
0: أي.
1: فهمت بكري قلتك فما سفرة في المستقبل، هذه سفرة في الماضي،
0: سفرة في الزمن،
1: سفرة في الماضي. أي. وتشوف التطور لبروغريسيون، وقت اللي تشوف من الحقبة كذا كذا كيفاش كانوا يستعملوا كيفاش ولاو يستعملوا تو،
0: لكن المتاحف تختلف. فما متاحف فيها تثمين كبير
1: في اللي عملوه جديد. وقت تشوف اللوفر منقص شويه بركة على التور ايفيل في لو نومبر دو فيزيت اللي يجيوه العباد اللي تزور في اللوفر، تشوف العباد ومصدر نتاع فلوس كبيره ياسر. احنا في تونس كان يا اخي بالله سامحني ال 1400 سنه حضاره نتاع هذه الحضارة العربية الإسلامية، ما نحكيش على كارتاج وما نحكيش على 3000 سنة حضارة و 3000 سنة
0: وأكثر
1: وأكثر. إلا نرى الشعوب الأخرى عندها أكثر منا تاريخ وأكثر منا دي بروف دو ليستواغ، أما نحن ما نعرفوش نثمنوا.
0: أنت يدخل لسقيفة الكحلة في المهدية ولا للجم ولا للمواقع هذه اللي
1: هو هنا في حمل انف عنا يقولوا دموس البي، فما دموس يدخل من هنا يخرج في خير الدنيا، من عاش عليه من يخرج كان عملهم البي بشهرب، فما حكاية من كارتاج تهزل تبرسق ولا الدراويل كاف هكاك يهز في تعدى فيه حتى الخيل مرام تخيل الحاجات اللي كنا نستعملوا فيها دار البي حملمت عندي 40 سنة نسمع فيه باش تحط باش تعمل متحف البيات، التوا مازال كل مرة تصير فيه حكاية، مرة يسكنوا فيه مرة ينحيوه مرة تلقى واحد صلح في البسكليتات، مرة تلقى واحد صح، كل مرة تلقى فيه حكاية، وحتى اللي نتيح وليه دم ومن بعد يطلعوا فيه بلاصات ويلقاو له ثنية باش يردوه بلاصات وأسانسور الدنيا بحروبه كان هاك العام هنا حاجة ترشني. راو المتحف المتحف هي لومبرانت نتاع البصمه نتاع مجتمعات فقدناها اليوم، جدودنا مش مجتمعات اخرى،
0: نتاع جدودك
1: كيفاش كانت عايشه، نتاع تاريخك منين جيت. اذا كان استهنت بتاريخك باش تستهين بيك العباد الاخرى، من لا تاريخ له. اليوم وقت تعرف الفابي شكون خلقها في العالم في الدنيا في الكون هذا؟ قال كارتاجينوارا، اما تو يقولوا ليغريك ولا تاو، لا لا احنا خلقنا اول الفابيت خلقت في البلاد هذه
0: قرطاج،
1: في قرطاج اول الفابيت خلقت في العالم.
0: القرطاج اللي سيتها ذايعه في العالم الكل، تونس يعرفوها
1: ما يعرفوش، يعرفوا نسور كارتاج ديما يخسروا والله غالب في اغلب الاحوال مش ديما سامحني. حتى كان نسور كارتاج يطرف الكوره، ما لنا كارتاج كان في الكوره يا ولدي. عنا برشا حكايات وعنا برشا فينيقيين وقرطاجيين، والحكايه علاش تعدينا الفينيقيين القرطاجيين، وعلاش راهو نهارت لي علاش تحب صغيرك يعرف الثقافه الامريكيه وماكايفر اكثر من اللي يعرف
0: حنبعل
1: وصدر بعل وغيره وابن خلدون. علاش يا اخي عنا شويه واحده
0: شكون قدم الشخصيات التاريخية هذية بشكل جاذب وبشكل فني وبشكل علمي للصغيرات متاعنا بيش حبوه
1: توا؟
0: أي
1: شكون يقدم فيها؟
0: حد
1: ما يحكيوش
0: في بعض الوثائقيات وبعض الاثار وبعض الكتب.
1: برنامج تاع السيدة عالية ما كانش خايب معناها في أيه. في وكانت فما برنامج انا ما نحبش كلمة موجهة للاطفال فيها خاطر فهمت أيه؟ موجهة فيها توجيه فيها
0: سلطة
1: لا فيها عملية مانيبيولاسيون اكثر منها فهمت دونك
0: شنو كان عنوان البرنامج؟
1: اللي conçu pour les enfants. Je préfère conçu pour les enfants. Les معمولة للأطفال باش ياخذوهم. حكيت توجيه
0: برامج أطفال.
1: برامج تخص الطفل. أنا كنت نحكي لك فيها في الأوف بكري نتاع جزء عامة في القرآن، قلت قد ما عندنا متفقدين في البلاد في وزارة التربية اللي لاهين بالتربية الإسلامية ما نجموش نهار يتلموا حتى في نهايرين ثلاثة ويختاروا لنا الآيات اللي تجي في عمر الطفل نتاع ست سنوات يستحقها وقتها ويعاملها ويفهمها خير من اللي نحطوا له الصور الصغار على خاطر قصرهم. هل الكريتير هذايا اسكو كافي باش نخليه جزء عام للصغيرات اللي فيه برشا حاجات
0: لازم فما برشا مراجعات
1: مخه ما نجمش يفهمه ما نجمش تفسرها له اعطيه حاجات اللي يقتاد بها وقتها كاداب الطعام واداب الاكل واداب الجلوس واداب خلي يبدا بها اعطيه حاجه في المتناول ما تعطيهش حاجه اكبر منه
0: خاصه في فتره اللي يلزم يتعلم فيها الاساسيات والاخلاق. الاخلاق معناها شوفوا الناس نشوفوا اليابان مثلا كيفاش معناها صغار في اليابان
1: يدخل عمره تعقد عمره يدخل 8 سنين لليابان يدخل المكتب
0: والتقييم يبدا تقريبا
1: في اول ما يعملوا يعملوا له يخدموا له على الاستقلاليه نتاعو كيفاش يعمل على روحه
0: اي
1: كيفاش يفرش فرش وكيفاش يعمل واحد وكيفاش الامور الحياتيه اللي تو يتكلموا على السوفت سكيلز يتكلموا على المهارات الحياتيه
0: بعد
1: مهارات حياتية أنا مريتش مهارات حياتية
0: فين مهارات حياتية
1: هاو يكتبوا في الكتيبة موجودة مهارات حياتية موجودة
0: في المكتب
1: أي في التصور متاع الروضات في 2016-2023 ولا حاجة هكا موجودة حاجة متاع المهارات خدموا عليها شوية بطريقة كما كنت لا موفيز كوبي بالنسخ المشوه
0: في ممكن في كراس شروط
1: أنا راني ضد النسخ انا حتى زملاء نقول لهم راهو اون ترانسمي با نو ليكتور اون سانسفير دو نو ليكتور ما تقراش كتاب تقول لي هاو بوليكوب تعطيه يخليه يمشي يشري كتاب ب 10 روايات واش تقري فيه الواش جاي واش تاخذ في شهريه يديني اقرا انت وكلي تقراه انت خرج منه حاجه نتاعك انت واعطيني افادتك وتجربتك واش تعرف تعمل الانتربريتاسيون نتاعك ما تقرينيش اللي مكتوب في الكتاب قريني التاويل نتاعك كيفاش شريتها وكيفاش شريتها ونظرتك انت للحكايه هذيك وحل باب النقاش واسمعني
0: سي فريد الشويخي
1: كيف هذايا زاد في الواحد سامحني حتى في ما عادش نعملوا جيب من غادي غادي مشيت ما تمشيش ما تمشيش
0: كيما هي
1: ماناش فرد بلاصه ماناش فرد عقليه ماناش فرد بلاد ماناش فرد ماكله
0: لازمها خدمه باش تمشي
1: ماناش فرد ضحكه ماناش فرد عياط
0: لازمها خدمه باش تمشي لازمها معناها تتخدم تتعاون تتاقلم
1: ونحيوك التزمت ونحيو انا الصحيح وانت الغلط وانا نعرف وانت ما تعرفش وشكونك انت شكوني انا
0: كيف ما انا
1: اي مسالج انا
0: الحقيقه انت معناها قلت الكلام هذايا ولكن الكلام موجع راهو جدا معناها فما موجع خاطر ما نحبوش نراور واحنا في المرايه وقت اللي يبدا فما عنا عيوب احنا متاكدين موجوده العيوب هذه فينا لا اله الا الله باش نمشي للكتابه تجربتك مع الكتابه هل ترى أنت معناها اليوم بعد التجربة هذه بعد النجاحات بعد الإنجازات بعد ممكن بعد الإخفاقات اليوم دونت هذا كتبت هذا حاولت باش تقدم للتوانسة مسائل وهواجس وعمل مدون ينجم ينفع في المجتمع التونسي
1: تجارب واحد ما كتبتش على خاطر
0: علاش؟
1: ما نمنش برشا باللي بيوغرافي والآن اش عملت وش ما عملت وفي التقديمات وفي تجربتي وذي كريتها بار كونتر عندي موضوع عندي نخدم عليه عندي أكثر من 7 سنوات يظهر لي إن شاء الله نشوف النور قريبا مش أبدأ باللغة الفرنسية بعد ما نلقاش الترجمة متاعه دون أو تالون خاطر نمن أني ما فماش دي دون الله عادل عطال الناس كل كيف كيف فما دي تالون اكسبلوري جاء في بيئه معينه خليت اكل اللي تحب تسميها موهبة سميها خليتها هذيك تخرج وتترعرع وتكبر والأخرى قاعدة تريخدها. وكما القمح كي حطيت 10 كعبات فما 7 مشاو فما 3 مخرجوش من التراب. دونك ربي عادل عطال كل الناس كل كيف كيف من آدم إلى آخر إنسان مش توجد في هذا الكون عطاها بنفس الفاكولتي نفس الملكات ونفس القدرة ونفس سوف البيئة اللي خليت حاجات تتفجر وحاجات ما تتفجرش وحاجات تكبر وحاجات ما تكبرش وحاجات تعنى بها وحاجات تعنيش وحاجات تحذيها وتكبرها وحاجات ما تكبرهاش. الدنيا فيها
0: دي تالون.
1: نحن النجم اليوم إذا كان نعرفوا كيفاش نلهيو بصغيرنا راهو تو سجو افون سيزون راهي الحكاية كل فك 6 سنين الأولى البرمجة نقولوا في البينال ميتا بروغرام برمجة البرمجة تصير قبل 6 سنوات. والذكاء سامحوني كل الناس اللي تمن بالذكاء إني ربي عطيه هذا ولدي ذكي والآخر ربي ما عطاهش ذكاء ربي عطاه ذكاء للناس كل كملكة أما كتطويرها رأي البيئة هي اللي تطور. كما طوال داغيني العنكبوت قد ما تكبر قد ما الشاسي بون أما مش تعلي زنسكت متعلي كنيسانس يلو سافوار. اليوم قد ما تكبر طوال داغيني اليوم اللي يحب يدخل الانترنت يحط بلاستيسيتي سيريبرال لي نورسونس قالوا على الذكاء. الذكاء سو كونستروي ما يجيش وحده وما يتاكلش لا بالزوزة ولا بالعسل ولا بالفصدق ولا بالسيلوش
0: اللي يمت على الامتحانات.
1: ايوا الحكايه هذيك جا ربي وعد عنده راسه بالزيت واكلوا 3 كعبات دقله الصباح واربع عسل عشي راه مش كيك الانتيليجنس سو فورم سو ملتيبلي بار لي اكسبيريونس. خلي ولدك يجرب انت تحب التجارب الفاشله نتاعك كل تعديها من ولدك على انهم فاشله وتسكر له الباب لا ما تعملش لا اعمل لا ما تعملش لا يا ولدك تخرج نسخه منك انت يا ودي ما نجحتش انت ما نجحتش تنجح هو
0: شو معناها
1: خاطر انا اصحاب انا ونوره لازم ولدي يكونوا اصحاب مع نوره وخوالي وعمومتي نو تنجم تجربه مشيتش مع تمشي مع فلان مشيتش مع فلان التجربه مشيتش معك تمشيش مع ولدك علاش معقد منها يا ولدي انا نعرف انا كبير ونعرف في بالك اللي صغير مهدد مش في تونس بركه في العالم اجمع ديما نعاود نفس نفس الديسكور هذا ديما نعاوده فهمت مش الديسكورات كل نعاود فيها هذا نعاود
0: هذا بالذات
1: اللي تتهدد عليه الام والبوق قبل ما تجيبه قبل ما تعرف بوق قبل ما يعرفهم انا ولدي كي نجيبه تتشش نعمل ورا ولد اخته درش عمل وترجع تحلف الولد هي حتى بيو مازال ما جاش لا ام ولا ابوه
0: كان يقعد
1: تشوف ولادي كيفاش نعمل لهم كيفاش نربيهم يسخيب طاوله ولا كرسي ولا فم كسكسي باش طيب وهي تشوف كيفاش طيب هذه خطيك راك حملها في الناس لأنا تحب ولا تكره
0: نحكيه عليه ديما مفعول به معناها وهذا
1: هو تعرف علاش خاطر دو تايخ صغير ما يعرفش يدافع على روحه ومسكر ما عنده لا وين ياكل لا وين يشرب لا وين ديكو يحس روحه كبر
0: شوف
1: في الادوليسانس حاب يخدم عليه يقول لك ليش بيني وبينك الاربع صور تعطي فيها فيه خلنا نمشي نخدم وطول نروح لك نخرج اللي ما خلص عليه على خاطر ما عنده لا وين ياكل لا وين يشرب لا وين يبيت يعطي الذل كارو باهي باهي احنا تعلمنا انا فما كلمه نقولها ما نساش نقولها توا ديما نقول ربينا ولدنا على الكرني لقاته مرته على الشهريه اللي هو كرني توا مرته يولي بلتان دو بي كاين بلتان دو بي باهي يولي باندي في الدار يعمل اللي يحب ويتكلم كما يحب كاين تحت شوي ويغسل معون استناك وقت اللي تكمل الارض ثاني في الكهرباء نستنى فيك في الباركينج وقت تطلع الكهرباء شكون شويك ما هزتش الكهرباء عملت وياك الشوفير يهزك اكل بلتان هذيك خاطر قبل كان كيجيب بلتان ولا يجيب كرني باهي يعمل اللي يحب في الصيف يضرب يكسر يخيخ ويعمل النحية من فم العتيالو الكرني باهي يعمل اش تحب بعد زاد البلتان باهي يعمل اش تحب هذيك هي ثقافة البلتان.
0: سي فريد شويخي يعطيك الصحة على الحضور معنا والناس اللي يسمعوا فينا ان شاء الله معناها اللي تتاح له الفرصة باش يسافر الحاجات اللي نجم
1: نراوها بلا ما يمشيش الشوبينغ خليه الشوبينغ هو بالانترنت ولا يجيكم كل شيء
0: شريو من تونس
1: يمشيو تفرجوا في العباد كلوا ماكلتهم ما سمعوا لغتهم تفرجوا في متحفهم شوفوا امشي شوف لوبيرا امشي اسمع موسيقى اخرى
0: اي
1: امشي لوبيرا دو فيان تشوف روحك تعاود تولد من اول جديد امشي تفرج شي مسارح امشي تفرج هاك عندكم سيدي لطفي العبد اللي كيما عندكم
0: شكون
1: عرفت في فرنسا قبل ما يجي تونس ريتو في
0: شو اسمه
1: يا شو نسيت
0: زعفر
1: ليه ليه ليه ليه ليه
0: في المسرح موسيقى
1: في
0: ياسين
1: مش ياسين بن جبر اللي معاه خوه في ولاد مفيدة اسمه اللي كان في فرنسا عايش نضال سعد.
0: نضال سعد
1: نضال سعد انه مريته في باريس ما ريتوش في تونس.
0: اي اي
1: من بعد تفاجأت لقيته في تونس موجودين راهو لي طالون تاعنا موجودين باغتو دون لو موند راهو وين تمشيو في ار
0: الحق وين تمشيو فما توانسه اما خلينا نقولوا ثقافات جديده حاجات جديده بخلاف توانسه معناه
1: راهو سي لو بون القنطره هي هذيك ما مشيت انت توا للتياتر وتشوف لطفي العبدلي شتو تروزا في شخرين باش تلقى حاجات اخرى تعاد برا خلينا نشوف هذا برا خلينا نشوف راهو سالس في سالس يعاد شبيه
0: شوف ظافر يوسف وانور ابراهيم
1: مشيت نلقى عباد اخرين مشيت نلقى ثقافه اخرى مشيت نلقى ناس اخرين مشيت نلقى لوين عندكم حاجتين مفتاح السفر هي اللغه اول حاجه قد ما تعرف قد ما تزيد لغه قد ما تزيد مفتاح
0: تزيد تستمتع بالسفره نتاعك
1: باش تفهم ما تقعدش راهو تقعد تترجم واحد تراك تقلق وتفد وتلقى روحك حتى باش تاكل ولا باش تشرب ولا باش تاخذ وباش تلقى عداوها عليك وباش تلقى روحك تكونسي حتى في تران وتاخذ تران بالغلط وتمشي وكاش الشمال تلقى روحك في الجنوب وتعاود تاخذ تران اخر على كلمه
0: هي حتى الوقت
1: اللغه راهي اول حاجه
0: تحللكم مفتاح مهم اللغه
1: تحللكم هز مفتاحك قد ما الشق نتاعك يكبر قد ما الافاق نتاعك تكبر وقد ما كل بلاد تزيدها قد ما زدت روحك مستقبل اخر حليت باب اخر وحليت ثنيه اخرى في حياتك وخليت رؤيه اخرى حتى ما تعيش في البلاد هذيك باش تروح بفكره باش تروح براي باش تزيد تحسن الافكار اللي عندك راهي التلفزه والانترنت يوريه كما اللي يحبوا يوريه لكم راهو مش اللي تشوفه مش اللي يلزم تشوفه مش الواقع اللي باش تشوفه راهو الواقع وقت اللي تشوفه حاجه اخرى مختلفه على الاخر مختلفة على الاخر.
0: شكرا لك سي فريد الشويخي على الحضور وعلى هالفسحة الجميلة.
1: اربيني تفرهت شوية
0: حكينا
1: حكينا شوية من الاطار
0: حاولنا معناه باش نسمع حكايتك
1: ونبرشو
0: ان شاء الله الى لقاء قريب يكون في المجلة التربوية
1: الاستضافة وان شاء الله نكونوا خفيفي ظل على المستمعين
0: بارك الله فيك من حسن اخلاقك وان شاء الله كل التوفيق في مهامك التربويه اساسا شكرا لك احنا نقول لكم شكرا لكم منكم اخترتوا موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه ان شاء الله نلتقى نهار الاثنين من ماضي ساعتين الاربعة في المجله التربويه شكرا حمزه سفار سيف الترابلسي وعبد اللطيف الوصلاتي اللي رفقتونا في هذه السهرة الجميلة إلى اللقاء

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشرة.
3: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.
4: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: ريحة البلاد،
3: ريحة البلاد.
2: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
3: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
2: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
3: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الأخباري. وزارة النقل ترفع جاهزية وصولها البري بنسبة 45% بداية من يوم غدا الجمعة إلى غاية 1 جوان لتأمين تنقلات المواطنين في عيد الأضحى. منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من وصول سعر كيلوغرام اللحوم الحمراء إلى 70 دينار وتطالب بتجديد الرقابة الاقتصادية. المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء ينجح في إجراء أكثر من 11 عملية زرع كلى وقلب وكبد منذ بداية السنة. وزير التربية يفتتح فرع مدرسة الفرصة الثانية ببجال إعادة تأهيل الأطفال خارج النظام الدراسي الكلاسيكي. الاتفاق على إرجاء تدشين الخط الجوي المباشر الأول بين تونس والعراق إلى يوم 28 مايو الجاري. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية 141 دولة لصالح قرار يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ التزامات قانونية دولية، وامتناع 28 دولة عن التصويت من بينها تونس رفقة 9 دول عربية. ويأتي الامتناع عن التصويت بسبب حساسية المادة الرابعة من القرار، إذ بالنسبة إلى تونس وشركائها على المستوى الإقليمي فإن ما جاءت به هذه المادة يمص من جوهر سياستهم في مجال الطاقة. وفي العالم، وكالة إسنا الإيرانية تؤكد أن تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بوساطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. ووزير داخلية باكستان سيبقى في طهران غدا الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم العبور في مضيق هرمز. وفي الأثناء، الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان تتواصل، وحزب الله يعلن أن من يدعم إسرائيل هو من يقوض سيادة لبنان وليس من يدافع عنها. ختم هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
2: ثقافة،
3: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
6: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكاية ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج المسرح حياة، البرنامج اللي نحاولوا فيه كل أسبوع نعيشوا مع بعضنا تجربة ركحية بكل تفاصيلها، بالضوء، بالكلمة، بالإحساس، وبالناس اللي يصنعوا من المسرح حياة. اليوم حلقتنا بنكهة مختلفة، لأن باش نحكيه على رحلة حرية، حرية المرأة، حرية الفنان، حرية الروح اللي ما تعرفش قيود. في فقرة خرافة مسرحية باش نمشيه بعيد للجنوب الإفريقي، وين الكاتب الكبير أثول فوغارد قدم عمل مؤثر اسمه الطريق إلى مكة. حكاية امرأة كبيرة فنانة حرة قررت تواجه المجتمع والتقاليد بفنها ونورها وتبني عالمها الخاص كما تشوفه هي، مش كما يحبوا الناس يشوفوه. حكاية عن الإيمان بالذات وعن الطريق الطويل نحو الضوء الداخلي. وبعدها في فقرة مفهوم مسرحي باش نحكيه على حاجة أثارت برشا نقاش في سنين الأخرى، إيش معناها مسرح النساء؟ هل هو مسرح خاص بالنساء فقط، وإلا رؤية فنية جديدة تحاول تبدل الصورة القديمة وتخلق صوت أنثوي خاص به؟ باش نفسروا المفهوم ببساطة ونشوفوا كيفاش المخرجات والكاتبات في تونس والعالم قاعدين يبدلوا في ملامح الخشبة ويكتبوا بلغة الحس والجسد والتجربة الحقيقية. أما في أركان المشهد باش نحكيه على عنصر خفي ما يتشافش لكن يتسمع ويتحس، هو الإيقاع المسرحي، أو كيف ما نقوله بالبساطة نبض المشهد. شنو اللي يخلي مشهد يتحرك بسلاسة؟ شنو اللي يخلي الجمهور يعيش اللحظة من غير ما يشعر بالوقت؟ هو الإيقاع اللي يربط الممثل بالموسيقى، بالضوء وبالأنفاس. وفي ركح اليوم يستضيف البرنامج الكاتبة والمخرجة التونسية وفاء الطبوبي باش نحكيه معها على عملها الجديد الهاربات، وكيفاش المرأة تكتب وتخرج وتواجه الواقع بالمسرح. وفي الاخر كالعادة ما ننساوش ستوريات المسرح، قصص صغيرة من الكواليس، ضحك، مواقف محرجة وحكايات ما تتنساش. خليكم معنا باش نكتشفوا مع بعضنا حكاية، فكرة، ونبض خشبة جديدة، لأنه في النهاية المسرح حياة. ننطلق إذن مع فقرة خرافة مسرحية. تخيلوا معايا هروب لا يشبه أي هروب، هروب ما يحتاجش لا الحقيبة، لا محطة قطار، لا حدود يتعدى منها الهارب. حكايتنا اليوم من جنوب إفريقيا، من مسرحية الطريق إلى مكة للكاتب أثول فوغارد. تبدأ القصة مع هيلين مارتين، مرأة كبيرة تعيش في قرية صغيرة ومحافظة، وبعد وفاة زوجها غرقت في بحر من الوحدة والحزن. لكن في عوض تستسلم للحزن وتذبل في صمت، قررت أنها تهرب. لكن الهروب هذا ما كانش هروب تقليدي، لأنها ما هربتش من دارها بل هربت لها، يعني هربت للمنزل متاعها. يقول القائل كيفاش هالهروب هذا؟ بدأت هيلين في جمع كل ما يعرضها، يعني كل حاجة تجي بين يديها، دبابس فارغة، حكوك مصبرات فارغة، أسلاك، أحجار، إلى آخره. ثم بدأت تصنع منهم في حاجات جديدة، وبقات سنين وهي تبني في تماثيل وأشكال خرسانية وحشية ودقيقة زرعتها في جنينة بتاع دارها، حتى صار المكان كأنه عالم كامل صغير يلمع ويتلألأ تحت الشمس. الحديقة هذه ما كانتش فضاء لأشغال يدوية أكهو، بل كانت بالنسبة لهيلين حلم وعنده سماته الخاصة، خاطر التماثيل كانت موجهة للشرق والأشكال تشبه للعصافر والنجوم، وممرات تنتهي عند نوافذ تطل على صحراء بعيدة. كانت هيلان تقول أن العمل هذا هو طريق إلى مكة، مسار روحاني وإنساني نحو مكان من السلام والجمال. أهل القرية ما فهموش هالهروب هذا، رأوا في دارها فوضى وفما مرأة غريبة الأطوار، حاولوا باش يقنعوها أنها تدخل الدار للمسنين، خاطر كانوا يظنوا أنها ما عادش قادرة على رعاية نفسها. ولكن هيلان كانت تقاتل للبقاء في ملاذها، في عالمها الموازي اللي بناته بيديها من القمامة والجمال. اللي ما فهموهش أهل القرية أنه هيلان ما كانتش تهرب من الموت، بل كانت تهرب إلى الحياة. هروبها كان خلاق، كان رفض للنسيان وصرخة بأنه للمرأة الحق في تشكيل عالمها حتى النهاية. هروبها ما كانش عبر الطريق إلى مكة الحقيقية، بل كان عبر الطريق إلى مكة روحها. أهلا وسهلا بيك وفاء الطبوبي، حابينك تشارك معنا في هالفقرة هدية، تعطينا رأيك أو تعقيب صغير على اللي كنا نقوله فيه. في الطريق إلى مكة الهروب كان إبداعي وداخلي، بينما في عمل الهاربات يبدو الهروب أكثر مادية وجغرافية. حسب رأيك ممكن أن نشوف في مسرحيتك الجديدة الهاربات لحظة مشتركة مع هيلان، نفس لحظة الرفض، رفض الاستمرار في العيش داخل قالب ما احنا ما اخترناش.
7: هي الشخصية اللي حكيت عليها هيلان هي اختارت الهروب إلى داخلها.
6: ايه؟
7: هما ما اختاروش الهروب، هما تم دفعهم للهروب من قوى خارجية غير مرئية. هما كملوا ثنيتهم للعمل متاعهم، كانوا مصرين إنه يكملوا روتينهم اليومي، هما خانعين إلى درجة القبول والاستسلام، ماشيين يخدموا مهما صار. لكن الجغرافيا ترجع فيهم بالتوالي، وكان يذكر فيهم إنه ذوات إنسانية من حقها إنه ترفض، من حقها إنه تقول ليه.

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد في المسرحيات وفي فقرة مفهوم مسرحي. اليوم نغوص في مفهوم استوقف العديد من النقاد والمسرحيين كما ورد في قاموس المسرح للأكاديمي الفرنسي الكبير باتريس بافيس. إنه مفهوم مسرح النساء أو تياتر دي فام. يقترح بافيس استخدام المصطلح هذا في عوض مسرح للنساء أو المسرح النسوي، لأنه مصطلح أكثر حيادية وعمومية. فمسرح النساء هو هيك المسرح اللي تنج نساء وعنده موضوعية وخصوصية أنثوية. لكن السؤال الجوهري اللي يطرحه بافيس بإلحاح هو: هل يمكننا حقا تحديد معايير لكتابة درامية أو لممارسة مسرحية أنثوية بحتة؟ الإجابة معقدة. من جهة يخلينا نطرح بعض الفرضيات، مثلا المواضيع تكون ملموسة ومحلية أكثر منها مجردة وعالمية، البنية الدرامية أقرب للحكاية اليومية والتجربة الحسية المباشرة، الهدف من الكتابة أكثر تواضعا وواقعية. لكن بافيس يحذرنا، هذه فرضيات هشة. يقول فالكاتبة المسرحية ناتالي ساغوت: أكد عندما أكتب لست رجلا ولا امرأة. وفما زادة الكاتبة ميشلين فابيان تأكد أنه السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي هو السمة الأكثر أهمية وليس الجنس. ما لوين نلقاو الخصوصية في مسرح النساء؟ نجم تكون مش في النص برك، أما في الممارسة المسرحية الشاملة، مثلا في الإخراج المسرحي نلاحظوا أن العلاقة مع السلطة وتوجيه الممثلين وإعادة النظر في الأدوار التقليدية، كل هذا ينجم يحمل بصمة مختلفة وقت لتقودوا امرأة. وهكا يبقى مسرح النساء كما يراه بافيس فضاء حي للتساؤل والبحث، مش على جوهر أنثوي ثابت، بل على طرق جديدة لتمثيل المرأة والعالم. هو مسرح يرفض أنه يكون مجرد ردة فعل، ويطمح لأنه يكون فن أصيل بذاته. ضيفتنا المخرجة وفاء طبوبي، بعد ما سمعنا التحليل المختزل هذا لمسرح النساء كما قدمه باتريس بافيس، وين تحط تجربتك الإخراجية وخاصة ثلاثيتك الأرامل وآخر مرة وحاليا الهاريبات من هذه الإشكاليات النقدية؟
1: أول حاجة نتمنى أنه يكون عنا نقاد أنه يأخذوا العمل ويجزؤوه، لأنه أصبح عنا نقاد فورمال شكلي. قبل ما تخزر من هو المخرج، قول ماذا طرح هذا المخرج. أنك تخزر جنسي كمرأة هو إشكال يدل على عقلية ذلك الناقد،
0: عقلية ذكورية
1: تمييزية. انظر إلى عملي دون أن تنظر لي، لأنه في تعريف الإخراج والكتابة المصطلح لم يفرق بين الكاتبة والكاتب وبين المخرجة والمخرج، هي مصطلحات تقنية بحتة. الفرق هو من يجيد هذه التقنيات، ما يهمكش فيها أنا مرأة. وكي تغوص في كتابتي أو في إخراجي، أخزر إلى المعايير الفنية البحتة وأنسى شكون وراها العمل. لأنه كما الهاري بيت الموضوع فيه أغلبية نساء، لازم تمشي للنسب العلمية بالأرقام، نحكي أرقام، إنه الأعمال الهشة 80% نساء. أنا قمت بأخذ هذه النسب وصعدتها المسرح ونفذتها، لأنه الأعمال الهشة 80% نساء.
0: شو تقصد أعمال هشة؟
1: الأعمال الهشة هي الأعمال اللي يخدموا بالنهار، يخدموا مغير ترسيم، يخدموا في الفلاحة، يخدموا بأقل من 400 دينار، اللي من تحت الحيط، اللي عندهم سناسيس، اللي عندهم واحد، النساء العاملات في المنازل، النساء العاملات في المعامل. لازم نحكي ومازال كميتة مرأة طفلة كالوردة 20 سنة أسسور تح عليهم، ماذا بيا نعرف شنو صار فيها اللي تخلص 500 دينار مغير حتى سيكوريتي سوسيال. كي نعمل الغشيخش متاعي نلقى انه 80% نساء. تم نقل الواقع، 6 ممثلين تلقى روحك راجل واحد و5 نساء، هذيك 80 بتاع الحياة بتاع الواقع.
0: يعطيك الصحة على تعقيبه، لأنك أنت دخلت شوية في السؤال اللي خصصناه للفقرة الخاصة بيك، أما مش مشكلة ومن بعد نغوصوا فيه بأكثر تعمق. ننتقل الآن مستمعينا الأعزاء إلى فقرة أركان المشهد.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج المسرح حياة، وتحديدا في فقرة أركان المشهد. إذا كانت فقرة مفهوم مسرحي تحدثت على الفكر، فإن هنا باش نحدثكم على النبض، هك العنصر الخفي اللي يتحكم بمشاعركم من غير ما تحسوا، هو الإيقاع المسرحي. شنو الإيقاع المسرحي؟ هو ماهوش مجرد سرعة ولا بطء الأداء، هو التناغم الخفي ما بين سرعة الكلام، طول الوقفات، حركة الممثلين في الفضاء، تغير المشاهد، وصعود وهبوط التوتر. تخيلوا معايا إيقاع سريع متقطع كما دقات قلب خايف، يناسب مشاهد الهروب أو الأزمات. إيقاع بطيء ثقيل كما نبض مريض، يناسب مشاهد التأمل أو الحزن. إيقاع متدرج يبدأ من الأول هادئ وبعد يمشي ويتصاعد، يناسب مشاهد الاكتشاف أو المواجهة. كيفاش يخلق المخرج الإيقاع هذا؟ من موسيقى الكلام، يعني تحويل الحوار من مجرد كلمات إلى تيار إيقاعي، وهذه خاصية من خصوصيات الكتابة عند ضيفتنا وفاء الطبوبي. كذلك من رقصة الحركة، يعني توزيع الممثلين في الفراغ كرقصة مدروسة. وكذلك من تنفس المشاهد، يعني تحديد وقتاش ياخذ المتفرج نفس عميق ووقتاش يحبس أنفاسه. الإيقاع الناجح هو كيما النبض الصحي للعرض، يجعل المتفرج منغمس مع الأحداث، يخلق توقعات ثم يخيبها أو يحققها، يحول المسرحية من مجرد قصة إلى تجربة جسدية. وهكا مستمعين الأعزاء يصبح الإيقاع هو النفس الخفي للعرض المسرحي، هو اللي يقرر وقتاش نسرع وقتاش نبطئ، وقتاش نتنفسه وقتاش نحبس أنفسنا. هو الركن اللي ما نشوفوهش أما نحس به في كل نبضة من نبضات المشهد. ضيفتنا المخرجة وفاء الطبوبي حدثنا على الإيقاع اللي يدفعنا للتساؤل، كيفاش تشكل الإيقاع في الهاربات؟ هل هو إيقاع متسارع يعكس رعب الهروب، أم إيقاع متقطع يعكس عدم الاستقرار؟ كيفاش استخدمت تقطيع المشاهد وتوقيت الحركات لخلق الإيقاع الخاص هذا؟
1: سأول حاجة لو تسمح لي، جميل محاورة مسرحية متمكنة متمكنة، وزيد قمت بتشريح العرض، يعني بتشريح جميل في شعيرية التشريح، يعني واهتميت إلى نقطة عمر ما واحد حكي فيها الإيقاع، لأن أعتبرها مهمة، في دقة في رؤية، كني حطيت ميكروسكوب على العرض. إيه نهتم بالإيقاع، وكل عرض عنده الإيقاع متاعه. إيقاع الرحلة روتيني في أول، على ذلك يبدأ متواتر كنبض القلب. في لحظات الخوف والرعب والضياع والبانيك، فما خفقان القلب، فما السرعة، فما الشك. في لحظة الشك هو الوقوف، لبنات تقعد إسكو أنت عملت رحلة صحيحة أو لا. السرعة هو رغبة الشخصيات في إنهاء هذه الرحلة، وصول إلى النهاية، اللي ما فماش نهاية كما حبوه هما، أما كما حبيته أنا، خاطر هما أقصى طموحهم ياخلتوا لخدمهم. أوكي، تم تحويل وجهتهم في المسار الدرامي بشخصيات غيبية. الإيقاع هو نطق النص، صمت إيقاع
0: طبعا،
1: في الحركة إيقاع، في الظلام إيقاع، في الموسيقى إيقاع، درجة الضوء إيقاع، هما خدموا الكل لتحريك مسار الممثل نحو المجهول. بذاته روتيني العرض، يعني حركة متكررة متواترة كحركة الخطوات، أصبحت متسارعة مع حركة الجري، أصبحت متقطعة حسب المشي والتوقف، أصبحت متصادمة مع دخولهم في يعني مفترق طرقات وطريق لا يؤدي إلى منفذ. أغلقت عليهم المكان وخليت الإيقاع يصبح متشنج في شعورهم بالوحدة رغم تواجدهم معها. كلامك هو تشريحي بالنسبة لي، وجميل خاطر فيه تمكن بمفهوم الإيقاع في العرض، فيه الشيء اللي نحب نخدمه واللي بحثه فيه وعي.
0: يعطيك الصحة وفيه حقيقة متعة أنه واحد يتحدث معك، وخصوصا على المسرح ولا حتى على الحياة، لأنك أنت زيد عندك ما تقول على الحياة، هذك علاش اخترت المسرح باش تحكي بيه على الحياة، لأنه المسرح هو حياة. وتوا نقفوا استراحة قصيرة باش بعد نمشيوا للفقرة قبل الأخيرة اللي هي فقرة ركح اليوم مع وفاء الطبوبي.

المسرح حياة. ثم نساء ما هربوش من الخوف، هربوا من الصمت، هربوا من الحيوت اللي تحكي باسمهم ومن وجيعة ما لقاتش عنوان. في الليل، في الحلم، في الركح يصرخوا بلا صوت، لكن الفن هو اللي اعطاهم الكلمة. اليوم على ركح الحياة نحكيه على عمل ماهوش مجرد عرض مسرحي، هو صرخة جماعية، هو اعتراف، هو مواجهة. الهاربات آخر أعمال الكاتبة والمخرجة وفاء الطبوبي، اللي كل مرة تخلينا نساوي رجال نراجع رواحنا قدام مراية المسرح.

0: طبوبي الاسم اللي ولى علامة في المسرح التونسي، تحضر معانا اليوم في ربح اليوم باش نحكيه معاها على الفكرة، على الوجيعة وعلى الجمال اللي يخرج من عمق الألم. وفاة طبوبي، مرحبا بيك على ركح الحياة. نبدأ الحكاية من اللول ومناش هربات.
1: يعيشك هجر على الدعوة هذه، دعوة فيها متعة معك انت حقيقة.
0: وفاء الهربات اسم فيه رهبة، فيه حركة، فيه وجيعة. مناش هربات ومن شنو بالضبط طلعت الفكرة؟
1: كلمة الهربات ساعة أول ما تسمعها عندها قراءة أولى نعتبرها سطحية. نحن ديما نمشي للسطحي. الهروب هو فعل ضعف أو خوف أو تخاذل أو رجوع إلى الوراء، في حين ننسي أنه الفعل يحمل فيه قوة، فيه قوة أنك تهرب من الروتين اليومي، في قرار أنك تبدل الثنية اللي سنست بها فيها قرار، أنك تهرب من حياة جحيم وتبدل حياتك فيها قرار، أنك تخلي بلادك وتمشي لبلاد أخرى فيها برشا قوة وقرار. أنا كوفيت أبو من جمتش نعملها، أنك تهرب من السائد، من المبتذل، من الضعيف، في قرار، أنك تبدل وجهاتك وأفكارك في عمر متأخر فيها قرار. نهرب من السائد، نهرب من الواقع اللي نعيش فيه في غزة، نهرب من العنف والإجرام والخيوبية والتجني، في قرار. كي نهرب، كان أنا هروبي من هذا ضعف، أنا قوية سامحني، معطي اللي يجيب يهرب يقول لك أهرب جلدك، ليك لك انا هربت مش ميكلونيش، هربت انه شخصيتي هزيت وما هربت الى عالم خيالي.
0: اي
1: عالم متخيل.
0: انا نعرفك ديما تبدا من الواقع، من الحكايات اللي الناس تعيشها بصمت. شنو هو الحكايه اللي تولدت منها الهربات؟
1: الحكايه هربت منها الهربات هو مشهد نتذكر في 2018 ماشي نقري، كنت قري في كوليج في دوار هيشر، نمشي بكري على الامبوتياج باش نجم نخلط الكوليجي بكري 8. وقفت كرهبتي في الستاسيون تاع الكار ونستنى في نقطة مفترق طرقات بين خط بين أريانا ومنوبة. كوليجي في دوار هيشر هذا حي شباب يربط آخر نقطة بمنوبة بأريانا، وأنا أصلي نسكن في أريانا. وقفت غادي بحذا المحطة باش نستنس بالعبيد، يعني ما نقعدش وحدي حتى يجي وقتي، خاطر الكوليجي مسكر نحكي والسبعة وأنا قري 8. في المنظر هذيك ريت كوريغرافي جميلة ما نجمش نكتبها. جيت الكار وعبيد هجمت على الكار، وحد ما عفص حد وحد ما ضرب حد، كأني موجة تاع بحر. العبيد كانت بعيدة في بطحة كبيرة، والعبيد ومشيت مع بعضها للكار جيت، وبعد ما طلعت كرغرت عاود ورجعوا في تناسق، في إيقاع جميلي، حد ما عفص حد، حد ما عرك حد، وفي صمت. قدموا واخروا كالبوتي ما نجمش نكتبها في المسرح. شدني اللي ما جبدت الفكرة من غادي، وقلت أنا نتذمر أني قايمة نخدم الثمانية، وقلت قديش صعيب وأنا عندي كرهبة على قدم، يعني كمان عندي ناخذ وهاربة من الامبوتياج يعني، وشفت كيفاش يتغسروا مصيرهم في انه ياخذوا الترونسبور خاطر عندهم خدمهم، وبحثت في شكون هذوكم، كاني عملت مجهر عليهم، واخترت بعض العناصر اللي انا للدراسه خاطرهم برشا للدراسه. قلت شكون هذيك؟ استاذ مش مرسم، ماشي يخدم، لازم يخلط في وقته. هذيك فام دو ميناج، هذيك كيترون تاع محامي، واخترت نحكي عليهم، وهذيك تمشي تلم في الدبابس وتخدم تنظف الكياس، وميم طون تلم في الزبله، لكن وميم طون تستغل انه تلم الدبابس باش تعاود ترسكلهم وتبيعهم وتعيش منهم خاطر شهري ضعيفه. كي دخلت فيهم عرفت قديه شهرياتهم، ومشيت نبحث في نسب هالعمال هذيا ونسى المعمل، ما تنسيش هذوما زادا في الشخصيات، مشيت نلقى النسب. شفت ساعة جانب البحثي انه شهريتهم ظريفة هشة، نجموا في اي وقت يخرجوا من المعمل، يخدموا تحت التهديد، تحت الضغط عائلتهم وضغط المشغل، يعني انه ما عندهمش حقوق.
0: وفاك كي تكتب معناتها عليهم تكتب باش تشاركهم في الوجيعة ولا باش تحل العينين؟
1: لا، انا اول اعجاب بهم اول مرحلة، من بعد نحب نعرفهم، عرفتهم وحلت، بعد حسيت عظمتهم وقوتهم، وحسيت شخصيات عندهم أنفة، محبوش البكاء، محبوش يسخفوا، وقديش يعرفوا معنى السعادة اللي نحن نبحثوا عليها، يسعدوا حتى بتفاحة، يسعدوا حتى بكلمة طيبة، يسعدوا من الأشياء البسيطة. مفهوم السعادة مختلفة عندهم، هو إرضاء عائلاتهم أحبائهم، الرضا عندهم سهل، لكن المنظومة الرأسمالية هي اللي ترحي هذه السعادة وتتعبهم. ونكتب باش نعرفهم، الحقيقة نكتب باش نعرفهم، عمري ما كتبت إني باش نحكي عليهم ونوريهم، خاطر أقوى مني، كي عرفتهم هما أقوى مني. يعني أنا أي سعاب عشتها أنا كمسرحية نتعب نوخر، كل شي لازمني نعمل في المسرح، شلزني اللي عاملينه فيا، شلزني هما مقواهم، قديشهم عظيمات نساء ورجال، قديشهم كبار، وقديش كي نبدا نحكي عليهم نبدا انا متاثرهم، يا شبي يعني خذولي شبيك يا امراه شبيك، هذيك هي الحياه، هي ما لازمناش نهبطوا دينا عنا صغار. قوة ما عنديش، أنا ضعيفة قدامهم يعني كفنانين نعيش ومتشابهين يعني ظروفنا في العمل، مي هما عظيمات وعظماء الحقيقة متاع ربي.
0: نجيو توا للمحور الخاص بالرؤية الإخراجية. حبيت نسألك على العمل هذايا، معناتها مبني على طاقة نسائية بنسبة 90%، يعني 5 نساء ورجل. كيفاش تعاملت مع الجسد والصوت كمفاتيح درامية مش مجرد حضور؟
1: أنا الحقيقة ننسى اليوم امرأة وراجل، ما نعرفش عليه، ما عنديش الإشكال هذا، يعني كل بالنسبة لي ممثلين شخصية رفاهم، يعني تعاملت معهم الكل بنفس الطريقة، كيفاش من شخص لشخصية نشتغلوا على ميكانيزمات هذوما العمال، وهم عمرهم سيدات تعاملوا معايا مخرجة ولا مخرج. بالنسبة لي كيفاش نخلطوا بالتقنية العمل متاعي اللي هي خاصة شوية، خطوا شخصية، وهم أكثر عبيدي نجموا يحكيوا على هذه تجربتهم. يعني العمل متاعي من برا الداخل، من الجسد هو الأول، تيكست الكوباريل هو الأول لجلب شخصية، خطا نص مكتوب حاضر الكار، كيفاش نجم أنت تدخل كممثل في عالم هالشخصية،
0: يعني من خارج للداخل،
1: خارج للداخل، هذاك الميكانيزم نتاعي اللي من بيه هما زيدا. كي بديت نخدم معاهم بداو يلوجوا، ما اقتصروش على بحثي انا، مشاو سادي يلوجوا، خاطر خدمت معهم ممثلين من اروع ما يكون، محترفين راقيين جديين، المبحث نتاعهم خرجوا يلوجوا
0: الطريقه المحترفه يعني.
1: فوالا يعني اللي مشيها محاضرات شري كتب، فاطمه شري تكتب، منيره مشيت تخزر في محاضرات على البربيشة، البنات الكل لبنى مشيت تتلوج على المعامل، كل واحد مشى يخدم على روحه. ابار انا جبت لهم قطايا، يعني فما عمل اللي هو طويل ياسر ومرهق ياسر ومتعب ياسر، نجموش نكروه.
0: اي بتوا احنا الباقي في موضوع الرؤيه الاخراجيه، حبيت نعرف على المستوى الاضاءه والموسيقى والايقاع، شنو الاضافه التقنيه اللي جبتها في الهاريبات مقارنه باخر مره وبالارامل؟
1: نفس المنطقه انا رأيت انه نكتب بيه الاضاءه والموسيقى، انهم شخصيات تلعب مع الممثل، هذه نقطة تشارك، هذا ستيل ولا ما يقولوا عليه، إنه رأي شخصية تلعب حضورة يحرك في الشخصية، إذا تلعب شخصية معاه في أوقات تبدل فيه ثنيتهم، كلمة طر قالت لك بدل ثنيتك بدل، هي قالت موسيقى قالت، يعني هي فعل لا مرئي. كتبت هالموسيقى الجينيراسيون جاية لبناتي ولولادك، كتبتهم خاطر موسيقى إلكترونية فيها الميكانيك، خاطر شخصية ذوما ياسر تعاملوا على الميكانيك، ياسر وليوا بدونيتهم وليوا ميكانيك، على ذلك كان كتيبة الموسيقى عندها خصوصية.
0: هناك هنا كنت سيبت للألياناسيون بتاع هيجل معك، التغريب في الماكينة،
1: في الماكينة،
0: من خلال الماكينة يولي هو مع تماكينة،
1: موسيقى ماكينة فيه إلكترونية،
0: شخصية
1: موسيقى حديثة ما يتشبهش الأرامل آخر مرة، فيه شعيرية الأرامل آخر مرة، فيها ميكانيك إلكترونيك، الانسترومون ضايعة بصغار تسمع انسترومون، وكأني ولينا ردو بيكورة، ولينا ماكينة، ولينا حتى موسيقى إلكترونية.
0: في أوقات في العرض أنا شفته معتها ممثل تشوف فيه فجأة بشوي بشوية لين تلقاه ولا هو بدو الماكينة، معتها
1: حسك الموسيقى والإذاعة،
0: الموسيقى الإذاعة لعب الممثل زيت،
1: وهو لعب الممثل تشاركوا باش يوصلوا لك الصوره هذه،
0: يعطيهم الصحه.
1: هذو مع ناصر نفس المنطق نخدم به، انهم الاذاعه والموسيقى شخصيات فاعله دراميا، لكن كل مسرحيه لها خصوصيتها في كتابتها في الاذاعه.
0: يعني انت تعتبر كونه الهاريبات مغامره اخراجيه جديده والا امتداد طبيعي لمسارك؟
1: زوز صح. اذا انت قريتها امتداد،
0: انت كيفاش تراها؟ انت كيفاش تحسها؟
1: انت
0: تحسها يعني
1: يعني معزولة
0: مغامره جديده، والا تحس روحك انت عندك المشروع الفني اللي بديت فيه من اللي انت صغيره؟
1: الزوزه
0: الزوزه
1: خسر النظره، هو فما حد يخدم ويكتب بمعزل عن مسار، يكتب في كونتينيتي مسترسلة شادفة بعضها. هو الجانب الإنساني المجتمعي، شخصيتنا الحية المرئي الواقع كيفاش نهزه للمركة. فما كونتينيتي قضايا الإنسان مش المرأة، ما حكيتش على المرأة. لو أنت تقول المرأة حتى نخدم على العدالة الاجتماعية، أنا كي نخدم على العدالة الاجتماعية
2: تلقى المرأة هي متصدرة الليست
1: كيش نخدم على العمال
2: المستهدي.
1: نلقى المرأة تخدم في عمل العشر للفلاحة، نلقى الفلاحة المرأة تخدم ب 15 دينار وراجل ب 25 دينار.
2: يعني موضوع المرأة يفرض في روحه
1: يعني خاتيني أنا ما نصلحوا مجتمعكم أنا ويجي وخاتيني أنا. يعني أنا عملت إحصائيات شيت قدامي، أنا راني نخدم بمرجعيات علمية وفنية وما فماش جي هابط وحده. يعني في كونتينيتي، لكن كل عمل عنده المبحث نتاعو والمأزق نتاعو يحرك فيه أشياء خاصة. مش قرر أنا نكتب هما يعيطولي، يعني عمري ما قررت هكا باش نكتب هما يعيطولي يستوقفوني، ونحاول نخرج من التأثر الحسي الفني المرهف ونمشي للعقلي. نلقى عندهم الحق زيد نكمل في المشروع، زيد يدفعني خاطر نكتب عقل وحس وسرع. ايه مدام في مسترسل ومتقطع كل اللي هو خصيته.

0: مشيو توا للتفاعل هكا والاستقبال فهمت مع الجمهور، شنو هو حسيت اول ما شفت تفاعل الجمهور في العرض الاول اللي انا كنت حاضره فيه وكان لي شرف اني اكون موجوده وشفت كونه الجمهور تفاعل بشكل كبير ومنهم انا بالعرض من حيث قيمته الفنيه، من حيث طاقه الممثلين، من حيث البنيه العرض في حد ذاتها، من حيث الايقاع متاع العرض اللي كان ايقاع مدروس. انت كيفاش تعاملت مع هذا مشاعرك معناتها؟
1: أنا قلت قبل التصفيق يفرحني
0: إيه؟
1: كلام العبيد بعد الناس كل جات وكتبوا في ستاتيو وبعثونا على الميسنجر بكلموا ممثلين، أما التصفيق فميش حاجة تنجم تبيعوا فيها تشري التصفيق. التصفيق قوة حرارة التصفيق مختلفة، هو الجسد بس كان نخدم على الجسد، هو الجسد الصادق. التصفيق الحارة ذيك نهارين شفناه ما فمي متنجمش تنسيه في وزني لتو، جيتك بي في وزني يعطيني بوس
0: أي.
1: يخليني هو سكر لي وزني بعد التصفيق القوي ذاك باش ما عادش نسمع حتى شيء يقلقني، خاطر التصفيق صادق. ناس قصت سكرها، ناس مختصين، ناس دي جون، ناس ادولت، ناس ملونه مشكله، انا في ذكوره وما يهمنيش، جيو صفقوا بالحراره ذيك يخليني ما عادش نسمع من بعد. شنو يحب فنان قدام شنو عنده هو يختم عليش؟
0: الاعتراف،
1: اعتراف تصفيق.
0: نشيو توا للرمز والرسالة متاع المسرحية، نبدأ بالعنوان اللي يوحي بالهروب. أما يمكن هو بحث على الحرية أكثر منه هروب، يعني هل الهاربات هي دعوة للتحرر ولا للاعتراف؟
1: والله الهاربات دعوة للتوقف. أنا يعني ما نعرفش اسكن مصطلح يركب مع بعضه ومع بعضه.
0: أنا
1: الهاربات دعوة للتوقف، يجي نقفوا يجي نقفوا ونقولوا لي يجي نفهموا المنظومة متاعنا، نقولها إذا تخدم شهرية ما تكفيش إيجا نقفوا إيجا نشوفوا شنو المشكلة. إذا حياتنا تعديت ونحن نجري مصباح لليل نخدموا على قوت صغارنا مصباح لليل
0: أيه.
1: عمرنا قاعد يتعدى ونجري إيجا نقفوا. إذا مثلا اختيارات اخترناهم إيجا نقفوا ونحكي وإسكو اختيارات صحيحة أو غير صحيحة هو للوقف طلبت منهم يقفوا. الشخصيات هما كانوا مش ياخذوا مواصلة نقل، أنا خفيت مواصلة النقل
0: باش هما يقفوا والويش
1: مش يتعرفوا على بعضهم ويحكيوا، خاطر ولينا ما نلقاوش وقت باش نحكيوا مع بعضنا. ساعات نحكيوا في نفس الوقت، انا راف العبيد في الشارع يحكيوا في نفس الوقت حد ما يسمع في حد، وكانه يبحثوا في شيء. فما نوع من الالم والوجيعه مانيش فهمتها، محتاجين شكون يسمعنا، محتاجين لبسي يسمعنا الكل مع بعضنا في نفس الوقت موجوعين. وانا لاحظ في بدنيتهم
0: محتاجين ان نتعلموا نسمعوا زيادة، احنا
1: زيادة صحيح ياسم نسمع بعضنا او تعبنا معش حبوا نسمع بعضنا، نحب اللي هذا يخرج ما يسمع حد ما نعرفش خاطر ساعات نقولوا نفس الحاجة ما نسمع في بعضنا نقولوا في نفس الحاجة.

0: الشخصيات المسرحية تمثل شكون بالنسبة ليك؟ وجوه نساء حقيقيات ولا رموز لمجتمع كامل؟
1: رموز لمجتمع كامل، مش مجتمع بركة، في مجتمعات لأن الطبقة العمالية في العالم تعاني بنفس الشيء. يعني في العالم هو نداء للعالم نتوقف اللي صار في كورونا وهالضغط الاقتصادي وهالتخريج عمال من مصانعهم في تونس وخارج تونس، في إسبانيا، في برشا عمال مصانع قاعدة تسكر، رأس مالية قاعدة تفكر في مصالحها هي ما تخسرش، أما العمال قاعدة تخسر في اليابان وين اللوج، في العبيد تنتحر تفقد في موارد شغلها، فما طيار مخفي ما يتحكيش فيه، خاطر أنا دخلت في البحث يخيفني يربني. نقول لنيل العالم
0: القضية اللي يتناولها العمل هذا الهريبات راهو يمس الطبقة هذه الكادحة في العالم الكل.
1: العالم الكل
0: هي صحيح أنها تتناول موضوع خاص بتونس، ولكن الموضوع هذه ما هوش كان بتونس بركة،
1: لا
0: هو مش محلي، هو محلي ويضرب في العالم
1: عالمي
0: كونية.
1: الرابط هو اللهجة التونسية لأني نكتب اللهجة التونسية وتعرفني قديش نحبها، لكن ما فما حد شيء يربط بالبلاد، حد شيء أبار اللهجة لا تكلم مكان لزمين.
0: بالنسبة للعرض وفاء، ثم كلمة تعودت برشا في البداية وفي النهاية على لسان الشخصية اللي تأديها الفنانة فاطمة بن سعيدين هي ياسر ياسر ياسر ياسر، نجمش تفسر لنا شنو اللي وراها هالياسر هذه؟
1: ياسر ياسر ياسر هو طاقة التحمل متاعنا، ما عادش نخاف ولا هكا تمسنا نجمو نفجر في أي وقت، ما عادش نجمو نتحملو الشارع، العالم اللي صاير في غزة، اللي صاير في العالم، كل بلاد مسكرة بوجعتها، ياسر ياسر ياسر ياسر تحب ما عادش
0: برشا النجم برشا برشا
1: العبد العادي المثقف المسؤول ياسر ما عادش حاملين وما نجموش فسروها الياسر ذي في القلب ممتلئة بأوجاع، فما ياسر ياسر كثرتولها كثرتولها.
0: وفاة طبوبي بعد عمل بالوزن هذا نحكيه على مسرحيتك الهريبات الجديدة، تحس كونه فما تفريغ هكا في الطاقة متاعك، وإلا تحس بالعطش لمغامرة جديدة، وإلا السؤال سابق لأوانه؟
1: أنا قد ما برد قلبي ديما قلبي ملي مفهمتش عنه، يمكن الثرثرة ما نعرفش، يمكن مازال عندي ما نقول، قلبي مليان
0: زاد متعطشة
1: نحب نحكي، مازلت مش نحكي يعني نتكلم، انا
0: ككاركتير
1: تعرفني انا ما نحبش الحديث برشا،
0: تحكي بالفن
1: نحب نكتب الستيلو نتاعي ثرثار، مازلت نحس لازمني نقول حاجات ما نعرفش.
0: فما عرض جديد قاعد يتخمر؟
1: عندي نص جديد، عندي خدمه جديده حاضره ديجا.
0: تعطينا لمحه صغيره عليها؟
1: لا
0: حتى
1: شيء حتى شيء خارج استوديو هجر اكيد ما نبخلش عليك.
0: لا ومخيينا البرنامج للمستمعين وش
1: لينا معناه، لانه مخبيت ومدرقت ويعني كانه ورده مسكره مازلت ما تحلتش، اول ما تتحل من
0: جنين في بطن امه مازال يتكون، لازم يشوفوا حتى حد
1: عندك الحق مازال مازلت نشك سيدة معاه نشك اسكو نكمل فيه ليه مازال مازال هو بيدو يددش كي يمشي على سقيته.
0: المهم هان عرفنا اللي فما امكانيه بتاع عمل جديد وهذا شيء يفرح. وكان نسكروا الحوار بكلمة، شنو تقول وفاة طبوبي للنساء اللي مازالوا هاربين في صمت؟
1: خاطر استعملت انت هاربين، انا راه ديما ايجابي الهروب، في صمت سلبي وفي ايجابي سيدة اوسي، الكلمتين هذوما المفاتيح ما زوز
0: فيهم اوكسيمور جمع المضادات
1: مضادات خطيرين. كان في مفهومي انا نقول لهم اهربوا اذا حاجه ما عجبتكمش، اذا خدمه ما مقلقتكم تنجم بدل كاريرك في اي وقت، اذا حقوقكم مهضومه تكلموا بصوت عالي صيحوا وحتى تحسوا روحكم وحدكم ومغلوبين، خاطر نعرفوا الاحساس هذاك، وتحسوا روحكم وحدكم وتمشيوا ضد التيار وقاعد يمشي وحدك تو فما شكون ضايع تو يجي يتبعك. اي اما المهم برد قلبك، قلت لي لا وتقول ستوب وهاني ما عادش راضي، خاطر تمشي في بروحك وحدك، اما برشا عبيد يقولوا مقويك انك مشيت ضد التيار، امشي تو تلقى شكون يتبعك، انا واحده من الناس نمشي وراك، انا بيدي خاطر ضايع كيف
0: حقني. حكيت على مسرحيه أنتيغون اللي هو في فقره خرافه خرافه مسرحيه، خاطر تمشي معاك بالقدام
1: حتى القصه دي جميل جدا اللي حكيت فيها. هي المهم
0: ننتقلوا توا لفقره الاخيره من البرنامج واللي هو ستوريات المسرح، اي الكواليس اللي تصنع العرض.

0: وفاء، المسرح ماهوش كان ركح ونص، هو زاد كواليس تعب دموع ضحك صمت قبل العاصفة. نحكيه شوية على ستوريات الهاري بيت. شنو أكثر مشهد أو بروفة ما تنسهاش خليتك تحس أنه العمل خرج من مجرد فكرة إلى كيان حي؟
1: وبرشا ستوريات، برشا. نحكي على ستوريات الخايبة، كي تضرب ممثل نخاف،
0: أي
1: نتقلق، ضربوا لي برشا نبدأ خايفة عليهم الحقيقة. يعني ذاك اللي خوفني في ستوريات العمل، متعة العمل معاهم. نعرفش اسكو عندي الحق نحكي ولا لا. مثلا فاطمة بسعيدين حسين الله يرحمه توفى اليوم الفرق، وغدوة جيت تبرف قالت ما نخليش زملائي. تعلمت منها درس اللي امرأة قوية وخلتني نحشم على روحي. يعني دفن تعزيزها والغالي عليها الفرق، ونهار اثنين جيت تبرف معانا قالت ما نخليش زملائي. سيماني فيك الاحساس هذاك، كيفاش استغنوا على برشا مشاريع نتاعهم وبطلوا برشا خدم على خاطري، مش على خاطري انا، على خاطر المشروع، ممنين اكثر مني. كلينا مع بعضنا، بكينا مع بعضنا، فدلكنا مع بعضنا، ضحكنا مع بعضنا. انا معايا مجموعه عظيمه، كمش هما ما خلتش مشروع، خاطر المشروع تعرض برشا مطبات. يعني قاعده نستناو برشا من 2020، من 2020 كان المشروع اسمه الهيميلات، خدينا صندوق الدعم مع صديقنا العزيز حبيب بلادي، وكان فلوس شوية ما تنجمش تنتج العمل ورفضناه. عودنا في 2024 قدمنا للدعم وخذينا وزاد أنكور شوية، وقعدنا نلوجوا على شركات باش مشينا المسرح الوطني قبل شراكة الإنتاج. يعني رحلة طويلة، وهذا مراي الممثلين من وقتها من 2020 ويستنيوا. يعني أنا نعرض في آخر مرة نبرف، والمشروع هذا يعني تم قبول في وزارة الثقافة وتم تنزيله على صفحة الوزارة باسم الهيميلات. وكنا في التعب ذي الانتاج وتعبنا، ومن بلاصه لبلاصه ونحلوجوا رحله طويله ياسر، راهي رحله لا تشبن. والممثلين هذوما قاعدين معايا ويسالوا وما يهمهمش في الفلوس وما يهمهمش في حقوقهم اللي هما حقهم، عاطين بروجي يخلط. يعني عندي برشا ستوريات جميله فيها برشا احترام،
0: فيها شويه
1: احترام
0: تتذكرها يشدك الضحك مثلا، ولا انتوما هكا كي تذكروها يعني باش تكون غصرا بعد، لكن تقلبت ولات ذكرى جميله معنا.
1: الاقوى برشا برشا الحقيقة ديما الغصات اللي خايبوا بيه هو اتحان الممثلين، ونتفجعوا بعضنا ضحكوا. يعني المضحك والمبكين وكي نتفجعوا على عبدي تتضرب، وبعد يجي هو يبدأ كركر في ساقي ويخدم سماني فيك، هذاك مش معطي للناس في الكل.
0: كان الإنسان الممن
1: ممن
0: ثابر، شد صحيح،

0: المخرجة عندها لحظات شك أثناء التحضير، هل جيك نهار قلت فيه معاش نكمل؟ وشنو صار بعد؟ رجعت لك القوة فيه ولا الطاقم؟
1: أي الشك جيني قدام المرة، إسكو أنا في مسار صحيح ولا مي ما نجمش نقف على خاطر فما مسؤولية تجاه المشروع وتجاه الشخصيات وتجاه الأشخاص الممثلين، ما تنجمش توخر.
0: كيفاش تعمل ميل؟
1: نشك وما نجمش نتقاسم شكي معاهم خاطر ينجم يربكهم. مي نجم البار مع أصدقائي فضيلة بن عكيشة نحكيه خاطر نخدموا بعضنا ونقول إسكو أنا صحيح تقولي صحيح، إسكو مش نخلط إسكو النص في عظمة الشخصيات، ولا ما نحبش ندخل في عمق التراجيديا وقد ما أنا ويعني أحاذي وأمسح بيدي على التراجيديا وأمر إلى مع ذروة التراجيديا تخلق الكوميديا خاطر هما طبيعة الشخصيات مرحة. فهمت ما نحبش نظهرهم اليوم يسخفوا ولا هما ناقصين هما أقوياء، هذه المراوحات المتعبة. أي شكيت لليوم شكة
0: وفي بعد كل عرض مازلنا في فقرة ستوريات، فما لحظة صغيرة تصير مثلا كلمة من ممثلة، نظرة من الجمهور، ولا حتى صمت في الكواليس في الهاري بيت، شنو ستوري اللي تبقى محفورة في ذاكرتك وتحب تشاركها مع المستمعين اليوم؟
1: العرض الأول دموع الممثلين، أي حسيت بالعجز، حسيت وقت قديش هما منهكين في العرض الأول، يعني دموعهم حسيت بالعجز قدام، وحسيت لي حسيتهم اللي هما قديش هما كبار وقديش وقت فقت ويوصلوا في آخر رحلة، إنه تعديوا بسنية، وقت ذكرت إنه سنية ياسر متعبة بينا نحنا، وحسيت لهم قديش هما كبار، بكيتهم في العرض الأول، أي بكيتهم
0: شفتهم
1: تعنيقتهم في العرض الثاني، تعنيقتهم حسيتهم قديش أنا نحبهم، ما فقتش لي أنا قدي نحبهم، فقتش قدي أنا نحبهم خطر أنا تخي بروفيسيونيل وتخي نحاول نكون نوتر، فماش اني نكون تري بروفيسيونيل في الغولاسيون، تري بروفيسيونيل، اما يعني دخلوا في قلبي وقعدوا، وانا ما نحبش النظام هذا في العمل، نحب ديما نحافظ على المسافات، مي هما كسروا كل المسافات خاطر ما عندهم رحلة الشخصيات ورحلة الممثلين تجاه المخرجة وتجاه الشخصية، وما
0: تجربة حلوة ثرية
1: تعديوا ومسؤولي قلبي، وانت تعرف اللي انا نخدم نحبش علاقة لا العاطفية لا الإنسانية، ونحب نحافظ على المسافة، هو مسؤولي مسافتي، متقلقة من هالحكاية، يعني هما فحجوا دخلوا القلبي وين ندس فيهم نخرج ما يعاودوا يدخلوا، ندس فيهم نخرج ما يعاودوا يدخلوا،
0: خليها في قلبك، لكن التعامل ديما في إطار الحرفية وكهو، هذا لا يمنع هذا لا يمنع
1: ليه، وما ريعين رغم الحب والواحد ومحترفات ومحترفون
0: وما درس محترفين
1: درس عمري تينا بتاع التعامل الجديد علي مع الممثلين جديد علي.
0: شكرا لك وفيت أبوبي. كل شخصية في الهاري بيت عندها وشمتها وجيعة محفورة في الذاكرة وصوت كان ساكت وركح خلاه يصطح، فماش هروب فعلي، فما بحث، فما نجات، فما شهوة حياة. وفاة طبوبي رجعتنا نسمع الوجيعة بصوت الفن ونشوف المسرح مش كان متعة بل مساحة اعتراف ومساحة حرية. شكرا ليك وفاة على حضورك وعلى جرأتك وعلى كل مرة ترجع الركح ينبض بالحقيقة. المسرح مهوش مجرد عرض، هو حياة، هو سؤال، هو حركة ما توقفش. كنت مع فقرة ركح اليوم من برنامج المسرح حياة، إلى اللقاء، وين مازال فما ركح وفما ناس تحلم. المسرح مهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: وفي عناوينها: إطلاق مشروع لتطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها. دوليا، الولايات المتحدة تعتبر التوصل إلى اتفاق مع إيران مستحيلا إذا ما فرضت طهران نظام رسوم عبور بمضيق هرمز. وفي تفاصيل الأنباء، تم أمس إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي الهادف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، والذي سيتم تنفيذه من قبل جمعية كوسبي ماغريب الدولية للتعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة بالشراكة مع الجمعية التونسية للفلاحة البيئية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية. هذا ويسعى المشروع والذي سيتم تنفيذه في تونس على مدى 3 سنوات من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان، يسعى إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي ودعم تطوير قطاع الأعلاف وقطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. هذا ويتواصل في تونس تنفيذ برنامج أداب لدعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية إلى غاية سنة 28 و2000، برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة مالية تناهز 70 مليون أورو، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمية، وذلك وفق المكلف ببرنامج الاستثمار محمد عبد الرحمن.
2: أداب يعطي منحة للمستثمرين في القطاع الخاص، تدعم التمويل الذاتي اللي يستحقوه المستثمرين وقت اللي باش ياخذوا قروض بنكية ولا إيجار مالي. الهدف الرئيسي هو خلق أنظمة إنتاج إيكولوجية تحسن في المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. نغرسوا في الفلاح التونسي والمستثمر التونسي فكرة المحافظة على البيئة، فكرة الفلاحة الإيكولوجية. المشاركة في البرنامج هذا ولا في طلبات العروض هو عن طريق موقع الويب adab-tunisie.org.
1: المكلف ببرنامج الاستثمار التابع للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن تحدث أيضا عن شروط الانتفاع بالمنح التي يقدمها البرنامج لفائدة الشباب والنساء.
2: لازم يكون مستدام، يندرج ضمن توجه إيكولوجي، يأمن تنوع، يكونش المشروع في مصدر بركة متاع دخل، ظروف عمل تكون جيدة، يكون المشروع يندرج ضمن البيئة متاعه. ونحن نعطيه 14% من قيمة القرض وتنجم توصل حتى 20% في إطار التمييز الإيجابي للشباب وللمرأة وللمنظمات المهنية، ولو عندهم حق ياخذوا حتى 20%. تم تمتيع أكثر من 230 مستثمر بقيمة جملية 5.5 مليون أورو. المنحة لتاع أداب دورة استثمارات جملية بقيمة 116 مليون دينار وقروض بقيمة 70 مليون دينار.
1: بعد فاصل قصير، ودائما في الشأن الوطني، وزراء الخارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها. قبل ذلك، وفي شأن التربوي، افتتح أمس بباجة الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا. وزير التربية نور الدين النوري أكد أن هذه المدرسة تعمل وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية لإعادة المنقطعين عن الدراسة وإدماجهم في مسالك التكوين أو المدارس أو في سوق الشغل.
3: الغاية النبيلة من هذا المشروع هي ألا نتركهم في الشارع، ألا نتركهم لمصيرهم. الدولة الاجتماعية تنظر إلى أبنائها المنقطعين باعتبارهم مواطنين، لابد أن يعودوا إلى حضن المؤسسات العمومية. محمول على الدولة أن تحضن هؤلاء المنقطعين وتعيدهم وتؤهلهم وتساعدهم على اكتشاف مقدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم، وتسعى وزارة التربية على غرار شركائها من بقية الوزارات إلى تعميم هذه التجربة في كافة الولايات، ونأمل أن تكون لنا مدرسة الفرصة الثانية في كل ولاية. نود في المستقبل إن شاء الله أن نحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي بأن تكون المقاربة داخل مدرسة الفرصة الثانية لها صداها أيضا في مدرسة الفرصة الأولى والأساسية، وأن يتعرف التلميذ إلى إمكانياته وأن يثق بنفسه داخل المدرسة قبل أن يضطر إلى الانقطاع، إما لأسباب اجتماعية أو إلى أسباب نفسية أو إلى أسباب أخرى.
1: في شأن آخر، أكدت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أكدت رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، مشيرة إلى بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم نسبة 70 دينارا في بعض نقاط البيع، ودعت إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الإضحى.
4: اليوم تونسي يشكي من الغلاء المشد لسعر العلوش اللي تراوحت الأسعار متاعه حسب المتداول ما بين 800 دينار و 2500 دينار إلى 3000 دينار. هذا الغلاء مع ضعف المقدرة الشرائية للتونسي، شكون يستغل الفرصة هذية؟ هما الوسطاء للترفيع في الأسعار، اللي رغم سعي الدولة للحد من غلاء الأسعار تبقى عملية المراقبة محدودة، يلقوا رواحهم بعض العائلات مضطرين أنهم ما يشريوش العلوش ويمشيوا لشراء اللحوم. احنا اليوم كمنظمة نلقاو اسعار اللحوم الحمراء هي غالية صحيح، واحنا حكينا عليها برشا، ولكن في الفترة هذية اليوم وصلت اسعار اللحوم الى 70 دينار في بعض النقاط. احنا خايفين انه ما توصل ليلة العيد دي تترفع الاسعار هذية، خاطر يعرفوا اللي حاجة الاكيدة للمستهلك انه يشري الحم، يحاول يحتفل ويفرح صغيراته بشوية الحم. على سلطة الاشراف تكثيف الرقابة الاقتصادية.
1: وفي سياق متصل، وفي إطار تأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الإضحى المبارك، وضعت وزارة النقل برنامجا استثنائيا يمتد من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين الأول من جوان المقبل، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وسيمة قيا عن الإدارة العامة للنقل البري يوضح للأخبار.
5: يمتد البرنامج هذا بداية جمعة 22 ماي ويتواصل إلى غاية 1 جوان، حيث تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب، وهذا باش يمكننا من زيادة في العرض الجملي يقدر ب 45%. مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من انقطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليو. لذلك تقر الاستعانة بأصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باش تولى الشركة تدعيم تركيب قطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، وباش يمكننا من توفير حوالي 25,000 مقعد. بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة للواج بصفة استثنائية باش سفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولة المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
1: أصدرت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما بسجن شوقي الطبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نشرتنا متواصلة بعد فاصل قصير.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: وبمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى مصر، كان لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لقاء أمس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي جدد عزم بلاده على مزيد تطوير علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات. ومن جهته أكد وزير الخارجية حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على مزيد ترسيخ سنة التشاور بخصوص السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون الثنائي. هذا وأكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أمس في اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة توافق وجميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وذلك بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. وشددوا أيضا في بيانهم الختامي على حل أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، مجددين رفضهم كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول بأغلبية 141 دولة لصالح قرار يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ التزامات قانونية دولية، فيما امتنعت 28 دولة عن التصويت من بينها تونس رفقة 9 دول عربية. ووفق ما ورد بهذا الشأن، فإن الامتناع عن التصويت كان أساسا بسبب حساسية المادة الرابعة من القرار. وبالنسبة إلى تونس وشركائها على المستوى الإقليمي، فإن ما جاءت به هذه المادة يمس من جوهر سياستهم في مجال الطاقة. بعد فصل قصير ودوليا، الولايات المتحدة تعتبر التوصل إلى اتفاق مع إيران مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور بمضيق هرمز. وأعلنت طهران أنها بصدد دراسة رد أمريكي جديد في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أو استئناف الضربات العسكرية على إيران. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني قوله إن ملف تخصيب اليورانيوم وسيطرة طهران على مضيق هرمز لا زالت من أبرز النقاط العالقة بين الجانبين، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أمرا مستحيلا إذا ما فرضت طهران نظام رسوم على عبور مضيق هرمز. وبشأن لبنان، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات على 9 أفراد بتهمة عرقلة عملية السلام وإعاقة نزع سلاح حزب الله، من بينهم نواب في الحزب وشخصيات كبرى ومسؤولون في الجيش اللبناني والأمن العام، إلى جانب السفير الإيراني لدى بيروت، وذلك في خطوة هي الأولى تجاه الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إطلاق مشروع لتطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر التوصل إلى اتفاق مع إيران أمرا مستحيلا إذا ما فرضت طهران نظام رسوم عبور بمضيق هرمز. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، تحية النور والخير والسرور. ابتسموا أوفيائنا ولا تحملوا الصباح وزر أوجاع الأمس، فالصباح بداية ولتكن البدايات دائما أجمل وأروع وأحلى. صباح السعادة لقلوبكم الجميلة أحبتي الأعزاء، بعطر الزهور بتغريد الطيور وبالحضور نبدأ رحلة الليالي معكم ولكم وبكم في تفاصيل حتى الساعة الثالثة فجر. كل صباح أخبر قلوبكم أنها تستحق الفرح واملأوها بالابتسامة واستودعوها الله سبحانه وتعالى وكونوا مطمئنين، فاللهم كما أيقظت عيوننا من المنام أيقظ دائما وأبدا قلوبنا من بعض غفلاته، وكما أنزلت الكون بنور الصباح أنر حياتنا بنور الهداية والصلاح والفلاح والنجاح. هي كلها أمل، كلها تفاصيل جميلة مع الذكريات الأسبوعية، مع الأغاني والمعاني ومع التكريمات. وهذا اليوم سنكرم الملقب بسفير الفن العربي الأصيل وضمير الشعوب، نزولا عند رغبة المستمعة الكريمة مدام صبيعي من منطقة أجريسة، الفنان العربي لطفي بوشناق. مرحبا بالجميع في بداية هذا المشوار الإذاعي اللي نهديكم فيه نغم حلو وجميل الفنان التونسي مصطفى الشرفي. لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، انت عليهم شامخة يا سمرة، الكلمات لحمادي الباجي والألحان لقدور صرافي. راجعين لكم بعد أولى أنغامنا في لقاء ليالي القمر ليوم الجمعة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أهلا وسهلا بأحباء عشاق أولى الإذاعات أولى البدايات إذاعتكم جميعا لذاع الوطنية التونسية في هذا المشوار الإذاعي اللي انطلقنا فيه إثر تفاصيل النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة ونتواصل به مع كل الأوفياء من أبناء تونس وأيضا من

0: بالأهل وبالأزمنة وتشكل الهوية الشخصية وتعزز الشعور دائما بالانتماء وصاحب الإنسان حتى مماته كدروس وعبر. أحياناً نحتاج إلى لحظة هدوء، إلى هدنة مع الحياة، إلى صمت يكتم ضجيج الروح، إلى وسادة سلام تسند أحلامنا المتعبة، إلى نغمة هادئة تغمرنا بالراحة لتعيد فينا حساباتنا وتستعيد أنفاس الأمل. معكم مع هذه الذكريات التي لا تنسى ننطلق في ركننا الأول ذكرياتي مع الأغاني، ومع التحقيق الأول اللي بشكون مع مدام رفيقة من مدينة قصر هلال.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: معنا
1: معنا احنا بداية الحكاية.

0: الحيره.
1: يلا العزيزه، اهلا وسهلا بيك. أهلا محلى ابتسامتك، نتعرف عليك.
2: عايشك رفيقه زعق من قصر هلال.
1: مرحبا بيك يلا رفيقه، سعيده جدا تكون معنا في الاستجواب هذا في برنامجنا.
2: الله يخليك.
1: تسمع الاذاعه التونسيه الوطنيه؟
2: نسمع ان شاء الله. نسمع.
1: نسالك يلا رفيقه، اغنيه من الاغاني تعز عليك، سمبوليك لحياتك، تمثلك فترة من فترات حياتك، ماذا بيك الأغنية هذه من فترة الأخرى تحطها وتستمتع باش تسترجع الذكرى؟
2: بالحق أنا من أول ما قلت عندي غنية فريد الأطرش، عيد الربيع، تعليل زواجي، ليلة كاملة وإحنا حاطين هذه كمان ننتج والله، وديما نحطها ولا حتى كي نسمعها صدفة ولا حاجة أوب على بلاصة نضرب ليلة زواجي هذيك، عيد الربيع فريد الأطرش.
1: أحلى ذكرى.
2: أحلى ذكرى، أحلى ذكرى. عندي توا 33 عام عرسة ما شاء الله. والحمد لله ان شاء الله، ونتفكرها برشا ونحبها برشا الغنية هذه، وتفكرني باحلى ايام عمري.
1: نهديها لك يلا رفيقه.
2: عايشك عايشك
1: على موجات. احلى الاذاعات، اولى البدايات للاذاعه الوطنيه.
2: عايشك.
1: وان شاء الله تسترجع معها احلى الذكريات.
2: عايشك. والله يخليك ويبارك فيكم وربي معاكم ان شاء الله. عايشك.

0: Yaşar'la Özel.
1: أهلا وسهلا بكم أوفيائنا. كنا في الاستماع إلى التحقيق وكان متبوع بأغنية أدي الربيع مهداة، النغم هذية بصوت الفنان العربي الراحل فريد الأطرش، إلى المستمعة لأدلات بدلها إلى أسرة البرنامج في هذه الفقرة الأولى، ومشكورة جدا مدام رفيقة. نواصل دائما مع التحقيقات الإذاعية، وتستمر دائما الحياة بمصير كتب للإنسان. حارب عزيز سامع فيها، قم تقدم، فالحياة لن تنتظر منك النهوض، ابتسم واكمل، وإياك والتوقف. حتى وإن عشت حياة فيها مزيج من نزلات وطلعات، فيها الأشياء الجميلة والأشياء السيئة، ديما قاوم وابحث عن الأشياء الجميلة في تفاصيل حياتك مع الناس اللي تحبهم، مع أحبابك، مع أصحابك، مع أقاربك. التحقيق الموالي باش يكون مع مدام لميا. نشوفوا الاختيار الغنائي، علاش اختارته، والذكرى اللي خلاها تحب هذا النغمة.
2: ذكرى

0: ولا ألف ليلة.
1: عسلامة مدام.
2: عسلامة، مرحبا.
1: نتعرف عليك.
2: أنا لميا بن سرح، أخصائية تقطير أعشاب وزيوت.
1: مرحبا بك على موجات أولى الإذاعات وأم البدايات لإذاعة الوطنية التونسية. نسألك أختي العزيزة لبيا، أغنية من الأغاني العربية التونسية وإلا الشرقية تحبها تعز عليك، تذكرك بفترة من فترة الزمن، وماذا بيك هالأغنية هذه ديما تكون في بالك، ديما تسمحها، تعيش معها نوستالجيا معينة؟
2: والله برشا أغاني، ماهيش أغنية واحدة، أما نجم نختار منهم وكليك أمي. أمي خاطر أمي غالية وعزيزة عليها برشا. أمي تو مريضة، أنا الأغنية هذه تذكرني دي بابا أمي.
1: الله ربي يشفيها لك يا لميا، ليك والعشاق أغنيات اللي تتغنى بالأم، نهديها لك وإن شاء الله ربي يفضلها لك.
2: ونسبة الأمهات نهديها لأمي، عايشك ربي يفضلك ربي يخليك.
1: على موجات الإذاعة الوطنية
2: إن شاء الله
1: برنامجنا ليالي القمر، إن شاء الله تستمتع بها وفي الظرفية هذه إن شاء الله ربي يشفيها لك.
2: عايشك ربي يفضلك، عايشك ربي يخليك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية أولى الإذاعات والبدايات. كنا في الاستماع إلى نغم مختار صوت الفنان التونسي صابر أرباعي في أغنية يا ريت يا أمي تجيني، والإهداء هو لوالدة مدام ليلى اللي طلبت الشفاء العاجل للوالدة متاحة. إن شاء الله ربي يشفيها لك ويشفي كل المرضى اللي في ديارهم والمقيمين في المستشفيات وفي المصحات، إن شاء الله ربي يجبر لكم الشفاء العاجل. مواصلين مع أنغامنا، ونذكركم إنه الفقرات ستتواصل بعد موجز الساعة الواحدة مع معاني في أغاني وخذينا معنى الماء، وفقرة التكريمات اليوم نكرم سفير الفن العربي الأصيل وضمير الشعوب، وهو لقب أعطوه له ليكون صوتا للوطن للإنسان وللحرية. راجعين لكم بعد صوت فايزة أحمد يا ما أنت وحشني، وموجز الساعة الواحدة فجرا بإذن الله تعالى.
3: ويا من انت وحشني وحشني وانت بقى

Okay, schlimm.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي، ويهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. ومن خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان، يسعى المشروع الذي سيتم تنفيذه في تونس طيلة 3 سنوات، يسعى للإسهام في تحسين الأمن الغذائي ودعم تطوير قطاع الأعلاف وقطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في الولايات الثلاث. نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تؤكد رصد ارتفاع في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، مشيرة إلى بلوغ سعر كيلوغرام من اللحوم 70 دينارا في بعض نقاط البيع، ودعت إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية خاصة أمام تخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى. وبمناسبة العيد يتم اليوم استثنائيا صرف جرايات منظوري صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. ينظم مركز المسيرين الشبان بالمنسير اليوم لقاء اقتصاديا تحت عنوان الوجهة نحو افريقيا، وذلك في اطار برنامج المدرسة الفتية للمركز نحو افريقيا. ويهدف هذا اللقاء الى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الافريقية وتباحث الآليات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية.